0: تمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج. قد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. هذه التطورات مشاهدينا نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في آخر المستجدات، وتحديدا لعلنا نبدأ من تلك المفاوضات المرتقب أن تبدأ في سويسرا؟
1: بالفعل محمد، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس سافر إلى سويسرا وليلحق أيضا بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر، وليبدأ هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني، المفاوضات الفنية. جيدي فانس قال قبيل صعوده على متن الطائرة، قال للصحفيين إنه ربما يستغرق يومين من المحادثات في سويسرا، وقال إن المحادثات ستتطرق إلى المفاوضات النووية وأيضا الوضع في لبنان، وأكد أنه ربما الجانب الإيراني سيطرح بعض القضايا الأخرى على طاولة المفاوضات. جيدي فانس قال إن الوضع في لبنان أقل تعقيدا مما يظهر على وسائل أو على شاشات التلفاز، وأعرب عن أمله في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وقال إنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق فترة كافية ترسخ للاتفاق بشكل دائم. وقال أيضا إن وزير خارجية ماركو روبيو يقود مسارا موازيا هنا في واشنطن في إطار المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على مستوى السفراء في واشنطن. هذه المحادثات المرتقبة يوم الاثنين المقبل ضمن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الوضع العام في لبنان. حول مضيق هرمز، جيدي فانس أكد بأن المضيق مفتوح نافيا للادعاءات الإيرانية بإغلاق المضيق، وقال إنه المضيق شهد حركة كبيرة من تدفق النفط والبضائع. وأيضا مسؤول أمريكي قال للجزيرة فيما يتعلق بلبنان إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجميع وحداته في جنوب لبنان بوقف إطلاق النار وبالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أيضا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح وإن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة متواصلة عبر المضيق وأن القوات الأمريكية تراقب الوضع بشكل كامل حتى تتأكد من استمرار تدفق حركة الملاحة. وفي بيان أيضا للقوات أو للقيادة المركزية الأمريكية أشار إلى أن المركز البحري المشترك للمعلومات يواصل توجيه السفن للمرور عبر مسارات آمنة في مضيق هرمز للابتعاد عن مناطق الألغام الموجودة في المضيق. جيدي فانس قال إن مذكرة التفاهم تنص على أنه خلال الشهر الأول بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم نزع الألغام بالكامل من مضيق هرمز. وجيدي فانس أعرب عن أمله في أن يتم التوصل في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى نقاط حول البرنامج النووي. شبكة CNN نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من المفاوضات فيما يتعلق بالبرنامج النووي إلا قبيل معالجة الوضع في لبنان بشكل دائم، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤول إيراني.
0: وهذا إيهاب يطرح تساؤلا حول تباين في التصريحات في الموقفين الأمريكي والإيراني، حيث أن الأمريكي يتحدث على لسان جيدي فانس بأنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي وملف وقف إطلاق النار في لبنان، فيما التصريحات من الجانب الإيراني تتحدث عن أن الوفد الذي يذهب إلى سويسرا معني بمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس مفاوضات توصل لاتفاق نهائي. هل من تعليق أمريكي على هذه الجزئية؟
1: الولايات المتحدة، نائب الرئيس جيدي فانس أعرب عن ثقته في صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل، وقال إنه يعتقد أن الوضع أقل حدة مما يبدو عليه ومما كان. والقيادة المركزية الأمريكية وحسبما صرح مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إسرائيل تتعهد بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار مع الجانب اللبناني، وبالتالي ربما أن الوفد الأمريكي في سويسرا سينقل هذه التصريحات وهذه التعهدات للجانب الإيراني في محاولة لإقناع إيران بالانتقال إلى المفاوضات الفنية حول البرنامج النووي، لأن إيران كما نعلم وكما ورد في مذكرة التفاهم فإنه يجب وقف جميع القتال على جميع

0: الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهذه هي النقطة العالقة والمشكلة الأولى التي ظهرت أمام هذا الاتفاق. لكن هناك جهود دبلوماسية أيضا من الوسطاء لإحراز تقدم في هذه الملف وتفويت الفرصة ربما على الحكومة الإسرائيلية لإفساد أي اتفاق مع الجانب الإيراني، علما بأن وسائل إعلام أمريكية قد أشارت بأنه ربما الاستخبارات الأمريكية قد حذرت الرئيس دونالد ترامب من محاولات إسرائيلية لإفساد هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني محمد. وبالتالي نائب الرئيس جي دي فانس والوفد الأمريكي في سويسرا يأمل في إحراز تقدم في هذه المحادثات، إما على صعيد المفاوضات الفنية وأيضا على الوضع في لبنان. محمد
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، بالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن. ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف، فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
1: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك السيد باترسون، وهذا السؤال نقرأه معك ومع ضيفنا من طهران من الزاويتين. هل يبدو المشهد متجها نحو التصعيد أم التهدئة مع تلك المستجدات الأخيرة؟ الوفود تذهب إلى سويسرا، ولكن مع عودة إغلاق المضيق واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

0: الرئيس قد يكون متوجها في الوقت نتحدث فيه إلى سويسرا، وهم متفائلون بأنه بالإمكان السيطرة على الوضع، ورغم أن هنالك تضارب في المعلومات فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز. الرئيس ترامب أعلن بأن ستريت لا يزال مفتوحا، والمفاوضون متفائلون بأن يظل مفتوحا، لذلك نرى هذا الوفد يتوجه إلى سويسرا من أجل المباحثات، بداية المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم. وأعتقد بأن الجميع متفائل، وفي الوقت الحالي لا يبدو بأن هنالك أي سوء تفاهم بخصوص الوضع. بالنسبة للبنان، يبدو أنه بالإمكان حل هذا الإشكال خلال المباحثات، ولكن بعض الأمريكيون يفهمون بأن موافقة إيران على توقيع مذكرة التفاهم هو في حد ذاته مؤشر للتفاؤل، وبأنه بالإمكان حل إشكال، خاصة بعد هجومات حزب الله على قوات الأمم المتحدة بالجنوب. لذلك لا أعتقد بأن الأمور ستتصاعد أكثر، خاصة وأن الإسرائيليون كذلك عبروا عن استعدادهم لوقف لإطلاق النار بدون أي تأخير، ولكن لا، هذا لا يمكن ضمانه رغم كل الضغوط الممارسة، خاصة وأن هنالك كذلك تعليمات من إيران حسب ما بلغني بأنه سيتم تكثيف الهجمات من قبل حماس كذلك على جنود الإسرائيليين. إذن أعتقد بأن في سويسرا ستطرح هذه المسألة بما في ذلك الاعتداء على القبعات الزرقاء.
1: يعني تفاصيل عديدة، ولكن أريد أن أذهب معك سيد بيترسون إلى ضيفنا من طهران مختار حداد. أسألك، وقد بدأ سيد بيترسون متفائلا بإمكانية نقاش وحل حالات كثير من الملفات في سويسرا، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم مسألة لبنان مثلا، إذا لم يكن الأطراف أو الفرقاء قادرين على التفاهم حولها وحلها قبل مذكرة التفاهم، فكيف ستحل في جنيف أو في سويسرا، وخصوصا أن هذا الملف يعني يبدو أن لدى إسرائيل تحديدا وجهة نظر مختلفة عما يتفاوض عليه الإيرانيون والأمريكيون؟ طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع السيد حداد. أعود إليك سيد باترسون بالسؤال عن مدى تفاؤلك هذا، لأي درجة يبدو واقعيا، وخصوصا بأن مسألة لبنان مثلا لم يستطع الفرقاء التفاهم عليها قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، فيأتي السؤال اليوم كيف سيتفاهمون وسيتفقون على شيء حيالها في سويسرا؟
0: أعتقد بأن الجميع متفائل أن يتم التواصل إلى اتفاق نهائي، ولكن سواء كان هنالك اتفاق أم لا، فإن الكرة في ملعب الإيرانيين. لا أعتقد بأنهم لا يمكنهم أن يواصلوا إعطاء الأوامر لحزب الله وكلائهم بالتهجم على الأمريكيين وأن لا يكون هنالك أي رد على ذلك حتى وإن تم توقيع المذكرة. آمل بأن صوت الحكمة سيتغلب وأن الإيرانيين سيبعثون.
1: سيد باترسون، اعذرني على المقاطعة هنا، ولكن مما بات معروفا بأن حزب الله أعلن في بياناته وعلى أرض الواقع التزامه بمذكرة التفاهم ورحب بها عندما وقعت بين إيران وأمريكا، فيما من استمر

0: بعمليته هو الجانب الإسرائيلي، وكان ذلك متزامنا مع تصريحات إسرائيلية إن كنت قد تابعتها من أعلى المستويات رافضة لمذكرة التفاهم تلك.
1: That's for me.
2: The question is for you, sir.
1: Yes, okay.
3: حسن. في ما يتعلق بمذكرة التفاهم هي بأيدي الإيرانيين، وهم يسيطرون على حزب الله ويسيطرون على ما يحصل في جنوب لبنان، لذلك عليهم أن يعطوا الأوامر لوكيلهم بأن يتوقف عن مهاجمة القبعات الزرقاء وكذلك للاعتداء على المصالح الأمريكية. هذا بين أيدي إيران، وكذلك أن تتوقف حماس عن استهداف المصالح الأمريكية في غزة. كل هذا الأمر بين أيدي الإيرانيين، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فإن ذلك بسبب عجز الإيرانيين عن التحكم في وكلائهم الذين أنشأوهم منذ عقود.
0: طيب، نرحب بضيفنا من طهران الذي عاد الاتصال به الآن، السيد مختار حداد. وأبدأ معك بعبارة طرحها ضيفنا من واشنطن، يقول: الجميع متفائلون و كل الملفات قابلة للحلحلة في التفاوض في سويسرا. هل الجانب الإيراني هو واحد من المتفائلين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين. استمع يعني لكلام السيد باترسون. السيد باترسون يعني تهرب إلى الأمام، هو نسى أن هذا الاحتلال الصهيوني هي مجموعة عصابة إرهابية تحتل الأراضي الفلسطينية، تتوسع الآن، تحتل الأراضي اللبنانية، تحتل الأراضي السورية، وفي الحقيقة وكيل الولايات المتحدة في المنطقة هي هذه العصابة الإجرامية التي تحتل هذه الأراضي، يعني وبرئاسة يعني نتنياهو. ومن يهاجم الناس، يقتل الناس، يقوم بالعمليات الإرهابية، يهاجم قوات الأمم المتحدة هو الكيان الصهيوني. أي مصالح أمريكية في غزة لكي يهاجمها أو تهاجمها حركة حماس؟ يعني ادعاء أنا لأول مرة نسمعه يعني ويطرحه السيد باترسون، ومعروف من يستهدف قوات الأمم المتحدة، ومعروف من نسف كل المساعي من أجل التوصل إلى تهدئة في هذه المنطقة. يعني لا ننسى بأنه من دمر الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة هو هذا الإرهابي نتنياهو والكيان الصهيوني، وكل هذه المساعي جاء بها، وذهب الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل إلى الحرب مع إيران مرتين، وقاموا بأنواع العمليات الإرهابية والإجرامية من استهداف المدرسة في ميناب، نادي الفتيات في لامرت، والكثير من الأمثلة، واغتيال قادة الدولة، وكثير والكثير من الأمثلة يمكن ذكرها. في الحقيقة وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة هو هذا الكيان الصهيوني. أمس فانس هو يقول بأنه هناك الكيان الصهيوني يتلقى معظم أسلحته من إسرائيل، فلذلك يعني من أمريكا عفوا، فلذلك يعني واضح الولايات المتحدة هي التي تستطيع أن تسيطر على الكيان الصهيوني، ولكن هي لا تريد أن تسيطر لأنه هي تستخدم الكيان الصهيوني، هناك لهم تبادل أدوار، وما زالت أمريكا تلعب على مثل هذه الورقة. ولكن هذه إيران لا تسمح للولايات المتحدة بأن تقوم بهذه الألاعيب. يعني الآن مثلا يعلن ترامب اتفاق حول غزة، وما زالت يعني أمريكا إسرائيل تقوم باستهداف قطاع غزة، أو مثلا يريد أن يطبق ذلك على الاتفاق مع إيران. هذه إيران لديها قوة تغلق مضيق هرمز، تستهدف الكيان الصهيوني إذا لزم الأمر، وهذا أمر غير مستبعد. فلذلك عندما تحدث عن تفاؤل، يعني هناك لا يوجد تفاؤل عندما هناك الولايات المتحدة لا تنفذ تعهداتها، ما زالت يعني تقوم بمثل هذه التمثيليات مع الكيان الصهيوني، مثل هذا التبادل الأدوار مع الكيان الصهيوني، وإيران لا تسمح بأن هذا يحدث. يعني هناك أمريكا حقاً تريد اتفاق تسيطر على أمريكا.
0: نعم، سأذهب معك سيد مختار حداد بشيء من التفصيل لفكرة تبادل الأدوار، ولكن أريد أن أعود للسؤال الأول. عما إذا كنت تقرأ بأن الإيرانيين بالفعل متفائلون خلال ذهابهم إلى سويسرا بإمكانية حلحلة الملفات، هم طرحوا مسألتين، طرحوا مسألة العقوبات وطرحوا مسألة الملف النووي ولم يطرحوا أي من التفاصيل الأخرى. اليوم ما يتحدث عنه الأمريكيون جيدي فانس أثناء ذهابه إلى سويسرا يقول نأمل بأن نحرز تقدم على صعيد ملف لبنان. يفترض بأن ملف لبنان بالفعل قد حل خلال مذكرة التفاهم.
4: لن يتم حله. كذلك الوفد الإيراني أعلن بأنه يذهب إلى سويسرا من أجل بحث موضوع تنفيذ الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي أساس المفاوضات. يعني عندما هذه المذكرة مذكرة إنهاء الحرب لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، فكيف يتم الذهاب إلى المرحلة الثانية وبحث ملف إيران النووي السلمي والتوصل إلى اتفاق في هذا الموضوع؟ يعني الولايات المتحدة لن تنفذ روح هذه المفاوضات. يعني روح المفاوضات ما هو كان أساس المفاوضات؟ ما هو كان هو هذا الموضوع، يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ونرى أن إسرائيل مستمرة بانتهاك ذلك. ويعني ذكر في التقرير أو في الأخبار بأنه حتى الجهات الاستخباراتية الأمريكية اليوم تحذر الرئيس الأمريكي بأن هناك يوجد مسعى إسرائيلي لتخريب هذه المفاوضات. إذا أمريكا صادقة في موضوع المفاوضات تمنع وكيلها في المنطقة من مثل هذه الإجراءات. يعني استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية معناه الآن تقوم بعمليات في لبنان ممكن بعد أيام من أجل تخريب كل هذه المسائل، حتى تقوم بهجوم أحادي على إيران على غرار يعني ما شاهدناه سابقا في بداية حرب الـ 12 يوما، ورأينا ذلك. كذلك كان فيه تبادل أدوار، ومن ثم رأينا يعني أمريكا دخلت مباشرة في تلك الحرب عندما استهدفت منشآت إيران النووية. فلذلك طيب. يعني إيران حاضرة في هذه المفاوضات الآن ليس من أجل الفكرة. بحث ملف إيران النووي، بل من أجل بحث تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: أريد أن أعود معك إلى فكرة طرحتها، هي مسألة تبادل الأدوار بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وأنت تتحدث كلامك يطرح تشكيكا في صدقية الموقف الأمريكي مثلا من ما كان يطرح خلال اليومين الماضيين، تصريحات جيدي فانس التي اعتبرت هجوما على الإسرائيليين أو انتقادا للسلوك الإسرائيلي. هل هذا أيضا يندرج إيرانيا وفق قناعة إيرانية صح التعبير ضمن مسألة تبادل الأدوار؟
4: يعني إيران ترى هناك يوجد تبادل أدوار بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. أنا أكبر دليل على ذلك أن أتذكره في بداية حرب 12 يوما عندما بدأت إسرائيل الحرب، أمريكا قالت نحن كان ليس لدينا علم، إذا كان ليس لديكم علم لماذا شاركتم في الحرب؟ يعني بشكل علني في البداية لم يشاركوا، من ثم جاءوا ودخلوا في الحرب واستهدفوا منشآت إيران النووي. الآن نفس الموضوع، يعني الآن بالنسبة لهذه المفاوضات هم يتبادلوا الأدوار. هل يعقل بأنه مثلا هناك نتنياهو لن يستمع إلى كلام الرئيس الأمريكي أو لن يهتم بمطالبات الولايات المتحدة وكل هذه المساعدات العسكرية والمادية والمالية الأمريكية إلى الكيان الصهيوني؟ أو هناك يوجد غرفة أصلاً أساساً عمليات مشتركة بينهم والسنتكوم، يعني بين الجيش الصهيوني والسنتكوم. فلذلك يعني هذه أمور الجميع يعرفها. يعني هناك الولايات المتحدة هي تستخدم أحياناً الكيان الصهيوني وتظن بأنه مثلاً من خلال هذه الإجراءات تستطيع أن تفرض ضغطاً على إيران أو تستطيع أن تنتزع الآن شيئاً، وهي تقول أنا أضغط على إسرائيل وتأتي بمثل هذه التصريحات الإعلامية. ولكن في حقيقة الأمر لا، هذا أمر يعني أصبح معروفا، ولا أعتقد الآن أحد يصدق هذا الكلام الأمريكي ومثل هذه التصريحات الأمريكية. لأنه حقا إذا أمريكا كانت تريد أن تمضي قدما بالصدق في هذه المفاوضات بسهولة كانت تستطيع أن تمنع الكيان الصهيوني من استمرار العمليات حتى تجبره بأن يخرج من الأراضي اللبنانية.
0: سيد باترسون، قلت بأن الجميع متفائلون خلال ذهابهم إلى سويسرا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا اليوم، إذا استمر كل طرف في اتهام الطرف الآخر بأنه هو من يخرق التفاهم أو مذكرة التفاهم، وبالتالي واضح أن هناك انعداما للثقة بين الجانبين. أربط مسألة انعدام الثقة بتفاؤل الجميع عندما يذهبون إلى سويسرا، كيف يتفق الأمران؟ كيف يمكن حلحلة الملفات والاتفاق عليها، ملفات الكبرى النووي ومسألة العقوبات مثلا، في ظل انعدام تام كما يبدو للثقة؟
3: شكرا. إذا ما أراد ضيفكم أن تتوقف هذه المعارك في جنوب لبنان، ربما ننصح إيران مثلما قال ذلك السفير كوكبي، وأن تعطي الأوامر لحزب الله بالتوقف عن مهاجمة شمال إسرائيل. ذلك سيحل كل الإشكال في جنوب لبنان، وسيعود السلام إلى المنطقة. وفي ما يتعلق بالمذاكرة، مثل ما قلت، الكرة في ملعب إيران، بالإمكان إعادة إشعال هذه الحرب على مختلف الجبهات إذا ما تركت إيران الحبل على الغارب لوكلائها. ومرة أخرى أعتقد بأن الأمر يبدو وكأنه لدينا فرصة متاحة للسلام في إسرائيل بعد توقيع المذكرة من الجانبين بحسن نية، وأن الرئيس مثل ما قال الرئيس ترامب، إذا لم يكن هنالك أي التزام وأن سبقت سوء النية وتواصلت هذه المعارك التي تتسبب فيها إيران، فإن الولايات المتحدة عليها أن تتخذ قرارات خارج مذكرة التفاهم، وربما سيكون استئناف الاقتتال وكذلك فرض مرة أخرى الحصار البحري، وحتى يتم امتثال إيران للبنود المدرجة في مذكرة التفاهم. وأعتقد إذا ما كان هنالك استئناف القتال فأنه سيكون أشد من ذي قبل. إذن أعتقد بأنها ليست فقط مسألة ثقة.
0: طيب، المذكرة وصلت الفكرة سيد باترسون، وأريد أن أنقل هذه النقطة تحديدا أيضا إلى ضيفنا في طهران. يكرر سيد باترسون بأن الكرة هي في ملعب إيران. هل تبدو المعطيات اليوم بالفعل من الناحية الأمريكية والإسرائيلية بأن هما في حالة ارتياح، يمكن لهما أن يتفاوضا على أي سقف يريدان، فيما الكرة بالفعل في ملعب إيران؟
4: الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة، ومنذ اليوم الأول الذي يعني أمريكا أرسلت باكستان من أجل الوساطة مع إيران، يعني الرئيس الأمريكي تورط في مأزق كبير، وهذا هو يعترف به بشكل غير مباشر ويعترف به بقية الأمريكان. يعني هو في مأزق كبير بسبب الحرب التي دخل بها من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو. في نهاية المطاف يعني من يعني أدخل أمريكا في هذه الحرب العبثية، خلق هذه المشكلة، خلق هذه الأزمة العالمية، هذه الأزمة الاقتصادية والكثير من الأمثلة، يعني الرئيس الأمريكي. فلذلك هو كان بحاجة أكثر إلى هذه المفاوضات. في نهاية المطاف إيران كانت مستمرة في هذه الحرب، كانت حرب استنزاف. من كان يتأثر أكثر في هذه حرب الاستنزاف هي الولايات المتحدة. إيران ليست مقبلة على انتخابات نصفية أو يكون مستقبل الحزب الجمهوري ليس في إيران في خطر، مستقبل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة في خطر. والرئيس الأمريكي كان على وشك أن يدمر مستقبل حزب الجمهوري، وأعتقد هو دمر يعني بالفعل مستقبل حزب الجمهوري في الانتخابات القادمة. فلذلك يعني الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة إذا حقا تريد اتفاق، هذه أمامها فرصة، وهذه أمامها يعني الطريق لكي تصل إلى اتفاق مع إيران. ولكن استمرار الكيان الصهيوني بمثل هذا السلوك في نهاية المطاف باعتقادي يعني هذا سيؤدي إلى انهيار كل هذه المساعي وهذه المفاوضات. وبهذا السلوك الإسرائيلي وعدم سيطرة أمريكا على السلوك الصهيوني، يعني باعتقادي في أي لحظة سيعيد الأمور إلى المربع الأول.
0: سيد باترسون، أعود معك إلى تلك العبارة التي ذكرتها عن الكرة في ملعب إيران، ولكن أطرح لك مسألة هنا. بدأ الرئيس الأمريكي في خطاباته الأخيرة في قمة السبع متخوفا، وقد عبر عن ذلك بصريح العبارة، من كارثة نفطية أو أزمة نفطية ستصيب العالم إذا استمر إغلاق المضيق. ذكر تحديدا مسألة أنه قد تنفد، كادت أن تنفد المخزونات النفطية خلال 3 أو 4 أسابيع إذا استمر إغلاق المضيق. بالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي أيضا هو محتاج لهذا التفاهم مع إيران، وليست الكرة فقط في ملعب إيران. كيف تعلق؟
3: إيران ليس لديها أي شرعية في التواجد في لبنان. لبنان لا تريد حزب الله هنالك، ولا تريد تدخل إيران في شؤونها. والرد هو أن إيران عليها أن تسيطر على وكلائها أو أن تأخذهم إلى طهران إذا كانت ترغب في وجودهم. ولا أعتقد بأن المرشد الأعلى والحارس الثوري يمانع في ذلك، وبذلك سيعود السلام في جنوب لبنان. وبالإمكان أن ننفتح في هذا النقاش بلا نهاية، ولكن المطلوب هو أن لا يتم الاعتداء على شمال إسرائيل مثل ما يتم الاعتداء عليها من حماس في الجنوب.
0: دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ضيفنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك ولضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. في الملف اللبناني، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبية البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء الصيدا جنوبية البلاد. مراسل الجزيرة جوني طانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
5: بعيدا جدا عن المناطق الحدودية، هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
0: حوارنا مستمر مع ضيوفنا، ونرحب الآن طارق ترشيش، هي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، وكذلك نرحب بضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد شديد، وتحديدا في ذلك الخبر الذي تابعناه خلال الساعات الماضية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن وقف عملياته وألزم جنوده بوقف صارم للعمليات في الأراضي اللبنانية. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، لم يلتزم الإسرائيليون بعيد مذكرة التفاهم، فما الذي ألزمهم في هذا الإعلان؟
6: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لم تكن الرغبة بالالتزام بوقف إطلاق النار والذهاب باتجاه الهدوء، إنما يعني كان نتاج حالة من الضغط التي مورست من قبل الإيراني على الأمريكي ثم الأمريكي على إسرائيل. وبتقديري أنه ما كان لإسرائيل أن تتصرف بداية كذلك بدون الرضا الأمريكي، بمعنى أنه مصلحة الأمريكي أيضا تكمن بإظهار وكأن إسرائيل غير ملتزمة وأن الولايات المتحدة غير قادرة على ضبط شامل وتام لإسرائيل لكي تبقى تستخدمها لتحسين ظروفها التفاوضية هناك بالمفاوضات مع إيران بما

0: أنا إبقاء الميدان حاضر بالمفاوضات مع إيران، والأهم من ذلك أنه فرض على الولايات المتحدة أن تقبل ربط الساحة اللبنانية مع إيران، ولكن إذا تمكنت إسرائيل من إعادة فكفكة هذا الرابط بالتالي يصب هذا في مصلحة الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة حاولت أن تعيد صياغة المسألة من خلال عدم العودة إلى الحرب الشاملة، مع إبقاء بعض التوترات هنا وهناك والتوصل إلى أنصاف الحلول، اعتقادا من الولايات المتحدة أنه أيضا لا مصلحة لإيران بالعودة إلى الحرب الشاملة. بتقديري الرد الإيراني وإعادة التلويح والتهديد بإغلاق مضيق هرمز هو الذي دفع الأمريكي، وهذا لا يعني أن ما حدث بالأمس وأمس الأول لن يتكرر، لسبب بسيط أنه لا مصلحة لا للأمريكي ولا للإسرائيلي باستمرار حالة الربط ما بين الساحة اللبنانية
1: وصلت
0: والساحة
1: الفكرة.
0: الإيرانية.
1: طيب سيد ترشيشي، أذهب معك في قراءة للوضع اللبناني اليوم في ظل هذا المشهد الذي يبدو حقيقة معقدا جدا. بعيد يومين ربما هناك مفاوضات مباشرة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يبدو أن مسألة الوضع في لبنان باتت على أجندة حتى النقاش في سويسرا، بينما لم تكن سابقا. كان يفترض من خلال مذكرة التفاهم أن يتوقف القتال. نفكك معك هذا المشهد في الساحة اللبنانية، ما الذي أوصله إلى هذا التعقيد؟
2: تحياتي لك وللأستاذ عادل وللمشاهدين الكرام. أستاذنا، الوضع اللبناني معقد مش من هلأ، منذ سنوات. أولا يعني لأول مرة يعني يعيش الجنوب هذا الهدوء منذ حرب 2024. هذا أول يوم أو أول ليلة للجنوب اللبناني ليس فيه أي قصف إسرائيلي أو طيران أو بفعل ما اتفق عليه. ما حصل قلت في مداخلة سابقة، هو كنا في معادلة بيروت مقابل المستوطنات، هلأ نحن الجنوب مقابل هرمز. هذه المعادلة يعني تثبيتها مرهون يعني عملت فصل بين، يعني صار في فصل عدم أو عفوا ربط عسكري بين المسار اللبناني
1: يبدو أنه
2: والمسار
1: ليس الجنوب
2: الإيراني.
1: فقط، هو بالفعل لبنان مقابل هرمز، هذا ما يحاول الإيرانيون تثبيته، وليس كذلك؟
2: يعني فينا نقول كمان معادلة لبنان مقابل هرمز. صار في عمليا في ربط عسكري بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، ولكن يبدو هناك فصل بالمسار الدبلوماسي بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. المسار الدبلوماسي ستتولاه السلطة اللبنانية من خلال المفاوضات، لكنها ستذهب هذه المرة متسلحة بهذا الوقف من إطلاق النار، ومتسلحة أيضا بموقف موحد داخلي على رغم التناقضات والخلاف حول شكل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة. بعتقد تم تجاوز هذا الأمر إلى أنه هلأ السلطة ستفاوض.
1: كان هناك دائما سيد ترشيشي، كان هناك تصريحات لبنانية دائمة بأننا نحن من نفاوض عن أنفسنا، لا نريد من أحد، وكان ذلك في إشارة إلى إيران. لكن هل تعتقد أن لبنان الرسمي اليوم سيستفيد من التهدئة التي ربما فرضتها إيران بالقوة على الجبهة اللبنانية؟
2: من المؤكد يستطيع لبنان أن يستفيد من هذه التهدئة، لأنه في جولاته السابقة، الأربع جولات السابقة من المفاوضات مع إسرائيل كانت تحت النار. الاثنين الثلاثاء المقبل إذا إن شاء الله يبقى الوضع هادئ، ما يحصل أي اختراق، ستجري المفاوضات الخامسة، الجولة الخامسة في أجواء هادئة. لبنان سيطرح موضوع الانسحاب وجدولا أو

0: كاملا سيطرح عودة يعني مساومته المعروفة في عودة النازحين، عودة الأسرى، إطلاق عملية الإعمار، تنفيذ القرار 1701 بنشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني. سيطرح الإسرائيلي موضوع المناطق التجريبية، وهذه موضع خلاف. هلا لبنان ربما يرى المناطق التجريبية هي المناطق التي تحتلها إسرائيل بأنه عليها
1: هذه
0: أن
1: ربما
0: تنسحب منها.
1: ستكون جزئية سيد الترشيشي يعني
0: نعم،
1: قابلة للنقاش في الساعات القادمة، خصوصا عندما نقترب بالفعل ونراقب مدى ثبات هذه التهدئة في لبنان. ولكن في ذات السياق أريد أن أشرك ضيفنا من جديد سيد عادل شديد وأسأله عن إمكانية أو مدى سهولة حلحلة التعقيد في الملف اللبناني من خلال التفاوض المباشر مع الإسرائيليين، وكذلك ربما حتى من خلال ذلك التفاوض الذي سيجري في سويسرا بين إيران وأمريكا ونقرأه من الزاوية الإسرائيلية.
2: يعني لا أظن أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة ستعالج ذلك الملف كما يتحدث الأستاذ طارق، لأنه أصبح الناظم والمحدد لتلك المفاوضات والاتفاق الذي تم بين الطرفين قبل أسبوعين في واشنطن، والذي يعني ألغى فعليا وعمليا 17/01 وألغى مسألة الانسحاب وإعادة لا يوجد ما يؤكد أن هنالك في حديث عن عودة المهجرين، هنالك موضوع ما يسمى بالفقاعات تجارب خلال المنطقة الفلانية ثم عمل التجربة. لذلك الإسرائيلي مصلحته من مسألة المفاوضات المباشرة بثلاث اتجاهات: الأول فكفكة وإلغاء الرابط ما بين لبنان وإيران بمعنى أنه كسر وحدة الساحات. ثانيا من شأن المفاوضات المباشرة والاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين والذي رفض من قبل الثنائي الشيعي في لبنان أن يفشل تلك المفاوضات وأن يبقي لبنان يعني صاعق لتفجير المفاوضات. والمسألة الثالثة لكي يبقى الجيش الإسرائيلي موجود هناك، لأنه الاتفاق الثنائي لا يخرج الجيش، يخرج حزب الله. يوصل الطرفين إلى واقع ليعملا بشكل مباشر بالرعاية الأمريكية لإخراج حزب الله وتجريده من السلاح. لذلك أصلا فكر التبكير وتقديم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل أسبوعين القصد كان منها قطع الطريق على أي إصرار إيراني.
1: وصلت الفكرة وانتهى للأسف الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لك ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. لأن مشاهدينا إلى الزميلة غن وإبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جيدي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جيدي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه. هل هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
4: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك وجزيرة هرمز وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات. المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتجديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال. ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حضرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حضر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك، لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
3: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذا دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
5: منوع عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم، كما يسمى ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا بعدما قيل عن خساراتها الإقليمية.
3: طيب دكتور، دعنا نستعرض الأوراق لدى كل طرف، لدى كل الأطراف، ومنها مثلا واشنطن التي تمضي في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، تشدد على التمسك بالمسار الدبلوماسي، حيث يعتبر الرئيس ترامب أن خياراته في إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم هي لصالح استقرار وضع الطاقة في العالم. لكن السؤال المطروح هنا هو كيف تستطيع الولايات المتحدة تغيير السلوك الإسرائيلي في لبنان؟ بالنسبة لإيران فأثبتت اليوم أنها ما زالت تستخدم ورقة مضيق هرمز فضلا عن تأكيد دعمها لحزب الله وتثبيت موقفها من المذكرة من منظور الوضع في الساحة اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
5: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل أنك لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئت وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية، ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
3: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
5: البند الأول من الـ 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين، بوابة الوساطة بين إيران، بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بالمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا

0: حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في المفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي. فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضي في الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما. لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا، وستمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
1: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما. إذن مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز، كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
0: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة أو اللقاءات. هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى، وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق. وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية،
1: والخروج بصورة انتصار،
0: والخروج بصورة غير المهزوم أقل ما يمكن. لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد، وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته، وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. يضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس أنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وقد نقلت سي بي اس نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله أنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران المرتقبة في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل جراء ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة، قال إن إيران لا تتحكم في المضيق وحركة الملاحة، وهناك تواصل في التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة، قال إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر في البقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. في قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد هشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم نبريج. وقد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد هشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها

0: في قطاع غزة. إذن هذه التطورات والتفاصيل نرصدها مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. ماذا في آخر المستجدات إيهاب؟
1: نعم محمد، نائب الرئيس الأمريكي في طريقه الآن إلى سويسرا ليقود الوفد الأمريكي في أول مفاوضات مع الجانب الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا. بالفعل يوجد كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر نائب الرئيس الأمريكي قبيل صعوده على متن الطائرة المتجهة إلى سويسرا، قال للصحفيين إنه ربما يشارك في محادثات مع الوفد الإيراني لمدة يوم أو يومين، وأن المحادثات ستكون حول المفاوضات النووية وأيضا الوضع في لبنان. ونائب ترامب قال إن الوضع في لبنان أهدأ مما كان عليه من قبل، وقال أنه يأمل في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وقال أن المشكلة دائما هو أن هناك طرف يطلق النار على الطرف الآخر، ودائما الولايات المتحدة تكون في معضلة للسؤال حول عن من أطلق النار أولا، وقال أنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق بين الجانبين لفترة تكفي لترسيخ الاتفاق بشكل أكبر على المدى الطويل. وأيضا جيدي فانس تطرق إلى الوضع في مضيق هرمز، قال إن المضيق مفتوح وإن حركة كبيرة من السفن كانت في المضيق يوم السبت، وأنه شهد تدفقا كبيرا للنفط والبضائع. وكذلك جيدي فانس قال إن الوفد الإيراني في هذه المحادثات ربما يتطرق أيضا إلى قضايا أخرى ويضعها على طاولة المفاوضات.
0: يبدو أنهم بالفعل إيهاب قد وضعوا ملفا جديدا على طاولة التفاوض، ذلك الخبر الذي نقلته CBS قبل والذي نشرناه قبل قليل من أن مسألة لبنان وإسرائيل بات لها جلسة طارئة.
1: بالفعل محمد، شبكة CBS نيوز الأمريكية نقلت عن دبلوماسي مشارك في هذه المحادثات في سويسرا قوله إن جلسة طارئة أضيفت إلى جدول الأعمال بين الوفدين الأمريكي والإيراني، وأن هذه الجلسة حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ونائب الرئيس الأمريكي قال ذلك صراحة قبل الصعود إلى الطائرة، قال إن الوضع في لبنان هو على قائمة المحادثات في هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وذلك أن هذه المحادثات بالأساس كان يجب أن تنطلق يوم الجمعة الماضي، ولكن تم التأجيل بسبب التصعيد في لبنان. شبكة CNN الأمريكية أيضا نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن إيران لن تنتقل إلى أي مرحلة تالية من المفاوضات حول برنامج النووي ما لم يتم معالجة أولا الوضع في لبنان. لذلك الإدارة الأمريكية الآن أمام مطلب إيراني واضح بتنفيذ أول بند في مذكرة التفاهم بوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وجيدي فانس يأمل في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أصدر تعليمات لجميع الوحدات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بالالتزام الكامل والصارم باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي يأمل الأمريكيون في هذه الجولة من المحادثات في إقناع الإيرانيين بأن القتال سيهدأ في لبنان، وأنه يجب الانتقال إلى مرحلة أخرى من التفاوض حول المفاوضات النووية وحول البرنامج النووي. جيدي فانس قال إن الرئيس دونالد ترامب يمد يده للإيرانيين لاتفاق سلام تاريخي يشمل المنطقة بأجمعها وليس فقط الولايات المتحدة وإيران. وأيضا جيدي فانس أكد مجددا على أن جميع المزايا الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران بموجب مذكرة التفاهم مرهونة فقط بتنفيذ الالتزامات فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وكل هذه التطورات والأمال معقودة محمد على هذه المحادثات. الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح أيضا جيدي فانس نائبه، قال إن ترامب يريد أن يواصل هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني رغم كل المحاولات ربما من الحكومة الإسرائيلية التي تأتي خلافا على هذه المذكرة التفاهم. محمد، نعم محمد،
0: تفضل. صرح الرئيس الأمريكي أو جزء مما تحدث به في الساعات الأخيرة كان مسألة لم يذكرها للمرة الأولى، هذه ربما المرة الثانية أو الثالثة أو لا ندري، مسألة الرسوم التي قد تفرضها الولايات المتحدة على هرمز، ضعنا في تفاصيلها وسياقها.
1: نعم محمد، عادة الرئيس دونالد ترامب يدلي بتصريحات في حقيقة هي للداخل الأمريكي أكثر من غيرها، في محاولة ربما لحفظ ماء الوجه فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز. دونالد ترامب أكد، لأنه كانت هناك تسريبات أو شائعات هنا في الداخل الأمريكي حول أن إيران قالت فقط أنها لن تفرض رسوم عبور خلال فترة 60 يوما الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم، ما فتح الباب هنا للتأويل حول الفترة التالية لهذه المحادثات، وما إذا كانت إيران ستفرض لاحقا رسوم عبور. الرئيس دونالد ترامب أكد في منشور اليوم على منصة تروث سوشيال أو يوم السبت في على منصة تروث سوشيال بأن أنه لن يتم فرض رسوم عبور خلال هذه الفترة، فترة 60 يوما، ولن يتم فرض رسوم عبور أيضا بعد هذه الفترة. وقال أنه إذا تم فرض رسوم عبور سيتم فرض هذه الرسوم من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق عائدات للولايات المتحدة. وكما ذكرنا هذه الخطابات هنا للداخل الأمريكي في ظل التشكيك المستمر حتى اللحظة في حول مذكرة التفاهم وحول مدى التزام إيران بالاتفاق المتوقع حول جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي، ذلك لأن المذكرة لم تتضمن تفصيلا ما سيحدث حول البرنامج النووي. لكن أيضا رئيس دونالد ترامب يؤكد مجددا أنه لن يسمح أبدا للإيرانيين بامتلاك أي سلاح نووي. محمد،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وبالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900، فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما، وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتعليم.

0: التلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
1: الآن نرحب بضيوفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية.

0: النووي الإيراني وكذلك ملف العقوبات. فيما آخر ما تابعناه وما نقلته سي بي اس نيوز عن مصدر دبلوماسي بأن هناك جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ستكون ضمن محادثات واشنطن وطهران. كيف تقرأ هذا التغير في الأجندة؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. الحقيقة هناك أصلا هذا الموضوع أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض، يعني وأكد بأنه هناك عندما لن يتم ما زالت تنفيذ أجزاء من مذكرة التفاهم أو أساس مذكرة التفاهم، يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات وفي الجبهة اللبنانية، يعني ما زال الكيان الصهيوني ومستمر بانتهاك عملية وقف إطلاق النار، مستمر بعملياته، فلذلك يعني هناك كيف يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي المفاوضات من أجل برنامج إيران ناوي السلم. فلذلك يعني إيران واضحة في هذا الموضوع، يعني إيران تريد الآن أولا إنهاء هذه المشكلة التي تقوم بخلقها إسرائيل، يعني إسرائيل بالرغم من أن أمريكا وقعت هذه المذكرة مع إيران وكذلك يعني ادعاءات أمريكا بأنه هي التي ستسيطر على إسرائيل والتعهد الذي عليها يعني ضمن هذه مذكرة التفاهم، ولكن إسرائيل مستمرة بالعمليات، لن توقف عملياتها، بل هنا يعني توجد كذلك رؤية في إيران بأنه الكيان الصهيوني هو مستمر بنفس السلوك السابق، السلوك الذي يسعى لتخريب مذكرة التفاهم وكذلك أصلا تخريب أساسا هذه المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني إيران الآن ذهبت بالوفد أولا ويكون يعني أولوية لها المباحثات في هذا المجال، يعني إيران تقول إذا لم يتم إنجاز هذا الموضوع وحل هذه المشكلة في تنفيذ مذكرة التفاهم فلا يمكن الذهاب إلى المرحلة التالية.
0: طيب، هذا يطرح سؤالا سيد فرانك مسمار، عما إذا كان بتقديرك إسرائيل قد نجحت في إقحام نفسها أو ملف لبنان إسرائيل تحديدا على أجندة المفاوضات في سويسرا؟
2: شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك ضيفك الكريم بالمشاهدين الكرام. شوف، احنا يعني خلينا نقول من البداية كان الملف اللبناني مفصول، حتى الطرف الباكستاني قال مشمول ثم أصبح غير مشمول، وكانت هناك أخذ ورد لفترة طويلة جدا، وبالتسريبات النقاط الـ14 اللي سربتها إيران قالت أنه مشمول، إسرائيل لم تقل أنه مشمول، الولايات المتحدة قالت نعم بإيقاف وقف لإطلاق النار فقط. هذا الكلام لا يعني انسحاب من لبنان، لا يعني إذا حزب الله قام بعمليات عسكرية على إسرائيل إسرائيل لا ترد. يعني الموضوع ما فيه أنه إيران تلعب بالكرت، أنا أقول كرت محروق اللي هو كرت المضيق، لأنه بصراحة انحرق، يعني هو كان في مجال أنها تلعب فيه، ولكن الآن عندما شفنا عملية التوقيع في قصر فرساي في فرنسا مع الرئيس الفرنسي ماكرون، هو قال بالحرف الواحد أنه لن يكون هناك قرصنة، لن يكون هناك أي إدارة على مضيق هرمز، هذا الرئيس الفرنسي، ونحن فرنسا وبريطانيا و50 دولة وسوف نرسل شارلي
0: يبدو
2: دول
0: أن
2: إلى
0: الأمر
2: المضيق.
0: يفرض بالقوة اليوم من قبل إيران.
2: هلا نعم، يعني ولكن كم تستطيع إيران أن تفرض من قوة على أول شيء هو تهديد اقتصاد 80 دولة؟ إلى متى سوف تصبر 80 دولة على التصرفات الإيرانية؟ النقطة الثانية، كان هناك شرخ ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في موضوع الحرب، ولكن طبعا الشرخ لم يكن جوهري، كان أنه يعني لم يتم إبلاغهم، لم يتم التداول معهم. حاليا بمسودة الاتفاق هناك تداول معهم، هناك توافق، أنا قلت من البداية التوقيع للاتفاق سوف يكون في جنيف، الكل عارضني وقال سوف يكون في
0: هذا أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن حتى نوضح النقطة، هو الجانب الأوروبي لم يكن فقط تحفظهم أنهم لم يشاوروا في الموضوع أو أنهم لم يبلغوا، وإنما حتى كان على صعيد أنه تداعيات هذه الحرب هم ربما لم يكونوا ليوافقوا على الحرب أساسا جراء تلك التداعيات المتوقعة. أريد أن أعود للنقطة الأساسية التي بدأت بها، وهي مسألة اختلاف الأفهام لمذكرة التفاهم. هل تعتقد أنه مختلف الأطراف كانوا سعيين بالفعل إلى أن يصلوا إلى مذكرة تفاهم، وحتى لو كانت بنود

0: يقودها فضفاضة، بمعنى أنهم كانوا حريصين بالفعل الأمريكان والإيرانيين على الوصول إلى نقطة أولى يبنوا عليها؟
1: نعم صحيح، جدا صحيح، يعني أحسنت. الطرف الإيراني حاول أن يسوق المسودة للإيرانيين، وطبعا أعيد وأقول أنه وزير الخارجية عراقجي هو طلب من جميع وسائل التواصل وسائل الإعلام الإيرانية أن لا تنشر أي شيء قبل عملية توقيع المسودة، هذا إيرانيا. في الولايات المتحدة نعم تم تسويقها أيضا في الولايات المتحدة بنفس الطريقة. فالقصة ما فيها واضح أن الطرفين أرادوا أن يجلسوا على طاولة المفاوضات، ولكن بعملية فضفاضة كما تفضلت. هلا نقطة ما فيها، إيران تريد أن تحافظ على ما تبقى من حزب الله من خلال مضيق هرمز. أنا ليش قلت مضيق هرمز الآن أصبح ورقة محروقة؟ لأنه لن يصلح لعملية المفاوضة على الملف اللبناني، ولن يصلح لأن يبقى ورقة تهديد دولية. أنا موافق على اللي أنت تفضلت فيه، نعم الأوروبيين أنه يعني لم يعني كان هناك اعتراضات كثيرة، ولكن تعدينا المرحلة. يعني إحنا خلينا نقرأ اليوم، ننسى الماضي، الماضي نعم نعم في خلافات وفي كذا، ولكن الآن الأوروبيين يجلسوا على الطاولة مع الأمريكان متوافقين، لا يعني ممكن بسهولة قلب الطاولة من قبل الأوروبيين والأمريكان على الإيرانيين، أنه إيران التي بدأت الآن تتنصل وتذهب بطريقتها الخاصة.
0: طيب، وصلت الفكرة، وأريد أن أسأل ضيفنا من طهران تحديدا في مسألة اتساع أو ازدياد النقاط المطروحة على أجندة التفاوض في سويسرا. هل يخدم بتقديرك أن يصل الفرقاء هناك إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما؟
2: حقيقة يعني إذا تم الانتهاء من المشكلة التي تخلقها إسرائيل بالنسبة لتنفيذ مذكرة التفاهم، يعني هناك بالنسبة للستون يوما هناك توجد بعض التفاهمات المسبقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن هناك يعني توجد مشكلة أساسية. يعني إذا إسرائيل تريد أن تستمر بهذا السلوك ومثل هذه الإجراءات، يعني وتوضح بأن هدف ذلك هو تخريب هذا الاتفاق، وكذلك يعني التأثير سلبا على هذا الاتفاق. يعني إسرائيل أساسا معروفة هي لا تريد التوصل إلى أي توصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي موضوع لبنان على فكرة، يعني باعتقادي هناك يوجد تبادل كذلك أدوار بين أمريكا وإسرائيل. يعني أمريكا أحيانا تظن بأنه مثل هذه الإجراءات تستطيع أن تستخدم هذه الورقة كذلك للضغط على إيران، ولكن ايران كذلك ردود فعلها واضح. يعني ايران اليوم ما قامت به من اغلاق مضيق هرمز هو رد فعل طبيعي وحق لايران الان وفق المذكره، لانه هناك عندما الطرف الاخر لن ينفذ تعهداته في المذكره، ايران كذلك تستطيع ان توقف بعض الاجراءات التي كان يجب ان تقوم بتنفيذها. يعني الان اصبح الامر كذلك يعني قانوني في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، يعني الولايات المتحده لم تقم بضغط حقيقي، اسرائيل مستمره بهذا السلوك، وهي اصلا يعني بشكل علني يعني تقول انا اريد ان لا تستمر هذه العمليه. بالنسبه لمفاوضات الستون يوما هناك الان يوجد بعض النقاط المشتركه بين ايران والولايات المتحده بالنسبه لموضوع مثلا تخصيب اليورانيوم، يعني هناك امريكا الان تعترف بشكل ما بحق لايران لتخصيب اليورانيوم، هذه نقطة مهمة، ولكن هذا فيه تفاصيل قانونية وتقنية وليس مجرد الاعتراف هو كافٍ، لانه هناك سندخل في تفاصيل في هذا الموضوع او موضوع يعني اليورانيوم المخصب. يعني هناك لا يتحدث بعد احد بان هذا اليورانيوم يخرج من ايران، يعني هناك هذا اليورانيوم يتم ترقيقه داخل ايران ولكن تحت اشراف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وليس خبراء الامريكان.
0: نعم، حتى الرئيس ترامب كان قد تحدث عن انه وصف ذلك بانه سيتم التخلص منه سواء في ايران او خارجها. ولكن حول ذات الملف أعود إلى سيد مسمار، بتقديرك كيف يمكن حلحلة هذه الملفات والعقد في جولة التفاوض في سويسرا 60 يوما ولكن مع ملفات معقدة، أولها فيما يبدو وما تحدث عنه الإعلام الأمريكي مؤخرا أو خلال الساعة الأخيرة هي مسألة الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أدرجت لها جلسة طارئة، كيف يمكن حلحلة هذه الملفات؟
1: يعني الملف اللبناني انا بوجهه نظري هو اسهلها مع انه يبدو اصعب. لماذا؟ اذا لاحظنا يعني اليومين الماضيات حزب الله يهدد اركان الدوله اللبنانيه، الدولة اللبنانية ارتأت

0: أن تذهب بتفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. إذا أخذت الدولة قرارات، الدولة اللبنانية، حتى نكون واضحين نتكلم علوم سياسية، إذا اتخذت الدولة قرارات باتجاه إسرائيل بوساطات أمريكية، هنا أصبح حزب الله فعليا خارج عن نطاق الدولة. فهون اللعب على الورقة هاي من طرف إيران أصبح غير مهم، غير ذا قيمة، لأنه فعليا
1: لكن يبدو
0: أصبح
1: أيضا
0: الملف
1: أن
0: الآن
1: مسألة حزب الله حتى اللحظة مسألة معقدة في الداخل اللبناني، ومهما اتخذت الدولة من خيارات أو من قرارات فإن الأمر لا يبدو بتلك السهولة أن يعزل حزب الله عن المشهد. لكن أسألك عن النقطة التي ذكرتها ابتداء، أن مسألة الجبهة اللبنانية الإسرائيلية قلت أنها أسهل الملفات التي يمكن فكفكتها أو حلها، كيف ذلك؟ لو كانت بهذه السهولة، أليس من الأجدى بأنهم ناقشوها وطبقوها في مذكرة التفاهم؟
0: لا هلا يعني احنا اللي حكيناه قبل شوي يعني كلها مرتبطه مع بعض. يعني اول شيء طبعا ظهور الدوله اللبنانيه مره اخرى، عمليه تفاوض داخل الدوله اللبنانيه نفسها على كيفيه يعني الاداره وكيفيه التصرف مع حزب الله. نقطه مهمه من نقاط التفاهم انه ايران في الاموال التي تعطى لها لا تستطيع ان تعطي اموال لمنظمات ارهابيه. حزب الله مصنف امريكيا انه ارهاب، فيعني حتى الاموال تقطع عن حزب الله بالاتفاقيه بالمسوده يعني. فموضوع الملف اللبناني شائك ضد ايران اكثر من انه لمصلحه ايران، ولكن ايران تريد ان تتشبث به لانه هي تتشبث باخر ما تبقى خارج الجغرافيا الايرانيه، وإشي طبيعي انا افهم الكلام هذا. يعني هي تريد ان تحافظ على ما تبقى لتقليل الخسائر حتى لا تذهب الى الملفات الاصعب اللي هي فعليا على حساب الارض اللبنانيه الايرانيه. يعني عندما تقول ايران في ملف مثلا صواريخ باليستيه، ملف اذرع ايرانيه، ملف طاقه ذريه، وما بعد ذلك طبعا نائب الرئيس اللي هو عراب الصفقه يقول لن تحصل ايران على شيء من الاموال التي تطالب فيها ايران بدون النظر الى السلوك الايراني.
1: طيب،
0: عندما نتكلم عن السلوك الايراني، سلوك ايراني اين؟ في منطقه الشرق الاوسط باي طريقه؟ يعني معروفه اعتداءات على الدول او دعم للاذرع، فيعني الامور يعني هي ليس
1: بقي
0: فيها تلك
1: دقيقة
0: الصعوبة.
1: واحدة، أريد أن في أترك المجال للتعليق لضيفنا من طهران على هذه النقطة تحديدا، وخصوصا سيد حداد بأن إيران كانت توصف بأنها تحارب خارج حدودها، وأن مسألة الوكلاء هي محاولة منها لإبقاء الصراع مع أعدائها على مسافة بعيدة منها. بالتالي اليوم هذا يطرح تساؤل عن مدى صدقية إيران في توجهها لوقف الحرب مع لبنان بقدر ما هي وقف الحرب مع حليفها. في دقيقة من فضلك.
2: يعني هناك هذه كانت جبهات واحدة في هذه الحرب تواجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ولا يمكن فصل هذه الجبهات. ولا ننسى بأنه يعني الكيان الصهيوني يعني هو الذي خلق هذه الأزمات في هذه المنطقة، وليست إيران والمقاومة وقوى المقاومة الذي خلقت هذه المشكلة. ومعروف يعني من كان قام بخلال هذين العامين بخلق هذه الأزمات واستمرارية هذه الأزمات. فلذلك إيران ترى الآن نفسها ملزمة بأن يتم لجم هذا الكيان الصهيوني ولجم وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة. فهذه الآن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم، أو ما ذكر حول مثلا أن هذه الأموال لا تذهب إلى مثلا قوى المقاومة وما شابه ذلك. هذه الأمور لم تذكر داخل الاتفاقية، وهذه مجرد ادعاءات وطرحها يعني بعض المسؤولين الأمريكان ووسائل إعلام أمريكية، وهي لم تكن ضمن الاتفاق، وأمريكا هي ليست مسؤولة عن أموال
1: شكرا،
2: إيران كيف تصرف أو أين تصرف.
1: شكرا جزيلا ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك لضيفنا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
3: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة

0: لإسرائيل أحدثت زلزالا في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علنا ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيدا، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
1: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
2: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضا رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
0: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلاً إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائماً شيئاً واحداً. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلاً عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
2: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
0: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيراً عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة، لكن الأخير يجب أن يكون متعقلاً.
3: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو، ولكن يجب أن يكون متعقلاً.
0: الحديث لا يزال بعيداً عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولاً لافتاً في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
4: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
0: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقاً مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
5: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد لعقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض، وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
0: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
6: الآن نرحب بضيوفنا. من بيروت ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد بوغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد، وفق ما تابعنا في هذا التقرير، سؤالي لك: كيف تستقبل تل أبيب حتى اللحظة تلك المواقف الصادرة من واشنطن خلال اليومين الماضيين؟
7: صباح الخير لكم جميعا. لا شك أن هذه المواقف المتتالية تؤكد أن صبر الإدارة الرئيس ترامب على إسرائيل قد نفذ، وأنها لابد من توجيه رسائل ليس كلامية فقط، بل لابد من لي ذراع إسرائيل أو قرص أذنها حتى تستجيب وتستقيم للخطوط العريضة الأمريكية. يعني لا، هذه ليست مسألة خلاف عابر ولا تسريبات من صحفيين، هذه خطة منهجية عنوانها أن ثمة حدود لإسرائيل يجب أن تنضبط لها وتلتزم بها، وأن ليست إسرائيل هي من يحدد أولويات السياسة الأمريكية ولا أيضا تتسبب بتشويش السياسة الأمريكية. وبالتالي في اعتقادي أن هذه التصريحات كان لها وقع الصدمة في إسرائيل. نتنياهو نفسه التزم الصمت ولا الوقت ولم يدلي بأي تصريح، ويبدو أنه منع وزراءه الرئيسيين من التصريحات، لكن بعض الوزراء المنفلتين مثل سموتريتش وبن غفير ردوا على هذه التصريحات. والغريب أكثر أن من رد على هذه التصريحات بقسوة كان نواب أمريكان محسوبين على الحزب الجمهوري مثل الديمقراطي طبعا من الحزبين، النائب راندي فاين مثلا الذي قال أن تصريحات جيدي فانس مقدرة وأنه يجب أن يدرس التاريخ. وبالتالي هي بلا شك أنها تعكس أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. لكن خيار نتنياهو هو ابتلاع هذه الصدمة وابتلاع هذه الضربات، لأن قناعته راسخة بأنه لن يجد أفضل من الرئيس ترامب الذي يبقى أفضل من أي خيار للحزب الديمقراطي أو أي مرشح ديمقراطي. وبالتالي هو حاول أن يناور وأن يوسع هامش المناورة في لبنان بأن يثبت عقائد جديدة، لكنه في النهاية وفي كل مرة يصطدم مع ترامب يلتزم بالتعليمات التي يصدرها له ترامب.
6: وصلت الفكرة سيد أبو غوش. تحول إلى سيد طارق من بيروت، أسألك تحديدا عن هذه المواقف التي صدرت من واشنطن أخيرا، عما إذا كانت تعزز الوضع اللبناني في محاولاته للتفاهم بشكل مباشر مع الإسرائيليين.
8: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين مجددا أستاذ محمد. في الحقيقة يعني هذا الموقف الأمريكي ليس لبنان فقط يعني يرحب فيه هذا التبدل في المواقف الأمريكية تجاه إسرائيل، بل بعتقد كل دول المنطقة، لأنه لطالما عانى لبنان والدول المنطقة من الانحياز الدائم الأمريكي الدائم لإسرائيل في كل قضايا المنطقة اللبنانية والعربية. فلبنان طبعا سيستفيد من هذا الأمر، لكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تترجم هذا الموقف في جلسة المفاوضات المقبلة الثلاثاء المقبل التي يذهب إليها لبنان مع إسرائيل.
6: ما المتوقع بتقديرك أن يفعله أو أن يمارسه الجانب الأمريكي، خصوصا أنه من يرعى هذا التفاوض بين الجانبين؟
8: يعني طالما أنه ألزم إسرائيل اليوم بوقف إطلاق النار بعد طول يعني مناورة إسرائيلية، ويعني كان في طلبات سابقة أمريكية من إسرائيل أنه تخفف، أنه قبل أسبوع قال له تعامل مع لبنان بلطف رئيس ترامب لنتنياهو، دائما كان يمنع من وقت للتاني كان يمرق موقف. لكن فيما صدر في اليومين الأخيرين يعني بدأ أنه فعلا في تحول، ما بدي أقول أنه يعني استراتيجي بالموضوع، لكن ربما يعبر عن أنه الأمريكيين عملوا وقفة في الطريق والتفتوا إلى الوراء. فلبنان يعني بالجلسة الماضية كان في أعلنت ورقة اسمها إعلان واشنطن، كلها كانت بغالبيتها التزامات، فرض التزامات على لبنان، وما في التزام لإسرائيل لا بانسحاب ولا بغير.
6: وبالتالي هذا يطرح التساؤل، يعيد إلى التساؤل الذي ذكرته قبل قليل عن مدى جدية واشنطن وإمكانية أن تنقل هذه المواقف من مساحة الكلام إلى مساحة التطبيق على أرض الواقع. أعود إلى ضيفنا من فضلك سيد طارق، أعود إلى ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش. وهناك قراءة ذهبنا بها قبل قليل مع ضيفنا من طهران، كان يتحدث عن أن ما يصدر اليوم من مواقف من واشنطن إنما هو مجرد تبادل للأدوار مع الإسرائيليين، ولتمرير ربما ما تريد الإدارة الأمريكية تمريره في المرحلة الحالية وفقا لاستحقاقات خاصة بها. هل هكذا أيضا يمكن قراءة الأمر من الداخل الإسرائيلي، أم أنهم يقرؤون بالفعل تهديدا حقيقيا جراء تبدل هذا الموقف على صعيد التصريحات حتى اللحظة؟
7: أنا أعتقد أنه في الجوهر هذا التشخيص صحيح، لكن ربما في الكيفية وفي بعض التفاصيل تحصل تبدلات، خصوصا أن نتنياهو تمادى في محاولاته التدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية، وهو كرر هذا الأمر في عهد ولاية أوباما وفي عهد ولاية بايدن، وها هو يكرر في عهد ترامب. كشف النقاب في الواشنطن بوست قبل يومين عن حملة إسرائيلية واسعة للتأثير في الرأي العام الأمريكي بشأن الاتفاق النهائي الذي لم يوقع بعد. إذن إسرائيل تحاول أن تؤثر على الاتفاق النهائي بوسيلتين رئيسيتين، أولاهما هي التشويش في لبنان من خلال التصعيد واستمرار وقف إطلاق النار، والوسيلة الثانية هي التأثير في متخذي القرار في الولايات المتحدة عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر أصدقاء إسرائيل في الكونغرس. وهناك دور مركزي رئيسي لما يسمى الأيباك، اللي هي لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، التي تمول نحو 394 نائبا وعضو مجلس شيوخ أمريكي. هؤلاء يتلقون دعما كبيرا جدا، بعضهم بالملايين في حملاتهم الانتخابية. هذا الأمر لا شك أنه أغضب القادة الأمريكيين الذين يريدون تذكير نتنياهو بأن من يقود الدفة هو الرئيس ترامب، الذي بدأ أيضا في نفس الوقت يعني ينفتح على خيارات إسرائيلية أخرى. ليس بالضرورة أن يراهن على نتنياهو، هو وضع كل ثقله وراء نتنياهو في محطات سابقة، استجاب له بإلغاء الاتفاق النووي وفي إشعال الحرب على إيران. لكن يبدو أن نتنياهو يقود الولايات المتحدة لخيارات مغامرة ليست مضمونة على الإطلاق، وبالتالي أيضا مع تحطم شعبية نتنياهو في داخل إسرائيل، بدأ يعني يلمح ترامب إلى أنه أيضا يعني يدرس خيارات أخرى وقد يدعم نتنياهو. وحين يقول قد يدعم نتنياهو كأنه يقول قد لا يدعم نتنياهو. كذلك يعني هناك مؤشرات على أن ثمة اتصالات بين الإدارة الأمريكية ومنافسين نتنياهو، وأنا أؤكد أن لا ترامب ولا غير ترامب سوف يراهن على حصان خاسر، ويبدو أن نتنياهو سيخسر الانتخابات إلا إذا قام بخطوة مفاجئة ربما تخلط كل الأوراق. ومن بين الخيارات التي نبهت منها صحيفة معريف اليوم خيار ضم الضفة الغربية، الذي يتعارض بشكل علني وصارخ مع سياسات الإدارة الأمريكية.
6: على صعيد الحديث عن جولة المفاوضات في سويسرا، ننوه بهذا الخبر العاجل ننقله عن الخارجية الباكستانية، بأن رئيس الوزراء ورئيس الأركان غادر إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران. أعود لك سيد طارق ترشيشي وأسألك عن تلك النقطة التي كنت تتحدث بها، ترجمة المواقف إلى أرض الواقع. هناك سؤالان يطرحان اليوم. ما كان هناك بداية أوراق بيد لبنان الرسمي لنقل لزحزحة الموقف الأمريكي لصالح أن تفرض هذه المواقف على إسرائيل وتطبقها على أرض الواقع، ومن ناحية أخرى أن تتفاهم حتى مع حزب الله، لأنه تفاهم مع الأمريكيين والإسرائيليين فيما يقرأ حتى اللحظة غير كاف دون تفاهم مع حزب الله أو مع إيران بشكل مباشر.
8: أنا أعتقد أستاذ محمد أن هناك تواصل يدور حاليا بين السلطة اللبنانية وحزب الله على كثير من القضايا، خصوصا على موضوع المفاوضات والهدف من المفاوضات. يبدو بدأ تواصل بعيد عن الأضواء. لبنان مع الأسف في بداية المفاوضات راح يعني بأوراق ضعيفة، ما في أوراق ضعيفة، يعني متكل على الرعاية الأمريكية على أساس أنه الأمريكي الرئيس ترامب في كثير من المناسبات عبر عن دعم والاستعداد للمساعدة لتحقيق السلام للبنان، ويعني وراهن في الجولات السابقة. مع الأسف لم يكن الموقف الأمريكي يعني يعطي لبنان موقف لبنان ذلك الدعم، بالعكس كان يعني يميل إلى الإسرائيلي. فأصدر في البداية وزارة الخارجية المذكرة الشهيرة التي سمتها بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وأعطت إسرائيل حرية العمل أو حق الأصيل بين مزدوجين للدفاع عن النفس، وألغت حق لبنان في الدفاع عن نفسه. في الجولة الأخيرة من المفاوضات طلعوا إعلان واشنطن، هذا كما قلت كله يعني لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة لبنان.
6: لذلك يأتي السؤال سيد طارق بأنه لذلك ماذا بيد لبنان الرسمي اليوم حتى يتفاهم بشكل جاد ومثمر مع الجانبين، الوسيط الأمريكي إن صح التعبير والجانب الإسرائيلي؟ كيف يمكن أن يزحزحوا مواقف الأمريكيين على الأقل؟ التعويل، مجرد التعويل على التصريحات الأمريكية يعني فيما يبدو بأنه غير كاف البتة.
8: يعني لا، كمان لبنان في بإيده أوراق، كمان في بإيده يعني تبلور وحدة موقف داخلي تبلورت في موضوع التوجه والتعاطي مع المفاوضات وكيفية وماذا ينبغي للبنان أن يحقق. على الأقل يعني لبنان سيسعى إلى تعديل مذكرة إعلان واشنطن بما ورد، بحيث يمكن يعني بلورت جدولة انسحاب إسرائيلي على الأقل، يعني طالما أنه مبدئيا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإن شاء الله يصمد، يعني ما تقدر وترجع إسرائيل تحت عنوان حرية الحركة أو تتحجج بأي مسألة وتقول أنه هذه فيها تحرك. وعلى الأسف يعني اليوم الإسرائيلي يتحدث يقول أنه قتل، نتنياهو يقول أنه قتل 100 مقاتل من حزب الله. إذا بتراجع هذا الرقم مع الأرقام اللي سقطوا من الشهداء اللبنانيين في الأمس واليوم، ويعني السبت الجمعة والسبت 120 شهيد كلهم مدنيين، إذا كان هذا الرقم معتبرهم كل اللي ماتوا من حزب الله، يعني
6: وصلت الفكرة،
8: غير معقول. المهم استاذنا أنه بالجولة المقبلة راح تكون مؤشر بنتائجها، ستكون مؤشر إلى أي مدى الأمريكي سيضغط على الإسرائيلي، ولأي مدى يترجم ما أعلنه من مواقف دافعا في اتجاه أن يتم فعلا اتفاق نهائي ينهي الحرب، ينهي اليوقف، يسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، والدولة اللبنانية هي التي ستتولى موضوع نزاع سلاح حزب الله عبر استراتيجية الأمن الوطني. لا أن تتحجج إسرائيل غدا تقول الأرض مقابل السلاح، يعني لا أنسحب إلا إذا نزعت سلاح حزب الله. إذا طرحت هذا الأمر أنا أعتقد يكون الإسرائيلي في مكان ما كامن، ربما للبنان ربما لأمريكا، أنه لا يريد الانسحاب من لبنان.
6: إلى سيد نهاد أبو غوش. سيد أبو غوش، إلى أي درجة يبدو الإسرائيليون مرتاحين على الأقل على صعيد سقف التفاوض مع لبنان بشكل مباشر في أمريكا، وخصوصا مع هذه المواقف التي رشحت أخيرا من الولايات المتحدة؟
7: طبعا هم يعني لا يريدون التفاوض، كانوا مع الحكومة اللبنانية اضطروا لذلك، يعني لأسباب عديدة، من الهدف الرئيسي هو اكتساب شرعية في محاربة حزب الله، والآن يحاولون تأجيل موضوع الانسحاب. ربما يقروا بالانسحاب، ربما يقروا بأنه بالانسحاب سيحصل عاجلا أو آجلا، لكنهم يحاولوا أن يحيلوا هذا الموضوع إلى المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن يقدموا الانسحاب هدية لا لإيران ولا لحزب الله. نعم.
6: شكرا لك ضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. انتهى الوقت المخصص حقيقة لهذا النقاش، ولضيفنا كذلك من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر في البقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني تانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
9: هنا بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبية لبنان، بعيدا جدا عن المناطق الحدودية. هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ، وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
6: الآن مشاهدينا إلى الزميل محمود مراد. هذه الفقرة العسكرية التحليلية الخاصة بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان. نقرأ فيها في مشهد احتدام المعارك والمواجهة البرية في تلة علي الطاهر في محيط مدينة النبطية على وقع تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية والرد الدفاعي لحزب الله.
10: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التصعيد الإسرائيلي الواسع في لبنان. وعلى رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الجمعة، استؤنفت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على بلدات عدة في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا في قضاء النبطية ومرتفعات جبل الريحان وجبل الرفيع وإقليم التفاح، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية. قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولة تسلل خلال الليل باتجاه مرتفع علي الطاهر، لكنها فشلت رغم محاولاته المتكررة لاحتلاله. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة ومقر قيادة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل ذلك نذهب إلى محمود الزيبق ومعنا في الاستوديو لإلقاء الضوء على المجمل التطورات الميدانية في جنوب لبنان.
11: شكرا لك محمود ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن غارات إسرائيلية متواصلة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني وخارج الجنوب حتى، نحن طبعا نتحدث عن النبطية كمحور لهذه الغارات، قضاء النبطية وقضاء جزين، لكن أيضا وصلت الغارات إلى البقاع الغربي مباشرة. نتابع أين سقطت قنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي وغاراتها، طبعا باستخدام طائرات المسيرة، باستخدام المدفعية، وأيضا باستخدام الطائرات المقاتلة. من الواضح أن هناك هجوم مباشر على مناطق هنا في البقاع الغربي، شاهدنا من صور من سحمر قبل قليل، صور مباشرة للدمار الناجم عن القصف هناك، أيضا من لبايا ومن زلايا، وأيضا هنا مرتفعات الجبور، بمعنى نتحدث عن مربع في البقاع الغربي. لكن كما أشرت معظم القصف يتركز في إقليم في قضاء النبطية هنا تحديدا. النبطية الفوقة حبوش شاهدنا قصفا عليها على الهواء مباشرة أثناء تحدث زميلنا مازن إبراهيم كفرجوز عرب صليم، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل 4 أشخاص، سجد، كفر رمان، والدوير، أيضا زبدين، كل هذه المناطق. إذا نتحدث عن نحو أكثر من 40 بلدة داخل قضاء النبطية تتعرض إلى قصف وغارات كثيفة. ما الذي تريده إسرائيل من كل هذا؟ نعود إلى تصور قدمته إسرائيل ما بعد مذكرة التفاهم، وهو هذه المنطقة العازلة، هذه الخريطة التي نتابعها هنا. وسعت فيها إسرائيل ما تسميها بالمنطقة العازلة هنا في جنوب اللبناني إلى عدة مناطق، خاصة هنا في رأس البياضة عند جنوب الساحل اللبناني، في منطقة حداثة هنا ما وصفته بمرتفع السيلفستر، وأيضا في مرتفعات علي الطاهر حيث القضية الرئيسية. في مرتفعات علي الطاهر هنا نحن نتجه مباشرة، ما الذي تحاول قوات الاحتلال فعله؟ إذن هي تحاول إضافة علي الطاهر إلى المنطقة العازلة التي تريدها، تحاول التقدم من قلعة شقيف التي تحتلها بارتفاع 700 متر باتجاه مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي تمثل، طبعا هي آخر منطقة انسحبت منها إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وهي خلال الأعوام الماضية شنت عليها مئات الغارات بحجة أنها موقع عسكري لعمليات حزب الله، وبالتالي السيطرة على علي الطاهر تعني الإشراف على كامل النبطية هنا، وحتى أيضا على مناطق في مرج عيون وفي أقضية أخرى في شرق لبنان. إذا نحن نتحدث عن تلة استراتيجية، هي تلة توأم مع قلعة الشقيف، من يحكمهما يحكم كل هذه الأقضية والقطاعات الواسعة في جنوب لبنان. حتى نحلل مشهد هذا التقدم الإسرائيلي أو محاولة التقدم وسط حزب الله لهذه الهجمات على تلة علي الطاهر، سنعود إلى محمود والعميد.
10: شكرا لك محمود الزيبق، أرحب مجددا بك سيادة العميد الجميل. تلة علي الطاهر أو علي الطاهر، هذا الاسم هو الأكثر تردادا خلال الفترة الماضية، ما أهمية هذه المنطقة أو هذه التلة التي تجعل إسرائيل متلهفة على التقدم نحو بهذه الصورة؟
12: علي الطاهر هي مجموعة مرتفعات،
11: تمتد من الجنوب باتجاه الشمال حوالي 3 كيلومترات وارتفاعها حوالي 600 متر تشرف على كامل منطقة النبطية التي تنخفض عنها حوالي 200 متر يعني منطقة النبطية 400 متر فإذا الاحتلال هذه التلال سيسيطر الإسرائيلي إذا في حال احتل على كامل منطقة النبطية كما أنه سيشرف شرقا علي الطاهر هي هذه المنطقة هنا هذه تلال علي الطاهر هنا في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا اجتاز نهر الليطاني ووصل إلى هذه المنطقة وهو الآن يهاجم بهذا الاتجاه باتجاه طلعت علي الطاهر كما أنه من تسلسل الغارات يتبين لنا أنه يهاجم منطقة النبطية الفوقة يحاول احتلال هذه المنطقة السبب أن حزب الله يدافع عنها بطريقة هذه الطريقة هنا كأنها هلال يدافع عنها بهذه الطريقة هذا الدفاع البري القريب بينما حزب الله كذلك لديه هذه الأماكن كلها تحت سيطرته هذه الأماكن جميعها تساند تلت علي الطاهر لماذا؟ تلت علي الطاهر صحيح أنها تلة استراتيجية هنا ولكنها منخفضة عن التلال الباقية هنا ارتفاع حوالي 1000 متر بينما هي 600 متر هذا المقتل لهذا السبب نرى الغارات الإسرائيلية تتركز في هذه المناطق بشكل كثيف لأن هذه المناطق تساند القوات المدافعة عن علي الطاهر من منطقة النبطية في هذا الهلال الذي تكلمنا عنه هذا الهلال هنا لماذا تقصف هذه المناطق؟ هذه المناطق بالنسبة لها هي طرق الإمداد للمقاتلين في هذه المنطقة لهذا السبب نرى كثافة النيران وكثافة الغارات هنا ولكن أعيد وأكرر أنه من كثرة الغارات التي تحصل في هذه المنطقة يتبين أن ممكن الجيش الإسرائيلي يحاول احتلال النبطية الفوقة وكفر رمان لمحاصرة علي الطاهر
10: يعني إذا نفذت إسرائيل هذه المخططات باحتلال قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر وتقدمت على النحو الذي أشرت إليه أي جنوب سيبقى للبنان؟ أنحن بصدد إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية كما كانت قبل عام 2000؟
11: المنطقة العازلة التي تقول عنها الإسرائيلي هذه المنطقة تقريبا أصبحت دون منطقة الجزئين هنا أصبحت قريبة من المنطقة التي كانت سنة 2000 وهو يحتل 3 أماكن رئيسية جديدة هذه المنطقة في الوسط هذه المنطقة في الغرب وهذه المنطقة هنا في الشرق طبعا هو لم يحتل على الطاهر إنما احتلها على الخريطة هذه المناطق ما أهميتها هذه المنطقة هنا في الغرب أهميتها أنه في حال حضرها طريقه مفتوحة إلى مدينة صور هذه المنطقة منبسطة وكذلك هي منطقة خالية تقريبا من السكان وهنا يريدها للتقدم إلى تبنين أهم منطقة أو أهم مدينة بعد بنت جبال في الأوسط وهنا من أجل النبطية إذا في حال احتل هذه المنطقة يكون مستعد للانقضاض على النبطية وعلى تبنين وعلى صور في أي هش إطلاق ووفر إطلاق النار هش أو انهيار وقف إطلاق النار
10: يعني بهذا التقدم نحن تجاوزنا الليطاني ونحن باتجاه الزهراني
11: نعم تجاوزنا يعني الليطاني ونحن باتجاه الزهراني تجاوز الليطاني في هذه المنطقة هنا تجاوزها وهو ممكن أن يتقدم بهذا الاتجاه باتجاه منطقة الزهران
10: تثبيت هذه الوقائع الميدانية القاسية إلى أي مدى يمكن أن يلعب دورا في المفاوضات المباشرة بين الجانبين
11: فنحن اعتدنا من الإسرائيلي قبل كل أي جولة مفاوضات يقوم بالضغط واحتلال أماكن جديدة يفاوض بالجغرافيا يفاوض بالنار وكذلك يستهدف الجيش اللبناني اليوم هناك شهيدان من الجيش اللبناني وهو يقول أنا لم أعرفهم وزرع أخرى طبعا هذا ضغط على الدولة اللبنانية أولا ضغط على حزب الله بشكل كبير لأن سقوط منطقة النبطية ومهاجمة النبطية الفوقة ستشكل ضغطا عليه وضغط على السكان لإبعادهم إلى داخل اللبناني
10: في تقديرك يعني التطورات الميدانية هذه ما أفقها هل تستمر المعارك تشتد وتيرتها أم تتراجع
11: إذا كان حزب الله ما زال يدافع بهذه الطريقة إسرائيل سوف تهاجم علي الطاهر ولن ترتدع عن علي الطاهر إلا بحالتين الحالة الأولى أن تحتل علي الطاهر أو الحالة الثانية أن يكون هناك حدث عسكري كبير في إصابات كبيرة بالجيش الإسرائيلي عندها يتدخل المستوى السياسي وتوقف وإلا لن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة علي الطاهر والقرى المحيطة بها
10: ما خطة إسرائيل فيما يتعلق بنوعية الأسلحة التي تستخدمها في هذه المرحلة من القتال؟
12: إسرائيل تستخدم في هذه المناطق المرتفعة والمتوسطة

0: الله على علي الطاهر تستخدم قنابل كبيرة جدا وارتجاجية لكي تضرب أماكن إطلاق الصواريخ على منطقة علي الطاهر التي هي لب المشكلة بالنسبة لها، وفي هذه المناطق تقوم بغارات على خط الدفاع بطريقة متدرجة، أي أنه كأنها يوحي بأن هناك هجوم على الأماكن المبنية، تدمير الأماكن المبنية أمام الجيش الإسرائيلي الذي أعتقد أنه الآن يحاول مهاجمة النبطية الفوقة. في الأماكن البعيدة تقوم باستهداف السكان هنا لإبعادهم عن هذه المنطقة دون أي إنذار، ولهذا نشاهد أو نرى أو نسمع بالكثير من الشهداء الذين البارحة 47 شهيد واليوم حتى الآن 16 شهيد دون إنذار، تستهدف هذه المناطق لإبعاد السكان خارج جنوب الليطة.
1: يعني هذه القنابل الارتجاجية وهذا النوع هذه النوعية من الأسلحة هل تحسم المعركة في إقليم التفاح؟ وهل من الضروري عليها أن تستخدم القوات البرية بالتوازي مع ذلك؟
0: القوات الجوية لا تحسم المعركة، وهذه المناطق الموجودة هنا هي مناطق وعرة جدا جدا، وهناك أنفاق ووديان، لا يمكن حسم المعركة بالقوات الجوية. إسرائيل تريد حسم المعركة هنا بالقوات البرية ولم تتمكن لغاية الآن. لا حسم بالقوات الجوية.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. هذه التغطية مستمرة ونتطرق فيها لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد، وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان، والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية، وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل أحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قالت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير قد غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران اليوم. وقد نقلت سي بي اس نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران المرتقبة في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل بسبب ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز، وحركة الملاحة تواصل التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبية لبنان. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج. وقد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا ومرحبا بك. إذن إدراج جلسة طارئة بشأن حزب الله وإسرائيل ضمن المفاوضات في سويسرا، ونائب الرئيس في طريقه للمشاركة في هذه العملية التفاوضية التي تنطلق اليوم الأحد. مزيد من التفاصيل معك إيهاب.
3: نعم، ملفان رئيسيان على طاولة المفاوضات في هذه المفاوضات، وهي الأولى من نوعها منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. الملفان هما المفاوضات النووية وكذلك الوضع في لبنان. هكذا قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قبيل مغادرته متجها إلى سويسرا ليقود الوفد الأمريكي، ويشارك في هذا الوفد أيضا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف واتكوف وجاريد كوشنر، وهما بالفعل في سويسرا قبيل سفر جيدي فانس إلى هناك. ونائب الرئيس الأمريكي قال إن الوضع في لبنان هو أقل حدة مما كان عليه، وأعرب عن أمله في أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، متحدثا عن حزب الله بالتأكيد. وقال إن الولايات المتحدة تكون في معضلة دائما لتحديد من يطلق النار أولا، لكنه أيضا أعرب عن أمله في أن يصمد هذا الاتفاق لوقت كاف حتى يترسخ بشكل كامل. مصدر دبلوماسي مشارك في المحادثات المنعقدة في سويسرا قال لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن بندا إضافيا طرح على جدول الأعمال في هذه المفاوضات أو المحادثات المرتقبة، وهو اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ذلك لأنه بحسب وسائل إعلام أمريكية أيضا نقلا عن مسؤولين إيرانيين، فإن إيران اشترطت أن يتم معالجة الوضع في لبنان أولا قبل أي تطرق إلى مسألة البرنامج النووي. نائب الرئيس قال أنه ربما أن هذه المحادثات ربما تستمر ليوم أو يومين على الأكثر في سويسرا، وقال أنه يأمل أن يتم التطرق أو إحراز تقدم في مسألة البرنامج النووي، حول تفكيك البرنامج النووي وكذلك معالجة ما لدى إيران من يورانيوم مخصب. هذه التطورات أيضا جاءت في ظل تأكيد أمريكي بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة ولم تتوقف. مسؤول أمريكي قال لشبكة الجزيرة إن المضيق حركة الملاحة مستمرة في المضيق، وأن هناك تدفق كبير لحركة للنفط والبضائع عبر المضيق بالأمس. وأيضا قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أصدر تعليمات لوحداته في جنوب لبنان بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بطلب بالتأكيد من الإدارة الأمريكية التي تحاول أن يمضي هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني قدما، وأن يتم إحراز تقدم في هذه المفاوضات المرتقبة في سويسرا.
2: إيهاب، كيف ينظر داخل الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى هذه العملية التفاوضية الآن في سويسرا؟ هل ينظر لها كتقدم أم في ظل هذا التوقف كما تقول إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وطبعا عكس ما يقوله الجانب الأمريكي، ينظر للأمر كما لو أنه يعني عقبة جديدة في طريق إتمام العملية التفاوضية؟
3: نعم، بالفعل الروايات بالتأكيد متضاربة. هناك مناورات سياسية من الجانبين لحفظ ماء الوجه وترويج كل رسالة في الداخل، سواء في الداخل الإيراني أو في الداخل الأمريكي. الأصوات هنا في واشنطن ما زالت متشككة نوعا ما، في انتظار التزام إيراني بما ورد في مذكرة التفاهم وبالاتفاق المرتقب حول تفكيك البرنامج النووي. الأصوات المعارضة داخل الحزب الجمهوري هدأت قليلا بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب بالانتظار لما سيرد في الاتفاق، عاهدا بعدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. الحزب الديمقراطي كونه حزب معارض بالتأكيد هو رافض لانطلاق هذه الحرب من الأساس، ويتهم الرئيس دونالد ترامب بأنه تسبب في جر الولايات المتحدة إلى حرب لا طائل منها، لكنه أيضا يقول أنه يجب إنهاء هذه الحرب. وبالتأكيد الحزب الديمقراطي يقول أن الاتفاق الأسبق الذي وقعه باراك أوباما كان أفضل، وهذه بالتأكيد تصريحات متوقعة من حزب معارض. لكن الأنظار تتجه إلى هذه المفاوضات بأمال كثيرة معقودة على إحراز تقدم ينهي هذا الصراع بشكل دائم.
2: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وبالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا تقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
4: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب، وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إنما ضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقاً إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراءً استباقياً، وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوماً بعد فترة 60 يوماً. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوماً، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيراً إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف، فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوماً في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعياً كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
2: والآن إلى مساحة النقاش من نيوجيرسي ينضم إلينا دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد حسين ريفيوران، إيران تقول أن إغلاق مضيق هرمز هو خطوة أولى للرد على الخروقات في لبنان بعد خروق أو خرق وقف إطلاق النار بالأمس أو أول أمس، يعني الاتفاق أو وقف إطلاق النار بالأمس لا يزال صامدا حتى الآن، لكن الملاحة بحسب القيادة المركزية الأمريكية والولايات المتحدة لم تتوقف فعليا، فهل نحن أمام قرار استراتيجي حقيقي أم مناورة إعلامية لرفع السعر التفاوضي أمام الولايات المتحدة في سويسرا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن ما تم توقيعه من مذكرة تفاهم هو قائم على مبدأ الخطوة خطوة وتوالي الخطوات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والخطوة الأولى هو وقف إطلاق النار. من هنا عدم تحقق وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من لبنان هو يعني امتناع إيران أن تذهب إلى الخطوة الثانية وهو فتح مضيق هرمز. إيران تقول أن قرار وقف الملاحة في مضيق هرمز هو قائم على قاعدة مذكرة التفاهم وليس خارجا عنه عفوا. من هنا يعني إيران مصرة على تطبيق البند الأول وأن تكون الخطوات متتالية. ما تطالب به أمريكا هو أن يتم تجاوز البند الأول وهو وقف إطلاق النار إلى باقي البنود، أي بدل أن تكون الخطوات متتالية.

0: في إطلاق النار أو انسحاب إسرائيلي من لبنان. إيران ترفض أن تكون الخطوات متوازية، تقول الاتفاق يصر ويؤكد على أن الخطوات يجب أن تكون متتالية، وهذا شأن أمريكا. يعني بالنهاية في وقف إطلاق النار إيران ضمنت حزب الله وأمريكا ضمنت إسرائيل، وأمريكا يجب أن تفرض على الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان. أي مبرر تطرحه أمريكا حول هذا الموضوع هو غير مقبول إيرانيا، باعتبار أنه يتناقض مع أصل مذكرة التفاهم. إضافة إلى ذلك، إيران تقول أن أي تساهل في البند الأول، في تطبيق البند الأول، يعني سيجعل إيران تشكك في نية أمريكا في الالتزام الصارم بتطبيق باقي البنود. إذا أمريكا تريد أن يتم تجاوز البند الأول رغم عدم تحققه إلى البند الثاني وهكذا إلى البند الرابع عشر، يعني هذا غير مقبول إيرانيا. إيران واقعا وقعت مذكرة التفاهم على قاعدة التطبيق الصارم لها، وحتى أن ما أشار إليه مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران في رسالته إلى رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي، قال يعني هو لا زال يشكك بنية أمريكا، ولكن هو يثق برئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي الإيراني في الالتزام الصارم بتطبيق الاتفاق. وهذا أيضا هو ما يجعل إيران تبقى مصرة على التطبيق لكل البنود بشكل متوالي ومن دون استثناء.
1: دكتور جابرييل سوما ضيفنا من طهران يقول بدلا من أن تكون الخطوات متوازية عليها أن تكون متتالية، وبالأمس لم يلبث الأمر أكثر من ساعتين بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز حتى أعلنت إسرائيل وقف لإطلاق النار والتزمت به بالتنسيق مع الولايات المتحدة. هذا من جهة يذكر بثقل مضيق هرمز الاستراتيجي، ومن جهة أخرى يقول أن الولايات المتحدة إن شاءت هي قادرة على أن تفرض على إسرائيل ما تقوم به في جنوب لبنان. هل تتفق مع هذا الكلام؟ هل هنالك رغبة وقدرة لدى الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان كما تطالب إيران وكما يأتي في البند الأول من الاتفاق؟
2: أعتقد ذلك. ما دخل لبنان بما يحصل في مضيق هرمز؟ مضيق هرمز مضيق دولي تمر فيه سفن من كافة دول العالم. ما علاقة لبنان بهذا المضيق حتى تفرض إيران على الولايات المتحدة حل المشكلة في لبنان؟ يمكن الفصل بين مسألة لبنان ومضيق هرمز باتفاق بين حزب الله والحكومة اللبنانية على حل النزاع، بمثلا وقف إطلاق النار على إسرائيل مقابل أن إسرائيل تنسحب من الأراضي اللبنانية وتوقف عدوانها على لبنان. فإذا المسألة هي بيد إيران أكثر من أي شيء آخر. مضيق هرمز هو مضيق ما لبنان ما له علاقة فيه. ثانيا، السفن الأمريكية لا تمر بمضيق هرمز، هذا مضيق دولي تستفيد منه دول العالم مثل أوروبا، مثل الدول الآسيوية إلى ما ذلك. فإذا لماذا ربط مشكلة لبنان بمضيق هرمز؟ ما عم بفهم
1: هالشيء. ببساطة سيد جابرييل، لأن إيران أدركت ثقل وأهمية واستراتيجية مضيق هرمز، وهي تطالب بأن يكون هنالك في البند الأول من مذكرة التفاهم أن يكون هنالك وقفا لإطلاق النار ووقف للحرب في كافة الجبهات، تحديدا لبنان كما ذكر في المذكرة. وهذا الأمر بالنسبة لإيران لا يتم، فهي تضغط من خلال الورقة أو أحد الأوراق الضغط الهامة لديها من خلال مضيق هرمز ببساطة.
2: ونعتقد أنه المشكلة في لبنان هي مشكلة إسرائيلية لبنانية، شو دخل إيران فيها؟ إذا لبنان قرر أن يكون هناك مفاوضات بينه وبين إسرائيل، إيران شو لها علاقة؟ هذه مسألة تتعلق بلبنان. صحيح

0: حزب الله له نفوذ كبير في لبنان، ولكن هذه مشكلة ثانية، لأن لبنان لم يعد بلدا حرا مستقلا ذا سيادة. لبنان عليه ضغوط إيرانية هائلة من قبل حزب الله. حزب الله يمثل الإرادة الإيرانية في لبنان، وهو يعني يستولي على السلطة اللبنانية الشرعية. إذن هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بلبنان، وكذلك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمضيق هرمز. يجب الفصل بين مضيق هرمز وبين المسألة اللبنانية.
1: طيب دكتور هلسة، يعني الآن إسرائيل ترى أن هنالك وفود رفيعة المستوى تتجه للمشاركة في هذه العملية التفاوضية في سويسرا، سواء من باكستان، من الولايات المتحدة، من إيران، وربما تقلصت لديها الحظوظ بأن تعرقل المسار ميدانيا نظرا لالتزامها حتى هذه اللحظة بوقف إطلاق النار. لكن إلى أي مدى هي قادرة على التأثير على هذا المسار، على المسار التفاوضي من داخل المفاوضات، و بأي طريقة برأيك إذا كان هذا واردا؟ طبعا
2: التحية لك وللضيفين وللسادة المشاهدين. قبل قليل أشرت في معرض سؤالك للضيفين الكريمين عن إدراك إيران لمدى قوة هرمز كورقة في يدها تحاول فيها أيضا إعادة ضبط الأمور وفق مذكرة التفاهم. إسرائيل على المقلب الآخر تدرك اليوم مدى قوة ورقة لبنان في يدها، ليس من باب رغبتها في فرض حاجات إسرائيل وأطماع إسرائيل ومصالح إسرائيل في الساحة اللبنانية حصرا، إنما هي تفهم أن ارتدادات ما يجري على الساحة اللبنانية تصل نارها إلى أيضا المسار التفاوضي وإلى كل هذه الترتيبات الإقليمية التي يبدو بأنها بشكل أو بآخر تتأثر بنتائجها. فموقف إسرائيل النهائي مما يجري في لبنان بالتأكيد إما أنه سينعكس سلبا أو إيجابا على صورة إسرائيل وعلى وضع إسرائيل في المنطقة. صحيح أن إسرائيل تقاتل في ساحة لبنان باعتباره وإصرارها على موقفها باعتباره خط الدفاع الأخير الذي يمكن أن تتنازل عنه، لكنها تقاتل عن صورتها وعن حضورها وعن وضعها في الإقليم، خاصة بعد هذا التمنع الذي أبدته إيران وفرضها إملاءاتها وشروطها ورغباتها على الطرف الأمريكي والإسرائيلي. وهذا يبدو من حالة الضيق التي تعيشها إسرائيل من هذا الاتفاق والتعبيرات المختلفة من سياسيين وإعلاميين عن يعني مدى إضرار هذا الاتفاق بمصالح إسرائيل. ولذلك فعلا إسرائيل اليوم باتت مقتنعة بأنه ما دامت إيران مصرة كل الإصرار وحريصة على أن يجري الربط ما بين ساحة لبنان وساحة إيران أو الاتفاق الكلي مع الولايات المتحدة كمقدمة للذهاب إلى النقاش في بقية القضايا، إذن لماذا لا تستمر إسرائيل في الاستعصاء في موقفها وتنسف الأمر كله؟ مجرد أن إيران تذهب إلى أولا الإعلان عن إصرارها على أن يجري وقف إطلاق النار الكامل في الساحة اللبنانية، ثم ذهابها إلى خطوة يعني إغلاق هرمز، هذا من طرف إسرائيل يوصل رسائل بأن الضغط الإسرائيلي يفضي إلى نتائج، وأن استمرار إسرائيل في الضغط ربما يقود في نهاية المطاف إلى رد إيراني. وسائل الإعلام العبرية بالأمس تناقلت بشكل واسع خبر يقول بأن إيران تتحضر لإطلاق صواريخ على فلسطين المحتلة. هذا مؤشر بيد إسرائيل يقول فعلا بأنه إذا استمرت إسرائيل في المماحكة وفي الاستفزاز في ساحة لبنان ووقفت عند مواقفها فيه ولم تنصع للإرادة الإيرانية والأمريكية أو على الأقل لرغبات الولايات المتحدة في استمرار الهدوء في الساحة اللبنانية، هذا بالتأكيد سيفضي إلى التشويش على المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي وربما ينسف جملة وتفصيلا. واليوم هنالك قناعة في إسرائيل تقول بأن صحيح أن هنالك يعني مسار بالنار يجري في لبنان، لكن هنالك معركة تفاوضية موازية يقودها هذا المسار على الساحة الإسرائيلية الأمريكية وعلى الساحة الإسرائيلية الإيرانية. ولذلك إسرائيل تستخدم هذه الورقة بشكل مستميت في محاولة لي يعني على الأقل يعني تجنب الأذى الناتج عن هذا الاتفاق، وربما يعني مع استمرار الإصرار نسف هذا المسار جملة وتفصيلا وإعادة صياغته بما تشتهي إسرائيل.
1: نعم، تفضلوا بالبقاء معنا ضيوفنا الكرام. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلاً. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
3: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالاً في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علناً ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيداً، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
4: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
5: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضاً رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
3: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلاً إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائماً شيئاً واحداً. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلاً عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
5: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
3: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيرا عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلا.
6: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو، ولكن يجب أن يكون متعقلاً.
3: الحديث لا يزال بعيداً عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولاً لافتاً في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
7: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
3: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقاً مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
8: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد لعقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض، وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
3: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
1: عودة إليكم ضيوفنا الكرام، و أعود لأسأل دكتور حسين ريفيران فيما يتعلق في مضيق هرمز. يعني هل يغلق الآن هذا المضيق لأجل لبنان، أم أننا أمام نمط وأسلوب جديد ستنتهجه إيران كلما تعقد المشهد على طاولة التفاوض؟
9: يعني أولا هناك مذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا، ومذكرة التفاهم هذه هي تنص على أمور. يعني أنا أستغرب الأستاذ سوما يقول ما علاقة إيران بلبنان، إنه يعني ما علاقة أمريكا بلبنان؟ إذا كان هذا كلامك صحيح أنه هذا الاتفاق ينص على وقف إطلاق نار في لبنان والانسحاب منه، أنه لماذا وقع

0: أمريكا إذن؟ أنه هناك بالنهاية ترتيبات لوقف الحرب بين الطرفين وإيجاد حلول عبر الدبلوماسية. موضوع ضيق هرمز هي ورقة بيد إيران، لا تنكر إيران أن هذه ورقة، وهي أكبر ورقة تمتلكها بالمناسبة. من هنا أن تستعمل إيران هذه الورقة يعني أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضدها منذ اليوم الأول، وأمر طبيعي خاصة مع اختلاف فائض القوة بين الطرفين. إيران تقول أنها ستلتزم هذا الأسلوب كورقة لتطبيق الاتفاق أيضا. يعني كان هناك وقت لإطلاق النار في لبنان لم تحترمه إسرائيل، عملت كل ما تريد من جرائم تحت عنوان وقف إطلاق نار، وكذلك أمريكا عملت ضمن نفس المنطق في مضيق هرمز. كان هناك وقف لإطلاق النار ولكن هاجمت، قتلت، قصفت، وقامت بكل شيء. من هنا إيران تقول أنها ترفض أن تكرر هذه التجربة مرة أخرى. إيران تقول وقف إطلاق النار يعني وقف لإطلاق النار بشكل كامل وتطبيق كامل من دون مواربة بموضوع البند الأول لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين.
1: نعم هذا واضح دكتور حسين. اسمح لي بعد إذنك، يعني لكن كان السؤال، هل ستستخدم إيران ورقة مضيق هرمز، وأنت تقول أنها أهم ورقة بيد إيران اليوم، لتحل أي عقدة تواجهها في المفاوضات، أم أن الأمر منوط بلبنان لأهمية هذا البند في مذكرة التفاهم بالنسبة لإيران؟
0: يعني بالنهاية مضيق هرمز هو جزء من الأوراق، وهل إيران يمكن أن تكرر هذه العملية في استعمال مضيق هرمز؟ نعم، هذا الاحتمال يبقى واردا حتى تطبيق ورقة التفاهم بالكامل. من هنا هذا الموضوع مطروح إيرانيا، ولن تستغني إيران عن مضيق هرمز كورقة في التفاوض مع الطرف الأمريكي، خاصة أن أمريكا لا تثق أن إيران لا تثق بأمريكا. يعني إيران وقعت اتفاق مع أمريكا انقلبت عليه، إيران دخلت في تفاوض ولمرتين غدرت أمريكا بإيران. من هنا إيران في هذه المرة تريد أن تستعمل كل الأوراق لتطبيق ما يرص عليه التفاهم ولبنان، ووقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب من لبنان هو جزء أساسي من هذه المذكرة.
1: دكتور جابرييل سوما، يعني تسألت في إجابتك السابقة ما دخل لبنان في هرمز، يعني دكتور حسين ربيوران يقول بأن إيران وقعت على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في بندها الأول يقول وقف الحرب في كافة الجبهات تحديدا في لبنان، ونص الاتفاق طبعا يدعم هذه النقطة. الآن لماذا ستلتزم إيران بباقي البنود في مذكرة التفاهم إذا لم يطبق البند الأول؟ ويقول لك دكتور حسين أيضا نقطة هامة، أن إيران تريد أن تستعمل كل الأوراق، أوراق الضغط لديها، بما معناه كي لا تخضع مرة أخرى.
2: نو، إيران تشكل تهديدا للأمن الدولي. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي. إيران تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث تتمكن من إنتاج القنبلة النووية. هذا ما ترفضه الولايات المتحدة، وهذا ما ترفضه معظم دول العالم. فإذا هناك خطر حقيقي من قبل إيران. إذا سمح لإيران بأن تتبع هذا الأسلوب، بأن يكون لها عملاء في دول مختلفة في الدول العربية، هذا يعني هناك اضطرابات كبيرة. هناك في لبنان حزب الله يمثل التيار الإيراني في لبنان. حزب الله يسيطر على لبنان، يسيطر على الجيش اللبناني، على الحكومة اللبنانية، على رئاسة الجمهورية، على البرلمان اللبناني. إذا سمح لإيران بأن تفعل نفس الشيء في بقية الدول العربية، عندئذ يكون هناك خراب كبير في هذه الدول. فإذا يبدو بأن إيران لا تحترم سيادة لبنان ولا استقلاله، طالما أن لديها جيش حزب الله في لبنان يحارب الجيش اللبناني، يحارب، يواجه الحكومة اللبنانية، يواجه البرلمان اللبناني. إذا سمح لذلك فهذه فوضى كبيرة لا يمكن السماح بها. ثانيا، مضيق هرمز هو مضيق دولي، ليس إيران تعتبر بأن المضيق هو ملك لإيران. لو كان هذا المضيق بني من قبل إيران لكنا اعتبرنا أنه ممر إيراني.
1: سيد جابرييل، قبل الحديث عن مضيق هرمز دعنا نعود لنقطة هامة تطرقت إليها فيما يتعلق بحزب الله، وأنت تصفه في الإيراني، يعني بالنسبة لحزب الله هو جزء من النسيج اللبناني، متواجد في لبنان، يشارك في الحكومة ومتواجد في لبنان. لكن وأنت تقول بأن إيران تتدخل في لبنان، لكن إسرائيل أيضا تتدخل في لبنان، الولايات المتحدة أيضا تتدخل في لبنان.
2: والإيران لديها حزب الله وهو لبناني ويتكون من عشرات الآلاف من اللبنانيين. فرجيني حزب بلبنان أسسته إسرائيل وله أتباع.
1: لكن إسرائيل متواجدة بقدها وقديدها في لبنان. إسرائيل موجودة بجنودها وعتادها في لبنان، تحتل مساحة 10 كيلومترات في العمق اللبناني. سيد جابرييل،
2: تحتل هذه المساحات لأن حزب الله يطلق الصواريخ على إسرائيل من هذه المساحات. يعني إسرائيل إذا أوقف حزب الله طلقاته على إسرائيل، عندئذ تنسحب إسرائيل من هذه المناطق. لا يوجد مطامح إسرائيلية باحتلال أراضي لبنانية، ولكن الجيش الإسرائيلي موجود في لبنان لحماية إسرائيل من صواريخ حزب الله، ليوقف حزب الله هذه الصواريخ. عندئذ تنسحب إسرائيل من هذه المناطق.
1: دكتور هلسة، نعود إليك لنتحدث أكثر عن يعني التواجد الإسرائيلي في لبنان ومستقبل وقف إطلاق النار الحالي الذي تاريخيا وعلى الأقل في هذه الحرب لم تلتزم به إسرائيل. ما الذي سيجعلها تلتزم به هذه المرة إذا كانت ستلتزم برأيك؟
3: أولا إن سمحت لي ملاحظة بسيطة على ما تفضل به الضيف من الولايات المتحدة من أن إسرائيل ليس لها أطماع في لبنان. هذا ينافي تصريحات وسلوك المسؤولين الإسرائيليين، هم يقولون بإسرائيل الكبرى. ألم يسمع الضيف بإسرائيل الكبرى في جزء منها احتلال لبنان أو جزء كبير جدا من لبنان وسوريا والأردن وسيناء وحتى تصل إلى بعض دول الخليج؟ ألم يسمع بدعوات مسؤولين إسرائيليين للاستيطان وهنالك جهود حثيثة لتكريس وإعادة الاستيطان في لبنان، تتبناه بعض الحاخامات ويتبناه بعض السياسيين الإسرائيليون؟ وليلتفت الضيف إلى الدولة المجاورة سوريا، ليس فيها حزب الله وليس فيها من يقاتل إسرائيل، وتعلن بأنها يعني لن تخوض حربا مع إسرائيل، ويعلن رئيس الولايات المتحدة أن الرئيس الشارع هو شخص جيد وبأنه استطاع أن يحافظ ويضبط الوضع في سوريا، ومع ذلك إسرائيل ما زالت تحتل جزء كبير جدا من الأراضي السورية وترفض الخروج منها، ولديها أجندة تقول باقتطاع جزء من الأراضي السورية. هل يعني هذا أنه إذا وضع الحزب سلاحه وأوقف إطلاق النار في لبنان أن إسرائيل ستنسحب؟ وهنا أعود إلى السؤال الذي تفضلت به، بالتأكيد التجربة التاريخية تقول بأن إسرائيل لم تفعل ذلك. وإذا كانت الولايات المتحدة تلقي بكل ثقلها هذه المرة وهي بحاجة إلى الهدوء، ومع كل الانتقادات التي تطال إسرائيل ونتنياهو شخصيا، تصر إسرائيل على البقاء، إذا هل يفترض أحدا أن إسرائيل ستتنازل وهي تستلحم وتقاتل بكل ما تملك لتثبيت هذا الواقع في داخل لبنان؟ اليوم كاتس يقول صراحة بأنه لن يتنازل عن الأرض التي احتلتها إسرائيل في غزة والتي تصل إلى 60% من مساحة القطاع، لن يتنازل عن الأراضي التي تحتلها في سوريا، ولن يتنازل عن الأراضي التي تحتلها في لبنان كذلك، حتى لو ألقى حزب الله كل ما لديه لو ألقى سكاكين المطبخ. حزب الله لم تتنازل إسرائيل عن هذه الأراضي التي تحتلها.
1: وصلت الفكرة دكتور هلسة. لو نعود للسؤال الأمني. نعم، لو نعود للسؤال بعد إذنك فيما يتعلق بمستقبل وقف إطلاق النار الحالي، لو نقرأه ويعني نأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من تباينات وأيضا اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل.
3: أولا، ما يجري في موضوع وقف إطلاق النار هو تكرار لذات النموذج الذي جرب في وقف إطلاق النار في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ولذلك هذا جرب ولم يفلح. ويعني المتوقع أننا سنعود مرة أخرى إلى جولة تصعيد ربما تكون منضبطة، وهذا سيستمر حتى تصل الأمور إلى نقطة تغير هذه المقاربة. إسرائيل لديها كثير من الاعتبارات، تفضلت بالإشارة إلى أحدها، موضوع الحالة الداخلية السياسية، موسم الانتخابات والكلف التي قد تترتب على نتنياهو في انسحاب ما أو في طرح فكرة الانسحاب ستشكل استنزافا لصورته فوق الاستنزاف الذي يجري، وأنت تتابعين كيف أن استطلاعات الرأي يعني لا تبتسم لنتنياهو، ولذلك نتنياهو يصر على هذا الأمر في واحدة من الاعتبارات المرتبطة بالسياسة الداخلية الإسرائيلية بموسم الانتخابات. لكن هنالك أيضا اعتبارات أخرى مرتبطة بصورة كاريزما الرجل الذي يستطيع أن يقول، وأقصد نتنياهو الذي يريد أن يسوق للمجتمع الإسرائيلي أنه الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا حتى للحليف الأمريكي الأكبر، وهو يصر على هذا الأمر ويسوقه يعني قوة شخصية تؤهل للعودة إلى الحياة السياسية بخلاف خصوم الذين لا يمتلكون مثل هذه
1: الإمكانيات. دكتور، هل كان نتنياهو قد استخدم هذه الاستراتيجية إن صح التعبير والوصف مع أيضا في ظل إدارة بايدن وأوباما أيضا، هل ينجح الأمر في ظل إدارة ترامب بأن يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه يتحدى الرئيس الأمريكي، وهل هو قادر أصلا؟
3: حتى اللحظة يبدو بأن نتنياهو يمسك بالخيوط جيدا، هو يطلق العنان لجوقة المنتقدين في السياسيين والإعلاميين الإسرائيلي مهاجمة الولايات المتحدة ورئيسها ونائب الرئيس، هو يحافظ على الهدوء السكوت، لكنه أيضا لا يتنازل. لاحظي بأن كل الحديث عن ضغط أمريكي لم يتجاوز الإطار النظري، هي انتقادات كلامية لم تنتقل إلى خطوات فعلية لتلزم إسرائيل بالتزاماتها. ما الذي يجري؟ الذي يجري أن رئيس الولايات المتحدة يعود إلى نفس السردية، وقف إطلاق النار، دون أن يحدثنا عن التزامات إسرائيل فيما يتعلق وقف إطلاق النار. هل على إسرائيل أن تنسحب؟ هل على إسرائيل أن توقف اعتداءاتها؟ هذا لا يقول، ولذلك هذا مرجح أن يعود. هذا الأمر مرجح أن يعود أو تعود المواجهة في مرة أخرى في داخل لبنان، ولذلك هذا الهدوء يعني هدوء مشوب الحذر الشديد. ويعني
1: اسمح لي دكتور هلسة، بما أن الأمر مرجح لأن يعود مرة أخرى فيما يتعلق بالتصعيد العسكري، أذهب إلى دكتور حسين ريفيوران بما تبقى لدينا من وقت. دكتور حسين، ماذا يعني أن تربط إيران إغلاق مضيق هرمز بالساحة الإقليمية في لبنان؟ وهذه أول مرة تربط مضيق هرمز بما هو خارج إيران.
0: صحيح هذا الكلام، وهذا يأتي على خلفية، يعني أولا هناك التزامات إيرانية تجاه محور المقاومة، وإيران تجاهر بذلك، وإيران ليس فقط أن تستعمل مضيق هرمز، يعني مقر خاتم الأنبياء أعلن أنه في حال تمادي الكيان الصهيوني فأن إيران يمكن أن تستعمل أو تقوم بضرب إسرائيل بالصواريخ. من هنا يعني ما هو مفروض على أمريكا حسب مذكرة التفاهم أن تلجم إسرائيل، ولكن لحد الآن لم تهدد أمريكا إسرائيل بأي شيء. صحيح ذكر السيد فانس أن إسرائيل دولة منبوذة والوحيد الذي يدافع عنها هو أمريكا، أن ثلثي السلاح الموجود بيد الجيش الإسرائيلي هو أمريكي وممول من دافعي الضرائب الأمريكان، ولكن هل استعملت أمريكا هذه الأمور كأداة ضغط وهي تعلم أنه إذا فيما استعملت هذه الأدوات ستلجم إسرائيل؟ لحد الآن لم تقم بذلك. من هنا إيران تقول إذا أمريكا لم تلجم إسرائيل ستقوم إيران بذلك.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسين ريفيوران، لك ولضيوفنا الكرام. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وكانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني تانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
4: هنا بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبية لبنان، بعيدا جدا عن المناطق الحدودية. هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ، وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
1: والآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد في جنوب لبنان.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صادرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على

0: لبنان، ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جيدي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جيدي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه، هل هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
1: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك وجزيرة هرمز وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات. المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتجديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال، ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حذرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حذر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك، لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
0: شكرا جزيلا لك يا صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذن دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
2: غنوة، عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم كما يسمى

0: ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا بعدما قيل عن خساراتها الإقليمية.
1: طيب دكتور، دعنا نستعرض الأوراق لدى كل طرف، لدى كل الأطراف، ومنها مثلا واشنطن التي تمضي في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، تشدد على التمسك بالمسار الدبلوماسي، حيث يعتبر الرئيس ترامب أن خياراته في إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم هي لصالح استقرار وضع الطاقة في العالم. لكن السؤال المطروح هنا هو: كيف تستطيع الولايات المتحدة تغيير السلوك الإسرائيلي في لبنان؟ بالنسبة لإيران، فأثبتت اليوم أنها ما زالت تستخدم ورقة مضيق هرمز فضلا عن تأكيد دعمها لحزب الله وتثبيت موقفها من المذكرة من منظور الوضع في الساحة اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض، فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
0: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة، سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل أنك لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئت وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي، الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية، ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين، فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
1: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
0: البند الأول من 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين: بوابة الوساطة بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بالمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في مفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي. فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضيف الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما، لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا وسيتمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
1: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما، إذا مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز، كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
0: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة واللقاءات، هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق، وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية
1: والخروج بصورة انتصار،
0: والخروج بصورة غير المهزوم، أقل ما يمكن، لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ومن هذه الفقرة، فقرة سياق الحدث التي سلطنا فيها الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث كان الحرس الثوري بالفعل قد أعلن إغلاق المضيق جراء الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان وما وصفه بالانتهاك الأمريكي للتعهدات. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد، وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية، وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. يضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، قالت الخارجية الباكستانية إن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير قد غادر إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران اليوم. وقد نقلت سي بي اس نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران المرتقبة في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل جراء ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق. وبشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية بأنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع. ميدانيا في لبنان، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر في البقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. في قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم بريج. وقد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا إيهاب العبسي مراسلنا هناك. نبدأ معك برصد آخر المستجدات، تحديدا فيما قيل إنها جلسة طارئة تتعلق بالوضع في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، ماذا في التفاصيل إيهاب؟
3: نعم محمد، من المتوقع وصول نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا ربما بعد ساعة من الآن في أول مفاوضات مباشرة مع الوفد الإيراني بعد توقيع مذكرة التفاهم. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال قبيل سفره إلى سويسرا إن المفاوضات ستتناول الوضع في لبنان وكذلك المفاوضات النووية، وقال إنه يتوقع أن يبقى في سويسرا ليوم أو يومين في هذه المحادثات. جيدي فانس كان قد سبقه بالفعل إلى سويسرا كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر. وأيضا جيلي فانس تحدث عن الوضع في مضيق هرمز وقال إن المضيق مفتوح وإن حركة الملاحة تعمل بشكل طبيعي وإن هناك تدفق كبير سواء للنفط أو حركة البضائع. ومصدر دبلوماسي مشارك في هذه المحادثات في سويسرا تحدث لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية وقال إن جلسة طارئة أضيفت إلى جدول أعمال هذه المفاوضات المرتقبة في سويسرا وأن هذه الجلسة ستتناول الوضع في لبنان واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأضاف المصدر الدبلوماسي بأن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين ستبدأ بتناول هذا الملف أولا قبل التطرق إلى أي ملفات أخرى، خاصة وأن الإيرانيين كانوا قد قالوا إنهم لن ينتقلوا إلى أي مرحلة أخرى في المفاوضات تتعلق بالمفاوضات النووية قبيل معالجة الوضع في لبنان.
2: إذن أعود معك إلى تلك الجزئية التي ذكرتها قبل قليل إيهاب والمتعلقة بالمضيق. الحرس الثوري أعلن إغلاق المضيق فيما أقرأ مما تحدثت به ومما قاله المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران ليست هي من يتحكم في المضيق وإن المضيق ما زال مستمرا حتى اللحظة. هذا ما يقوله الأمريكيون بالفعل؟
3: نعم محمد، هذا صحيح. الجيش الأمريكي نفى إغلاق مضيق هرمز. مسؤول أمريكي أو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وإن حركة الملاحة في المضيق متواصلة وبتدفق. وقال أيضا إن القوات الأمريكية في المنطقة تراقب الأوضاع في مضيق هرمز للتأكد من أن حركة الملاحة تعمل بشكل طبيعي. وكذلك كان هناك بيان للقوات أو للقيادة المركزية الأمريكية بالأمس قال إن 55 سفينة تجارية قد عبرت المضيق بالفعل وأن هناك تدفق طبيعي لحركة الملاحة. نائب الرئيس جيلي فانس كان قد قال أن هناك تعاون لتوجيه السفن للعبور عبر مسارات آمنة من مضيق هرمز، خاصة وأن هناك ألغاما مزروعة في المضيق، وقال أنه يجب إزالة هذه الألغام خلال 30 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني وفق ما هو مطروح في مذكرة التفاهم. لكن محمد، الأنظار هنا في واشنطن تتجه بالفعل إلى سويسرا ليس فقط لمتابعة نتائج هذه المفاوضات وإنما أيضا لسلوك الوفدين الأمريكي والإيراني. الأمريكيون سينظرون هل سيتصافح الوفدان، إن فعل فسيكون هذا أمرا لافتا بالتأكيد بعد كل هذا الصراع. هل ستكون المفاوضات على طاولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين أم عبر وسطاء في سويسرا؟ كل هذه التفاصيل الفنية غير معروفة، لكن بالتأكيد هناك أمال معقودة على انعقاد هذه المفاوضات بين الطرفين
2: يعني حتى
3: اللحظة وحل الوضع في لبنان بالتأكيد.
2: نعم.
3: وكذلك معالجة المخاوف النووية والبرنامج النووي.
2: حتى اللحظة ما تزال هذه الاستفهامات مطروحة وهي برسم الإجابة إيهاب، ولكن دعني أذهب معك بشيء من الاستفسار والتوضيح لتلك المواقف التي ما زالت تتوالى من الجانب الأمريكي حيال ما تفعله إسرائيل في لبنان. ماذا كان في آخرها؟
3: آخرها محمد أيضا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس قبيل صعوده للسفر على متن الطائرة للسفر إلى سويسرا. جيلي فانس قلل من التصعيد في لبنان، قال إن الأمور هدأت تدريجيا وقال إن الأمر أقل بكثير مما تظهره وسائل الإعلام. وأيضا أعرب عن أمله في صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية أنه أصدر توجيهات لوحداته في لبنان بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار مع حزب الله، وبالتالي الأمريكيون يذهبون إلى هذه المفاوضات للتأكيد للإيرانيين بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. لكن بالتأكيد هذا مرهون أيضا بما سيحدث خلال الأيام المقبلة، خاصة ونحن نعلم أن الإسرائيليين عادة ما يكون هناك اختراق أو خرق لهذه النوعية من الاتفاقات
2: نحن
3: من
2: الجانب الإسرائيلي. نعود الآن خطوة إلى الوراء في هذه المتابعة معك إيهاب لما ذكرته بشأن الجلسة الطارئة بشأن إسرائيل وحزب الله في المحادثات في سويسرا، وكذلك ما ذكره جيدي فانس تحديدا بأنه يأمل إحراز تقدم في ملفين، ذكر الملف النووي وملف وقف إطلاق النار في لبنان. تحديدا جزئية لبنان، هل تعد تغييرا في الأجندة يطرحه الأمريكيون اليوم في مفاوضات سويسرا؟
3: محمد، بموجب مذكرة التفاهم تنص في المادة الأولى على وقف القتال في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية والمطلب الإيراني، حتى حسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين بأن إيران لن تتفاوض على أي شيء قبل معالجة الوضع في لبنان. لذلك الإدارة الأمريكية أيضا تضغط على حكومة نتنياهو من أجل خفض التصعيد والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. نعلم أنه كانت هناك اتصالات، دائما ما يقول البيت الأبيض أنه في اتصال مفتوح مع حكومة نتنياهو. كانت هناك انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية وربما الأسبوع الماضي لوزراء حكومة نتنياهو. هناك ضغوط لإجبار الإسرائيليين على الالتزام بمذكرة التفاهم، ولكن أيضا الإدارة الأمريكية تقول للإسرائيليين أن الاتفاق المتوقع مع إيران بشأن برنامج نووي هو يصب في مصلحة إسرائيل وفي مصلحة المنطقة بوجه عام، ويحقق استقرارا إقليميا أوسع ينتهي من خلاله كل الصراع. لكن نائب الرئيس جيلي فانس أيضا كان قد قال قبيل سفره أن المشكلة أمام الولايات المتحدة أنه حينما يحدث تبادل لإطلاق النار لا تعلم الولايات المتحدة من بدأ أولا، وتكون المعضلة أمام الأمريكيين هو بالسؤال من بدأ بإطلاق النار أولا. وقال أنه يأمل أن يصمد هذا الاتفاق حتى لفترة كافية حتى يترسخ بشكل كامل وتمضي المفاوضات مع الجانب الإيراني وتنتقل إلى مرحلة تالية تتعلق بالبرنامج النووي وتفكيكه وكل ما ورد في مذكرة التفاهم من بنود أخرى. محمد،
2: شكرا لك مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وبالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج كذلك من مستقبل المضيق، فإن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
4: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن. ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف. فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوما في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعيا كالسويس وبنما، وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
2: الآن نرحب بضيوفنا ونفتح مساحة للحوار. أهلا بك دكتور حسين رويبرام من طهران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ونرحب كذلك ب ماركو مسعد ضيفنا من واشنطن، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات،

0: الوفد الإيراني بالفعل إلى سويسرا، لكن السؤال الذي يطرح اليوم مستوى التمثيل، من وصلوا أو على من هم على رأس الوفد هم قاليباف كذلك عراقجي، ولكن الخارجية الإيرانية صرحت بالتزامن مع وصولهم بأن هذا الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق النهائي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني هناك أولا مذكرة تفاهم موقعة الآن ديجيتاليا يعني بين إيران وأمريكا، وهناك اتفاق على أن تكون كل هذه الخطوات هي خطوة بخطوة، أي أن تكون متتالية بعد أن تنجز الخطوة الأولى تبدأ الخطوة الثانية إلى آخره حتى نصل إلى خواتيمها. في هذا الإطار البند الأول هو يقول وقف إطلاق النار على كل الجبهات، ويؤكد على لبنان، مع إضافة أن يكون هناك احترام لوحدة التراب اللبناني وسيادة لبنان أيضا، وهذا يستوجب يعني انسحابا إسرائيليا أيضا من لبنان، يعني إضافة إلى وقف لإطلاق النار. لحد الآن يعني وهناك ضمان إنه أمريكا وإيران يعني تضمن حلفائها، أي أن إيران تضمن حزب الله وأمريكا تضمن إسرائيل.
0: هل تعتقد بأن هذه النقطة قد تفاهم عليها الطرفان واتفق عليها في مذكرة التفاهم، أم أنها نقطة تركت فضفاضة؟
1: لا، هناك اتفاق، يعني الطرفان يعرفان ويعلمان علم اليقين أنه يعني في المرة السابقة عندما أعلن وقف إطلاق النار، يعني تحت مسمى وقف إطلاق النار قامت إسرائيل بكل الجرائم الممكنة. من هنا كان هناك إصرار إيراني بأن تكون اللغة واضحة، أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وانسحاب كامل إلى الحدود الدولية. إيران تضمن حزب الله، ولكن لحد الآن أمريكا لم تضمن إسرائيل، أو أن السيد فانس أشار يعني وأبدى انزعاج كبير من عدم التزام إسرائيل وحتى الرئيس ترامب، وقال السيد فانس أنه ثلثاء السلاح الإسرائيلي هو مقدم من أمريكا ومن دافعي الضرائب، وأن إسرائيل الآن دولة منبوذة ومعزولة على المستوى الدولي، الدولة الوحيدة التي تدعمها هي أمريكا إلى آخره، لكن لم يقل أن أمريكا يمكن أن تستعمل هذه الأدوات لضبط إسرائيل وتطبيق الاتفاق.
0: وصلت الفكرة،
1: هذه الإشكالية تأتي هنا.
0: طيب سيد ماركو مسعد ضيفنا من واشنطن، هذا السؤال يعني يبقى مطروحا، كيف يمكن أن نفهم أن إسرائيل وأمريكا يتفقان عند الحرب ولكنهما يختلفان وفق ما يبدو عليه المشهد على الأقل عند حالة السلم، عند مطالبة إسرائيل بأن تمارس هدوءا في الجبهة اللبنانية؟
2: اولا تحياتي حضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي يعني الولايات المتحده الامريكيه دخلت الحرب وفقا لدونالد ترامب ورؤيته بانه كان هناك مصالح امريكيه كان يجب الحفاظ عليها، وهي دعنا نقول عدم امتلاك ايران للقنبله النوويه ومحاوله تغيير تصرفات النظام التي كان يدعم الارهاب وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط لمده 47 عاما. وفي اعتقادي الرئيس دونالد ترامب كان يرى بان هذه الاهداف ممكنه بالتعاون العسكري والاستخباراتي مع دوله اسرائيل، ولكن هو وصل الى الى الى, إلى نقطه الان، وهو التفاوض هو الخيار الافضل الاكثر تفضيلا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لانه اقل تكلفه، وبينما الجانب الاسرائيلي لا يرى ذلك وهناك اختلاف في الرؤى. فاذا الرئيس دونالد ترامب يقول يعني هو الان نحن الان امام افتراق طرق، الحفاظ على المصالح الامريكيه او الحفاظ على المصالح الاسرائيليه، فبكل تاكيد الرئيس دونالد ترامب سوف يختار المصالح الامريكيه وباقل الطرق التكلفه ممكنه وهي المفاوضات. فاذا راينا هذا الاختلاف الكبير بين الرؤى ما بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذه ليست المرة الأولى، رأينا كثيرا من المواقف، حتى على سبيل المثال موقف قطاع غزة، موقف في الضفة الغربية، وحتى الموقف اللبناني. والآن نتحدث عن هذا الملف الإيراني الذي يعني يعتبر آخر

0: مثال لانشقاق الرؤى او على الاقل اختلاف الرؤى ما بين الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي. عندما تختلف الرؤى الامريكيه الاسرائيليه في اعتقاد دونالد ترامب يحاول ان يركز على الاهداف الامريكيه، وهو يرى بان الاهداف الامريكيه يتم الحفاظ عليها من خلال مذكره التفاهم، ويعلم بان مذكره التفاهم مجرد مذكره بدائيه او مبدئيه ويجب العمل دبلوماسي عليها بكل الطرق
1: سيد
0: والتركيز
1: ماركو.
0: على هذه المذكره حتى تتحول. تفضل.
1: نعم، ولكن عند ذكر مسألة المصالح واختلافها بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي تطرح علامات استفهام كثيرة، خصوصا أن هناك استحقاقات في الداخل الأمريكي من قبيل كأس العالم ومن قبيل الانتخابات النصفية وكذلك من قبيل تحول المجتمع الأمريكي، ووفقا لاستطلاعات رأي بأن هناك زيادة في المعارضة للسلوك الأمريكي الداعم لإسرائيل. بالتالي مسألة اختلاف المصالح، هل تعتقد أنها مسألة حقيقية أم أنها مجرد تصريحات إعلامية مرتبطة بتمرير تلك الاستحقاقات المرحلية الداخل الأمريكي؟
0: في اعتقادي يعني دعنا نتحدث عن الاستحقاقات الداخليه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. بكل تاكيد دونالد ترامب كان يعني هو داخل الحرب او عندما بدا الحرب في 28 فبراير كان يعلم بان هناك انتخابات نصفيه في اول نوفمبر، وكان يعلم بان هناك استضافه كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، وكان يعلم بان هناك على الاقل معارضه مبدئيه لما راه من ما يحدث في غزه تحت اداره الرئيس جو بايدن. فاذا كان يعلم كل هذه التفاصيل دونالد ترامب. ولكن في اعتقادي الان عندما نصل الى هذا، يعني هو دونالد ترامب يرى بان هناك تتم الوصول الى اهداف عسكريه. على سبيل المثال تم تدمير كثيرا من المناطق العسكريه في ايران، تم تدمير البحريه الامريكيه، تم البحريه الايرانيه، تم تدمير الاتصالات الفضائيه الخاصه بالسلاح الجوي بسلاح الحرس الثوري الايراني. فاذا دونالد ترامب يقول نحن حققنا على المستوى العسكري ما يمكن ان نبني عليه في المستوى الدبلوماسي. عندما تقول اسرائيل باننا من الممكن ان نستكمل هذه العمليه العسكريه حتى نصل الى اسقاط النظام دون التركيز او دون المحاولات دراسه الاثار السلبيه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه، هنا يحدث الاختلاف. ولكن بكل تاكيد مع هذا الاختلاف الخارجي بكل تاكيد نضعه مع الاستحقاقات الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن في اعتقادي كما قلت بان عندما تختلف النقاط او يختلف الرؤى، فاعتقاد دونالد ترامب سوف ياخذ اكثر الطرق ممكنه، وهي في هذه الحاله المفاوضات حتى لو كان هناك اعتراض من الجانب الاسرائيلي. نعم الجانب الاسرائيلي يقول مستخدمتونا في الحرب ولكن ليس في المفاوضات، ولكن دونالد ترامب يقول أنا من أتيت إلى البيت الأبيض لكي أنفذ سياسة أمريكا أولا.
1: سيد وديع عواودة، عندما تقول إسرائيل أنها غير ملزمة بالمذكرة الموقعة بين إيران وأمريكا، بتقديرك هل هي هذه الحجة شماعة للتنصل مما يتفق عليه الإيرانيون والأمريكيون، أم أنها رغبة إسرائيلية بأن تكون حاضرة على طاولة التفاوض؟
2: نعم، تحية لكم جميعا. أنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات التي ترد على لسان الحكومة الإسرائيلية بالتصريحات والتسريبات، وطبعا رئيس الحكومة نتنياهو من يقف خلفها، تريد البحث عن اصطياد عصفورين بحجر واحد. أولا هي تريد أن تفرض حالها، أن تؤخذ في الحسبان، سواء شاركت بشكل مباشر في هذه المداولات أو إن كان ذلك من خلال المفاوضات الثنائية الأمريكية الإيرانية أو الوسطاء. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن إسرائيل ونتنياهو على حد سواء في ورطة أيضا في حسابات الداخل. إسرائيل على عتبة انتخابات، وكانت قد ورطت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الحرب المكلفة بعدما أن قيل أنها مسألة أيام، لكنها ورطت نفسها ونتنياهو ورط نفسه. إسرائيل على مسافة 4 شهور فقط من الانتخابات، والرأي العام في إسرائيل يتساءل إلى أين تسير إسرائيل؟ هل هناك خطة؟ من يوقف هذا النزيف؟ وهل هناك دولة رعاية أم أن هناك دولة مستقلة؟ هل يستطيع نتنياهو أن يقول لأمريكا أمام هذا المأزق؟ ولذلك حينما يقال أن إسرائيل كذا وكذا، أنها بمعنى مستقلة وأنها تطالب بكذا وأن هذا لا يلزم إسرائيل، هذه التصريحات تتكاتب مع الغضب الكبير والرأي في الرأي العام الإسرائيلي الذي يستهجن أن تكون إسرائيل قد قيدت أمام خلف الولايات المتحدة في مثل هذا المواضيع، مما طبعا يزيد الطينة بلة وحساسية هو استمرار النزيف في صفوف الجيش الإسرائيلي، عدد كبير من القتلى والجرحى تباعا، بالإضافة إلى نزيف هيبة إسرائيل، هيبة الجيش الإسرائيلي في هذه المصيدة كما يسميها الإعلام الإسرائيلي في هذا النهار اليوم الأحد. وهناك تساؤلات كثيرة حول ماذا تستطيع أن تفعل إسرائيل في لبنان أمام هذا الوضع، وتتعالى الأصوات التي تنادي إما بالذهاب إلى التصعيد وتكسير كل قواعد اللعبة، وإما الانسحاب السريع، لأن استمرار هذه
1: طيب،
2: الحالة هو بمثابة
1: حول
2: تسليح.
1: المتوقع من السلوك الإسرائيلي، يمكن أن ننتقل لهذا المحور بعد قليل، ولكن أعود إلى مسألة أن إسرائيل وجدت نفسها في ورطة بما يتعلق بحسابات الداخل، هذا ما ذكرته، لكن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التفكيك في ظل أنها لم تكن راغبة أبدا بالتهدئة وفق تصريحاتها على الأقل، ووفق رفضها المعلن لمذكرة التفاهم التي ذهبت إليها أمريكا. بالتالي كيف نفهم المشهد؟ هل هي حقيقة في ورطة أم كان لديها حل يتمثل بغير الحل الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة؟
2: لا، هي في ورطة حقيقية أخي محمد، بعيدا عن الشعارات وال يعني الرؤية العاطفية للموضوع. إسرائيل أولا حينما دخلت لبنان في هذه المرة قالت على لسان نتنياهو وكاتس إن حزب الله قد أوقع بنفسه بفخ استراتيجي حينما أطلق بضعة صواريخ بعد اغتيال علي خامنئي في بداية مطلع مارس آذار. لتجد أن حزب الله هذه المرة مختلف عما كان عليه في السابق، كان قد أعد العدة وتمكن من هذه المرة تدفيع إسرائيل ثمن أكثر مما كانت تتخيل، وبالتالي تجد نفسها الآن في ورطة في نزيف. هناك عدد كبير جدا من الجرحى، إن كانت إسرائيل تعترف بعدد قليل من القتلى حتى الآن بضع عشرات، ولكن نحن نعلم بناء على قرائن كثيرة ومنها تسريبات من المستشفيات أن هناك أثمان كبيرة في عدد الجرحى. بالإضافة إلى ذلك طبعا إسرائيل وجدت نفسها في ورطة أخرى بالإضافة إلى البعد العسكري العملياتي في الميدان، أن إيران نجحت بالربط بين جبهتي إيران ولبنان، وكانت قد أعلنت ذلك وطبقت ذلك على الأرض، وكانت قد أطلقت بضع صواريخ في الأسبوع الفائت على إسرائيل على خلفية تهديد إسرائيل بما
1: الضاحية
2: يتعلق بجبهة
1: الجنوبية.
2: لبنان، نعم، تحت عنوان حيفا مقابل الضاحية، وهذا أربك إسرائيل، ووجدت إسرائيل نفسها دون قدرة على الإجابة، خاصة وأنها مقيدة تتباين مصالح الأصدقاء أيضا ليس الأعداء فقط. وأنا أتحدث أقصد عن هذه المنظومة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت واضحة أن ترامب يريد أن ينهي هذا الملف بخلاف ما كانت تتمنى إسرائيل. لكن نتنياهو كما كنا ورط نفسه بعدما أن كان قد طرح نفسه كنابليون الإسرائيلي، تشرشل الإسرائيلي،
1: نعم،
2: أبو علي الإسرائيلي، وهذا مما يزيد من حدة الأزمة الآن.
1: أعود إليك دكتور حسين فيما يتعلق بشكل التمثيل الإيراني في هذه المفاوضات، وتحديدا إلى جزئية متابعة التعهدات وليس المشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي. هنا أسألك عمن هو المخول من إيران ليتفاوض على الملفات التي أعلنت بأنها سيجري بحثها في 60 يوما، مسألة العقوبات ومسألة الملف النووي، خصوصا أن المتوجهين اليوم هم قاليباف كبير المفاوضين ووزير الخارجية الإيراني؟
3: يعني في تصوري أن مجلس الأمن القومي أوفد وفدا، من هنا الصلاحيات مناطة بالوفد، ولكن ضمن سلسلة تراتبية تبدأ بالسيد قاليباف كرئيس للوفد، وبعد ذلك السيد عراقشي. بالنهاية السيد عراقشي يمتلك خبرة كبيرة في موضوع التفاوض، وأساسا يدرس موضوع المفاوضات والتفاوض في الجامعة، ومن هنا التفويض هو للوفد ولرئاسة الوفد بالتحديد، يعني السيد قاليباف والسيد أرقتشي. موضوع يعني هو أولا يعني الموضوع النقاش ومذكرة التفاهم ليس إلا صحيح أن
1: الأمريكيون على لسان جيدي
3: أنه
1: فانس يتحدثون عن الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان.
3: يعني أولا في هناك مجموعة من ما يجب القيام به بشكل تراتبي، والموضوع النووي هو موجود في آخر القائمة. الموضوع الأول هو وقف إطلاق النار، بعد ذلك يأتي موضوع فتح مضيق هرمز، إزالة الألغام فيه، رفع الحصار الأمريكي ضد إيران، رفع أو تجميد العقوبات الأمريكية على النفط والمشتقات النفطية والبتروكيميائية في فترة التفاوض، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية، وتكون هذه ضمن إطار حزمة ما يسمى بإنهاء الحرب ضد إيران. بعد ذلك يبدأ موضوع التفاوض حول الملف النووي، يعني موضوع التخصيب وموضوع يورانيوم خصب بنسبة 60%، وفي مقابله موضوع رفع كامل للعقوبات والإفراج عن باقي الأموال الإيرانية وآليات التحقق والتنفيذ إلى آخره، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الإطار إلى آخره. من هنا في تصوري أن الآن ليس هناك أي تفاوض حول الملف النووي، وإيران أساساً تقول أنها ذاهبة ليس للتفاوض على البنود المختلفة، هي ذاهبة لتنفيذ البند الأول والانتقال إلى البند الثاني أو مضيق هرمز.
1: وصلت الفكرة.
3: من هنا موضوع الذي يهم إيران هو الآن موضوع لبنان.
1: طيب سيد ماركو مسعد، على ذكر مسألة الاستحقاقات الداخلية الأمريكية، تطرح أو يطرح تساؤلان صح التعبير. الأول أنه أمريكا هل تذهب مكرهة إلى هذا التفاوض؟ والتساؤل الثاني هو عن مدى جدية أن أمريكا تريد أن تصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، لا أن تكون 60 يوم هي مجرد هدنة لتمرير تلك الاستحقاقات.
0: يعني أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية مكرهة في هذا الاتفاق، فاعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب كان لديه خيارات كثيرة، وهو اختار الخيار المفضل لديه وهو الأقل تكلفة وهي المفاوضات. فإذا الرئيس دونالد ترامب اختار دون عن الخيار العسكري المفاوضات، وأراد أن يستكمل فيه هذه الأهداف الأمريكية بعد ما استكمل الأهداف، دعنا نقول بعض الأهداف تدمير القدرات العسكرية للجانب الإيراني. ولكن عندما نتحدث عن هل بالفعل ستكون فترة لوقف إطلاق النار ثم يعود بعدها الرئيس دونالد ترامب للعمل العسكري، هذا يتوقف على ما سوف يتم بحثه من خلال 60 يوما. دعنا نذكر بأن أصلا فترة 60 يوما أو الاتفاق الذي تم توقيعه هو مذكرة تفاهم لا تقدم ولا تؤخر، ولكن فقط هذه مذكرة يعني مجرد لبنود الاتفاق التي بنود المفاوضات التي سوف يتناقش فيها الأطراف خلال 60 يوما. لكن هذا ليس معناه بأن هناك التزام من الجانب الأمريكي الجانب الإيراني والجانب الأمريكي،
1: لكنهم بدأوا بالفعل سيد ماركو بدأوا بالفعل بتطبيق بعض بنود المذكرة، مسألة فتح المضيق وفك الحصار مقابل وقف الحرب على كل الجبهات. هذا يبدو أن كل الأطراف تريد أن تكون ملتزمة به.
0: بالفعل هذه بداية في خطوة في طريق الألف ميل، ولكن بكل تأكيد هناك عوائق وتحديات كثيرة، ولكن لا أقول بأن هناك فشل لهذه المفاوضات، ولكن أقول بأن هذه المفاوضات مفاوضات جادة اختارها الرئيس دونالد ترامب دون عن الخيار العسكري، لأنه كان يعلم بأن الخيار العسكري من الممكن أن لا يعني لا يصل إلى الأهداف نفسها، ومن الممكن أن يكلف الكثير. فإذا المفاوضات تكون بالنسبة له الخيار الأفضل. ولكن في اعتقادي بما أن الرئيس دونالد ترامب دخل هذه المذكرة التفاهم ووقع عليها أراد أو التزم بهذه المبادئ، وهو كسر الحصار البحري والحديث عن يعني إزالة القوات العسكرية الأمريكية، في اعتقادي هذا معناه بأننا نبعد كثيرا عن الخيار الآخر وهو فترة 60 يوما ثم بعدها العودة للعمل العسكري. لماذا؟ لأننا بعد 60 يوما سوف نكون قريبين جدا من الانتخابات النصفية، وهذا يكون يعتبر أقل توقيت من الممكن أن يستغرق فيه دونالد ترامب القدرات العسكرية، وخاصة أن لديه الكثير من العمل في الداخل الأمريكي لتقليل أسعار النفط وتقليل أسعار الفائدة والعمل على تحسين الاقتصاد حتى يتمكن من رفع فرص الحزب الجمهوري بالفوز بالانتخابات، أو على الأقل الإبقاء على الأغلبية في مجلس الكونغرس بضفتيه النواب والشيوخ. ولكن في اعتقادي حتى الآن هناك موافقة وهناك إرادة من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني للمضي قدما في هذه المفاوضات، وكل طرف يحاول أن يعطي في مقابل بكل تأكيد أن يأخذ من الطرف الآخر بكل تأكيد.
1: عند الحديث عن أن هناك جلسة طارئة في هذا التفاوض متعلقة بالجانب الإسرائيلي اللبناني سيد عواودة، أسألك تحديدا عن إلى أي درجة ترى بأن إسرائيل ستكون مستعدة في الفترة القادمة للتماهي مع التوجه الأمريكي حيال هذه الحرب؟
2: نعم، هذا هو السؤال الأهم في هذا السياق عشية انطلاق هذه المداولات واللقاءات الآن في جنيف. أخي محمد، مصلحة إسرائيل الاستراتيجية الآن تقتضي بالتسوق مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما قال نائب الرئيس فانس، لم يبقى في العالم دولة تقف إلى جانب إسرائيل سوى أمريكا، خاصة أنها تتعلق أيضا بدعمها اللوجستي والعسكري والاستخباراتي والدبلوماسي وما إلى ذلك. ولكن هناك رئيس حكومة في إسرائيل يصارع من أجل البقاء، وهناك تجارب له ومؤشرات وقرائن تشير إلى أن، ونتحدث عن نتنياهو، أنه ربما يندفع لتفضيل مصلحته، تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة إسرائيل الاستراتيجية، بمعنى محاولة الهروب إلى الأمام بدل وقف هذا النزيف والبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه لإسرائيل. هو لا يريد أقل من استنساخ اتفاق نوفمبر 2024 الذي أتاح لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في لبنان تحت حجة الأمن والدفاع عن نفسها، والاحتفاظ إن لم يكن بحزام أمني على الأقل ببعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية. وهذا ليس بالأمر اليسير بسبب معارضة إيران وتحفظ الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب أن حزب الله قادر على أن يقول نعم ولا هذه المرة. ولكن وإن بدا هذا الكلام غريب عجيب الآن، نتنياهو من غير المستبعد أن يحاول ترجيح كفة الحسابات والاعتبارات الداخلية كالمغامر في صالة القمار في محاولة لإحداث اختراق بتجريب المجرب، بخلاف الرغبة الأمريكية بأن يستخدم المزيد من القوة في محاولة لإحداث اختراق وإنتاج واقع يفرض فيه على الآخرين أن يبقى كما كان في 2024، وأن يحتفظ لنفسه شخصيا بماء الوجه ويعود للإسرائيليين ربما بما يسعفه للبقاء في التاريخ.
1: ما الذي يمكن أن يسعفه هنا سيد عواودة؟ يعني هو إن كان في ورطة حقيقية، وإن كان مقبلا أيضا على استحقاقات انتخابية داخلية إسرائيلية، فما الذي يمكن أن ينقذه؟
2: يعني هو يعتقد أن المزيد من القوة ربما تؤدي إلى الضغط على لبنان وعلى اللبنانيين وعلى حزب الله، وبالتالي فرض واقع جديد من خلال استخدام قوة مفرطة جديدة، بالإضافة طبعا إلى التمرد على الإدارة الأمريكية. ولذلك هذا النهار هناك أوساط كثيرة في إسرائيل تحذر من مغبة الذهاب إلى ما يعرف بالجنون. هناك كثير من الأصوات اليوم تحذر من هذا الكامبين، من هذه الحملة ضد الإدارة الأمريكية في الأيام، في الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. أبواق نتنياهو هنا وفي أمريكا تقول دونالد حسين ترامب وتشامبرلين الأمريكي، محاولة النيل من هيبة الرئيس الأمريكي نفسه على خلفية هذا الموقف الذي لا يصب الماء على طحونة نتنياهو وإسرائيل.
1: وهل مثل هذا السلوك الإسرائيلي عادة يجدي نفعا مع الناخبين الإسرائيليين؟
2: يعني على الأقل نتنياهو يطمع بأن يبدو بصورة البطل أمام ناخبي اليمين حتى يبقى على الأقل بالحفاظ على ما لديه الآن في حالة تعادل مع المعارضة، على أمل أن تدخل إسرائيل كما دخلت قبل سنوات قليلة في جولة انتخابات متتالية دون حسم. هذا أفضل من الخيار الأسوأ، أن يسقط من التاريخ ويسقط من سدة الحكم بالكامل. نتنياهو يتصرف الآن كالوحش الجريح، ولذلك من الممكن أن يفعل أيضا كل ما يبدو غير منطقي إن لم يكن في لبنان ربما يفعلها في غزة في محاولة للتعويض، إذا ما وجد أن في لبنان الأمر غير ممكن، وأن الإدارة الأمريكية هذه المرة نتيجة الضغط الإيراني سيكون موقفها حاسم أكثر مما يتأتى أو ما يبدو للوهلة الأولى. ربما يذهب إلى ملف آخر، إلى ملف غزة، لكن ملف التصعيد سواء في لبنان أو في غزة وارد، بخلاف رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ببساطة نتنياهو يخلط الحسابات، وخاصة أنه يرى أن إسرائيل أيضا استراتيجيا في كل الجبهات تبدو خاسرة وبدون حسم.
1: نعم. دكتور حسين، كيف ستوازن إيران في هذه المفاوضات بين حاجتها لمضيق مفتوح وحصار مفكوك حتى تنعش اقتصادها، ومن ناحية أخرى حتى تثبت وحدة الساحات مع لبنان؟
3: يعني أولا كان هناك نقاش خلال الشهرين الماضيين، يعني عندما فرضت أمريكا حصارا على إيران، الكل كان يسأل هذا السؤال: من يصرخ أولا؟ هل أمريكا ستصرخ بسبب مضيق هرمز أو إيران ستصرخ بسبب الحصار، ولكن اتضح في النهاية أن أمريكا هي

0: التي صرخت أولا. يعني بعبارة أدق، يعني التصريحات بعد التوقيع على وثيقة أو مذكرة التفاهم، أنه تبين أن الاحتياطي النفطي في الدول الغربية وخاصة في أمريكا وصل إلى مستويات خطيرة، وأن الأزمة كانت يمكن أن تطيح بالاقتصاد العالمي وتخلق أزمة يعني أكبر من أزمة
1: في الوقت نفسه. دكتور حسين،
0: 2008.
1: ألم يكن هناك أيضا يعني تصدع داخلي إيراني دفع حتى بعض الأطراف إلى رفض المذكرة، الرئيس بزكشكان إلى دعوة لوحدة الصف؟ يعني لسنا مطلعين على المشهد الإيراني بكليته، نظرا لما قد يوصف بأنه تعتيم إعلامي أو غيره، لكن لم تكن المشكلة فقط بأن أمريكا هي من صرخت أولا.
0: يعني من دون شك أن إيران أيضا تتحمل أعباء حصار كبير، ولكن
1: كيف ستوازن
0: يعني ما
1: بتقديرك؟
0: ذكرته. نعم، يعني في الداخل الإيراني هناك مظاهرات بعض الأطراف، يعني وهي أقلية بالمناسبة، ضد الاتفاق. هذا يعكس أن البعض يرى يعني أن الحرب كان يجب أن تستمر، ويعني وهذا يعكس الواقع في الداخل الإيراني. نعم، إيران تعاني من الحصار ولكن قادرة على تجاوز آثاره، بسبب أن هناك نوع من المعايشة مع هذا الظرف منذ 47 عاما ولحد الآن.
1: سنبقى
0: من هنا ما أريد أن أقول،
1: سنبقى في المتابعة دكتور حسين، ولكن أنا أعتذر لهذه المقاطعة لانتهاء الوقت المخصص لهذا النقاش. هذا سؤال سيبقى برسم الإجابة. شكرا لك دكتور حسين رويوران، ضيفنا من طهران، وكذلك لضيفنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ولضيفنا من الجليل وديع عواودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لكم جميعا. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
2: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالا في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علنا ما لم تسمعه من قبل. جيدي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيدا، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
3: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
4: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضا رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
2: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلا إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائما شيئا واحدا. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلا عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
4: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
2: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيرا عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلا.
5: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو، ولكن يجب أن يكون متعقلاً.
2: الحديث لا يزال بعيداً عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولاً لافتاً في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
6: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
2: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقاً مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
7: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد لعقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
2: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
1: أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. كانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جوني تانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة السكنية التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
8: هنا بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبية لبنان، بعيدا جدا عن المناطق الحدودية. هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة، ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
1: الآن إلى الزميل محمود مراد وهذه الفقرة العسكرية التحليلية الخاصة بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان وقراءة في مشهد احتدام المعارك والمواجهات البرية في تلة علي الطاهر في محيط مدينة النبطية.
9: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التصعيد الإسرائيلي الواسع في لبنان. وعلى رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الجمعة، استؤنفت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على بلدات عدة في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا في قضاء النبطية ومرتفعات جبل الريحان وجبل الرفيع وإقليم التفاح، حيث تحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية. قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولة تسلل خلال الليل باتجاه مرتفع علي الطاهر لكنها فشلت رغم محاولاته المتكررة لاحتلاله. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة ومقر قيادة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن قبل ذلك نذهب إلى محمود الزيبق ومعنا في الاستوديو لإلقاء الضوء على المجمل التطورات الميدانية في جنوب لبنان.
10: شكرا لك محمود ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن غارات إسرائيلية متواصلة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني وخارج الجنوب حتى. نحن طبعا نتحدث عن النبطية كمحور لهذه الغارات، قضاء النبطية وقضاء جزين، لكن أيضا وصلت الغارات إلى البقاع الغربي مباشرة. نتابع أين سقطت قنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي وغاراتها، طبعا باستخدام طائرات المسيرة، باستخدام المدفعية، وأيضا باستخدام الطائرات المقاتلة. من الواضح أن هناك هجوم مباشر على مناطق هنا في البقاع الغربي. شاهدنا صور من سحمر قبل قليل، صور مباشرة للدمار الناجم عن القصف هناك، أيضا من لبايا ومن زلايا، وأيضا هنا مرتفعات الجبور، بمعنى نتحدث عن مربع في البقاع الغربي. لكن كما أشرت معظم القصف يتركز في إقليم في قضاء النبطية هنا تحديدا. النبطية الفوقة حبوش شاهدنا قصفا عليها على الهواء مباشرة أثناء تحدث زميلنا مازن إبراهيم كفرجوز عرب صليم، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل 4 أشخاص، سجد، كفر رمان، والدوير، أيضا زبدين، كل هذه المناطق. إذا نتحدث عن نحو أكثر من 40 بلدة داخل قضاء النبطية تتعرض إلى قصف وغارات كثيفة. ما الذي تريده إسرائيل من كل هذا؟ نعود إلى تصور قدمته إسرائيل ما بعد مذكرة التفاهم، وهو هذه المنطقة العازلة، هذه الخريطة التي نتابعها هنا. وسعت فيها إسرائيل ما تسميها بالمنطقة العازلة هنا في جنوب اللبناني إلى عدة مناطق، خاصة هنا في رأس البياضة عند جنوب الساحل اللبناني، في منطقة حداثة هنا ما وصفته بمرتفع السيلفستر، وأيضا في مرتفعات علي الطاهر حيث القضية الرئيسية. في مرتفعات علي الطاهر هنا نحن نتجه مباشرة، ما الذي تحاول قوات الاحتلال فعله؟ إذن هي تحاول إضافة علي الطاهر إلى المنطقة العازلة التي تريدها، تحاول التقدم من قلعة شقيف التي تحتلها بارتفاع 700 متر باتجاه مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي تمثل، طبعا هي آخر منطقة انسحبت منها إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وهي خلال الأعوام الماضية شنت عليها مئات الغارات بحجة أنها موقع عسكري لعمليات حزب الله، وبالتالي السيطرة على علي الطاهر تعني الإشراف على كامل النبطية هنا، وحتى أيضا على مناطق في مرج عيون وفي أقضية أخرى في شرق لبنان. إذا نحن نتحدث عن تلة استراتيجية، هي تلة توأم مع قلعة الشقيف. من يحكمهما؟ يحكم كل هذه الأقضية والقطاعات الواسعة في جنوب لبنان. حتى نحلل مشهد هذا التقدم الإسرائيلي أو محاولة التقدم وسط حزب الله لهذه الهجمات على تلة علي الطاهر، سنعود إلى محمود والعميد.
9: شكرا لك محمود الزيبق، أرحب مجددا بك سيادة العميد الجميل. تلة علي الطاهر أو علي الطاهر، هذا الاسم هو الأكثر تردادا خلال الفترة الماضية، ما أهمية هذه المنطقة أو هذه التلة التي تجعل إسرائيل متلهفة على التقدم نحو بهذه الصورة؟
11: علي الطاهر هي مجموعة مرتفعات تمتد من الجنوب باتجاه الشمال حوالي 3 كيلومترات وارتفاعها حوالي 600 متر، تشرف على كامل منطقة النبطية التي تنخفض عنها حوالي 200 متر، يعني منطقة النبطية 400 متر. فإذا الاحتلال هذه التلال سيسيطر الإسرائيلي إذا في حال احتل على كامل منطقة النبطية، كما أنه سيشرف شرقا. علي الطاهر هي هذه المنطقة هنا. هذه تلال علي الطاهر هنا في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا، اجتاز نهر الليطاني ووصل إلى هذه المنطقة. وهو الآن يهاجم بهذا الاتجاه باتجاه تلة علي الطاهر، كما أنه من تسلسل الغارات يتبين لنا أنه يهاجم منطقة النبطية الفوقة، يحاول احتلال هذه المنطقة. السبب أن حزب الله يدافع عنها بطريقة هذه الطريقة هنا، كأنها هلال يدافع عنها بهذه الطريقة، هذا الدفاع البري القريب. بينما حزب الله كذلك لديه هذه الأماكن كلها تحت سيطرته، هذه الأماكن جميعها تساند تلة علي الطاهر. لماذا؟ طلت علي طاهر صحيح أنها طلة استراتيجية هنا، ولكنها منخفضة عن التلال الباقية هنا ارتفاع حوالي 1000 متر، بينما هي 600 متر. هذا المقتل لهذا السبب نرى الغارات الإسرائيلية تتركز في هذه المناطق بشكل كثيف، لأن هذه المناطق تساند القوات المدافعة عن علي الطاهر من منطقة الناطية في هذا الهلال الذي تكلمنا عنه. هذا الهلال هنا لماذا تقصف هذه المناطق؟ هذه المناطق بالنسبة لها هي طرق الإمداد للمقاتلين في هذه المنطقة. لهذا السبب نرى كثافة النيران وكثافة الغارات هنا. ولكن أعيد وأكرر أنه من كثرة الغارات التي تحصل في هذه المنطقة يتبين أن ممكن الجيش الإسرائيلي يحاول احتلال النبطية الفوقة وكفر رمان لمحاصرة علي الطاهر.
9: يعني إذا نفذت إسرائيل هذه المخططات باحتلال قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر وتقدمت على النحو الذي أشرت إليه، أي جنوب سيبقى للبنان؟ أنحن بصدد إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية كما كانت قبل عام 2000؟
11: المنطقة العازلة التي تقول عنها الإسرائيلي، هذه المنطقة تقريبا أصبحت دون منطقة جزين هنا، أصبحت قريبة من المنطقة التي كانت سنة 2000، وهو يحتل 3 أماكن رئيسية جديدة: هذه المنطقة في الوسط، هذه المنطقة في الغرب، وهذه المنطقة هنا في الشرق. طبعا هو لم يحتل على الطاهر، إنما احتلها على الخريطة. هذه المناطق ما أهميتها؟ هذه المنطقة هنا في الغرب أهميتها أنه في حال حضر لها طريقه مفتوحة إلى مدينة صور. هذه المنطقة منبسطة وكذلك هي منطقة خالية تقريبا من السكان، وهنا يريدها للتقدم إلى تبنين، أهم منطقة أو أهم مدينة بعد بنت جبال في الأوسط، وهنا من أجل النبطية. إذا في حال احتل هذه المنطقة يكون مستعد للانقضاض على النبطية وعلى تبنين وعلى صور في أي هش إطلاق ووقف إطلاق النار، هش أو انهيار وقف إطلاق النار.
9: يعني بهذا التقدم نحن تجاوزنا الليطاني ونحن باتجاه الزهراني.
11: نعم، تجاوزنا الليطاني ونحن باتجاه الزهراني. تجاوز الليطاني في هذه المنطقة، هذه المنطقة هنا تجاوزها، وهو ممكن أن يتقدم بهذا الاتجاه باتجاه منطقة الزهران.
9: تثبيت هذه الوقائع الميدانية القاسية إلى أي مدى يمكن أن يلعب دورا في المفاوضات المباشرة بين الجانبين؟
11: فنحن اعتدنا من الإسرائيلي قبل كل أي جولة مفاوضات يقوم بالضغط واحتلال أماكن جديدة، يفاوض بالجغرافيا، يفاوض بالنار، وكذلك يستهدف الجيش اللبناني. اليوم هناك شهيدان من الجيش اللبناني وهو يقول أنا لم أعرفهم وزرع أخرى. طبعا هذا ضغط على الدولة اللبنانية، أولا ضغط على حزب الله بشكل كبير، لأن سقوط منطقة النبطية ومهاجمة نبطية الفوقة ستشكل ضغطا عليه وضغط على السكان لإبعادهم إلى داخل اللبناني.
9: في تقديرك يعني التطورات الميدانية هذه ما أفقها؟ هل تستمر المعارك تشتد وتيرتها أم تتراجع؟
11: إذا كان حزب الله ما زال يدافع بهذه الطريقة، إسرائيل سوف تهاجم علي الطاهر، ولن ترتدع عن علي الطاهر إلا بحالتين: الحالة الأولى أن تحتل علي الطاهر، أو الحالة الثانية أن يكون هناك حدث عسكري كبير في إصابات كبيرة بالجيش الإسرائيلي، عندها يتدخل المستوى السياسي وتوقف، وإلا لن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة علي الطاهر والقرى المحيطة بها.
9: ما خطة إسرائيل فيما يتعلق بنوعية الأسلحة التي تستخدمها في هذه المرحلة من القتال؟
11: إسرائيل تستخدم في هذه المناطق المرتفعة والمطلة على علي الطاهر، تستخدم قنابل كبيرة جدا وارتجاجية لكي تضرب أماكن إطلاق الصواريخ على منطقة علي الطاهر التي هي لب المشكلة بالنسبة لها. وفي هذه المناطق تقوم بغارات على خط الدفاع بطريقة متدرجة، أي أنه كأنها يوحي بأن هناك هجوم على الأماكن المبنية، تدمير الأماكن المبنية أمام الجيش الإسرائيلي الذي أعتقد أنه الآن يحاول مهاجمة النبطية الفوقة. في الأماكن البعيدة تقوم باستهداف السكان هنا لإبعادهم عن هذه المنطقة دون أي إنذار. ولهذا نشاهد أو نرى أو نسمع بالكثير من الشهداء الذين البارحة 47 شهيد واليوم حتى الآن 16 شهيد دون إنذار، تستهدف هذه المناطق لإبعاد السكان خارج جنوب الليطاني.
9: يعني هذه القنابل الارتجاجية وهذا النوع هذه النوعية من الأسلحة هل تحسم المعركة في إقليم التفاح وهل من الضروري عليها أن تستخدم القوات البرية بالتوازي مع ذلك؟
11: القوات الجوية لا تحسم المعركة، وهذه المناطق الموجودة هنا هي مناطق وعرة جدا جدا، وهناك أنفاق ووديان، لا يمكن حسم المعركة بالقوات الجوية. إسرائيل تريد حسم المعركة هنا بالقوات البرية ولم تتمكن لغاية الآن. لا حسم بالقوات الجوية.
9: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
12: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد، وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان، والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا وفي آخر المستجدات. وصل وفد التفاوض الإيراني إلى مدينة زيورخ السويسرية، وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إضافة إلى محافظة البنك المركزي ومسؤولين آخرين. هذا وغادر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس بلاده متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد. وقال فانس إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك قالت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير قد غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران اليوم. وقد نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن محادثات واشنطن وطهران المرتقبة في سويسرا، وستكون الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل بسبب ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق. وبشأن لبنان قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحدته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. في المقابل قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع. ميدانيا في لبنان أفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج. وقد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. وإلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، أهلا ومرحبا بك. إذا نائب الرئيس الأمريكي في طريقه إلى سويسرا، والأولويات تتضارب بين الأطراف في هذه العملية التفاوضية. إيران تقول أنها ذاهبة لمناقشة ملف لبنان، الولايات المتحدة تقول أنها ذاهبة لتناقش الملف النووي الإيراني، وفي الساعات الأخيرة أعلن عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. ما الذي يقال في الولايات المتحدة بهذا الشأن؟
13: مرحبا منى. كلا الأمرين أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية كما نفهم من تصريحات نائب الرئيس جودي فانس. وسائل الإعلام الأمريكية بالفعل تتحدث عن إضافة جلسة طارئة بشأن لبنان لهذه المفاوضات التي من الأساس كانت مكرسة للملف النووي. وفانس يقول إن لبنان والملف النووي كلاهما سيناقشان مع بدء انطلاق هذه المفاوضات. كان لافتا أن يقول فانس في تصريحات قبل مغادرته إلى سويسرا من أن هذا الأمر الملف التوتر في لبنان يتعامل معه بشكل جيد ويديره بشكل جيد ماركو روبيو وزير الخارجية، وأن الأوضاع باتت أكثر هدوءا في لبنان، أي أنه يحاول أن يخفف من الوضع، مشيرا إلى أن صورة هذا الوضع مضخمة في وسائل الإعلام. وكان لافتا أيضا أن يشير إلى أنه سيتعين التعامل مع هذا الوضع بشكل مستمر، أي أنه يتوقع أن يبقى هذا الملف بشكل دائم، ولكن المطلوب بعباراته هو أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار لوقت أطول. إذن هي عبارات ذات دلالة، ومن المؤكد أن هذه الرسالة ستوصل من خلاله إلى الجانب الإيراني، لا سيما أن فانس كان قال في مقابلة مع فوكس نيوز من أن حزب الله يبادر بالهجمات، وترد إسرائيل أي أنه يحمل حزب الله، ومن ثم هو يدعو إلى دور إيراني هنا. وقال في تصريحاته في المطار إن هناك تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله، ويستغرق الوقت بعد ذلك لمعرفة من الذي بدأ، في تناقض أيضا مع ما قاله في فوكس نيوز في المجمل. لكنه قال أيضا إن زيارته التي ستستمر يوم أو يومين ستكرس أيضا لوضع هيكل صحيح وسليم لهذه المفاوضات. قال إنه سيكون هناك مستوى سياسي قيادي لهذه المفاوضات، ومستوى فني تقني سيبقى لعدة أيام في سويسرا لمناقشة الملف النووي، آملا أن يحدث تقدم واختراق في هذا الملف. منى،
12: فيما يتعلق أيضا مراد بمضيق هرمز، هنالك تناقض في الروايات حاليا. إيران تقول أنه مغلق، الولايات المتحدة تصر على أنه مفتوح. ما الذي نعرفه من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق في المضيق؟
13: بالفعل منى، وكان لافتا أن تشير القيادة المركزية بعد الإعلان في إيران عن أن المضيق مغلق، من أن هذا المضيق مفتوح وأن حركة السفن مستمرة فيه، وأن هناك مسار آمن من دون أي عوائق أو شروط تمر فيه السفن. وقالت القيادة إنه خلال الساعات الماضية عند صدور هذا البيان بطبيعة الحال مرت 55 سفينة، وكذلك 17 مليون برميل نفط. ذات الأمر ذهب إليه جيدي فانس في تصريحات لفوكس نيوز من أن المضيق مفتوح ومن أن المرور فيه متواصل، لكنه قال إن هناك تحدي للألغام وهذا سيتطلب وقت لإزالتها، حدد فترة 30 يوما كما يشير الاتفاق. لكن في هذا السياق من المهم هنا الإشارة إلى منشور لافت للرئيس ترامب حينما قال إنه لن يتم فرض رسوم على مدى 60 يوما التي تحددها المذكرة من أجل المرور في هذا المضيق، ولا بعد أيضا هذه الفترة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما، وذلك لقاء تعويض عن خدماتها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل فيما يتعلق بأمن الشرق الأوسط، علما أن مذكرة التفاهم ذاتها تشير إلى أن هذه المسألة ستعالج بالتشاور بين إيران وعمان ودول المنطقة وفقا للقانون الدولي الذي بطبيعة الحال لن يتيح لأي دولة فرض رسوم، وكذلك وفقا للحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق. وهذا أمر أيضا آخر قد يفسر ربما أيضا يعطي الناقدين فرصة أيضا انتقاد الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالتلويح بأمر كهذا. منى،
12: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وبالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق فأن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب من مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
14: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف، فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوماً في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعياً كالسويس وبنما، وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
12: والآن إلى مساحة النقاش من واشنطن ينضم إلينا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن نابلس دكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك سيد باتريك مارا في ما يتعلق بربط إيران لمضيق هرمز، ما بين مضيق هرمز ولبنان. هل تقبل الولايات المتحدة بهذا الربط عمليا أم أنها تدخل إلى المفاوضات وهي تعلم أنها ستقوم بفك يعني هذه الملفات لاحقا؟
15: أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ورحب بضيفكم الكريم. من الواضح بأن إيران تستخدم الجبهة اللبنانية كضغط قبل الذهاب إلى المفاوضات، والرئيس ترامب وكذلك نائب الرئيس فانس أكد مرة أخرى بأنهما يريدان مواصلة المسار التفاوضي، ولكن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لديهم مسار مختلف ولديهم كذلك احتياجات سياسية محددة، وواشنطن تحاول إذن أن تخفض التصعيد وأن يتم العودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على الأقل في ما يتعلق بالستين يوما. وأعتقد بأن الرئيس ترامب سيؤكد وسيضغط مرة أخرى على إسرائيل في هذا الاتجاه. من الواضح بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل السياسة الإسرائيلية أن تتدخل مع هذه المفاوضات مع إيران.
12: تقول سيد مارا بأن رئيس ترامب سيضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه، لكن السؤال يبقى إلى أي مدى، وإلى أي مدى أيضا من شأن يعني جلسة في مفاوضات سويسرا المرتقبة بشأن جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أن تفضي إلى ضغط أمريكي أكبر على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار وربما الذهاب إلى أبعد من ذلك؟

0: أن
1: عفواً أخطا قال حماس بدل حزب الله، ولكن تريد أن توقف الاقتتال على الجبهة اللبنانية. ورأينا في الأسابيع الأخيرة وفي الأيام الأخيرة خاصة الرئيس ونائب الرئيس عبر عن خيبة أملهما فيما يتعلق بتصرفات نتنياهو، وقد طالب منه تخفيض التصعيد، وطالب بأن تكون العمليات العسكرية أكثر دقة، وهو لا عبر عن امتعاضه من استهداف المدنيين وكذلك من الدمار الذي تسببت فيه الضربات العسكرية الإسرائيلية. رأينا هذا يتكرر، ويبدو أن بنجامين نتنياهو كذلك انتقل من الجبهة اللبنانية إلى غزة بادعاء أنه يلاحق كذلك مقاومي وناشطي حماس. أعتقد بأن هذه الدراما للأسف تتواصل، ويبدو أنها ستلقي بظلالها خلال 60 يوما على المفاوضات، وأن إسرائيل لديها مصالح سياسية مختلفة عن الولايات المتحدة بهذا الصدد، والولايات المتحدة تريد أن تنجح الدبلوماسية لذلك وأن لا تؤثر على المفاوضات بين إيران وبين واشنطن، وأعتقد بأنها ستحاول النجاح على الأقل في الأسبوع الأول.
2: سيد مارا، ألا يتسق ما تقوله عن إسرائيل بأن أو عن بنيامين نتنياهو بأنه ينتقل ما بين لبنان وغزة، ويعني يكون تصعيد في تلك الجبهات، مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية؟ هل بالفعل برأيك إسرائيل تعتمد على القوة لحل مشكلاتها الأمنية؟
1: نعم، أعتقد بأن هنالك آفاق أمريكية أخرى وتعامل مختلف من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل، رغم أنه حليف وشريك، ولكن يبدو بأن ربما هذا التصعيد وخاصة الإصابات والقتلى والجرحى على الجبهتين جعل أن أصبح هنالك امتعاض كبير عند الشعب الأمريكي، وذلك ربما يهدد بتقويض العلاقات. وأعتقد بأن 80% من الديمقراطيين يعارضون سياسة نتنياهو وتوجهات إسرائيل، و40% كذلك من الجمهوريين يعترضون على سياسة نتنياهو، و60% كذلك من فئة الشباب يعارضون سياسته. إذن هنالك ربما توجهات سياسية مختلفة، وما نسمعه من الرئيس ترامب ومن جيد إيفانس هو تعبير عن خيبة أملهما من هذه التصرفات، خاصة فيما يتعلق من الإصابات المدنيين مع ما يحصل كذلك خاصة في لبنان بصفة خاصة. وبكل تأكيد أعتقد بأن الانتخابات الجزئية مع اقترابها بدأت تلقي بظلها على الرئيس، لذلك عبر عن خيبة أمله داخل الولايات المتحدة.
2: دكتور رائد نعيرات، يعني لدينا متغير جديد فيما يتعلق بالمفاوضات في سويسرا. إسرائيل كانت تقول أنها ليست طرف، وهي كذلك حتى اللحظة، لكن هنالك جلسة طارئة ستعقد، وستكون الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته بحسب CNN عن مصدر دبلوماسي. قبل أن نتم السؤال ننوه لهذا الخبر العاجل، نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يصل إلى سويسرا لبدء مباحثات مع إيران. إذن في هذا العاجل، نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يصل إلى سويسرا.

0: بدء مباحثات مع إيران. وبالعودة إلى السؤال دكتور رائد نعيرات، نسأل عن هذا التطور وكيف من شأن إسرائيل أن تستقبل هذه النقطة فيما يتعلق بوجود جلسة طارئة بشأن إسرائيل ولبنان في المسار التفاوضي في سويسرا، وما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بما سينتج عن هذه الجلسة.
1: يسعد صباحك وصباح الضيف وجميع المشاهدين. حقيقة يعني لا أعتقد بأن المشكلة الوحيدة لدى الإسرائيليين هو وجودهم على طاولة المفاوضات من عدم وجودهم على طاولة المفاوضات. صحيح إسرائيل تريد أن تكون موجودة على طاولة المفاوضات، ولكن هي تريد أن تكون موجودة لتعطل مسار هذا التفاوض. هي لا تريد لهذا الاتفاق أن يكون سواء بالشكل الذي هو عليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو لا تريد أن يكون هناك أي اتفاق يحد من قدراتها في الاستهداف الكبير والاستهداف المدني حقيقة، يعني فيما يتعلق في لبنان، أو أنه يحد من وجودها في لبنان. ولذلك هنا هي المعضلة، هل إسرائيل ستنصاع لمخرجات هذه الجلسة أم لا؟ أنا أشكك في ذلك ما لم يكن هناك موقف أمريكي حاسم وضاغط. صحيح أنه هذا الموقف الأمريكي لغاية الآن شهدناه في التصريحات، شهدناه في خطاب الرئيس الأمريكي، شهدناه في خطاب نائب الرئيس الأمريكي، يعني نستطيع أن نجزم بأن هناك تخوف حتى لدى الرئيس الأمريكي ولدى الإدارة الأمريكية من أن هذه الخطوات التي تتخذها إسرائيل والسياسات هي إن لم تقم بإفشال الاتفاق حاليا فهي ستبقي الاتفاق متأرجح وغير قادر على أن يسير قدما لتحقيق الأهداف المرجوة.
0: كيف ستقوم بإفشال الاتفاق الآن؟ ما هي الخيارات أمام إسرائيل لإفشال الاتفاق؟ لديها وقف إطلاق النار في لبنان، أي نعم هش ومن الممكن العودة إلى إطلاق النار، لكن هل هنالك طرق أخرى فيما يتعلق بطاولة التفاوض؟ ما أنك ذكرت أنها تريد أن تكون في هذه الطاولة، أو على الأقل يكون لديها من يمثلها في هذه الطاولة.
1: يعني عمليا الآن ما تبقى لإسرائيل وهي الورقة اللبنانية. إسرائيل فيما يتعلق بالورقة اللبنانية هي تريد أن تحافظ على وجودها في الجنوب اللبناني على أقل تقدير، يعني واضح بات محسوم، وهو الوجود في المنطقة الصفراء وفي التلال التي كما تقول إسرائيل تحافظ على أو تحمي جنودها في وجودهم في المنطقة الصفراء وحرية التدخل. وهذا طبعا أخطر ما في السلوك العسكري الإسرائيلي والأيديولوجية الأمنية الإسرائيلية، لأنه هذه القضية يعني لا يمكن لأحد أن يفهمها أو لا يمكن لأحد أن يقدر متى يكون هناك تهديد كما تدعي إسرائيل. وفي الوقت نفسه في هذا الإطار إسرائيل تعتبر أن خرق إطلاق النار عندما يكون من الطرف الآخر وليس من طرفها، يعني إذا هي قامت بقصف أو هي قامت باستهداف هي لا تعتبر أن هذا خرقا لإطلاق النار، ولكن إذا قام الطرف الآخر بالرد على ذلك هي تعتبر ذلك خرق لإطلاق النار. وهذا حتى بات يعني في الإعلام الإسرائيلي نلاحظه، ليس فقط على ألسنة الساسة، يعني الإعلام الإسرائيلي يعتبر أن خرق إطلاق النار هو عندما يقوم حزب الله بالقصف، حتى وإن كان ردا على خطوة إسرائيلية اتخذت. أما إذا قامت إسرائيل بالاستهداف، إذا قامت إسرائيل بالقتل بغض النظر عن عدد القتلى، بغض النظر عن حجم الدمار، هم لا يعتبروا ذلك خرقا لإطلاق.
0: سيد رائد نرحب أيضا بالسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ينضم معنا في هذا النقاش. سيد عباس أصلاني، يعني نسأل عن موضوع الجلسة الطارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن محادثات واشنطن وإيران في سويسرا، كيف تنظر طهران لهذه الخطوة وما الذي تتوقعه منها؟
2: حسناً، يفترض أن تبدأ المفاوضات الفنية في سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم، وذهب الوفدان مع الوفد الباكستاني لبداية التفاوض فيما يتعلق برفع العقوبات والمواضيع الأخرى، ولكن ما حصل في المنطقة من اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان يبدو أنه يعطل تنفيذ البند الأول من مذكرة الاتفاق، وهو وقف الحرب على كل الجبهات. ومثلما قلت، إنهاء هذه الحرب في كل الجبهات هو مدرج في ديباجة هذه المذكرة. الأمر لا يتعلق باتفاقية سلام إذا ما تواصل الاقتتال على هذه الجبهات. لذلك نرى بأن هذه المحادثات ستنتقل من الملف النووي ومن المسائل الأخرى إلى التركيز على الجبهة اللبنانية، وسنرى مخرجات هذا الاجتماع. أعتقد بأننا نحتاج أن نرى الديناميكية بين واشنطن وتل أبيب التي قد تؤثر على هذا البند الأول من المذكرة.
0: نعم، الديناميكية بين واشنطن وتل أبيب، لكن ما المنشود إيرانيا بالنسبة لهذه الجلسة، والتي ستكون يعني الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته بحسب ما تنقل CNN عن مصدر دبلوماسي مطلع؟ ما المنشود إيرانيا من هذه الجلسة حتى تقول إيران إن هذا البند قد تم وننتقل لمناقشة البنود الأخرى؟
2: حسناً، الطلب كان واضحاً، هو وقف القصف على جنوب لبنان. ثانياً، انسحاب الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية، وهو مذكور في البند الأول، وأن يتم احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها، هو مذكور كذلك في هذا البند أو الفصل الأول. وإيران تؤكد على هذا الأمر من أجل وقف الاقتتال على كافة الجبهات. وإيران كذلك اتخذت مسارين، وهي أن تبقي على المسار الدبلوماسي، وفي المسار الثاني أغلقت مضيق هرمز لتبقي الضغط على الولايات المتحدة من أجل التدخل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. إذن هنالك استخدام المسار الدبلوماسي وكذلك لاستخدام القوة من طهران لتحقيق هذا الهدف، وذلك يمثل خطرا على المفاوضات التي تهدد بالتقويض إذا لم تتوقف إسرائيل على مهاجمة لبنان وعودة الاستقرار إلى المنطقة.
0: سيد مارا، يعني إدارة ترامب تتحدث عن تقدم سريع خلال أيام في العملية التفاوضية، هذا على الأقل ما أشار إليه نائب الرئيس جودي فانس قبل صعوده إلى الطائرة والتوجه إلى سويسرا، بأنه ذهب لمناقشة الملفات وأنه سيجلس تقريبا يعني يومين في هذه في سويسرا لإدارة العملية التفاوضية. هل هذا تفاوض أم ضغط سياسي داخلي لعرض إنجاز قبل اتضاح نتائج الاتفاق؟ لأننا أمام قضايا لا تحل بيومين على ما يبدو.
2: نعم، أنا أتفق معك بأن من الصعب حل كل هذه المسائل في 48 ساعة، ولكن دعونا نذكر بأن ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر كان يتفاوضان عبر الوسطاء الباكستانيين والوسطاء القطريين منذ فترة قبل توقيع المذكرة، وأنهما سبق نائب الرئيس

0: جيد إيفانس ويبدو أنهما تحدثا مسبقا مع أعضاء من الوفد الإيراني، والدبلوماسية بقيت تعمل في الكواليس بدون توقف حتى قبل توقيع المذكرة، وربما هذين اليومين سيكون فيهما حديث أكثر عن التفاصيل فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي. وأعتقد بأن هنالك طموح بأن يتم إحراز بعض التقدم، ولكن يومان غير كافيان لحل كل المسائل رغم الجهد الكبير والعمل الجيد من قبل الباكستانيين والقطريين.
1: طيب دكتور مارا، أيضا كيف تفهم ما يحدث في مضيق هرمز الآن؟ الجانب الإيراني يقول أنه مغلق، والولايات المتحدة تتحدث وتقول أنه مفتوح، كيف تفهم ذلك؟
0: نعم، هنالك فعلا تضارب في هذه الأخبار التي نتلقاها، وذلك يمثل ضغطا على مذكرة التفاهم، ولكن يبدو بأن السفن لا تزال تعبر، وأن الولايات المتحدة أو مركز القيادة الأمريكية بالتحديد أكد بأن الناقلات لا تزال تمر، والرئيس ترامب لم يعلق أبدا ولم يصرح بإغلاق المضيق بعكس ما يقوله الإيرانيون. والرئيس ترامب يريد أن تتواصل المفاوضات خلال هذه اليومين، ويريد ربما التغاضي عن هذا الأمر. ربما سنرى مخرجات هذا الاجتماع، وإما أن يفضي إلى إعادة فتح المضيق بالكامل، أو ربما عودة الحصار الأمريكي على المواني.
1: دكتور رائد النعيرات، هل باتت المساحة أضيق الآن على بنيامين نتنياهو بعد أن أظهرت إيران أنها مستعدة لأن تغلق مضيق هرمز لأجل حلفائها، وما أظهرته الولايات المتحدة أيضا من استجابة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار؟
2: نعم بالتأكيد، يعني المساحة تضيق على نتنياهو وهو يطالب عكس التيار، يعني وليس هذا فقط، أنا باعتقادي أنه مع مرور الأيام وكلما نمت فكرة بناء السلام في المنطقة ستضيق الخيارات على بنيامين نتنياهو، كما قال ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية أنه عندما تم الضغط على نتنياهو ذهب إلى قطاع غزة، وليس فقط إلى قطاع غزة بل كذلك إلى الضفة الغربية. لاحظي سيدتي أنه سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء داخل إسرائيل هناك تخوفات كبيرة وتساؤلات مهمة يطرحها الخبراء باتجاه أي حرب سيأخذنا إليه بنيامين نتنياهو ليمنع الوصول إلى مرحلة الانتخابات القادمة، لأنه لا يريد انتخابات ويريد أن يبقي على وجوده السياسي، ولذلك من مصلحته الإبقاء على الحرب الأبدية، لأن هذه الحرب تحقق له هدفان، الهدف الأول هو ضمان عدم طرح الأسئلة الجوهرية داخل المجتمع الإسرائيلي التي من شأنها أن تثير الخلافات، والقضية الثانية أنه يحافظ على جمهوره اليمين. الآن حتى عندما نتكلم عن طاولة المفاوضات في جنيف، أنا حقيقة يعني لدي شكوك فيما سيتم طرحه في طاولة المفاوضات في جنيف، أو أن هذه الطاولة قد تجد حلول. لماذا؟ لأنه عمليا الحلول هي في مدى موافقة الجانب الإسرائيلي على تطبيق القرارات والالتزام بما تم الاتفاق عليه أمريكيا وإيرانيا.
1: يعني بهذه الإجابة سيد رائد تميل أكثر لأن بنيامين نتنياهو، بما أنك تتساءل أي حرب سيخوض ليخرج من هذا الضيق الذي يعني يواجهه، ولا لربما تميل إلى، وهذا سؤال، إلى نظرية بأن

0: بنيامين نتنياهو سيرضخ للضغوط الأمريكية التي من شأنها أن تكون بعد هذه الجلسة المرتقبة؟
1: لا لا قطعا بنيامين نتنياهو لن يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون القرار الأمريكي صارم وحازم باتجاه أن هناك موقف يجب اتخاذه. يعني هذا
0: يعني الخيار أمامه ليس بالضرورة حرب أو إشعال جبهة أخرى،
1: ولكن سيبقى يحاول في هذه المناطق التي حصل واضح أنه حصل سابقا على تفويض من الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعتبر مناطق نفوذ له، وهي الضفة الغربية، قطاع غزة، لبنان. سابقا تم التعامل مع إسرائيل على أن هذه المناطق هي مناطق نفوذ لإسرائيل وأن يد إسرائيل طليقة بها، وكان الاعتراض الأمريكي فقط على حجم المدنية، حجم الخسائر في عصات المدنيين أو الدمار الكثيف. لذلك هو يتصرف وفقا لهذه القاعدة ما زال، ويحاول أن يعني يسير ضمن زقاق هذه هذا الممكن. هذا الآن هو الذي يصطدم به بنيامين نتنياهو مع الموقف الإيراني الجديد.
0: سيد عباس أصلاني، ما الرسائل التي تريد إيران أن ترسلها عندما تقول إنها أغلقت مضيق هرمز وبالتوازي مع ذلك ترسل وفدها التفاوضي إلى سويسرا؟
2: حسنا، بغلق مضيق هرمز إيران تريد أن تضع ضغط على الولايات المتحدة من أجل لجم إسرائيل ومطالبتها بوقف الهجمات العسكرية. كذلك تؤكد على ارتباط مذكرة التفاهم بالوقف الكامل للعمليات القتالية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وإلا فإن ذلك يهدد بتقويض المذكرة. في نفس الوقت هنالك ليتواصل هذا التحدي اللبناني، ولكن إيران تريد أن تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة للوصول إلى اتفاق مع واشنطن. ومثل ما قلنا تحاول إسرائيل تخريب هذا المسار التفاوضي، وإسرائيل تريد أن تخرج هذا المسار الدبلوماسي من سكته. إذن الرسالة من قبل إيران هي مواصلة الضغط عبر مضيق هرمز، وفي نفس الوقت كذلك لا تزال تؤمن بالمسار الدبلوماسية، وهي طريقة من الردع بغلق المضيق واستخدام هذه الأداة لوضع المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية. في نفس الوقت رأينا الوفد الإيراني من أعلى تمثيل يذهب إلى سويسرا من أجل وضع كذلك القضية اللبنانية في قلب هذه المحادثات، إضافة إلى آليات التفاوض. لذلك صرحت إيران بأنها لن تبدأ المفاوضات والمحادثات الفنية قبل وقف كل العمليات القتالية. بعد ذلك سيتم الخوض في مسألة رفع التجميد على الأصول والأموال الإيرانية ورفع العقوبات من أجل المرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالملف النووي.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
3: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالاً في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علناً ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيداً، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
4: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
5: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضاً رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
3: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلاً إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائماً شيئاً واحداً. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلاً عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
5: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
3: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيرا عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلا.
6: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو، ولكن يجب أن يكون متعقلا.
3: الحديث لا يزال بعيدا عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولا لافتا في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
7: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
3: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقاً مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
8: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد العقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض، وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
3: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
0: أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وكانت وزارة الصحة قد قالت إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبي البلاد. مراسل الجزيرة جونيتانيوس عاين أعمال البحث عن مفقودين في المنطقة التي نسفتها الغارة الإسرائيلية.
9: هنا بلدة قناريت في قضاء صيدا جنوبية لبنان، بعيدا جدا عن المناطق الحدودية. هذه النقطة الجغرافية استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية بنحو 4 صواريخ، وحولت 3 مبان سكنية كانت هنا إلى ركام وحجارة ويتم البحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني التي تهدمت بنتيجة الصواريخ الإسرائيلية. الآليات الثقيلة تعمل على رفع الأنقاض، وأيضا الفرق الإغاثية والإسعافية وفرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني تواصل البحث بما تيسر لها من أدوات عن المفقودين، ومن بينهم نازحون كما أفيد بنتيجة شهادات الأهالي هنا. المعطيات الرسمية أيضا تشير إلى سقوط أكثر من 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة وقعت على نحو مفاجئ، كان يظن القاطنون هنا أن المنطقة آمنة بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن هذه الغارات التي حصلت على نحو مفاجئ أدت إلى دمار كبير وأدت إلى دوي انفجارات عنيفة، وهي في سياق المجازر المتنقلة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق المختلفة هنا في الجنوب اللبناني. ونحن نرصد سويا هذا التنسيق الذي يتم بين الفرق الإغاثية من أجل إتمام أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من معطيات. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة قناريت، جنوبية لبنان.
0: والآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد في جنوب لبنان.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة أبعاد القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز في خطوة تحمل تداعيات تتجاوز حدود المنطقة وترفع مستوى التهديدات، لكنها تأتي بالتزامن مع توجه وفد دبلوماسي إيراني إلى سويسرا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي. إيران ربطت قرارها بمواصفته بعدم التزام واشنطن بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم، ولا سيما البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أن مبدأها هو الالتزام مقابل الالتزام. في المقابل تؤكد واشنطن على لسان نائب الرئيس أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يمنح المسار الدبلوماسي فرصة، وأن الباب مفتوح أمام علاقة مختلفة مع إيران إذا غيرت سلوكها. وبين هذا الموقف وذاك، أعلن الوسيط الباكستاني أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا. فما دلالات العودة إلى استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط؟ وكيف يفهم إبقاء إيران على استخدامها هذه الورقة سياسيا بالتزامن مع ذهابها إلى التفاوض على مآل المضيق تقنيا؟ وما مدى استمرار الساحة اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي في فرض تحديات على التقدم في مفاوضات مذكرة التفاهم؟ وكيف سينعكس كل ذلك على مسار تفاوض يحتاج على أسس الثقة ويقوم على التزامات المتبادلة بين طهران وواشنطن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم إيران، الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني، وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، أهمها ما قاله مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن مضيق هرمز أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبسبب الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. الخارجية الإيرانية هي بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان. ولفتت إلى أن وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن من أنها ستواجه مشكلات في حال عدم الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من الجانب الأمريكي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز، وحركة الملاحة تواصل التدفق، في حين نقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع مغادرة جي دي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نائب الرئيس جي دي فانس نفسه قال إن يد ترامب ممدودة لإيران، وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة معها مختلفة. في لبنان أعلن حزب الله أن مزاعم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار غير صحيحة، هدفها تخريب اتفاق طهران وواشنطن. أما في إسرائيل فنقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان. القناة أيضا أضافت أن قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ننتقل إلى الزميل صهيب العصا الذي سيطلعنا على تفاصيل إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز. إذن صهيب، كان التلفزيون الإيراني أعلن أن بحرية الحرس حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن إلى المضيق وخروجها منه، هل هذا لا يزال ينطبق حتى الآن على الخارطة؟
11: حتى هذه اللحظة غنوة نحن نتحدث عن المسارات التي رسمها مقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن ثلاثة نقاط أساسية في المضيقية: جزيرة لارك وجزيرة هرمز وجزيرة قشم. هناك ثلاث مسارات، المسار الأول الموجود حاليا أو الذي وضعه الإيرانيون يجب أن يمر عبر جزيرة هرمز ومن ثم جزيرة قشم ويدخل إلى المضيق. المسار الثاني هو أقرب إلى جزيرة لارك وقشم ويمر ويدخل عبر المضيق. والمسار الآخر هو المسار الأوسع وهو المسار جنوب جزيرة قشم ذهابا وإيابا. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه، هذا هو المسار الأوسع الأكثر راحة الأكثر أمانا، ولكن الإيرانيون في كل المسارات الثلاث يقولون أنه يجب التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة لمجموعة من الأسباب، أهمها الأسباب الأمنية المتعلقة بالألغام. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا كامل منطقة المضيق ورسموا مسارات محددة للسيطرة وضبط الإيقاع وتجديد القبضة الأمنية في مضيق هرمز ليجعلوا ورقة سياسية بطبيعة الحال. ولكن تقنيا على الأرض نحن نتحدث عن ثلاث مسارات موجودة بين هرمز وقشم، بين لارك وقشم وجنوب لارك. جنوب لارك هو الأوسع، ولكن في الحالات الثلاث بحسب هيئة المعابر أو هيئة إدارة المضيق الإيرانية قالت أنه يجب على أي سفينة تريد الدخول إلى المضيق أن تقدم طلبا قبل 48 ساعة. خلال 60 يوم المقبلة ستكون الإجراءات مجانية بأن الحكومة الإيرانية هي من سيدفع هذه التكاليف، ولكن في الوقت نفسه حضرت البحرية أو الحرس الثوري الإيراني حضر من أن الأسباب الأمنية هي العائق الأساسي، وأن أي تحرك للسفن دون التنسيق ستتحمل السفن عواقب ذلك، لأن الأوضاع الأمنية في المضيق صعبة وصعبة للغاية بحسب الإيرانيين بطبيعة الحال.
10: شكرا جزيلا لك صهيب على كل هذه التفاصيل، وهي بطبيعة الحال معطيات سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بشؤون الشرق الأوسط. إذن دكتور، إيران مجددا تغلق مضيق هرمز في حالة لا تشبه حالة الحرب التي كنا نشهدها سابقا، هي ربطتها بضرورة التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في لبنان، ولكن ما الذي يجب أن نقرأه بعيدا عن هذا المشهد والبند المتعلق بلبنان؟
12: غنوة، عندما طرحت إيران ورقة المضيق في 28 من فبراير لم تطرحها أداة في الحرب لوقفها أو لتحسين وضعها في الحرب، بل طرحتها كورقة ضغط لتحسين ولإعادة وضع الوضع الخاص بإيران في الإقليم، كما يسمى ورقة إعادة التأهيل السياسي، وهي ورقة عابرة للمراحل السياسية من الحرب إلى الهدنة إلى وقف إطلاق النار إلى ما بعد الاتفاق. إيران تريد ورقة المضيق لتقول للمنطقة وللعالم أن هذه الورقة لن ينتهي استعمالها بانتهاء الاتفاق، بل سيستمر حتى تحصل إيران على ما تعتقده من ظروف تجعل موقعها الجيوسياسي قد تحسن كثيرا بعدما قيل عن خساراتها الإقليمية.
10: طيب دكتور، دعنا نستعرض الأوراق لدى كل طرف لدى كل الأطراف، ومنها مثلا واشنطن التي تمضي في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، تشدد على التمسك بالمسار الدبلوماسي، حيث يعتبر الرئيس ترامب أن خياراته في إنهاء الحرب وتوقيع مذكرة التفاهم هي لصالح استقرار وضع الطاقة في العالم. لكن السؤال المطروح هنا هو كيف تستطيع الولايات المتحدة تغيير السلوك الإسرائيلي في لبنان؟

0: بالنسبة لإيران فأثبتت اليوم أنها ما زالت تستخدم ورقة مضيق هرمز فضلا عن تأكيد دعمها لحزب الله وتثبيت موقفها من المذكرة من منظور الوضع في الساحة اللبنانية، غير أنها تعاني من تبعات اقتصادية ثقيلة. حزب الله الذي واصل خوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي يعلن عبر ضرباته السعي إلى تكريس معادلة ميدانية تجبر الطرف الإسرائيلي على تحقيق وقف إطلاق النار، لكنه يواجه أمرا واقعا يتمثل في توسيع الاحتلال سيطرته على الأرض فضلا عن افتقاده الإجماع الداخلي في لبنان. أما إسرائيل فهي تمتلك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكن وجودها في لبنان لا يحظى بشرعية دولية، بل تواجه مطالبات بالانسحاب من جنوب لبنان، كما أن خلافاتها مع واشنطن بدأت تظهر للعلن بشكل واضح. دكتور محجوب، الوفد الإيراني اليوم يذهب إلى سويسرا وهو يغلق مضيق هرمز، كيف توازن إيران بهذين المسارين؟
1: ربما سيفتح المضيق هذه الليلة، سيعاد فتحه، لكن الرسالة أرادتها إيران واضحة، أنها متفاعلة مع الدبلوماسية، مستجيبة إيجابيا لطلبات الوسطاء، وحتى رسالة إيجابية للولايات المتحدة أنها منخرطة في الدبلوماسية، لكن رسالتها الأكبر إلى إسرائيل لكن لا يمكنك المرور في أو المضي في لبنان كما شئت وكما تريد أن تفعلي. وبالتالي إرسال الوفد الدبلوماسي الوفد السياسي برئاسة قالباف وبحضور وزير الخارجية، ثم الأمر الثاني الورقة المضيق على الطاولة، هي تريد أن تقول أنه في الوقت الذي يكون وفدها يجلس على الطاولة ويفاوض الأمريكيين فإن هناك شيئا مهما سيطرح إذا تم تعقيد الموقف في أي لحظة.
0: طيب دكتور محجوب، لبنان وإسرائيل هما عاملان خارج مسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، كيف إيران والولايات المتحدة يستخدمان هاتين الورقتين؟
1: البند الأول من 14 وفد يتحدث عن جميع الجبهات، والجبهة الثانية هي جبهة لبنان. الولايات المتحدة حاضرة غنوة في الملف عبر بوابتين، بوابة الوساطة بين إيران بين لبنان وإسرائيل فيما يعرف بالمفاوضات المسار المنفصل، وأمريكا حاضرة بوصفها طرفا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كما أن إيران أيضا حاضرة في المشهد بوصفها لاعبا أيضا منخرطا في مفاوضات مع أمريكا وبحجمها كلاعب يدعم حزب الله بشكل أساسي، فكلاهما منخرط بشكل مباشر في العملية، وكلاهما يريد أن يستعمل أو يوظف أو يحسن استخدام هذه الورقة للمضيف الاتفاق. ليس للإيراني ولا الأمريكي يريد أن تعطل ورقة لبنان الاتفاق بينهما، لذلك باعتقادي سيضغط على إسرائيل كثيرا وستمارس ضغوط على إسرائيل، وفي المقابل أيضا ستمارس هناك ضغوط على حزب الله. لكن الفرق الوحيد غنوة هذه المرة أن هناك إجماعا إقليميا، هذا سيدعم إيران بشكل غير مباشر على أن الانسحاب الإسرائيلي ضرورة قصوى لإتمام الاتفاق، وهذا بحد ذاته سيشكل ورقة دعم إضافية بالنسبة للوضع اللبناني.
0: الطرفان الأمريكي والإيراني خلال المرحلة السابقة كانا يتحدثان عن فقدان الثقة بينهما، إذا مع إعادة تأجيج مسألة لبنان ومضيق هرمز، كيف سيؤثر ذلك على أسس الثقة التي عمل الوسطاء على بنائها؟
1: باعتقادي الثقة ستبنى في عمليات التفاوض عادة أو اللقاءات، هناك ما يسمى بالثقة التدريجية تبنى وتحتاج يسمى تطبيع الثقة، لكن هذا سيأخذ وقت. لكن واضح تماما أن كلا الطرفين لا يريدان العودة للحرب، لا يريدان العودة للمواجهة، ويريدان المضي في هذا الاتفاق، وبالتالي هذا في حد ذاته سيعطيهما ضغوطا أكثر لتقديم تنازلات. لاحظ معي غنوة، التنازلات تم تقديمها، نحن الآن في مرحلة إعادة كما يقام ضبط العملية وإتمام العملية
0: والخروج بصورة انتصار،
1: والخروج بصورة غير المهزوم، أقل ما يمكن، لا أقول النصر، كل طرف يريد أن يقول أنه غير مهزوم في هذه المواجهة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا اليوم، ولأعلان إيران إغلاق مضيق هرمز من جديد، وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. وصل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم الأحد، وكان فانس قد قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. كما وصل وفد التفاوض الإيراني في وقت سابق إلى سويسرا، وقد قالت الخارجية الإيرانية في وقت سابق إن الوفد مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين. وقالت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران اليوم. وقد نقلت CNN عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن محادثات واشنطن وطهران المرتقبة في سويسرا، وسيكون ذلك الموضوع الأول الذي ستتم مناقشته. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل بسبب ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وحركة الملاحة تواصل التدفق. وبشأن لبنان قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان. وفي المقابل قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع. وعلى الجبهة اللبنانية قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 6 عسكريين أحدهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات حزب الله في لبنان منذ الخميس الماضي. من جانبها أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 7 أشخاص في غارتين إسرائيليتين أمس على سحمر بالبقاع الغربي والرشيدية جنوبي البلاد. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج. وقد دانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل أحمد وشاح، واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. والآن إلى شبكة مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة مراد هاشم من طهران، مراسل الجزيرة عدنان البوريني، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن معك مراد. إذا النائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا، نرصد معك أولويات الولايات المتحدة بالنسبة لهذه العملية التفاوضية التي تنطلق اليوم.
3: نعم منى، بالفعل وصل جيدي فانس، وكان سبقه قبل ذلك ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر عضو الوفد الأمريكي المفاوض وفريق فني أيضا تقني موجود في سويسرا لهذا الغرض. أولويات الولايات المتحدة كما حددها جيدي فانس في تصريحات قبل مغادرته، وتحديدا أولويات الجولة الأولى من هذه المفاوضات التي يفترض أن تستمر في غضون أو ضمن فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم. أولا تحديد هيكل للمفاوضات، هيكل صحيح كما قال، لمناقشة ملفات المفاوضات بما في ذلك ما يتعلق بالملف النووي ولإحراز تقدم في هذا الملف، مشيرا إلى أن الفريق الفني الأمريكي سيبقى لعدة أيام في سويسرا، وعبر عن وتمنى أن يتمكن من البقاء لهذا العدد من الأيام في مكان جميل كما وصفه، لكنه قال إنه سوف يبقى يوم أو يومين. أشار كان موقع أكسيوس أشار إلى أن أولويات الولايات المتحدة في الجولة الأولى تشمل إقناع إيران بدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوجيه للسماح بمفتشي الوكالة بزيارة المواقع النووية التي ضربت في عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو من العام الماضي. فيما يتعلق بلبنان أشار فانس أيضا في تصريحاته من أن هذا الملف له أولوية وأن الهدف هو تثبيت وقف إطلاق النار لفترة أطول، وكان لافتا في تصريحاته الإشارة إلى أن الوضع هادئ الآن في لبنان، وأن وزير الخارجية الذي يدير الملف تمكن بالفعل من القيام بمهمة جيدة بإحداث هذا الهدوء، لكنه قال يتعين التعامل مع هذا الملف بشكل مستمر لتحقيق الأمن في إسرائيل ولبنان، علما أن البند الأول من المذكرة التفاهم تشير إلى لبنان، ويفسر الجانب الأمريكي هذا الأمر على أنها مسؤولية جميع الأطراف وليس مسؤولية طرف واحد. منى،
2: فيما يتعلق في مضيق هرمز هشام، مراد هاشم، إيران تقول بأنه مغلق، الجانب الأمريكي يقول بأنه مفتوح، ما الذي يرشح في الولايات المتحدة حول هذا الملف؟
3: نعم، نفت القيادة المركزية الأمريكية أن يكون مضيق هرمز أغلق، وكذلك نائب الرئيس جي دي فانس في تصريحات لفوكس نيوز قال إن المضيق بقي مفتوحا. القيادة المركزية أشارت إلى وجود ممر ملاحي آمن، وأنه ممر لا يخضع لأي شروط أو قيود غير مبررة كما أشارت، وذكرت أنه في غضون الساعات الماضية من وقت إصدار البيان مرت 55 سفينة ونحو 17 مليون برميل نفط. قالت إن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة من أجل ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. جي دي فانس في هذه النقطة قال إن هناك تحدي الألغام، وتشير المذكرة إلى فترة 30 يوما لإزالة هذه الألغام. قال إن الأمر قد يتطلب وقتا أطول، وكان لافتا الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز إشارته إلى أنه لا رسوم ستفرض على مرور السفن من المضيق خلال فترة 60 يوما المحددة في المذكرة ولا بعدها، وقال إنه إذا فشل المسار التفاوضي فإن الولايات المتحدة هي من سيفرض الرسوم، وهي ستجني بذلك تعويضات عن الماضي والحاضر والمستقبل جراء قيامها بمسؤوليات في خدمة الشرق الأوسط كما أشار، علما أن مذكرة التفاهم ذاتها تشير إلى أن هذه المسألة مسؤولية دول المنطقة إيران وعمان ودول الخليج تحت إطار القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق. منى،
2: جزيل الشكر لك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن إلى طهران. عدنان البوريني، إيران توفد وفد رفيع المستوى إلى سويسرا، لكنها أعلنت أن وفدها سيعمل على متابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق النهائي. مزيد من التفاصيل معك عدنان.
4: نعم منى، يمكن القول منى بأن وفد إيران الدبلوماسي حمل معه الميدان حين ذهب إلى سويسرا وجاء وهو يقرر الجلوس إلى هذه الطاولة. هذا التعبير نضعه في خانة القرار الذي أطلق فيما يتعلق بمضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز بالأمس من مقر خاتم الأنبياء وتأييده من قبل بحرية الحرس الثوري. هذا الأمر مرده بشكل أساسي منها أن طهران تتحدث بشكل دائم عن أن هذا الاجتماع الأول عمليا هو لتثبيت مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، تحديدا البنود الخمس الأساسية بشكل أساسي، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، وهذا ما تم تأكيد بالأمس بتصريحات الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن هذا الوفد الممثل برئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي يذهبون إلى طهران بشكل أساسي لتثبيت معادلة مذكرة التفاهم. هذه النقطة ما لم يتم تجاوزها بالنسبة لطهران وإثبات ديمومتها أيضا، فإن الذهاب نحو المفاوضات بشقها الأوسع فيما يتعلق بالملفات الكبرى بالملف النووي ورفع العقوبات لن تبدأ، وبالتالي ممكن القول بأن هذا الاجتماع الأول بتقدير إيران هو مخصص لهذا الملف لتثبيت المعادلة في ظل ما شهدناه في لبنان خلال اليومين الماضيين، ولكن تريد طهران تثبيت هذه البنود مع الجانب الأمريكي باعتباره مسؤولا عن تنفيذ هذه البنود. عمليا التوجيهات في إيران من قبل المرشد الإيراني وفق التصريحات التي تأتي والتي وجهت للمسؤولين تتحدث بشكل أساسي عن هذه النقطة، تثبيت بنود مذكرة التفاهم انطلاقا للمفاوضات. لكن عمليا هذه الخطوة تأتي بعد حراك حقيقة بالأمس، كان هناك موقف إيراني غير واضح من الذهاب، ثم رأينا زيارة وزير داخلية باكستان إلى طهران، وبعد ذلك رأينا نوع من الحلحلة وإعلان عن ذهاب الوفد إلى سويسرا. نعم
2: عدنان، تثبيت بنود ملف التفاوض، والإيرانيون يقولون أن ملف لبنان ليس الوحيد الذي لم يطبق وتم انتهاكه رغم توقيع المذكرة، وعليه ما الذي تشير إليه تركيبة الوفد الإيراني المفاوض بالنسبة للأولويات التي ستضعها إيران على الطاولة إلى جانب الملف اللبناني؟
4: بشكل عام هناك أولويتان واضحتان بالنسبة لإيران، وقف إطلاق النار ووقف الحرب والأولوية الاقتصادية، وهذا ما يفسر التركيز على تلك البنود. البند الأول عملية وقف الحرب، البند الرابع والخامس عمليا وقف الحرب والاقتصاد، عندما نتحدث عن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز. البندان الأخيران العاشر والحادي عشر يركزان بشكل أساسي على الاقتصاد، رفع العقوبات عن قطاع النفط والأصول الإيرانية المجمدة. الإشارة كانت إيجابية فيما يتعلق بالبنود الأربعة الأخرى إذا ما استثنينا الأول المتعلق بوقف إطلاق النار، بمعنى أنه لم تكن هناك إشارات عن تعطل، لكن ربما بالإمكان القول بأن هناك بعض التفاصيل التي ما زالت عالقة لبحثها، خصوصا فيما يتعلق ببند الأصول الإيرانية المجمدة. هذا البند الذي يتم الحديث عن أن هناك توافقا على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة تدريجيا، وعلى أن يتصرف بها البنك المركزي الإيراني من خلال تحويلها لأي جهة مستفيدة يقررها، وعلى أن توجه هذه الأموال بشكل أساسي لإعادة تأهيل البنية التحتية والداخل الإيراني. هذه النقطة، لكن ما زالت هناك نقطة غير واضحة فيما يتعلق بالآلية التي سيتم تقرير الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة فيها، بالإضافة إلى شكل التدريج، هل سيتم مناصفة ما بين بدء المفاوضات والانتهاء من المفاوضات. هذه نقطة كانت قد تم الحديث فيها من قبل، لكن هي إحدى النقاط الأساسية العالقة، بالإضافة ربما تكون هناك بعض الأسئلة المرتبطة برفع العقوبات عن قطاع النفط. أيضا لابد من الإشارة إلى أن ملف إدارة مضيق هرمز في حال تم التوافق على هذه النقطة بعد انتهاء الترتيبات بشكل كامل من الجانب الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي، ما زالت هناك نقطة غير واضحة إلى حد ما في ذلك الجانب.
2: جزيل الشكر لك عدنان البوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن الخارجية الباكستانية تقول أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير يشاركان في العملية التفاوضية في سويسرا. يعني عبد الرحمن، معنى أن توفد دولة الوسادة وفدا بهذا المستوى للمشاركة في المفاوضات؟
5: بالمناسبة نحن كنا قد علمنا من مصدر في الحكومة الباكستانية قبل بيان الخارجية الباكستانية بأربع ساعات مساء يوم أمس بأن رئيس الوزراء وقائد الجيش يستعدان بالفعل للسفر فجر الأحد إلى سويسرا، وهو ما حدث بالفعل. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية فإن رئيس الوزراء وقائد الجيش سيعقدان في سويسرا لقاءات جانبية هامة مع عدد من المسؤولين المشاركين في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي يمكن فهم الشكل الذي ستدور عليه مفاوضات سويسرا. هل ستكون مباشرة أمريكية إيرانية بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري، أم أنها ستقتصر على الأقل في مرحلتها الأولى على لقاءات جانبية يعقدها الوسيط الباكستاني بحسب بيان الخارجية الباكستانية مع مسؤولي الأطراف المتفاوضة في سويسرا، لا، ويتطور بعد ذلك الموقف إلى مستوى المفاوضات المباشرة أو جلسة عامة تضم الفرقاء الأربعة جميعا، الطرفي النزاع وأيضا الوسيطين الباكستاني والقطري. لكن كان أيضا هاما الانتباه إلى ما جاء أيضا في بيان الخارجية الباكستانية عن أن باكستان خلال مفاوضات أو محادثات سويسرا كما تسميها الخارجية ستستمر في لعب دور بناء لعبته على مدار الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالتوسط بين أمريكا وإيران وصولا إلى التوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم. ما يعني أن باكستان ربما خلال محادثات أو مفاوضات سويسرا ستعمل على تقديم بعض الأفكار على طرفي النزاع، ستحاول أن تقرب وجهات النظر بطريقة أو بأخرى، لن تكتفي فقط بتيسير أو تسهيل جلوس الطرفين إلى طاولة التفاوض، ربما تقدم مقترحات. فيما يتعلق بمستوى المشاركة، هذا يعكس بالفعل إصرار الجانب الباكستاني على أن يصل

0: تصل طرفاء النزاع الأمريكي والإيراني ليس فقط إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وإنما إلى أبعد من ذلك. نتذكر جميعا ما كان رئيس الوزراء الباكستاني قد قاله فيما يتعلق برغبة باكستان في أن تصل بالمنطقة إلى سلام شامل ودائم.
1: تقديم مقترحات أيضا من ضمن الأمور التي من الممكن أن تكون أو تقدمها باكستان على طاولة التفاوض عبد الرحمن، لكن ما المأمول، ما المنشود؟

0: للبناء على ما تم خلال الأسابيع الماضية هي لعبت دور مهم جدا. كان هناك دعم صيني واضح، كان هناك دعم من الرباعية في المنطقة، وبالمناسبة هناك أيضا اجتماع هام اليوم يعقد على مستوى وزراء خارجية دول الإقليم أو وزراء الآر فور كما تسمى، مصر، السعودية، تركيا وباكستان. هذا الاجتماع سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم بمشاركة وزير الخارجية الباكستاني، وسيتم أيضا خلال هذا الاجتماع طرح الموضوع المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. باكستان حقيقة تستند إلى دعم هذه الدول الأربعة R4، وأيضا إلى دعم واستشارات تقدمها الصين كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شخصيا، إضافة بالتأكيد للبناء على ما أنجزته على مدار الأسابيع الماضية فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية.
1: عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. إلى رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نتابع معك ميدانيا بداية حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى نهاية الأسبوع، وما يرشح من معلومات حول محاصرة الجيش الإسرائيلي لمقاتلين من حزب الله داخل أنفاق تلال علي الطاهر في ظل وقف إطلاق النار.
2: فعلا حسب المعلومات الإسرائيلية فإن تلال علي الطاهر محاصرة، وأن في الأنفاق هناك شبكة أنفاق هائلة فيها نحو 30 من مقاتلي حزب الله، ولكن الجيش تلقى الأوامر بوقف إطلاق النار والتحرك فقط من المناطق التي يحتلها والتي سيبقى فيها في حال رصد أي تهديدات. نهاية هذا الأسبوع وتحديدا إذا ما أخذنا من يوم الخميس حتى صبيحة يوم أمس قتل 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط برتبة مقدم. الأول قتل في يوم الخميس، 4 قتلوا ليلة الخميس على الجمعة نحو 1:30 ليلا باستهداف دبابة. هذا الموضوع كان مقلقا جدا للإسرائيليين لأنه الجيش لم يتمكن من الوصول إلى هذه الدبابة إلا بعد نحو 40 ساعة، وبينت التحقيقات الأولية بأنها استهدفت بمحلقة كانت مزودة حسب تعبيرهم برأس لقذيفة مضادة للدروع، قذيفة متفجرة والتي اخترقت الدبابة وتفجرت في داخلها وأدى الانفجار إلى تفجير ذخيرتها. لذلك قتل من كان فيها وكانوا 4 مع الضابط برتبة مقدم، واشتعلت فيها النيران. ثم قتل جندي آخر في ليلة الجمعة على السبت، ومعظم هذه الأحداث جرت في منطقة قرية تبنيت في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. بذلك ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية هذا الشهر يونيو حزيران الجاري إلى 12 في هجمات لحزب الله في جنوب لبنان، وارتفع بذلك إلى 25 عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بداية وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. وهذا مؤشر على أن الجبهة في جنوب لبنان مشتعلة باستمرار، وكان قد سقط مقابل ذلك على العشرات من اللبنانيين في هجمات للجيش الإسرائيلي آخرها كانت اليومين الماضيين، والتي شملت على هجمات استهدفت أكثر من 150 هدفا حسب المصادر الإسرائيلية. لكن المعلومات الأخيرة هو أن الجيش بالفعل تلقى الأوامر بوقف إطلاق النار بعد ضغط أمريكي خشية من انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعد التهديد الإيراني. وتقول إسرائيل بأن قواتها ستبقى في المناطق التي تحتلها للحفاظ على حزام أمني. أما بخصوص الموقف الإسرائيلي والمتابعة للمفاوضات الجارية في جنيف، هذا الموضوع جاء بتصريحات آخر من تحدث به قبل قليل كان الوزير أفي ديختر الذي هو من المقربين لنتنياهو وعضو في الطاقم الوزاري الأمني المصغر، وكذلك كان رئيسا لجهاز الأمن العام الشباك، وقال أن إسرائيل تستطيع التحرك بدون الولايات المتحدة وتتحرك فقط في هذا الملف والملف اللبناني بشراكة مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لديها آليات الضغط على إيران وهي آليات اقتصادية سياسية وعسكرية، ولا تستطيع إسرائيل أن تتحرك بمفردها، وهمها يجب أن يكون هو تحقيق الهدف وهو نزع القدرات النووية الإيرانية.
1: وعليه وليد أيضا أسأل عن المسار التفاوضي في سويسرا وما يرشح عن جلسة طارئة سيتم عقدها هناك حول مسألة طبعا

0: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا قبيل بدء جولة تفاوضية جديدة بين لبنان وإسرائيل.
1: إسرائيل أصبحت تقر بأنها فشلت في الفصل بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية، وبالنسبة لها هي أصبحت مقيدة بالقرار الأمريكي بهذا الخصوص، وكانت قد اتهمت في الأيام الأخيرة بأنها تتحرك عسكريا في محاولة لتخريب الجهود، سواء تلك المتعلقة بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ترى فيها إسرائيل بأنها لا تحقق الأهداف التي من أجلها خرجت في هذه الحرب، واتهمت أيضا بأنها قد صعدت في الأيام الأخيرة من أجل محاولة الضغط على جولة المباحثات التي ستستأنف في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. والمؤشرات التي صدرت بخصوص ما يحمله الإسرائيليون إلى مفاوضاتهم مع لبنان غدا في الولايات المتحدة هو أن إسرائيل تريد بهذه الجولة وهذه الجلسة، هناك 3 ضباط إسرائيليين كبار يشاركون في هذه المباحثات، تريد بالأساس هو العمل على بدء تطبيق ما يعرف بالبايلوت أرياز، أي مناطق التجريبية، وهي خطة وضعت برعاية أمريكية من أجل البدء في عمليات دخول الجيش اللبناني إلى بعض المناطق التي تحتلها إسرائيل وإخراج حزب الله منها ونزع سلاحه. ويبدو أن التصعيد الذي استهدف تحديدا منطقة تلال علي الطاهر ومنطقة النبطية خلال يوم أمس على وجه الخصوص، وهي شمالي المنحنى في مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي من لبنان، هذه المنطقة يبدو أن إسرائيل تريد أن تبدأ فيها هذه العملية التجريبية. هذا ما سيحمله الإسرائيليون معهم، لأنهم يرون بأنهم لا يستطيعون الانسحاب من جنوب لبنان دون إلى الحدود الدولية، مثل ما قال أحد أعضاء الكنيسة الكبار رام براك قبل قليل، بدون أن يكون قد تم نزع سلاح حزب الله، وهذه أهداف لم تتحقق حتى الآن، وبالنسبة لنتنياهو تحديدا تشكل تحديا هائلا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، لأن هناك في إسرائيل من يرى بأن نتنياهو قد ورط إسرائيل في كمين أو مصيدة في جنوب لبنان وأعادهم إلى ما يسمونه بالوحل اللبناني.
0: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله إلى بيروت. مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، بداية ميدانيا، كيف يبدو المشهد في جنوب لبنان في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار؟
2: منى، في الواقع صحيح أن غارات مقاتلات الحربية لسلاح الجو الإسرائيلي قد هدأت بعد منتصف الليل، ولكن القصف المدفعي المتقطع إضافة إلى استهداف المسيرات الإسرائيلية ما زال متواصلا ولو بحده الأدنى بعد يوم عصيب مر على جنوبي لبنان. نتحدث خلال 48 ساعة الماضية عن تصعيد غير مسبوق يعني منذ بداية الحرب، على يعني بحسب ما شاهدناه وبحسب حصيلة الشهداء والجرحى، نتحدث عن أكثر من 100 شهيد خلال 48 ساعة، أكثر من 150 مصاب، صعوبة في الوصول إلى الجثامين والعالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى اتساع رقعة استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لعشرات المدن والبلدات في أقضية صور والنبطية وجزين والبقاع بشكل مكثف. الآن الأنظار كلها تتجه باتجاه تلال علي الطاهر، هذه التلال التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام بالسيطرة عليها، مع تصدي مقاتلي حزب الله للعديد من القوات الإسرائيلية التي حاول التقدم باتجاه هذه التلال، سواء من محور أرنون باتجاه كفر تنبيت أو أيضا من محاور أخرى. وفي هذا السياق يعني حزب الله والعلاقات الإعلامية نفت ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بحصار مقاتلي الحزب في تلال علي الطاهر، وأضافت العلاقات الإعلامية في بيانها بأن مثل هذه الادعاءات هي لرفع معنويات جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد فشلها بالتقدم لتلال علي الطاهر. هذه التلال الاستراتيجية التي تحكم ناريا مساحات واسعة من إقليم التفاح من مدينة النبطية إضافة إلى مناطق أخرى، وبحسب ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك أنفاق يستخدمها حزب الله ومقاتليه في الإمداد والمناورات وأيضا نصب الكمائن التي يعني كانت خلال الأيام الماضية وتحدث عنها حزب الله بأنه استطاع من الإيقاع بعدد من

0: ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناورات العسكرية أو الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية حدثت أرقام أو حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية الحرب في 2 مارس الماضي إلى 4057 شهيد و 12121 مصاب. كل هذا التطورات الميدانية على الأرض هل ستنعكس على مسار مفاوضات واشنطن التي ستكون هناك جولة جديدة يوم غد 22 من الشهر الجاري؟
1: وكيف يرصد لبنان المشهد وقد أضحى في عين النقاش الإقليمي أدهم، خاصة قبيل هذه الجلسة، جلسة التفاوض غدا التي تتحدث عنها؟
0: في الواقع منى، يعني كل الأطراف في لبنان، لبنان الرسمي أيضا، يعني حرص بشكل كبير خلال الأيام الماضية على تثبيت وقف إطلاق النار على اعتباره وبحسب رئيس الجمهورية بأنه مدخلا للكثير من النقاط الجوهرية في مسار واشنطن، كانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا انتشار الجيش اللبناني، استعادة الأسرى وعودة المهجرين. الرئيس جوزيف عون عندما التقى أمس الوفد المفاوض قبل أيام قال يعني بعدم التساهل والتهاون بموضوع وقف إطلاق نار شامل باعتباره كما ذكرنا بأنه مدخل لهذه النقاط، كما أنه أوصى الوفد المفاوض بأن يكون هناك تثبيت واقعي لوقف إطلاق النار. حزب الله أيضا من جانبه وفي بياناته، سواء الأمين العام لحزب الله أو حتى بياناته المنفصلة، تحدث أيضا عن أنه يجب البناء أيضا على مسار إسلام أباد أو ما تم التوصل إليه من ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني والاستفادة منه لإنهاء الحرب ودحر الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيره. إذن تفصلنا ساعات قليلة فقط عن ذهاب الوفد المفاوض اللبناني إلى واشنطن لعقد جولة مفاوضات جديدة. الرئيس عون يعني زود الوفد بكافة التوصيات التي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي.
1: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وبالنظر إلى تباين مواقف إيران والولايات المتحدة ودول الخليج من مستقبل المضيق فأن هذه المفاوضات تبدو معقدة وصعبة. هذا التقرير يقرب مواقف مختلف الأطراف ومدى اتساقها مع الوضع القانوني للمضايق الطبيعية.
2: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقا إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراء استباقيا وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوما بعد فترة 60 يوما. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيرا إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم.

0: تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82-900. فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوماً في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعياً كالسويس وبنما. وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
1: والآن إلى طاولة النقاش من واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور عباس خبيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد خبيار، أبدأ معك بالسؤال. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يصلان إلى سويسرا ويشاركان في المفاوضات، كذلك الأمر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يصل إلى سويسرا، وفود رفيعة المستوى. بالمقابل تقول إيران أن وفدها ذاهب لمتابعة تنفيذ الطرف الأمريكي لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات الحل النهائي، لماذا؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. نعم، يبدو أن التمهيدات الجارية والتي سبقت هذه المفاوضات المرتقبة أتصور بأنها كانت دقيقة جدا، وهناك تفاؤل كبير ربما لن نحصل عليه في السابق بقدر ما هو عليه الآن. هذه تعتبر بوادر انفراج حقيقي فيما يتعلق بالمفاوضات، ونأمل أن يتخذ القرار في جنيف مباشرة بالتعاون مع هذه الأطراف التي ستشارك في الاجتماع، وليس كما كان سابقا في إسلام آباد أو بعمان أو في جنيف المرة الماضية، يعني بكبسة زر تنتهي هذه المفاوضات بدون أي نتائج، أو الحقيقة ترفع هذه النتائج بقرار من واشنطن مباشرة. لذلك نتصور الظروف قد تغيرت، قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة قد تغيرت بشكل كبير. هناك الإيرانيون، وهذا ما يقوله الأمريكيون أنفسهم، الإيرانيون كسبوا هذه المعركة وإن كانت بخسائر، لكن هناك يعني نقاط وهناك أوراق تلعبها إيران، أصبحت هذه الأوراق تديرها بحنكة سياسية، وتدار هذه الأوراق بدقة متناهية. المضيق إحدى هذه الأوراق، أوراق الردع الإيرانية الاستراتيجية، التناغم الشعبي في الداخل الإيراني مع الحكومة، هذه ورقة أخرى. طيب، الاتفاق بين القوى السياسية في الداخل الإيراني، هذه ورقة أخرى تحمي المفاوض الإيراني.
1: طيب، بما أن الأمر كذلك وقواعد الاشتباك واللعبة تغيرت بشكل كبير كما تقول سيد عباس خميار، وأن إيران تدير الأوراق بحنكة سياسية، لماذا توفد وفد بهذا المستوى لكي يذهب ليرى ما إذا كان الطرف الآخر سينفذ تعهداته وليس للمشاركة في المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي؟
2: أنا أتصور هي نوع من إتمام الحجة، وفي نفس الوقت التجربة التاريخية مع واشنطن لم تكن تجربة جيدة، ولم تكن وما زالت يعني هناك وبالطبيعي هناك عدم الثقه بشكل كبير. اضافه الى ذلك، انا اتصور هذا، وهذه نقطه مهمه طرحتيها حضرتك، يعني هذا اتصور هو اختصار للطريق، يعني بدل ان ياتي الوقت وعدم مضيعه الوقت، يعني عندما ياتي الوقت الى هناك ومن ثم الوقت الذي اقوله يعني دون هذا المستوى ياتي ومن ثم يرجع الى طهران ومن ثم ينقل الرسائل الى هناك، هذه تعتبر اضاعه للوقت، ولذلك اتى الوقت بهذا الحجم، اضافه الى الوقت المرافق اقتصاديا وامنيا وسياسيا، كل الامور تشير بان هناك جديه حقيقيه في انهاء هذه المفاوضات بسرعه. وانا عندما نتحدث عن السرعه يعني لا تمدد بعد 60 يوما، واتصور هذا الوضع والمرحله تتطلب رؤيه جديده، تتطلب جهد جديد وتتطلب.
1: وبالنسبة للجدية يعني والرؤية الجديدة سيد عباس خميار، ألا تنظر طهران إلى أن هنالك جلسة طارئة مدرجة الآن بشأن إسرائيل وحزب الله، وهي أول ما سيناقش بحسب ما تنقل CNN في مفاوضات سويسرا، كخطوة حسنية لحل حالة المشهد في البند الأول في مذكرة التفاهم، والذي تصر طهران على حله أولا قبل التوجه إلى أي مفاوضات؟
2: نريد أن نقول نقطة بكل شفافية، ربط الأمن الإيراني بالأمن اللبناني بالطريقة التي جاء في البند الأول واتفق عليها جانبان وقبل ضمانة تنفيذ هذا البند من قبل الرئيس الأمريكي، هذا يعني وصل مرحلة لا تستطيع طهران التراجع عنه، وهذا ما تعرفه واشنطن وما يعرفه نتنياهو، لذلك هذا أمر بديهي، أصبح الأمر مترابط. هذه أتصور ستلاقي ترحيب إقليمي كبير، يعني عندما يتحدث الرئيس أردوغان بأن الأمن التركي هو ناتج من أمن بيروت، هذا يعني بأنه أصبح الجميع يعي خطورة ما تقوم بإسرائيل في هذه المنطقة، في سواء في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة. لذلك الأمريكيون كذلك فهموا هذه الرسالة وعرفوا مخاطر التماطل الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة، يعني التصريحات التي سمعناها يوم أمس من الأمريكيين لأول مرة بهذا الشكل، يعني أن هناك عنصر مخرب بكل ما تملك الكلمة من معنى، مخرب لكل الملفات ولكل الأزمات التي تواجهها المنطقة التي لا تتحمل أكثر من ذلك.
1: سيد أدولفو فرانكو، كل طرف ذهب إلى المفاوضات بأولوياته فعليا التي تختلف عن أولويات الطرف الآخر، ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أنه ذهب إلى المفاوضات للمشاركة وسيتواجد هناك مدة يومين. برأيك ما الذي من الممكن أن ينجز خلال يومين في ظل هذا التباين في الأولويات وكل هذه الإجراءات التي تتخذها إيران التي تدلل على عدم ثقة بالولايات المتحدة؟
3: شكرا على الدعوة، الكثير من القضايا تستدعي المناقشة. سؤالك، هذه مذكرة تفاهم، هذا ليس أي اتفاق، هذا الأمر سيؤدي على ما أمل إلى اتفاق من نوع ما في مرحلة ما، لكن للإجابة على سؤالك، لا يمكن تحقيق الكثير خلال يومين، لا أعتقد أنه لا يمكن تحقيق الكثير خلال 60 يوما. القضايا التي سيتم مناقشتها معقدة بشكل كبير، وخاصة النقطة الثامنة المتعلقة بالتحقق من اليورانيوم والبرنامج الخاص بتخصيب اليورانيوم والمواد والغبار الغبار النووي أو المخزون اليورانيوم، هذا الأمر سيتطلب شهورا وتطلب شهورا ووقتا طويلا خلال عام 2015، ولن تكون النقاشات فيه سهلة، بالتالي يومين أو حتى 60 يوما لن تكون كافية. ثانيا، سمعنا الضيف من إيران والولايات المتحدة ترى الأمور بطريقة مختلفة، وقلت الولايات المتحدة لهذا السبب. الرئيس تلب في خلال مقابلة قال في هذا الأسبوع أن مذكرة التفاهم تصل وترقى إلى الاستسلام من قبل إيران، وفي الاتفاق النهائي قال أنه سيكون استسلاما، وقال أن إيران خرجت منتصرة. باستطاعتك أن ترى أن كل الطرف يرى الأمور بطريقة مختلفة وبشكل، ومن المحتمل أنه خلال المفاوضات سيتم كل طرف سيقدم نفسه بطريقة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشد الأعلى بنفسه قال أنه لم يكن راغبا بالتوقيع على هذا الاتفاق، بالتالي يبدو وكأن هنالك اختلافات داخل إيران، وعلينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور. القضية اللبنانية لوحدها والتي ذكرها الضيف هي معقدة للغاية لعدة أسباب. إيران ولا الولايات المتحدة ليس بإمكانهم أن يفرضوا شروطا على الحكومة اللبنانية أو على الحكومة الإسرائيلية. إيران بالتأكيد بإمكانها أن تفرض شروطها على مجموعاتها الإرهابية ووكلائها المسمى بحزب الله، لكن إسرائيل قالت أنها لن تنسحب من المناطق الأمنية، بالتالي لدينا تعقيد بالغ في حتى مسألة المضي قدما في هذا الشأن. لكنني بشكل نهائي وبرغم ما قاله الضيف أن هدف إيران الآن هو الدخول في مفاوضات من غير نهاية، وهذا بالتأكيد لن يتم إتمامه خلال 60 يوما. باستطاعتي أن أؤكد هذا الأمر، سيستمر هذا الأمر وتريد إيران أن تستمر، لأن هذا يعني أن القضية الأساسية 8 سيتم النقاش فيها بشكل مطول وبقضية اليورانيوم. هذا ما يقلق الولايات المتحدة. لا أعتقد أن باستطاعتنا أن نتعامل مع معظم هذه القضايا بشكل سهل لأشهر، وبالتأكيد فإن الولايات المتحدة وإيران ليس لديهم سيطرة على الحكومة اللبنانية وعلى إسرائيل، لدينا نفوذ لكن لنا نال سيطر. وقال الرئيس ترامب أن إسرائيل باستطاعتها أن تدافع عن نفسها كما قامت في نهاية هذا الأسبوع عندما قام حزب الله بإرسال 50 هجمة ضد الإسرائيليين وقتل 4 جنود إسرائيليين، بالتالي هذا سيكون التحدي. نعم. هنا
1: لكن سيد فرانكو لو سمحت لي، يعني تقول أنه لا يوجد سيطرة على الحكومة اللبنانية ولا على إسرائيل، لا من إيران ولا من الولايات المتحدة، لكن إيران تستطيع القول أن ونص الاتفاق يدعمها في ذلك، أن الحرب يجب أن تنتهي على كافة الجبهات بما فيها لبنان كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم.
3: نعم، فيما عدا أنه كيف بإمكاني كيف متى كانت الولايات المتحدة منخرطة في الحرب اللبنانية أو الجبهة اللبنانية؟ الولايات المتحدة لم تكن طرفا في هذه الحرب. لماذا الولايات المتحدة وإيران لديها سيطرة على دولة ذات سيادة، دولة لبنان ودولة إسرائيل، هما ليس موقعين في هذا الاتفاق؟ لماذا لا يتم وضع شروط على دول مثلاً قطر والإمارات أو السعودية في الوقت الذي لا يكون فيه أطرافاً في مذكرة التفاهم؟ ليس هنالك أي بلد في العالم سيسمح بهذا الأمر.
1: لكن هذا البند الأول من مذكرة التفاهم سيد أدولفو فرانكو الذي وقعت عليها الولايات المتحدة بأن تقف الحرب في كافة الجبهات تحديداً في لبنان، وتمت الإشارة إلى لبنان بشكل واضح، ويعني أنت تقول كما لو أنه ما دخل إيران والولايات المتحدة في الملف اللبناني، لكن لم يلبث الأمر ساعتين بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز حتى أعلنت إسرائيل وقف إطلاق النار والتزمت به بالتنسيق مع الولايات المتحدة. لربما الولايات المتحدة كما تقول لا دخل لها في الملف اللبناني رغم أنها هي الوسيط في مفاوضات لبنان وإسرائيل، لكن يعني الأمر متعلق بها بشكل واضح وصريح ومباشر عندما يكون الأمر متعلق بمضيق هرمز.
4: Well, it's linked by Iran.
3: هذه الحرب لم تكن أبدا حول لبنان أو حماس أو الحوثيين، كانت حول اليورانيوم. كان لدي رأي والكثير من الجمهوريين لديهم نفس الرأي أن هذا البند لا يجب تضمينه منذ البداية ولن ينجح. قلت قبل وقت قليل أن الولايات المتحدة لديها تأثير، بالتأكيد فإن إيران تسيطر على حزب الله، لكن الولايات المتحدة الإسرائيل هي ليست ولاية في الولايات المتحدة، ليست كاليفورنيا أو

0: نيويورك، وأيضا هي دولة مستقلة ذات سيادة، وكذلك لبنان. وقالت الدولة اللبنانية أنها تريد إيران خارج لبنان وتريد نزع سلاح حزب الله. إسرائيل ولبنان يعملان سوية من أجل نزع سلاح حزب الله، هذا حقهم. وأنا أفهم، أنا أحاول أن أكون موضوعيا، أنا لست مدافعا أو عن الحكومة. الولايات المتحدة وإيران لا يمكنهم أن يكون لهم سيطرة ذات سيادة تمس سيادة الدول الأخرى. لا يهمني ما وقعوا عليه، أنه لديهم نفوذ لكن لا يمكنهم أن يسيطروا على الحكومة اللبنانية أو الحكومة الإسرائيلية. وحزب الله كان هنالك لديهم اتفاق وقف اطلاق نار في السابق، اذا ما كان لديهم مصلحه سيقومون بذلك، وخاصه اسرائيل. لا اعتقد ان هذا الاتفاق سيدوم، اعتقد ان لا احد من المشاهدين يعتقد ان هذا الامر سيدوم، وليس هنالك اي اليات للتحقق من تطبيق هذا الامر في ايران او الولايات المتحده. بالتالي مساله امل ان يكون هنالك ضغط على إسرائيل.
1: لنا أن نستوضح السيد عباس خميار في هذه النقاط التي تطرحها سيد أدولفو فرانكو. سيد عباس خميار، إسرائيل دولة ذات سيادة، يقول السيد عباس، يقول السيد أدولفو فرانكو، وإسرائيل تقول أنها ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وعليه هي ليست ملزمة بما سيأتي بها، وأنها دولة قرارها السيادي منفصل عن الولايات المتحدة، وهذا رأي يتكرر فعليا. كيف تنظر إلى هذه المعادلة طهران؟
2: لا أتصور أحد يعني يستطيع أن يجزم أو يستطيع أن أصلا يفكر بأن إسرائيل تستطيع أن تقوم بهذه الاعتداءات، وكما يقال بهذه البلطجة في المنطقة بدون التنسيق وبدون إذن وبدون دعم أمريكي. يعني هذه المجازر التي ارتكبت على مدى العقود الماضية، وخاصة في داخل الأراضي المحتلة، حتى الأراضي المحتلة المعترف بها دوليا بعد يعني عام 1967، وحتى المجازر التي ارتكبت في غزة والتي نالت تنديد دولي لا مثيل له، واعتبرت من ارتكب هذا الجرائم بأنه مجرم حرب وحكمت المحكمة الدولية عليه. كيف ممكن الاستمرار في هذه الجرائم بدون دعم أمريكي؟ قالها بصراحة الرئيس ترامب ووانس بأن لو لم تكن أمريكا لما كانت إسرائيل موجودة أصلا. في النهاية هناك محاكم دولية، هناك رأي عام، هناك دول أوروبية كانت حامية، يعني قطعت علاقاتها أو جمدت تعاونها مع إسرائيل. إسرائيل بدون أمريكا لا تستطيع أن تكون دولة بهذا الشكل. لذلك يجب أن نعرف وأن لا نتغافل هذه الظاهرة.
1: اسمح لي سيد عباس خميار، من هذه النقطة المتعلقة تحديدا في لبنان والمتعلقة أيضا بمضيق هرمز، أن أعود معك إلى نقطة هامة ذكرتها في بداية حديثك في إجاباتك الأولى، وقلت أن قواعد الاشتباك واللعبة تغيرت بشكل كبير، وأن إيران تدير الآن الأوراق بحنكة سياسية تملك مضيق هرمز، وبالتالي عليها أسأل يعني بناء على ذلك، ماذا يعني أن تربط إيران ورقة إغلاق مضيق هرمز بالساحة الإقليمية في لبنان، وهي المرة الأولى التي تربط فيها إيران مضيق هرمز بما هو غير إيراني أو خارج إيران؟
2: أولا إيران عندما تتحدث بعقلانية، يعني عندما لأنه التراجع يسبب لها مشكلة كبيرة ليس فقط في الإقليم وإنما في المنطقة في الداخل الإيراني. يعني عندما تتحدث إيران وتصعد مطالبها وتصعد توقعاتها، هذا التصعيد أو هذه الخطوات التصعيدية بالمعنى المطالب وليس بالمعنى تصعيد الأزمة، هذا له تداعيات على الداخل الإيراني. عندما تتحدث عن المضيق ولن يرجع هذا المضيق كما كان عليه، إذا لن تحقق إذا لن يحقق هذا

0: هذا الأمر ستواجه الحكومة الإيرانية، والنظام الإيراني سيواجه تداعيات كبيرة في الشارع الإيراني لأنه سيكون تحت الضغط بشكل كبير. لذلك أتصور الإيرانيون درسوا هذا بإمعان عندما طرحوا موضوع المضيق، وبأنه لا يرجع كما كان سابقا. هذا لا يعني، هو كما أكد الدكتور قاليباف يوم أمس، هذا لا يعني بأنه ستكون الورقة بيد إيران بشكل كامل، ولكن النظام الذي سيحكم هذا المضيق بعد 60 يوما بالتنسيق مع الدولة المشاطئة أي عمان، وبمراعاة الحقوق القانونية ودول الإقليم، هذا لن يرجع كما كان عليه بالتأكيد. كل ما الآن يطرح أمريكيا هو للاستهلاك المحلي، لا تصور
1: من الواضح أن إيران سيد عباس أدركت ثقل وأهمية واستراتيجية ورقة مضيق هرمز، تقول كي لا يكون هنالك ضغط بشكل داخلي بشكل كبير على إيران، فالوضع في مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه قبل الحرب. ولكن هل ستنتهج إيران هذا النهج فيما يتعلق في المضيق عندما تتعرقل الأمور في المفاوضات، أو في كل مرة تتعرقل فيها الأمور في المفاوضات وتقوم بإغلاق مضيق هرمز، أم أن الأمر الآن فقط منوط بلبنان وهذه يعني العقدة الكأداء، خاصة أنها يعني تقع في البند الأول وتشترط إيران حلها لبدء العملية التفاوضية؟
0: يعني اللبناني هو رمز ويرأس هذه القائمة إن صح التعبير، ولكن الإيرانيون يعني عرفنا من خلال هذه المدة الأكثر من 100 يوم يتصرفون بعقلانية، طرحوا موضوع خطوة أمام خطوة. عندما تقوم واشنطن بتنفيذ خطة فسيكون المقابل تنفيذ خطة أخرى، إذا كان هناك تعاقل عرقلة في هذا المسار بالتأكيد إيران تستطيع أن تستخدم كل أوراقها لمواجهة تلك العقبة.
1: اسمح لي بما تبقى من وقت.
0: ومضيق هرمز إحدى تلك الأوراق.
1: نعم، أن أتوجه للسيد أدولفو فرانكو. سيد أدولفو، إذن إيران تربط النووي بلبنان بمضيق هرمز، هل تقبل الولايات المتحدة هذا الربط عمليا أم أنها تدخل إلى المسار التفاوضي لتفكيك هذه المسارات والملفات؟
2: بداية علي أن أكرر أن الولايات المتحدة لم توافق على أي شيء، هذه مذكرة تفاهم للتحدث عن هذه القضايا بهدف التوصل إلى شيء ما خلال 60 يوما، وهو أمر مستحيل حسب رأيي، لكن هذا ما يسمى التفاهم. لم يتم التوافق على أي شيء. نائب الرئيس باس قال نفس الشيء، قال أنه كيف سنرى كيف سيكون سلوكهم خلال 60 يوما، وإذا لم يحصل شيء إيجابي سنعود إلى الأعمال العدائية. اسمع ما قاله الضيف، وهذا هو الاختلاف. إيران تخطط لغلق مضيق هرمز، الرئيس ترامب وأيضا القيادة المركزية قالوا أن هذا الأمر ليس صحيحا. كان هنالك مرور لأكثر من 50 ناقلة والعديد من براميل النفط، والرئيس ترامب وقال بالتالي هنالك فرق بين البلدين في هذه القضية، وبالتأكيد علينا أن نكون جديين أن لبنان سيكون لها حل وخلال 60 يوما بدون انخراط إسرائيل والحكومة اللبنانية بعد 50 سنة من الصراع. هذه مذكرة التفاهم التي تخضع للنقاشات، إذا ما استمر سيكون هنالك حديث مستمر وخروقات مستمرة، وإيران تعرف ذلك. أريد أن أتعامل مع الهراء والذي مع نظام الذي قتل 40,000 شخص وارتكب مجازر ضد أبناء شعبه، أريد أن أتعامل مع هذا الأمر لأنه في غاية السخف. لكن حقيقة أن هذه الحكومة
1: فرانكو، وشكر أيضا موصول لسيد عباس خميار. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلاً، قال نائبه جادي فانس إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
3: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالاً في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علناً ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيداً، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
4: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
5: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضاً رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
3: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلاً إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائماً شيئاً واحداً. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلاً عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
5: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
3: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيراً عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلاً.
6: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو، ولكن يجب أن يكون متعقلاً.
3: الحديث لا يزال بعيداً عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولاً لافتاً في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
7: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
3: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقاً مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
8: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد العقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض، وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
3: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبس، الجزيرة، واشنطن.
9: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا اليوم، والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم. وكان فانس قد قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت الخارجية الإيرانية إن وفد التفاوض الذي وصل إلى سويسرا مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وزير الخارجية عباس عراقچي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين. من جهتها قالت الخارجية الباكستانية

0: إن رئيس الوزراء وقائد الجيش غادرا إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات. ونقلت CNN عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن المحادثات المرتقبة في سويسرا. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وذلك بسبب ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز، وقال إن حركة الملاحة تواصل التدفق. بشأن لبنان قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار. في المقابل قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. فيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، فدا مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريدج. هذا وقد دانت شبكة الجزيرة العالمية عملية الاغتيال واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع كل هذه التطورات مع مزيد من التفاصيل والتحديثات. وشبكة مراسلي الجزيرة من بورغنشتاك في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. مرحبا بكم جميعا. ننطلق معك محمد البقالي، والأعين تتوجه نحو سويسرا، نحو بيركنشتوك تحديدا اليوم.
1: بالفعل محمد، إلى هذا المنتجع الذي سيشهد في الحقيقة إطلاق لحظة سياسية مهمة وليست فقط مفاوضات تقنية. لماذا هي لحظة سياسية مهمة أيضا؟ بالنظر إلى أولا ارتفاع مستوى التمثيلية. اليوم وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والبارحة كان هنا مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وويتكوف، بالإضافة إلى أن الوفد الإيراني أيضا يرأسه رئيس البرلمان محمد باقر قلبة، وفيه أيضا وزير الخارجية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسؤولين كبار في قطاعات النفط والمالية وغيرها من القضايا المعنية بهذا الاتفاق. إذن على مستوى التمثيلية الواضح أننا سنشهد أيضا نقاشا سياسيا. علاوة على ذلك، أن مجرد في الحقيقة الوصول إلى هذه اللحظة هو يمثل تتويجا لجهود الوسطاء بالنظر إلى التعثرات التي شابت إجراء هذا الاجتماع الذي كان مقررا قبل 3 أيام من الآن، وتأخر وبعد جهود للوسطاء، خاصة الوسطاء طبعا نتحدث عن قطر وعن باكستان. قطر التي التقى وزير رئيس وزرائها وزير خارجيتها هنا بوزير الخارجية في الاتحاد السويسري، وأيضا الوسيط الباكستاني الذي زار وزير الداخلية البارحة طهران، مما أثمر في نهاية المطاف التوصل إلى إجراء هذا الاجتماع. ولكن في نفس الوقت هناك هشاشة كبيرة تحيط بكل هذا الملف، بالنظر إلى أولا غياب الثقة. الإيرانيون يقولون إنهم يأتون إلى هذا الاجتماع أو هذه القمة كما تسميها سويسرا، يأتون ليس للتفاوض ولكن لمتابعة التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، في إشارة إلى غياب الثقة وإلى غياب الالتزام السابق. ثم إن ما يحدث هنا في الحقيقة هو يمثل قاعدة لمثلث ضلعه الثاني يوجد في لبنان. كل ما يحدث في لبنان يؤثر بشكل مباشر هنا. وصحيح الآن أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن وقف هجماته على لبنان، ولكن أي تغير على هذا المستوى قد يكون له تأثير واضح. الضلع الثالث في الحقيقة يوجد في مضيق هرمز. صحيح أن إيران أرسلت وفدا عالي المستوى، ولكنها قبل أن ترسل هذا الوفد أعلنت أنها قد أغلقت مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول إن هناك تدفقا والمسار ما زال مفتوحا، ولكن بغض النظر عن حقيقة الوضع الميداني فإن مجرد هذا الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز يعني أن ورقة أخرى قد وضعت على الطاولة، بما يعني أن الأطراف تأتي إلى طاولة التفاوض والأجواء ليست خالية

0: تماما من السحب. يبدو أن هناك توافقا على الأقل في هذه اللحظة ربما على أمر واحد، على أن هناك طرف يريد أن يفسد الأجواء ويريد أن يفسد هذه المفاوضات، وهذا التوافق جاء بشكل غير مباشر، يقوله الإيرانيون ويقوله أيضا الأمريكيون وحتى الأوروبيون، وهذا الطرف هو إسرائيل من خلال عملياتها في لبنان.
1: هذا ما ربما يرجعنا إلى تفاصيل ربما متعلقة أن توفرت محمد فيما يتعلق بالآلية التي ستتبع في هذه المفاوضات، هل من أجندة مطروحة، هل من برنامج بات معروفا أيضا، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الأطراف التي ستحدث في هذه العملية التفاوضية أو التي ستحضر.
0: الأطراف المعنية محمد هي أساسا الطرفين الرئيسيين، نتحدث عن الولايات المتحدة وإيران، وطبعا الوسيطين قطر وباكستان بالإضافة إلى سويسرا التي تحتضن هذه المفاوضات. سويسرا البلد المستضيف يتكتم بشكل كبير على البرنامج على التفاصيل، وقالت هذا الأمر بشكل واضح، قالت إنه لدواعي السرية وترتيب الأمور فإنها لن تتحدث كثيرا، لن تقدم التفاصيل، ولكن ما لدينا من معطيات يشير الآن إلى أنه ربما يتم عقد احتفالي ما يشبه توقيع، هذا التوقيع قد يكون في منتصف هذا اليوم، لم يتم الإعلان عن تفاصيله عن طريقته، هل سيكون مصورا، هل سيكون مفتوحا، من سيوقع ماذا، ولكن يتوقع أن يسبق بداية هذه الجلسات الأولى حفلا ما أو توقيعا، سنرى على كل حال تفاصيله بعد حوالي 3-4 ساعات من الآن، وبعد ذلك يفترض أن تجلس الأطراف إلى طاولة التفاوض للحديث عن القضايا الرئيسية. والقضية الأولى التي بلغنا أنها ستتم مناقشتها أو على الأقل ستكون ضمن النقاط الرئيسية هي قضية لبنان، على اعتبار أنها تمثل بالنسبة لإيران جوهر الخلاف الرئيسي في هذه اللحظة، وجوهر ما تقول إنه نقد لمذكرة الاتفاق سواء من قبل إسرائيل، وترى أنها ومن ورائها الولايات المتحدة لأنها هي التي وقعت هذا الاتفاق. يبدو أن هناك توافقا ما على كل حال بالنسبة لدى كل الأطراف بأن العمليات يجب أن تتوقف في لبنان للسماح بهذا المسار بالاستمرار، وإلا فإن هذا يعني تهديدا واضحا لهذا المسار بأنه لن يصل إلى منتهى. ولكن بالقدر نفسه الذي أثار إعلان الجيش الإسرائيلي البارحة ربما بضغط واضح من الولايات المتحدة وقف عملياته نوعا من الارتياح هنا في سويسرا، بالقدر نفسه الذي يثير القلق إصرار هذا الجيش الإسرائيلي على البقاء في ما يسميها بالمنطقة الصفراء، وهذا الأمر في الحقيقة يشكل لغما قد ينفجر في كل لحظة في هذا الاجتماع. طبعا سيطرح أيضا في المقابل مضيق هرمز، ولكن يبدو من الجانب الإيراني أنها تستعمل هذه الورقة تدفع بها إلى الأمام في طاولة التفاوض بغية تصعيد الموقف إلى النهاية. هل يصل الأمر إلى درجة الدفع بالأمور إلى الحافة وبعد ذلك تعود الأطراف أم لا؟ هذا الأمر هو الذي سنراه. وإن كانت العادة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو أنها تراوح بين الدفع بالأمور إلى التصعيد ثم بعد ذلك تبحث عن صيغ للتهدئة.
1: إذن الساعات المقبلة في برغنشتوك ستكون حبلى بالكثير من التفاصيل، متابعة معك ومع الزملاء هناك. أولا بأول ذلك شكرا محمد البقالي من برغنشتوك. مراد هاشم، مثل ما أشار محمد وصل الوفد الأمريكي إلى سويسرا، نرصد معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية.
2: مرحبا محمد. نعم، تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس ذاته، وهو بطبيعة الحال يرأس أيضا الوفد الأمريكي المفاوض في هذه المفاوضات ويقود المفاوضات إجمالا مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي. فانس قال إنه ضمن الأولويات في هذه الجولة، إذ أنها الجولة الأولى في هذا المسار التفاوضي، التقدم في الملف النووي وأيضا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. هو أيضا قال إن هناك فريق فني أمريكي سوف يبقى في سويسرا لمواصلة هذه المفاوضات، لكنه لن يتمكن من البقاء سوى يوم أو يومين. قال إن الهدف من الأساس هو وضع هيكل صحيح لهذه المفاوضات وسليم تسير عليه، وأنه سيكون هناك مستويين، مستوى

0: النقاط بكل النقاط أمريكيا تقابله طهران بالالتزام بشكل كامل. هنا كانت قد حضرت ورقة لبنان بشكل أساس هذه النقطة التي انتهت إلى وقف إطلاق نار أو إعلان عمليا، لكن طهران تريد تثبيت هذا الأمر لأنها تحمل واشنطن بشكل كامل مسؤولية المشهد في لبنان، وتقول بأن هذه النقطة هي عمليا قدمت وتمت الموافقة عليها من الجانب الأمريكي، وبالتالي وقف إطلاق النار هناك هي مسؤولية أمريكية صرفة، وهو البند الأول في مذكرة التفاهم. لا يمكن العبور نحو المفاوضات دون إتمام هذه النقاط. في حال ما تم الاتفاق على هذه الأمور محمد، نحن نتحدث إذن عن دخول نحو بوابة المفاوضات الأوسع التي يفترض أن تستمر لمدة 60 يوم. هذه الأيام الـ60 سيتم فيها متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم أيضا تفصيليا، بالإضافة إلى افتتاح التفاوض بخصوص الملفات الكبرى، وهنا نتحدث عن الملف النووي وملف رفع العقوبات عن إيران.
1: شكرا عدنان بوريني مراسل جزيرة كنت معنا من طهران. عبد الرحمن مطر الوسيط الباكستاني هو أيضا في ترقب لوصول وفده الذي يضم أيضا رئيس الوزراء وأيضا قائد الجيش الباكستاني إلى سويسرا للمشاركة في هذه المحادثات التي قد تتحول إلى مفاوضات بحسب الرغبة الإيرانية في بيركنستوك. ما الذي رصدته من تصريحات في هذا الإطار؟
2: بداية علمنا للتو بأن الوفد الباكستاني وصل بالفعل إلى سويسرا، هذا الوفد الذي يضم كما ذكرت محمد رئيس الوزراء وقائد الجيش. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أصدرت بيانا رسميا حول هذه الزيارة، وأكدت بأن شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني سيلتقيان فور وصولهما إلى سويسرا بعدد من كبار المسؤولين المشاركين في هذه المحادثات أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو ما أعطى انطباعا حقيقة بأنه ربما تكون المرحلة الأولى من هذه المفاوضات عبارة عن لقاءات جانبية يعقدها المسؤولون الباكستانيون بصفتهم دولة الوساطة إلى جانب دولة قطر بالتأكيد مع الجانبين الأمريكي والإيراني، وربما تمهيدا لما جاء أيضا في بيان للخارجية الباكستانية عن أن هذه المحادثات ستكون بالأساس على مستوى الخبراء، محادثات تقنية على مستوى الخبراء، ما يعني أنه ربما في المرحلة الأولى سيكون هناك لقاءات على مستوى كبار المسؤولين المشاركين في هذه المفاوضات، نتحدث عن أمريكا، إيران، باكستان ودولة قطر، وربما بعد ذلك ينتقل الأمر إلى مستوى الخبراء أو مستوى المسؤولين المعنيين حقيقة بالتفاوض بشأن القضايا الخلافية. بحسب أيضا بيان الخارجية الباكستانية فإن ما ستقوم به باكستان أو الوفد الباكستاني في هذه الجولة في هذه الزيارة إلى سويسرا هو متابعة تنفيذ مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوصل إليها وتوقيعها مؤخرا، ما يعني أن الانطلاق نحو هذه المفاوضات يكون تحت إطار أو تحت عنوان مذكرة إسلام آباد للتفاهم وفي إطار هذه المذكرة. طبعا بالنسبة لباكستان أو للجانب الباكستاني لم يتم الإعلان عن هذه المذكرة ولا عن فحواها ولا عن تفاصيلها. باكستان تأمل في أن تصل بهذه المفاوضات، تصل بكل الخلاف والصراع الأمريكي الإيراني إلى نهاية كان قد تحدث عنها رئيس الوزراء، وهي السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، استنادا أيضا إلى دعم كبير حقيقة تتلقاه باكستان من مجموعة من الدول. لابد أيضا من الإشارة إلى الاجتماع الهام الذي يعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع دول الإقليم الأربعة المعروفة اختصارا باسم R4، والتي تضم باكستان ومصر وتركيا والسعودية. وزراء الخارجية لهذه الدول الأربعة سيجتمعون اليوم في القاهرة، وكانوا قد اجتمعوا سابقا في الرياض وأيضا هنا في إسلام آباد. وباكستان تعتمد على دعم هذه الدول فيما يتعلق بجهود الوساطة التي تقوم بها. أيضا بيان الخارجية الباكستانية تحدث عن ما سيحدث باكستانيا أو النظرة الباكستانية لما سيحدث في سويسرا، على اعتبار بأنه امتداد طبيعي لجهود الوساطة التي قامت بها باكستان على مدار الأسابيع الطويلة الماضية، ما يعني أن باكستان لن تكتفي فقط بتيسير أو تسهيل التواصل الأمريكي الإيراني في سويسرا، وإنما ربما تستمر في تقديم أفكار ومقترحات لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في سويسرا.
1: شكرا.

0: عبد الرحمن مطر، كنت معنا من إسلام أباد. وليد العمري، ما هي ردود الفعل في إسرائيل فيما يتعلق بما سيحدث اليوم من تفاهمات ومحادثات في سويسرا، وبالتأكيد الأمر يتعلق بدرجتي الأولى بجبهة لبنان؟
1: وهذا يغضب الإسرائيليين جدا، وقد تكون إسرائيل هي الطرف الوحيد في هذا العالم المعني بأن تفشل هذه المباحثات. إحدى التوصيفات التي تستخدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنقولة عن مسؤولين إسرائيليين هي بأن ترامب رمانا وتقرب من إيران، هذا في إشارة إلى العلاقة التي توترت بين إدارة الرئيس ترامب وحكومة المجانين كما سماها يوسي بيلين من كان وزيرا في حكومات حزب العمل في السابق، في إشارة إلى حكومة نتنياهو. ما يشير إليه الإسرائيليون إلى أن هذه الجولة بالذات لن تتناول الصواريخ بعيدة المدى الإيرانية والباليستية، كذلك لن تتناول دعم إيران إلى حزب الله، وهو ما من شأنه أن يضر في قضية ما تريده إسرائيل. وكان وزير أفي ديختر من كان رئيسا لجهاز الأمن العام الشباك بالماضي، وهو وزير مقرب من نتنياهو في هذه الحكومة وعضو في مجلس الوزراء المصغر، قد قال أن الهدف المركزي الإسرائيلي هو إزالة التهديد النووي الإيراني، وأن هذا يتطلب من إسرائيل أن تعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، لأنها لا تملك الرافعات للضغط على الولايات على إيران كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة. هكذا تصريحات تشير أيضا إلى أن إسرائيل تشعر وكأنها أصبحت في عزلة بعد كل ما جرى، لدرجة أن نتنياهو اضطر إلى الإعاز وإصدار أمر لوزرائه بالكف عن مهاجمة وانتقاد الرئيس الأمريكي وكذلك انتقاد هذا الاتفاق، مذكرة التفاهم والمفاوضات بين واشنطن وطهران. وهذا في مجمله مؤشرات على حالة الانزعاج الإسرائيلية، خاصة بعد أن أمرت الولايات المتحدة إسرائيل أمس بالالتزام بوقف إطلاق النار، وقام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأنه قد أصدر الأوامر لجنوده بأن يبقوا في مواقعهم التي يحتلوها في لبنان، ولكن أن يلتزموا بشكل صارم بوقف إطلاق النار ولا يتصرفوا إلا إذا رصدوا تهديدات بهذا الخصوص في لبنان. كل هذه الأمور أصبحت تجعل إسرائيل وكأن حتى الولايات المتحدة قد ابتعدت عنها، خلافا لما كان ساريا من قبل، والتهم منسوبة لنتنياهو وما توصف بأبواقه، خاصة من بعض وزراء الليكود وأيضا الوزيرين سموتريتش وبن غفير الأشد تطرفا، والذين هاجموا واستهزأوا بالرئيس ترامب وطالبوا نتنياهو بالتمرد على قراراته وأوامره. بالنسبة للوضع الميداني في جنوب لبنان، هذا الوضع حاليا وحسب التقارير الإسرائيلية أيضا هو هادئ على توتر، فلم يتم رصد أي غارات جوية إسرائيلية أو قصف مدفعي، وبالمقابل لم يتم رصد أيضا أي إطلاق لمسيرات أو لصواريخ أو قذائف من قبل حزب الله. لكن المصادر الإسرائيلية تقول أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحاصر منطقة تلال علي الطاهر، ويقولون بأن فيها نحو 30 من مقاتلي حزب الله داخل أنفاق في هذه المنطقة، لكن الجيش في هذه المرحلة لن ينسحب من المناطق التي يتواجد فيها. ومعروف نحن عشية استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وتقول إسرائيل بأن في هذه الجولة التي ستنعقد في الولايات المتحدة غدا ستقوم إسرائيل بالعمل مع الولايات المتحدة وأيضا الحكومة اللبنانية من أجل وضع آلية لبدء تنفيذ ما يوصف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، والتي تعني بها إسرائيل هو خروج مقاتلي حزب الله ونزع سلاحهم بالكامل ودخول الجيش اللبناني إليها. هذا ما تقوله إسرائيل، لكن الموقف على طول الجنوب اللبناني هو شديد التوتر وفق كافة البينات والمعلومات الواردة، خاصة بعد نهاية أسبوع خلال يومين وهما من الخميس حتى صبيحة السبت قتل فيها 6 من الجنود والضباط الإسرائيليين، مما رفع عدد القتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية هذا الشهر إلى 12، ومنذ بداية وقف إطلاق النار

0: في 16 من أبريل إلى 26 بينهم متعاقد مع الجيش الإسرائيلي في هجمات شنها حزب الله، وبعضهم قتل حتى داخل الجانب الإسرائيلي من الحدود.
1: شكرا وليد العمري. أدهم أبو الحسام في بيروت، نتابع معك الوضع الميداني في لبنان في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي الالتزام بوقف إطلاق النار، إضافة إلى أبرز التصريحات اللبنانية التي تسبق جولة تفاوضية مباشرة مع إسرائيل غدا في واشنطن.
2: محمد، في الواقع يعني هدوء جاء على خلفية توتر وأيام من التصعيد الغير مسبوق لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تحاول خلال الأيام الماضية السيطرة على تلال علي الطاهر، هذه التلال الاستراتيجية. تزامن ذلك أيضا مع مئات الغارات التي شملت معظم أغذية جنوبي لبنان. هذا الهدوء ينظر إليه الشارع هنا اللبناني يعني بهشاشة حقيقة. ينتظر الشارع ما ستؤول إليه الأمور والمفاوضات، سواء المتعلقة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، البند الأول تحديدا الذي يشمل وقف إطلاق النار وتثبيته في لبنان، أو حتى يعني نحن عشية أيضا جولة جديدة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من المفترض أن تكون يوم غد. هذه الجولة أيضا سيكون يعني فيها بحسب لبنان الرسمي تثبيت شامل وكامل لوقف إطلاق النار، ومن بعدها الانتقال إلى النقاط الأساسية. الرئيس عون كان له يعني يوم في أيام الماضية وبحسب الرئاسة اللبنانية بأنه اجتمع مع الوفد المفاوض وزودهم بكافة التوصيات والتفاصيل، وركز مع الوفد المفاوض بأنه لا تهاون ولا مساومة مع تثبيت وقف إطلاق النار الذي يعتبره لبنان الرسمي بأنه يعني مدخلا للنقاط الأساسية كانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا انتشار الجيش اللبناني واستعادة الأسرى وعودة وعودة النازحين. حزب الله تحدث أيضا في سياقات مختلفة، سواء من ناحية الوضع الميداني، وأيضا فند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا من مقاتلي حزب الله في تلال علي الطاهر، وقال أن هذه الادعاءات إنما هي تأتي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع معنويات جنوده بعد فشلهم بالسيطرة على تلال علي الطاهر. فيما يخص موقف حزب الله من أيضا مسار المفاوضات، يعني ذكر سابقا سواء في بيانات منفصلة أو حتى على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه ينصح الحكومة أيضا بالبناء على ما تم التوصل إليه ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني من مذكرة التفاهم، وأيضا الاستخلاص لما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وطرد إسرائيل على حد تعبيره. حزب الله أيضا قال بأنه التزم بوقف إطلاق النار على الرغم من خرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد لحظات، ولكن في ذات السياق أكد بأنه من حقه في كافة الشرائع والقوانين الدولية بأن يرد على أي اعتداءات وأي خروقات لوقف إطلاق النار، وأنه لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بتثبيت مصطلح حرية الحركة، وأن ذلك لن يمر بدون رد. إذن حتى هذه اللحظة محمد نرصد إن كان هناك عودة للعائلات النازحة إلى الجنوب اللبناني.
1: ألف صحة، نكتفي بهذا القدر.
2: حتى اللحظة العودة خجولة، كل يعني العائلات النازحة، كل الأطراف تنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات سواء في سويسرا أو حتى يوم غد في واشنطن.
1: إن شاء الله ألف عافية، شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت، كنت معنا. من المتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما، وذلك في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل المضيق.
3: رغم ما جاء من تأكيدات في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على وجود مساحة للتفاوض بشأن مضيق هرمز، فقد بدا لافتا أن موقف إيران هو رفض العودة إلى وضع ما قبل الحرب، وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية. وكانت طهران قد أعلنت سابقاً إنشاء هيئة للإشراف على المضيق تواصل عملها إلى الآن، ورغم أن مذكرة التفاهم تنص على السماح بعودة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي دون رسوم، فإن إيران تفرض على السفن إجراءً استباقياً، وهو تقديم طلب عبور قبل 48 ساعة من وصولها، وتلمح إلى أنها ستفرض رسوماً بعد فترة 60 يوماً. سعيد خطيب زاد نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستعتمد آلية جديدة لإدارة المضيق بعد 60 يوماً، وستطرح مبادرة خاصة به على دول المنطقة، مشيراً إلى أنها ستقدم خدمات الملاحة مع عمان وفق القانون الدولي. في مقابل هذا الإصرار الإيراني الواضح على إيجاد واقع جديد في مضيق هرمز، يبدو الموقف الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم أقل صرامة. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم مرور على المدى الطويل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن إيران وعمان وباقي دول الخليج ستناقش مستقبل مضيق هرمز والخدمات فيه، وأضاف أن دول الخليج لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن العبور دون رسوم. تصريحات عديدة لمسؤولين خليجيين أكدت رفض دول الخليج المساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز أو فرض رسوم من قبل إيران. وسبق لمجلس التعاون الخليجي أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يجيز استخدام جميع الوسائل المتاحة والضرورية لحماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور. وتؤكد دول الخليج أن موقفها يتسق مع القانون الدولي وتدعمه اتفاقية قانون البحار لعام 82 900 ألف، فحسب الاتفاقية ينطبق على مضيق هرمز نظام المرور العابر، وهو نظام يطالب الدول المشاطئة للمضيق بألا تعرقل المرور العابر أو تعلقه. أما بخصوص الرسوم فاتفاقية البحار تؤكد أن السفن لا تدفع رسوماً في المضايق الطبيعية على شاكلة مضيق هرمز، فالرسوم بمعناها الكامل لا تدفع إلا في القنوات التي شقت صناعياً كالسويس وبنما، وتبقى المطالبة بأموال مقابل خدمات لها علاقة بالسلامة والبيئة قابلة للنقاش، لكنها تصبح مسألة إشكالية عندما تربط بالسيادة وبالتلويح باستخدام القوة لفرض السيطرة على المضيق.
1: من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكم سيد محسن. إيران تقول بأن وفدها الذي وصل بالفعل إلى سويسرا لم يأتي للتفاوض حول الاتفاق النهائي، وإنما لمتابعة تعهدات الطرف الآخر. نتوسع لو سمحت أكثر في مفهوم هذا التصريح.
4: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الحالة التفاوضية في سويسرا بشكل أساسي تعتمد على التأكيد على ضرورة قيام الولايات المتحدة باحترام بنود مذكرة التفاهم ولربما تيسير الاتفاق توقيع الاتفاق. هذا التوقيع بإمكانه أن يتم رؤيته على انعكاس لجدية إيران حول مسألة الإبقاء على التأهب في ساحات القتال وأيضا الانخراط بشكل كامل في العمل الدبلوماسي. إيران تقوم بإرسال رسالة للعالم والولايات المتحدة حول التزامها بالنظام العالمي والأعراف الدولية. بالتالي الرأي العام يفهم أنه إذا ما تم التعامل معه بالمنطق وحسب الحقوق المشروعة فإن إيران ستظهر تعاونا، لكن في مواجهة السلوكيات العدائية فإيران بدون شك ستقوم باتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل مع هذا الأمر.
1: دكتور ريتشارد جي دي فانس على رأس وفد أمريكي مفاوض وصل بالفعل إلى سويسرا، جاء ليتفاوض حول الاتفاقية النهائية، ولكن إيران تقول بأن ذلك سابق لأوانه. كيف تستقبل الولايات المتحدة هذه الرسالة الإيرانية؟
4: أسوأ وضع سيكون إذا ما كان نائب الرئيس فانس حاضرا ولم يكن هنالك وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني. أعتقد أن الولايات المتحدة ستأخذ هذا الأمر على أنه ربما تحرك دبلوماسي وتكبر دبلوماسي. أعتقد أنه تريد الولايات المتحدة أن تبني على التقدم الذي تم إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية. أعتقد أنه إذا ما انتظرنا لمدة طويلة فإن الإدارة قد تتراجع ربما عن بعض التنازلات التي قدمتها وانتقدت لها، بالتالي سيكون من الصعب على إيران أن تستعيد ذلك الزخم.
1: طيب، بالنسبة للوفد الإيراني فقط للتوضيح، وصل رئيس البرلمان ورئيس الوفد التفاوضي محمد باقر قليباف وعباس عراقجي وهو وزير الخارجية الإيراني، وهما على رأس الوفد نفسه الذي تباحث معه جي دي فانس في أولى الجلسات التي كانت في إسلام أباد. في هذا الإطار تحديدا، أبقى معك دكتور ريتشارد، إلى أي مدى تعتقد بأن جي دي فانس هناك أيضا من أجل جسر أي هو في بنود التفوق وعلى رأسها لبنان؟
4: نعم، أعتقد أن هذا كان هو دوره في إسلام أباد والمحادثات التي حصلت هناك. هو ربما يتمتع بسلطة أكبر ومعرفة أفضل من نظرة أفضل للعالم، أفضل إلى وأقرب إلى الموقف الإيراني، وتجعل من هذه وتعطي فرصة أفضل لنجاح هذه المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك فإن الإيرانيين وآخرين افترضوا أنه ربما هنالك فرصة جيدة له لكي يصبح الرئيس القادم، بالتالي من الأفضل أن يكون هنالك علاقات جيدة معه، بالتالي هو المفاوض ربما الأفضل الذي سيحصل عليه الإيرانيون إذا لم يريدوا أن يتعاملوا مع ترامب، والذي يبدو أنه هو هذا الحال. بالتالي القضية اللبنانية بالتأكيد كما نعرف هي بالغة الصعوبة. القضايا الأخرى قد تكون قابلة للحل من قبل نائب الرئيس وفريقه.
1: دكتور محسن، بالنسبة لموضوع لبنان، أدى إلى إعلان رسمي من بحرية الحرس الثوري إلى إغلاق مضيق هرمز يوم أمس. هل تعتقد بأن لبنان يمكن أيضا أن يفجر وينهي ربما مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان؟
4: في حقيقة الأمر فإن حزب الله ودولة لبنان لن يتم فصلهما وإخراجهما من مذكرة التفاهم. لا يمكننا أن ننكر أن النظام الصهيوني وبسبب اعتماده العسكري والاقتصادي والسياسي على الولايات المتحدة لا يمكن أن يتخذ خطوة كبيرة بدون موافقة الولايات المتحدة. بالتالي لا أرى أرى أي خرق لوقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية من قبل هذا النظام الصهيوني أن يكون جزءا من لعبة تم التخطيط لها من قبل الولايات بالتعاون مع الولايات المتحدة من أجل فصل لبنان عن مذكرة التفاهم. بالتأكيد الولايات المتحدة هي لا تسعى لحل القضية لكن عن طريق فصل القضايا هي تحاول أن تقلل الأمل وفي لمحور المقاومة المقاومة وأيضا تقلل من نفوذ إيران وفي المنطقة عن طريق خلق انشقاقات بين مطالب إيران، فإن الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض إمكانية إيران في حماية خطوطها الحمراء، بالتالي عن طريق عملية تدريجية وعملية ضغط بإمكانها أن تنزع من إيران هذه الورقة والإرادة وتوجه ضربة لإيران. لكن إيران مطلعة على هذه النوايا وسترد بطريقة مناسبة.
1: دكتور ريتشارد، إيران مصممة على موضوع لبنان ووافقت الولايات المتحدة أن تنتهي الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ووقعت على الاتفاق، وكان موضوع إنهاء الحرب في كل جبهات البند الأول ضمن البنود الموقع عليها. هل لا تزال في تقديرك الولايات المتحدة تسعى إلى فصل جبهة لبنان عن إيران؟
4: نعم نعم، هذه بالتأكيد. المشكلة هو أن الإيرانيين يعتقدون أن إسرائيل بالنسبة تمثل للولايات المتحدة ما يمثل حزب الله لإيران. حزب الله هو جزء من الحرس الثوري، هذا هو وتصميمه وعملياته والتي صمم من أجلها أن يكون هنالك ردع من قبل الحرس الثوري. لم تسر الأمور بهذه الطريقة ولم يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران، لكن مع ذلك هو ما هذا ما تخبره ينفذ ما تخبره وتمليه عليه الإدارة الإيرانية. إسرائيل هي طرف مستقل، هي تنحرف ربما عن رغبات الولايات المتحدة. لا تسيطر الولايات المتحدة على إسرائيل بنفس الطريقة التي تسيطر بها إيران على حزب الله، بالتالي هذه المقارنة لا تنجح. بالتالي فإن الولايات المتحدة تريد أن تضع هذه القضية في تصنيف مختلف.
1: طيب، ولكن هناك ربما ما يشبه التناقض، صحح لي إن أخطأت في هذا الوصف. دكتور ريتشارد، إلى أي مدى يمكن أن يفهم بأن الولايات المتحدة من خلال توقيعها على الاتفاق وإدراج موضوع لبنان وإعطاء هذه الورقة من جديد لإيران أن يتماشى مع خطة أخرى أشرت إليها تسعى لفصل لبنان عن إيران؟
4: إذن الولايات المتحدة تريد أن يحل السلام في لبنان، وهذا ما تقوله وقالته في البند الأول، أن الولايات المتحدة وإيران سينهيان القتال على كل الجبهات، لكنها لا تذكر أن الولايات المتحدة ستجبر إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل. بالتالي ما تعتقده الولايات المتحدة أنها وقعت عليه وما إيران تعتقد أنها وافقت عليه يبدو وكأنه أمران مختلفان.
1: دكتور محسن، هل بالفعل الأمران مختلفان؟ هل هناك اختلاف في فهم البند الأول؟
4: من الواضح تماما في البند الأول في مذكرة التفاهم، وأيضا ترامب اعترف في برنامج مقابلة لبرنامج تلفازي أنه قادر على السيطرة على النظام الصهيوني ومنع نتنياهو من مهاجمة لبنان وحزب الله. أنا أصدق ذلك، أن ترامب يحاول أن يزيل العوائق من مسألة من يزيل العوائق أمام برنامج إسرائيل الكبرى عن طريق إحلال السلام بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. لكن القضية السياسية والنظام السياسي في لبنان لا يسيطر عليه من قبل الحكومة اللبنانية، هنالك مجموعات سياسية أخرى مثل حزب الله لديها تمثيل في البرلمان وأيضا وتمثيل في الحكومة اللبنانية، وهم شركاء في إسهام والسيطرة على ذلك النظام السياسي داخل لبنان.
1: طيب، عقدة لبنان واضح أنها من أبرز النقاط، ولكن هناك أيضا موضوع مضيق هرمز. دكتور ريتشارد، لا أدري إن كنت تابعت تصريح ترامب الأخير فيما يتعلق بمضيق هرمز بعد 60 يوما لدونالد ترامب على تروث سوشيال، يقول بأن إيران لن تأخذ الرسوم حتى بعد 60 يوم. كيف تفهم هذا التصريح من حيث توقيته وأيضا من حيث الرسالة التي يود إيصالها؟
4: إذن تركت الجزء الذي يذكر أنه إذا ما كان هنالك أي شخص يفرض رسوم ستكون يجب أن تكون الولايات المتحدة، لكن

0: انظر إلى هذا الأمر بجدية. هو من الواضح يحاول أن يحصل على تعليقات وردود أفعال من دول الخليج، ويريد أن يوضح أنهم لا يريدون أن يدفعوا أي رسوم للمرور عبر المضيق. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول القول أن هذا الأمر غير مقبول. هو قد قدم تنازلات حول هذا الأمر إذا ما كان الإيرانيون مستعدين للتنازل عن لبنان، ولكن ربما إبقاء من أجل إبقاء المفاوضات مستمرة. لكن أعتقد أنه يأمل أن هذا أهم للإيرانيين من لبنان، وهو نقطة تنازل. ربما الولايات المتحدة بإمكانها على الأقل أن لا تجعل الآخرين ولا تسمح للآخرين أن يمنعوا مسألة فرض الرسوم.
1: دكتور محسن، الموقف الإيراني المتعلق بمضيق هرمز بعد 60 يوم، واضح كان هناك ذلك مكتوبا في مذكرة التفاهم. هل بعد هذا التصريح تشعر إيران بتغير في الموقف الأمريكي مثلا؟
0: في حقيقة الأمر أريد أن أقول أن هنالك لن يكون هنالك أي مرور، لكن هذه خدمات أو رسوم خدمات. هو يتحدث عن رسوم ورسوم نقل. أعتقد أن مضيق هرمز هو ضمن المياه الإقليمية الإيرانية ويعود لإيران، ويمثل أيضا ووجود قوة معادية في مياهنا الإقليمية أمر لا يمكن تحمله. كان هنالك حديث عن مسألة فرض الرسوم في حالة فشل المفاوضات. إيران لا تمزح بأي شخص مع أي طرف فيما يتعلق بمصالحها الوطنية. هو قد ينظر إلى القضايا الجيوسياسية كمزحة، هذا هو الرئيس ترامب عن، لكن إيران ضمنت أن القوات العسكرية تبقى متأهبة وجاهزة للعودة إلى الاقتتال. بالتالي لن، حسب رأيي، لن نتخلى عن خطوطنا الحمراء. وأيضا بالنسبة فإن الحرس الثوري يتبع أوامر المرشد الأعلى.
1: دكتور ريتشارد، القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن مضيق هرمز مفتوح وليست إيران هي التي تتحكم فيه، ولكن بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت بأنها أغلقت. إلى أي مدى تعتقد بأن صبر ترامب من هذه النقطة تحديدا سينفد، إغلاق فتح فتح إغلاق بصفة متكررة؟
0: لا أعرف حقا، لأنه انتظر لأسابيع في الوقت الذي كان فيه الحصاران المتقابلان موجودة، وأصيب بالإحباط نتيجة تبادل النار الذي حصل لعدة أيام. قراءتي له الآن هو أنه لا يريد أن العودة إلى القتال، وأنه سيكون راغبا لتقديم تنازلات حول مضيق هرمز إذا ما كان الإيرانيون مستعدين لتقديم تنازلات حول القضية النووية أو قضية لبنان. الأمر ليس بذلك الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، قضية المضيق بالنسبة من الناحية العملية مقارنة بأهميته لدول الخليج. على الإيرانيين أن يتعاملوا، ربما إذا ما توجب عليهم أن يتعاملوا مع دول الخليج عليهم أن يجدوا ممرا مختلفا. لكن حتى ذلك الوقت أعتقد أن الولايات المتحدة ستعارض أي إجراء، لكنني لا أراه حقا يرغب بالعودة إلى الحرب، ولن نعم. يركز على قضية المضيق لوحدها، ربما يركز على قضية أخرى.
1: دكتور محسن، في دقيقة، كيف يمكن استشراف ما سيحدث اليوم في بيركنشتوك وفق الرؤية الإيرانية؟
2: I
0: أعتقد أن الأمر يعتمد بشكل أساسي حول ما سيقوم به جي دي فانس والمفاوضين الأمريكيين، ما الذي سيحملوه من واشنطن. إذا ما كان المفاوضون إذا ما رأى المفاوضين الإيرانيين جدية كافية، بإمكاننا أن نأمل أننا سنرى نوعا من التوقيع المباشر لمذكرة التفاهم، ولربما نرى خطوات أخرى بالنسبة للبنان، مثلا الانسحاب إلى من الجنوب اللبناني، انسحاب الجيش الصهيوني من الجنوب لبنان. الأمر كله يعتمد على الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في ذلك الفندق.
1: دكتور ريتشارد، ماذا عن الاستشراف الأمريكي لما سيحدث اليوم؟
0: أعتقد أنهم يأملون بالحفاظ على هذا الزخم وتفادي ربما انهيار الأمور خلال كما استشعرنا خلال 48 ساعة الماضية، بالتالي إعادة تأسيس لإطار عمل متين بإمكانه أن ربما أن يتعامل مع مذكرة التفاهم.
1: انتهى الوقت، أسف على المقاطعة. شكرا دكتور ريتشارد. والدكتور محسن، انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت فيها رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
2: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالا في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علنا ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيدا، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
3: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضا رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
2: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلاً إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائماً شيئاً واحداً. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلاً عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
3: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
2: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيرا عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلا.
4: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو ولكن يجب أن يكون متعقلا.
2: الحديث لا يزال بعيدا عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولا لافتا في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
5: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
2: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقا مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
6: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد لعقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
7: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.
1: تحية متجددة لكم مشاهدين، تمام والعاشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، نصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا اليوم، والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات، وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إذن إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات المقررة اليوم. وكان فانس قد قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت الخارجية الإيرانية إن وفد التفاوض الذي وصل إلى سويسرا مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي. ويضم وفد إيران رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسؤولين آخرين. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام باكستانية بوصول رئيس الوزراء وقائد الجيش إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات. ونقلت CNN عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن المحادثات المرتقبة في سويسرا. كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وذلك بسبب ما وصفته باعتداءات إسرائيل في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار. هذا وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة، قال إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وإن حركة الملاحة تواصل التدفق. بشأن لبنان، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. في قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريدج. هذا ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية عملية الاغتيال واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. معنا من بورغنشتوك في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا، ننوه بهذا الخبر العاجل ننقله رسميا هذه المرة عن الخارجية الباكستانية بعد أن كانت قد أعلنته وسائل إعلام باكستانية قبل قليل. إذن الوفد الباكستاني في سويسرا للمشاركة في محادثات بشأن تنفيذ مذكرة إسلام أباد للتفاهم. إذن وصول الوفد الباكستاني. تقول أيضا الخارجية الباكستانية بأن محادثات سويسرا هي أول مشاركة وتواصل رسمي منذ التوقيع على مذكرة التفاهم. ننطلق معك محمد البقالي، والأعين تتجه بالفعل إلى سويسرا ساعات قبل بداية هذه المفاوضات أو المحادثات.
8: بالفعل محمد، نتحدث في الحقيقة عن زخم دبلوماسي كبير، عن قمة كما تسميها الحكومة السويسرية قمة لوسيرن في إشارة إلى البحيرة القريبة من هنا. وكما تشاهدون في هذه اللوحة الرسمية فهي تتضمن أعلام الدول المعنية، إيران والولايات المتحدة، وبينهما أعلام أو علمي قطر وباكستان الدولتان الوسيطتان. في الحقيقة الوصول إلى هذه النقطة لم يكن سهلا، هو ثمرة لجهود الوسطاء. في كثير من اللحظات كانت هناك شكوك كبيرة، حتى إنه عندما أعلن عن تأجيل هذا اللقاء الذي كان منتظرا قبل 3 أيام لم يعلن عن أي موعد آخر له، بل وكانت شكوك بأنه قد تم إلغاؤه بشكل كامل بالنظر إلى أن إيران كانت قد أعلنت بشكل واضح على أنها غير معنية بأي لقاء مع الأمريكيين في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان. إذن يمكن أن نتحدث على أن مجرد وصول الأطراف إلى هذا اللقاء، إلى هذا اليوم، إلى هذا الاحتفالية التي يتوقع أن تعقد بشكل من الأشكال، قد تكون على شكل إعادة توقيع حضور هذه المرة، أو قد تكون على شكل مجرد لقاء بين الطرفين المعنيين بحضور الوسطاء طبعا بحضور الدولة المضيفة بعد حوالي 3 إلى 4 ربما ساعات من الآن. قلت مجرد الوصول إلى هذه النقطة هو يشكل على المستوى الزخم السياسي دفعة لمذكرة الاتفاق. أيضا هناك نقطة أخرى لافتة وهو التمثيلية العالية. نتحدث الآن عن حضور على أعلى مستوى، سواء بالنسبة للأمريكيين حيث يترأس الوفد الآن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بالإضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني أيضا يحضر رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين محمد باقر قليباف، وزير الخارجية، رئيس أو محافظ البنك المركزي، ومسؤولين كبار في النفط والمالية وغيرها، وكل القضايا المتعلقة بهذه المفاوضات. وطبعا كان أيضا لافتا حضور الوسطاء على أعلى مستوى، ونتحدث وسائل الإعلام طبعا أو حتى بشكل رسمي تم الإعلان عن وصول رئيس الوزراء الباكستاني ومعه قائد الجيش، بالإضافة إلى حضور قطري على أعلى مستوى. طبعا الوصول إلى هذه النقطة كان ثمرة جهود الوسطاء التي كانت حثيثة خلال الأيام الماضية بالشكل الذي حال دون انهيار هذا اللقاء. ونعلم بطبيعة الحال أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية موجود هنا، أو على الأقل كان موجودا هنا في خلال الأيام الثلاثة الماضية، أجرى لقاءات مع وزير الخارجية في الاتحاد السويسري. كانت جهود كبيرة على مستوى ما يمكن أن نسميها بدبلوماسية الهاتف، تواصلات مستمرة مع الأطراف كلها، نقل الرسائل بين الأمريكيين والإيرانيين. هذه الجهود سواء من الجانب القطري أو من الجانب الباكستاني يبدو أنها أثمرت هذا اللقاء. نعم. ولكن هذا اللقاء هو ليس نهاية المطاف، والجميع يدرك أنه لقاء محفوف بكثير من المصاعب، بكثير من الشكوك. ما بعد هذا اللقاء؟ هل ستتمكن الأطراف من المضي قدما في مناقشة القضايا المعقدة؟ أم أن عراقيل أخرى ستحدث؟ هذا الأمر ما زال مفتوحا للنقاش.
1: أشكرك محمد البقالي في المتابعة معك أولا بأول. عبد الرحمن مطر، نتابع معك أبرز ما جاء في ما نقلته الخارجية الباكستانية، والذي ربما يعطينا نظرة عن الأمور كيف ستسير في بيركنشتوك بسويسرا، وما أطلقت عليها بالفعل سويسرا قمة لوتسرن.
9: نعم بالفعل محمد، نظرة حقيقة وربما ليست معلومة مؤكدة حتى الآن، في ثنايا بيان الخارجية الباكستانية إشارة إلى أنها أول مشاركة أمريكية إيرانية إن صح التعبير منذ التوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم، وأيضا إشارة واضحة إلى أن الوفد الباكستاني في سويسرا سيعمل على تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوصل إليها والتوقيع عليها مؤخرا بين أمريكا وإيران. يفهم من فحوى البيان، لذا أنا أؤكد على ما تفضلت بذكره من نظرة وليس معلومة، هناك يعني بين سطور البيان ربما نشهد لقاء مصورا أمريكيا إيرانيا بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. لا معلومة حتى الآن عن هذه الجزئية تحديدا من الترتيبات التي ما تزال حسب ما نفهم من الزميل محمد أيضا في سويسرا ما تزال جارية ومستمرة، وربما تمتد على مدار الساعتين أو الثلاث القادمة. لكن بالتأكيد هناك الكثير من الأهمية التي توليها باكستان لهذه المفاوضات في سويسرا. بيان الخارجية الباكستانية أيضا يتحدث عن أن باكستان ستعتمد على نفس النهج البناء والمتوازن الذي اتبعته على مدار الأسابيع الماضية ضمن الوساطة التي كانت تقودها إسلام آباد وصولا إلى يوم التوقيع على مذكرة التفاهم، يعني أنه سيكون هناك أيضا استمرار للدور الباكستاني خلال الأيام القليلة القادمة في سويسرا، محاولة طرح أفكار، محاولة طرح مقترحات على جانبي التفاوض الأمريكي والإيراني ومحاولة إقناعهما أيضا
1: طيب ولكن
9: بهذه المقترحات أو بهذه الأفكار. المشاركة عالية المستوى.
1: نعم عبد الرحمن، هي مشاركة باكستانية عالية المستوى، هل

0: ثمة أي مؤشرات توضح إلى أن إسلام أباد ستتابع عملية التفاوض على مدى 60 يوما، أم أن دورها ربما قد ينتهي رسميا كوسيط عبر الوصول إلى التوقيع على مذكرات التفاهم وبالتالي جمع الطرفين في سويسرا؟
1: هذا حقيقة أيضا ما نسعى لمحاولة فهمه من المسؤولين الباكستانيين هنا في إسلام أباد، لكن يبدو وكأن باكستان ستعمل في هذه المرحلة على الأقل بهذا المستوى العالي، بهذا الثقل الكبير لرئيس الوزراء ولقائد الجيش، في محاولة ربما تقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية، وعلى أن يستمر بعد ذلك التوسط الباكستاني أو الانخراط الباكستاني في المحادثات الأمريكية الإيرانية المتوقع لها أن تكون على مستوى الخبراء. كان هناك أيضا بيان سابق للخارجية الباكستانية أشار إلى أن محادثات سويسرا ستكون بالأساس محادثات تقنية، وتقنية تعني أنها ستكون على مستوى الخبراء والمعنيين مباشرة بكيفية تطبيق ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. الواضح هو أن هذه المشاركة عالية المستوى سواء من الجانب الأمريكي الإيراني القطري أو الباكستاني هي تهدف لمحاولة تسريع العملية، محاولة الوصول إلى أقصى درجة ممكنة من التفاهم على الأقل في هذه الأيام الأولى للتفاوض، وعلى أن يستمر بعد ذلك التفاوض على مستوى تقني على مستوى الخبراء، وربما أيضا يكون للوسيطين الباكستاني والقطري دور في هذه المرحلة القادمة، في تلك المرحلة القادمة. لابد لي أن أشير سريعا إلى الاجتماع الهام الذي يعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة لمجموعة R4 الدول الإقليمية الأربعة، مصر وتركيا السعودية وباكستان. هذا الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية، سيناقش بالتأكيد كل التطورات التي حدثت مؤخرا، وبالتأكيد سيكون هناك دعم من هذه الدول لباكستان ضمن الجهود المستقبلية فيما يتعلق بالعلاقة بين أمريكا وإيران.
0: شكرا عبد الرحمن مطر. مراد، نتابع معك أيضا ما علم عن الوفد الأمريكي بقيادة جي دي فانس الذي وصل إلى سويسرا، والتصريحات الأمريكية التي تسبق المشاركة في هذه القمة.
2: نعم محمد، برزت التصريحات وبشأن المفاوضات ذاتها ما جاء على لسان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ذاته عند مغادرته العاصمة واشنطن متوجها إلى سويسرا من أجل هذه المفاوضات، ومنها ما فهم أن المفاوضات ذاتها هي ضمن جدول الأعمال، أي وضع هيكل لهذه المفاوضات، أيضا ما يتعلق بالملف النووي والأمل بأن يكون هناك إحراز للتقدم في هذا الملف، وأيضا ما يتعلق بالوضع في لبنان والأمل أن يكون هناك قدرة على تثبيت وقف إطلاق النار لفترة أطول. أما ما يتعلق بمضيق هرمز وهو حاضر كما تابعنا في الساعات الماضية، لا يعلم ما إذا كان بالفعل سيكون ضمن نقاشات الجولة الأولى من هذه المفاوضات، وهي الجولة التي تأخرت كما تابعنا، وهي أيضا لم تتأخر فقط ولكنها تبدأ ببند لم يكن في الحسبان من الأساس، ويتعلق بالبند الأول فيها مذكرة التفاهم والتي تجري على أساسها هذه المفاوضات، والمتعلق بإنهاء الأعمال العدائية إذ جاء هذا التوتر في لبنان أو تفاقم ليؤجل هذه الجولة، وليضع أيضا لبنان في صدارة النقاشات الجولة الأولى كما يتأكد على لسان فانس والمسؤولين الأمريكيين. محمد، بطبيعة الحال فانس ما كشفه في تصريحاته من أن هذه المفاوضات مفاوضات الجولة الأولى سوف تستمر لعدة أيام، وإن كان هو شخصيا لن يشارك في طوال هذه الفترة، قال أنه قد يبقى يوم أو يومين، وأنه كان يتمنى بقاء طوال هذه الفترة في مكان جميل مثل هذا الذي تعقد فيه المفاوضات. قال إن مستوى سياسي وآخر تقني فني أيضا سيتولى إدارة هذه المفاوضات وإجرائها. الهدف فيما يتعلق بالبرنامج النووي قال بشكل عام إحراز بعض التقدم، لكنه حينما سئل فيما يتعلق بلبنان والوضع في لبنان التوتر الذي يؤثر على هذه المفاوضات قال إن هناك حالة من الهدوء الآن في لبنان بعد جهود بذلها ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، لكنه كان لافتا حينما قال إن هذا الوضع سيتعين التعاطي معه بشكل مستمر ولفترة طويلة من أجل تثبيت، من أجل أمن لبنان وإسرائيل، وأن الهدف خلال هذه المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار لفترة أطول. وكان قال في التصريح ذاته إن هناك حالة من الرد والرد المقابل، أي من قبل حزب الله ومن قبل إسرائيل، وأحيانا يضيع الوقت في معرفة من بدأ. وكان قال في مقابلة قبل ذلك بساعات مع فوكس نيوز متهما حزب الله ببدء الهجمات وأن إسرائيل تدافع عن نفسها، ولعل هذا قد يثار في هذه النقاشات إذا أن المقاربة الأمريكية تعتمد على أن ما ورد في البند الأول في الإشارة إلى شمول لبنان بمسألة وقف الأعمال العدائية أيضا الأطراف جميعها معنية به، أي أن الجميع معني بهذه التهدئة وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار. في المجمل الأنظار تتجه إلى الملف النووي الذي سيحرص الجانب الأمريكي على الدفع به في أسرع وقت، ويكشف موقع أكسيوس أن أحد الأهداف الأمريكية التي يراد تحقيقها تحديدا في هذه الجولة هو أن ترسل إيران رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فيها أو تشعرها بموافقتها على دخول المفتشي الوكالة إلى المواقع النووية التي استهدفت في الضربات الأمريكية في يونيو من العام الماضي. محمد،
0: شكرا مراد عدنان. بينما تريد الولايات المتحدة التعمق في الملف النووي وبالتالي الوصول إلى الاتفاق النهائي مع إيران، إيران تقول بأن هذه الفرصة في سويسرا هي ليس لذلك وإنما لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته، وهنا ربما إشارة واضحة إلى البند الأول وموضوع لبنان.
3: نعم محمد، لكننا أصبحنا أمام إعلان أو عنوان رسمي الآن وفق ما أعلنته الخارجية الإيرانية وهي الوسيط، عندما تقول بأن هذه الجولة من المفاوضات هي عمليا لبحث مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها بشكل دقيق، وهو ما أعلنت عنه طهران في وقت سابق، وهو ما يفسر طبيعة تشكيلة الوفد والخطوات التي اتخذت منذ الأمس. نتحدث عن وفد إيراني يذهب وفي حقيبته الدبلوماسية ملفات متعلقة بشكل أساس ببنود مذكرة التفاهم، إذا ما رأينا أن محافظ البنك المركزي الإيراني وهو المخول في ملف الأصول الإيرانية المجمدة حاضرا، وإذا ما رأينا أن هناك مسؤولين مرتبطين بملف النفط، وبالتالي نحن نتحدث عن البند المتعلق برفع العقوبات عن النفط، ولكن أيضا يذهب الوفد وفي حقيبته الميدان بقرار مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز، هذه الخطوة التي ربما يقرأ فيها تخفيض التزام إيراني مقابل ما تراه تخفيض التزام أمريكي، في إشارة إلى الخطوة الأولى والبند الأول المرتبط بوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وإن كانت هناك حلحلة، ولكن طهران تقول بشكل واضح إن ما هي معنية به هو عمليا ديمومة تنفيذ هذه البنود وضمان تنفيذها بشكل كامل، هذه القاعدة الأساس التي يذهب عبرها أو من خلالها الوفد الإيراني على قاعدة رفض فكرة الهروب إلى الأمام والدخول في التفاوض بشأن الملفات الكبرى سواء الملف النووي أو ملف رفع العقوبات دون ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، خصوصا محمد أننا نتذكر ذلك أن هناك بندا خاصا في المذكرة وهو البند 13 يشير بشكل واضح بأن هناك 5 بنود ينبغي تنفيذها بشكل كامل ومستدام قبل دخول مرحلة التفاوض بشأن الملفات الكبرى وبدء مهلة 60 يوم للتفاوض بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. هذه النقاط بشكل أساس التي تركز عليها طهران، تركز على فكرة وقف الحرب وتركز على فكرة الاقتصاد. وقف الحرب في البند الأول عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان، أيضا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وهو أمر عمليا بدأ ولكن تريد طهران استكمال هذه الخطوة، فتح مضيق هرمز الذي نرى هذا القرار من مقر خاتم الأنبياء ولكن طهران كانت قد بدأت فتحه وإجراء الترتيبات المرتبطة بفتحه بشكل كامل، ولكن أيضا قضية رفع العقوبات عن ملف النفط بالإضافة إلى الأصول الإيرانية المجمدة، وهذا الملف ربما تكون هناك بعض التفاصيل العالقة أو التي ما زالت قيد البحث بشأنه، خصوصا فيما يتعلق بالآلية. المذكرة تشير بشكل واضح إلى توافق على هذه النقطة، وهناك تصريحات إيرانية تقول أن هناك توافقا على الإفراج التدريجي عن هذه الأموال، وبأن البنك المركزي الإيراني عمليا هو سيكون المخول بتوجيه الأموال إلى الأطراف المستفيدة. طبعا هذه الأموال ستوجه لإعادة تأهيل البنية التحتية في إيران بشكل أساس.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. كل الزملاء المراسلين أشاروا إلى موضوع لبنان، وهو حاضر بقوة في سويسرا خلال المحادثات المرتقبة خلال الساعات المقبلة. نتابع عن كثب

0: تقوله إسرائيل فيما يتعلق بجبهة لبنان تحديدا، وكيف تراقب هذه القمة في بيركنشتوك السويسرية؟
1: أن غياب ما تصفه بالدعم الإيراني لحزب الله وأيضا قضية الصواريخ بعيدة المدى بأنها كارثة من وجهة نظرها، لدرجة أن هناك في إسرائيل من يصف هذه العملية السياسية بأنها كارثة سياسية تسبب بها نتنياهو وحكومته المتطرفة، لأنهم أضاعوا كل إنجازات الجيش الإسرائيلي على حد تعبيرهم، لذلك هم أملهم أن تنهار هذه المباحثات وأن
0: تعود. طيب وأنت تحدثنا عن هذه المحادثات
1: من جديد خدمة لمصالح،
0: اسمح لي وليد لحظة فقط، وأنت تتحدث عن هذه المحادثات وتقول بأن إسرائيل تريدها أن تنهار، ننقل هذا التصريح عن وزير الخارجية أو عفوا وزير الداخلية الباكستاني الذي يقول بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ويقول بأن باكستان تأمل أن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة. إذن هذا هو أحدث تصريح لوزير الداخلية الباكستاني. نواصل معك وليد حالة الترقب الإسرائيلية، وبالتأكيد ينسحب على ذلك الوضع في لبنان.
1: وهذا التصريح فيه مؤشر إيجابي يزيد من قلق الإسرائيليين، خاصة وأن إسرائيل ترى بأنها قد فشلت في الفصل بين جبهة إيران وجبهة لبنان، وأن إيران الآن تفرض جبهة لبنان بقوة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. لذلك إسرائيل أعلنت منذ الليلة الماضية وصباح اليوم بأن القيادة السياسية قد أمرت الجيش بوقف إطلاق النار بشكل تام، وبأن يبقى في المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، لأنها تريد تثبيت حزام أمني بعمق قد يصل إلى 10 كيلومترات أو أكثر في الجنوب اللبناني. وتضيف بوفق هذه الأوامر بأنه فقط يتحرك إذا رصد أي تهديدات أمنية عليه داخل هذه المنطقة. في جميع الأحوال واضح بأن الاتجاه حاليا مع الضغوطات الأمريكية على إسرائيل وأيضا ما تعرض له هذا الجيش من خسائر فادحة بحساباته خلال الأيام الأخيرة، 6 قتلى بينهم ضابط كبير جدا منذ يوم الخميس الماضي، هذا العدد والأصابات التي تزيد على 20 تسبب بأنه قد يدفع الجيش إلى أن يبدأ بتخفيف قواته المتواجدة داخل المحتل من الجنوب اللبناني، بانتظار ما قد تسفر عنه سواء مفاوضات جنيف مع بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية المتوقعة غدا في واشنطن، والتي تقول إسرائيل بأنها ستعمل فيها على بحث قضية واحدة، وهي وضع آلية لتنفيذ ما يسمونه المناطق التجريبية، بمعنى أن يتم دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي سيجلو عنها حزب الله ويتم نزع سلاحه فيها بشكل كامل لتكون مناطق تجريبية قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي يحتلها. إضافة إلى ذلك تؤكد المصادر الإسرائيلية أن الوضع هادئ تماما، لكنه هدوء على توتر، وذلك ليس هناك غارات أو قصف إسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية، وليس هناك إطلاق لمسيرات أو قصف من جانب حزب الله، وإن قال الإسرائيلي أنهم يحاصرون ما يعرف بتلة علي الطاهر، وهي تعتبر منطقة استراتيجية وفيها عدد من مقاتلي حزب الله.
0: شكرا وليد العمري. جوني طانيوس، نتابع معك الهدوء الميداني المعلن من قبل إسرائيل في جنوب لبنان، إضافة إلى تصريحات من حزب الله وتصريحات حكومية ساعات قبل بداية الجولة التفاوضية الجديدة المباشرة مع إسرائيل في واشنطن غدا.
2: محمد، تماما كما ذكرت، هناك هدوء ميداني هنا في جنوبي لبنان، ولكن هذا الهدوء هو هدوء حذر بطبيعة الحال. هذا الهدوء انعكس من خلال غياب الغارات الإسرائيلية عن مختلف مناطق الجنوب اللبناني منذ 5 عصرا يوم أمس وحتى هذه اللحظة، وغياب أي اعتداءات إسرائيلية جديدة باتجاه مناطق الجنوب اللبناني، وهي كانت تركز

0: خلال ساعات يوم أمس باتجاه منطقة النباطية وقضاء جزين، وتوسعت أيضا إلى قضاء سور هنا وقضاء صيدا. الحذر قائم بنتيجة التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي خرق أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار، والحذر قائم إزاء ما تحدث عنه حزب الله يوم أمس عن أنه يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ويحمل مسؤولية الخروقات للجانب الإسرائيلي. والحذر قائم أيضا لدى المواطنين وعلى مستوى الشارع، ونحن حاليا في بلدة معركة الواقعة في قضاء سور هنا، وهي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة سور. طبعا هذه البلدة نالت نصيبها من الدمار بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي وقعت خلال الفترات الماضية. هذه عينة عن بعض الدمار الذي لحق بهذه البلدة، ولكن أيضا في هذه البلدة تقريبا الحياة عادت إلى طبيعتها، كما يمكننا أن نرصد الآن بعدسة الزميل المصور علي ماجد. هذه البلدة نزح عنها الكثير من العائلات التي تقيم فيها، مئات العائلات نزحت وفق التقديرات المحلية، ولكن هؤلاء عادوا إليها خلال المرحلة الماضية، وتتواصل عملية عودة المواطنين إلى هذه البلدة التي كانت تعرضت للغارات الإسرائيلية، حركة شبه اعتيادية، المحال التجارية وأيضا المراكز الخدماتية الأساسية ومن بينها الصيدليات عادت إلى العمل. وبالتالي المشهد الذي نراه هنا هو يعكس واقع الحال في عموم الجنوب اللبناني تقريبا، ربما في منطقة النباطية الحركة هي أقل وهي خجولة نوعا ما بنتيجة ما حصل خلال الفترات الماضية، ولكن طبعا هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح أكان هنا وأيضا في المناطق الأخرى على لسان المواطنين عن مقبل الأيام، عن مصير اتفاق وقف إطلاق النار. وطبعا هذا الأمر مرتبط بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية، ومرتبط أيضا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية واشنطن، وهناك جولة قريبة في المرحلة المقبلة. وطبعا لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على هذه المفاوضات. لبنان الرسمي كان واضحا بأن المطلوب بشكل أساسي هو وقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، هذا يتحقق بشكل أو بآخر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، ولكن ما يريده لبنان هو أكثر. وطبعا يتلاقى لبنان الرسمي مع حزب الله في هذه القضية، وأن اختلفت الأساليب التي يفضلها كل طرف، لبنان الرسمي وحزب الله يريدان انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من مختلف الأراضي اللبنانية، ومعالجة مسألة إعادة الأعمار وعودة النازحين بشكل كامل وعودة الأسرى. لبنان الرسمي يقول أن السبيل الوحيد هو المفاوضات المباشرة، حزب الله يرفض هذه المفاوضات ويدعو للاستفادة من مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبالتالي واضح أن هناك الكثير من المعطيات والعوامل الإقليمية الداخلية الميدانية والسياسية تتقاطع حاليا في الساحة اللبنانية بشأن الواقع الميداني هنا، بشأن التفاهمات التي يمكن التوصل إليها، وكيف سيبدو الوضع في جنوب لبنان وأيضا في المناطق الأخرى.
1: شكرا جوني تانيوس، كنت معنا من سور في جنوب لبنان. إذن يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ أمس السبت. مقر خاتم الأنبياء قال إن إغلاق المضيق هو إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن بمذكرات التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد لنا الوضع في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز حيث تم إغلاقه من قبل الحرس الثوري الإيراني نظرا لما تقول طهران إنه انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. بعض السفن لا تزال راسية منذ يوم أمس مع إغلاق المضيق، كانت تتحضر لأجل التوجه ودخول المضيق من بحر عمان إلى المياه الخليجية، لكنها راسية خلال الساعات الماضية لأجل إغلاق المضيق. الإيرانيون اعتبروا أن هذه الخطوة هي أيضا تأتي ردا على ما وصفوه انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول وهو المتعلق بلبنان، حيث يقول إن وقف الحرب على إيران لابد وأن يترافق مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية. إغلاق المضيق الآن يعتبر ورقة ضغط بيد الإيرانيين كما يقول الخبراء هنا، حيث أن هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في منطقة المضيق. الآن هذه المنطقة مغلقة تماما أمام السفن، يمنع على هذه السفن الاقتراب وإلا أنها ستكون عرضة للخطر مثلما قالت بحرية

0: الحرس الثوري الإيراني. هذا المضيق لا يزال مغلق تزامنا مع المفاوضات التي تعقد اليوم في سويسرا لأجل إلزام أمريكا بتنفيذ بنود التفاهم مثلما تقول طهران. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. دكتور محمد صالح، هل يعقل في كل هذه الأجواء التفاؤلية والوفود التي وصلت إلى سويسرا أن تغلق إيران مضيق هرمز؟
2: صباح الخير لك والمشاهدين وضيفك الكريم. حقيقة المذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني، هذه تصبح سارية المفعول بعد التوقيع مباشرة، هكذا نصت عليه المذكرة. بالتالي البند الأول في هذه المذكرة هي إيقاف الحرب وإنهاء الحرب، وليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. 3 مرات ورد اسم لبنان في المذكرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على هذه المذكرة ووقع على ما فيها من بنود، ولبنان يجب إنهاء الحرب في لبنان. هذا لا يمكن أن يكون هناك خروقات وتجاوزات من قبل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وهو محتل من قبل القوات الأمريكية. هذا الأمر يسبب حرج للمفاوض الإيراني، للحكومة الإيرانية، وحتى للداخل الإيراني أيضا. ماذا يمكن للحكومة الإيرانية أن تقول للداخل الإيراني وللرأي العام؟ أنتم وقعتم على مذكرة فيها البند الأول إنهاء الحرب، لماذا هذا الاستمرار في مثل هذه الخروقات؟
1: ميدانيا تابعنا قبل قليل أن هناك عمليا وقف لإطلاق النار في لبنان حتى لو كان هدوءا حذرا. هل نتوقع أي بادرة حسن نية ربما قبل بداية هذه المحادثات من إيران؟
2: أنا أتوقع نعم. يعني إغلاق المضيق، طبعا حسب المعلومات التي أمتلكها، إغلاق المضيق ليس بشكل مطلق. هناك مرور آمن يتم حاليا، لكن يبدو بأن هذه الإجراءات جاءت بسبب الوضع في لبنان، لكن يعتقد بأن تقدم المفاوضات في جنيف مرتبط بمضيق هرمز، لأن المرحلة الأولى هي مضيق هرمز. طيب، وبالتالي هذه المفاوضات التي تجرى حاليا في جنيف أعتقد بأنها إذا لمس الوفد الإيراني بأن هناك رغبة وتقدم في تنفيذ ما ورد في بيان التفاهم أو مذكرة التفاهم، أعتقد بأنها سوف تؤثر على الوضع في مضيق هرمز.
1: دكتور ريتشارد، تشير المصادر بأن موضوع جبهة لبنان سيكون محور الجلسة الأولى في هذه المحادثات المرتقبة في سويسرا بعد ساعات من الآن. ما الذي يمكن أن يقدمه جي دي فانس من تعهدات للجانب الإيراني في هذا المجال أو في هذا الإطار؟
3: بإمكانه أن يضع مقترحات للتوصل إلى حل، ويمكن أيضا أن يقترح محادثات أن يتم متابعتها، ولكن ليس لديه تعهدات، فهو سوف يقول إنه سوف يعود إلى الرئيس ترامب للتشاور دائما وأن يضع اقتراحات، ولكن عهدته وتفويضه هي أنه شخص يفهم وجهات النظر الإيرانية ونقاط النقاش الإيرانية، وهو يتطلع إلى حلول، وهو يفهم أنه سوف يكون مسؤولا عن هذا الملف حتى بعد بضعة أعوام.
1: تعتقد بأن وقف إطلاق النار المعلن حتى اللحظة من قبل إسرائيل وقد تابعنا تنفيذه ولو كان حذرا في جنوب لبنان، تعتقد بأنه جراء إنذار أخير، إنذار صريح وقوي وصارم جاء من ترامب لنتنياهو؟
3: أعتقد أننا واجهنا وضعا صعبا بالنسبة للبنان في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. الآن إسرائيل وحزب الله هما قادران على منع التقدم في مذكرة التفاهم، وهذا يعتبر أمرا خطيرا، فإن ملف لبنان قريب من المحادثات، والإسرائيليون لا يريدون اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، وأعتقد أن الإيرانيين أيضا يحاولون استغلال هذه الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على ترامب لكي يقنع نتنياهو وأن يجبره على الانسحاب، ونتنياهو سوف يقاوم ذلك. إذن فالرئيس ترامب يحاول أن يتجنب الوقوع في هذا الفخ.
1: دكتور صدقيان، الوفود في سويسرا من أجل انطلاق المفاوضات المعنونة باتفاقية بمفاوضات 60 يوما للوصول إلى حل نهائي، ولكن إيران تقول بأنها هناك ليس من أجل هذا الغرض، وإنما لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل تعهداته في بنود مذكرة التفاهم. هل هذا يعيدنا خطوة إلى الوراء؟
2: أنا أعتقد بأن هذه المفاوضات أو هذه الجولة من المفاوضات يمكن أن تعيدنا خطوة إلى الوراء، ويمكن لها أن تعيدنا خطوتين إلى الأمام، لأن هذه الجولة من المفاوضات لديها مهمتين. المهمة الأولى هو كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم فيما يخص مضيق هرمز، هذا هو المسار الأول، وأيضا وضع ترتيبات، بحث الترتيبات اللازمة من أجل الدخول في مفاوضات المسار الثاني، وهو الذي يخص الملف النووي. وبالتالي إذا نجحت هذه الجولة، وأنا كتبت ذلك، إذا نجحت هذه الجولة من المفاوضات بغير ما يقول الضيف من الولايات المتحدة أن يكون لدى فانس صلاحية بأن يقول شيء، لا أن يأخذ ما يذكره الإيرانيون يذهب به إلى ترامب وبعد ذلك تأتي النتيجة. يجب يعني المفاوض الإيراني ذهب بكل صلاحية، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وزير خارجية، ولديهم الصلاحية في البحث وفي بحث المسارين، مسار مضيق هرمز ومسار الملف النووي. الآن إذا كان هذا هو المفترض، أنه فانس يأخذ ما يقوله له الإيرانيون ويذهب بها إلى ترامب وبعد ذلك ترامب يقرر ماذا سوف يكون، هذه إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل.
1: لكن هذه مراحل مستقبلية على الأقل بحسب الإعلانات الإيرانية، سيتم الحديث عن هذين الملفين إذا تم التأكد من التزام الطرف الآخر بتعهداته في مذكرة التفاهم. كأن إيران وضعت عقبة معينة قبل الانطلاق في مفاوضات رسمية.
2: لا أبدا محمد، نحن لدينا مسارين ولدينا وثيقة، الوثيقة هي مذكرة التفاهم، وهذه مذكرة التفاهم يجب أن نبحث بها ونبحث فيها كيف يمكن تنفيذ هذه المذكرة من رقم البند الأول إلى البند 14، كيف يمكن تنفيذ هذه نقطة.
1: هل هناك أزمة ثقة لا تزال مستمرة؟ هل تخشى إيران بأن الولايات المتحدة ونحن في هذه اللحظة المتقدمة ألا تنفذ ما وقعت عليه؟
2: لا نشك في ذلك، عدم ثقة واضح جدا، خصوصا في تنفيذ البند الأول، يعني نحن في الخطوة الأولى بتنفيذ مذكرة التفاهم وهي قضية لبنان. البند الأول لبنان لم تلتزم به، يعني الرئيس ترامب لم يلتزم به، وسمعناه يوم أمس يقول بأنه لا يستطيع الضغط كثيرا على الجانب الإسرائيلي. يعني أنت وقعت على مذكرة التفاهم، وهذا التوقيع يجب أن يحترم، وأول من يحترم هذا التوقيع الرئيس ترامب يحترم هذا التوقيع. الجميع يعلم، وترامب يعلم، ونحن نعلم، والجميع يعلمون بأن نتنياهو لا يريد المفاوضات، لا يريد مذكرة التفاهم، ولا يريد أي شيء، هو يريد الحرب، هو يريد إسقاط النظام السياسي في إيران واحتلال لبنان، وليس إسقاط حزب الله.
1: هذه نقطة مهمة نقولها لضيفي الدكتور ريتشارد لمحاولة فهم كيف يمكن للطرف الأمريكي أن يعيد ربما الثقة للجانب الإيراني الذي يقول بأن هناك أزمة ثقة، وما قد يعضد هذه الأزمة هو عدم الالتزام الأمريكي بالبند الأول على رأس البنود الموقع عليها.
3: أولا لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكن للإيرانيين فعله لكي يحظوا بثقة الرئيس ترامب. وثانيا لا أعتقد أن الثقة مهمة. إن كانت هناك اتفاقية يمكن التحقق منها ويمكن تنفيذها فلا يهم حقا إن كنا نثق ببعض أم لا، طالما أننا نستطيع تنفيذ بنودها من خلال هذه الاتفاقية. ثالثا الملف اللبناني هناك تفسيرات مختلفة بشأنه إلى الآن. الولايات المتحدة وقعت على مذكرة التفاهم مشيرة إلى أنها تريد أن تحقق السلام في كل الجبهات، والأمر كذلك، وهي لم توقع على اتفاقية لكي يكون من شأنها إجبار الإسرائيليين فورا على الانسحاب من جنوبي لبنان. طبعا هذا أمر مرغوب به، والولايات المتحدة تود أن يتحقق هذا من خلال المحادثات مع الحكومة اللبنانية، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة هذا لا يعتبر التزاما حقيقيا، بأنه ولو قامت بعدم الوفاء به فإن مذكرة التفاهم برمتها مع إيران سوف تنهار.
1: دكتور صدقيان، فيما يتعلق بمضيق هرمز، تابعت التصريح الأحدث لدونالد ترامب الذي يتحدث فيه عن مصيره خاصة ما يتعلق بالرسوم بعد 60 يوما، كيف تقرأ إيران هذه التصريحات؟
2: الكلام الذي تم مع الجانب الأمريكي بشأن المضيق يبدو واضحا، والرئيس ترامب قال أيضا بأن أخذ الرسوم أو وضع بروتوكول معين لإدارة هذا المضيق يبدو بأنها مؤجلة إلى المرحلة 60 يوم. وفي الوقت الحاضر أنه السفن تسير بدون أي رسوم أو أي خدمات، وبالتالي لا تدفع السفن أي شيء، هذه مؤجل. لكن هو قال أيضا في ذات الوقت في التغريدة التي كتبها الرئيس ترامب أنه ربما أن يكون بعد ذلك تكون خدمات تفرض يعني رسوم خدمات تقدمها إيران وسلطنة عمان للمرور الآمن لهذه السفن،
1: لكن وإلا فإذا الولايات المتحدة التي ستأخذ الرسوم، هذا ما قاله أيضا.
2: طبعا هنا يعني هناك كان تصور سابق وهو أنه تقوم الولايات المتحدة والسفن البحرية أو الجيش الأمريكي يقوم بدوريات مشتركة مع الجانب الإيراني والجانب العماني، لكن هذا رفض من قبل الجانب الإيراني. على أي حال أنا أعتقد بأن كل هذه المتعلقة بالرسوم والخدمات أجلت إلى المرحلة الثانية. المشكلة الآن أنه يجب أن يفتح مضيق هرمز بعد أن تنفذ مذكرة التفاهم نقطة فنقطة، والاتفاق على آلية تنفيذ بقية النقاط في مذكرة التفاهم بما في ذلك إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا موصول لك من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي سترات. من الحازمي في جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن بيروت علي حيدر المحلل السياسي. مرحبا بكما. سيد بشارة، كيف يتابع لبنان هذا المسار التفاوضي المرتقب بين إيران وواشنطن في سويسرا، ويبدو أنه قد يعطل أو قد يذهب قدما إلى الأمام بسبب لبنان؟
4: عمليا هذا الاجتماع الذي يحصل اليوم والذي يتعلق بلبنان فرضته إيران على الولايات المتحدة. استطاعت إيران أمس تحقيق نقطة أساسية وهي أنها أقفلت مضيق هرمز، ثم اليوم فرضت أن يكون على جدول الأعمال في رأس جدول الأعمال موضوع لبنان. لكن هل تؤدي هذه المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة وإيران إلى أبعد من تثبيت وقف
1: إطلاق؟ اسمح لي سيد بشارة فقط لحظة، اسمح لي على المقاطعة فقط لأنوه بهذه الصور لوصول الوفد الإيراني إلى بيركنشتوك في سويسرا. هذه الصور سجلت قبل قليل، نتابع في هذه الصورة بالتأكيد عباس عراقشي وزير الخارجية الإيراني الذي هو بالتأكيد ضمن الوفد الإيراني الذي سيكون

0: يشارك في هذه المحادثات التي أطلقت عليها سويسرا اسم قمة بحيرة لوتزرن، وهي مرتقبة في منتجع برغنشتوك بعد قليل، بعد ساعات من الآن. نشير أيضا بأن الوفد الإيراني يضم أيضا رئيس البرلمان، رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، إضافة إلى محافظ البنكية المركزية الإيراني ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في إيران. ننوه أيضا مشاهدينا بهذا الخبر العاجل، فاينانشال تايمز نقلت عن دبلوماسي قوله بأن الوسطاء سيناقشون في برغنشتوك آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. من هذه النقطة وهذا العاجل أعود إليك من جديد سيد بشارة لفهم إذا انعكاسات ما سيحدث في سويسرا على الشأن الداخلي في لبنان.
1: كما قلت، هناك شكوك في أن يؤدي هذا الاجتماع إلى وقف كامل لإطلاق النار نظراً لتداخل الميدان. هناك احتلال إسرائيلي وهناك حزب الله الذي يقاتل الإسرائيليين، وليس هناك من شيء اسمه فض الشباك لكي يتم ضمانة وقف إطلاق النار. ثم أن إسرائيل تقول أنها ستحتفظ بحرية الحركة، بمعنى أنها ستستهدف من تراه خطرا على أمنها، وبالتالي فإن هذه المسألة ستكون معقدة كثيرا نظرا لتشابك المواقع العسكرية.
0: نعم. طيب.
1: ثم أن الإيرانيين إذا حاولوا توسيع البحث إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لأن نص المذكرة يتحدث عن احترام سيادة لبنان، فإن هذا البحث سيصطدم بعقبة أن إسرائيل سترفض الانسحاب من المنطقة التي تسميها منطقة عازلة، منطقة صفراء. وحدود الضغط الذي يمارسه ترامب على نتنياهو قد تكون مهمة، يستطيع الضغط وضغط باتجاه وقف إطلاق النار، لكنه لن يستطيع على ما أعتقد الضغط باتجاه سحب القوات الإسرائيلية، ذلك لأن موضوع المناطق العازلة يأتي ضمن المفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى.
0: سيد علي حيدر، ثمة وقف لإطلاق النار ولو كان حذراً وهو مستمر لساعات في لبنان، هل تعتقد بأن التصميم الإسرائيلي على البقاء في المنطقة التي يسميها المنطقة العازلة، المنطقة الصفراء، سيشكل تهديدا لصمود هذه الحالة في لبنان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع مسألة العناد الإسرائيلي للبقاء لاستمرار احتلال أجزاء من جنوب لبنان وجنوب ليطانيا ليس فقط تهدد الاستقرار والأمن في لبنان، وإنما ستهدد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. والإيراني كان واضحا فرق بين شيء اسمه وقف إطلاق النار وبين إنهاء الحرب، وحدد بأن الاحتلال هو استمرار للحرب. إذا كانوا في لبنان يعني بعض القراءات التي لا ترى في الاحتلال حربا، هناك مشكلة في المفهوم يعني. ولكن انطلاقا من ذلك سيجد ترامب نفسه في منعطف ما أمام خيارين، إما أن يضغط على الإسرائيلي للانسحاب، وإما لا يوجد اتفاق. فإيران لا تمزح ولا تناور في هذه المسألة، لأنها ليس فقط هي تشكل دعما لسيادة لبنان وللمقاومة ولشعب لبنان، وإنما أيضا ترى فيها تثبيتا لمعادلات ردع كانت من نتائج هذه الحرب. لذلك المسألة تخص صورة إيران ومعادلات إيران وسياسات إيران في مرحلة ما بعد الحرب. وقد يكون البعض لم يستوعب حتى الآن ما معنى إيران الجديدة التي أفرزتها هذه الحرب، والتي تمتد ظلالها حتى الآن من الخليج حتى لبنان في هذا الإطار، فضلا عن تأثيرها في القرار العالمي.
0: طيب، لو نبقى في موضوع لبنان سيد علي لو سمحت، حزب الله ملتزم حاليا بوقف العمليات،

0: ولكن في المقابل الجيش الإسرائيلي مثلما هو معروف لا يزال فيه المناطق التي احتلها في جنوب لبنان. كيف يقرأ هذا، خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار أيضا تصريح لقيادي في حزب الله يقول فيه بأن الحزب له الحق في الدفاع عن نفسه؟
1: جيد، هذه الإشارة لم تكن عبثية، خاصة في الأيام الأخيرة بالبيانات حزب الله، لأنه أراد بذلك التأكيد على أن الخيار القرار النهائي هو دحر الاحتلال، وإذا ما كان مرحليا يوافق على وقف إطلاق النار حقيقي وليس بالصيغة التي تريد إسرائيل ترويجها، فهو كمقدمة للاندحار الإسرائيلي. وفي كل الأحوال إذا لم ترضخ إسرائيل في لخيار الانسحاب والاندحار من لبنان، فإلى جانب الموقف الإيراني وما سيترتب على ذلك، كذلك المقاومة جاهزة لإعادة تفعيل عملياتها، ولكن هذه المرة ليس من موقع الرد على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، وإنما ضمن خطة تكثيف العمليات وممارسة الضغوط على الاحتلال لاستنزافه من أجل دحره إلى ما وراء الحدود.
0: يعني أفهم من كلامك بأن حزب الله لن يقبل بهذا الواقع، ولكن سيبدأ عمليات جديدة مختلفة إذا استمر بقاء إسرائيل في الأراضي التي احتلها.
1: طبيعة الحال إذا الجهود السياسية التي قادتها إيران للضغط عبر الولايات المتحدة على إسرائيل إذا لم تؤدي إلى نتيجة، بالتأكيد وهذا قرار متخذ بأنه لا يمكن بأي صيغة ومهما كانت الظروف التسليم ببقاء الاحتلال على أرض اللبنانية.
0: سيد بشارة، بالنظر إلى هذا الواقع، لبنان الرسمي على موعد غدا مع جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، كيف يمكن أن يبنى على ما تم الوصول إليه من أجل ربما المضي قدما في الوصول إلى ما أعلنته الدولة اللبنانية؟
2: عمليا المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي لا يستفيد من وقف إطلاق النار أو من المسعى الإيراني لفرض معادلة جديدة أو لتثبيت معادلة قديمة في جنوب لبنان، قوامها أن هناك حزب الله يقاتل الإسرائيليين والإسرائيليون يردون على حزب الله. لبنان الرسمي، لبنان الشرعية، يريد الخروج من هذه الدوامة المستمرة منذ عشرات السنين من خلال الذهاب إلى التفاوض ومن خلال الوصول إلى اتفاقات تنهي حالة العداء والحرب مع إسرائيل وتضمن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتضمن في موازاة ذلك حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية أو ما يسمى نزع سلاح حزب الله. يذهب المفاوض اللبناني بنية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكن الشرط الأساسي هو أن تقبل إسرائيل أولا بما يسمى المناطق التجريبية أو الانسحاب التدريجي خطوة بعد خطوة، وأن يحل محل القوات الإسرائيلية الجيش اللبناني، ولا يسمح لمسلحين اعتبرتهم الحكومة اللبنانية غير شرعيين وخارجين عن إرادة الدولة لن يسمح ببقائهم في جنوب لبنان، في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني. وبالتالي هذا هو جوهر التفاوض الذي سيجري الأسبوع المقبل في واشنطن. المسار الحالي الذي تحاول أن تفرضه إيران هو يواجه بفهم سطحي أمريكي للنوايا الإيرانية. إذا ثبتت إيران هالمعادلات الحالية، معنى ذلك أن محور المقاومة لا يزال قائما وأن حزب الله سيبقى بسلاحه وأن الصراع العربي الصراع اللبناني الإسرائيلي لن ينتهي في المدى المنظور. الدولة اللبنانية
0: طيب
2: تحاول،
0: اسمح لي فقط على المقاطعة
2: من هذه الحالة
0: لأشرك سيد علي حيدر في سؤال أخير عن موقف حزب الله من المفاوضات المباشرة التي ستنطلق غدا بين لبنان وإسرائيل. هل تغير بناء على الوضع الحالي الذي أفرزته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
1: الواقع أثبتت التجربة بأن الخيار الذي انتهجته الدولة اللبنانية سقط، وحتى بالمعايير السلطة، بمعنى والصيغة التي خرج بها بيان واشنطن الأخير أثبت بأن المشكلة بنظر الإسرائيلي ليست بنظر السلطة كما لو أنها ليست في

0: احتلال وإن في المقاومة. لذلك طلبت من المقاومين الخروج من جنوب الليطاني وليس من الاحتلال، وطلبت من المقاومة أن تكف عن الدفاع والرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعطت إسرائيل هي حق الدفاع في هذا الإطار. في مشكلة يعني لدى العقل الرسمي في الساحة اللبنانية. وفي كل الأحوال كانوا بنوا خياراتهم على رهانات وتقديرات، الآن اصطدمت بأرض الواقع ولم تعد السلطة بحاجة إلى هذه المفاوضات بعدما المسألة أكبر من إسرائيل وأكبر من السلطة السياسية في لبنان للأسف. يعني
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي علي حيدر من بيروت. شكرا موصول لك بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من الحازمية في جبل لبنان. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت فيها رفضها لمذاكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية.
2: غضب وانتقاد علني نادر من الرئيس الأمريكي ونائبه لحكومة نتنياهو. المسألة وبقدر ما كانت صادمة لإسرائيل أحدثت زلزالا في أوساط المحافظين الأمريكيين. حكومة نتنياهو الغاضبة بسبب الاتفاق مع إيران سمعت علنا ما لم تسمعه من قبل. جي دي فانس ومن على منصة البيت الأبيض يقول للإسرائيليين: تذكروا جيدا، لم يعد لديكم في العالم سوانا ونحن من نحميكم.
3: دونالد جي ترامب is the only head of state in the entire
4: ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة، وهو أيضا رئيس القوة العظمى في العالم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية ثلثا الأسلحة الدفاعية التي حمت بلدكم صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
2: وفي مقابلة أخرى رفض فانس الربط بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية، قائلا إن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية ليست دائما شيئا واحدا. وفي لقاء ثالث وجه نائب ترامب حديثه إلى وزراء في حكومة نتنياهو متسائلا عن البديل الذي يطرحونه للاتفاق مع إيران.
4: رأينا شخصيات داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل بن غفير وسموتريتش يهاجمون الاتفاق، وردي عليهم هو: ما اقتراحكم بالضبط؟ أنتم دولة سكانها 9 ملايين شخص، ولا يمكنكم ببساطة الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل كل مشكلاتكم الأمنية.
2: الرئيس الأمريكي نفسه لم يبتعد كثيرا عن لغة نائبه، وقال إن علاقته بنتنياهو جيدة لكن الأخير يجب أن يكون متعقلا.
5: لولا وجودي لكانت إسرائيل دمرت، وعلاقاتي جيدة مع نتنياهو ولكن يجب أن يكون متعقلا.
2: الحديث لا يزال بعيدا عن أي قطيعة بين واشنطن وتل أبيب، لكن التصريحات الأمريكية تمثل تحولا لافتا في خطاب سياسي لم تعتده إسرائيل.
6: من المثير للاهتمام أن ترامب يسمح لنائبه جي دي فانس بتوجيه انتقادات لإسرائيل ولنتنياهو لا يوجهها ترامب بنفسه. وبالمثل نرى في إسرائيل انتقادات علنية للاتفاق الأمريكي الإيراني من قبل سموتريتش وبن كفير وغيرهما من الوزراء والسياسيين، بينما لا يقول نتنياهو نفسه شيئا.
2: الغضب الأمريكي العلني من حكومة نتنياهو جاء متسقا مع استطلاعات الرأي التي تؤكد أن ثلثي الأمريكيين يرفضون طريقة تعامل إدارة ترامب مع نتنياهو وعدم امتثاله لمطالب البيت الأبيض.
7: الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو تربطهما علاقة طويلة جدا تمتد لعقود حتى قبل أن يصبح ترامب رئيسا. أعتقد أنهما يستطيعان التحدث بصراحة مع بعضهما البعض وأنهما قادران على العمل معا للوصول إلى نوع من التسوية.
2: لعقود كان أي انتقاد علني لإسرائيل في واشنطن يعادل تكلفة سياسية، والآن لا نرى مجرد انتقاد بل رسائل تحذير مباشرة. فهل نحن أمام خلاف عابر أم تحول في طبيعة العلاقة بينهما؟ إيهاب العبسي، الجزيرة، واشنطن.

0: إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا اليوم، والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية السويسرية إن وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء قد اكتمل تمهيدا لانطلاق المحادثات في بورغنشتوك. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي وصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات قد قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت الخارجية الإيرانية إن وفد التفاوض الذي وصل إلى سويسرا مختص بمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي. من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني إن الأمور تسير بشكل جيد وإننا نتحرك في الاتجاه الصحيح. كما أكد وزير الداخلية الباكستاني أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله أن تسفر اجتماعات سويسرا عن نتائج إيجابية ومفيدة. من جانبها، قالت الخارجية الباكستانية إن الوفد الباكستاني في سويسرا للمشاركة في محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وإن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية لتأكيد الالتزام الباكستاني بالحوار والنهج المتوازن المتبع على مدى أسابيع وصولا لتوقيع المذكرة. ونقلت سي إن إن عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ضمن المحادثات المرتقبة في سويسرا. وفي الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال. وكان مسؤول أمريكي قد قال للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحداته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار. في المقابل، قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج. ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية عملية الاغتيال واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. الآن نتابع هذه الصور لوصول الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، مقر انعقاد هذه المحادثات. قبلها تابعنا طبعا وصول الوفد الإيراني من خلال صور أيضا مباشرة لوصول الوفد الإيراني إلى مقر انعقاد المباحثات. نتحول الآن إذن مباشرة إلى نافذة مع وسيلة علمي من منتجع بورغنشتوك في سويسرا. إليك وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك يا ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من داخل منتجع بورغنشتوك، والذي إذا وصل إليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وبذلك تكون الصورة قد اكتملت ووصل جميع المشاركين في هذه المفاوضات وما تسميه سويسرا بقمة بحيرة لوتسرن. هذه المفاوضات التي تأجلت لبضعة أيام وكادت أن تتعثر لولا تحركات وحراك دبلوماسي واسع قاده الوسطاء، لكن الآن الزخم كبير وعاد الروح لهذا المسار التفاوضي. إذن كما قلنا، وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وقبله كان قد وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومعه جاريد كوشنر. من الجانب الإيراني، تابعنا ليلة أمس وصول الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي ضمن وفد كبير حقيقة شاهدناه. من الجانب الباكستاني، وصل كذلك قبل قليل الوفد الباكستاني الذي يترأسه رئيس الوزراء وقائد الجيش كذلك. وبالنسبة للوسيط القطري، فهو موجود منذ يوم الجمعة، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد انطلاق هذه المفاوضات. على العموم، ينضم إلينا الآن من منتجع بورغنشتوك مراسلنا محمد البقالي، وكذلك نرحب ب مراسلينا مراد هاشم من واشنطن، عدنان بوريني من طهران، وعبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك محمد البقالي لرصد آخر التطورات. الحديث عن بدء اللقاءات الثنائية واجتماع طارئ بخصوص لبنان وتفاصيل أخرى نتوقف عندها معك محمد.
2: بالفعل وسيلة، علمنا بأن هناك اجتماعا قد بدأ بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره في الاتحاد السويسري، وهذا الأمر في الحقيقة متوقع. ستكون هناك اجتماعات ثنائية ربما قبل أن تبدأ الاجتماعات الرسمية أو اجتماعات قمة لوسيرن كما تسميها الحكومة السويسرية نسبة إلى البحيرة القريبة من هنا. هناك اجتماعات كثيرة بعضها أعلن عنه، البعض ربما لم يعلن عنه بعد، وعلى أن الاجتماع الكبير أو القمة يفترض أن تبدأ خلال بضع ساعات من الآن. ليست هناك تفاصيل حول الصيغة التي ستعقد بها هذه القمة، هل ستكون بحضور وسائل الإعلام أم لا، هل سيكون هناك احتفالية توقيع جديد، هذا الأمر تتكتم عنه الدولة المستضيفة، لم يتحدث عنه أي من الأطراف المشاركة. ولكن على كل حال لن يطول الأمر حتى نعرف. يبقى أن مجرد الوصول إلى هذه النقطة لم يكن سهلا، الطريق لم يكن معبدا، وكما ذكرت وسيلة قبل 3 أيام لم نكن نعرف ما إذا كان هذا الاجتماع أو هذه القمة ستحدث أم لا. أعلن عن تأجيلها، البعض تحدث عن إلغائها، طبعا تحت وطأة الضربات التي كانت توجهها إسرائيل إلى لبنان، وما دفع إيران إلى الإعلان بشكل واضح على أنها تربط بين المسارات وأن وفدها لن يأتي أبدا إلى هذا المنتجع ما لم يتم وقف هذه الضربات. الذي حدث الآن أولا هذا الاجتماع في حد ذاته، ثم أنه يحدث على مستوى عالي، يمكن أن نرى أن الذين حضروا يمثلون أعلى مستوى ممن يمكن أن يحضروا مثل هذه القمة. على المستوى الأمريكي يرأس الوفد نائب الرئيس جي دي فانس، وعلى المستوى الإيراني رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى حضور الوسطاء على أعلى مستوى سواء على الوفد القطري أو الوفد الباكستاني. إذن هذا الذي حدث يعطي على الأقل انطباعا، والانطباعات في السياسة ليست أقل أهمية من الحقيقة، بأن هناك قنبلة كادت تنفجر في مذكرة الاتفاق وتم تفكيكها. كل هذا يعزى على الأقل وفق ما نقرأه هنا في ونسمعه من السويسريين، من الإيرانيين، حتى من الأمريكيين، إلى الجهود التي بذلها الوسطاء. صحيح الدور الباكستاني كان حاضرا، ولكن كان هناك الدور القطري كان لافتا حاسما ومحددا في تفكيك كثير من العقد أثناء تبادل الرسائل. حضور رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هنا في هذا المنتجع منذ بداية هذا اللقاء، منذ ما قبل الجمعة، لقائه بوزير الخارجية في الاتحاد السويسري، قيامه بدور الوساطة فيما سمي بدبلوماسية الهاتف ونقل الرسائل التي لم تتوقف، كل هذا مكن من الوصول إلى هذه اللحظة التي ينظر إليها على أنها لحظة مفصلية وتاريخية. هذا لا يعني أن الأمر قد قضي، ولكن لأن الأشياء بأضدادها تعرف، فإن قمة من هذا النوع كانت مهددة بالنسف وبأنها لن تتم، الآن ستعقد وعلى مستوى عالي جدا. هذا يعني أن خطوة قد تحققت في المسار الدبلوماسي، دون بطبيعة الحال أن يعني هذا الإفراط في التفاؤل وبأن الأمور قد انتهت إلى التوافق.
1: ابقى معنا محمد. مراد هاشم، إذن وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وهذه مشاركة رفيعة المستوى، وكذلك الوفد الأمريكي يشارك كذلك بالمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كيف تبدو المقاربة الأمريكية وكيف ينظر إلى هذه المفاوضات بعد إعادة الروح لها بعد أيام من التأجيل والتعثر ربما؟
3: مرحبا وسيلة. نعم، هناك تفاؤل بهذه الجولة الأولى من المفاوضات، وكما عبر جي دي فانس نائب الرئيس ذاته من أن هذه الجولة ستكون الأولوية فيها أولا لوضع هيكل لهذه المفاوضات، هيكل صحيح كما قال، أيضا الأمل

0: إحراز تقدم فيما يتعلق بالملف النووي، وكذلك فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. هو أشار بطبيعة الحال إلى أن ما يتعلق بلبنان هناك حالة من التحسن في الوضع الأمني الآن، وذلك بعد الجهود التي بذلها وزير الخارجية ماركو روبيو. أشار أيضا إلى الحاجة إلى عمل دائم فيما يتعلق بتكريس الأمن لكل من لبنان وإسرائيل، وأن هناك حاجة لتثبيت وقف إطلاق النار لفترة، في إشارة إلى الإنجاح هذا المسار التفاوضي، إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وغيرها من الجولات القادمة. هذه الجولة كما فهم من تصريحات فانس سوف تستمر عدة أيام، ولكنه لن يحضر سوى يوم أو يومين منها، سيترك بقية المهمة للوفد المفاوض الذي يضم أيضا ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب، وكذلك جيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب، ووفد فني كبير في الواقع يضم الكثير من التخصصات كما فهم. وكانت واشنطن على صعيد المتخصصين والعلماء في المجال النووي كان هناك حديث عن 100 شخص يشاركون في هذه المهمة التفاوضية. بطبيعة الحال كانت هناك رسائل أطلقت من واشنطن بالتزامن مع وقبل انطلاق هذه الجولة من المفاوضات، تحديدا على لسان جي دي فانس حينما قال إن الرئيس ترامب اختار أن يعطي فرصة لهذه المفاوضات رغم معارضة البعض بمن فيهم في الحكومة الإسرائيلية. قال إنه لابد من أن تمنح إيران فرصة فيما يتعلق بتعديل سلوكها. الولايات المتحدة منفتحة على علاقات أفضل مع طهران، منفتحة على دمج طهران بالاقتصاد، اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي، منفتحة كذلك على مكافأتها فيما يتعلق في حال قدمت ما هو مطلوب منها فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فإن الولايات المتحدة لا تمانع في المقابل من الإفراج على الأموال، وكذلك ما يتعلق بالخطوات المطلوبة منها فيما يتعلق بالعقوبات. لكنه أكد أيضا مجددا من أنه لا خطوة من جانب الولايات المتحدة قبل أن تقدم طهران على خطوة في البدء فيما يتعلق بهذا المسار وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد. ننوه لهذه الأخبار العاجلة عن الرئيس الإيراني بزشكيان الذي قال إن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا وستتضح مكاسب هذه المفاوضات قريبا. الرئيس الإيراني قال إن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل، وقال في خطابه الأخير إن كثيرا من الأمور هي من حق الشعب الإيراني. على العموم لنتوقف أكثر عند سياقات هذه أو هذا التصريح الذي يأتي مع انطلاق هذه المفاوضات والتي يشارك فيها الجانب الإيراني بوفد رفيع المستوى. معك عدنان.
2: لاحظ وصيلة هذه التصريحات مهمة حقيقة للرئيس الإيراني، سواء فيما يتعلق بتركيزه على بنود مذكرة التفاهم والحديث عن أنها كلها تصب في مصلحة إيران وهذا الأمر سيثبت لاحقا وتحقق مكاسب لإيران، بالإضافة إلى أننا لأول مرة ربما نستمع هذه اللهجة، لكن ربما سيكون لها تفسير أكبر فيما يتعلق بتغير مواقف الرئيس الأمريكي بالكامل ليقول بأن الكثير من الأمور هي من حق الشعب الإيراني. هل يقصد بأن هذا المسار التفاوضي فرض هذا الأمر، أم أن تعامل إيران مع المشهد بشكل كامل سواء في الحرب أو في المفاوضات فرض ذلك؟ هذا ما سيتضح لاحقا، لكن ربما هذا الحديث يشكل إطارا دقيقا للمجال الذي تتحرك فيه طهران في هذه المفاوضات بشكل أساس. توجيهات المرشد الإيراني في بيانه الأخير للساسة هنا في إيران وللمشاركين في المفاوضات كانت واضحة بأنه ينبغي التركيز بشكل أساس على ضمان التنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل، خصوصا فيما يتعلق ببنودها الأساسية. وبالتالي بعد العرقلة التي رأيناها خلال الأيام الماضية فيما يتعلق في لبنان، رأينا خطوة إيرانية متعلقة بمضيق هرمز لتحمل معها الميدان إلى طاولة المفاوضات ولتقدم تخفيضا نسبيا في الالتزامات على قاعدة الدفع نحو الطرف الآخر نحو الالتزام أكثر. تركز طهران بشكل أساس في هذا الوقت على مذكرة التفاهم ببنودها، وهذا ما يفسر ربما التشكيلة التي نراها إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وهو كبير المفاوضين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

0: هناك محافظ البنك المركزي الإيراني ومسؤولين مختصين في قطاع النفط، وهذا يعني هؤلاء المسؤولين أو المشاركين عمليا هم يغطون البنود التي يتم الحديث عنها. بشكل أساس تركز طهران على تنفيذ البند الأول وتثبيت وديمومة تنفيذ هذا البند فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، قضية فتح مضيق هرمز والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بكيف سيدار المضيق ودور إيران في هذه المساحة، إتمام رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى البندين الاقتصاديين. هنا يتم الحديث عن رفع العقوبات عن قطاع النفط وقضية الأصول الإيرانية المجمدة التي ستكون عمليا في بيد محافظ البنك المركزي الإيراني وفق الاتفاق ليوجهها إلى الطرف المستفيد، ولكن ستوجه بشكل أساس إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في إيران. هذا هو الموقف الذي تتحرك في مساحته إيران. بعد ذلك إذا تم التوافق وتم تنفيذ هذه البنود ستذهب طهران أبعد من ذلك في المفاوضات الأوسع والأكبر التي تناقش الملفات الكبرى، وهنا يتم الحديث بشكل أساس عن الملف النووي الإيراني وعن ملف رفع العقوبات بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا من طهران. عبد الرحمن مطر، وفد إذن باكستاني رفيع المستوى، السلطات الباكستانية تقول إن الأمور تسير بشكل جيد. وفي خبر عاجل قبل قليل نقلته تلفزة رسمية الباكستانية تقول بدأت اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربعة، وتفاصيل أخرى نقلت من الجانب الباكستاني أطلعنا عليها.
2: وتحديدا هذه التفاصيل نقلت من الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني، الحديث عن أن اللقاءات الثنائية بالفعل بدأت في سويسرا، إضافة إلى أن هناك محاولة جادة بين هذه الأطراف التي تشارك في هذه اللقاءات الثنائية لتنظيم صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في محادثات سويسرا. لا يعلم حتى الآن مدى التمكن من النجاح في تحقيق هذا المطلب، لكن على الأقل ما ينقله الصحفيون المرافقون لرئيس الوزراء فإن هناك محاولات حاليا تجري في المنتجع السياحي في سويسرا لتنظيم صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في محادثات سويسرا. لابد لي أيضا من الإشارة إلى البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية هنا في إسلام آباد، والذي يؤكد بأن المشاركة الباكستانية على هذا المستوى العالي في محادثات أو مفاوضات سويسرا هي لتنفيذ ما جاء في مذكرة إسلام آباد للتفاهم الموقع مؤخرا بين طهران وواشنطن. وهذه جزئية مهمة، بمعنى أن الجانب الباكستاني وعلى هذا المستوى العالي لن يعمل فقط على محاولة تقريب وجهات النظر أو نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وإنما سيعمل على حث الجانبين على تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا. إضافة إلى ذلك يؤكد بيان الخارجية الباكستانية بأن النهج الذي يتبعه الوفد الباكستاني في سويسرا سيكون امتدادا لنفس النهج السابق والقائم على التوازن، بمعنى أن باكستان ستبقي على نفس المسافة بينها وبين واشنطن، وأيضا بينها وبين طهران فيما يتعلق بضرورة الحيادية لإنجاح الدور الوساطة. الكثير من الأهمية حقيقة تعلقها باكستان على المشاركة في هذه المفاوضات أو المحادثات في سويسرا، على أمل أن يتم التوصل إلى ما كان قد قال عنه رئيس الوزراء الباكستاني في مرحلة سابقة، السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط. الكثير من النشاط حقيقة بحسب ما ينقله الزملاء المرافقون للوفد الإعلامي الباكستاني في سويسرا، لكن هناك أيضا بالتأكيد الكثير من الآمال لدى الجانب الباكستاني، لا سيما أن باكستان تسعى للخروج بصورة ناجحة، بصورة أنها تمكنت بالفعل أول الأمر في إقناع الجانبين بالتوقف عن إطلاق النار، ثانيا جلبتهما إلى طاولة التفاوض مباشرة هنا في إسلام آباد، ومؤخرا تم تتويج كل ذلك بالتوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم، وعلى أمل الآن أن يتم تنفيذ ما جاء في هذه البنود وصولا إلى سلام دائم وشامل كما يأمر رئيس الوزراء الباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام آباد. الشكر موصول طبعا لشبكة مراسلينا. نرحب الآن بضيفينا هنا في استوديو التغطية، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وبضيفنا سيد جاك غولون كبير الباحثين بمعهد السياسة العالمية في باريس. أهلا بكما دكتور حسني.

0: المشهد فجأة تغير من مشهد ضبابي وحالة تأجيل إلى زخم كبير نعيشه هنا في منتجع برغنشتوك ومشاركة عالية المستوى لجميع الوفود. كيف تقرأ هذا المشهد؟
1: يعني منذ يومين يوم الجمعة أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الدولة المضيفة إلغاء وحالة

0: ولم تسميه فقط محادثات أو مفاوضات، معنى ذلك أن هناك التزام من قبل الدولتين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومعنى ذلك أن المفاوضين كانوا أصلا موجودين في برغنشتوك وتقدموا، وهو يفسر بيان الباكستانيين بأن الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح.
1: وهل ترى الأمر كذلك سيد جاك؟ الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في ضوء هذه المشاركة رفيعة المستوى لجميع الوفود وهذه القمة التي تسمى قمة بحيرة لوتسيرن من قبل سويسرا؟
2: نعم، لقد كان هذا تطورا مهما جدا، ودور الولايات المتحدة وخاصة جي دي فانس كان أمرا مهما لبدء المفاوضات. جي دي فانس ذكر إسرائيل بأن الحربين الأخيرتين كانتا ممولتين من الولايات المتحدة، ولذلك ليس هناك حاجة من قبل إسرائيل لتدمير هذه الاتفاقية. الإسرائيليون الآن كانوا قتلوا المدنيين بالأمس، ولم يكن هناك إسكات لأصوات المدافع، وكانت هذه نقطة مهمة في إطار مذكرة التفاهم، أي لإسكات أصوات المدافع. ولذلك جي دي فانس الآن يحاول أن يركز على القضية النووية لأنها ما زالت غامضة، وهناك قرارات مرتبطة بالقضية النووية سوف يتم اتخاذها في المستقبل.
1: لكن الذي تصدر الآن المشهد هو الملف اللبناني الذي تمكن الجانب الإيراني من فرضه ووضعه على طاولة المفاوضات، الحديث عن محادثات عاجلة هنا في برغنشتوك بخصوص هذا الملف المشتعل وهذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ما الذي يمكن أن يتحقق بهذا الشأن وفي هذه المفاوضات برأيك؟
0: صحيح أن جدول الأعمال تغير، لم يكن أصلا من البداية مفهوم يعني منتظر أن يكون الملف اللبناني على صادرة الأحداث، لكن أعتقد أن هناك تمت مقايضة خلف الأبواب ما بين الأمريكيين والإيرانيين، على أساس أن الولايات المتحدة تتبنى الاهتمام الإيراني، وهي الجبهة اللبنانية التي مرتبطة صحيح بالجبهة الإيرانية، مقابل في النهاية أن يلتزم الطرف الإيراني وأن لا يعتذر عن حضور هذه القمة، وهذا أمر مهم. يعني ليس يعني لإيران تحقق في النهاية إنجاز مهم، وهو أنه لأول مرة تكون القضية اللبنانية والملف اللبناني حاضرا في هذه الأعمال. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة كذلك مع أطراف أخرى بما فيها قطر، بما فيها كذلك رئيس البرلمان اللبناني، بأن يلتزم حزب الله في عملية المحافظة على وقف إطلاق النار حتى لا يخرب في النهاية على هذه المحادثات. إذن لدينا تطورات أنا أعتقد هي إيجابية جدا. المهم هو كيف في النهاية يعمل الطرف الأول والطرف الثاني. يجب أن نذكر بأن المحادثات ليس فقط للتطرق إلى القضايا النووية، ما سميناها بالمرحلة الثانية، نحن ما زلنا في مرحلة تطبيق المرحلة الأولى. مذكرة التفاهم تحتاج كذلك إلى آليات تطبيقية، إلى التفاهم بين الطرفين من أجل الحفاظ على فتح مضيق هرمز، وكذلك رفع الحصار البحري على إيران، ثم القضايا الأخرى العالقة.
1: إلى أي مدى تعتقد سيد جاك أن إيران نجحت في ربط الجبهات؟ هي تفرض موضوع لبنان كانطلاقة لهذه المفاوضات، تقول بدون لبنان لا اتفاق. باعتقادك الجانب الأمريكي وهو يشارك بهذا المستوى الرفيع، هل هو قادر على التحكم في هذا الملف باعتقادك؟
2: إن كان بإمكان الأمريكان أن يسيطروا على الإسرائيليين هذا غير معروف، ولكن هناك أيضا عنصر مهم وهو السيطرة على حزب الله. الآن سيكون هناك محاولة من الأمريكان لوضع ضغوط على نتنياهو، وسوف يحاولون أن يمنعه من الهجوم مرة أخرى. يمكن أن نرى في هذه الاتفاقية أن الإيرانيين هم الذين هم مسيطرون الآن، والأمريكان يريدون اتفاقية بأسرع وقت ممكن، وترامب حريص على التوصل إلى الاتفاقية، وأهم شيء بالنسبة له القضية الاقتصادية والسوق وأسعار النفط، والقضية الأخرى مضيق هرمز، ولذلك نرى أنه أصر على أن مضيق هرمز سوف يكون مفتوحا أمام الملاحة البحرية ومن

0: الجانب الإيراني، هم يتحدثون أيضا عن رفع الحصار، لذلك الآن يبدو أن الطرفين يحاولان التوصل إلى اتفاقية تكون مفيدة للطرفين، وذلك عن طريق فتح مضيق هرمز، وهذا سوف يسهل التوصل إلى اتفاق.
1: مضيق هرمز دكتور حسني، سارعت إيران إلى إغلاقه بعد التصعيد في جبهة لبنان، في مقابل أنه عشية المفاوضات التي كانت محددة يوم الجمعة قام الرئيس الأمريكي برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. الآن الوضع في مضيق هرمز كيف سينعكس على مجريات هذه المفاوضات؟
2: يعني إيران اكتشفت في النهاية أنها تتمتع بورقة ضغط مهمة جدا، وأنا أعتقد أن مضيق هرمز لم يعد فقط مرتبطا بوقف إطلاق النار والحفاظ في النهاية على قضية رفع الحصار البحري على إيران، ستستعمله كل مرة رأت فعلا بأن بنود مذكرة التفاهم لا تطبق. ففي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية عندما استجابت لإيران وأدرجت الملف اللبناني، هي تعلم جيدا بأن بناء الثقة مهم جدا، وبالتالي ما تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة لبناء الثقة، لأنها تريد فعلا إنجاح، ولا يمكن الاستمرار نحو ما سميناه بالمرحلة الثانية دون تكون هناك على الأقل بداية الثقة بين البلدين. أعتقد مضيق هرمز سيستمر معنا يعني لأكثر من مرة،
1: وبناء ثقة سيد جاك هذا ما يحاول الوسطاء توفيره. باعتقادك مشاركة الوسطاء بهذه الوفود رفيعة المستوى، القمة تعقد في سويسرا، هل تعتقد أن هذه الظروف التي وفرت لانعقاد هذه المفاوضات ستنجح في بناء الثقة على الأقل في هذه المرحلة الأولية من المفاوضات؟
0: أعتقد كبداية هذه الأمور ستتم، وستتم العملية برفع مستوى الثقة، ولكن نقول إن البداية كانت جيدة.
1: شكرا جزيلا لك سيد جاك، لكن قبل ذلك دعوني أنوه لهذا الخبر العاجل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي يقول سنعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني باعتبارهما وسيطين. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال الاجتماع برج توك سيستمر ليوم واحد ويتضمن عقد جلستين صباحية ومسائية، وطبعا سنكون معكم في متابعة كل هذه الجلسات واللقاءات الثنائية. نشكر الآن ضيفينا هنا في استوديو التغطية، سيد جاك غولوم ودكتور حسني عبيدي، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، نعود بكم من جديد إلى الدوحة، وإليك ازدهار.
3: شكرا لك وسيلة. إذن يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ يوم أمس السبت، وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد لنا الوضع في مضيق هرمز.
4: نحن الآن في مضيق هرمز حيث تم إغلاقه من قبل الحرس الثوري الإيراني نظرا لما تقول طهران إنه انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. بعض السفن لا تزال راسية منذ يوم أمس مع إغلاق المضيق، كانت تتحضر لأجل التوجه ودخول المضيق من بحر عمان إلى المياه الخليجية، لكنها راسية خلال الساعات الماضية لأجل إغلاق المضيق. الإيرانيون اعتبروا أن هذه الخطوة هي أيضا تأتي ردا على ما وصفوه انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول وهو المتعلق بلبنان، حيث يقول إن وقف الحرب على إيران لابد وأن يترافق مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية. إغلاق المضيق الآن يعتبر ورقة ضغط بيد الإيرانيين كما يقول الخبراء هنا، حيث أن هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في منطقة المضيق. الآن هذه المنطقة مغلقة تماما أمام السفن، يمنع على هذه السفن الاقتراب وإلا أنها ستكون عرضة للخطر مثلما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذا المضيق لا يزال مغلق تزامنا مع المفاوضات.

0: الاجراءات التي تعقد اليوم في سويسرا لأجل إلزام أمريكا بتنفيذ بنود التفاهم مثلما تقول طهران. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: الآن إلى تطورات الوضع في لبنان، معنا من بلدة معركة في قضاء صور مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أرحب بكم. أبدأ معك جوني تانيوس، التطورات طبعا تتلاحق وتتلازم وتتزامن أيضا على مستويات مختلفة، إن كان في الداخل اللبناني أو خارج لبنان في إطار إغلاق مضيق هرمز من الطرف الإيراني، وما يجري حاليا من مباحثات في سويسرا. كيف لكل ذلك أن يلقي بظلاله على التطورات الميدانية في لبنان؟
2: مما لا شك فيه ازدهار أن لبنان يتأثر تأثرا جوهريا بكل هذه التطورات الإقليمية والدولية وما التطورات الميدانية الحاصلة خلال الأيام الماضية وأيضا خلال الساعات الماضية إلا ترجمة لهذا التأثر، تأثر الساحة اللبنانية بمجمل الوضع القائم. ما يمكن الحديث عنه حاليا هو هدوء في جنوب لبنان منذ ما بعد ظهر يوم أمس. توقفت الغارات الإسرائيلية وتحديدا تلك التي كانت استهدفت خلال ساعات يوم أمس قضائي النباطي وجزين، وتوسعت إلى البقاع الغربي وإلى قضاء صور هنا وأيضا إلى قضاء صيدا. هذه الغارات انحسرت الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يمكن الحديث عن هدوء في مجمل مناطق الجنوب اللبناني، ولكن يترافق هذا الهدوء مع حذر، خصوصا أن التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي ليست مشجعة. أكثر من مرة خرق الجانب الإسرائيلي اتفاقات وتفاهمات وقف إطلاق النار، وحزب الله يوم أمس كان واضحا بأنه يلتزم ويحترم اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الجانب الآخر هو الذي يخرق التفاهمات، وكان حزب الله أكثر وضوحا بأنه لن يسمح بأي تقدم إسرائيلي ميداني على الأرض. وبالتالي هناك رصد ومتابعة لمسار الأمور هنا وأيضا لتفاعل الشارع اللبناني. نحن في بلدة معركة في قضاء صور على بعد عدة كيلومترات من مدينة صور. طبعا هذه البلدة تعكس واقع الحال إذا صح التعبير. سننتقل بالكاميرا مع الزميل علي ماجد من ناحية الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية السابقة، وبالتالي تداعيات هذا العدوان الإسرائيلي قائمة حاضرة، يتسأل المواطنون هنا عن كيفية التعامل معها. ومن جهة ثانية أيضا عودة الحياة بشكل أو بآخر إلى طبيعتها نوعا ما في هذه المناطق هنا في جنوبي لبنان، حركة شبه اعتيادية على ما يقول السكان هنا. تحدثنا مع مجموعة من الأهالي، منهم من نزحوا خلال الفترة الماضية وعادوا خلال اليومين الماضيين إلى هذه البلدة. غالبية المحال التجارية فتحت أبوابها، وتحديدا المحال التي تقدم الخدمات الأساسية من صيدليات وأفران ومحال تجارية. هنا على سبيل المثال أحد الأفران الذي عاد إلى العمل بعد توقف لفترة طويلة، قبل يومين تقريبا عاد صاحب هذا الفرن ليعمل على سبيل المثال كما أخبرنا وكما تحدثنا إليه، ويؤكد أن الأوضاع القائمة حاليا وتحديدا ما يحصل خلال الساعات القليلة الماضية أتاح له العودة والاطمئنان بشكل أو بآخر إلى مسار الأمور في هذه المناطق الجنوبية. ولكن كما ذكرنا ازدهار إلى جانب هذا الواقع، إلى جانب محاولات عودة الحياة، هناك الكثير من التحديات تلك المتعلقة بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة. هل سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المناطق الجنوبية وبالتالي فعلا يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار يتم التعامل معه ومع نتائجه في المرحلة المقبلة، أم ما سيجري هو عودة إلى الأوضاع السابقة، بمعنى أن يخرق الجانب الإسرائيلي هذه الاتفاقات وهذه التفاهمات مرة جديدة. ويمكن القول هنا أن هناك الكثير من المعطيات وتحديدا المعطيات السياسية التي تتحكم بهذا الواقع، من بينها المفاوضات الأمريكية الإيرانية وكيف ستنعكس على لبنان. حزب الله على وجه التحديد دعا ويدعو مرارا إلى الاستفادة من هذه التفاهمات وترجمتها هنا في لبنان، كما أن هناك المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وهناك جولة قريبة وأيضا هذا له انعكاساته.
1: شكرا جزيلا لك من بلدة معركة في قضاء صور مراسل الجزيرة جوني تانيوس. وليد العمري، نرصد معك أيضا التصريحات المواقف الإسرائيلية في خضم كل هذه التطورات.
3: نعم، في إسرائيل التصريحات الأخيرة جميعها يؤكد بأن الأوامر صدرت من القيادة السياسية إلى الجيش تلزمه

0: وقف إطلاق النار والبقاء في المناطق التي يحتلها والتحرك عسكريا فقط بعد رصد أي تهديدات أمنية. ووفق ما يرد من معلومات من تلك المنطقة وتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية ومصادر الجيش، فإن الموقف في الجنوب اللبناني هادئ على توتر. ليس هناك غارات إسرائيلية ولا قصف مدفعي إسرائيلي، وبالمقابل لم يتم رصد أي عمليات إطلاق لصواريخ أو قذائف أو مسيرات من قبل حزب الله. لكن تقول المصادر الإسرائيلية بأن الجيش يحاصر تلال علي الطاهر، والتي تقول بأن فيها عشرات من مقاتلي حزب الله محاصرين داخل أنفاق، وأن الجيش سيبقى في مواقعه حاليا في محاولة لتثبيت حزام أمني بعمق قد يصل إلى 10 كيلومترات. هذا الموقف الذي فرض على إسرائيل من الولايات المتحدة بعد تهديدات إيران يبدو أنه سيستقر خلال الساعات المقبلة أيضا، خاصة وأننا عشية استئناف المفاوضات وعقد جولة جديدة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. وبهذا الخصوص يقول الإسرائيليون بأن طاقمهم سيطرح هناك محاولة التوافق على آلية من أجل بدء تنفيذ ما يوصف بخطة المناطق التجريبية، والتي تقوم على أساس أن يقوم حزب الله بإخلاء هذه المناطق ونزع سلاحه فيها وتسليمها للجيش اللبناني. هذا الوضع أيضا موضع خلاف في إسرائيل القلقة أيضا من المفاوضات التي بدأت في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، والتي تقول إسرائيل بأن هذه المفاوضات في جنيف لا تشمل قضيتين أساسيتين وهما سبب خيبة أمل إسرائيلية كبيرة. الأولى بأنها لا تتعامل مع الدعم الإيراني لحزب الله، والثانية بأنها لا تتعامل مع قضية الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وهذا سبب لإسرائيل ليس فقط خيبة أمل، وإنما الشعور بأن هناك فشل هائل تسبب به نتنياهو وحكومته المتطرفة بمواقفهم، وذلك مما ضيع كل الإنجازات التي حققها الجيش. حاليا كما قلنا الموقف هو هادئ على توتر في الجنوب اللبناني بعد عدة أيام منذ الخميس الماضي التي قتل فيها 6 من الجنود والضباط الإسرائيليين، وكانت أقواها عندما استهدفت دبابة كان فيها قائد كتيبة برتبة مقدم مع 3 من جنوده وقتلوا. والتحقيقات الأولية بينت أن هذه الدبابة استهدفت بمحلقة كان ألقت عليها، كانت مزودة برأس قذيف رأس متفجر لقذيفة مضادة للدروع، وأنها اخترقت الدبابة وتفجرت وفجرت ذخيرتها، مما اضطر الجيش الإسرائيلي لأكثر من 40 ساعة دون الاقتراب منها، وقتل 4 ممن كان داخلها.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وليد العمري. الآن نعود إلى تفاصيل ما يجري الآن من منتجع بورغن شتوك. في هذا الإطار التلفزيون الرسمي الباكستاني يؤكد بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع. التلفزيون الرسمي الباكستاني هذه المرة يقول اللقاءات على المستوى التقني قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. إذن هذا في إطار المستجدات والتحديثات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول الاجتماع يعكس جديتنا في المطالبة بالتزام الطرف الآخر بتعهداته وأيضا بتنفيذها. إذن الاجتماعات التقنية بدأت، الفنية بدأت كما تم الإعلان قبل قليل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول سنعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني باعتبارهما وسيطين. إذن التلفزيون الإيراني في هذا الخبر العاجل الآخر يقول لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيحدد طريقة عقد اللقاء الرئيسي مع الوفد الأمريكي. مباشرة من منتجع بورغن شتوك في سويسرا معنا من هناك الزميل محمد البقالي لرصد الجديد فيما يتعلق بهذه المواقف وهذه الإعلانات.
2: الذي نشهده منذ وصول الوفود، بحيث أولا بدأت هناك اجتماعات جانبية، من بين الاجتماعات كان هناك الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره بالاتحاد السويسري، ثم بدأت هذه الإعلانات تتتالى عن بدء الاجتماعات التمهيدية، وهو أمر متوقع تماما في مثل هذه اللقاءات، بحيث يتوقع أنه بعد هذه القطيعة وبعد هذا التعثر وبعد هذه القنبلة في الحقيقة التي كادت تنسف كل شيء، لأنه يجب أن نشير إلى أن الاجتماع كان يتوقع أن يعقد يوم الجمعة وتم تأجيله، بل تم الحديث عن إلغائه بسبب الخلافات المرتبطة بما حدث في لبنان ورفض الوفد الإيراني القدوم إلا بعد وقف إطلاق النار في لبنان. تدخل الوسطاء بكل قوة، تمكنوا من نزع فتيل هذا التوتر بعدما جاءت الأطراف المعنية والطرفان المعنيين بالأساس الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسيطين، طبعا الوسيط القطري والوسيط الباكستاني. فهناك هذه الاجتماعات التمهيدية الضرورية قبل أن يتم الاجتماع على مستوى قادة الوفود. الاجتماعات التمهيدية هي عبارة عن اجتماعات تقنية وفقا لما صدر عن الوفد الباكستاني. أيضا سمعنا من الوفد الإيراني على أن هذه الاجتماعات ستمتد على جلستين صباحية ومسائية وقد تمتد إلى يوم غد، لكن الاجتماعات التي ستتم على المستوى السياسي أو على مستوى رؤساء الوفود ستتم على أو ستمتد ليوم واحد فقط، بعد ذلك ستترك للفرق التقنية دراسة النقاط التي في الحقيقة هي ذات طبيعة تقنية أكثر منها ذات طبيعة سياسية، لأن رؤساء الوفود عادة يحددون الخطوط العامة والعريضة، بينما الفرق التقنية لأن هناك نقاط كثيرة معقدة على المستوى التقني، سواء في مسألة البرنامج النووي، سواء في مسألة العقوبات، سواء في مسألة الأموال المجمدة، هناك تفاصيل تحتاج إلى متخصصين في النووي، في المالية، في مسألة الاقتصاد وغيرها. ولكن يمكن أن أقول إن العجلة بدأت تدور الآن من خلال هذه اللقاءات التمهيدية التي ستعد أوراق ستقدم، أو على الأقل إجازات ستقدم لرؤساء الوفود. كل طرف سيقدم لرئيس وفده الإجازات التي تم التوصل إليها أو التوافقات العامة التي تم التوصل إليها، لتكون هذه الإجازات وهذه الخلاصات التي تتوصل إليها الفرق التقنية. وعلى الأرجح هذه الاجتماعات لن تدوم طويلا، لأنه سيتوقع أن اجتماعات رؤساء الوفود ستكون في منتصف النهار أو ما بعد منتصف النهار. بناء على هذه الإجازات سيأتي رؤساء الوفود للحديث بشأن هذه الخلاصات. يتوقع أن الوسطاء، وخاصة نتحدث على أن هناك كان رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية موجود هنا منذ أيام، يقوم بدور الوساطة، بدور التقريب بين المواقف، بين الأطراف المختلفة. هذا يعني أن الطرفين الرئيسيين إيران والولايات المتحدة لديهما فكرة من خلال الرسائل التي تم نقلها بشكل نشط، ومن خلال أيضا القضايا المعقدة التي تم تفكيكها والتي أدت إلى هذا الاجتماع. ما كان اللقاء ليتم على هذا المستوى العالي لو لم يكن قد تم تفكيك القضايا المعقدة جدا. ولكن طبعا يجب أن نأخذ الأمر دائما باحتمال النسبية دون ضمانات قطعية. إذن الآن نحن أمام حراك زخم على المستوى التقني، على المستوى التمهيدي، سيتبعه لقاء على مستوى عالي نتحدث بيحضره مبدئيا، أو على الأقل هذا ما أعلن لحد اللحظة. هناك رغبة في ما يسمى دبلوماسية الصورة، أي أن تكون صورة تاريخية تجمع بين الرؤساء الوفود الأربعة، ونتحدث هنا عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، نتحدث عن نائب أو عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونتحدث أيضا عن الوسطاء الذين يمثلون على أعلى مستوى، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش. هذه الصورة التي يراد لها أن تقدم في الحقيقة ملخصا عن الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال هذه الأيام وبل الأسابيع الماضية، لأن هذه الصورة رغم أنها هي في نهاية المطاف مجرد صورة، ولكنها إن حدثت ستؤشر على لحظة مفصلية في الانتقال إلى مرحلة قادمة ضمن كما قلت ما يمكن أن نسميه بدبلوماسية الصورة التي سيكون لها ما بعدها.
1: اسمح لي محمد أن أرحب أيضا بشبكة مراسلين ضمن هذه التغطية، معنا الآن من واشنطن مراد هاشم، سيكون معنا من طهران عدنان بوريني ومن إسلام أباد عبد الرحمن مطر، نرحب بهم جميعا. ولكن مراد هاشم، الاجتماعات التمهيدية بدأت بحسب الإعلانات الرسمية، ما الذي يقوله الطرف

0: الأمريكي أو بالأحرى ما الذي يرشح أمريكيا بخصوص الاجتماعات التمهيدية التقنية والفنية؟
1: نعم، الزهار في الواقع ليس الكثير. هنا ساعة متأخرة جدا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، ولكن كان نائب الرئيس جيلي فانس عند مغادرته واشنطن متوجها إلى سويسرا قال إن هذه الجولة من المفاوضات ستركز على وضع الإطار أو هيكل صحيح لهذه المفاوضات، أي أنه سيتم وضع إطار تسير عليه هذه المفاوضات على النحو الذي يراه الجانب الأمريكي، أو على الأقل على النحو الذي يسعى إليه الجانب الأمريكي. لا يعلم تحديدا ما يقصده بذلك، ولكن هذا يعني أن المفاوضات ذاتها وليس موضوعاتها ستكون في البدء أيضا شكلها وهيكلها ستكون في البدء ضمن أجندة الجولة الأولى، ثم تاليا أيضا الانطلاق بطبيعة الحال إلى الوضع في لبنان وتثبيت تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهي مهمة تراها واشنطن كما نتابع دائما في مواقفها والتصريحات عن مسؤوليها من أنها مسؤولية جميع الأطراف. هذا ورد في البند الأول لهذه المذكرة، وقف الأعمال العدائية من قبل الجميع، وبالتالي واشنطن ترى أن هذه مسؤولية الجميع، وواشنطن عملت على هذا الملف بشكل مكثف خلال الساعات الماضية من أجل التهدئة في لبنان، لكنها ترى أن جميع الأطراف يتعين عليها الالتزام بهذه التهدئة. قال فانس إن الطرفان يتبادلان الاتهامات بشأن تبادل هذه الضربات، وأحيانا يضيع الوقت في معرفة من بدأها. في المجمل هذه الجولة أيضا يتوقع أن تستمر عدة أيام، كما قال فانس ذاته هناك فريق فني أمريكي سوف يبقى طوال هذه الفترة، ولكن فانس قال إنه سيبقى يوم أو يومين فيها، أشار إلى أن هذا الوفد التفاوضي سيكون على مستويين، مستوى قيادي سياسي ومستوى فني تقني، وهو من سيواصل المهمة التفاوضية خلال هذه الجولة الأولى. تسعى واشنطن كما يقرأ هنا إلى أن تجني ما تراه ثمرة لحملتها العسكرية على إيران، وثمرة لضغوطها الاقتصادية، وثمرة للحصار، وثمرة أيضا لسعيها لتدمير منشآت إيران النووية العام الماضي، وهي لذلك باختيار هذا المسار التفاوضي تسعى الآن عبر الدبلوماسية والمفاوضات إلى تحقيق الهدف الذي أرادته، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولذلك التفاوض حول الملف النووي هو المسار الأهم في هذه المفاوضات، وإن بدأ فيما يتعلق بلبنان بطبيعة الحال، لكن الهدف هو أن ينطلق المسار الأساسي، مسار المفاوضات حول البرنامج النووي. وقد خاضت واشنطن الإدارة هنا ما يشبه المعركة مع بعض الأصوات الناقدة والناقمة على ما ورد في المذكرة من يرون أنها عمومية ولا تضمن أهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن يرد فانس على هذا من أن البند الذي يشير إلى أن الحد الأدنى هو خفض نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران مضمون، وأن واشنطن تسعى إلى رفع هذا السقف خلال هذه المفاوضات الزهار.
0: ابقى معنا مراد عدنان بوريني، ما الذي يرشح إيرانيا بخصوص الاجتماعات التمهيدية هذه؟
2: هو الحديث عن صيغ الاجتماعات التي ستكون اليوم، ويتم الحديث حاليا هنا من طهران عن ثلاث صيغ اجتماعات مرتبطة بالجانب التقني لأعضاء في الوفود، يتم الحديث عن أنها بدأت اجتماعات ثنائية مع الجانب الأمريكي، ويتم الحديث عن اجتماعين بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اجتماع صباحي واجتماع مسائي، وبأن هذه الاجتماعات ستكون ليوم واحد، واجتماعات للوفد الإيراني مع الوسيطين القطري والباكستاني لبحث نقاط محددة، إحداها مرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان وفي كل الجبهات ووقف الحرب، وثانية مرتبط بالشكل، بمعنى أنه يريد يبحث الشكل اللقاء الذي سيجمع الوفد الإيراني بالوفد الأمريكي ازدهار. وهذه النقطة غاية في الأهمية بالنسبة لطهران، خارج مساحة الحديث عن التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم، الصورة ازدهار مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين في السياق الداخلي. إذا ما تذكرنا بأن هناك أصوات كانت معارضة للاتفاق وللتفاوض مع الجانب الأمريكي بشكل عام، خصوصا في ظل الخسائر

0: التي منيت فيها إيران على الأقل على صعيد قياداتها والأضرار في البلاد جراء هذه الحرب، وبالتالي الصورة التي ستجمع الوفد الأمريكي بالوفد الإيراني مهمة جدا للسياق الداخلي الإيراني. لكن هناك تصريحات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكان تتحدث أيضا عن جانب إيجابي، هذا خطاب للداخل والخارج يتحدث فيها عن أن بنود مذكرة التفاهم هذه تحقق تفاصيل بمجملها، تحقق مكاسب مهمة جدا لإيران، ولهذا تحرص عليها طهران، مشيرا إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيرت بالكامل جراء هذا المشهد الذي نراه اليوم سواء في المفاوضات أو في الحرب، ليصبح يقول أن من حق الإيرانيين الكثير من الأشياء أن يحصلوا عليها. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف إيراني يقول بأنه ملتزم بهذه المفاوضات وبأن ذهابه إلى سويسرا يثبت التزامه بمسار التفاوض، خصوصا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. بشكل أساسي ازدهار موقف طهران واضح جدا بأن هذه المفاوضات عمليا هي لبحث ولتثبيت بنود مذكرة التفاهم لتنفيذها. ولذلك نرى أن الوفد الإيراني بشكل عام في جعبته ملفات واضحة من خلال المشاركين، سواء فيما يتعلق بمحافظ البنك المركزي الإيراني الذي سيكون مخولا بقضية الأموال أو الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا أعضاء ومسؤولون في ملف النفط الإيراني، وهذه النقطة مرتبطة برفع العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط، بالإضافة إلى الخطوة التي حملت ميدانيا في حقيبة الدبلوماسية، وهنا يتم الحديث عن إغلاق مضيق هرمز.
1: كيف يتم التنسيق أيضا إيرانيا مع الوسطاء؟ هنا نتحدث عن باكستان وعن قطر المشاركتين أيضا في هذه الاجتماعات، وهناك اجتماعات ثنائية إن كان يعني في أروقة المكان أو حتى على هامش هذه الاجتماعات. ما الذي يرشح إيرانيا بخصوص التنسيق مع الوسطاء؟
0: حتى اللحظة إذا كنا نتحدث عن المضمون ازدهار، حتى اللحظة لا يوجد شيء رشح عن هذا الأمر. تصريحات متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي تحدثت عن الشكل وعن أنه ستكون هناك اجتماعات، وهذه الاجتماعات ستبحث النقطتان اللتان قلنا عنهما، نقطة وقف إطلاق النار في لبنان ونقطة الشكل فيما يتعلق بالاجتماعات بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني. لكن كنا نتحدث عن أيضا صيغة التواصل بين الوفد الإيراني والوسطاء الوسيطين الباكستاني والقطري، نتحدث عن اتصالات لم تنقطع. إذا ما تذكرنا ازدهار، نحن نتحدث عن وزير الداخلية الباكستاني الذي كان بالأمس هنا في طهران وكان حمل رسالة، وحلت عقدة مشاركة الوفد الإيراني في المفاوضات السويسرة بعد هذه الزيارة، بالإضافة إلى اتصالات كانت دائما مستمرة بين الجانب الإيراني والجانب القطري فيما يتعلق بهذا البند. وبالتالي نحن نتحدث عن تعويل حقيقي إيراني على هذه الاجتماعات لتمهيد الأمور والظروف. تقول طهران بأنها جدية فيما يتعلق بهذه النقاط، وبالتالي تحاول رسم خطوط واضحة في مسار الاجتماع، لأنها معنية كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بما ينفذ وليس بما هو على الورق فقط، معنية بأن تكون الأشياء حقيقية وتنفذ خارج مساحة الورق. التوقيع هو أمر شكلي بالنسبة للجانب الإيراني، وهذا تكرر كثيرا في التصريحات منذ بدء المفاوضات.
1: نذهب الآن إلى عبد الرحمن مطر، ابقى معنا عدنان، لرصد المواقف التصريحات الباكستانية وما أعلنه أيضا التلفزيون الباكستاني عن بدء الاجتماعات واللقاءات التمهيدية.
2: نعم بالفعل، هذا ما نقله التلفزيون الباكستاني الرسمي عن الزملاء الصحفيين المرافقين للوفد الرسمي برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني في سويسرا، حيث أكد بالفعل بأن اللقاءات الثنائية أو اللقاءات التقنية إن صح التعبير بدأت بالفعل في المنتجع السياحي في سويسرا، حيث تعقد هذه الجولة من المفاوضات أو المحادثات الأمريكية الإيرانية. وأيضا التلفزة الرسمية أشارت إلى أن في هذه المرحلة تجري ترتيبات لتنظيم التقاط صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركين في محادثات سويسرا. هناك جهد حاليا يبذل لمحاولة التنسيق ضمن هذه الترتيبات المستمرة لالتقاط هذه الصورة التي كان الزملاء قد أشاروا إليها باعتبارها صورة تاريخية، لكن لابد من الإشارة إلى ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية الذي قال بأن مشاركة الوفد الباكستاني وعلى هذا المستوى العالي رئيس الوزراء وقائد الجيش، وزير الإعلام أيضا موجود في هذا الوفد، وزير الداخلية أيضا موجود في هذا الوفد الباكستاني، هذه المشاركة هي لتنفيذ ما ورد في مذكرة إسلام أباد للتفاهم الموقع أخيرا بين أمريكا وإيران، ما يعني أن باكستان ستحث طرفي النزاع الأمريكي الإيراني، ستشرف على مفاوضات أمريكا وإيران فيما يتعلق تحديدا بتنفيذ ما جاء في مذكرة إسلام أباد للتفاهم. أيضا الخارجية الباكستانية كانت قد أكدت بأن هذا اللقاء أو هذه الاجتماعات أو المحادثات في سويسرا هي الأولى منذ التوقيع على مذكرة التفاهم يوم 17 من أبريل نيسان الماضي، ما يعني أنه لم يكن هناك تواصل خلال الأيام القليلة الماضية وأن هذا هو التواصل الأول منذ ذلك اليوم. أيضا بيان الخارجية الباكستانية قال بكل وضوح وصراحة بأن باكستان خلال هذه المشاركة عالية المستوى في محادثات سويسرا ستسعى للتمسك واتباع نفس النهج الذي كانت تتبعه على مدار الأسابيع الماضية ضمن جهود الوساطة بين أمريكا وإيران، وهو النهج المتوازن، ما يعني أن باكستان ستبقي نفسها حتى في هذه المرحلة على مسافة متساوية من طرفي النزاع الأمريكي والإيراني، لن تتدخل على ما يبدو في تفاصيل، لن تعلن حسب ما نظن وحسب ما خبرنا عن تفاصيل ما يتم التناول بشأنه، لكنها بالتأكيد ستكون معنية بمحاولة تقريب وجهات النظر، بمحاولة اقتراح أفكار أو تقديم مقترحات، وأيضا بالسعي لإقناع جانبي النزاع بالتوافق أو الموافقة على هذه المقترحات سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي. هناك الكثير من الجهد الذي سيبذل باكستانيا في هذه المحادثات، نتذكر بأن وكيلة وزارة الخارجية السيدة آمنة بلوش أيضا موجودة في سويسرا ضمن هذه الجهود.
1: عذرا عبد الرحمن، ولكن نشاهد صور مباشرة الآن من منتجع بورغن شتوك لوصول الوفد القطري إلى هذا المنتجع في إطار المباحثات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية وأيضا قطرية، والتي أعلن رسميا عن بدء اللقاءات التمهيدية المتعلقة بالأمور التقنية والفنية بخصوصها، والذي يعلن التلفزيون الباكستاني أيضا بأنها ستستمر حتى يوم الغد. ولكن ماذا بعد يوم الغد عبد الرحمن مطر؟
2: أيضا ما جاء في التلفزة الرسمية الباكستانية بأن هذه المحادثات أو اللقاءات التقنية بين الوفود المشاركة في محادثات سويسرا ستستمر ليوم الغد حسب ما هو متوقع أو ربما حسب ما هو مخطط له. أيضا هذا ما نقل عن الوفد الرسمي الإعلامي المرافق للوفد الرسمي الباكستاني. هناك على ما يبدو تسريبات من هذا الجانب وهو ما تنقله التلفزة الباكستانية، وهذا ما نستطيع الحصول عليه من معلومات. كان لافتا أن باكستان لطالما تكتمت على كثير من الجوانب المتعلقة بدور الوساطة التي تمارسه بين أمريكا وإيران، وحتى عندما استضافت في العاصمة إسلام آباد المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، كانت يومها تتكتم تمنع الإعلاميين حتى من الاقتراب من المكان الذي عقدت فيه تلك المفاوضات المباشرة. المفارقة أنها تسرب اليوم جوانب مما يحدث في سويسرا، وهذه أيضا بالمناسبة من الانتقادات التي وجهها زملاء في نقابة الصحفيين قبل قليل لوزارة الإعلام الباكستانية بأنهم كانوا يمنعوا من العمل بحرية كبيرة هنا في إسلام آباد، بينما يسمح لهم، بينما أن حتى الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء هو من يسرب المعلومات. هذه من المفارقات، لكن بالتأكيد باكستان حريصة على إنجاح كل جهود الوساطة التي تقوم بها بالتعاون مع دولة.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، ولزملاء أيضا الأنساء إخبارية جديدة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام إذن في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا اليوم، والوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن التلفزيون الباكستاني بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، المفاوضات التقنية طبعا، مشيرا إلى أن اللقاءات قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي وصل إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات قد قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. وفي طهران قال الرئيس الإيراني إن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران وإن مكاسب المفاوضات ستتضح قريبا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه من المقرر أن يكون لدينا اجتماع يستمر ليوم واحد في بورغنشتوك، وإن جلستين ستعقدان، واحدة صباحية وأخرى خلال فترة ما بعد الظهر. وقال التلفزيون الإيراني إن لقاء وفد إيران مع وفدي باكستان وقطر سيناقش إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. من جانبها قالت الخارجية الباكستانية إن الوفد الباكستاني في سويسرا للمشاركة في محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وإن الوفد سيعقد لقاءات ثنائية لتأكيد الالتزام الباكستاني بالحوار. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال. وكان مسؤول أمريكي قد قال للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية أنه أمر وحدته بالالتزام الصارم بوقف إطلاق النار. في المقابل قال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إنهم يمارسون حقهم في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الزميل أحمد وشاح مصور قناة الجزيرة مباشر بقصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج. ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية عملية الاغتيال واستنكرت استمرار جرائم الاحتلال بحق مراسلي الشبكة والعاملين معها في القطاع. مباشرة الآن نتحول إلى نافذة مع وسيلة علمي من جديد من منتجع بورغنشتوك في سويسرا لرصد التطورات أولا بأول من عين المكان. إليك وسيلة.
3: شكرا جزيلا لك يا زهار، أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من داخل منتجع بورغنشتوك الذي يشهد إذن انطلاق المفاوضات التقنية بين وفود الدول الأعضاء الأربعة المشاركة في هذه المفاوضات، والتي كما قلنا وصل إليها جميع المشاركين بمستوى تمثيلي كبير وزخم كبير تشهد هذه المفاوضات عند انطلاقها. كانت هناك تصريحات للتلفزة الرسمية الباكستانية التي تحدثت عن أن هذه اللقاءات على المستوى التقني قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. شهدنا اليوم لقاءات ثنائية أجراها الرئيس وزير الخارجية العراقي مع الإيراني مع نظيره السويسري، واجتماعات بدأت بالفعل. على العموم نرصد كل هذه الاجتماعات وما هو مبرمج على جدول الأعمال مع مراسلنا المتواجد في منتجع بورغنشتوك محمد البقالي الذي نرحب به، كما نرحب بشبكة مراسلنا بمدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر، مراسلنا في طهران عدنان البوريني، ومراسلنا في واشنطن مراد هاشم. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك محمد للوقوف عند آخر المعطيات والمعلومات التي لديك بخصوص المفاوضات التقنية التي انطلقت وما هو مجدول على جدول الأعمال.
4: ومرحبا وسيلة، على أهم ما وصلنا أو على الأقل آخر ما وصلنا يشير إلى من مصادر دبلوماسية هنا في هذا المنتجع تشير إلى احتمال عقد لقاء إيراني أمريكي بعد حوالي ساعتين من الآن، طبعا بحضور قطري باكستاني. إن حدث هذا اللقاء هناك سعي الآن لترتيب هذا اللقاء على المستوى اللوجستي وعلى مستوى جدول الأعمال الأمور التي سيناقشها، وطبعا إقناع كل الأطراف بالذهاب في اتجاه هذا اللقاء. يتوقع أن يحصل هذا الأمر وفقا لهذا المصدر الدبلوماسي هنا داخل المنتجع بعد حوالي ساعتين من الآن، وهناك سعي حثيث خاصة من قبل الدولة المضيفة وطبعا من قبل الوسطاء بأن يكون هذا اللقاء مقدمة لما بعده على مستوى تقديم إشارة واضحة بأن الأمور قد انتقلت إلى مرحلة جديدة. وفقا لنفس المصدر هناك حرص أيضا على التقاط صورة جماعية، هذه الصورة يراد لها أن تكون ذات رمزية عالية بالنظر إلى أنها تشير إلى كسر القطيعة الطويلة بين الإيرانيين والأمريكيين، تؤكد من جديد عودة المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وهذا الأمر كله لا يخلو من رمزية علاوة على الانطباعات التي يرسلها والرسائل التي يتم

0: تبادلها بين الطرفين والانطباعات التي يتم إرسالها إلى بقية العالم. وكما نعلم وسيلة أن الانطباعات في السياسة وفي العلاقات الدولية ليست أقل أهمية من الحقيقة. إذن قبل أن يحدث هذا اللقاء هناك الآن لقاءات تمهيدية بدأت وفقا لمصادر.
1: دعني فقط أنوه. نعم محمد، أنوه فقط لأننا نشاهد هذه الصور الآن على الشاشة، هذه اللقطات قبل انطلاق الاجتماعات على المستوى الوفود الأربعة، الجانب الأمريكي الإيراني وبالإضافة إلى الوسيطين القطري والباكستاني. نعود إليك محمد لتكمل.
0: نعم، كنت أتحدث عن الاجتماعات التمهيدية التي بدأت والتي تجمع الوفود التقنية، وهذا الأمر في الحقيقة كان متوقعا في مثل هذه الاجتماعات، لأنه قبل أن تجتمع رؤساء الوفود يجتمع من هم يعدون العدة لهذا الاجتماع، يعدون جدول الأعمال وأيضا لبحث ما يمكن أن يتم التقدم فيه والقضايا التي ما زالت عالقة لتقدم بعد ذلك هذه الوفود إجازات لرؤسائها، وبناء عليه يحدد جدول الأعمال وتحدد القضايا ويحدد الجو العام الذي ستجري فيه هذه اللقاءات التي ستتم على مستوى رؤساء الوفود، وهي على أعلى مستوى. يجب أن نتحدث هنا على أو أن نذكر بأن الوفد الأمريكي سيرأسه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الوفد الإيراني يرأسه رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، بينما الوسطاء طبعا يرأسهم بالنسبة للوفد القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد الباكستاني يرأسه أيضا رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير. وبالتالي يمكن أن هذه التمثيلية على هذا المستوى لم تكن عبثا، هي إشارة سياسية واضحة على أن الأمور، رغم أن الحديث قيل بأنه سيكون مفاوضات تقنية ولكنه لا يخلو من السياسة، لا يخلو من إرسال الرسائل وتبادلها وإرسالها إلى بقية العالم، وأيضا يؤشر إلى الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاجتماع. لماذا؟ لأنه يجب أن نتذكر أنه قبل 3 أيام كان الحديث عن إلغاء هذا الاجتماع، عن تأجيله دون تحديد موعد. بعد 3 أيام يأتي هذا الوفد على هذا المستوى للقاء هنا في هذا المنتجع. هذا يعني شيئا واحدا، أن الجهود التي بذلها الوسطاء، نتحدث عن باكستان ولكن أساسا عن دور قطري كان لافتا، وفقا لحديث إيراني لحديث أمريكي كان لافتا في تفكيك القضايا المعقدة، في تبادل الرسائل، في اللحظات الحرجة. وطبعا هذا الدور لم يبدأ الآن في الحقيقة في خلال الأيام الثلاثة الماضية. صحيح أن رئيس الوزراء وزير الخارجية كان موجودا، أتحدث عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موجود هنا منذ بضعة أيام والتقى مع نظيره في الاتحاد السويسري، ولكن هذا الدور بدأ منذ أسابيع. بل يجب ربما أن نشير هنا إلى اللحظة المفصلية عندما قبل توقيع مذكرة التفاهم، عندما كان الوفد القطري في مطار طهران، وفي لحظة كان كل شيء مهدد بالتراجع، كل شيء مهدد بأن لا يتم توقيع أي شيء بسبب ما يحدث في لبنان. في تلك اللحظة بدأ أن الدور القطري كان محوريا، على الأقل هذا ما قاله الإيرانيون وأنا كنت لحظتها أغطي من طهران، كان هذا الرهان الكبير على القدرة على تفكيك الألغاب المعقدة الصعبة التي أدت في نهاية المطاف إلى ما وصلنا إليه، طبعا بالإضافة إلى الوساطة الباكستانية الموجودة منذ البداية. وبالتالي لأن الأشياء بأضدادها تعرف،
1: وعن هذه الوساطة
0: أهمية هذا الذي يحدث هذا اليوم ينظر إليه بأهمية ما كان يمكن أن يحدث من قبل.
1: نعم، وعن الوساطة الباكستانية نذهب إلى عبد الرحمن مطر. طبعا باكستان تشارك بمستوى رفيع أو بوفد رفيع المستوى على مستوى رئيس الوزراء، ما الدور الذي تسعى باكستان للقيام به استكمالا لهذا المسار التفاوضي والذي بدأته كوسيط بين الطرفين ونقلت الرسائل بينهما، لكن الآن المفاوضات تختلف واجتماعات مرتقبة مباشرة؟
2: طبعا بالتأكيد وسيلة، هذا الوفد الرفيع في الباكستاني في سويسرا والذي يضم رئيس الوزراء وقائد

0: الجيش وأيضا وزراء الإعلام والداخلية، يعني أن باكستان مهتمة باستكمال الطريق الذي بدأته بمجرد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، والذي بدأته بإقناع الجانبين بالتوقف عن إطلاق النار، ولاحقا بجلبهما إلى طاولة التفاوض هنا في إسلام آباد، وصولا إلى التوقيع مؤخرا على مذكرة إسلام آباد للتفاهم، وعلى أمل أن يتم تتويج كل هذه الجهود الآن لدرجة أكبر، التوصل إلى اتفاق أشمل وأوسع يفضي إلى سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مرحلة سابقة. لكن أيضا لابد من الانتباه والإشارة إلى ما جاء في البيان الرسمي الصادر اليوم عن وزارة الخارجية الباكستانية، والذي يؤكد بأن وجود الوفد الباكستاني على هذا المستوى العالي في سويسرا هو لتنفيذ ما جاء في مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا. هذه إشارة واضحة وإشارة قوية إلى أن وجود الوسيط الباكستاني وعلى هذا المستوى العالي هو لتنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة أو هذه المذكرة، بمعنى أن هناك أمورا ما تزال مستحق تنفيذها ومستحق تطبيقها وردت في هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها مؤخرا، والتي لم تكشف إسلام آباد حتى الآن عن تفاصيلها بالمناسبة. إضافة إلى ذلك، أيضا بيان الخارجية الباكستانية يشير إلى أنه هذا هو التواصل الأول منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، بمعنى أنه لم يكن هناك تواصل على ما يبدو خلال الأيام القليلة الماضية، والتواصل على هذا المستوى الأول منذ التوقيع على الاتفاقية وبهذا المستوى المرتفع من جانب كافة الأطراف، يعني أن هناك أمورا سياسية كبيرة ينتظر تحقيقها، أو على الأقل سيسعى لتحقيقها في هذه المرحلة، لا سيما وأن المرحلة التقنية التي بدأت بالفعل والتي ربما تستمر حتى يوم الغد بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الباكستاني، تعني التنفيذ الفعلي، متابعة التنفيذ لما يقرره القادة السياسيون في هذه الاجتماعات. التلفاز الرسمية أيضا أشارت إلى أنه في هذه اللحظات يتم إجراء ترتيبات تتعلق بإقناع الجوانب الأطراف المعنية بالتقاط صورة جماعية، صورة ربما تذكارية أو صورة تاريخية كما كان الزميل محمد البقالي قد أشار سابقا. هذه الصورة بالتأكيد ستكون لها أهمية كبيرة، لكن على الأقل ما نفهمه ونعلمه من التلفزة الرسمية وتحديدا من الوفد الإعلامي المرافق للوفد الرسمي أن هناك ترتيبات في هذه المرحلة لعقد أو لتنظيم التقاط صورة جماعية على هذا المستوى، إضافة بالتأكيد لما ذكرته التلفزة أيضا من انطلاق الاجتماعات أو اللقاءات على مستوى الخبراء أو على المستوى التقني، وربما أيضا ضمن الترتيبات التي هناك سعي لتحقيقها. وكان لافتا حقيقة السرعة هناك سرعة في تنفيذ أو في خوض هذا الزخم الذي أشرت إليه وسيلة قبل قليل.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر. دعنا نرصد المواقف المعلومات التي يقدمها الجانب الإيراني في ضوء الحديث هذا عن اجتماع مباشر للوفدين الأمريكي والإيراني مع الوسيطين، بالإضافة إلى الحديث عن صورة جماعية في هذه الحالة ستجمع جي دي فانس مع قاليباف. ما الذي يقال بهذا الشأن في إيران عدنان؟
2: عمليا وسيلة، نحن نتحدث فعلا عن جانب مرتبط بمساحة الشكل وجانب مرتبط بمساحة المضمون. إذا كنا نتحدث عن مساحة الشكل في هذه الاجتماعات، فنحن نتحدث عن الاجتماع الذي ألغي يوم الجمعة واليوم يعقد. أما إذا كنا نتحدث عن مساحة المضمون، فهذا الاجتماع هو اجتماع مختلف، وفق ما تؤكد عليه الخارجية الإيرانية في كل تصريحاتها حتى هذه اللحظة، وآخرها ما كان قبل قليل بالحديث عن أن هذا الاجتماع هو اجتماع لبحث مذكرة التفاهم، لأن المفاوضات المرتبطة بالملف النووي وبرفع العقوبات مرهونة بتنفيذ 5 بنود أساسية في مذكرة التفاهم. نص على ذلك بند أساسي هو البند 13، بالتأكيد على أن هذه البنود هي عمليا بند وقف إطلاق النار، بند رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، بند مضيق هرمز، بند رفع الحصار عن أو رفع العقوبات عن قطاع النفط، وبند الأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقاط تركز عليها طهران بشكل كثيف في تصريحات الخارجية الإيرانية قبل قليل، أن هذه الاجتماعات التي تأتي اليوم هي بشكل أساسي تركز على البند الأول، هذا البند الذي يتحدث عن وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، خصوصا في ظل ما رأيناه خلال الأيام الماضية. وبالتالي تريد طهران أن تثبت هذه المعادلة وأن تضمن ديمومتها، وبالتالي لذلك رأينا مثلا الخطوة التي اتخذت أمس من قبل مقر خاتم الأنبياء هنا في إيران بإغلاق مضيق هرمز لتخفض طهران بذلك التزاماتها وتذهب بهذه الورقة إلى طاولة المفاوضات للتفاوض بشكل أساس على بنود مذكرة التفاهم، مما يفتح الباب إن تم التوافق على كل التفاصيل والنقاط الدقيقة فيما يتعلق بكل النقاط وخصوصا البند الأول، سيفتح هذا الأمر الباب للمفاوضات المرتبطة بالقضايا الكبرى التي ستستمر 60 يوم مرتبطة بالملف النووي ورفع العقوبات. لذلك نرى التصريحات التي جاءت من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تقول بشكل واضح أن هناك ثلاث أشكال للاجتماعات اليوم: اجتماع مرتبط بالوفود التقنية أو الأعضاء التقنيين في هذه الوفود الذين سيبحثون التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالملفات، اجتماع بين الوفد الإيراني والوسطاء الوسيطين الباكستاني والقطري، واجتماعات ثنائية مع الجانب الأمريكي بحضور الوسطاء مع الوسيطين بطبيعة الحال، والحديث عن اجتماعين أحدهما صباحي والآخر مساء اليوم، وستكون الاجتماعات هذه اليوم واحد بحسب إسماعيل بقائي. لكن أريد أن أعود للحديث عن إسماعيل بقائي عن اجتماعاته مع الوسطاء الوفود القطرية والباكستانية، والحديث عن أن هذه الاجتماعات ستركز على نقطتين: نقطة أولى مرتبطة بتأكيد وجهة نظر طهران على البند الأول ووقف إطلاق النار في لبنان بشكل أساسي، النقطة الثانية هي مرتبطة بالشكل، هنا ما كنت تتحدثين عنه فيما يتعلق بالصورة. تبحث طهران والوفد الإيراني مع الوسيطين الباكستاني والقطري شكل الاجتماعات التي ستتم مع الجانب الأمريكي، وهذه نقطة مهمة للغاية وسيلة. ربما نكون نتحدث في هذه المفاوضات عن أعلى تمثيل عمليا من الجانب الأمريكي في المفاوضات والجانب الإيراني، وبالتالي الصورة قضية مهمة. نحن نتحدث عن زمن ليس بعيد على الحرب التي أسفرت عن الكثير هنا في إيران، وخصوصا بأن هناك أصوات كانت معارضة للاتفاق وللمفاوضات مع الجانب الأمريكي بشكل عام، ولكن الإجماع والتنسيق أفضى إلى الذهاب نحو هذه المفاوضات. حتى المرشد الإيراني كانت له تصريحات بأنه كان له رأي مختلف، لكن عمليا منح الثقة للرئيس الإيراني وللوفد المفاوض للذهاب في الدبلوماسية، وبالتالي الصورة قضية مهمة جدا بالنسبة للجانب الإيراني، كيف سيتم إخراج هذه الصورة.
1: ونرصد كيف تبدو الصورة بالنسبة وما الذي تعنيه بالنسبة للجانب الأمريكي. معك مراد هاشم، وما الذي يحمله نائب الرئيس جي ديفانس للمفاوض الإيراني في هذه المفاوضات التي ستكون هذه المرة مختلفة مباشرة وجها إلى وجه وعلى نفس الطاولة؟
3: نعم وسيلة، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوفد المفاوض يحمل مكافآت للجانب الإيراني في حال انخرط بشكل جاد وتجاوب مع مطالب واشنطن فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالملف النووي والبرنامج النووي. واشنطن كما نفهم من التصريحات المكثفة خلال الساعات الأخيرة وكذلك في الإحاطات التي تقدم كتفسير لمذكرة التفاهم لا تذهب إلى هذه المفاوضات من موقف يائس، بل من موقف قوي كما يقول المسؤولون ترامب، فانس ومسؤولون آخرون، تشارك بعد أن وجهت ضربات قاسية للبرنامج النووي والمنشآت النووية قبل أكثر من عام في يونيو من العام الماضي، ضربات لم يجرؤ عليها أي رئيس أمريكي آخر على مدى سنوات كما يقولون. تشارك بعد قرابة 40 يوما من الضربات العسكرية الواسعة بالمشاركة مع إسرائيل لقدرات إيران العسكرية، تشارك بعد حصار دام قرابة شهرين وضغوط اقتصادية وعقوبات مكثفة، ولكن بيدها الأخرى أيضا مكافآت، هي إلغاء العقوبات، هي إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة، وهي خطوات مشروطة بخطوات مقابلة من إيران. الهدف الأساسي من هذه المفاوضات الذي تريد وتسعى إدارة ترامب إلى تحقيقه يتعلق بالبرنامج النووي في الأساس وبدرجة أولى، والهدف هو ألا تعود إيران إلى تطوير برنامجها النووي على النحو الذي يمكنها من امتلاك سلاح نووي. ولذلك كما يشير فانس من أن مذكرة التفاهم قد ضمنت من الأساس المطالب الأدنى للولايات المتحدة فيما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب، وهي التي تنظر إليها واشنطن بدرجة عالية من الخطورة، إذ أنها هي ما يقرب طهران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الحد الأدنى ورد في المذكرة، وهو أن يتم تخفيف نسبة التخصيب في المواقع ذاتها داخل إيران. ولكن واشنطن يقول فانس وكذلك المسؤولون الأمريكيون ستسعى خلال هذه المفاوضات

0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. أعود إليك من جديد محمد البقالي. طبعا الوصول إلى هذه المرحلة سواء التوقيع على مذكرة التفاهم وكذلك إعادة إعطاء الروح وإحياء هذا المسار التفاوضي بعد تأجيله لأيام كان للوسطاء دور كبير فيه، الآن في هذه المرحلة المقبلة والحديث عن مفاوضات مباشرة بوجود الوفد الأمريكي والإيراني مع الوسيطين، ما الدور المتوقع للوسيطين هنا؟
1: نعم، بطبيعة الحال واشنطن ستراهن بطبيعة الحال ستحتاج إلى بقاء. نعم، هل السؤال موجه لي وسيلة؟
0: نعم مراد، موجه لزميل محمد البقالي المتواجد معنا هنا في متابعة المفاوضات. سألتك محمد البقالي، وطبعا تبقى معنا مراد، نحن نرصد ونواكب طبعا كل المواقف وتطورات. لا أدري إن كان محمد البقالي يسمعني، سألته عن الدور المرتقب للوسطاء فيما هو قادم. يبدو أن محمد البقالي ليس جاهزا كما يقول لي الزملاء. نعود من جديد إليك مراد، وأنت كنت تحدثنا عن ما يحمله الجانب الأمريكي إلى المفاوضة الإيراني، لكن إلى أي مدى يبدو أن هناك خشية وقلق في واشنطن بخصوص هذا الملف، هذه الجبهة، الجبهة اللبنانية التي أصبحت عقدة تفاوضية فرضها الجانب الإيراني على طاولة المفاوضات؟
1: هناك قلق واضح وواشنطن تعبر عنه بصراحة وتبذل الكثير من الجهود، بما في ذلك جهود من قبل الرئيس دونالد ترامب للحيلولة دون أن تؤدي هذه الورقة أو هذا الوضع إلى إفشال هذا المسار التفاوضي. وبطبيعة الحال تابعنا اتصالات الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جهود ماركو روبيو الذي يتولى من الأساس الملف اللبناني الإسرائيلي، أيضا هذه حملة الضغط على الجانب الإسرائيلي أيضا فيما يتعلق بالخطاب ورفع مستوى الخطاب والنقد للجانب الإسرائيلي، بالنظر إلى أن واشنطن ترى أن ما تسعى إليه إسرائيل حاليا هو عرقلة هذه الجهود، معارضة مسعى الرئيس ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران والتوصل إلى اتفاق. ما تريده واشنطن من الناقدين ممن لا يتفقون معها فيما يتعلق بهذه المذكرة، سواء الجانب الإسرائيلي أو الناقدين في الداخل ولا سيما من الجمهوريين، هو إعطائها فرصة، إعطاء الدبلوماسية فرصة. فانس قال لنعطي إيران فرصة ولنجربها عبر هذا المسار التفاوضي. الولايات المتحدة قامت بالكثير من أجل الوصول إلى الهدف الذي تريد تحقيقه، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن المطلوب الآن هو تجربة الدبلوماسية، وأن كافة أوراق الضغط ما تزال باقية، القوات الأمريكية ما تزال باقية في المنطقة، بالإمكان معاودة الخيار العسكري مرة أخرى، الضغوط الاقتصادية قائمة، الحصار من الممكن أن يعود مرة أخرى، العقوبات من الممكن تشديدها، أيضا المطالب التي تريدها واشنطن من إيران على طاولة المفاوضات، في مقابلها هناك الكثير من المكافآت، هناك انفتاح في الخطاب لافت جدا بالفعل. واشنطن الآن تقول نحن منفتحون على علاقات مختلفة مع طهران، منفتحون على أن الإدماج إيران في اقتصاد المنطقة وفي الاقتصاد العالمي وفي الاستثمارات في إيران، السماح للاستثمارات العالمية في إيران، ولكن كل ذلك مشروط بتعديل سلوك إيران. وهذه العبارة تفسر من أن ما وعدت به إيران خلال المفاوضات قبل مذكرة التفاهم أن يتم تحقيقه، وهو تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي. واشنطن لا تريد كميات عالية التخصيب من اليورانيوم في إيران تقربها من امتلاك سلاح نووي وسيلة.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. أرحب الآن بضيفينا هنا في استوديو تغطية، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وبضيفنا جاك غولون كبير الباحثين بمعهد السياسة العالمية في باريس. أهلا بكما من جديد دكتور حسني. انتقلنا الآن من مرحلة تبادل

0: الرسائل عبر الوسطاء إلى مرحلة المفاوضات المباشرة. والحديث الآن عن ربما التقاط صورة جماعية، نتخيل قاليباف مع جيدي فانس ربما أكثر المتفائلين لم يتوقعوا ذلك. كيف ترى وتقرأ هذا المشهد؟
1: يعني أقرب شخص في البيت الأبيض وفي الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل تفاوضي مع إيران هو جيدي فانس، ولذلك أنا أعتقد وجوده هنا هو مهم جدا. صحيح أنه تجاوزنا قضية نقل الرسائل أو ما نسميه دور ساعي البريد إلى مفاوضات مباشرة، هي ستوفر وقت كبير وتساهم كذلك في زرع الثقة، لأنه سيكون هناك تبادل مباشرة دون الوسطاء الذين سيبقون فقط لتذليل الصعاب. ويجب أن لا ننسى دور الدولة المضيفة سويسرا، ليس فقط كدبلوماسية نسميه الدبلوماسية الفندقية، وإنما كمساهل للمفاوضات، لأن هذه أول مرة تعقد ما عدا ما حدث في جنيف. أول مرة الوسيط الباكستاني كانت آخر محادثات في إسلام آباد، هذه المرة هناك طرف ثالث، دولة مضيفة وكذلك دولة لديها تجربة كبيرة في قضية التفاوض الدبلوماسي. سويسرا ترعى المصالح الإيرانية في أمريكا والمصالح الأمريكية في إيران. ثم النقطة المهمة جدا أعتقد أنه وجود يعني تمثيل بمستوى عالي يوفر أولا إسناد سياسي للمفاوض في المسائل الدقيقة جدا، ثم كذلك مرجعية أساسية بالنسبة لهذا المفاوض في حال ما وصلت في النهاية المحادثات إلى نقطة أو إلى خط مسدود يمكن العودة إلى هذه المرجعية.
0: وربما هنا سؤال سيد جاك، مفاوضات مباشرة هذه المرة، يعني نتحدث عن سياق تفاوضي وشكل تفاوضي مختلف، برأيك هل سيسهل ذلك أم سيعقد من التفاوض من وجهة نظرك؟
2: نرى أن يكون هنا، وحقيقة أنها الأمور بدأت ببداية جيدة، جي دي فانس موجود، وأيضا رأينا أنه من كلا الطرفين، فإن إيران والولايات المتحدة قررتا أن تحقق شيئا لتحراز تقدم في هذا الأمر. علينا أن بالتأكيد هنالك بعض الأمور التي سيتم نقاشها في مرحلة لاحقة، لكن مبدئيا مثلا إنهاء مسألة إنهاء الأعمال العدائية في لبنان وفتح مضيق هرمز، وهو أمر مهم للرئيس ترامب وللعالم، يبدو وكأنه أمر قد تم الاتفاق عليه، ويبدو أن الولايات المتحدة كانت قادرة على السيطرة وكبح جماح إسرائيل وجي دي فانس. وموقفه أعتقد أنه يفكر في المستقبل أيضا، هو يمثل ربما وجهة نظر أكثر انتقادا، وقد أمر قد يندر وجوده في الحزب الجمهوري. هنالك هو نوعا ما يأخذ مسافة، يضع مسافة بينه وبين الآخرين، وهذا الأمر يعطي مجالا للأمل بنجاح هذه المفاوضات وبإحراز المزيد من التقدم في القضايا الصعبة أيضا، لكن البداية واعدة.
0: وبخصوص هذه التصريحات التي تعتبر بالنقد كبير في أطلقه جي دي فانس إزاء إسرائيل، باعتقادك هذه الانتقادات هل ستضفي نوعا من الأجواء الإيجابية بين المفاوضين الأمريكيين والإيراني باعتقادك؟
1: من المفروض أن يكون الأمر هكذا، يعني على الأقل إيران تتلقى هذه التصريحات، يعني التغيير ليس فقط في اللهجة وإنما حتى في المفردات المستعملة داخل الولايات المتحدة سواء من قبل الرئيس ترامب أو من جي دي فانس. هي مفروض أن تطمئن الجانب الإيراني بأن هناك فرصة سانحة على أعتقد تاريخية في البيت الأبيض من أجل التقدم في قضية المفاوضات، ليس فقط لبناء الثقة التي ستستغرق وقتا، لكن على الأقل من أن يصلوا إلى شيء ما إيجابي للقول للداخل الأمريكي وكذلك للمنتقدين لهذه السياسة بأن هناك تجاوب وهناك عقلانية واستعداد من قبل الجانب الإيراني فعلا في تطبيق مذكرة التفاهم.
0: لكن سيد جاك، هناك تبادل واضح في الأولويات بين الطرفين، الإيرانيون بالنسبة لهم موضوع لبنان، موضوع كذلك الأموال المجمدة، هذا شيء جدا مهم بالنسبة لهم، في مقابل الأمريكيين يريدون فتح المضيق وكذلك موضوع الملف النووي. تبادل أو تغير أو اختلاف الأولويات بالنسبة للطرفين باعتقادك كيف سينعكس على مسار هذه المفاوضات؟
2: I think the أعتقد أن القضايا الاقتصادية وهي التي وهي قضايا مهمة للطرفين ستكون قضايا أساسية ومرحلة تركيز للنقاشات. وأعتقد أن من المفاجئ أن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني هو جزء من الوفد التفاوضي لعكس أهمية هذا الأمر لإيران. وأيضا بالتالي أمريكا أيضا الأمر مهم جدا. الولايات المتحدة مستعدة لتقديم التنازلات فيما يتعلق بالعقوبات وقد وافقوا على كل شيء. إيران أيضا ربما لم تكن لتأمل بهذه كل هذه الأمور، لكن هذا الأمر تم ذكره في مذكرة التفاهم. بالتالي دونالد ترامب يريد شيئا واحدا، هو أن يرضي ناخبيه المحلين، وأيضا همه هو التضخم سعر الوقود. ورأينا أن بالنسبة لترامب هو أن سماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز بحرية وإنعاش الاقتصاد العالمي. بالتالي الأمر يضع إيران في موقف جيد للبداية، وأعتقد أنه سيتم إحراز تقدم في كل هذه القضايا.
0: موقف إيران جيد في التفاوض، ربما كما قال زميلنا قبل قليل مراسلنا من واشنطن، هناك انفتاح نوعا ما في الموقف الأمريكي إزاء إيران، لكن دائما هناك تلويح بالتصعيد والعودة مجددا إلى المربع الأول. كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة، يعني موقف إيجابي ويتبعه تلويح؟ الجانب الإيراني لا يقبل هذا النوع من السياسة، كيف يمكن الوصول إلى نقطة وسط يتفق عليها الطرفان؟
1: هذا صحيح، لكن كذلك الجانب الإيراني يعني هو قام بتصعيد في النهاية، يعني التلويح وانتقل إلى مرحلة التطبيق بغلق مضيق هرمز، في حين أن هناك مشروع مفاوضات وتكميلية لمذكرة التفاهم. هذا معناها كذلك أن إيران ما زالت تستعمل ورقة الضغط، لكن هي ليست منفصلة تماما على مسار التفاوض الدبلوماسي. القوة تصاحب أحيانا الدبلوماسية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تبقي دائما على ورقة التصعيد، وأن يمكن أن تعود إلى الحرب أكثر قوة من السابق، ليس لأنها راغبة في الحرب، وإنما لتقول في النهاية أن التفاوض يجب أن يستمر، والتفاوض دائما كذلك يكون من موقع القوة، من موقع في استعمال مثلا الضغط أو كذلك حتى التهديد بالقوة العسكرية. فلا لا لا أرى أن هناك تناقض في النهاية، بالعكس أرى أن هناك عقلانية من الجانب الإيراني، لأنه رغم أنه التهديد بغلق مضيق هرمز أو غلق رمزي أو ما كذلك محدود لمضيق هرمز، إلا أن الوفد الإيراني جاء إلى برغنشتوك وجاء كذلك بمستوى عالي، كان يمكن فقط أن يكون حاضرا وزير الخارجية، لكن بحضور رئيس البرلمان معناها أن هناك التزام إيراني فعلا بالتقدم في مسار المفاوضات.
0: سيد جاك غولون، التفاوض مع الإبقاء على ورقة التصعيد من الجانبين، برأيك كيف سينعكس على المفاوضين وقراراتهم؟
2: يبدو لي وكأن الأمر سيكون بناء. هنالك قضية واحدة واضحة، مسألة الأمة الإيرانية بالنسبة للكلام عن استخدام القوة أو من يهدد بإغلاق مضيق هرمز هم الحرس الثوري، لكننا نرى في نفس الوقت أن الحكومة رئيس البرلمان ويمثل وهو على رأس الوفد هو ربما يلعب دورا أكثر بناء. هل مسألة لعب دور الشرطي الجيد والشرط السيء، هل هنالك منافسة؟ أعتقد أن إيران تقوم بلعب هذه الورقة، إذا لم نحرز تقدما فإن الأمور قد يسبب مشكلة في الموقف ربما. لكن أعتقد أنهم يسيطرون على الوضع بشكل جيد.
0: طيب ننوه لأننا كنا نتابع لقاءات ثنائية عقدت قبل قليل، سواء بين الوفدين الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس والباكستاني برئاسة رئيس الوزراء وقائد الجيش. وكذلك في صورة أخرى كان هناك لقاء ثنائي عقده الجانب الإيراني مع الجانب السويسري الدولة المضيفة لهذه المفاوضات. الآن نعود إلى مراسلنا محمد البقالي المتواجد هنا في منتجع بيرغنشتوك لمواكبة أعمال هذه المفاوضات. طبعا محمد نرصد معك إن كان هناك أي جديد على صعيد هذه اللقاءات الثنائية.
3: الحقيقة أن هناك لقاءات ثنائية الآن كثيرة، بعضها أعلن عنها، البعض لم يتم الإعلان عنه، ولكن كل الأنظار الآن تتجه إلى اللقاء الرباعي، هو اللقاء الكبير في الحقيقة الذي يتوقع بعد حوالي ساعة من الآن إن صدقت تسريبات الدبلوماسي المقرب هنا الذي تحدث في الحقيقة هو دبلوماسي سويسري الذي تحدث عن احتمال عقد هذا الاجتماع أو رغبة في عقده خلال الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، أي الساعة الثانية بتوقيت الدوحة. هذا الأمر في الحقيقة هو الذي الآن تتطلع إليه كل الأنظار. لماذا؟ لأن هذا اللقاء يعني أولا الانتقال المباشر إلى تبادل الرسائل بشكل مباشر، إلى الحديث حديث الأطراف مع بعضها بعد مدة طويلة من تبادل الرسائل غير المباشرة. ثم تعني أيضا إذا صدقت التوقعات أو الرغبات على الأقل في تلك الصورة التي يراد لها أن تكون تاريخية، التي تجمع الولايات المتحدة وإيران طبعا بحضور الوسطاء قطر وباكستان، إن صدقت وتمكنت الأطراف من إنجاز هذه الصورة ستكون لها دلالاتها ورمزيتها، هي محملة أيضا بالرسائل بالرموز، وهذا الأمر في الحقيقة يتم التطلع عليه بشكل كبير. لماذا؟ لأنه قد تصحبها مصافحات في إيران، هذا الأمر ينظر إليه مصافحة لمن قتل المرشد الأعلى، ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، يعني تحولا ولحظة مفصلية في هذه المفاوضات. هذا على مستوى الرموز وعلى مستوى الانطباعات وعلى مستوى الرسائل المتبادلة أو الرسائل التي ترسل أيضا إلى الخارج، وهي مهمة على كل حال، لأنه إذا تأملنا من أين جاء هذا اللقاء، جاء من بعيد، من لحظة كان يعتقد أن كل شيء قد فشل، كل شيء قد نسف، أجل اللقاء أو ألغي. الآن نحن أمام لقاء على أعلى مستوى وفي لحظة مفصلية يتوقع فيها أن تحقق انتقالة، وهذا يعطي لهذا اللقاء أهمية بالغة. المسألة الأخرى هو أن القضايا التي ستناقش، القضايا التي ستناقش بطبيعة الحال يبدو أن الأمر لن يكون سهلا ولا ميسرا. ما علمنا هو أن موضوع لبنان سيكون ضمن جدول الأعمال أو على رأس جدول الأعمال، لأن إيران ما زالت تصر على مسألة عدم فصل الجبهات وأن مذكرة التفاهم نصت على إنهاء الحرب، ليس فقط في إيران وإنما فقط في لبنان. هذه واحدة من النقاط الأساسية التي تصر عليها إيران، ويبدو أنه ربما للمرة الأولى من المرات القلائل أو النادرة التي تتفق الولايات المتحدة وإيران على أن هناك طرفا يريد أن يخرب هذا الاتفاق. هذا الاتفاق طبعا ليس معلنا وليس بشكل مباشر، ولكن هو ما يفهم من التصريحات الطرفين، هذا الطرف هو إسرائيل. وطبعا هذا الأمر وقف إطلاق النار البارحة وإعلان الجيش الإسرائيلي بأنه سيوقف عملياته جاء بضغط أمريكي، وهذه هي المرة الأولى كما قلت أو من المرات النادرة جدا التي يكون فيها توافق، ربما ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة بل توافق عالمي، لأن حتى الأوروبيين سمعنا تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الصدد يقول إن على إسرائيل أن توقف عملياتها في لبنان وأن لا تخرب عمليات السلام. هذه مسألة أيضا أساسية. طبعا أيضا هناك نقاط أخرى عالقة. إيران قبل أن تأتي إلى هذا المنتجع أعلنت إغلاق مضيق هرمز. طبعا هذه خاصية مميزة للتفاوض بين الطرفين، الطرفان يعرفان بعضهما، التفاوض بينهما ليس جديدا منذ طبعا الملف النووي الإيراني، تم التوقيع الاتفاق الأول في عام 2015 وسبقته سنوات من التفاوض، يعرفان بعضهما جيدا ويتقنان هذا التصعيد المحسوب الذي يصل إلى درجة الهاوية أو الاعتقاد بأن الأمور توشك أن تسقط في الهاوية وبعد ذلك يعودان إلى التهدئة. إيران طبعا هذا الأمر أن تدفع بوفد من مستوى عال، ولكن قبل ذلك تعلن بأنها أغلقت مضيق هرمز، هي إشارة واضحة للقول بأنها تريد التفاوض، بأنها تريد الذهاب قدما، ولكنها في نفس الوقت مستعدة للعودة إلى مربع الأزمة، وأنه لا يزعجها إذا ساءت الأمور أن تعود إلى ما يسمى بسياسة توزيع الألم. توزيع الألم أي أن تدفع هي الثمن ويدفع معها البقية الثمن. ثم هناك إشكال آخر من الواضح أن الجميع يتحدث عليه، هي إشكالية الثقة. الثقة

0: شبه معدومة طبعا من التجارب السابقة بين الطرفين، وخاصة الطرف الإيراني الآن، حتى إن التصريحات التي صدرت من الخارجية الإيرانية تقول بأن الوفد الإيراني جاء هنا ليتابع مسألة تنفيذ الاتفاق وليس للتفاوض. طبعا قد يفهم هذا الأمر في سياق التصريحات الدبلوماسية التي تهدف إلى التصعيد، التي تهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر، ولكنه يشير أيضا إلى استراتيجية إيرانية قائمة على عدم الثقة بالولايات المتحدة، وهذا الأمر يقال بشكل معلن وواضح. وبالتالي يمكن أن نقول، إذا أردنا أن نلخص المشهد برمته، يمكن أن نقول بأننا جئنا من بعيد، جئنا من ما يمكن أن نسميه قعر الهاوية الذي كان يهدد بالعودة إلى الحرب قبل 4 أيام، بعدما تبين أن الطرفين غير راغبين أو غير قادرين، أو أن الشروط لا يريانها مناسبة للاجتماع. الفضل في هذا يعزى للوسطاء بطبيعة الحال، الذين قاموا بدور كبير. هناك حديث وإشادة كبيرة من الجانب الإيراني وحتى أيضا من الجانب الأمريكي، طبعا الدور الباكستاني منذ البداية، والدور القطري كان في الحقيقة محوريا من خلال تفكيك الألغام التي ألقيت في الطريق. حضور رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن هنا منذ أيام، لقائه بوزير الخارجية في الاتحاد السويسري، الرسائل التي تم تبادلها ونقلها على المستوى القطري عبر الهاتف وعبر وسط وعبر مستويات أخرى، ليس بالضرورة أن يتم الإعلان عن كل شيء، ساهم في تفكيك هذه الألغام في الحقيقة التي كانت تهدد بعودة الأمور إلى مربع الأزمة. ما لدينا الآن هو أن الطرفين لم يعودا إلى مربع الأزمة. لدينا احتمال عقد لقاء على أعلى مستوى سينظر إليه باعتباره تاريخيا، لدينا احتمال مصافحة، وإن كانت المصافحات في نهاية المطاف لا تعني شيئا كثيرا على مستوى الوقائع، ولكن على مستوى تبادل الرسائل، على مستوى الانطباعات، وكما قلت سابقا الانطباعات في السياسة ليست أقل أهمية من الحقيقة، على هذا المستوى ترسل رسالة مثقلة بالرموز، وربما يمكن أن يبنى عليها. يبقى أن الجميع ينظر إلى أن ما يحدث هنا في هذا المنتجع هو مجرد قاعدة لمثلث، الضلع الآخر في المثلث يوجد في لبنان، وهناك طرف يريد أن يكسر هذا الضلع أو أن يتسبب في شق فيه. إذا حدث ذلك كل المثلث يمكن أن ينكسر. الضلع الثالث يوجد في هرمز التي قررت إيران سواء فعليا أو على الأقل من خلال الإعلان الرسمي بإغلاقها. نعم،
1: أشكرك جزيل شكر محمد البقالي. طبعا سنكون معك في مواكبة أي جديد بخصوص هذه المفاوضات، اللقاءات الثنائية وكل ما يستجد من هنا من برغنشتوك. نشكر كذلك ضيفينا هنا في استوديو التغطية. الآن نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة، على أن نلتقي بكم في الساعة المقبلة. إليك ازدهار.
2: شكرا لك وسيلة، وكما ذكرت نحن في المتابعة وفي القراءة التحليلية لمسارات الأمور والتطورات. الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا أيضا السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكم، ولكن أبدأ معك دكتور محمد صالح صدقيان. نتابع منذ ساعات عملية وصول الوفود إلى المنتجع، ما يخرج أيضا من تصريحات أولا بأول. اللقاءات التمهيدية بدأت لدراسة أو نقاش الأمور التقنية والفنية، ماذا قرأتم حتى اللحظة في مسار هذه المفاوضات؟
3: بالتأكيد الزهار، هذه أول مرة تقام مثل هذه المراسم، مثل هذه المفاوضات. لحد الآن كانت المفاوضات هي مفاوضات عبر الرسائل، وبالتالي الآن هذه أول مرة تكون بشكل مباشر، والإعداد لهذه الجولة كان إعداد جيد، وحضور الوسيطين الباكستاني والقطري أيضا مهم جدا، وبالتالي هناك الكثير من الآمال تعقد على هذه الجولة من المفاوضات. والكل الآن يتحدث عن إمكانية هذه الجولة من تعزيز الثقة بين الجانبين. نحن رأينا أن الجانب الإيراني كان ممتعض جدا من عدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم التي تخص بوقف الحرب في جميع المناطق في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وكان هناك خروقات إسرائيلية كثيرة. الآن يبدو بأن توقفت هذه الخروقات أو هكذا يشار لها، نتمنى أن تستمر أو
2: هل سيتم نقاش هذا الملف وملفات أخرى كمضيق هرمز وأمور ثانية في إطار الاجتماعات التمهيدية والحديث عن أمور تقنية في هذه المرحلة، هل تشملها هذه المواضيع؟
3: بطبيعة الحال المصادر تتحدث عن أن قضية آلية فتح مضيق هرمز بشكل كامل، الآن المضيق مفتوح لكن يفتح بشكل كامل ويعاد، يجب أن يعاد مثل ما كان عليه قبل الحرب، هذا هو الهدف الرئيسي في هذه الجولة والموضوع المهم. لكن المصادر أيضا تحدثت بأن الملف اللبناني أيضا وضع على الطاولة، لأن هذا ملف مهم جدا وهناك استحقاقات أو تداعيات في الداخل الإيراني، الوفد الإيراني يرغب أن ينهي هذه القضية، قضية إنهاء الحرب في لبنان. لكن المعلومات تتحدث بأن الوفدين الإيراني والأمريكي يريدان بحث آلية تنفيذ مذكرة التفاهم أولا، فتح مضيق هرمز ثانيا، وبقية الأمور المتعلقة بمضيق هرمز بما في ذلك إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
2: السفير جو يهود، من أين تبدأ الاجتماعات التمهيدية التقنية، أولويات وترتيب الملفات التي تتخللها هذه الاجتماعات؟
4: يجب أن يركزوا الآن على البرنامج النووي الإيراني لأن هذا الجزء الأكثر تعقيدا في هذه المسألة. مرة أخرى وللأسف يبدو أن الإيرانيين كانوا قادرين على أن يأخذوا الزخم وأن يركزوا على قضية لا علاقة لها بالأمر وهي لبنان، وهذا كان خطأ بالنسبة للجانب الأمريكي أن يسمح لهذا الأمر أن يدرج في مذكرة التفاهم أي لبنان، لأن الأمر يعود إلى حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن يقررا طبيعة العلاقات بينهما وكيف يريدان السير قدما في هذه القضية. أما أن نأخذ إسرائيل ونساويها بميليشيا إيرانية وهي حزب الله، أن نساوي بين الطرفين، هذا كان خطأ. لذلك الجانب الأمريكي الآن يدفع الثمن والكلفة بأنه سوف يقضي 90% من وقته في سويسرا يركز على قضية لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني.
2: ما رأيك دكتور صدقيان، هل لا علاقة للملف اللبناني بما يجري حاليا؟
3: سواء كانت هناك علاقة أم لا، لكن الأكيد بأن الفقرة الأولى من وثيقة مذكرة التفاهم هي حول لبنان، وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على هذه المذكرة، وعندما يوقع على هذه المذكرة يجب أن تنفذ. هذه ليس توقيع على بياض، وإنما وقعت على هذه، والفقرة الأولى لبنان. الآن عندما وقع على لبنان والرئيس الأمريكي وقع، هذه يجب، هناك شيء مرتبط بالمذكرة وهناك شيء مرتبط
2: بالحكومة. هل الموضوع يتعلق فقط بوقف إطلاق النار في لبنان أم أنه يمتد؟ ربما هناك قلق على الساحة اللبنانية أيضا تتشارك مع ما طرحه السفير جو يهود من موضوع السيادة في لبنان، من يحدد المسار المقبل والعلاقة التفاوضية مع إسرائيل؟ فبالتالي مذكرة التفاهم تتعلق فقط بوقف إطلاق النار أم أن هناك أمور أخرى؟
3: أنا أعتقد هناك احتلال، الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، هذا يجب أن ينتهي. ثلاث جولات من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية لم تستطع من إيقاف الحرب، ولم تستطع من إيقاف زحف الاحتلال والجيش الإسرائيلي على بقية المناطق اللبنانية، هذا يجب أن يقف. والإيرانيون مع الأمريكيين، بزشكيان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقع على ذلك، وبالتالي هذه القضية بقدر ما هي معنية بها الحكومة اللبنانية أيضا معنية بها مذكرة التفاهم. وأنا أعتقد بأن في هذه المفاوضات، سواء المفاوضات الحالية الآن أو نهاية الاتفاق النهائي، يبدو لي بأنه تم الحديث مع الجانب الأمريكي بين إيران وأمريكا على إنهاء الاحتلال في لبنان.
2: في هذه النقطة السفير جو يهود، إلى أي مدى تعتقد بأن ملف لبنان يمكن أن يعقد أو يعرقل ربما هذا المسار التفاوضي في سويسرا؟
4: أعتقد أنه يمكن أن يعيق مسار المفاوضات طالما أن دونالد ترامب يسمح لهذا الأمر أن يتم. إذا ما أراد حقا يمكن له أن يضع تركيزه على النقاشات الثنائية بين حكومتي لبنان وإسرائيل وأن يقودهما إلى سلام حقيقي واتفاقية حقيقية. وهذا قامت به الولايات المتحدة مع مصر والأردن ودول أخرى في الماضي. إيران لا تشارك مباشرة مع إسرائيل في المحادثات ولا تقر بحق إسرائيل بالوجود، إذن كيف لإيران أن يعول عليها لكي تأتي بالسلام بين هذين اللاعبين؟ لا يمكن لها فعل ذلك، ولهذا يجب أن يفصل هذا الموضوع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. المشكلة التي نواجهها هنا هي مشكلة متعلقة بالتفاؤل غير المنطقي من قبل الرئيس ترامب. هو متفائل بأن القادة الجدد في إيران يريدون علاقات قوية وطيبة مع الولايات المتحدة كما هو الحال مع دول الخليج الذين انتفعوا بها، ولكن لا أرى أي دليل يشير إلى ذلك حقا.
2: في المقابل إسرائيل تقدم الأراضي اللبنانية، تحتل مساحات في الجنوب اللبناني، ولا نية إسرائيلية معلنة حتى في التصريحات عن نية للانسحاب من هذه المناطق بناء على الوعود أيضا التي قطعها الطرف الأمريكي على نفسه أمام الجانب اللبناني.
4: الرئيس ترامب لم يقل أبدا بأن إسرائيل عليها أن تنسحب من لبنان،
2: ماذا عليها
4: ولم
2: إذن؟
4: يقل أيضا
2: ماذا عليها إذن؟
4: ما دعاهم لعمله هو أن يكونوا استراتيجيين أكثر في استهداف مقاتلي حزب الله، أن لا يقوموا بتدمير مبنى كامل لكي يقتلوا مقاتلا واحدا. إذن معنى ذلك تقليل الضحايا بين صفوف المدنيين، ولكن لا أن يوقفوا الحرب ضد حزب الله أو القتال ضد حزب الله. وهذا هو الفرق بين طريقة دونالد ترامب وإيران ووجهة نظرهما للقتال بين إسرائيل وحزب الله.
2: دكتور صدقيان، مضيق هرمز من أهم الملفات، هل نتوقع فتحا سريعا لمضيق هرمز الآن بعد إغلاقه إيرانيا في ضوء هذه الأجواء الإيجابية التي تعكسها الصور القادمة من سويسرا؟
3: حقيقة مضيق هرمز الآن لم يعد إيرانيا ولم يعد إقليميا. مضيق هرمز سبب في يعني الكثير من الأحداث في أسواق الطاقة، في أسواق المواد الغذائية، وبالتالي الآن مضيق هرمز مضيق دولي. وأنا أعتقد بأن الخطوات التي تنفذ في مذكرة التفاهم هي واضحة الآن، ليس فيها التباس، فيها نسختين إنجليزية وفارسية، والرئيسان وقعا على النسختين الفارسية والإنجليزية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الجولة من المباحثات تبحث في آلية تنفيذ المذكرة وآلية الوصول إلى فتح مضيق هرمز وآلية الوصول إلى الاتفاق النهائي، يعني هذين الهدفين، مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، ومضيق، والملف الآخر والهدف الاستراتيجي الآخر هو الوصول إلى الاتفاق النهائي. بين هذا وذاك الكثير من المشاكل والكثير من المحطات. أنا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية، ويبدو لي يعني إذا كان الرئيس ترامب صادقا فيما يقول ويريد أن يبتعد عن نتنياهو، أعتقد بأن هناك رغبة إيرانية جامحة من أجل الوصول إلى فتح مضيق هرمز بشكل سريع والوصول إلى الاتفاق النهائي بشكل سريع، بشرط أن نبتعد عن نتنياهو وعن طموحاته، وأن يرسل الرئيس ترامب مؤشرات إيجابية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
2: بما أنك أشرت إلى الرئيس ترامب، نترك للسفير جوي هود الرد على ما ذكره الدكتور صدقيان. مخاوف إيرانية واضحة من ضغط إسرائيلي تحديدا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة.
4: أعتقد أن الرئيس ترامب فهم تماما حدود نتنياهو واستخباراته وحدوده وحكمته، إذن فهو بالتالي يعمل في ظل قيادته الخاصة به. ولكن بالعودة إلى مضيق هرمز، هو ليس مبنى وهو ليس طريق سريع ولا يمكن إغلاقه من قبل أي طرف. إنه عبارة عن معبر طوله 36 كيلومترا. الإيرانيون يهددون بالإرهاب ضد السفن إذا ما تحركت. هذا ليس إغلاقا بل هو قرصنة، وهذا ما يقومون به بالضبط. لذلك هذا ليس قانونيا بموجب القانون الدولي المعترف به، ولن يسمح به من قبل أي دولة في العالم. إذن ما نراه الآن وبازدياد هو أن حكومات في كل أرجاء العالم تقول هذا الأمر لن يكون مقبولا، ونرى سفنا بدأت تعبر المضيق. هذا سلاح سوف

0: يصبح أقل فائدة للإيرانيين في مرور الوقت.
1: الآن الأنظار تترقب طبعا مسارات الأمور وهذا اللقاء المرتقب والمباشر بين الطرف الأمريكي والإيراني، وما إذا كانت هناك عملية مصافحة ستتم، كيف يراقب الإيرانيون هذه الجزئية تحديدا؟
2: حقيقة هذه المصافحة مهمة بالنسبة إلى إيران، مهمة سلبا ومهمة إيجابا. لأن الداخل الإيراني هذه المصافحة هي مع رجل ينتمي إلى دولة هي التي قتلت المرشد الإيراني وقتلت القادة العسكريين وقتلت القادة السياسيين ودمرت الكثير من المعامل والمصانع والبنى التحتية. الآن كيف تتم وضع اليد بها باليد التي أجرمت بهذا الإجرام، كل هذا الإجرام وشنت الحرب على إيران؟ هذا في تحدي كبير، كيف سينظر إليه المتطرفون المتشددون حيال العلاقة مع الولايات المتحدة؟ هذا مهم جدا. الحكومة الإيرانية أيضا سوف ترى في هذا المنظر منظر ربما يؤدي إلى إنهاء كل هذا الجدل مع الولايات المتحدة. لكن دعيني ازدهار ما تحدث به السفير، هي القرصنة. هل إن إيران عندما تريد أن تحافظ على مياهها الإقليمية ومضيق هرمز مياه إقليمية إيرانية، هل هي هذه قرصنة؟ وماذا عن الحشود الأمريكية التي جاءت من ذلك من ما وراء البحار وجاءت هنا لتمنع السفن الإيرانية
1: وتخطف
2: السفن الإيرانية؟
1: بعيدا عن التوصيفات،
2: لأنه ضايقني جدا عندما قال قرصنة.
1: نبتعد عن التوصيفات قليلا ونركز على مسار المفاوضات وما سيرشح عنها المرتقب ما بعد هذه المفاوضات. طبعا نحن أمام مفاوضات ستستمر 60 يوم.
2: بالضبط، هذه الجولة ولذا قلت هذه مهمة جدا وهي مرتقبة، نتائج هذه المفاوضات أيضا مهمة جدا. وبالتالي إيران تعتقد بأن المؤشرات التي سوف تخرج من هذه الجولة من المفاوضات سوف تكون مهمة جدا، لأنها سوف ترسم مسار. هذا المسار مسار مهم، مسار للعلاقات الإيرانية الأمريكية ومسار المفاوضات التي سوف تؤدي إلى فتح مضيق هرمز وتؤدي أيضا إلى الوصول إلى الاتفاق النهائي في نهاية 60 يوما. إذا كانت هذه النتائج أو ما يترشح من نتائج، أنا أعتقد بأن هذا مهم جدا حتى نستطيع أن نرى هل هناك ضوء في آخر النفق أم لا. لكن كل ذلك يعتمد على أن أولا اللقاء الأمريكي الإيراني مهم جدا في جنيف، ومن ثم النتائج التي تتمخض عنها الاجتماعات التي سوف تقوم أو تعقد بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس ومحمد باقر قاليباف.
3: شكرا. شكرا للزميلة ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا. هذه التغطية مستمرة للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا، حيث أعلن التلفزيون الباكستاني بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن اللقاءات قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. في طهران قال الرئيس الإيراني إن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران وإن مكاسب المفاوضات ستتضح قريبا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن من المقرر عقد اجتماع يستمر ليوم واحد في بورغينتشوك، وإن جلستين ستعقدان، واحدة صباحية وأخرى خلال فترة ما بعد الظهر. هذا وقال مصدر دبلوماسي غربي للجزيرة إن مباحثات واشنطن وطهران بحضور الوسيطين قطر وباكستان ستبدأ في 1 بالتوقيت المحلي. نتابع كل هذه التطورات في هذه النافذة مع وسيلة علمي من منتجع بورغينتشوك في سويسرا. إليك وسيلة.
4: شكرا جزيلا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه النافذة التي نواكب من خلالها

0: المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت اليوم، وشهد هذا المنتجع منتجع بيرغنشتوك عقد العديد من اللقاءات الثنائية للوفود المشاركة. تابعنا لقاءات أمريكية باكستانية، لقاءات إيرانية سويسرية، والعديد من اللقاءات كذلك المرتقبة، أبرزها ذلك اللقاء الرباعي الذي سيجمع جميع الوفود المشاركة الأمريكية الإيرانية بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، حيث يشارك الوسيطان بوفود قطر، تشارك برئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وباكستان تشارك برئيس الوزراء وكذلك قائد الجيش الباكستاني. أما الجانب الأمريكي فيشارك بمستوى رفيع ونائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس. المهم الآن عند التوقف عند أبرز المعطيات وآخر التطورات بخصوص هذه القمة كما وصفت هنا بسويسرا، قمة بحيرة لوتسرن، نرحب بشبكة مراسلينا محمد البقالي المتواجد هنا في منتجع بيرغنشتوك، وبمراسلنا من طهران عدنان البوريني، ومراسلنا من واشنطن مراد هاشم، ومدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك محمد البقالي، الوقوف عند آخر هذه اللقاءات الثنائية، ومتى سيبدأ اللقاء المنتظر بين الوفود الأربعة؟
1: اللقاء المنتظر بين الوفود الأربعة يتوقع أن يجرى بعد ساعة من الآن، ولكن طبعا لم يصدر بعد تأكيد. يمكن أن أقول إن هذه اللحظات التي تسبق هذا اللقاء هي للإعداد لهذا اللقاء، علاوة على أنها لقاءات تمهيدية ولقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة، كلها تصب في مسار هذا اللقاء لكي يتم في سياق دبلوماسي يضمن حسن إخراجه على مستوى الشكل وأيضا على مستوى المضمون. على مستوى الشكل في الحقيقة، لأن هذا اللقاء ينظر إليه على أنه لقاء تاريخي على مستوى القمة. من الجانب الإيراني، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد المفاوض، ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس جي ديفانس، وطبعا الوسطاء أو الوسطان القطري والباكستاني على أعلى مستوى. نتحدث عن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونتحدث أيضا عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ومعه رئيس أو قائد الجيش عاصم منير. إذن هناك اشتغال على كيفية إخراج هذا المشهد، لأنه ينظر إليه على أنه لحظة تاريخية فارقة استثنائية. ثم هناك أسئلة أخرى تطرح، هل ستكون هناك مصافحة بين الوفدين الإيراني والأمريكي؟ طبعا بالنسبة للإيرانيين هذا الأمر يثير كثير من الأسئلة، من الهواجس. ليس الجميع متفق على هذا الأمر، البعض هناك في طهران يرى في هذا الأمر مصافحة لليد التي قتلت المرشد الأعلى. هل هذا الأمر سيتم أم لا يتم؟ هل سيكون مفتوح للصور لوسائل الإعلام لتخلد هذه الصورة؟ هل أيضا هذا اللقاء سيكون أو ستأخذ صورة جماعية بالنسبة كما تريد لذلك سويسرا، وعلى الأرجح كما يريد الوسطاء، ليكون تتويجا لثمرة عملهم خلال الأسابيع الماضية وخلال الشهور في الحقيقة الماضية؟ ونعلم أن الوسطاء قاموا بعمل مضن، وطبعا يمكن أن نذكر بأن سواء بالنسبة لباكستان التي كانت تقود هذه الوساطة منذ البداية، أو الدور القطري الذي كان لافتا وكان حاسما في اللحظات الصعبة والقاسية عندما تمكنت، ونعلم أن قطر لديها خبرة كبيرة على هذا المستوى في الوسطات المعقدة والوسطات الصعبة، عندما تمكنت من تفكيك الألغام التي أحاطت بهذا عقد هذا الاجتماع، وأيضا حتى قبيل توقيع مذكرة الاتفاق، مذكرة الاتفاق التي تم التي سيتم التفاوض بشأنها الآن، والتفاوض أو الحديث بشأن تفاصيلها. الوسطاء بطبيعة الحال يريدون أن يكون هذا اللقاء تتويجا لهذا الأمر ومنطلقا لما سيأتي من بعد. إذن هذا على المستوى الإخراج. طبعا هناك أسئلة تطرح وهناك اشتغال في هذه اللحظات على هذا الأمر. أيضا على مستوى المضمون، ما الذي ستتم مناقشته؟ الحديث الآن عن نقاشات تقنية، ولكن هذا نقاش سياسي، نقاش سياسي محمل بالرموز، محمل بالرسائل. وعلمنا بأنه من بين الأمور الأساسية التي تشترط إيران أن تكون ضمن المناقشة مسألة لبنان. إيران لا تفصل ما يحدث هنا، وكما قلت في مقابلة سابقة ترى أن الأمر عبارة عن مثلث قاعدته هنا تتم، ولكن أحد أضلاعه الرئيسية في لبنان. أي مس بهذا الضلع بما يعني هجوم جديد أو خرق لوقف إطلاق النار يعني تأثير مباشر على ما يحدث هنا. أما الضلع الثالث فهو بالنسبة لإيران مضيق هرمز من خلاله تمسك بواحدة من نقاط القوة الرئيسية التي تهدد فيها بأنها نعم جاءت للتفاوض، ولكنها في نفس الوقت قادرة على العودة إلى ما قبل مسلسل التفاوض من خلال ما يسمى بسياسة توزيع الألم، إغلاق مضيق هرمز، وقد أعلنت بالفعل عن إغلاقه البارحة. هذا الأمر بالتأكيد سيكون أيضا موضوع النقاش في هذه الجلسة الأولى. طبعا هذه الجلسة الأولى ينظر إليها على أنها إنجاز، إنجاز تاريخي وكبير، ولكن هي ليست نهاية المطاف. قد تكون الأطراف قطعت مسافة طويلة للوصول إليها، ولكن لم يصلوا بعد إلى الهدف، لأن الهدف هو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم من أن ذات النقاط الأربع عشرة. هل ستتمكن الأطراف خاصة في النقاط المعقدة بالنسبة لإيران تأتي وعينها على الأموال المجمدة، على إعادة الإعمار، وعلى الملف النووي بالشكل الذي لا يحرمها مما تقول إنه حقها في تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي يتم التوافق عليها؟ الأمريكيون يأتون وعينهم أساسا على مسألة الملف النووي الإيراني، وأحيانا يبدو أن الرؤى أو غير متقاطعة بالشكل الذي يمكن أن يجد فيه الطرفان ما يمكن أن نسميه مساحة التفاهم. هل سيتمكنان من إيجاد هذه المساحة وسط كل التفاصيل المعقدة أم لا؟ هذا الأمر في الحقيقة لا يمكن أن يجزم به أحد، ولكن يمكن أن أقول إنه رغم كل ما تحقق فإن الأطراف تأتي وهي محملة بتاريخ من غياب الثقة من على الأقل من الجانب الإيراني الذي
0: نعم محمد
1: الجانب الإيراني الذي يقول بأنه يأتي وهو لا يثق بالولايات المتحدة ولا وبالتالي فهو يتعامل بحذر شديد.
0: ونذهب الآن إلى الجانب الإيراني لمعرفة الموقف من هناك. معك عدنان، ما الذي يقوله الإيرانيون بخصوص ما هو متوقع من هذه المفاوضات، ليس فقط بخصوص المضمون وإنما الشكل، وكيف ستكون هذه المفاوضات؟
2: بشكل واضح ومباشر تتحدث الخارجية الإيرانية عن هذه النقاط وسيلة. فيما يتعلق بمسألة الشكل، هناك اجتماع يفترض أن يكون بين الوفد الإيراني والوسيطين الباكستاني والقطري لبحث كيف سيتم إخراج الصورة وكيف سيكون شكل الاجتماع مع الجانب الأمريكي. هذه إحدى الاجتماعات، بالإضافة إلى اجتماع مع الوسيطين أيضا سيبحث البند الأول في مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبار أن طهران تذهب إلى هناك على هذه القاعدة ابتداء. بعد ذلك بحسب الخارجية الإيرانية ستكون هناك اجتماعات، اجتماعين تحديدا، أحدهما صباحي والآخر مسائي مع بحضور الجانب الأمريكي وبحضور الوسيطين لبحث الملفات. طهران تقول إنها تذهب إلى سويسرا في هذه الاجتماعات بشكل أساسي لبحث مذكرة التفاهم. تقول بأن التفاوض عمليا بشأن الملفات الكبرى مرهون بمذكرة التفاهم، تنفيذ البنود الخمس الأساسية، قبل ذلك لن يكون هناك أي تفاوض. هذا التصريح بشكل واضح جاء من الخارجية الإيرانية. هنا يتم الحديث إيرانيا بشكل أساس عن نقاط مركزية تتركز في بندين أو تتركز عمليا في نقطتين. الأولى وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وتحديدا لبنان النقطة العائق مع عملية خلال الأيام الماضية، والبند الثاني ممكن إجمال نقاطه في البند الاقتصادي سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز، رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن قطاع النفط. طهران تركز بشكل شديد على أن هذه المفاوضات بشكل أساس هي لهذا البند. الوفد ذهب إلى هناك بتشكيلته المكونة من رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قالباغ ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ومسؤولين في قطاع النفط، تحديدا لبحث هذه النقاط كما نرى في هذه التشكيلة، بالإضافة إلى أنهم حملوا معهم بند مضيق هرمز الذي أعلن مقر خاتم الأنبياء بالأمس غلقه كنوع من تخفيض الالتزام الإيراني لوضعها على طاولة التفاوض تحديدا فيما يتعلق بموضوع مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بالشكل الوسيلة، هذه النقطة التي سألت عنها هي نقطة حقيقية وإشكالية. منذ الصباح نرى تصريحات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إذا ما نظرنا إلى هذه التصريحات فإنها موجهة بشكل أساسي إلى الداخل الإيراني، هذا الداخل الإيراني الذي تحاول السلطة هنا تقديم منافع الاتفاق للمجتمع بشكل واضح، بالحديث عن أن مذكرة التفاهم عمليا كل نقاطها تحقق مكاسب بالنسبة لإيران، وبأن مواقف الرئيس الأمريكي تغيرت بشكل كامل ليقر بأن من حق الشعب الإيراني الكثير من الأشياء، وبالتالي أيضا ركز على نقطة أن القرار الذهاب إلى هذه المفاوضات وهذا الاتفاق واتفاق مذكرة التفاهم كان ثمرة إجماع في النهاية وتنسيق مطلق بدعم كامل من القوات المسلحة الإيرانية وقرار أساسي من مجلس الأمن القومي الإيراني. لماذا الصورة إشكالية؟ عمليا الحرب لم تكن بعيدة من هذه اللحظة وسيلة، نحن نتحدث عن خسائر كبيرة منيت فيها فيما يتعلق بإيران فيما يتعلق بهذه الحرب، نتحدث عن مقتل المرشد الإيراني السابق، الكثير من المسؤولين، مقتل المدنيين فيما يتعلق بمدرسة ميناب، الكثير من التفاصيل التي ينتقد منها من خلالها الذهاب نحو التفاوض، ولكن هذا التيار الذي عارض الذهاب للمفاوضات لابد من الإشارة إلى أن موقفه تاريخي معارض للمفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هناك حرص إيراني على قضية الصورة، لكن إلى ما سينتهي الأمر هذا موضوع آخر. عمليا نحن الآن بصدد مسار متفائلة به طهران بحسب تصريحات مسؤولين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وبأن الاتفاق يحقق مكاسب، لكن عمليا التجديدات التي جاءت بإرشادات المرشد الإيراني للمسؤولين الإيرانيين في آخر بيان له كانت تركز على أن الذهاب إلى المفاوضات والذهاب نحو طريق الاتفاق النهائي ينبغي أن يمر حتما بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل مستدام، وهذه النقطة جدا مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، بمعنى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بشكل واضح وبضمانة أمريكية باعتبار أن الجانب الأمريكي بالنسبة لإيران هو المسؤول بشكل مباشر عن هذه النقطة.
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن عدنان بوريني، وننوه إلى ما يقوله الجانب السويسري بأنه يوفر إطارا للنقاش والحوار في قمة بحيرة لوتسيرن. نذهب الآن إليك مراد هاشم بخصوص صورة المفاوضات وهذه المباشرة في التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ما الذي يقال لدى الجانب الإيراني أو الأمريكي بهذا الخصوص؟
3: نعم وسيلة معذرة، أبرز ما قاله كان على ما قاله جي دي فانس الذي يرأس هذه المفاوضات عن الجانب الأمريكي من أن الهدف هو في هذه الجولة الأولى وضع هيكل لهذه المفاوضات، أي أنها موضوع رئيسي في هذه الجولة، وكذلك ما يتعلق بإحداث تقدم في المسار النووي أي الملف النووي، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار فيما يتعلق بلبنان. قال إن هذه المفاوضات سوف تستمر عدة أيام لكنه لن يبقى سوى يوم واحد أو يومين، أشار بطبيعة الحال إلى الصعوبة التي واجهت انعقاد هذه الجولة فيما يتعلق بالوضع في لبنان والتوتر في لبنان، وكانت هناك إشارات مكثفة في الصحافة الأمريكية لما يتعلق بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر من أجل التهدئة في لبنان، وفي الواقع نرى شكلا جديدا لهذه الجولة من المفاوضات الآن مع ترقب الجلسة الافتتاحية بحضور رباعي الولايات المتحدة وإيران مباشرة وبحضور الوسطاء الوسيطين الرئيسيين قطر وباكستان، هناك دلالة كبيرة. كانت هناك استفاضة في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالاختراقات التي حدثت من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وكذلك توقيع مذكرة التفاهم والدور القطري فيما يتعلق بهذا الأمر. بطبيعة الحال تحضر واشنطن في هذه الجولة من المفاوضات وبيدها كما يقول المسؤولون الأمريكيون الكثير من الأوراق التي من شأنها أن تضغط على المفاوض الإيراني لتقديم تنازلات، وكثير منها قدمت إيران وعود بشأنها بما في ذلك استمرار العقوبات، بما في ذلك ورقة الأموال المجمدة، وجميعها أوراق مشروط القيام بخطوات من جانب واشنطن بشأنها بخطوات مقابلة من إيران في البرنامج النووي بشكل رئيسي. أيضا ترى واشنطن أنها تحضر هذه المفاوضات من موقع قوة وليس من موقع يأس. سمعنا أكثر من مسؤول أمريكي في إحاطات للصحفيين، سمعنا جي دي فانس وكذلك الرئيس دونالد ترامب يتحدثون من أن واشنطن تحضر هذه المفاوضات وتشارك في هذا المسار التفاوضي من موقع قوة بعد أن ضربت البرنامج النووي الإيراني واستهدفته في العام الماضي كما هو معروف، وبعد قرابة 40 يوما من الحرب قوضت فيها بشكل كبير قدرات إيران العسكرية، وبعد أكثر من شهرين من الحصار أضعفت إيران أكثر اقتصاديا، إضافة إلى مضاعفة العقوبات الاقتصادية كما هو معروف. بالتالي ترى واشنطن أنها في موقف قوة، ما يؤشر إلى تفاؤل بإمكان إحداث اختراق بتحقيق مطالب واشنطن فيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي وسيلة.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. عبد الرحمن، مطر واضح أن عملا كبيرا يقوم به الوسيطان القطري والباكستاني في هذه الأثناء قبيل ما هو مرتقب من اجتماع رباعي مباشر يجمع جميع الأطراف، ما الذي يقوله الباكستانيون بهذا الخصوص؟
4: وآخر ما يقوله ما قاله لي قبل دقائق من الآن فقط أو حتى لحظات أحد المصادر الهامة هنا في باكستان بأنه من المتوقع خلال الدقائق القليلة القادمة أن يعقد رئيسا الوفدين الباكستاني والقطري لقاء في سويسرا في المنتجع المخصص للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا الاجتماع سيكون هاما للتنسيق فيما يتعلق بهذه المرحلة وربما أيضا بالمراحل القادمة. وجدير بالذكر بأن التنسيق الباكستاني القطري صراحة كان عالي المستوى، لطالما أشار رئيس الوزراء الباكستاني في أكثر من خطاب له وحتى وزارة الخارجية في أكثر من بيان رسمي إلى أنه لأن هذا التنسيق الذي كان وما يزال عالي المستوى وقريب للغاية تحديدا خلال الفترة القليلة الماضية هو الذي ساهم بدرجة كبيرة بالتوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران. على كل حال هذا المصدر يؤكد الآن بأنه خلال الدقائق القليلة القادمة من المتوقع أن يكون هناك لقاء بين أعضاء الوفدين ورئيساء الوفدين القطري والباكستاني في سويسرا على هامش الترتيبات والاستعدادات المستمرة لخوض هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أيضا التلفزة الرسمية الباكستانية كانت قد أشارت قبل بعض الوقت إلى أنه في هذه اللحظات يتم إجراء ترتيبات تتعلق بإقناع الأطراف المعنية والمشاركة في هذه المحادثات أو المفاوضات بالتقاط صورة جماعية. كان الزميل محمد البقالي قبل بعض الوقت قال وصفها بأنها ستكون صورة تاريخية، وربما هذا هو المأمول من هذه الترتيبات. على كل حال أيضا التلفزة الرسمية الباكستانية أشارت إلى أن الاجتماعات التمهيدية لقاءات التمهيدية بين أعضاء الوفود الأربعة المشاركة في مفاوضات سويسرا قد بدأت بالفعل، وأنه بصدد الانطلاق في هذه المفاوضات ربما خلال الساعات القادمة. هناك تسارع باكستاني واضح أو هناك تسارع ملحوظ باكستانيا على الأقل لوتيرة الزخم الذي أشرت إليه وسيلة سابقا فيما يتعلق بهذه الجهود الدبلوماسية المكثفة حاليا في سويسرا. بيان الخارجية الباكستانية بهذا الصدد أيضا كان واضحا عندما أكد بأن الوفد الباكستاني الذي يقود رئيس الوزراء ويشارك فيه قائد الجيش، وعلمنا أيضا بأن وزيري الإعلام والداخلية موجودين ضمن هذا الوفد الباكستاني، سيعمل جاهدا للسعي لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين أمريكا وإيران. أيضا بيان الخارجية الباكستانية أشار إلى مجموعة من اللقاءات الثنائية التي سيعقدها رئيس الوزراء الباكستاني على هامش لقاءات أو مفاوضات سويسرا، وقد شاهدنا بالفعل لقاءه مع نائب الرئيس الأمريكي قبل بعض الوقت. أيضا هناك تأكيد في البيان الرسمي الباكستاني على أن باكستان ستواصل في هذه المرحلة، مرحلة سويسرا ستواصل ما كانت قد اتبعته من نهج سياسي دبلوماسي خلال الفترة الماضية، وهو التوازن، البناء، النهج الدبلوماسي البناء والمتوازن تحديدا، هذا ما جاء في بيان الخارجية الباكستانية. ولابد لي أيضا من الإشارة مرة أخرى إلى اللقاء الرباعي الهام الذي تستضيفه العاصمة المصرية اليوم القاهرة لوزراء الدول الإقليم الأربعة، مصر وتركيا السعودية وباكستان على مستوى وزراء الخارجية، والذي تأمل باكستان أن يضيف إلى الدعم الذي تتلقاه أصلا فيما يتعلق بالجهود جهود الوساطة بين أمريكا وإيران، والتي كان لافتا كما ذكرت الدور القطري البارز فيها خلال الفترة الماضية. لابد من الإشارة إلى وصول وفدين من قطر إلى العاصمة الإيرانية طهران أثناء وجود وزير الداخلية مرتين في العاصمة الإيرانية طهران، وكان هذا يعكس بالفعل مستوى التنسيق بين الدوحة وإسلام آباد، والذي أشار إليه تحديدا رئيس الوزراء الباكستاني عندما تقدم بالشكر شخصيا لأمير دولة قطر، وأيضا عندما ذكر بأن رئيس الوزراء القطري أيضا كان من أكبر المساهمين والداعمين بتقديم الاستشارات والأفكار للجانب الباكستاني.

0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. نرحب الآن بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، كما نرحب بضيفنا معنا السيد ألكسندر فوتخافير وهو كبير المستشارين في مركز جنيف للسياسة الأمنية. أهلا بكما دكتور حسني، ونحن نتابع طبعا هذه المفاوضات المرتقبة، هناك لقاءات ثنائية عديدة ومكثفة كلها ربما تمهد لهذا اللقاء الرباعي الذي يبدو أن الشكل والتخريج فيه بالغة الأهمية. مجرد أن يلتقي الطرفان الأمريكي والإيراني في غرفة واحدة وقد يتصافح الطرفان، ما الذي يعني ذلك بالنسبة للإيرانيين ومن ثم الأمريكيين؟
1: لأن كل الأطراف تعلم جيدا بأن أي بداية إيجابية، أي بداية موفقة يعني خالية من أي مصاعب، يمكن في النهاية أن تمهد لبقية المشاورات المقبلة. من المؤكد ستكون هناك جولات متعددة حول قضايا أكثر تعقيد من جلسة اليوم التي في النهاية ستكون مخصصة فقط لقضية مثلا لبنان وقضية هرمز. أنا أعتقد فعلا بأن كل أطراف حريصة فعلا أن يكون الشكل في النهاية مختلف على شكل إسلام أباد، على شكل حتى جنيف الذي كان بطريقة غير مباشرة.
0: لكن بالنسبة للجانب الإيراني، قبل شهور قليلة كانت هناك حرب وتصعيد وأمور لم يتوقع كثيرون أن هذا اللقاء قد يحدث، ما الذي يعنيه باعتقادك بالنسبة للجانب الإيراني؟
1: يعني قبل كل شيء هذا جهد الوسطاء، يعني يجب أن نعترف الوسطاء في النهاية بذلوا جهدا كبيرا من أجل منع النسف، يعني كانت محاولة فعلا لنسف هذه الجولة. كان في البداية عندما رئيس الوزراء الباكستاني ألغى زيارته لهنا لسويسرا بعدما تم التوقيع في فرساي. النقطة الثانية والسيلة التي يجب أن لا ننساها هو أن مجرد الحديث في قضية لبنان وفي قضية كذلك هرمز هي مواد داخل المذكرة التفاهم. وزير خارجية السويسرية كان واضحا أمس قال الاجتماع سيكون قبل كل شيء البحث في مذكرة التفاهم وآليات تطبيق مذكرة التفاهم. يعني نحن لسنا بعيدين في النهاية عن جوهر الموضوع وهو إعادة النظر في مذكرة التفاهم قبل المرور إلى المرحلة الثانية.
0: دعني أرحب بضيفنا من طهران ينضم إلينا الآن وهو الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي، يحدثنا من طهران. أهلا بك سيد هادي. طبعا المضمون في غاية الأهمية وما سيناقشه المفاوضون، لكن الشكل كذلك، ما الذي يعنيه أن يلتقي الوفدان الإيراني والأمريكي في غرفة واحدة، مفاوضات مباشرة وحديث عن صورة ومصافحة كذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله ست وسيلة ضيفك والمشاهدين. يعني كما تفضلت حضرتك هناك الآن موضوع الشكل وموضوع المضمون. فيما يتعلق بالشكل، ربما إذا كانت الظروف يعني طبيعية ولسنا في حالة الآن وقف إطلاق نار ولم يكن هناك اعتداء غاشما أمريكيا وإسرائيليا، لكانت في الحقيقة الظروف يعني تؤتي شروطها وإيجابيتها وآثارها الإيجابية كما تفضل ضيفك. ولكن الآن الشارع الإيراني يغلي، هناك معارضون شديدون، هناك من يعتمد الرسالة الأخيرة لسماحة السيد القائد من أنه أنا كان رأيي غير هذا، ولكن أيد ما يقوم به الآن السيد بازوشكيان والفريق المفاوض وعلى رأسه السيد محمد باقر قالباف وهو كبير المفاوضين. إذن الصورة في ظني يعني يجب أن يتحفظ الوفد الإيراني لكي يرد على احتجاجات وعلى اعتراضات فيما سيحدث بعد المصافحة إذا تمت، أنا لا أدري، أو بعد صورة تذكارية. ولكن أنا في ظني الآن عند الإيرانيين هو المضمون أكثر وأهم من الصورة. كما سئل مرة في مسقط السيد عراقشي أنه لماذا لا تتصافحون، لماذا تلتقطون صورة تذكارية، لماذا لا تفاوضون بشورى مباشرة، قال الشكل غير شيء والمضمون غير شيء، ونحن الآن نؤكد على المضمون لأنه ربما يكون الشكل أكثر
0: وإذا ما ربطنا ذلك
2: للرأي العام العالمي ولكن لا مضمون.
0: إذا ما ربطنا الشكل بالمضمون، بالنسبة للمفاوض الإيراني، هل مفاوضات مباشرة تكون أفضل بالنسبة له لانتزاع أمور لم ينتزعها في مفاوضات سابقة اعتمدت على سياسة تبادل الرسائل عن بعد؟

0: لا، حصل في اسلام اباد ست وسيله. في اسلام اباد كان هناك لقاء بين السيد قاليباف والسيد جيدي فانس، وكان هناك حوار مباشر ولكن لم يفضي الى نتيجه، لانه كانت في الحقيقه كان الطرفان على طرف النقيض الجانبان. الان ربما بعد ما حصل في لبنان وما يتعلق بموضوع هرمز وضروره في الحقيقه رفع المشاكل، خصوصا المرحله الاولى التي تقتصر على 5 بنود أساسية قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهو الأهم أكثر في الحقيقة وأكثر تفصيلا، وهو الملف النووي. في ظني المرحلة الأولى ستكون هي المحدد لما سيلتئم الوفدان في جلسة ثانية وفي حوار ثاني لاستكمال القضية والتوقيع على الاتفاق النهائي أم لا. إذن الآن نحن في مرحلة اختبارية كما قال السيد قاليباف قبل أن يتوجه إلى سويسرا، قال نحن في ذات طريق، سيكون أكيد طريق صعب وذات الشوكة، ولكن علينا أن نصبر ونثابر ونتعامل بنية صادقة من الطرفين.
1: بخصوص مسار إسلام أباد، كان يعتمد على تبادل الرسائل بشكل مباشر، هذه المرة مفاوضات مباشرة وبوجود الوسيطين الممثلين بمستوى رفيع، هل يجعل ذلك الجانب الإيراني مطمئنا أكثر فيما يتعلق هنا بجزئية الثقة والتي تحدث عنها الآن؟
0: يعني من السابق لأوانه أن نتحدث عن ثقة، لأنه أطلق الأمريكي مرتين الرصاص على طاولتين للمفاوضات في مسقط وفي جنيف، وآخرها كان زيارة السيد البوسعيدي ولقائه بجيدي فانس، وقال له جيدي فانس أتيت متأخرا لأن قرار الحرب قد اتخذ. فتحفظ الآن الوفد الإيراني وكذلك تحفظ الشارع الإيراني من أنه يجب أن نتعامل بحذر وبنوع من التفاؤل، في الحقيقة ليس التفاؤل العالي المستوى، يجب أن نشكك في المصداقية الأمريكية لأنه هو الذي أدى إلى هذه الشكوك وعدم الثقة. فالآن الكرة في الملعب الأمريكي، وخصوصا فيما يتعلق بقضية لبنان ووقف إطلاق النار ونهاية الحرب وشمول المنطقة وعلى رأسها محور المقاومة بما فيه لبنان، فلننظر هل حقيقة يستطيع ترامب أن يصد في الحقيقة ويمنع نتنياهو من إفساد الاتفاق هذه المرة أم لا.
1: طيب سيد فوتخافير، قبل أن أسألك أنوه إلى ما قاله رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قال التقيت وزير الخارجية السويسري للاطلاع على المستجدات بشأن إيران والمسار المستقبلي والدور المحوري للوكالة. إذن الوكالة ومديرها هنا في سويسرا، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لهذه المفاوضات؟
2: هذا يعني أن الأمر قد يكون جزءا من الاتفاق. علينا أن نتذكر أن الجمهورية الإسلامية قد وقعت مبدئيا البروتوكول الأول لعدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، والذي لم يتضمن أي إجراءات فيما يتعلق بالسيطرة أو الرقابة الدولية. وبعد ذلك عام 2010 أجبرت الولايات المتحدة ودول أخرى إيران على توقيع البروتوكول الثاني الذي يتضمن الاعتراف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمور أخرى، بالتالي هذه طريقة للسيطرة على إيران.
1: هذه المفاوضات سيد فوتخافير التي تبدأ بورقة لبنان، هذه الجبهة التي فرضت على الطاولة، طاولة المفاوضات، لكن هناك قضايا عقدية كثيرة من بينها مضيق هرمز، والذي يأتي المفاوض الإيراني وهو يحمل مفتاحه، يقول أغلقته، في حين أن الجانب الأمريكي يقول إن إيران لا تتحكم فيه. كيف يمكن فهم الصورة هناك، ومضيق هرمز هذه الورقة كيف تنعكس على المفاوضات؟
2: أنت تسأليني كيف بإمكاننا أن نعيد قراءة ما يحصل. الأمر بغاية البساطة، ليس هنالك اتفاق، كلا طرفا الصراع يحتاجان أن يكون هنالك نوع من الاتفاق لكي يتمكنا من التحرك نحو أمور أفضل. بالتالي الجانب الأمريكي من جهة هم يضغطون على الوقت ويحتاجون أن يوقعوا شيئا، وهم مهيئون لدينا الآن 60 يوما.

0: وما نشهده إننا نضيف كل يوم قضية جديدة ونقاش جديد وأفكار جديدة ومجال جديد للنقاش. بالتالي الصعب من الصعب جدا الوصول إلى اتفاق حول القضايا الأساسية ومسألة المرور الحر في هرمز إذا ما أضفنا سبع أمور إضافية أخرى، بالتالي الأمر قد يصبح مستحيلا بشكل متسارع.
1: لا سيما أن المواضيع معقدة، مثلما قلت نتحدث عن موضوع نزع الألغام وفي حد ذاته يشكل تحدي كبير في قمة دول السبع. كان هناك تعهد غربي بالمساهمة في قضية نزع الألغام، إلى أي مدى يمكن أن يساعد ذلك في حلحلة الوضع المتعلق بمضيق هرمز؟
0: هنالك الكثير من الجهود الدولية المختلفة التي تم التعهد بها، لكن كما لاحظت لم تكن تلك الدول التي قدمت تعهدات تدعم وتقديم المساعدة حاضرة في هذه المفاوضات، وهي ستتمكن فقط من العمل وتحقيق تعهداتها إذا ما كان هنالك اتفاق من الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية. بالتالي هذا الأمر يصعب من الأمور، والأمور يتم التفاوض عليها ويتم إعادة التفاوض عليها، وهذا الأمر سيستمر لمدة 60 يوما.
1: دكتور عبيدي، مهلة 60 يوما هل هي كافية باعتقادك لمناقشة كل هذه الملفات المعقدة التي هذه المفاوضات هي بصددها؟
2: نظريا غير كافية، وأنا أعتقد أن التمديد أمر وارد. الأمر يتعلق بقدرة الطرف الأمريكي والإيراني وكذلك الوسطاء في التسريع من وتيرة المفاوضات، لكن هناك سوء فهم من مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم تطبيقها ليس فوري، ليس آني، وبالتالي يعني المذكرة تم التوقيع عليها يوم الأربعاء ونحن يوم الأحد، من الصعب جدا في ظرف أربع أيام أن تطبق كل هذه المواد. ولذلك الاجتماع اليوم هو اجتماع مهم، هو للعودة لمذكرة التفاهم والتباحث حول مثلا الآليات، ثم كذلك الظرف الزمني، الحصار، مضيق هرمز، القضية اللي بيحدث في لبنان، الجبهة اللبنانية هي المادة الأولى،
1: وهذا ما يرده بالتأكيد الجانب الإيراني بشكل كبير فيما يتعلق بجبهة لبنان. هناك الآن مسار في مصر كذلك هذا الاجتماع الذي يجمع أربع دول، غدا هناك المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ما الذي يمكن تحقيقه في ما يتعلق بهذا الملف على وجه التحديد هنا في سويسرا؟
2: يعني لديك في النهاية كل الأطراف المعنية موجودة هنا ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة،
1: وهي الطرف الفاعل
2: ولدينا الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي يمكن فعلا أن تمارس ضغطا وتأثيرا على إسرائيل. إذا فعلا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمشي المفاوضات يعني بطريقة إيجابية نحو الملفات التي نعتبرها جميعا ملفات صعبة ومركبة، فأنا أعتقد هذا مفروض من قبل الولايات المتحدة. هناك نبرة تفاؤل، وهي اللهجة الجديدة والخطاب الجديد في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، من أجل أن في النهاية أن لا تعيق، لا أقول أن تخرب، لكن أن لا تعيق وأن تحافظ على وقف إطلاق النار حتى في النهاية، حتى يتمكن المفاوض الإيراني والأمريكي المرور إلى نقاط أخرى، وخاصة الولايات المتحدة. وأنا أتفق يعني الرئيس ترامب يحتاج شيئا ما يمكن أن يقدمه لجمهوره المنتقد، لكذلك طبقة سياسية أمريكية فعلا ما زالت إلى حد الساعة تنتظر ومتحفظة على هذا الاتفاق.
1: سيد أفقهي، على ماذا تراهن إيران عندما وضعت هذه الجبهة، هذا الملف على صدارة الأولويات هنا في هذه المفاوضات، وحتى جعلتها شرط قبل التحاقها بهذا المنتجع وهذه المفاوضات؟
3: يعني أنا عندي ملاحظة على ما تفضل به ضيفك في الاستوديو، أنه بعد التوقيع وبعد البدء بالمفاوضات اليوم ستبدأ في الحقيقة تطبيق البنود، في حين أنه كان من المقرر بمجرد أن يوقع الرئيسان بيزشكيان وترامب والسيد شاباسر باعتباره الوسيط الرسمي أن يبدأ أن تكون في الحقيقة البنود، خصوصا البند الأول، أن يكون سار المفعول. ولهذا عندما هاجم نتنياهو الجنوب اللبناني وقصف وقتل ودمر وأراد أن يفسد في الحقيقة هذه الجهود، اعترضت إيران وأغلقت مضيق هرمز، لأنه أمريكا لم تتعهد يعني الطرف في الحقيقة للجانب الإيراني هو ليس الإسرائيلي، كان الطرف الأمريكي الذي تعاهد ترامب، واتفق الجانبان أنهم بمجرد أن يتم التوقيع رسميا ونشرت في الحقيقة في الصور في الإعلام في الفضائيات تواقيع الثلاثة بيزشكيان ترامب وشهباز شريف، إذن من هناك كان المفروض أن يلتزم في الحقيقة الجانب الأمريكي ويلجم الجانب الإسرائيلي بعدم إفساد هذا المشروع وهذا البند، ولكن للأسف لم يلتزم ولم يستطع. ولكن أنا أضيف إلى ذلك أن السيد عراقشي يقول نحن اشترطنا ليس فقط بعملية وقف إطلاق النار وإنما انسحاب القوات المعتدية الغازية الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. هذا البند الآن لم يطبق بالكامل، ولكن يعني تمشية للأمور وكي لا نصل إذا إلى طريق مسدود، يعني راهنت إيران في الحقيقة على أنه يفتح المضيق بصورة يعني محدودة كي يحسم هذا الموضوع البند الأول. ومن أهم عناوين وأبرز عناوين زيارة الوفد الإيراني كما عبر السيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية والناطق باسم الوفد المفاوض الإيراني هو هذا البند. البند الأول يجب أن يطبق بالكامل ويلزم في الحقيقة الطرف الأمريكي الجانب الإسرائيلي برعاية هذا البند.
1: طيب لكن وضع هذا الملف
3: إلى البنود الأخرى،
1: هذا البند وضعه في بوابة الانطلاق من خلال هذا المسار، أليس هناك خشية من أن يسد المسار من أساسه، لسيما أن الفاعل الرئيسي فيه هو إسرائيل وحساباتها فيما هو واضح الآن تبدو مختلفة على حسابات الجانب الأمريكي؟
3: يعني إذن الذي يتصرف بسلامة أو عدم سلامة واستمرارية أو عدم سلامة أو توفيق عدم توفيق هذه المفاوضات كلها نتنياهو وليس ترامب، يعني في حين أنه نحن نتحدث مع ترامب بأنه الطرف الذي تعهد ووقع والتزم ووعد بذلك، والآن في الحقيقة طبق نصف من وعده، الآن نصف البند الأول هو يطبق. ما عدا ذلك إذا بقي نتنياهو الذي يتلاعب، إذا نحن نقع في مشكلة، يعني يجب أن يحل ترامب مشكلته مع نتنياهو ليس مع الإيرانيين.
1: بهذا الخصوص دكتور عبيدي، باعتقادك ما مدى قدرة الجانب الأمريكي على كبح جماح إسرائيل، لاسيما وأن إيران تضع هذا الشرط كبوابة ومدخل لانطلاق هذا المسار التفاوضي؟
2: لديه القدرة على مسارين، المسار الأول هو استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي في واشنطن، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية يعني نظمت أكثر من لقاء، هذه نقطة مهمة، يعني في النهاية لابد أن يكون هناك مسار دبلوماسي موجه للحكومة الإسرائيلية واللبنانية. المسار الثاني هو قضية الضغط، يعني الضغط على نتنياهو، وأعتقد أن هناك حديث في الولايات المتحدة الأمريكية حول أنه مشروطية في النهاية الدعم الأمريكي مقابل أن إسرائيل لا تقوض هذا المسار. وعطفا على سؤالك، صحيح يعني أي تفاوض دبلوماسي نظريا إذا بدأنا بالقضايا الصعبة الشائكة الخلافية فإنها يمكن أن تعرقل مستقبل المفاوضات دائما، والمفاوض دائما يبدأ في القضايا التي فيها مساحة مشتركة، كما دائما نقول نحن لدينا مبدأ وهو لنبدأ فيما اتفقنا فيه ونترك ما اختلفنا فيه، هذا هو أساس الدبلوماسية والعقلانية.
1: لكن سيد بودخافاغ، الحديث عن أن هذه الاجتماعات هي تقنية وتواجد الآن المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل يعني أن هذه المفاوضات والمحادثات التقنية تدخل مباشرة في التفاوض بخصوص الملفات المعقدة الخاصة بالملف النووي على سبيل المثال؟
0: إذن الجانب التقني من المفاوضات هو كيف سيتم تطبيق أساليب الرقابة والسيطرة، وأعتقد أنه يجب أن تكون كل الأطراف المعنية لديها معلومات حول كيفية تطبيق هذه الآليات بشكل كامل قبل التوصل قبل التوقيع على اتفاقية استراتيجية أو سياسية.
1: بالنسبة لك سيد أفقاهي، ما هي الأولويات عدا عن جبهة لبنان وهذا واضح وربط مباشرة بمشاركة الوفد الإيراني، لكن ماذا عن موضوع الأموال المجمدة؟ ما الذي تترقبه وتسعى إلى تحقيقه إيران في هذه المفاوضات؟
3: يعني وعد ترامب بأنه سيسمح بتحرير حوالي 12 مليار دولارا، ولكن عندما تنصل عن هذا الوعد وكي لا تنهار المفاوضات تدخل الجانب القطري أنه هو ربما سيسلف إيران، ومن ثم عندما تنتهي المفاوضات أو نصبح في نصف الطريق وتبدأ من يبدأ منسوب إعادة الثقة يعني مشجعا، ربما يسمح الجانب الأمريكي، لأن عدة مرات صرح ترامب ومعاونه جيدي فانس من أنه لا نقدم سنتا واحدا للإيرانيين ما لم نصل إلى نهاية الاتفاق ونوقع على الاتفاق. هذا في الحقيقة يضر بمسار المفاوضات، لأنه أنا أقول ما زالت عدم الثقة بسبب التعنت والتنصل والتهرب والتلاعب بالألفاظ والتلاعب بالمواعيد التي يقوم بها الجانب الأمريكي. ولكن دخول قطر بهذه القوة حقيقة أرادت أن تمنع انهيار المفاوضات، وربما يحصل هذا. إذن موضوعان هناك ست وسيلة. الموضوع الأول موضوع رفع العقوبات، وهو الموضوع الأكثر تعقيدا والأصعب طبعا، لأن موضوع رفع كل العقوبات الأولية والثانوية يجب أن يراجع بها ترامب الكونغرس الأمريكي، البعض منها صوت عليه الكونغرس الأمريكي. ولكن موضوع بعض الخسائر والتعويضات أو موضوع لإعادة الثقة بعض الحظر، رفع الحظر من بعض الأموال المجمدة، هذا ممكن يعني إنجازه، وهذا الذي سيشجع على استمرار وإعادة الثقة إلى حد كبير لاستمرار والنتيجة النهائية والإيجابية للمفاوضات.
1: وهذا ما تريده إيران، لكن بالنسبة للجانب الأمريكي الأولوية هي فتح مضيق هرمز وكذلك الموضوع النووي. في هذا الملف على وجه التحديد، هل هناك ما يمكن أن يقدمه الجانب الإيراني من تنازلات جديدة في هذا المسار التفاوضي؟
3: مضيق هرمز قلت لك كان مفتوحا، ولكن عندما هاجمت إسرائيل الجنوب اللبناني أغلق
1: عن الملف النووي
3: أسأل. الآن في الحقيقة الملف ده مرحل الآن ست وسيلة، الآن لا حديث ولا قرار لطرح الملف النووي ما لم تتحقق الشروط المسبقة، خصوصا المادة البند 1 و4 و5 و10 و11. هذه البنود عندما تتحقق عدة مرات يعني أكد السيد بقائي سيد عراقشي من أنه الملف النووي الآن مرحل.
1: في مهلة 60 يوماً، ما الذي يمكن تحقيقه وتثبيته كذلك باعتقادك؟
3: الاتفاق كان هكذا، أنه وقعوا على 14 بنداً وتعهد طرفان أنه تبدأ المفاوضات، وكل بند عندما ينجز ينتقلون إلى البند الثاني. ولهذا الآن أصبحت العقبة الكأداء هو البند الأول، وما لم تتحقق في الحقيقة كل إنجازات وكل مساحات البند الأول تطبيقا عمليا ومشهديا ميدانيا، من الصعب أن نتحدث عن قضايا أكثر يعني تعقيدا. يعني موضوع رفع العقوبات ليس بشيء الهين وسيلة، كذلك موضوع شمولية محور المقاومة وإيقاف الحرب بصورة كاملة أو رجوع مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، والحلة الجديدة التي تجري إعدادها بين الطرف العماني والطرف الإيراني، كل هذه قضايا تفصيلية وتجزئية لا يمكن التنبؤ والتحدث عنها إلا أن
1: وكلها قضايا غير هينة
3: تجس نبض، كلها قضايا معقدة وليست هينة، ولكن الأمل أنه تكون هناك إرادة من الجانبين.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، حدثنا من طهران. نشكر ضيفنا هنا في استوديو التغطية دكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ونشكر ضيفنا ألكساندر فوتخافير كبير المستشارين في مركز جنيف للسياسة الأمنية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة، ستكون لنا طبعا نوافذ أخرى لمواكبة هذه المفاوضات وهذه اللقاءات الثنائية. الآن نعود بكم من جديد إلى الدوحة ومع زميل عبد السلام.
4: شكرا لك وسيلة، ومستمرون في متابعة هذه التطورات والتفاوض الآن الذي يفترض أن يتم في 1 بالتوقيت المحلي في سويسرا بحضور كافة الأطراف، وأيضا بحضور الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، ونحاول أن نفهم عديد السياقات في هذا الإطار. ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقي.

0: كان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ مع سيادة السفير، وبداية إلى أي درجة تعتبر هذه خطوة كبيرة باتجاه الهدف المنشود؟
1: من المهم أن الجانبين لم يعودا يطلقان الصواريخ والقنابل على بعضهما إذن، فهذا أمر مهم جدا. ولكن كما أشار ضيف في وقت سابق، فإن هذه العملية التفاوضية معقدة جدا، وإذا ما نظرنا فقط إلى البرنامج النووي فستكون معقدة، ولكن الإيرانيين يريدون إدراج لبنان فيها، لأنهم يعتقدون أن لبنان ليس فقط منطقة لنفوذهم فحسب، بل هم يتدخلون في سيادتها. إذن فالتعويل على إسرائيل وحزب الله أن يبتعدا عن بعضهما وأن يتوقفا عن قتال بعضهما لكي يكون هناك نقاشات بشأن البرنامج النووي، هذا يعني أنه لن يكون هناك نقاشات بشأن البرنامج النووي. إذن فإيران عليها أن تظهر بعض المرونة فيما تحدده وتعرفه بأنه وقف كامل للقتال على الجبهة اللبنانية.
0: أبقى معك سيد جوي، لأني استمعت إلى حديث السيد جي دي فانس قبل ذهابه إلى سويسرا على بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وتحدث عن موضوع لبنان تحديدا، وقال هذه المذكرة تشمل اتفاقا للمنطقة ولبنان مشمول بها. هو أيضا المفهوم الأمريكي لمذكرة التفاهم، ما من لا يبدو أنه يفهم ذلك هو الجانب الإسرائيلي. لماذا يحمل الإيرانيون هذا الطلب بأن يكونوا أكثر مرونة، في حين أن الجانب الأمريكي بحسب تصريحات جي دي فانس يتفق مع الإيرانيين على أن هذا الاتفاق يشمل لبنان؟
1: لقد كان خطأ كبيرا من الجانب الأمريكي أن يدمجوا هذا في مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة لا تتحدث قانونيا عن حكومة إسرائيل، ولا إيران تتحدث قانونيا عن حكومة لبنان. الولايات المتحدة هنا أربكت الأمر في مفاوضات السلام بين لبنان وإسرائيل مع قضية لبنان وحزب الله وإسرائيل، لذلك عليها أن تفصل هذه القضايا كليا. المشكلة هي أن الرئيس ترامب الآن لديه قدر كبير من التفاؤل بشأن استعداد القادة الجدد في إيران أن يكون لديهم علاقة جديدة مع الولايات المتحدة، ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم كله، ولا أرى أي دليل يشير حقا إلى ذلك.
0: سيد صفقيان، بنود أساسية بنيت عليها مذكرة التفاهم، الجانب الإيراني يتحدث بأنها واضحة جدا، تتعلق خصوصا في النقطة الأولى بإنهاء الحرب على كافة الجبهات. بالنسبة لك لا غموض في هذه النقطة؟ ما يحدث الآن، ما نترقبه في سويسرا، أن تحسم هذه الأمور للمضي قدما نحو ربما بدء التفاوض الحقيقي حول البرنامج النووي ضمن 60 يوما؟
2: أنا أعتقد في مثل هذه المرحلة، وفي تحديدا هاي يعني هالوقت الزمني لهذه المرحلة، أنا أعتقد بأن هناك تصورين، مشروعين كيف يمكن أن تكون المنطقة مستقبلا، والمشروعين ينظران إلى مستقبل المنطقة. المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد أن تدخل إيران في أي تسوية إقليمية، وهو يريد أن يصنع النظام الشرق الأوسط الجديد نتنياهو حسب مقاساته، ويتطلع إلى إسرائيل الكبرى في نهاية المطاف. الإيرانيون الآن عندما أصروا على وأكدوا على ضرورة أن تحل قضية الحرب وتنتهي الحرب في لبنان، هم أيضا يريدون أن ينظروا إلى مستقبل هذه المنطقة، الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. لكني أعتقد بأن بعض الأمريكيين لا يريدون لإيران، ربما إن كانت غير إيران يقبلون بأن تكون النقطة الأولى لبنان، لكن بعض الأمريكيين إيران، اسم إيران يجب أن يلغى من أي ترتيبات مستقبلية إقليمية، ولذلك هم يعارضون وجود إيران في ومطالبة إيران بإنهاء الحرب في لبنان. الإيرانيون الآن في طهران، الأجواء الموجودة حاليا في طهران تحديدا هذا اليوم، يقولون بأن قضية إنهاء الحرب في لبنان هو اختبار، اختبار للجانب الأمريكي الذي وقع على هذا الأمر. 3 مرات ذكر اسم لبنان في مذكرة التفاهم، وهي كانت 3 مرات كانت تريد إنهاء الحرب، احترام السيادة اللبنانية واحترام الأراضي اللبنانية. وبالتالي الإيرانيون يقولون حاليا بأن هذا اختبار، إذا نجحنا في تنفيذ النقطة الأولى نستطيع أن نصل إلى النقطة 14. أما إذا من الآن الولايات المتحدة لم تتمسك، لا تريد أن تتمسك بالنقطة أو تنفذ النقطة الأولى، فمن الصعب علينا أن نذهب إلى النقطة 14 وننفذ البند 14.
0: سيادة السفير، لافت جدا كان حديث جيدي فانس عن إسرائيل في الأيام الماضية والإصرار على أنه لقد بدأنا الحرب سويا وسنخرج سويا، لأنه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب ذلك. ما أهمية هذه الرسالة من جيدي فانس؟ لماذا كررها في أكثر من لقاء؟ هو حرص على الظهور الإعلامي الفترة الأخيرة كثيرا.
1: أعتقد أننا الآن نرى فرقا وعدم اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الإسرائيليون يريدون نتاجا مختلفا من الحرب مع إيران، ولكن بعيدا عن ذلك وبشكل منفصل، هناك تهديد على الحدود الشمالية، وقررت إسرائيل أن تعالجه من خلال غزو لبنان. المشكلة لدى رئيس الوزراء نتنياهو هي مشكلة انتخابية. إذا ما أوقف الحرب ضد حزب الله بالكامل فسوف يخسر قاعدته الإسرائيلية في الشمال، ولذلك سيخسر الانتخابات وربما يزج به بالسجن من أجل التهم التي وجهت إليه بالفساد. أما إذا جازف بإغضاب الرئيس ترامب من خلال عدم اتباع تعليمات الرئيس ترامب فسوف يواجه تداعيات لبضعة أعوام، بين الرئيس ترامب ما زال في منصبه ولكن ليس فيما يتجاوز هذه المدة. إذن فهذه حسابات معقدة جدا لرئيس الوزراء نتنياهو، وهناك أيضا نائب الرئيس فانس الذي يحاول أن يوضح لنتنياهو ما هي التداعيات.
0: أبقى معك أيضا لأنه هذه نقطة جديرة بالاهتمام، موضوع أن جيدي فانس لا زال موجودا. هناك من يتحدث بأنه هو المرشح للحزب الجمهوري المقبل، وبأن هذه الرسائل موجهة إلى ماغا باعتبار أن هذه الحرب لم تكن شعبية بالنسبة لهم، وأن يخرج ويعلن إنهاءها وربما يفتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط ستعمل على لملمة شتات الحزب الجمهوري قبل الاجتماع، قبل الانتخابات المقبلة حتى النصفية.
1: عبد السلام، أنت محق بالإشارة إلى الاعتبارات السياسية المحلية في الولايات المتحدة، كما هو الحال في إسرائيل أيضا. أناس مثل جيدي فانس عليهم أن يفكروا بالانتخابات القادمة، هو يريد أن يكون المرشح الجمهوري وليس مضمونا ذلك. فترامب هو ليس المرشد الأعلى ولا يمكن له أن يعين المرشد الأعلى القادم في أمريكا. إذن فجيدي فانس عليه أن يظهر للناخبين بأنه يستحق هذا الترشح، ولكن كما قلت تفاؤله وتفاؤل ترامب فيما يتعلق بقادة إيران الجدد واستعدادهم للقدوم إلى معاهدة سلام، هذا مفيد، بأن هذا مفيد للمنطقة ومفيد لإيران والولايات المتحدة، هذا أمر مبالغ فيه. هذا نظام بني على الموت لأمريكا، هل سيغيرون هذا بين عشية وضحاها؟ لا أعتقد.
0: سأعود إلى هذه النقطة. سيد صدقيان، هل أيضا ينظر الإيرانيون بأنهم بذلوا كل ما عليهم بخصوص لبنان، لكن هناك مسار آخر تقوده واشنطن في تفاوض مباشر تؤيده السلطة اللبنانية وهناك سيادة للحكومة اللبنانية، فهل يترك الأمر للبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار؟ لكن مسألة الانسحاب من جنوب لبنان تترك ضمن التفاوض للحكومة اللبنانية.
2: إيران لا تريد التدخل في السيادة اللبنانية، وهي قالت وقالت بشكل واضح عندما اتصل وزير الخارجية عباس عراقجي بالرئيس اللبناني جوزيف عون وقال له بشكل واضح نحن لا نريد أن نتدخل في السيادة اللبنانية. إن استطعنا أن نساعدكم في إيقاف الحرب وإنهاء الحرب في لبنان هذا جيد، إن استطعنا أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان من خلال مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة فهذا جيد، لكن الخيار بيدكم. وعندما اتصل مع الأستاذ نبيه بري أيضا قال له ذات الشيء،

0: الآن إيران لا تريد أن تدخل في السيادة اللبنانية، لكن من اللافت واللافت جدا أن نعتبر بأن نتنياهو إذا لم يحتل جنوب لبنان وإذا لم يستمر في الحرب سوف يسقط في الانتخابات ويزج في السجن. وما يعني هل من الطبيعي جدا أن نفكر وندافع عن نتنياهو ونقول لأنه سوف يزج في السجن وسوف يسقط في الانتخابات إذن يجب أن يحتل جنوب لبنان، يجب أن يقتل اللبنانيين، يجب أن يدمر القرى والبلدات ويستمر في هذه الحرب؟
1: مصالح الإيرانيين أيضا على المحك، بمعنى أن هذه المذكرة تضمن لهم على الأقل إعادة بناء الاقتصاد، وقف الحرب في إيران بغض النظر عن لبنان. وبالتالي قد يقول قائل الإيراني ما دخله في لبنان في هذه المرحلة طالما أنه جلب لهم وقف إطلاق النار؟ علينا أن نعيد بناء بلدنا بعد هذا الحرب.
0: إيران لديها تصور، إذا لم تخمد كل بؤر التوتر في المنطقة لا يمكن أن تهدأ. هذه منطقتنا منطقة ساخنة، ليست من اليوم، والكل يعرف بما في ذلك الأمريكي يعرف بأن هذه المنطقة تعيش على رمال متحركة وهي رمال ساخنة، وبالتالي ثورات وتأزم وتوتر وحروب وكل هذا موجود في هذه المنطقة. إيران تنظر للمستقبل، إنهاء الحرب في كل المنطقة أينما كانت، في فلسطين، في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا، حتى تستطيع هذه المنطقة أن تعيد الأمن والاستقرار لها. أما أن تكون في إيران وإسرائيل تلعب ما تريد في لبنان، معنى ذلك لا يوجد هناك استقرار.
1: هذا يعود بنا لنقطة أن الاتفاق بني على أساس إقليمي وهو لأمن دول الخليج كحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في لبنان متعلقة بإيران. لكن سيد هود، أنت ذكرت نقطة بأن النظام لم يتغير، الرئيس الأمريكي يخالف هذا المبدأ، يقول تغير وأن مجتبى خامنئي سيكون بالنسبة للإيرانيين قائدا جيدا في المرحلة المقبلة. جي دي فانس يوضح يقول إن لن نمنح الأموال للإيرانيين، كل شيء ينبني على مدى تقدمهم وأدائهم في مرحلة التفاوض، فهو أمر مشروط، التفاوض مع الإيرانيين أمر مشروط، لذلك لا يتحدثون عن أنه إيران أصبحت جيدة.
2: نعم إنه مشروط استنادا إلى التفسير المتعلق بإدارة ترامب. إذن إلى الآن إدارة ترامب قامت بإسقاط كل العقوبات على قطاع النفط، لذلك إيران يمكن أن تصدر النفط على مدى 8
1: أشكر الأولى بدون أي عقوبات. ونحن على رأس الساعة، مستمرون معكم إذن مشاهدينا في هذه التغطية للمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا، حيث أعلن التلفزيون الباكستاني بدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني بسويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع، مشيرا إلى أن اللقاءات قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. هذا وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. وفي طهران قال الرئيس الإيراني إن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحة إيران وإن مكاسب المفاوضات ستتضح قريبا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إنه من المقرر عقد اجتماع يستمر ليوم واحد في بورغين تشوك، وإن جلستين ستعقدان، واحدة صباحية وأخرى خلال فترة ما بعد الظهر. هذا وقال مصدر دبلوماسي غربي للجزيرة إن مباحثات واشنطن وطهران بحضور الوسيطين قطر وباكستان ستبدأ في الواحدة بالتوقيت المحلي. الآن نبقى في متابعة كل هذه التطورات، وربما نذكر ببعض الأخبار العاجلة والمتعلقة أيضا باللقاءات التمهيدية التي وصفها الجانب الباكستاني بأنها تمهيدية على مستوى تقني بسويسرا. والجانب الإيراني أيضا تحدث بأن هذه المباحثات ستبدأ لتثبيت بعض النقاط قبل التفاوض الأساسي على البرنامج النووي الإيراني والدخول في نافذة 60 يوما، وهي المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي أيضا من لبنان ضمن أول بند في مذكرة التفاهم، والذي يتعلق بإنهاء الحرب على كافة الجبهات ومنها لبنان. نبقى في متابعة كل هذه التطورات بنظرة أقرب من منتجع بورغين تشوك مع الزميلة وسيلة علمي في هذه النافذة.
3: شكرا جزيلا لك عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من منتجع بيرغنشتوك السويسري، والذي يستضيف ما تسميه سويسرا بقمة بحيرة لوتسرن بمشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، قطر وباكستان. شهد هذا اليوم العديد من اللقاءات الثنائية التي عقدها رؤساء الوفود، أبرزها كانت تلك التي عقدها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مع رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين، وكذلك كان هناك لقاء ثنائيا سويسريا إيرانيا قال بعده وزير الخارجية السويسري إن سويسرا تقو علاقة الثقة بين سويسرا وإيران تبقى في خدمة الدبلوماسية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأضاف نوفر إطاراً للنقاش والحوار في هذه القمة. إذن نرحب الآن بشبكة مراسلين للوقوف عند آخر المستجدات المتعلقة بهذه القمة. نرحب بمراسلنا من المركز الإعلامي لمنتجع بيرغنشتوك محمد البقالي، وكذلك نرحب بمراسلنا فادي منصور الذي واكب تحركات الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، ونرحب كذلك بمراسلنا من طهران عدنان البوريني، ومن إسلام أباد مدير مكتبنا عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك محمد البقالي، ما الجديد لديك؟
4: الحقيقة هو الانتظار والترقب لهذا اللقاء المهم الذي ينظر إليه بأنه سيكون لقاء تاريخيا. الجميع يترقب هذا اللقاء وكل ما يحدث هذا الصباح خلال الساعات القليلة الماضية، وما زال مستمرا من لقاءات ثنائية أو تمهيدية إنما تصب في طريق إجراء هذا اللقاء. قبل طبعا كان يتوقع أو على الأقل هذا ما أعلنه مصدر دبلوماسي غربي بأن يعقد هذا اللقاء في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي. الآن نحن في هذا التوقيت، طبعا لم يتم الإعلان عن بدء هذا اللقاء، ولكن يتوقع أن يتم في كل لحظة، ومن المؤكد أن الأمر قد يأخذ بعض الوقت لأن الأمر يحتاج ترتيبات على مستوى الإخراج وأيضا على مستوى المضمون، وهذه الترتيبات ربما هي التي تصب فيها هذه اللقاءات الثنائية والتمهيدية. طبعا ذكرت وسيلة بأن كانت هناك لقاءات إيرانية سويسرية ولقاءات أمريكية مع رئيس الوزراء الباكستاني ومع قائد الجيش، وأيضا كانت هناك لقاءات أخرى، ونتوقع أن كل الأطراف أجرت لقاءات مع كل الأطراف باستثناء الإيرانيين بطبيعة الحال، مع الأمريكيين بالتأكيد لم يلتقوا. بقية الأطراف المعنية، نتحدث هنا عن قطر، باكستان والولايات المتحدة، يتوقع أن لقاءات ثنائية قد أجريت، البعض منها قد أعلن عنه والبعض الآخر لم يتم الإعلان عنه، وكلها تصب كما قلت على مستوى الإخراج. هذا اللقاء الذي ينظر إليه على أنه تاريخي، كيف سيكون على مستوى الشكل؟ هل ستكون هناك صورة مشتركة معلنة تخرج للإعلام وللعالم؟ هل ستكون هناك مصافحة؟ هل ستكون هناك شكل الطاولة نفسه؟ ونعلم أن الإيرانيين هم حريصون جدا في هذه التفاصيل. لماذا؟ لأن الجلوس الآن إلى الأمريكيين يعني إنهاء مدة طويلة وربما عقود من رفض الحوار المباشر بطبيعة الحال، باستثناء اللقاء الذي كان قد تم في باكستان خلال المفاوضات السابقة. دائما إيران كانت ترفض الجلوس على طاولة واحدة مع الأمريكيين، يعني أننا انتقلنا من تبادل الرسائل غير المباشرة إلى الرسائل المباشرة. أيضا مسألة المصافحة، هل تكون هناك مصافحة أم لا؟ هذه الأمور قد تظهر بالنسبة لغير العارفين بحسابات الجيوستراتيجية والرمزية، قد تبدو أمور بروتوكولية عادية ولكنها محملة بالرموز، محملة بالرسائل للداخل والخارج، لأن هناك في داخل طهران من يتحدث على أنه كيف يمكن أن يصافح الوفد الإيراني من يوصف إيرانيا بأنه قتل المرشد الأعلى السابق لإيران. أيضا هذه الصورة إذا خرجت ترتيبها بكل حمولتها بكل الرسائل المتبادلة وبكل الرسائل أيضا التي ترسل إلى الخارج بأن مرحلة ما قد بدأت مختلفة في العلاقة بين إيران وبين الولايات المتحدة. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، الإيرانيون جاءوا ليقولوا، وقبل أن يصلوا قالوا إنهم جاءوا ليتأكدوا من مسألة تطبيق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم وليس للتفاوض من جديد. وطبعا المتحدث باسم الخارجية من طهران يرسل رسائل قد تكون موجهة للداخل، ولكن بالتأكيد أن أثرها يصل إلى هنا، بأن إيران معنية أساسا بالتفاوض على البند الأول والثاني والبند الأول والرابع والخامس والعاشر. وأولا قبل كل شيء، ماذا يعني هذا؟ يعني أن إيران لديها أولويات، الأولويات على مستوى المضمون مناقشة الوضع في لبنان، بما يعني ضرورة وقف الحرب في كل الجبهات. عدا ذلك إيران تقول بشكل واضح إنها مستعدة لإعادة الأمور إلى ما قبل هذه التوافقات. ثم مسألة بطبيعة الحال
3: وبهذا الخصوص
4: المجمدة
3: محمد
4: التي تشكل أساسا وترى فيه طهران. نعم
3: نعم، بخصوص لبنان والحديث عن هذه الاجتماعات الطارئة والعاجلة بخصوص جبهة لبنان، ما الذي نعرفه بهذا الخصوص؟
4: الذي نعرفه هو أن إيران كانت حاسمة وواضحة، لا مفاوضات، لا نقاش، لا تقدم ما لم تحل جبهة لبنان. ويبدو ربما يمكن أن نقول إنها من المرات القلائل أو المرات النادرة التي يحصل فيها توافق بين إيران وبين الولايات المتحدة، أن هناك طرف آخر يصنع هذا المشكل ويحول دون تقدم الموضوع هو إسرائيل. طبيعة الحال لم يقل هذا الأمر بشكل واضح، ولكن نفهمه طبعا الإيرانيون يقولونها بشكل دائم، أن هناك طرف لا يريد لهذا الاتفاق أن ينجح وهو أمر معلوم. وأيضا الأمريكيون بدأوا يقولونها بصيغة معلنة وواضحة للإسرائيليين، وتقال أيضا في التصريحات التي تصدر من نائب الرئيس الأمريكي ومن غيره، وربما حتى بقية العالم، لأن حتى الأوروبيين سمعنا قبل يومين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن على الإسرائيليين أن يتوقفوا، ويتحدث عن نتنياهو بشكل خاص عن الهجوم إلى لبنان وعن تخريب هذا الاتفاق. بمعنى بالنسبة لإيران هذا شرط لازم وسابق. يبقى هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم وعود كاملة وناجزة وقادرة على لجم نتنياهو بغية عدم تخريب هذا الاتفاق؟
3: وربما
4: هذا الأمر هو ما سيناقش في هذه الجلسة، ويفترض أن يكون المحور الأول في الجلسة الأولى.
3: وتساؤلات عديدة طبعا تبدأ مع هذه القمة، سنعود إليك أكيد محمد في حال ورود أي جديد. نذهب إليك عدنان بوريني في طهران، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال عازمون على متابعة مسار تنفيذ التزامات الطرف المقابل بجدية تامة. نفصل معك أكثر هذا الموقف والموقف الإيراني ككل إزاء هذه المفاوضات والمنتظر منها.
5: بشكل أساسي طهران تقول إن هذا الاجتماع الآن أو هذه الاجتماعات المزمع عقدها كلها في سويسرا هي في خانة مذكرة التفاهم وتثبيت مذكرة التفاهم وتنفيذ البنود المتفق عليها، وبعد ذلك يمكن الحديث عن بدء المفاوضات وجولة المفاوضات المتعلقة بالملفات الكبرى التي يفترض أن تنتهي باتفاق نهائي مرتبط بالملف النووي ورفع العقوبات عن إيران. حتى هذه اللحظة طهران تقول إنها معنية بشكل أساسي بأن تثبت البنود الأساسية تنفيذها بشكل أساسي في مذكرة التفاهم، وهذه البنود تعول عليها طهران وتريد استدامة في تنفيذها. هذه نقطة جدا مهمة وسيلة. يتم الحديث بشكل أساس عن 5 بنود. الخارجية الإيرانية قالت هذا بشكل واضح في تصريحها وفي بيانها اليوم، بالإضافة إلى أن المذكرة ذاتها مذكرة التفاهم تشير إلى هذا الأمر من خلال نقطة خاصة، هي النقطة 13 أو البند 13 الذي يشير إلى أن توقيع الاتفاق ينبغي أن يليه تنفيذ فوري ل5 بنود بشكل أساسي. البند الأول هنا نتحدث عن البند الإشكالي التي تقول طهران بأنها تذهب بشكل أساس لبحثه وتثبيته، هو بند وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان ووقف الحرب والمظاهر العدائية باعتباره منطلقا لكل شيء. هذا البند الذي تقول طهران أنه دون تثبيته فلن يكون هناك تفاوض، إضافة إلى 4 بنود أخرى كان يتم الحديث عن أنها تسير على ما يرام نسبيا، عندما نتحدث عن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، عن فتح مضيق هرمز والترتيبات الإيرانية نحو ذلك، عن رفع العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط وعن الأصول الإيرانية المجمدة. ويتم الحديث عن أن هذه البنود فيها بعض التفاصيل التي ما زالت قيد البحث، وهو ما يفسر طبيعة الوفد الإيراني الذي يشارك، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. هناك مشاركة واضحة من محافظ البنك المركزي الإيراني، وهو المخول بالتصرف بالأصول الإيرانية.

0: المجمدة بتوجيهها نحو المستفيد، وهي أموال ستوجه بشكل أساس نحو إعادة تأهيل البنية التحتية في إيران، بالإضافة إلى مسؤولين في قطاع النفط، وبالتالي نرى حضورا لافتا مرتبط بشكل أساس ببنود مذكرة التفاهم. هناك توصيات كانت واضحة من المرشد الإيراني في بيانه الأخير وجهت للمسؤولين الإيرانيين بأن تثبيت مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها هو مدخل أساسي عمليا للتفاوض، وهذا ما رده وسيلة إلى وجود حالة من انعدام الثقة بين من جانب إيران نحو الطرف الأمريكي، وبالتالي تريد طهران أن تثبت قاعدة خطوة بخطوة، التزام بالتزام، وبالتالي رأينا بالأمس ما يمكن توصيفه بتخفيض الالتزام بإغلاق مضيق هرمز وفق ما أعلن مقر خاتم الأنبياء بالأمس، لتأخذ الدبلوماسية هذه الورقة معها إلى سويسرا وتضعها على الطاولة لتلزم الجانب الأمريكي وفق ما تقول طهران بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأساسية.
1: نعم
0: التي يتم الحديث عنها، بعد ذلك يتم الذهاب نحو المفاوضات بشأن الملفات الكبرى.
1: دعني أنوه إلى ما قالته الخارجية القطرية بدء قمة بحيرة لوتسيرن والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. إذن إعلان قطري عن بدء هذه القمة، قمة لوتسيرن، وهذا الاجتماع الأول بين الوفود الأربعة المشاركة، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى الوسيطين قطر وباكستان. نذهب الآن إلى مراسلنا فادي منصور. فادي، الجانب الأمريكي عقد العديد من اللقاءات الثنائية، ماذا في أبرزها وهل صدر أي تصريح من جي دي فانس حتى الآن؟
2: نعم وسيلة، قبل هذا الاجتماع الرباعي الذي أعلنت قطر عن بدايته بصفتها أحد الوسيطين هنا إضافة إلى الوسيط الباكستاني طبعا وهي القناة الأصلية، عقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بحضور الوفد المرافق له الذي حقيقة جزء أساسي منه سبقه إلى هنا تحديدا المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وأيضا صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، عقد لقاء جانبيا مع الوفد الباكستاني الرفيع برئاسة رئيس الوزراء وأيضا بمشاركة قائد الجيش المشير عاصم منير، حيث شكر جي دي فانس باكستان على دورها، ومن ثم عقدت مباحثات خصوصا في ظل استمرار الدور الباكستاني والذي كان متمثلا أساسا من خلال حضور وزير الداخلية الباكستاني في إيران قبيل هذه الاجتماعات هنا. هذا الاجتماع كان تمهيديا والآن هناك الاجتماع الرباعي. الجانب الأمريكي وعلى لسان نائب الرئيس قال هناك أولويات عمليا لحضور هذه الاجتماعات، وأعرب نائب الرئيس عن اعتقاده بأنه قد يتمكن من البقاء ليوم أو يومين، بمعنى المحادثات الرفيعة قد تستمر لهذين اليومين للتركيز على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى من وجهة النظر الأمريكية بدء النقاش حول الملف النووي الإيراني، وهناك عنوانان في هذا الإطار، مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا مسألة التخصيب والتفتيش والتحقق وما إلى هنالك. لكن كان أيضا لافتا أن نائب الرئيس الأمريكي يقر بأن هذا الاتفاق في نهاية المطاف مذكرة التفاهم، أن إيران تريد أن تبحث مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وقال أن الأمور تحسنت في لبنان لكن ينبغي أن نخرج من دوامة الرد والردود المضادة لأكثر من يوم لكي يتثبت وقف إطلاق النار. ورغم أن هذا الأمر يقر بهذا الدور الإيراني في ربط الملفين، ملف مذكرة التفاهم بالملف اللبناني، إلا أنه لفت إلى أن المسار اللبناني أيضا يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو من خلال الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة في هذه المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي المباحثات المباشرة، الجولة الجديدة خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبالتالي حديث عن مسألة تثبيت وقف إطلاق النار خلال المباحثات مع إيران عمليا يخالف ما سبق أن خرج في البيان الذي سبق هذه الجولة المزمعة في واشنطن عندما اجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية وصدر البيان الثلاثي عن الأطراف، وحدد أن هي المباحثات ما بين لبنان وإسرائيل ما هي ما تحدد المسار فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ومسألة السلاح وما إلى هنالك، وليس أي أدوار إقليمية خارجية، وبالتالي هذا تطور مهم للغاية. لكن نائب الرئيس الأمريكي أيضا أشار إلى مسألة مهمة وهي أنه لا شك أن الإيرانيين يريدون أن يبحثوا أمورا أخرى، وهي الأمور التي أشارت إليها طهران في إطار اعتبارها أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات بالشأن النووي قبل تطبيق النقاط الأخرى المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم. وبالتالي هذه النقاشات يأمل نائب الرئيس الأمريكي أن يحدث اختراق فيها، أن يعطي الإيرانيين مسألة أساسية وهي تثبيت وقف إطلاق النار. طبعا سوف يكون هناك مباحثات في القضايا الأخرى التي يريدها الإيرانيون على جدول الأعمال، مثل موضوع الإعفاءات المتعلقة بالنفط والأصول الإيرانية المجمدة، ولكن أيضا يريد نائب الرئيس الأمريكي أن يحرك عجل المفاوضات النووية لكي يعود إلى واشنطن ويقول هناك إحراز تقدم في هذا المجال، خصوصا في ظل الانتقادات الحادة في واشنطن أن تحت تكرار الإدارة الأمريكية الحديث عن مضيق هرمز هو لا يمثل انتصارا للولايات المتحدة، بما أن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل الحرب، وبالتالي كل ما فعلته هذه المذكرة هي معالجة تداعيات الحرب ومنح إيران الكثير من المكافآت المالية كما يقول خصوم مذكرة التفاهم هذه وسيلة.
1: أرجو أن تبقى معنا فادي، ونوي لهذه الأخبار العاجلة وهذه التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي قال سنواصل بصفتنا وسيطا العمل مع باكستان والأطراف المعنية لتحقيق أهداف المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية القطرية قال كذلك وتحدث عن تشكيل مجموعات متابعة كما أسماها تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، وتحدث عن تشكيل هذه المجموعات الفنية والتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. طبعا جاء هذا في أعقاب الإعلان من قبل الخارجية القطرية عن بدء ما يسمى بقمة بحيرة لوتسرن، وهذا الاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. ربما أعود هنا إلى محمد البقالي مراسلنا إن كان جاهزا معنا للوقوف عند هذه المستجدات وخبر بدأ هذه القمة بشكل فعلي. محمد.
3: بالفعل القمة بدأت ويبدو أنها لحد اللحظة على الأقل تتم بعيدا عن أعين الإعلام، وهذا ما يطرح السؤال الذي كنت قد تحدثت عنه فيما يتعلق بالإخراج. الإخراج هو في الحقيقة مهم جدا، وأحيانا الشكل في مثل هذه القمم لديه رسائل وقد يغلب أحيانا على المضمون. طبعا المضمون سيكون مهما جدا، ولكن أقصد على الأقل بالنسبة لحد اللحظة ليست لدينا صورة واضحة عما حدث داخل القاعة المغلقة التي جمعت الأمريكيين والإيرانيين بوساطة قطرية وباكستانية. سنرى هل سيتم إخراج بعد ذلك صور ما صور مشتركة للمشاركين، وطبعا نتحدث عن شخصيات رفيعة جدا، عن رئيس البرلمان الإيراني ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني. إذا نتحدث عن صورة إن تسربت أو إن أريد لها أن تخرج ستكون أو كما توصف على الأقل تاريخية ومحددة ربما لمرحلة جديدة عنوانها أن الرسائل غير المباشرة أثمرت جلوسا مباشرا وأثمرت أيضا تبادل للرسائل المباشرة، هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى المصافحة والتي تشكل كما ذكرت بالنسبة للإيرانيين موضوعا إشكاليا بين من يراها ربما من مستلزمات الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية والمفاوضات، وبين من يراها تسليما للأمريكيين ووضعا لليد في يد من وصفوا بأنهم قتلوا المرشد الأعلى. إذن هذا على مستوى الشكل، سنرى ما الذي سيحدث. على مستوى المضمون يمكن أن أقول إنه لدينا فكرة شبه واضحة، الإيرانيون جاءوا بموقف معلن. أول نقطة هي البنية.
1: نعم بهذا الخصوص فقط محمد اسمح لي فقط قبل الغوص فيما يقوله الإيرانيون نفصل ما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية والحديث عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. هل من معطيات أكثر تفاصيل بخصوص هذه المجموعات التي يجري الحديث عنها الآن؟
3: ليست هناك تفاصيل في الحقيقة لأن البيان قد صدر قبل قليل أو التصريح صدر قبل قليل، ولكن ما يمكن أن نفهم منها أنها طريقة منهجية لتوزيع العمل وللمتابعة الدقيقة بشأن القضايا المطروحة. بالتأكيد هناك قضايا كثيرة يمكن وضعها تحت بنود محددة، النقاط 14 ليست على نفس درجة الإشكالية، هناك نقاط يسهل تطبيقها يمكن أن يتم البدء في تطبيقها من الآن، خاصة منها وقف الحرب، ربما رفع الحصار البحري، وفي المقابل إنهاء الحصار من قبل إيران على مضيق هرمز. هناك قضايا أخرى

0: وخاصة بشقيه، شق نسبة التخصيب التي سيسمح بها لإيران، أو ربما الغروب النووي أي منع إيران من التخصيب اليورانيوم لمدة معينة، وأيضا مصير اليورانيوم المخصب بنسبة عالية بنسبة 60%. إذن كما نلاحظ هناك قضايا كثيرة على الأقل يمكن أن توضع تحت بنود مختلفة، وهذه البنود بعضها يمكن الحديث عن البدء في تطبيقه من الآن، قضايا أخرى تحتاج مناقشات ربما ليست معقدة جدا، وقضايا أخرى أكثر تعقيدا. ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطري يشير على ما يبدو إلى رغبة الوسيط القطري أو الوسطاء في اتباع منهجية تسهل وتيسر متابعة القضايا الخلافية، وتقوم بدور أكثر فعالية في التقريب بين وجهات النظر بشأن كل قضية، وفصل الملفات حتى لا تختلط القضايا بشكل كبير بالشكل الذي يعقد الوصول إلى حل نهائي.
1: وهذا ما بدأ يتضح الآن محمد بما قاله الجانب القطري عن تشكيل مجموعات فنية وتقنية، كذلك الجانب الباكستاني الذي قال إن هذه اللقاءات على المستوى التقني قد تستمر حتى يوم غد الاثنين. وهنا نذهب إلى عبد الرحمن مطر، الصورة ربما بدأت تتشكل حول شكل هذه المفاوضات، ما المعطيات والمعلومات التي تصدر من الجانب الباكستاني بخصوص ما يجري في هذه القمة، قمة لوتسر؟
2: بخصوص ما يجري في هذه اللحظات وسيلة، هو ما يبثه التلفزيون الرسمي الباكستاني خلال هذه الدقائق من لقاء الوفد الباكستاني بالوفد الإيراني المشارك في مفاوضات أو محادثات سويسرا. نشاهد على التلفزة الرسمية حقيقة هذا اللقاء بعد أن كان هناك لقاء سابق جمع الوفد الباكستاني بالوفد الأمريكي أيضا في محادثات سويسرا. والواضح من بيان الخارجية القطرية الذي تليتيه قبل قليل أن الجانب القطري على ما يبدو يهتم بالمحتوى، فيما أن الجانب الباكستاني على ما يبدو نوع من أنواع التوزيع الأدوار بين الوسيطين القطري والباكستاني. الجانب القطري يهتم بالمحتوى، فيما أن الجانب الباكستاني يهتم ربما أكثر بالصورة، وهذا ربما ما عكسه ما نقله مراسل التلفزيون الرسمي الباكستاني إلى قمة سويسرا الذي تحدث عن أن هناك ترتيبات بشأن تنظيم صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركين في محادثات سويسرا، إلى جانب بالتأكيد الدولة المضيفة، وهو ربما ما لم يحدث حتى الآن على الأقل بحسب ما علمنا أيضا من بيان الخارجية القطرية المتعلق بانطلاق هذه القمة. لكن كان هناك بيان لافت حقيقة للخارجية الباكستانية الذي أكد بأن الوفد الباكستاني المشارك في هذه القمة أو في محادثات سويسرا سيعمل على تنفيذ ما ورد في مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا، ما يعني أن الدور الباكستاني في هذه المرحلة على الأقل في سويسرا تحديدا سيكون محاولة الإشراف، متابعة، تنفيذ مقتضيات أو مخرجات مذكرة التفاهم، والتي لم تنشرها باكستان ولم تفصح عن أي بند من بنودها. لكن بالتأكيد الدعم القطري الكبير الذي تلقاه باكستان في هذه المرحلة تحديدا وكما كان في المرحلة السابقة يعينها ربما أكثر على أداء دور الوساطة. طبعا هناك كانت إشادة باكستانية على أعلى مستوى بالجهود القطرية التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتحديدا وصول وفدين رسميين من قطر أثناء وجود وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة الإيرانية طهران. وبالتأكيد هذه الجهود المشتركة الآن نرى ثمارها في هذه القمة. لكن على كل حال المعلومات المتوفرة حتى الآن كما سألتي سأجيب تتحدث عن أن هذه الجهود وهذه الاتصالات، اللقاءات الثنائية التي تعقد أو التي عقدت سواء قبل هذه القمة أو بعد هذه القمة، هناك سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستعقد ستكون مخصصة لبحث كيفية التقدم بهذا المسار، وأيضا ستكون بالتأكيد لمحاولة تنفيذ ما ورد في مذكرة إسلام أباد للتفاهم بحسب ما جاء في بيان الخارجية الباكستانية الذي أكد بأن النهج الباكستاني الذي ستتبعه في مفاوضات سويسرا سيكون تبعا لما تم خلال الأسابيع الماضية، وهو التوازن البناء، بمعنى أن باكستان ستبقي على نفس المسافة من واشنطن ومن طهران في محاولة لإنجاح دور الوساطة الذي تقوم به، وأيضا بالتأكيد لإنجاح دور الوساطة الذي تقوم به حاليا بالشراكة.

0: مع قطر كما نرى في هذه القمة، هناك العلم القطري والعلم الباكستاني يتوسط العلمين الأمريكي والإيراني، وكانت هذه لافتة بمعنى أن دولتي الوساطة موجودتان وسط طرفي النزاع الأمريكي الإيراني، وبالتأكيد التعاون بينهما سيثمر إيجابيا بحسب التفكير الباكستاني المتفائل حقيقة، سيثمر إيجابيا عن تقدم في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتبنا في اسلام اباد. نرحب الان بضيوفنا هنا في الاستوديو، استوديو تغطيه، دكتور حسني عبيدي استاذ العلاقات الدوليه في جامعه جنيف، وجاك رونو كبير الباحثين في معهد الدراسات في باريس، العلوم في باريس. شكرا، اهلا بكما. ونرحب بضيفنا من لندن الدبلوماسي والسفير البريطاني السابق لدى طهران نيكولاس هوبتون. اهلا بك سيد نيكولاس. اذا هذا الاجتماع انطلق والوفود كلها موجوده، التمثيل عالي المستوى، برايك ما فرص نجاح هذه المحادثات على الاقل لتثبيت بنود مذكره التفاهم؟
2: أعتقد أن هذه بداية العملية السياسية بدلا من نهايتها، ومن الواضح أن المفاوضات الصعبة ستبدأ الآن. أن توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي قد وضع الأساس وخطة الطريق لما يجب أن يحصل الآن، برغم كل محاولات الأشخاص والأطراف الذين يعارضون مذكرة التفاهم، سواء ما كانوا في طهران أو الكثير من الأشخاص الذين ينتقدون قرار المفاوضات من التي اتخذته الحكومة أو داخل الحكومة الإيرانية، أو ربما إجراءات الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في مهاجمة حزب الله في لبنان، وهو ما يعارض البند الأول من مذكرة التفاهم. وحتى في واشنطن هنالك معارضون متشددون للمفاوضات أو تقديم أي تنازلات لإيران، لكن برغم كل ذلك تلك الضغوط فإن المفاوضات قد بدأت. لدينا نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا أيضا وفد عالي المستوى من إيران، هذه أمور واعدة، لكن سيكون العمل شاقا للغاية لإحراز تقدم، بدءا بالنقاط الثلاثة الأساسية التي تتمثل تطبيقا لوقف الأعمال العدائية في لبنان، وأيضا فتح مضيق هرمز بطريقة طبيعية لأمام المرور البحري، وأيضا الإيرانيون يحاولون إطلاق وتحرير بعض الأصول المجمدة بسبب الظروف التي يعانون منها اقتصاديا ولتخفيف تلك الضغوط.
1: دكتور حسني، إذن هو مسار معقد، مسار بدأ للتو بشكل ومضمون كذلك مختلف فيما يتعلق بما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية، وقال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي. كيف ترى هذا المعطى وربما توزيع الملفات على عدد من المجموعات في ضوء هذا التباين في الأولويات بالنسبة للطرفين؟
3: أنا عندي قراءة مختلفة. أنا أعتقد أن تصريح وزارة الخارجية القطرية جاء بعد تصريح في النهاية للخارجية السويسرية التي قالت بأننا نبذل كل الجهود من أجل تيسير عملية تفاوضية، وكذلك تصريح باكستاني. معنى ذلك أن كل الأطراف تعي فعلا بأن هناك من الأمور معقدة وأن الأمور صعبة. المؤشر الثاني من النهاية عندما تقولين متابعة، معناها أن هناك قضايا لا يمكن حلها لا اليوم ولا غدا ولا على المدى القصير، ولذلك المتابعة معناها أنه تقدم كضمانة للطرفين، كضمانات مهمة للطرفين بأن فعلا هناك مواد تحتاج إلى وقت وتحتاج كذلك إلى لجان كما تفضلت فنية أو تقنية، كذلك بإسناد سياسي من أجل أن تطبق. المهم أن المفاوضات بدأت، لم تنهار يعني قبل أن تبدأ، وهذا يعتبر إنجاز. الآن أنا أعتقد أن الكرة في ملعب الطرفين، ملعب الإيراني وكذلك الأمريكي، والأطراف الوسيطة في النهاية أبدت عن رغبتها والتزامها من أجل في النهاية مساعدة الطرفين على التقدم في التفاوض.
1: سيد جاك، هل ترى الأمر كذلك أن مجرد عقد هذه المحادثات وبهذا الشكل وبهذه التخريجة وبهذا الحضور والتمثيل في حد ذاته يعتبر إنجاز يمكن البناء عليه؟
2: نعم نعم بالتأكيد، ولقد رأينا مؤخرا هنالك عدة قضايا، لكن القضية الاقتصادية مهمة للغاية. سمعنا أن رئيس إيران السيد بازشكيان قال أننا باستطاعتنا أن لا نستمر بوجود نسبة التضخم بنسبة قد تصل إلى 50%. بالنسبة لهذه مسألة العقوبات هي قضية مهمة للغاية، وأيضا قضية مضيق هرمز. القضية الأخرى وهي المتمثلة بالموضوع النووي، يقول أنه ربما أن هم تعهدوا بعدم تطوير سلاح نووي، لكنهم يريدون أن يكون لديهم الحق بتخصيب اليورانيوم. بالتالي باستطاعتنا أن نرى أن هذه هي القضايا الأساسية. ونقطة مهمة أيضا، مسألة وصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجتماع أيضا. بالتالي الأمر سيكون مهما في التركيز على الأمور الفنية، لأن الاتفاق في عام 2015 تطلب 18 شهرا للتوصل إليه. الآن لدينا 60 يوما، لكنها نقطة البداية، بالتالي أمور جيدة. نقطة أخرى أنه العمليات العدائية يجب أن تتوقف، لكن إسرائيل وضعت خطها الأحمر وقالت أنها ستوقف القتال لكنها لن تنسحب من جنوب لبنان أو المناطق التي قد سيطرت عليها، لكن إن تعهد لن تقوم بقصف لبنان مرة أخرى، لكنها تضع أيضا خطا أحمر. بالتالي كل هذه الأمور ستكون مطروحة للنقاش. نعم، هي هنالك أمور إيجابية، لكن رأينا قضايا مهمة الاقتصادي والنووي.
1: إيران تريد تثبيت بنود مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية تريد الخوض مباشرة في الموضوع النووي، موضوع التخصيب والتفتيش ومضيق هرمز، بتوزيع هذه الملفات على لجان متخصصة فنية. هل يسهل ذلك من هذا المسار باعتقادك؟
3: يسهل في النهاية، لأنه كما أسلفت أنا أعتقد هي محاولة لطمأنة الطرف الإيراني، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة صحيح هي على عجلة من أمرها، لأنها تريد فعلا تقديم تكملة للمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي تمهيد لاتفاق شامل، وهناك انتقادات كبيرة كما تعلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية رسميا وكذلك شعبيا، على أساس أن أمريكا لم تحصل على شيء. ترامب هو يرى في أن الاتفاق النهائي الذي سيبدأ اليوم هنا في بريغنشتاك هو الذي سيجيب على هذه الأسئلة، وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تختلف على مصلحة إيران. إيران تريد تثبيت، تريد تطبيق بنود مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً، والتي ينتظرها في النهاية الناخب الأمريكي، وتنتظرها الطبقة الأمريكية الخاصة بالنووي، الخاصة بكذلك بقضايا اقتصادية إلى غير ذلك. فلذلك أنا أعتقد هذه هي من مهمة الوسطاء للتقريب بين وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين للاستمرار في عملية التفاهم.
1: سيد نيكولاس، وهنا عن دور الوسطاء باعتقادك في المرحلة المقبلة، ما الدور الذي يجب على الوسطاء القيام به لجسر الهوة الشاسعة إن صح التعبير الآن بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: بداية أعتقد أنه يجب أن يعرف الناس العمل الاستثنائي الذي قامت به دول الوساطة من أجل أن تأتي وتحقق هذه المفاوضات من وضع الحرب إلى الآن قبل أسابيع قليلة. وثناء كبير ليس فقط إلى باكستان، بالتأكيد إلى قطر قد لعبت دورا مهما، لكن دول أخرى أيضا هي ليست بالضرورة تكون حاضرة، كانت حاضرة مثلا سويسرا أيضا لعبت دورا مهما في دعم جهود الوساطة. أعتقد أنه بالمضي قدما سيكون من المهم للغاية للوسطاء أن يستمروا بالحديث إلى الطرفين، وأن يحاولوا أن يساعدوا بعضهم البعض في تفسير أين الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران والولايات المتحدة. هنالك بعض القضايا بالتأكيد التي ستكون ربما لا أن يكون الأمر خاصا للوساطة لكي تحلها. مثلا تحديد قمت بتحديد ثلاث تحديات أساسية وخاصة بالنسبة للرئيس الأمريكي على جانبين، حيث أنه عليه أن يقنع لداعميه الجمهوريين في الولايات المتحدة أن المفاوضات وإيجاد حل أو اتفاق شامل مستدام هو في مصلحة الولايات المتحدة. لكن التحدي الأكبر ربما أنه عليه بطريقة ما أن يسيطر على سلوك الحكومة الإسرائيلية، والتي تبدو وكأنها تهدد عملية السلام برمتها الوساطة والمفاوضات. هذا الأمر سيكون اختبارا حقيقيا للرئيس ترامب وقوته كسياسي، وبطريقة كل شيء يعتمد إذا ما كان هو قادرا أن يقوم بهذا الأمر أم لا. بالنسبة لإيران، التحدي الثالث إذا ما كانت الحكومة حكومة أو بزشكيان ووزير الخارجية عراقشي باستطاعتهم أن يقنعوا العناصر المتشددة في النظام من أن الانخراط في هذه المرحلة في المفاوضات سيأتي بنتائج أفضل عن العزلة والعودة إلى الصراع.
1: سيد جاك، إيران والولايات المتحدة الأمريكية طرفان يريدان التوصل إلى اتفاق بأولويات وملفات مختلفة. بالنسبة للجانب الأمريكي، باعتقادك ما هي الأوراق التي ما يزال يمتلكها المفاوض الأمريكي لتثبيت وجهة نظره، لسيما فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز وكذلك الملف النووي كذلك؟
2: كما ذكر ضيفكم السابق، المشكلة الأساسية هي ربما المعارضة من الجمهوريين في الحزب في الولايات المتحدة أو فيما يتعلق بإسرائيل، وخاصة في قضية لبنان وأيضا الموضوع النووي. لكنني متأكد أن هذا الأمر ربما قد نرى أنه مشكلة كبيرة بالنسبة للإيرانيين. هنالك بالنسبة للصراع، الصراع بين القوى الحكومة والحرس الثوري، هل هنالك عائق كبير؟ هل الحرس الثوري مستعد ربما لتخريب العملية وإفسادها؟ أعتقد أنه لن يحصل ذلك. هم جزء من ربما من عملية الضغط التي تمارسها إيران في المفاوضات. لا أعتقد أن هنالك خلاف حقيقي. بالتالي الإيرانيون أعتقد يواجهون مشاكل كبيرة. وفيما يتعلق بالأمريكيين، أنا متأكد أن الرأي العام، على الرغم من أن هنالك العديد من الجمهوريين يعارض هذا الأمر، لكن معظم الجمهور يريدون نهاية لهذه الحرب، وهو أكثر انتقادا لدولة لإسرائيل ولما تقوم به، وهم مهتمون فقط بخفض الأسعار. بالتالي أعتقد أن العوائق، أنا أمل أن العوائق لن تكون حقيقية في هذا السياق.
1: ننوه الآن إلى هذا البيان الصادر عن وزراء خارجية كل من تركيا ومصر والسعودية وباكستان. هذا الاجتماع المنعقد في مصر يقول: نؤكد أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. دكتور حسني، ما أهمية ودلالة هذا البيان بتزامن مع عقد هذه المفاوضات والرامية كذلك إلى التوصل إلى اتفاق؟
3: الدول الأربعة الموقعة يعني هي يعني لديها دور كبير في المفاوضات، وشاركت منذ البداية في أن يكون مسار إسلام أباد مسارا ناجحا بإقناع أطراف متعددة، سواء من خلال مصر أو من خلال كذلك تركيا، بالإضافة كذلك إلى المملكة العربية السعودية. فأنا أعتقد أن هذا البيان هو مهم، يعطي زخم ليس فقط سياسي وإنما كذلك زخم دولي مهم، إسناد كذلك للدور العربي الوسيط قطر، بالإضافة كذلك إلى باكستان التي هي حاضرة في الاجتماع. وهذا أمر مهم، لأن في النهاية عندما نقول متابعة معناها أنه نحتاج إلى كل الأطراف، هناك أدوار متعددة مهام شاقة، وبالتالي هذا نعتقد مكمل لما يحدث هنا في بنغستان.
1: وربما هذه اللهجة كذلك استمعنا إليها في متابعة قمة مجموعة السبع، حرص غربي ودولي كبير على التوصل إلى هذا الاتفاق. سيد جاك، بالنسبة للدول الغربية كذلك هي تسعى للتوصل إلى هذا الاتفاق، وعرضت المساعدة في موضوع حرية الملاحة وإزالة الألغام. كل هذه الجهود باعتقادك هل هي كافية لربما دفع الطرفين إلى التوصل والوصول إلى نقطة وسط.
2: نعم، كان واضحا بالنسبة للرئيس ماك

0: ماكرون قال أن الاجتماع مع دونالد ترامب كان وتوصل فيه إلى اتفاق جيد وكانوا على توافق، لكنه يعرف أنه ليس اتفاقا جيدا. هنالك الكثير من المناطق الرمادية فيه، ويعرف أن إيران هي ربما في موقف أفضل، لكن فيما يتعلق بالنسبة له ودول السبعة المتبقية هم يريدون إنهاء هذا الصراع ويريدون أن المرور الحر عبر مضيق هرمز. وأيضا كان وصلنا إلى حافة كساد وركود عفوا قوي، حتى آسيا وأفريقيا تعاني من هذه الأزمة، بالتالي الجميع سيعمل سوية من أجل ضمان أن الأطراف مقتنعة، وإذا ما كان هنالك الأمر جيدا أو لإيران يجب أن ما إنهاء الصراع سيكون جيدا للعالم، بالتالي هنالك ضغوط من كل الأطراف من أجل إنجاح هذه المفاوضات.
1: نشاهد الآن هذه الصور إذا من القاعة التي ستستضيف هذه للمحادثات، أو كما تسميها سويسرا بقمة بحيرة لوتسرن، هذه القمة التي يشارك فيها وفود من أربع دول هي الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى إيران والوسيطين القطري والباكستاني. وحسب التلفزيون الإيراني كما نشاهد في العاجل، اجتماع إيران وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار شامل وأموال إيران المجمدة يعقد بمقر المفاوضات. إذن التلفزيون الإيراني يشدد على هذه النقاط بعينها، نقطة إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة، وهذا ما سيناقش كذلك طبعا في هذه المحادثات التي ستنطلق ونحن نترقب انطلاقها في أي لحظة. نشاهد الأعلام للدول الأربع، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانبه علم قطر وباكستان وإيران، وهذه القمة كما تسميها سويسرا، قمة بحيرة سويسرا. على العموم سنكون في مواكبة ومتابعة أي مستجدات متعلقة بهذه المحادثات، لكن الآن نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة ومع عبد السلام. من جديد إليك عبد السلام.
2: شكرا لك وسيلة، وما زلنا في متابعة إذن الاجتماعات المرتقبة الآن، وقد نقلنا هذه الصورة لمقر الاجتماع الذي سيعقد بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري، ولدينا بعض المعلومات ربما من الخارجية القطرية التي أعربت عن تطلعها لأن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم. والمتحدث باسم الخارجية القطرية قال أو أعلن تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. والتلفزيون الإيراني قبل قليل أعلن عن اجتماع إيران وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق نار شامل وأموال إيران المجمدة سيعقد بمقر المفاوضات. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيادة السفير. وعن هذه النقاط الآن، زخم دبلوماسي كبير حتى في مصر، هناك تأكيد من الدول الأربع تركيا ومصر والسعودية على موضوع الاستمرار في الدبلوماسية ومراعاة دول المنطقة دول الإقليم. هل تعتقد بأننا على وشك ربما فك رموز هذه الإشكالية، ربما نمضي ليوم آخر غدا؟
3: كدبلوماسي آمل أننا نتوصل إلى اتفاقية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وهذا هو هدف الرئيس ترامب. ما يمكننا أن نراه في كل شيء قدمه وعرضه على الجانب الإيراني هو يتجاوز أي شيء قام به أي رئيس أمريكي سابق.

0: وهو التخلص من كل العقوبات وتقديم مئات المليارات من الدولارات في الاستثمارات مقابل أن تقوم إيران بالعمل كحكومة عادية طبيعية. القيادة الجديدة في إيران لم تعطي أي بادرة بأنها تريد العمل كحكومة طبيعية عادية، وأمل أنني مخطئ وأمل أن الرئيس ترامب محق، ولكن سواء كنت أنا محقا أو هو ليس هناك إمكانية بأنه سيكون هناك اختراق في يوم أو يومين أو انفراجة في 20 يوما على سبيل المثال.
1: دكتور صفقيان، بالنسبة لك هذه الخطوات المتسارعة الآن والزخم الدبلوماسي، هل يمكن أن يفكك العقد رغم الحديث عن جبهة لبنان والأموال المجمدة الآن؟
2: حقيقة عبد السلام، هذه نقاط مهمة جدا، وهي نقاط يعني حرجة للجانبين. الإيرانيون لا زالوا يصرون على قضية لبنان وإنهاء الحرب في لبنان، ويريدون أن يعرفوا أيضا كيف الآلية التي تزال بها الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. الآن يبدو من بيان وزارة الخارجية القطرية يقول بأن هناك مجموعات عمل قد بدأت فعلا بمناقشة كل القضايا المطروحة للتوصل، وهذا مهم، للتوصل للاتفاق النهائي. معنى ذلك بأن يعني اللجان الآن عملت، المعلومات التي قرأتها وجاءت من طهران تقول بأن هناك فعلا مجموعات عمل قد تشكلت خصوصا فيما يخص لبنان والأرصدة الإيرانية المجمدة، وهذا مهم جدا في هذا الإطار. أعتقد بأننا يجب أن ننتظر إلى نتائج هذه الجولة، إلى أن يغادر محمد باقر قالباف إلى طهران وجي دي فاكس إلى الولايات المتحدة. عند ذلك نعرف كيف تم عمل هذه المجموعات، وما هي المواضيع التي تمت بين فانس وبين قالباف. هذا شيء مهم جدا حتى نستطيع عند ذلك نستطيع أن نرى هل إن هناك نفق في آخر ضوء في آخر النفق يمكن أن نراه أم لا.
1: دكتور صالح، بالنسبة لك لا أحد يقول بأن الوصول لهذه النقطة كان سهلا.
3: صحيح،
1: كان أمامها عقبات كثيرة، لذلك ربما البيانات من الخارجية القطرية توضح أن هناك الأمل مستمر والتطلع مستمر للوصول إلى نتائج. ما حساسية هذه المرحلة بالنسبة لك؟
3: نعم، ما في شك، هي كل المراحل حساسة، لكن أنا أعتقد في 6 مارس هنا في الدوحة ذكرت بأن حتى أثناء هذه الحرب ولم يكن هناك أي شكل من أشكال الوساطة، وحتى الأمل في أن يكون هناك تدخلا لوسطاء في ظل وأوج هذه الحرب، يعني ذكرت بأن ربما سيكون لقطر دور نتيجة الخبرات وهذه التراكمات الطويلة للدوحة في الوساطات الصعبة. وكانت إضافة قطر في اللحظات الأخيرة للوساطة الباكستانية أعتقد هي التي تولدت أو أنتجت MOU، هذه المذكرة التفاهم. ثم عندما تعرقلت هذه الأمور أصبح دور قطر هو الدور الميسر الرئيسي بمعنى المسهل، ولذلك تجد بأنه هناك اطمئنان إلى حد بعيد في خطابات وزارة الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم، وذكر شيئا مهما في الواقع حول فرق العمل التي ستراقب، وليس المتابعة فقط، ستراقب المراحل، لأن إيران والولايات المتحدة في الواقع هناك أزمة ثقة لا شك بذلك، وهي أزمة خطيرة جدا، وتم وضع الخطوة بخطوة. فعلى سبيل المثال الآن، هل مضيق هرمز مغلق حتى هذه اللحظة أم هو مفتوح، أم فقط تصريح للحرس الثوري الإيراني فقط لخطاب الداخل بأنه ما زال يسيطر ويغلق هذا المضيق؟ ثم الملف اللبناني أيضا، هل هو هدوء يسبق عاصفة معينة أم هو تريث لحين الاتصال؟ لكن ما يطمئن الآن أيضا إشارة، إذا سمحت للأستاذ عبد السلام، ما صدر اليوم من تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية، تأكيد ما سمي بشواغل دول المنطقة. فأعتقد هذا هو المهم لدول المنطقة، مصالحها، بحيث لا يصبح مضيق هرمز مثلا البوابة التي تغلق عندما تشتعل أي أزمة لإيران.
1: وهنا دكتور شرقاوي، عن المؤشرات الأولية حتى الآن، كما ذكر الدكتور صدقيان لا يمكن أن نفهم حتى ينتهي الاجتماع الأول على الأقل، هل سيكون الجولة الثانية في المساء أم لا؟ بالنسبة لك ما المؤشرات؟
4: أولا يمكن تعقب هذه المؤشرات من حيث أن هناك تلاقي في هذا الاجتماع لثلاثة أبعاد بشكل متوازي. هناك البعد الرمزي وهو قوي، ونلاحظ أنه تم ترتيب الكراسي على أساس أن الوسيطين القطري والباكستاني يجلسان بين ممثلي إيران والولايات المتحدة، الأعلام تنطق بذلك. إذا كان هناك قبول إيراني أمريكي أن يظهر قاليباف وفانس في نفس الصورة، أعتقد هذا من الناحية النفسية إنجاز في حد ذاته. أنتقل إلى البعد الإجرائي. نحن الآن كما تابعنا هناك لجان بدأت تنظر في قضية لبنان، قضية الأرصدة المجمدة، وقضية أيضا كيف يمكن احتواء المشاكل بمعنى آليات إدارة المفاوضات. هذا أيضا مهم، أرجو أن يستمر غدا وبعد الغد، بمعنى نحتاج لمن يمسك البوصلة بين الطرفين، وأعتقد أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يدركون هذه المهمة ويريدون الحفاظ على هذا الزخم. للأسف البعد الثالث وهو البعد الوظيفي لم يحضر ولا يمكن أن يحضر في اليوم الأول، هذا ما ننتظره، بمعنى متى تتحرك المفاوضات بشكل فعلي ويتم الاتفاق على قضية قضية. الملاحظ أيضا أن مذكرة التفاهم ترسم مسارا تدريجيا، ولكن الآن قضية لبنان، قضية الأرصدة، قضية تهديد أو وعيد طهران بأن قد تغلق المضيق هرمز من جديد تغير من هذا الترتيب. فيمكن كما قلت قبل يومين سنذهب في المفاوضات بمعنى ملف ثم ملف آخر دون ترتيب منطقي محدد من قبل.
1: ربما من أهم المؤشرات سيادة السفير هو ذهاب جي دي فانس الذي كان في كل مرة يحرص أن يمهد الأمر قبل ذهابه، فهل يفهم بأنه لديه ربما وضوح في موضوع لبنان في المقابل الإيرانيون واضحون في موضوع مضيق هرمز مرتبط بالبدء في تنفيذ مذكرة التفاهم؟
0: سمعنا عدة مرات من فانس وترامب بأنهما يتلقيان رسالات مختلفة من القيادة الإيرانية في الوسط الخاص عما يصلهم في العلن. إذن صحيح أيضا بأنهما لا يشاركان في تشكيل المقترحات، فهما ليس لديهما أمريكان دبلوماسيين مشاركين في هذا، ولهذا السبب القطريون والباكستانيون والأتراك والمصريون مهمون جدا في إطار هذه العملية، لأنهم هم يضعون الأفكار لجسر الهوى وليس الأمريكان كان وللأسف.
1: دكتور صدقيان، ما النقاط الرئيسية، ما الأهم بالنسبة لإيران للاستمرار، لأن كل شيء فيه تفاوض، فموضوع لبنان الأمريكي قد يكون ليس كل ما شأن لبنان بيده. إسرائيل تقول، وزير الدفاع الآن قبل قليل يقول، لن ننسحب وسنراعي مصالحنا في لبنان بالتزامن مع هذه الاجتماعات، فهل هناك مرونة إيرانية؟
2: الإيرانيون يعتقدون بأن تطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم هو نقطة لاختبار النوايا، خصوصا بعد توقيع الرئيس ترامب على هذه المذكرة التي هي في هذه النقطة. وبالتالي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية صباح اليوم قال بأن لبنان النقطة الأولى الآن في لبنان، يقول بأن هذا اختبار، إذا نجحنا في إقناع الجانب الأمريكي بالضغط على نتنياهو وإيقاف الحرب، هذا نقطة إيجابية بالنسبة لنا، وهم لا يعتقدون، يعني طهران لا تعتقد بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على نتنياهو، لأنهم يقولون بأن نتنياهو هو تحت الوصاية الأمريكية، إذا قال ترامب لنتنياهو لا تفعل لا يفعل. لكن في بعض الأحيان الجانب الأمريكي أيضا يعني يتعامل بنوع من المرونة مع نتنياهو.
3: تعليق فقط، أذكرني الدكتور صدقيان بقضية، هل هذا يعني بالمقابل التزامات واحدة بواحدة بأن حزب الله أيضا تحت الوصاية الإيرانية وبالتالي سيلتزم؟ لأن هذه قضية مهمة، حزب الله يؤمن بالمقاومة والمقاومة تعني مقاومة المحتل، وبالتالي أي إطلاقة أيضا من المقابل هل ستفسد وبالتالي نعود إلى المربع الأول؟
1: قاسم قال الالتزام مقابل الالتزام،
3: التزام مقابل الالتزام، ماذا عن بقية يعني حلفاء إيران في المنطقة، في اليمن، في العراق، في هذه أيضا قضايا يجب، وبالتالي هذا فهمي للبيان الذي صدر عن تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر اليوم بشواقل المنطقة، بمعنى النجاح في التوصل إلى اتفاق نهائي لا شك هو مهم، قضية ترتيب الالتزامات والضمانات أيضا شيء مهم مقابل عودة الثقة مرة أخرى، وبالتالي عودة الثقة أستاذ عبد السلام.

0: لا تحتاج إلى إمضاء أو توقيع اتفاقيات، وإنما تغيير حتى السردية والخطاب وتغيير وجهة نظر الرأي العام ومخاطبة الرأي العام أيضا بخطاب جديد. لذلك مهم جدا عودة الثقة إلى المنطقة ككل، وعودة المصالح إلى الطاولة أيضا مهم، ربط مصالح المنطقة إيران، دول الخليج العربي وكذلك بقية دول الإقليم. وأنا بظني هذه تبدأ بتغيير الرأي العام وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
1: ما الذي يمكن أن يعيق المشهد دكتور شرقاوي في هذه الآونة؟
2: هو استمرار مركب التشكيك والخشية لدى الإيرانيين أكثر من الأمريكيين، لأنهم كمن يمشون على البيض في هذه اللحظة، يريدون أن يتحكموا في المشهد من الناحية الرمزية، ويريد أيضا أن يحصلوا على أعلى الضمانات من الموقف الأمريكي. وربما فانس لن يستطيع تقديم كل الضمانات المطلوبة من قبل الإيرانيين في هذه المرحلة. وربما أيضا أن موضوع لبنان، وإن كان فانس قد يأتي بخطة معينة، إلا أن هذه الخطة قد لا تكون مقبولة للإيرانيين. وأيضا قضية الأرصدة المجمدة أيضا، هل هي 12 مليار مسبقا أو 12 مليار دفعة لاحقة؟ أعتقد لبنان والأرصدة هما المفتاح، إما أن يفتح المفاوضات أو يغلقانها ونعود إلى إغلاق مضيق هرمز.
0: صحيح.
1: دكتور صدقيان كان لديك تعليق بسرعة.
3: فقط أريد أن أنبه صديقي الدكتور صالح، يجب علينا أن ندرك ما تحدثت به صحيح جدا، لكن لدينا أرض محتلة من قبل إسرائيل. صحيح. وبالتالي عندما نقول بطبيعة الحال نعيم قاسم قال خطوة بخطوة، إذا توقف نقف، لكن في نهاية المطاف الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي،
0: يستوجب المقاومة. هذا ما ذكرته.
3: لا لا، يجب أن ينتهي،
0: يجب أن ينتهي.
1: وسنبقى نقاش عند هذه النقطة. أشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، الدكتور محمد الشرقاوي، الدكتور صالح المطيري، والدكتور محمد صالح صدقيان، والسفير جو يهود. شكرا جزيلا لكم. التغطية مستمرة مع الزميلة غنوة إبراهيم.
4: شكرا لك عبد السلام، ونرحب مجددا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، أعلنت الخارجية القطرية انطلاق قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان. وأشارت الخارجية القطرية إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا لإبرام الاتفاق النهائي. وأكدت الخارجية القطرية أن الدوحة ستواصل بصفتها إحدى الدول الوسيطة، ستواصل العمل مع باكستان وكافة الأطراف المعنية لتهيئة بيئة إيجابية تمكن المفاوضات من تحقيق أهدافها. كما أعربت عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود يتعلق أحدها بإنهاء الحرب في كل الجبهات. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان. بدورها قالت الخارجية الباكستانية إن محادثات سويسرا هي أول مشاركة وتواصل رسمي منذ التوقيع على مذكرة التفاهم. وقال وزير الخارجية السويسري إن بلاده توفر إطارا للنقاش والحوار، وأن علاقة الثقة بين سويسرا وإيران تبقى في خدمة الدبلوماسية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. نتحول إلى هذه النافذة مع الزميلة وسيلة علمي من منتجع بورغنشتاك في سويسرا. إليك وسيلة.
5: شكرا جزيلا لك غنوة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه النافذة التي نواكب من خلالها انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية هنا في منتجع بيرغنشتوك، وبمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني. هذه المحادثات التي تنطلق اليوم بمشاركة وتمثيل كبير لرفيع المستوى من قبل الوفود المشاركة. وكانت هناك تصريحات للخارجية القطرية أعلنت بدء هذه المحادثات وأعطت بعض التفاصيل حول تشكيل مجموعات

0: فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. وكانت كذلك سويسرا قد أكدت أنها توفر البيئة المناسبة لانطلاق هذه المفاوضات والتي يستضيفها منتجع برغنشتاك هنا في سويسرا. على العموم، للوقوف عند آخر المستجدات بخصوص هذه المحادثات وكذلك اللقاءات الثنائية التي استضاف هذا المنتجع هذا اليوم، نرحب بشبكة مراسلينا محمد البقالي معنا من المركز الإعلامي لمنتجع برغنشتاك، وكذلك نرحب بزميلنا فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض الذي يواكب ويرافق الوفد الأمريكي، كما نرحب بمراسلنا من طهران عدنان البوريني. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك محمد البقالي والجديد بخصوص انطلاق المحادثات.
1: بالفعل وسيلة، نتحدث الآن عن بدء المحادثات التي تسبق ربما لقاء القمة الذي يتوقع في كل اللحظة والذي يفترض أن يجمع الإيرانيين والأمريكيين مع الوسطاء بطبيعة الحال قطر وباكستان. هذا اليوم منذ ساعات، ممكن نتحدث منذ 3 ساعات تقريبا، كانت لم تتوقف اللقاءات الثنائية، سواء منها التي أجراها الإيرانيون مع الوسطاء أو تلك التي أجروها مع السويسريين أو حتى تلك التي أجراها الأمريكيون مع الباكستانيين، بالإضافة إلى ربما لقاءات أخرى لم يتم الإعلان عنها. وبالتالي يمكن أن نتحدث الآن عن لقاء يمثل في الحقيقة لقاء ما قبل الاجتماع الأساسي والرئيسي، وهو اللقاء الذي يتم الآن ويجمع الوسطاء بالأساس، والذي يناقش القضايا الأساسية التي سيتم ربما طرحها في لقاء القمة الذي يتوقع كما ذكرت في كل لحظة، مع الإشارة إلى بيان وزارة الخارجية القطرية التي تحدثت على أنه تم الاتفاق مسبقا على مسألة إنشاء لجان عمل أو لجان فنية لمتابعة تطبيق والمفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، متابعة هذه النقاط في أفق التوصل إلى اتفاق نهائي. لماذا هذه المجموعات؟ هذه المجموعات تبدو أنها طريقة منهجية من قبل الوسطاء بغية تفعيل وتسريع الاشتغال على القضايا الخلافية والفصل بين تلك النقاط التي لا تثير أي إشكالات من قبيل وقف كامل لإطلاق النار أو رفع الحصار البحري أو حتى في المقابل الإيراني رفع الحصار عن مضيق هرمز، وبين القضايا التي ما زالت تثير نقاشا كبيرا وربما تحتاج نقاشات متعلقة بالتفاصيل، خاصة منها قضايا المتعلقة بالأموال المجمدة أو قضايا رفع العقوبات، بالإضافة طبعا إلى القضايا أو القضية الرئيسية التي تمثل العقبة الكؤود في كل هذا الذي يحدث وهي التي تسببت في الحرب، وهو الملف النووي الإيراني. إذن يمكن أن نقول بأن تشكيل أو الاتفاق على تشكيل هذه اللجان هو خطوة أخرى في اتجاه الدفع بهذه المفاوضات إلى الأمام وفي سياق تعزيز هذا المسار التفاوضي. يبقى الآن كل هذا يمثل في الحقيقة إنجازا تمكنت الأطراف من الوصول إليه بسبب الجهود التي بذلها الوسطاء. نتحدث عن باكستان منذ بداية الحرب، ونتحدث أيضا عن الدور القطري الكبير الذي كان واضحا خاصة في لحظات الأزمة الكبيرة وفي اللحظات التي بدت الأمور فيها وقد وصلت إلى المأزق، كانت حينها الخبرة القطرية في الحقيقة، لأن بالنظر إلى أن لديها سوابق كبيرة في إنجاز وسطات في قضايا معقدة، كما أنها في نفس الوقت على وعلى الخبرة تحظى بثقة الطرفين الأمريكي والإيراني بالشكل الذي مكنها من تفكيك العقد وتبادل الرسائل في اللحظات المفصلية والمعقدة، سواء منها التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم أو تلك التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في اللحظة التي ظن فيها بأن هذه القمة لن تعقد، أعلن عن تأجيلها وتم الحديث حتى عن إلغائها، وكانت هناك جهود كبيرة على هذا المستوى، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية كان هنا، التقى برئيس وزير الخارجية في الاتحاد السويسري، مكالمات كثيرة تمت، رسائل تم تبادلها مما أثمر هذا الذي نراه اليوم. ولكن هذا الذي نراه اليوم هناك إجماع أيضا على أنه ربما قطع لنصف المسافة فقط، وإلا فإن الطريق ما زال طويلا بالنظر إلى الخلافات التي ما زالت مطروحة بشأن القضايا التي لم يتم التوافق بشأنها بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي. فادي، أريد أن أعود معك إلى مشاركة نائب الرئيس الأمريكي شخصيا في هذه المفاوضات، إلى جانب كذلك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. عقد الجميع محادثات ولقاءات ثنائية هذا اليوم. هذه المشاركة رفيعة المستوى، ما دلالتها وكيف يعتقد أن تنعكس على هذه المحادثات التي ستنطلق هنا في سويسرا؟
2: نعم وسيلة، منذ اليوم الأول لانطلاق المفاوضات، ونتذكر مسار باكستان، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لعب دورا محوريا في هذا المسار، وهو كان رئيس الوفد التفاوضي. وهناك حقيقة ما يسمي الآن مذكرة التفاهم وهذا الاتفاق مع إيران بأنه مذكرة جي دي فانس، سواء كان من يرون أنه يستطيع أن يلعب دورا أكبر على مستوى الدبلوماسية يؤهله في ما بعد ربما لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو من يريد أن يحمله المسؤولية عن أي إخفاق قد يحصل في مسار التفاوض مع إيران لكي يقول أنه هو الذي أخفق وليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن قدوم نائب الرئيس الأمريكي وهو شخص موثوق للغاية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الأمر، وأيضا استعدادها لاتخاذ قرارات من أجل تحصيل نتائج ملموسة. أولا تثبيت مذكرة التفاهم من خلال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهذه مسألة أساسية أشار إليها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال قدومه إلى هنا إلى سويسرا مغادرا واشنطن، ووصل إلى هنا في وقت مبكر. وقال المسألة الكبرى الثانية هي مسألة المفاوضات بشأن القضايا النووية، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم في هاتين المسألتين. لكن أيضا بحكم وجود وفد إيراني رفيع يمثله رئيس البرلمان الإيراني قاليباف، وأيضا وزير الخارجية على مستوى الوفد الأمريكي بطبيعة الحال نائب الرئيس الأمريكي يعاونه ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي، وأيضا جاريد كوشنر، وهما شخصيتان موثوقتان لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الأثناء يفترض أن تكون بدأت المباحثات الرباعية الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى كل من الوسيطين الباكستاني والقطري. وسبق لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والوفد الأمريكي أن أجرى مباحثات ثنائية جانبية مع الوسيط الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء وأيضا قائد الجيش. وبحسب الجانب الإيراني أجرى أيضا الوفد الإيراني مباحثات مع كل من الوفد الباكستاني، ولكن أيضا مع رئيس الوزراء القطري، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه كل من باكستان وقطر، ليس فقط في تسهيل التوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن أيضا في تثبيت وتطبيق بنودها، وأيضا إفساح المجال أمام محادثات مثمرة فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة أو الاتفاق الأشمل على كل القضايا التي لا تزال عالقة. وبالتالي نائب الرئيس الأمريكي يأتي هنا يريد أن يحدث اختراقا لكي يتمكن من الدفاع عن مذكرة التفاهم داخل الولايات المتحدة في ظل الانتقادات الحادة لها حتى من داخل الحزب الجمهوري، ولكن أيضا من حزب المعارضة أي الحزب الديمقراطي. وهناك بعد شخصي يريد هو أن ينجح، لا يريد أن يتحمل وزر إخفاق هذا المسار الدبلوماسي، خصوصا أنه يرى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون لحظة تحول في الشرق الأوسط من أجل ازدهار المنطقة، ولكن أيضا لتحرير الولايات المتحدة من الأعباء الأمنية في تلك المنطقة. وهو يرد على من يتساءل عن جدوى التوافق مع الجانب الإيراني، ما هو الخيار الآخر؟ الاستمرار في الحرب؟ لكنه يأتي أيضا مدركا لأهمية ملف لبنان، وأن قدرته عمليا على ربما تقويض الجهود الدبلوماسية مع الجانب الإيراني. لهذا قال أن هناك تقدم فيما يتعلق بلبنان، الإدارة الأمريكية تضع ضغوطا كبيرة على إسرائيل، وسمعناه خلال الأيام الماضية يوجه انتقادات حادة للجانب الإسرائيلي، وأيضا رسائل للداخل الأمريكي بضرورة توخي الحذر من أنه في نهاية المطاف ما يهم هو تحقيق مصالح أمريكا، وهناك اختلافات أحيانا ما بين مصالح الأمريكية والإسرائيلية. لكنه أيضا يأتي وهو يقر بأن إيران تريد أن تبحث ملفات أخرى أعربت عنها إيران بوضوح على قاعدة أنه لا يمكن الانتقال إلى بحث القضايا النووية قبل الدخول في تنفيذ كل بنود مذكرة التفاهم، وعلى رأسها بطبيعة الأمر تنفيذ وقف إطلاق

0: النار على جميع الجبهات بما فيه لبنان، ولكن أيضا القضايا الأخرى التي أرادت إيران أن تحصلها من وراء مذكرة التفاهم، سواء الإعفاءات التي ينبغي لوزارة الخزانة الأمريكية أن تصدر بيانا واضحا فيما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية، لأنها تنظم الكثير من الأمور بما فيها التراخيص وأيضا التحويلات البنكية وأيضا قضايا التأمين، فضلا عن أمور تتعلق بالأصول المجمدة الإيرانية. لكن المقاربة الأمريكية في هذا الإطار تقوم على الفكرة التالية، فكرة الخطوة بخطوة، أن إيران لن تحصل على أي مكافآت أو أي تخفيف للعقوبات أو أي خطوات إلا إلى أن تتخذ خطوات هي أيضا بدورها تؤكد من خلالها التزامها بمسألة مذكرة التفاهم، خصوصا في ظل الثقة، انعدام الثقة إلى درجة ما، وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس يقولان الآن هناك تحول في العلاقة ما بين واشنطن وطهران، هناك تواصل غير مسبوق على أعلى المستويات السياسية، وهذا ما نراه من خلال التمثيل وسيلة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض، واكب معنا الآن من هنا من منتجع بيرغنشتوك كل ما يتعلق بالوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. أتوجه الآن إليك عدنان ونسأل عن كيف يتفاعل الداخل الإيراني مع هذه الاجتماعات سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي كذلك.
2: هناك تفاعل شعبي نسبي وهناك تأكيد رسمي فيما يتعلق بهدف هذه الاجتماعات بشكل أساس. طهران تنظر وفق التصريحات إلى هذه الاجتماعات باعتبارها عتبة أساسية للعبور نحو مساحة المفاوضات التي ستفضي إلى اتفاق نهائي في حال تم تجاوزها، وهذا الأمر يأتي لعدة اعتبارات. الأول، لأن المرشد الإيراني في بيانه الأخير قال أنه منح التفويض للمسؤولين في هذه المفاوضات على قاعدة التأكد من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم تحدث بشكل واضح عن أن كل بنود مذكرة التفاهم تحقق مكاسب لإيران بشكل أساس. السبب الثالث هو اختبار الثقة بالجانب الأمريكي في ظل غياب أرضية ثقة واضحة، لذلك طهران تشدد على نقطة الالتزام مقابل الالتزام بشكل أساسي وخطوة مقابل خطوة. هذه المفاوضات أو هذه الاجتماعات بنظر طهران هي عنوانها البند 13 في مذكرة التفاهم، هذا البند الذي يقول أن هناك 5 بنود أخرى ينبغي تنفيذها للعبور نحو مساحة التفاوض، وهذا الأمر فعل نتيجة ما رأيناه في لبنان خلال الأيام الماضية، وتركز طهران بشكل أساس على البند الأول بمعنى وقف إطلاق النار بشكل كامل في كل الجبهات بما في ذلك لبنان ووقف الحرب والحفاظ على استدامة هذه النقطة وهذا الوقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى 4 بنود أخرى. الأول مرتبط برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة، الإعفاءات للقطاع النفطي الإيراني. هذه البنود ربما تكون هناك بعض التفاصيل التي ما زالت بحاجة لحسم، ولذلك نرى التصريحات الآتية من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تشير إلى هذه النقاط بشكل متكرر اليوم بالحديث عن أن ذهاب الوفد المفاوض بشكل أساس هو عمليا لضمان تنفيذ هذه البنود. إذا تم التوافق على ذلك ووضعت أرضية لتنفيذها بشكل واضح، سيذهب الوفد الإيراني بعد ذلك للمفاوضات فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، وهنا يتم الحديث عن الملف النووي ورفع العقوبات، ولكن كل ذلك عمليا خلال الأيام الـ60 سيكون أيضا مساحة لمراقبة لبنود مذكرة التفاهم. تقول طهران أن هذا الأمر مهم جدا، ولذلك رأينا بالأمس ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء بإغلاق مضيق هرمز باعتبار أن الوفد الدبلوماسي كان يريد أن يحمل هذه الورقة معه ليضعها على الطاولة عمليا في إطار خطوة بخطوة وضرورة التزام الجانب الأمريكي بتنفيذ هذه البنود بالكامل. ترى طهران أن واشنطن مسؤولة بشكل كامل عن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان باعتبارها الطرف الثاني في المفاوضات، وبالتالي تركز بشكل كبير على هذه النقطة. الآن هناك هواجس هنا داخليا فيما يتعلق بالصورة التي ستخرج هناك من هناك. نحن نتحدث قبل نحو 15 دقيقة ليس أكثر، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو كبير المفاوضين نشر مقطعا على منصة إكس يذكر بضحايا مدرسة ميناب، تلك المدرسة التي قصفت وراح ضحيتها عشرات الأطفال. نحن نتحدث عن تأكيد إيراني على أن هذه النقطة نقطة أساس، وبالتالي ينظر هنا في الداخل الإيراني على أن أي صورة ربما تكون إن كانت فيها تفاصيل غير مرضية للتيار المعارض هنا إشكالية، وبالتالي هناك حرص إيراني كبير على هذه التفاصيل. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك عدنان أبوريني. نعود الآن إليك من جديد فادي منصور. ترامب قبل قليل قال بلادنا تسير على أفضل ما يرام، ولدينا أقوى جيش في العالم، ونحقق انتصارات على كافة الجبهات لم يسبق لها مثيل، انطلاقا مما يقوله ترامب على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير على أفضل ما يرام. كيف يتفاعل كل هذا المسار، هذه اللقاءات مع الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق في الداخل الأمريكي؟
0: نعم وسيلة، نحن في هذه اللحظة أمام الانطلاق الرسمي عمليا، وعلى الأقل من وجهة النظر الأمريكية، لمسار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال هذا الاجتماع الرباعي الذي يجمع ما بين الوفد الأمريكي والإيراني، ولكن أيضا بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. سمعنا على مدى الأيام القليلة الماضية الكثير من التصريحات من نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس الذي حرص على التحدث إلى وسائل الإعلام، ولكن أيضا قدم الإحاطة اليومية في البيت الأبيض، وكان نقاشه دائما وهو الذي ينطلق من الموقف السابق له والذي كان متوجسا من نتائج الحرب على إيران ولم يكن متحمسا لها ولا في مسألة الدفع من أجل خوضها. الآن جي دي فانس الذي يمثل وسيلة داخل الحزب الجمهوري تيار أمريكا أولا يشعر بأنه استعاد زمام المبادرة من تيار ما يوصف بالصخور أو المحافظين في الحزب الجمهوري والمتحالفين مع إسرائيل والأكثر انسجاما مع أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بضرورة استمرار واستكمال هذه الحرب مع إيران، وبالتالي فرض استسلام كامل عليها لا تسويات سياسية تؤدي إلى منحها مكاسب مثل مسألة إدارة مضيق هرمز على سبيل المثال وما يقال عن مليارات الدولارات الأخرى. نائب الرئيس الأمريكي قال إن مذكرة التفاهم هذه تأتي من موقع القوة، وبإمكان الولايات المتحدة في أي لحظة أن تسير بعيدا عن المفاوضات لأنها تمكنت من تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، تمارس ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الإيراني، ولكن الأهم من كل ذلك أن إيران لم يعد لديها برنامج نووي من وجهة نظر جي دي فانس بعد الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية عليها في حزيران من العام الماضي والضربات الأخيرة في هذه الحرب، وبالتالي ليس أيضا لديها موارد لإعادة تفعيل هذا البرنامج أو بناء قواتها العسكرية. بمعنى الولايات المتحدة هي تمسك بكل الأوراق، وهو طرح تساؤل ما البديل عن الخوض في مفاوضات ودبلوماسية يمكن أن تؤمن الرخاء والأمن ليس فقط للمنطقة ولكن أيضا للشعب الأمريكي وتحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. الخيار البديل هو مزيد من الحروب، وهو قال في المناسبة في إطار انتقاداته لهذا التيار المتحالف مع إسرائيل أو الأكثر انسجاما مع إسرائيل، بما أن إدارة ترامب هي متحالفة مع إسرائيل بطبيعة الحال وشنت هذه الحرب بالشراكة مع، هو قال هناك خلافات في الأولويات أحيانا بين إسرائيل والولايات المتحدة وهناك خلاف في مسألة إدارة المفاوضات وإنهاء الحرب، وطرح تساؤل فيما يتعلق ببعض العناصر داخل الحكومة الإسرائيلية عندما قال لا يمكنكم أن تحققوا كل هدف من أهداف الأمن القومي الإسرائيلي من خلال قتل الآخرين واستمرار الحرب، وبالتالي هذا الموقف كان واضحا بالنسبة له. وبالتالي مشاركة نائب الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة هو يرى فرصة حقيقة لإعادة إدارة ترامب على مسار أمريكا أولا واستعادة زمام السياسة الخارجية الأمريكية تحديدا من البوابة الإيرانية فضلا عن طموحه الشخصي، وبالتالي هو يقف كحارس المرمى أمام الدفاع عن هذه الاتفاقية، ولذا هو معني بإحراز اختراق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، والشكر لشبكة مراسلينا. الإعلان عن مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يأتي بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية وكذلك الدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم. نتابع هذا التقرير.
3: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم

0: لهذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوماً من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفاً لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلام أباد. يومي 11 و12 إبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلام أباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 إبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى، أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد. ولكن بعد مساء حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجدداً. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين، البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان كبير المفاوضين ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: نرحب الآن بضيفتنا من لندن السيدة روكسان فارمان فارميان، وهي أستاذة في قسم العلوم السياسية والدولية بجامعة كامبريدج. وأرحب بضيفنا هنا، ضيفنا في استوديو تغطية السيد جاك غولون كبير الباحثين في معهد السياسة العالمية في باريس. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة روكسان، من منظور إيراني ما الذي يمكن أن يحققه هذا المشهد التفاوضي؟ نتحدث عن محادثات مباشرة تستضيفها سويسرا دولة محايدة في مكان بعيد وهادئ وبحضور الوسطاء الذين يقومون حاليا بدور فيما يبدو أنه قوي وفعال، ما الذي يمكن أن يحققه الجانب الإيراني برأيك؟

0: أعتقد أنهم أوضحوا أنه الآن لن يكون هنالك أي شيء مهم يحصل إلى أن تتوقف الحملة الإسرائيلية في إسرائيل وتتوقف بالكامل. بالتالي لديهم خط أحمر، وهذا الخط الأحمر تم التأكيد عليه من قبل ردي القائد المرشد الأعلى عندما قال أن لا يمكن أن يكون هنالك اتفاق إلى أن يكون هنالك مؤشرات واضحة أنها أن هنالك حماية كاملة للمصالح الإيرانية. لكن مع ذلك أعتقد أن الوفد الموجود في سويسرا الآن يرغب بمناقشة القضايا الفنية مثلا، والتركيز على ربما القضايا الأخرى مثل العقوبات وأيضا رفع أيضا الأصول الأمريكية وإطلاقها. وأعتقد أن نائب الرئيس جي دي فانس موجود في سويسرا، وهو أمر يدعو إلى احترام من قبل الطرفين، يظهر الاحترام من قبل الطرفين ورغبتهما في الحديث.
1: إذا ما تحدثنا عن جي دي فانس، جي دي فانس لم يكن متحمسا للحرب من البداية، وقبل بدأ هذا المسار التفاوضي كان قد أدلى بانتقادات وصفت بأن سقفها مرتفع جدا، إساءة إسرائيل. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران، وهي التي تضع الملف اللبناني على طاولة المفاوضات وتضعها كخط أحمر؟
0: نعم، هذا صحيح، صحيح ما ذكرتيه. من المثير للاهتمام أن جي دي فانس، وهو مرة أخرى هو الذي يجتمع بشكل شخصي، كان هو يترأس أيضا الوفد المشارك في الاجتماع الأول الذي حصل في باكستان، وقد كان ناقدا بشكل كبير للحرب وأيضا للكلفة التي تزيدها وتفرضها إسرائيل على الولايات المتحدة، وأشار أن أموال دافعي الضرائب هي التي تدفع للحملات إسرائيل خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية. بالتالي كان واضحا حول موقفي ووجهة نظري مما يحصل. أعتقد أنه مسألة بدلا أن وجوده مهم، بدلا من فقط وجود كوشنر أو ويتكوف، وجود شخص ربما أكثر تأقلما، وقال أن الأمر سيتطلب وقتا لكنه يجب أن يبدأ العمل عليه. مع ذلك إلى أن تقوم الولايات المتحدة أو أن تكون قادرة على مواجهة إسرائيل وأن تقول ببساطة أن هذا ليس اتفاقا سيستمر إذا ما دمت موجودة في الأراضي اللبنانية، أعتقد أننا لن نرى تطورا كبيرا. إيران لن تتنازل عن هذه القضية.
1: وأمام هذا الإصرار الإيراني يا سيد جاك على موضوع جبهة لبنان، باعتقادك كيف تبدو الخيارات أمام المفاوض الأمريكي؟
0: نعتبر أن اعتبار أن المفاوض الأمريكي يأخذ الأمور بجدية عن طريق إرسال نائب الرئيس جي دي فانس، وأيضا القدرة على الضغط على إسرائيل. لحد الآن نعرف أنها كانت قادرة على إيقاف إسرائيل، لكن إلى أي وقت؟ أن لبنان، أن إيران طلبت، إذا ما طلبت انسحاب القوات الإسرائيلية التي من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وكما ذكر ضيفتكم أن هذا الأمر قد يصبح أحد الشروط، وهذا الأمر قد يصعب تنفيذ هذا الأمر، وأكثر من صعوبة وقف القصف، لأن إسرائيل مصممة على، يبدو وكأنها مصممة على تدمير هذه العملية برمتها.
1: وهذا ما قاله بالفعل وزير الدفاع الإسرائيلي قبل قليل، قال إعلان وقف إطلاق النار في يبقي قواتنا في جميع المواقع بالمنطقة الأمنية في لبنان، وقال إن إعلان وقف إطلاق النار لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان. رسائل واضحة كهذه من قبل الجانب الإسرائيلي، كيف يكون صداها هنا على المفاوضين والوسطاء؟
0: من الأهم هو كيف سيؤثر هذا الأمر على إيران. إيران هي لديها اليد الأعلى في هذه المفاوضات. لم يكن هنالك أي تحقيق لأهداف الحرب التي أعلنت فيما عدا مسألة فتح مضيق رمز والذي كان أصلا مفتوحا قبل الحرب. أعتقد أنه عندما يضع الإيرانيين شرط لبنان والإسرائيليين للانسحاب من الأراضي اللبنانية أنا لست متأكدا، لأن هنالك الكثير على المحك من إيران وخاصة فيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية، رفع العقوبات، الأصول. أعتقد أن هذه هي النقطة الحرجة للإيراني. لا أعتقد أنه سنرى هذا الأمر على المدى القصير، أو لا أعتقد أنه سيكون هدف على المدى المتوسط مسألة انسحاب القوات والاستمرار في المفاوضات، لأنه الأمر في مصلحة كل من إيران والولايات المتحدة وخاصة من المصالح الاقتصادية.
1: مصالح عديدة وملفات كثيرة يناقشها الطرفان، لكن العقدة الآن أصبحت لبنان. سيدة روكسان، هل إيران مستعدة للتضحية بهذا المسار وهذه الفرصة كما يسميها الجانب الأمريكي من أجل ورقة لبنان؟
0: موقف صعب أن نتوقع ما الذي سيحصل. علينا أن ننتظر ونرى ما الذي سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة، وخاصة بمسألة بقاء مضيق هرمز مغلقا ومعرفة التطورات بين ترامب ونتنياهو. أعتقد أن العلاقة بينهما أساسية في المرحلة الحالية. أعتقد أن كل من الأطراف لديه شيء على المحك، ومن الأساسي أن يكون هنالك إنجاح للعملية برمتها. لا أعتقد أن إيران ستتراجع بسهولة حتى لو أن العقوبات والأصول ربما تكون على المحك، لأنه السؤال الأهم أو الأكثر مدة إذا ما استمرت إسرائيل حربها في لبنان تحت أي ظروف، فإن هذا هو يمثل الوصفة لهجمات مستقبلية على إيران. بالتالي هي تريد ضمانات من أن إسرائيل لن تعود مرة أخرى مرارا وتكرارا، وفي هذه المرة ستقوم بإنهاء هذا الدور. لكن أعتقد أن هذا توازن صعب، إذ أن الكثير على المحك بالنسبة لإيران.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة روكسان فارميان من لندن، أستاذة العلاقات أو في قسم العلوم السياسية والدولية بجامعة كامبريدج. نشكر ضيفنا هنا في استوديو التغطية سيد جاك رولون كبير الباحثين في معهد السياسة العالمية في باريس. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة. نعود بكم الآن من جديد إلى استوديوهاتنا في الدوحة.
2: شكرا جزيلا لك وسيلة. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، السفير الجوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا يرافقنا من طهران الدكتور فؤاد إيزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي. إذا هذا المشهد الذي كنا نتابعه من منتجع بورغنشتوك، ونحن نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ذاك المنتجع الذي يحتضن هذه المحادثات الإيرانية الأمريكية بوساطة قطرية باكستانية، وعلى ما يبدو أن الوفود بدأت بالدخول الآن إلى هذه القاعة. إذن بدأت الوفود بالدخول إلى أحد قاعات منتجع بورغنشتوك ربما لعقد مؤتمر صحفي بعد اللقاءات التمهيدية التي عقدت منذ ساعات على المستوى التقني، حيث قالت الخارجية الباكستانية أن محادثات سويسرا هي أول مشاركة وتواصل رسمي منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، وأيضا الوسيط القطري عبر الخارجية القطرية كان قد أشار إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة

0: ومواكبة التقدم المحرز وصولاً لإبرام الاتفاق النهائي. هذه المفاوضات تستكمل في خضم إغلاق أو على ضوء إغلاق مضيق هرمز من قبل بحرية الحرس الثوري، وهذا التصعيد المستمر رغم انحساره في لبنان، التصعيد الإسرائيلي. CNN صباحا كانت قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في هذه الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا، ويبقى ملف لبنان هو العقدة بالنسبة للإيرانيين. إذن نحن نتابع هذه المشاهد لوصول الوفود، ولكن على ما يبدو أن الممثلين الباكستانيين والقطريين بانتظار دخول الوفدين الإيراني والأمريكي إلى هذه القاعة. كان لافتا حضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لهذه المفاوضات على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى يضم جاريد كوشنر ووزير الخارجية الأمريكي. أيضا بالنسبة للوفد الإيراني هو وفد رفيع المستوى يترأسه قاليباف، وأيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. الآن في هذه اللحظات أكسيوس تنقل عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين. إذن عقد اجتماع ثلاثي مع وسطاء قطريين عقده المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون. إذن نحن نتابع قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا التي تحتضن المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة. نذهب لمراسل الجزيرة محمد البقالي الذي يتواجد أو الموجود في منتجع برغنشتوك. ماذا في تفاصيل هذه الصورة التي نتابعها، خاصة أنه على ما يبدو هناك ترقب لدخول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى هذه القاعة؟
1: بالضبط. الواضح أننا نشهد اللحظات التي تسبق عقد هذه القمة. ربما من أجل هذه اللحظة اجتمع الجميع هذا اليوم. يبدو أننا نشهد هذه اللحظات القليلة التي تسبق، وأنا أتحدث معكم وأشاهد أيضا الصورة التي تصلني من الشاشة، وأرى حالة ترقب وحالة انتظار على وجوه رؤساء الوفود الموجودة كما تلاحظون. وبالتالي يمكن أن أقول إنه في اللحظات القليلة المقبلة سنرى ما الذي سيحدث. ربما إما أننا سنحصل على صورة تاريخية كما يقول الجميع هنا، أو على الأقل كما يأمل المستضيفون والوسطاء، تلك الصورة التي إن حدثت سيكتب لها أن تعمر طويلا وتؤشر على لحظة مفصلية ومختلفة، صورة الوفد الأمريكي مع الوفد الإيراني بوساطة قطرية باكستانية. هذه الصورة غير المسبوقة في الحقيقة لحد الآن، لا توجد صورة مثيرة لها. سنشهد أيضا عن حوار مباشر بين الطرفين، وقد نشهد مصافحة، وهذه ستكون في الحقيقة سابقة وربما مثيرة للكثير. طيب، من محمد، الأسئلة من الخلافات
0: حتى في هذه اللحظات. محمد، دخل الوفد الأمريكي، هذا هو جي دي فانس، إذن يرافقه أعضاء الوفد الأمريكي ويتكوف وجاريد كوشنر. إذن دخل الوفد الأمريكي في هذه اللحظات محمد بانتظار الوفد الإيراني للدخول إلى هذه القاعة التي ستحتضن إذن

0: قمة مباشرة بين واشنطن وطهران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. إذن هي محمد حال انعقاد هذه القمة أقل ما يقال هي توصف بالتاريخية بعد مجموعة كبيرة من التحديات شهدناها خلال الأشهر الماضية. دخل الآن إذن عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني دخل في هذه الأثناء. إذن بعد دخول الوفد الأمريكي إلى هذه القاعة يدخل الآن الوفد الإيراني بحضور ممثلين عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. أعود مجددا لك محمد وأنت تتابع معنا هذه الصورة.
1: نعم بقي الآن أن أتابع، ومعذرة لأنني لا أشاهد مباشرة الكاميرا وإنما أتطلع إلى الشاشة خلف الكاميرا لأرى ما الذي يحدث بشكل مباشر. طبعا الآن نشاهد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي يعد أحد مهندسي هذا اللقاء بشكل من الأشكال، لأنه كما ذكر الزميل فادي من قبل هو ينظر إليه على أنه من مجموعة أمريكا أولا التي لا تغلب فكرة الحرب. الآن بقي أن نرى هل ستحدث مصافحة بين الطرفين الأمريكي والإيراني أم لا. لحد اللحظة لم تحدث هذه اللقطة التاريخية، ولكن من الواضح أن الطرفين قبل أن يدخلا إلى هذه القاعة يفترض أنهما اتفقا على الإجراءات البروتوكولية تجنبا للحرج الذي يحدث. لحد اللحظة على كل حال لا أدري ما إذا كان شيئا ما قد يتغير، ولكن الذي أشاهده كأن الأمور قد نظمت بالشكل الذي لا يجري فيه لقاء وجها لوجه بين الطرفين بالشكل الذي يكونان فيه إما مضطرين للمصافحة وإما إلى تجنب بعضهما بطريقة قد تكون غير لائقة على المستوى الدبلوماسي، إلا إذا كان هناك تنظيم لمصافحة فيما بعد ربما عند لحظة التقاط الصورة. ولكن ما أشاهده لحد اللحظة لا يوحي بأن هذه المصافحة ستتم. طبعا أقول هذا بكثير من التحفظ، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، ولكن معرفتي على كل حال بالشأن الإيراني بحكم التغطية هناك، وأعتقد أن الأمر سيكون مثيرا لقلق كثيرين في طهران إذا حدث. الآن طبعا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية
0: بالفعل في هذه الأثناء وزير الخارجية القطرية رئيس الوزراء يدخل في هذه الأثناء لحضور هذه القمة التي تعقد في منتجع بورغنشتوك. هي محادثات ستكون مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني وفق ما أظهرته هذه الصور. لم يتم عملية إلقاء التحية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. نستمع
2: رئيس وزراء دولة قطر. إنه يوم رائع أيها السادة، يوم سوف يقوم بالارتقاء بالسلام والازدهار ليس فقط على المنطقة، والتي خلقت للمنطقة تحديات كبيرة، ولكن من أجل السلام العالمي في هذه المرحلة من الزمان. الرئيس دونالد ترامب بقيادته وبالديناميكية التي مارسها والتي أفضت وأدت إلى هذا الاجتماع هنا في منتجع بيرغنشتوك، وسوف تكون هنالك نقاشات رائعة تؤدي إلى نتائج مثمرة. أود أن أشكر نائب الرئيس جي دي فانس على قيادته وعلى ترئيسه للوفد الأمريكي، وأيضا أخي وصديقي رئيس وزراء دولة قطر، إنه صديق وأخ عزيز، وأيضا عاصف منير المارشال والذي لعب دورا مذهلا وكان متسقا وقد أظهر بأنه يتمتع بالمثابرة والصبر وسويا. كل هذه الجهود قد أنتجت هذا الاجتماع.

0: مهم في برغنشتوك، أمر مهم جدا أن نتواجد هنا، وربما سنعود إلى أوطاننا بورقة مهمة جدا تؤدي إلى السلام. سألقي بضعة كلمات هنا. أولا التعبير عن الامتنان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يرسل تحياته إلى كل الوفود الموجودة إلى هنا، فهو ما قد مكننا من أجل أن نجد حلا دبلوماسيا لمجموعة من المسائل التي والقضايا التي تهم الشعب الأمريكي والعالم، فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي الإيراني، كل هذه الأمور لقد تم إنجازها. ولكن السؤال المطروح أمامنا، ما الأكثر الذي يمكن إنجازه؟ هل يمكننا أن نفتح صفحة جديدة ونغير العلاقات في الشرق الأوسط؟ هل يمكننا أن نغير العلاقات في الشرق الأوسط بشكل دائم، أو أن نعود للطريقة التقليدية والتي هي ليست مفضل لنا ونود أن يحدث؟ لدي بعض ملاحظات الأخرى. أولا أقول لرئيس وزراء باكستان، صديق للرئيس وصديق لي وبقيادته وبمهاراته التفاوضية وصلتنا إلى هذه المرحلة، وإلى أيضا مارشاله عاصف منير مارشال في باكستان منذ رحب بنا في إسلام آباد. قلت بأن هنالك صديقان مهمان في حياتي، الهندي والباكستاني. الهندي هي زوجتي والباكستاني هو المارشال، وأنا أتحدث له، ولم نكن لنكون هنا لولا حنكته ولولا قيادته، وقد أظهر كفاءة عالية كدبلوماسي. وأيضا إلى الشيخ محمد والذي هو صديق مقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كان دوره حاسما في إيصالنا إلى هنا. هذا الأمر مهم للشعب الأمريكي، ولكن كل العالم يقدر ما جرى، ما أتى بنا إلى هذه اللحظة هي إرادة الرئيس ورغبته في رؤية الشرق الأوسط مختلف بعد 10 أعوام عما كان عليه في السابق. ما نصب إلى إنجازه عبر الدبلوماسية وعبر العمل سويا، أن نقوم بتحويل الشرق الأوسط، حيث إيران والخليج التي كانت تجمعهم علاقات غير ودية، والتي كانت إيران دافع لعدم استقرار في المنطقة، الآن نرى مستقبلا يعمل فيه الجميع سوية من أجل الارتقاء بالسلام والازدهار لأجل الجميع. ما شاهدناه حتى الآن هو تخفيض أسعار الوقود وتدفق للنفط وأيضا الغاز، ونرى أيضا السلام، ونود أن نرى شيئا أفضل وأكثر استدامة. هذا اجتماع تاريخي لم يكن في السابق خارج إسلام آباد، وهنا في خلال الأشهر الماضية لم يكن هنالك أو لم يجمع في السابق، لم تلتقي القيادات الإيرانية والأمريكية على هذا المستوى. ما طلب منا الرئيس أن نقوم به وفتح صفحة جديدة، وأن نحول علاقتنا مع الشعب الإيراني، وأن نمد أيدينا إلى إيران، قائلين للشعب الإيراني لو كانت قيادتكم راغبة لأن تكون دافعا للاستقرار الإقليمي، ولو تخلوا عن طموحات السلاح النووي لمدى بعيد، فالولايات المتحدة الأمريكية سوف أيضا تقوم بتغيير علاقتها مع هذا البلد. هذا هو هدفنا، وقد أحرزنا تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأنا أتوقع أن يكون هنالك المزيد من التقدم في الساعات القادمة. دعوا الشيخ محمد يتحدث. أولا بادئ ذي بدء، أود أن أرحب بك هنا السيد نائب الرئيس، وإلى رئيس الوزراء بقيادتكم وقيادة المارشال. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، الجميع قد سلط الضوء على مدى أهمية هذا الاجتماع وما مدى أهمية هذا الاجتماع لأمن المنطقة وإلى العالم، ما قمنا بإنجازه احتاج جهدا وتفانيا رأيناه منك، من قبلك السيد نائب الرئيس، ومن السيد ستيف ويتكوف أيضا من رئيس الوزراء، ومن أيضا المارشال، وأيضا من الطرف الإيراني رأينا أيضا جهودا جبارة من رئيس وزير الخارجية السيد عراقجي. وإذا نحن موجودون هنا في هذه القاعة من أجل تحقيق الأهداف، وهذه مجرد البداية.
1: من إحلال المزيد من السلم
0: ونعمل من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا. إذن سنجيب على بضعة أسئلة وبعد ذلك سوف نبدأ بالاجتماع. إذن سنجيب على بضعة أسئلة وبعد ذلك علينا أن نبدأ بالاجتماع وبالعمل الجهد. هل لديكم رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في لبنان؟ قد رأينا تقدما كبيرا في الأيام القليلة الماضية وأيضا فيما يتعلق بصمود وقف إطلاقي في لبنان. كان هنالك أيضا تقدم كبير في الأيام الثلاثة الماضية. لقد كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق النار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستينيين وأصدقائنا في إسرائيل. جميعنا نعمل من أجل السلام في المنطقة. لسوء الحظ قد يكون هنالك بعض الخلافات حول كيفية الوصول إلى هنالك، لكن أشعر بالراحة حول ما أنجز في لبنان وسوف نتابع العمل على هذا.
2: فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في لبنان، فهنا نرى أن إسرائيل أيضا تقوم بإبادة جماعية أيضا في لبنان، فأهم شيء هو وقف هذه الإبادة الجماعية.
0: أظن بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد قام بالكثير من أجل إيقاف الصراع في لبنان من أكثر من أي حكومة في العالم، وسوف نستمر بالعمل على هذا. إن السلام لم يكن أبدا سهلا، ولطالما احتاج السلام عملا وأيضا مقايضة الرئيس، لكنه ملتزم ليس فقط بالسلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإنما السلام الإقليمي، ولهذا نحن موجودين هنا. لكن هنالك تعليق أخير أود أن أقدمه. ما يمثله هذا الاجتماع هو بداية مفاوضات فنية لن تقوم بحل كل مواطن الخلاف، ولكنها ستسمح لنا بالجلوس سويا كفرق لأول مرة في التاريخ من أجل محاولة أن نعرف ما هي الأمور الأكثر أهمية للأطراف المعنية من أجل حل هذه القضايا ومن أجل أن نصل إلى مستقبل أفضل. القيادة الموادات موجودة هنا تريد أولا وقبل كل شيء أن تقوم بوضع هيكلية لهذه المفاوضات الفنية والتقنية، وبعد ذلك التأكد من أن فرق عملنا تحظى بالدعم الكامل وأنها ستعتمد علينا دائما من أجل إزالة العوائق. هنالك عمل كبير ينتظرنا وسوف نبدأ العمل.
3: إذن مشاهدينا، نحن نتابع هذه الصور المباشرة من داخل قاعة المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة التي ستنطلق بعد قليل في منتجع بيرغنشتوك. كنا نستمع إلى ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكذلك تحدث رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك رئيس الوزراء القطري. وزير الخارجية القطري كان هناك إجماع على أن هذه الاجتماعات هي في غاية الأهمية. جي دي فانس قال نحن أمام بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها ستسمح لنا على الأقل بالجلوس مع بعض. وقال نريد وضع هيكلية لهذه المفاوضات، وأقر بأن عملا كبيرا ينتظر المشاركين في هذه المفاوضات والمحادثات الرباعية. قال من جهته رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن هذا الاجتماع وصفه بالمهم، وتمنى أن يعود المفاوضون والوسطاء بورقة مهمة كما قال تعود على المنطقة بالسلام. قال الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع بين واشنطن وطهران في بيرغنشتوك، وكما قلت قال ربما نعود بورقة من أجل السلام، وصف هذا اليوم باليوم العظيم من أجل السلام العالمي. من جهته الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قال وصلنا إلى هنا بعد مجهودات كبيرة، تحدث عن مدى أهمية هذا الاجتماع لأمن المنطقة والعالم ككل، وما تم إنجازه احتاج الكثير من الجهد والتفاني كما قال رئيس الوزراء القطري. قبل قليل أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع قال إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين. إذن حديث عن اجتماع ثلاثي جمع الطرفين الأمريكي والإيراني بحضور الوسيط القطري والذي يتواجد بقوة إلى جانب الوسيط الباكستاني لإنجاح هذا المسار التفاوضي. بخصوص لبنان قال جاي ديفانس بأن الرئيس ترامب كلف الوفد المفاوض برؤية وقف إطلاق النار يتم تنفيذها. وكما قلنا تحدث عن بداية لهذا المسار الفني ومفاوضات فنية اعترف بأنها لن تحل كل مواطن الخلاف. على العموم نذهب الآن إلى مراسلنا من هنا من منتجع برغنشتوك في المركز الإعلامي محمد البقالي لنقف معه عن قرب عن هذه المحادثات التي انطلقت الآن وما تبعناه من داخل قاعة المحادثات. شهدنا فيها الجانبين الباكستاني والقطري وكذلك الوفد الأمريكي، لكننا لم نرى أو على الأقل ما أتيح لي من صور لم أرى الجانب الإيراني. قربنا مما تابعته بخصوص هذه المحادثات.
4: وسيلة، يمكن أن نقرأ هذه الصور التي شهدناها قبل قليل على مستويين، على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون. على مستوى الشكل الواضح أننا شهدنا إخراجا متفقا عليه منذ البداية. لاحظنا أنه في البداية دخل الوسطاء القطريون والباكستانيون، ومن ثم جاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وبعد أن أخذ كل مكانه بالطريقة التي لا يتعرض فيها أحد للإحراج، يبدو كان واضحا أن هناك اتفاق على عدم المصافحة. وهذا الأمر كان في الحقيقة من بين الأسئلة التي كانت مطروحة، وكنت قد ذكرت أن هذا الأمر قد يثير قلقا كبيرا لدى جزء من معارضي هذا الأمر في طهران، الذين يرون أن أي مصافحة هي بمثابة مصافحة لمن قتل المرشد الأعلى السابق، بالإضافة إلى ما نشره رئيس البرلمان الإيراني قبل حوالي ساعة من الآن عندما نشر حديثا عن الأطفال الذين قتلوا في بداية هذه الحرب. إذن بدأ واضحا أن الترتيب كان منذ البداية على أن يجتمع الأطراف أو الطرفان إذا أردنا أن نتحدث عن الإيرانيين والأمريكيين وجها لوجه، ولكن دون أن تحدث مصافحة ودون أن يحدث لقاء بشكل مباشر وجها لوجه يصير معه تجنب المصافحة إحراجا شخصيا وإنسانيا وحتى دبلوماسيا. إذن كان واضحا أن الإخراج أعد له بدقة، وربما كان ضمن الأسئلة أو الإشكالات التي نوقشت في البداية. والواضح أن الوفد الإيراني على الأقل حسب ما شهدناه من صور، إلا إذا كانت تمت هناك مصافحة خارج الكاميرا، على كل حال هذا الأمر لا يمكننا الحكم عليه. لكن هذا هو الجزء الأول من الصورة. الجزء الثاني
3: من المهم
4: هو هذا اللقاء
3: عند
4: المباشر
3: محمد عند ما قاله أكسيوس بخصوص هذه اللقاءات المباشرة. ربما ما نقله موقع أكسيوس عن هذا الاجتماع الثلاثي بين الجانبين الأمريكي والإيراني بحضور قطري، هل من معطيات بخصوص هذا الاجتماع؟
4: ليست هناك معطيات دقيقة، ولكن هناك معطيات نقلتها وسائل إعلام إيرانية تحدثت على أن هذا الأمر أو هذا الاجتماع خصص لمناقشة القضايا العالقة التي ترى إيران أنه لا بد من مناقشتها قبل الدخول في المفاوضات التقنية، أو ترى أن تتلقى بشأنها تطمينات أو أفكار عامة. يتعلق الأمر ربما بالأموال المجمدة وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، مسألة إنهاء الحروب على مختلف الجبهات، ومسألة إعادة الإعمار. طبعا لم تصدر أو لم تخرج أي صورة عن هذا الاجتماع الثلاثي لنعرف على مستوى الشكل كيف تم إخراجه، ولكن المهم هو أنه الآن بعد تجاوز الجانب الشكلي الجانب المضمون هو أن الوسيط القطري استطاع أن يجمع قبل هذا اللقاء الرباعي، استطاع أن يجمع الجانبين الإيراني والأمريكي على طاولة واحدة بعيدا عن الكاميرات في مواضيع تمثل حساسية خاصة بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة للأمريكيين، وتمثل عنصرا أساسيا لحل هذه الأزمة أو تكريسها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. إذا عدت إلى الاجتماع الرباعي الذي بدأ الآن وما شهدناه من صور، كنت تحدثت على مستوى الإخراج وعلى مستوى الشكل، طبعا لم تكن هناك مصافحة ولكن هناك لقاء مباشر، وهذا الذي يجعل الأمريكيين يتحدثون عن يوم تاريخي، عن يوم مهم، عن حدث كبير. لنلاحظ أن نائب الرئيس الأمريكي بدأ أكثر ربما احتفاء بهذا اليوم، ورأى أنه يفتح الباب لصفحة جديدة، وأرسل رسائل إلى الشعب الإيراني بالرغبة في فتح باب جديد، طبعا مع اشتراط موضوع النووي الإيراني وما تشترطه على كل حال الولايات المتحدة في علاقتها بإيران، بالإضافة إلى حديث الوسطاء. طبعا نتحدث عن الوسيط القطري في ممثلا في رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والوسيط الباكستاني الذي تحدث رئيس الوزراء شهباز الشريف، وكان التأكيد على أهمية هذا اللقاء، على أنه يشكل لحظة مهمة ومفصلية قد تنقل المنطقة إلى مرحلة جديدة، طبعا ليس بدون شروط. وهنا لابد من الإشارة إلى حديث جي دي فانس الذي قال إن هذا الأمر على أهميته لا يتوقع بأنه سيحل كل الإشكالات، ولكنه على الأقل يسمح باللقاء المباشر ويسمح بتجاوز.
3: اسمح لي فقط محمد عن ما قاله جي دي فانس، طبعا ننوه أن الصوت يأخذ وقت لكي تسمعني ثم أسمعك. جي دي فانس، وهنا أتحور إليك. فادي منصور وصف هذا الاجتماع بالتاريخي، قال حققنا إنجازات تقدم خلال الساعات الماضية، نترقب للمزيد، وتحدث عن فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط. أنت كيف تابعت هذه التصريحات التي أدلى بها جي دي فانس قبيل انطلاق هذه المحادثات؟
5: نعم، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وسيلة كان واضحا أنه يبعث برسائل في أكثر من اتجاه. الرسالة الأولى وجهها إلى القيادة الإيرانية بإشارته إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض هذا الوفد برئاسته ومنحه السلطات من أجل التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن خطابه لم يكن تصالحيا بالكامل، خصوصا في غياب الوفد الإيراني عن صورة ما وصفه فانس بالاجتماع التاريخي، بما أنه لم يسبق للقيادتين الأمريكية والإيرانية أن التقيتا على هذا المستوى، ربما باستثناء إسلام أباد، وهذا ما أقر به المفاوضات التي جرت في نيسان أبريل الماضي. حذر جي دي فانس في المقابل، إذا لا تعذر التوصل عبر الدبلوماسية إلى حلول فسنعود إلى المربع الأول، وهو التلويح بالخيارات العسكرية. وبالتالي جي دي فانس يقول للإيرانيين نحن نأتي إلى هنا من موقع القوة. الرسالة الثانية وجهها إلى الداخل الأمريكي، وهي رسالة مهمة للغاية، عندما قال إن الرئيس دونالد ترامب فوض هذا الوفد أيضا بتحقيق مسألتين أساسيتين، إعادة فتح مضيق هرمز وأيضا التخلص من البرنامج النووي الإيراني، وقال إن هذين الهدفين تحققا بالفعل، لكننا نريد أن نحقق ونرى إذا كان يمكن من خلال التفاهمات المشتركة أن نحقق المزيد. الرسالة الأساسية للداخل الأمريكي أنكم الآن في أمان من برنامج نووي إيراني، وأن مضيق هرمز عاد ليعمل، وبالتالي أسعار الوقود تنخفض في الولايات المتحدة وفق تعبيره. وكان هناك أيضا رسالة إلى الشعب الإيراني في محاولة للفصل ما بين ما وصفها طموحات القيادة الإيرانية والعلاقة ما بين الولايات المتحدة والشعب الإيراني، قال يمكن أن تكون هناك علاقة أفضل تحظى فيها إيران بالرخاء إذا تخلت القيادة الإيرانية عن طموحاتها النووية العسكرية طويلة المدى. لكن وسيلة أخيرا، كانت هناك رسالة إلى المنطقة تحديدا دول الخليج، عندما أشار يمكن أن نطوي صفحة ونبدأ صفحة جديدة غير السنوات العشر الماضية عندما كانت إيران قوة لزعزعة الاستقرار، وبالتالي يصبح هناك إمكانية للتعاون، ويرى في هذه اللحظة ربما لحظة تحول تاريخي.
3: شكرا جزيلا لك فادي منصور. نذهب إليك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران، ربما عن بعد، كيف يمكن رؤية كل هذه التطورات؟ اجتماع ثلاثي عقد ومباشر لأول مرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني بحضور قطري، وانطلاق الآن هذه المحادثات الرباعية كيف ينظر إليها من هناك من طهران، وما الذي يتوقع منها كذلك؟
6: وسيلة ما يمكن قراءته في اللقاء الإيراني الأمريكي الآن.

0: في سويسرا لا يمكن وضعه في سياق الاستثناء. لماذا؟ لأن الطرفين الإيراني والأمريكي سبق لهما وأن اجتمعا في العديد من المرات بشكل مباشر. نسجل ذلك في مفاوضات عام 2015 والتوصل إلى اتفاق نووي، ونسجل أكثر من ذلك اللقاء الذي جمع الإيراني والأمريكي بالوساطة الباكستانية في إسلام آباد، وكان لقاء مباشرا، بل أكثر من ذلك كانت هناك مصافحة بين محمد باقر قاليباف وجيدي فانس لم تنقل للإعلام، لكن كانت هناك مصافحة. الآن هي استمرارية لهذا اللقاء الذي لم يعد من المحظورات الإيرانية، وهذا يجب أن نوضحه هنا على أن اللقاء الإيراني الأمريكي لا يعتبر خطا أحمرا وليس من المحظورات في السياسة الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني يتفادى بشكل أو بآخر، على الأقل منذ الحرب الأمريكية الإيرانية، يتفادى أن يظهر في صورة مشتركة مع الجانب الأمريكي، لأنه لم يحدث لحد الساعة أي شيء. لا تزال هناك مفاوضات، يمكن أن تصل هذه المفاوضات إلى خواتمها الجيدة بالاتفاق، ويمكن أن تفشل هذه المفاوضات. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني لا يستعجل في الحصول على صورة تذكارية مع الجانب الأمريكي، حصل عليها في وقت سابق، وهنا نتذكر بعد الاتفاق لعام 2015 الصورة التذكارية للجانب الأمريكي مع الجانب الإيراني. وأكثر من ذلك، الجولة التي قام بها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مع نظيره الأمريكي جون كيريك آنذاك في فيينا، حيث قام بجولة داخل المدينة. إذن الأمر الآن لم يصل بعد إلى نتيجة الحصول على صورة مباشرة، خاصة في ظل الأجواء الحاكمة الآن والتوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأهم في هذا اللقاء أنه يؤسس لمرحلة جديدة من المفاوضات، ربما قد تؤتي بنتيجة إيجابية، خاصة في ظل وسطاء فاعلين، وهنا نتحدث عن الوسيط الباكستاني الذي كان يقود هذه الوساطة منذ البداية، ودخول الوسيط القطري. وهنا لابد من الوقوف عن مفهوم الوساطة هنا، خاصة ما نسمعه هنا من الجانب الإيراني يتحدث عن الوساطة القطرية بأنها وساطة فاعلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. لماذا؟ لأنها فكت رموز الكثير من النقاط التي كانت عالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت بشكل كبير إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، أكثر من ذلك دفعت بشكل كبير إلى أن يرحل الوفد الإيراني من العاصمة الإيرانية طهران إلى سويسرا لإجراء هذا اللقاء. إذن على المستوى البروتوكولي الآن كل شيء أصبح جاهز، والغرفة المغلقة والجلسة المغلقة سيكون فيها الجانب الإيراني يقابل الجانب الأمريكي، وحديث مباشر ما بين الطرفين. لكن الآن ماذا سيبحث؟ ما هي الملفات؟ هنا بشكل واضح المشروع الأول والملف الأول كما نصت عليه مذكرة التفاهم هو محاولة استرجاع ما تم التوافق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن البند 13 يتحدث بشكل واضح ليقول بأن الدخول في مفاوضات نووية أو مفاوضات رفع العقوبات بعد التأكد من تفعيل البنود الخمسة الأساسية، البند الأول والبند الرابع والبند الخامس والبند العاشر والبند الحادي عشر. تنفيذ هذه البنود سيدفع إلى الدخول في مرحلة مفاوضات نووية ومرحلة العقوبات. ما هي هذه البنود إذا ما أردنا أن نفصل فيها؟ البند الأول بكل تأكيد هو بند وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، والجانب الإيراني لحد الساعة لا يزال يصر على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يظل قائما ومحترما من جميع الأطراف ودون الذهاب إلى تصعيد آخر. لماذا؟ لأنه يقول أي تصعيد إسرائيلي في لبنان سيعيد المحادثات إلى مربعها الأول، وهناك مسألة مضيق هرمز في البند الرابع، مسألة الحصار في البند الخامس، مسألة المبيعات النفطية والبتروكيماوية في البند العاشر، ومسألة الأموال المجمدة في البند الحادي عشر. وقبل قليل الرئيس الإيراني يقول بأن إيران ستحصل على دفعة أولى تصل قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، وهي من الأموال المجمدة في دولة قطر. وهذا يعطي حالة من الانطباع الجيد على أن المفاوضات الآن تتجه بشكل إيجابي نحو إغلاق ملف مذكرة التفاهم وبنود مذكرة التفاهم، وبناء ورقة جديدة وهي ورقة التفاوض حول البرنامج النووي وحول العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين نتغير، مدير مكتبنا في طهران. عبد الرحمن، مطر واضح من خلال الصور التي كنا نتابعها من داخل قاعة المحادثات. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سعيد بهذه المرحلة التي تم التوصل إليها، ويقول نتمنى أن نصل أو نعود بورقة من أجل السلام. ما الذي استوقفك من كلام شهباز شريف؟
2: الذي استوقفني حقيقة قبل كلام شهباز شريف هو ما شاهدته على التلفزة الرسمية الباكستانية بترتيب الأحداث. الوفد الباكستاني كان أول الواصلين إلى القاعة وكان كاملا، بعد ذلك جاء الوفد الأمريكي وانتقل مباشرة بعد مصافحة رئيس الوفد

0: الباكستاني انتقل مباشرة إلى موقعه على الطاولة، ثم جاء وزير الخارجية الإيراني وقال شيئا لرئيس الوزراء الباكستاني وخرج على الفور من القاعة، وكان واضحا انزعاج رئيس الوزراء الباكستاني وحديثه إلى مرافقيه عن ما قاله الوزير الإيراني وخروجه من القاعة، ليأتي بعد ذلك نائب الرئيس الأمريكي من مكانه على رأس الطاولة إلى المكان الذي كان يقف فيه رئيس الوزراء الباكستاني، وفي هذه الأثناء وصل أيضا رئيس الوزراء القطري إلى القاعة، وتحدث الثلاثة أمام الكاميرا، رئيس الوزراء الباكستاني أولا، نائب الرئيس الأمريكي ثانيا، ورئيس الوزراء القطري ثالثا. الواضح هو أن كان هناك بعض الانزعاج الباكستاني حسب ما لاحظت أنا من متابعتي للقناة الباكستانية من عدم حضور الوفد الإيراني إلى القاعة أثناء وجود وسائل الإعلام، وبحسب الصور المتداولة بعد ذلك التي بثتها حتى القنوات المحلية هنا في باكستان، فإن بمجرد خروج وسائل الإعلام من القاعة جاء الوفد الإيراني إلى القاعة. هناك تجنب واضح من الوفد الإيراني للظهور حتى في الصورة مع الوفد الأمريكي في القاعة الرئيسية للتفاوض. لكن على كل حال انطلقت بالفعل هذه المفاوضات بعد أن تمكن رئيس الوزراء الباكستاني بمساندة من نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء القطري من إنقاذ الموقف على الأقل أمام وسائل الإعلام بالأحاديث التي أدلوا بها عن مواقفهم ورؤيتهم لهذه المفاوضات وأهميتها فيما يتعلق بإحلال السلام مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط. لكن حقيقة كان لافتا عدم حضور الوفد الإيراني بالرغم من الترتيبات المسبقة التي علمنا بأن الوفد الباكستاني وأيضا الوفد القطري ساهما بدرجة كبيرة في ترتيبها قبل انعقاد هذا اللقاء، لكن تم إنقاذ الموقف على الأقل بروتوكوليا وأمام وسائل الإعلام بالحديث الذي أدلى به المسؤولين الثلاثة عندما تحدثوا عن أهمية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وعن آمالهم العريضة في أن تسفر هذه المفاوضات عن نجاح مستقبلي في التوصل إلى اتفاق شامل ودائم. كان واضحا أيضا الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سواء من جانب رئيس الوزراء الباكستاني أو من جانب نائب الرئيس الأمريكي ولاحقا من جانب رئيس الوزراء القطري، وهو ما يعكس حقيقة تنسيقا عالي المستوى حسب ما نفهم بين الوسيطين الباكستاني والقطري، وتحديدا فيما يتعلق بهذه الجولة من المفاوضات مفاوضات سويسرا بعد أن كانت مفاوضات إسلامباد في 11 و12 من أبريل نيسان الماضي التي عقدت هنا في إسلامباد كانت بعيدة بالكامل عن وسائل الإعلام، لم نتمكن يومها حتى من التقاط صورة واحدة لأي نوع من أنواع المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي كانت مباشرة، كانت أولى من نوعها هنا في إسلامباد منذ 47 عاما حسب ما يقول المسؤولون الباكستانيون. لكن اليوم حقيقة كان واضحا بأن هناك انزعاج باكستاني على الأقل حسب ما شاهدت من تعابير وجه رئيس الوزراء الباكستاني وحديثه جانبيا مع أعضاء الوفد المرافقين له من عدم وجود أو عدم قبول الوفد الإيراني بالوصول إلى القاعة أثناء وجود وسائل الإعلام الدولية التي كانت تنقل مباشرة هذه الأحداث.
1: لكنه وصف هذا اليوم كما قال بالعظيم من أجل السلام العالمي، وتمنى أن قال قد نعود بورقة من أجل السلام. على العموم أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. نرحب الآن بضيوفنا هنا في استوديو التغطية. معنا دكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. نرحب بضيفنا من إسلام أباد سيد محمد علي الباحث الأول بمركز الدراسات الاستراتيجية في باكستان، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ بمعهد السياسة الدولية، ومن طهران ضيفنا فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور حسني ربما للتعليق على ما شاهدناه من هذه الصور، هذه التخريج، هل هذا هو السيناريو الذي كان متوقعا بالنظر إلى أن الجانب الإيراني واضح أنه لا يفضل ربما الظهور في صورة واحدة مع الجانب الأمريكي على الأقل في هذه المرحلة؟
2: لا أنا أشك في قضية أن اللقاء مع الإعلام كان مبرمج، لا أعتقد أنه كان مبرمجا، خاصة أن السويسريين منذ البداية كانوا يقولوا يحرصون على أن سويسرا توفر بيئة آمنة وكذلك بيئة سرية لهذه المفاوضات. أبدا يعني سويسرا
1: هو دخول إلى القاعة قبل بدء المحادثات.
2: نعم صحيح، يعني فأنا أعتقد هذا النقطة الأولى، لكن تم تفادي يعني حوادث مثل هذا ما شاهدناه تحدث دائما في المفاوضات، يعني يكون عدم رضا من أحد الأطراف، ولا أعتقد أنه في نهاية عدم حضور الجانب الإيراني هو نظرا لتعقيدات في التفاوض. لماذا تعقيدات؟ لأن المفاوضات بدأت، يعني التفاهمات بدأت أصلا قبل هذه اللقطة الرسمية، يعني بدأت منذ فترة ولم نسمع على أي حدث في النهاية جانبي. المؤكد أن الخروج للإعلام أن الولايات المتحدة أو جيدي فانس هو الذي يحتاج ذلك، يعني فعلا تحدث إلى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية داخلا بأن هذا اللقاء هو مهم جدا، وكأنه ما زال في مرحلة التسويق في النهاية لمذكرة التفاهم، وطمأنت كذلك كل الأطراف بما فيها الطرف الإيراني الذي كان غائبا عن القاعة.
1: وربما هنا نذهب لك سيد فؤاد لنفهم المقاربة الإيرانية في هذا الشأن. كان هناك حديث عن اجتماع ثلاثي جمع الجانبين الأمريكي والإيراني مع الوسيط القطري، ثم بعد ذلك تم الانتقال إلى القاعة التي تستضيف المحادثات الرباعية، لكن دون ظهور الوفد الإيراني أمام الإعلام. كيف نفهم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تذكروا أن جاي دي فانس هو نائب رئيس الولايات المتحدة، وهم قتلوا أكثر من 3500 مدني قبل شهرين ثلاثة فقط. إذا ظهور مسؤول إيراني في نفس الصورة مع من انخرطوا بأعمال حرب وجرائم حرب هو لا يناسب الرأي العام في إيران، فهم دمروا الكثير من البنى التحتية المدنية. ترامب قال إن الأضرار في البنى التحتية كما قال ترامب قبل يومين بلغت تريليونين دولار. إذن مصافحة هؤلاء المسؤولين والظهور معهم لا يناسب في إيران.
1: سيد بول ديفيس، كيف وجدت هذه الصور عند الدخول إلى قاعة الاجتماعات قبل البدء بهذه المحادثات والتي انطلقت الآن بالفعل؟
5: في الواقع نحن نتحدث عن خطوة إيجابية نحو الأمام، أن يتحدث الناس عوضا عن إطلاق النار على بعضهم، هذه من بين المؤشرات الإيجابية، ولكنني لا أفهم لماذا نحن في صدد التباحث، حيث أن إيران مما لا شك فيه أنها خرقت أحكام مذكرة التفاهم، ولا يبدو أن لدينا المسار المناسب للتباحث. لقد حاولت إيران أن تغلق مضيق هرمز وأمرت بوكيلها حزب الله لكي يهاجم إسرائيل، وبالتالي يتعين علينا أن نتعامل مع ذلك، ولكن المباحثات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق، ولكن الفرق هو أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق لحل سلمي، ولكن يبدو أن إيران لا تسعى لذلك وتحاول أن تعرقل هذه العملية في كل مرة برزت فيها أي أمور جديدة.
1: سيد ضيفنا من إسلام أباد السيد سيد محمد علي، الآن ربما الحديث عن الشكل والصورة طغى حتى قبل عن الحديث عن المضمون. من خلال ما شاهدته من هذه الصورة وتفادي ربما الوفد الإيراني من الظهور علنية إلى جانب المفاوض الأمريكي والوسيطين الباكستاني والإيراني، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للجانب الباكستاني الوسيط الذي ظل لفترة طويلة وهو يتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة؟
5: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم أن دور باكستان في جمع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أولا في إسلام أباد ومن ثم ثانيا الآن في سويسرا. هذه العملية هي أساسية ومحورية، وكما تفضل الضيفان الكريمان هناك انعدام للثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولذلك تؤدي باكستان دورا في غاية الأهمية في وساطتها. ومن منظور باكستان الإنجاز الأهم حتى الآن كما تفضل صديقي من الولايات المتحدة

الأمريكية أن الطرفين يتباحثان عوضا عن إطلاق النار على بعضهما، وهناك رغبة متبادلة بين طهران وواشنطن للتناقش والتباحث من أجل حل المعضلات. إذن كل هذه العملية في غاية الأهمية وغاية الحساسية، وصبر باكستان أدى إلى أنها تمكنت بأن تحظى بثقة

0: الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة خسر فيها العالم الثقة بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية من مثل الأمم المتحدة. وأنا أتفق مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن اللحظة تاريخية، وكلا الطرفين إيران والولايات المتحدة يجب أن ينتهزاها فرصة لإحلال سلام دائم وأمن واستقرار. طبعا هناك شواغل للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الواضح هو أن إيران لديها الحواف المهمة لكي تبدي عن مرونة. وهنا نتحدث عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والهجمات والاعتداءات التي تستهدف إيران، يجب أن تتراجع وفي الوقت نفسه تصلح الولايات المتحدة الأمريكية صورتها بصفتها دولة قائدة للعالم قادرة على تخطي التأثير الإسرائيلي لإحلال مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم برمته، ومن أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. من المنظور الباكستاني أود أن أقول أيضا أننا نقدر دعم الدول العربية وعلى وجه التحديد قطر والمملكة العربية السعودية ومصر بالإضافة إلى تركيا. وأود في نهاية المطاف أن أتشكر الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على ثقتهما بباكستان لكي تعمل على هذا المسار الدبلوماسي الأساسي والدقيق.
1: سيد بول، إذا ما تحدثنا عن ما قاله جي دي فانس، هو طرح تساؤلات، قال ما الذي يمكن أن نحققه أكثر، وهل يمكننا فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط بشكل دائم، أو نعود لما أسماها بالطريقة التقليدية والتي قال لا نفضلها؟ كيف يمكن فهم هذا الكلام من جي دي فانس؟
0: أعتقد أن نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الحاجة تبرز للمضي قدما لكي نعود إلى مرحلة الاستقرار. هذا بالتحديد ما عملت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما طلبته منذ البداية، أن نصل إلى شكل من أشكال الاستقرار والسلام في المنطقة. وإذا ما تمكنت إيران وإسرائيل من فهم ذلك، طبعا لن تكونا من بين الأصدقاء أو الحلفاء، ولكن إذا ما قبلتا بوجود بعضهما، عند ذاك يمكننا أن نتوصل إلى مرحلة من الاستقرار ومن السلام في الوضع في غاية الصعوبة. إيران كما سبق وأسلفت هي التي تملك حزب الله بشكل كامل، وحزب الله هو الذي يتسبب بكل أو بمعظم ما يجري في لبنان الآن. إسرائيل ترد على هجمات حزب الله، وبالتالي يطرح السؤال، هل باستطاعة إيران أن تسيطر على حزب الله، حيث أنها طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على إسرائيل، علما بأن إسرائيل هي دولة مستقلة ذات سيادة تعمل على الدفاع عن نفسها. أما حزب الله فهو منظمة إرهابية مملوكة بالكامل من طهران، وبالتالي يتعين على طهران أن تمسك بزمام المبادرة في هذا المجال. وعند ذلك عندما نرى أن السلام والاستقرار ممكن، يمكن أن نمضي قدما.
1: سيد إيزدي، جي دي فانس قال نحن أمام بداية لهذه المفاوضات الفنية التي اعترف بأنها لن تحل كل مواطن الخلاف بين الطرفين. هل كذلك إيران ترى الأمر كذلك، بأن هذه المفاوضات الفنية ستكون شاقة وصعبة ولن تحل كل الملفات العالقة؟
2: أعتقد أن القيادة الإيرانية تدرك أن هذه المحادثات ستكون صعبة، ونستمع إلى ما قاله الرئيس ترامب قبل دقائق. هو يتحدث عن قصف بلدان في هذا الجزء العالم، يتحدث عن الاستحواذ على 20% من النفط. عندما نتعامل مع شخص مثل ترامب انخرط في إبادة مع نتنياهو في غزة وبعث كل هذا المال والسلاح إلى إسرائيل لتكرر مشاهد الإبادة في لبنان، عندما نتعامل مع مثال هؤلاء الأمور ستكون صعبة. القيادة الإيرانية تفهم ذلك، وسبب

0: حضور إيران هو لإعطاء هؤلاء فرصة، هل سيضعون أمريكا أولا أو إسرائيل أولا؟ إذا أرادوا وضع أمريكا أولا بإمكانهم أن يتخلوا عن هذا الكلام ويتفاوضوا بحسن نية وفقا للقانون الدولي، والقانون الدولي يملي عليك أنك إذا ما بدأت المفاوضات أن تخفف من حدة كلامك. وطبعا يقولون أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط يعني إن إطلاق النيران أقل. الشعوب في الشرق الأوسط مسالمة والعنف يأتي من الغرب، وما لم تصلح هذه الأمور ستكون المفاوضات صعبة للغاية.
1: دكتور حسني، هناك اعتراف وإقرار أمريكي بأن هذه المفاوضات لن تحل كل القضايا العالقة، وتحدث عن وضع هيكلية للتفاوض، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: أنا ذلك أنا أعتقد، ونائب الرئيس الأمريكي تحدث عنه عندما قال يمكن أن نبني على ما وصلنا إليه وسنصل إليه لأشياء أخرى. يعني هو يعلم جيدا بأن المقاربة لازم تكون مقاربة أولا براغماتية، وتكون كذلك مقاربة تدريجية، أن حل كل هذه المشاكل أو تطبيق إيجاد آلية لتطبيق كل في النهاية بنود الاتفاق أمر صعب جدا، ولذلك يجب أن ننظر إلى المستقبل، أي أننا نحن أمام نقطة تحول، إما أن نبدأ في النهاية ونستمر في المفاوضات خاصة المرحلة الثانية وعدم التعثر، أو سنعود إلى المربع الأول وهي قضية الحرب. أنا أعتقد هذا ما يريد، يعني لابد من اعتماد مقاربة دبلوماسية. مرة أخرى يجب أن نقول بأن التفاوض ليس دائما على مستوى عالي، هو في خط خطابه قال بأنه لأول مرة هناك تمثيل على مستوى عالي، عندما قال لدينا تفويض، هذه نقطة أساسية، لدينا تفويض، يعني لست مضطرا أن أعود إلى واشنطن، أنه لدينا القدرة الكاملة على التفاوض، على أن نكون أكثر مرونة، معنى ذلك أن هذه فرصة، ربما وقال تاريخية، لم يقل أنها آخر فرصة، لابد من اغتنام هذه الفرصة على الأقل من أجل أن نتقدم في هذه البنود.
1: وعن نقطة التفويض دعني أذهب من جديد إلى ضيفنا يزدي. إذا كان جي دي فانس يتحدث عن أن هذا الوفد المفاوض لديه تفويض كامل في هذه المفاوضات، ماذا عن الجانب الإيراني والوفد الإيراني المفاوض؟ هل لديه التفويض الكامل للتفاوض في هذه المحادثات الجارية الآن؟
0: نعم، هذه الأمور تم تسويتها قبل هذه الرحلات للتفاوض. لديهم تعليمات حول ما يمكن أن يقولوه وما لا يمكن أن يقولوه، ما يمكن أن يعرضوه وما لا يمكن أن يعرضوه. أما على صعيد التواصل، طبعا هناك تواصل مع العاصمة، هكذا تتم الأمور في على مستوى المفاوضات الدولية، وإيران ليست مختلفة عن غيرها. لكن طالما يتم التوصل إلى قرار فإن الناس سيستمرون في دعمه، والحكومة تتولى تنفيذه، ونتائج هذه المفاوضات ستكون مهمة لمعرفة الخطوة التالية التي ستقدم عليها إيران. إذا كانت النتائج إيجابية إيران ستستمر في العملية، أما إذا لم تكن إيجابية كما هو الحال، لأن إسرائيل قتلت أكثر من 400 شخص أثناء وقف إطلاق النار، وهم يحتلون أراضي لبنانية، والرئيس الأمريكي ووزير الحرب الأمريكي يهددان بضرب إيران منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق. بسبب هذه الانتهاكات إيران لديها الحق في أن توقف هذه المحادثات وأن تترك هذه العملية برمتها إذا ما رأت أنها ليست جادة.
1: سيد بول ديفيس، هذا التفويض الذي تحدث عنه جي دي فانس كيف سينعكس على أداء وقرارات المفاوض الأمريكي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بموضوع إسرائيل وجبهة لبنان، الموضوع الآن على طاولة المحادثات؟
3: هذه حالة صعبة بالنسبة إلى تفويض المعطى لنائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، لديه هامش كبير في قدرته على التفاوض والتوصل إلى تفاهمات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. في الوقت نفسه يجب أن نفهم أن ما يحصل في سويسرا هو استمرار لمذكرة التفاهم. نحن لسنا في صدد اتفاق مبرم، بل هذا إطار للتناقش والتباحث بالأوجه الفنية والتقنية للمضي قدما. في خلال فترة 60 يوما سوف تجري هذه المباحثات من ضمن الإطار وليس الاتفاق. بالنسبة إلى الملف الإسرائيلي، هذه نقطة في غاية الصعوبة، هي النقطة الشائكة والمطب الذي يجب تخطيه. إيران تستمر بالحديث عن إسرائيل ولبنان وأنهما مشمولان في مذكرة التفاهم، وإسرائيل ليست دولة موقعة وليست طرفا في هذه المفاوضات، وإسرائيل لم تشارك في المباحثات أصلا. وبالتالي كيف لنا نحن بصفتنا دولة الولايات المتحدة الأمريكية أن نفرض اتفاقا قمنا بالتوصل إليه مع دولة على دولة ثالثة؟ إسرائيل ليست من ضمن هذا الاتفاق، والأمر سيان بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية غير المشاركة في هذه العملية. إذن نحن الآن نرى أن إسرائيل وحزب الله بينهما نزاع، إيران تحاول أن تتدخل في هذا النزاع، الحكومة اللبنانية طلبت من إيران أن تمتنع عن فعل ذلك، و إيران نعم. تود أن تفرض وقفا لإطلاق النار وأن تدفع بالقوات الإسرائيلية إلى خارج لبنان. إيران ليست في لبنان، وبالتالي إذا ما كانت إيران تحاول أن تتدخل في هذه العملية حقا، يتعين عليها أن تقر بشكل علني أنها تسيطر بشكل كامل على حزب الله، وأن أي أفعال من جانب حزب الله هي أفعال من جانب إيران، وبالتالي إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل هذا خرق لوقف إطلاق النار.
1: أرجو أن تبقى معنا سيد بول ديفيس وبقية ضيوفنا. أعود الآن من جديد إلى مراسلينا فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض الذي يتابع معنا هنا هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية، ومراسلنا كذلك محمد البرقالي في المركز الإعلامي في منتجع بيرغنشتوك. أبدأ معك فادي، انطلاقا مما قاله جي دي فانس، هل قدم إجابات حول المقاربة أو المسار الذي سيتخذه المفاوض الأمريكي في هذه المحادثات التي انطلقت الآن وهي مباشرة مع الجانب الإيراني؟
4: نعم وسيلة، ربما من المفيد أن نورد في هذا الإطار التصريحات. نعم أسمعك وسيلة، أسمعك، هل تسمعينني؟
1: تفضل فادي نستمع إليك.
4: نعم وسيلة، نعم وسيلة، كنت أشير إلى أنه ربما من المفيد وضع سياق هذه المفاوضات في إطار الصورة العام، خصوصا في ضوء التصريحات الآتية من الولايات المتحدة، تحديدا من الرئيس الأمريكي، سواء ما أدلى به لفوكس نيوز أو أيضا ما قام الآن بنشره على منصة تروث سوشيال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مرة أخرى بتوجيه ضربة عسكرية جديدة أقصى من تلك التي وجهها الأسبوع الماضي، في إشارة إلى التصعيد الأخير الذي سبق التوصل إلى مذكرة تفاهم أو تثبيت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إذا لم تقم إيران عمليا بلجم وكلائها في لبنان عن إثارة القلاقل سوف نقوم بتوجيه ضربة أقصى من تلك. وهو أدلى بتصريحات لفوكس نيوز حذر فيها الجانب الإيراني أنه إذا أقدم على إغلاق مضيق هرمز فإنه لن يستطيع الوفد الإيراني أن يعود إلى إيران. وبالتالي هناك تصعيد في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التصعيد انعكس في جانب منه في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وإن وصف هذا الاجتماع بأنه تاريخي بحكم هذا اللقاء على هذا المستوى السياسي الرفيع، والذي قال أنه غير مسبوق منذ اجتماع ومفاوضات إسلام أباد في شهر أبريل نيسان الماضي. لكن نائب الرئيس الأمريكي حذر إيران أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهمات سنعود إلى الوضع السابق أي تلويح بورقة الحرب. الرئيس دونالد ترامب نفسه في إجابة ربما على سؤالك قال إن مذكرة التفاهم هذه والتفاوض بشأنها وما تلاها هي ليست اتفاق.

0: نهائيا هي تمديد لوقف إطلاق النار، وبالتالي القضايا الأساسية ينبغي أن تبحث على طاولة المفاوضات. نائب الرئيس الأمريكي قال إن جي دي فانس إن رئيس ترامب فوض هذا الوفد بالقيام بمسألتين، مسألة أساسية الاستمرار في فتح مضيق هرمز، ولكن أيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني. هو شرح الدور الذي سيلعبه اليوم، قال عمليا هذا تمثيل للإرادة السياسية بين جميع الأطراف مع الجانب الإيراني من خلال حضور الوفد الأمريكي الرفيع، ولكن أيضا من خلال التمثيل الرفيع للغاية للوسيطين الباكستاني والقطري، من أجل تحديد الموضوعات التي ينبغي مناقشتها في إطار الاتفاق النهائي من ناحية، ولكن أيضا وضع هيكلية لهذه المفاوضات لكي تتمكن الفرق التقنية البحث في تفاصيلها ابتداء من يوم غد، وأن تكون هذه الأطراف، هذه القيادات التي حضرت اليوم هي المرجعية السياسية لأي نقاشات، وبالتالي نفتتح عمليا رسميا المسار الدبلوماسي المتعلق بتطبيق مذكرة التفاهم من ناحية، ولكن انطلاق عجلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني من منطلقات أيضا أمريكية. يعتبر فيها نائب الرئيس الأمريكي أن إدارة ترامب حققت للشعب الأمريكي حتى هذه اللحظة مسألتين: إعادة فتح مضيق هرمز، انخفاض أسعار النفط والوقود في الولايات المتحدة كنتيجة طبيعية لإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن أيضا تدمير البرنامج النووي الإيراني كما قال. وبالتالي السؤال أصبح: لماذا جاء الوفد الأمريكي إلى هنا إذا تحقق الهدفان؟ لأن نائب الرئيس الأمريكي قال نريد أن نرى إذا كان يمكن أن نحصل المزيد، أن نحقق المزيد من خلال مفاوضات، تحديدا مسألة الوقوف مدى استعداد القيادة الإيرانية عن التخلي عن طموحاتها النووية العسكرية بعيدة المدى، أي اتفاق واضح مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فيما يتعلق ببرنامج وأبعاد البرنامج النووي الإيراني، وفيما يتعلق بمسألة التخصيب، بحيث يكون هناك رقابة، هناك اتفاق على المستويات، هناك اتفاق حول كيفية التخلص من هذا اليورانيوم، التحقق منه أيضا على المستوى الدولي وعلى المستوى الأمريكي، وضمانات تستطيع إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تتوجه فيها إلى الشعب الأمريكي لتقول سوف يبقى هذا الاتفاق ولن تحصل إيران على السلاح النووي حتى بعد مغادرة الرئيس دونالد ترامب سدت الرئاسة. لكن الرسائل التي بعث بها جي دي فانس كانت واضحة، هو يحاول أن يقول نحن هنا من موقع القوة لأننا بالفعل أنجزنا ما أنجزناه، ورقة الحرب لا تزال في يدنا، ولكن نحن معنيون في رأب الصداع ما بين إيران ودول الخليج، كما قال نحن معنيون بمد اليد إلى الشعب الإيراني، نحن معنيون بتحقيق مصالح الشعب الأمريكي بالأمان والسلامة وأيضا رخاء الاقتصادي، ولكن أيضا نحن معنيون بتحويل الشرق الأوسط والعلاقات القائمة فيه ما بين إيران ودول المنطقة والولايات المتحدة. بطبيعة الحال لا تزال هناك الكثير من المشكلات. نائب الرئيس الأمريكي قال هذا ليس نهاية المطاف، هذا ليس احتفالا، هذه بداية مسار طويل سوف يكون معقد من المفاوضات، لكن هناك مستويان: المستوى الأول هو العزيمة السياسية المتمثلة بهذا الحضور الرفيع، ولكن كما يقال الشيطان يظل في التفاصيل، وهذا ما ستتعامل معه الفرق ذات الطابع التقني والمتخصصة. وبالتالي اللقاء اليوم واللقاءات اليوم سوف تضع الإطار العام لهذه المفاوضات، تدليل عقبات أساسية، إيجاد الإرادة السياسية، وخلق هذا المناخ والزخم لكي يقوم المسؤولون الآخرون بحلحلة الإشكالات القائمة.
1: ابقى معنا فادي منصور. نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران هو الذي معنا في هذه التغطية. نور الدين، انطلاق هذه المحادثات بشكلها المباشر وبتصريح من جي دي فانس الذي يمد يده فيه كما قال للشعب الإيراني، ما الهواجس التي يطرحها لدى الجانب الإيراني، لا سيما في ضوء حديث هذا إيران عن غياب ومسألة غياب الثقة من الجانب الأمريكي؟
2: وسيلة بكل تأكيد هذه هي الخشية الإيرانية، خشية مبنية على مفهوم عدم ثقة، لكن هذا لا يعني أن الجانب الإيراني قد لا يدخل في المفاوضات. المسألة مسألة دبلوماسية، وهناك مشكل عالق يجب حله. جميع الأطراف الآن توافقت على الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن الخطوة الأولى الآن التي قد يبني عليها الجانب الإيراني استمراره في المفاوضات هي ماذا التزام الجانب الأمريكي بمفاد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع الوسيط الباكستاني. إذن الآن اليوم محك أساسي ومهم، وهو الذي سيبنى عليه خلال المراحل المقبلة. حتى الخارجية الإيرانية هنا تحدثت بشكل واضح على أن هذا اللقاء الذي يحضره الآن عن الجانب الإيراني مستوى رفيع جدا، محمد باقر قاليبوف ومن ورائه عباس عرقشي ورئيس ومسؤول العلاقات الدولية في مجلس الأمن القومي علي باقر، بالإضافة إلى الوفد الأمريكي العالي المستوى. يبدو أن هذه المرحلة مؤسسة بشكل كبير لمسار المفاوضات، لكن ستبدأ ببحث ماذا تحقق خلال هذه الأيام بعد توقيع مذكرة التفاهم. الجانب الإيراني يصر بشكل كبير، ويبدو أنه يصر على نقطة البند الأول أكثر من البنود الأخرى، بند وقف الحرب في جميع الجماعات. ربما هنا ما نسمعه هنا من الجانب الإيراني، منه خاصة الجانب العسكري، يتحدث عن مسألة الالتزام الأخلاقي باتجاه لبنان، هو من يحركه للتأكيد على هذه النقطة، ومدى استطاعة الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل لوقف عمليتها. الآن على الأقل ما هو مطلوب حاليا هو الحفاظ على حالة الهدوء الآن في لبنان، الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار في لبنان. ربما سيبحث بعد ذلك ربما مسألة الانسحاب على الأقل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 40 يوما، لكن هذه النقطة ستعتبر محك أساسي ومهم، وهذا ما أعلنه الإيرانيون وأعلنته الخارجية اليوم بشكل كبير جدا. هناك ملفات يبدو أنها حلحلت نوعا ما، نتحدث عن مسألة الحصار. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بشكل واضح عن رفع الحصار البحري عن إيران، والإيرانيون أعلنوا على أن سفنهم النفطية، سفنهم التجارية تستطيع مغادرة الموانئ الإيرانية، وأكثر من ذلك هناك مجموعة من السفن تستطيع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وهذه النقطة تحيلنا على البند العاشر، والذي يشير بشكل كبير إلى مسألة رفع الحظر عن الصادرات النفطية. الحديث هنا في إيران على أن ناقلات نفط استطاعت أن تغادر طهران، بمعنى أن هذا الحظر بدأ يرفع عمليا. كذلك عن البتروكيماويات، تحرك سفن للبتروكيماويات هذا عنصر أساسي ومهم، ويعطي على أن ويعطي إشارة على أن البند العاشر بدأ تطبيقه، وهو ما يرسل طمأنة إلى الجانب الإيراني. هناك البند الحادي عشر، هو بند إشكالي لكن يبدو أنه تم حلته عبر الوسطاء، ونتحدث بالتحديد عن الوسيط القطري الذي جاء مرتين إلى طهران، وكذلك الوفد الإيراني الذي كان بالدوحة، استطاعوا أن يحصلوا على آليات تستطيع منها إيران أن تحصل على أموالها عبر إيجاد خط ائتماني تستطيع منه إيران أن تحصل على أموالها البالغ قدرها ب 24 مليار دولار. يبدو أن الدفعة، وهذا القول للرئيس الإيراني، أن الدفعة الأولى تصل إلى 6 مليارات دولار.
1: بخصوص ما قاله الرئيس الإيراني عن أنه إيران لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، والطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. طبعا نتوقف معك عند سياقات هذا التصريح، والذي فيما يبدو أن رئيس ترامب رد عليه في فوكس نيوز، قال من الأفضل أن ينتبه لكلامه وإلا سنستولي على بقية البلاد. فيما يتعلق بما قاله الرئيس الإيراني، ما سياقه ودلالاته في هذا التوقيت بالتحديد؟
2: هناك نقطة أساسية يجب أن ننتبه إليها، هناك مفاوضات موجودة الآن في سويسرا. هذه المفاوضات هناك الكثير من الأعين تتبعها من هنا من طهران، وهناك أعين رافضة لهذه المفاوضات، هناك عين المرشد على هذه المفاوضات، خاصة في رسالته الأخيرة الذي قال فيها بالصراحة تامة بأنه يجب الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. ونعلم على أن البرنامج النووي هو إحدى البرامج المهمة لدى إيران، ولا يمكن أن تتخلى عنها. حديث الرئيس الإيراني في هذه اللحظة الفارقة بوجود الفريق الإيراني المفاوض، قد يكون الهدف منه بالدرجة الأولى رسالة إلى الداخل على أن الفريق الذي يوجد الآن في سويسرا لن يتخلى عن البرنامج النووي الإيراني. أكثر من ذلك، يمكن القول بأنه حينما ننظر إلى مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ليس هناك أي حديث على أن إيران ستتراجع عن برنامجها النووي، وليست هناك أي مطالب أمريكية بأن تتخلى طهران عن برنامجها النووي. هناك اتفاق واضح، الولايات المتحدة الأمريكية تقول لطهران بأنه لا يجب أن تمتلك القنبلة النووية والسلاح النووي ولا تستطيع شراءه. البند إحدى البنود في مذكرة التفاهم تشير على التزام إيران بعدم امتلاكها للسلاح النووي وعدم اقتناء السلاح النووي، وهذا التزام سياسي أخلاقي بالنسبة لإيران عبر هذه الوثيقة. هناك كذلك قضية التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب جاءت في المذكرة، وإيران موافقة على ذلك والجانب الأمريكي يعلم ذلك. طريقة التخلص منها مذكورة كذلك في مذكرة التفاهم، وتشير إلى قضية ترقيق اليورانيوم تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر أصبح ساري المفعول، فقط هناك تفاصيل إجرائية يجب بحثها خلال هذه المفاوضات النووية. هناك

0: نقطة أساسية ربما قد تأخذ نوعا من الجدل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ونوعا من الوقت في المفاوضات، وهي المدة التي ستوقف فيها إيران تخصيبها لليورانيوم. هناك خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي نعلم على أنه قال بأن المدة يجب أن لا تقل عن 20 سنة، بمعنى أنه بعد 20 سنة يمكن أن يكون لإيران برنامج في تخصيب اليورانيوم. الآن هناك خلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المدة، وهناك حديث على أن الطرفين ربما قد يصلا إلى نقطة مشتركة وإلى تاريخ محدد لما يعرف تقنيا بالغروب النووي. إذن من هذا المنطلق يمكن أن نضع تصريح الرئيس الإيراني الذي يبنيه من خلال كذلك ما جاء في مذكرة التفاهم، ليقول بأن إيران في مفاوضتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن برنامجها النووي. وبالتأكيد ما يتم الحديث عنه هو البرنامج النووي السلمي القاضي بتخصيب اليورانيوم وإنتاج النظائر المشعة وتوليد الطاقة الكهربائية. تقريبا هنا يمكن أن نضع سياقات تصريح الرئيس الإيراني في شأن برنامج بلاده النووي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. ننوه إلى هذا الخبر العاجل عن وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني، يقول إن الوفد رفض المشاركة في صورة جماعية مع وفد أمريكا خلال الاجتماع الرباعي. وأعود هنا إليك دكتور حسني، إذا تأكد وهذا من الوفد الإيراني نفسه يقول إنه رفض المشاركة في هذه الصورة الجماعية مع وفد أمريكا، وهذا قبيل انطلاق هذه المفاوضات المباشرة. وكذلك تقارير إيرانية تتحدث عن أن جلسة في هذه المحادثات تتطرق لمسألة وقف إطلاق النار في لبنان. الإيرانيون حرصوا على أن يكون هذا هو المنطلق.
2: صحيح، يعني رفض الصورة هذا لا يعني رفض التفاوض، لأن الصورة لديها معاني ودلالات ربما لا يريد الوفد الإيراني الوصول إليها الآن في هذه المرحلة بالضبط، باعتبار أننا ما زلنا في بداية الطريق. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن الوفد الإيراني يعلم جيدا بأن مذكرة التفاهم هي بمثابة الامتحان لما سيأتي فيما بعد، أي الاتفاق النهائي. وبالتالي هو يفكر يقول بأن إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تفي بوعودها خاصة في قضية الجبهة اللبنانية، فكيف يمكن في النهاية الثقة بها والاستمرار في هذه في هذا الموضوع؟ أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي لديها قراءة مختلفة تماما، وهي تريد فعلا أن تتقدم رغم ما يحدث الآن في لبنان. وبالتالي أنا أعتقد أهم الوسطاء هو تجاوز هذه القضية. المفاوضات لا يمكن أن تكون بشروط تعجيزية، وما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات كذلك الرئيس ترامب، يعني هو في النهاية المفاوض الغائب، المفاوض الأقوى الغائب، والذي يمكن فعلا أن يحدث نهاية توتر في المفاوضات.
1: وهنا ربما نذهب إلى السيد بول ديفيس للوقوف عند هذه التصريحات للرئيس الأمريكي ترامب عندما يقول على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإذا لم تفعل فسنضرب إيران بقوة مجددا. تحدث عن أن هذه المذكرة كما قال هي ليست اتفاقا نهائيا وإنما تمديد لوقف إطلاق النار. تصريحات كهذه من الرئيس الأمريكي في أثناء انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية بشكل مباشر، وجيري فانس تحدث عن تفويض أمريكي بهذا الخصوص، ما مغزاها والهدف من ورائها باعتقادك؟
3: Well, basically, take it at its, take Trump at his word. This is an extension of the ceasefire. It is not a total agreement.
4: نصغي إلى ما يقوله الرئيس ترامب، أي أننا نتحدث عن تمديد لوقف إطلاق النار وليس عن اتفاق شامل. بالنسبة إلى الجبهة اللبنانية، لقد تحدثت عن هذا الموضوع. الفرق هو أن إيران تسيطر على حزب الله، فيما إسرائيل هي دولة ذات سيادة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر عليها. يمكن أن تطلب منها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بطريقة أو بأخرى، غير أن إسرائيل تعمل لحماية أمنها ولديها الأجندة الخاصة بها، وهذا ما نحن في صدد التعامل معه. إذا ما أرادت إيران حقا أن تشرك الجبهة اللبنانية في هذه العملية، إذن يتعين على الأطراف أن تدعو لبنان وإسرائيل للمشاركة على طاولة المفاوضات، ويتعين على الإيرانيين أن يتفاوضوا بطريقة أو بأخرى أو بشكل مباشر مع إسرائيل. أما من خلال تهميش إسرائيل بشكل كامل في سياق هذه المفاوضات، لا

0: يمكنه فرض الشروط على إسرائيل من ضمن هذه المفاوضات. كما سبق وقلت إن إيران تستخدم الورقة اللبنانية لكي تتصرف في سياق هذه المفاوضات في كل مرة أرادت أن تنهي وقف إطلاق النار وأن تملي الإرادة الإيرانية.
1: قد يرد عليك أي إيراني بالقول إن إسرائيل هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، ولولا الإدارة الأمريكية الحالية لما تجرأت إسرائيل وشنت هذه الحرب على إيران.
0: يمكن أن تقول ذلك إيران، نعم، ولكن إسرائيل باستطاعتها أن ترد بالقول إن إيران هي الحليف لحزب الله وحماس. لولا إيران ما كانت حماس لتهاجم إسرائيل في 7 أكتوبر وتذبح 1200 مواطن إسرائيلي. إذن هذه السردية والسردية المضادة يمكن أن نستمر فيهما إلى ما لا نهاية. صحيح أن إسرائيل هي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك لا يعني أبدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على إسرائيل بأي شكل من الأشكال. إذن إيران تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم بإسرائيل كما تتحكم إيران بحزب الله، وهذا لا يصلح.
1: سيد إزدي، نتوقف عند هذه التصريحات القادمة من الرئيس الإيراني عندما يقول لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم والطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. ما دلالات تصريحاته كهذه بالتزامن مع انطلاق هذه المحادثات المباشرة هنا في سويسرا؟
2: أعتقد أنه يكرر ما قال يقوله الوفد الإيراني المفاوض للوفد الأمريكي طيلة الأشهر الماضية، وحقيقة أننا نرى نائب الرئيس الأمريكي يأتي إلى سويسرلاند يعني أنهم عاجلا أم آجلا سيقبلون هذا الواقع. فإيران لن تتخلى عن حق التخصيب، فهي عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولها الحق في التخصيب، وهذا واقع لن يتغير. أيضا القادة الإيرانيين يعتبرون أن إسرائيل وكيل للولايات المتحدة، وجايدي فانس قبل يومين قال أن ثلثي السلاح المستخدم في لبنان كان صنع على أيدي عمال أمريكيين، وهم الأمريكيون يقدمون الدعم العسكري والسياسي، وأيضا هم استخدموا حق النقد مع 5 قرارات في مجلس الأمن لوقف الإبادة. ووزير حربهم قال ووزير دفاع إسرائيلي قال أنهم يريدون تكرار ما فعلوه في غزة في لبنان. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، لو أن أي بلد يسعى أو يشن حرب إبادة يجب على البلدان الأخرى أن تحاول وقف هذه الإبادة، وهذا ما تفعله إيران وفقا للقانون الدولي، وحق شعب لبنان هو في الدفاع عن نفسه. هذا ما ينص عليه القانون الدولي لأن بلدهم محتل ولهم حق المقاومة ضد الاحتلال.
1: طيب سيد محمد علي، في إسلام أباد الوسطاء نجحوا في إحضار الوفدين المفاوضين بصعوبة شديدة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، لكن تصريحات كهذه قادمة سواء من إيران من قبل الرئيس الإيراني أو من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف باعتقادك تؤثر على جهود الوسطاء في هذه المرحلة البالغة الحساسية؟
0: في الواقع وكما استمعت وكما قال الطرفان أو الضيفان الكريمان، إن انعدام الثقة بين طهران وواشنطن لا يزال قائما. لذلك الجهود الباكستانية هي في غاية الصعوبة، ولكنها على القدر نفسه من الأهمية والضرورة. وبالتالي من منظور باكستان حقيقة أن الطرفين يلتقيان، ولا تحدث هنا عن وفدين رفيعين. إذن نحن نتحدث عن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس النواب. طبعا نحن نعرف أن القيادة الباكستانية المتمثلة برئيس مجلس الوزراء شهباز شريف والمشير عاصب الذين قالوا إنه يتعين على الطرفين أن يبتعدا عن الأوجه السياسية الداخلية في كلا البلدين لكي يتم السعي إلى تحقيق السلام الدائم.
1: نعم.
0: كما
1: شكراً.
0: تفضلتم. نعم، ولو أن الصورة فيها الكثير من الصعوبات، ولكن في نهاية المطاف لدينا هذا الوقف لإطلاق النار ولو أنه هش.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد علي ضيفنا من إسلام أباد. أعتذر منك انتهى وقت هذه النافذة. نشكر ضيوفنا ونعود بكم الآن إلى الدوحة والزميل محمود مراد. إليك محمود.
3: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، تتواصل قمة بحيرة لوزيرن في سويسرا بين واشنطن وطهران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وفي كلمة ألقاها في بداية المحادثات قال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع، معربا عن أمله في العودة منه بورقة من أجل السلام. وفي كلمته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز إن الرئيس ترامب كلفنا بالوصول إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن اجتماع اليوم مجرد بداية لتحقيق الأهداف. وأشارت الخارجية القطرية في وقت سابق إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا لإبرام الاتفاق النهائي. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن الاجتماع الثلاثي لإيران وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق للنار يكون شاملا، وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة يعقد حاليا في مقر المفاوضات في سويسرا. كانت الخارجية الإيرانية قالت في بدء التفاوض إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود يتعلق أحدها بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وفي أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن مذكرة التفاهم مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا، وهدد بضرب إيران بقوة مجددا إذا لم توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل. كما عبر عن خيبة أمله من إسرائيل قائلا إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. معنا من منتجع بيرغنشتوك في سويسرا مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومعنا من هناك أيضا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، هل بدأت محادثات فعلية ملموسة أم مجرد حديث عن أمور إجرائية ترتيبا وتمهيدا لإجراء المحادثات التي قد ينتج عنها اتفاق؟
4: على كل حال محمود، بعد ما شهدناه من الجلسة التي كانت مفتوحة للعموم أو للصحفيين، أغلقت هذه الجلسة وبدأت الأطراف في مناقشات داخلية. يتوقع أن الأطراف لا وقت لديها لتضيعه إلا في القضايا الأساسية، وحسب ما نعلم فإن القضية الأولى التي تصر طهران على إدراجها في ملف هذه المفاوضات هي مسألة لبنان، أي أنها تربط بين تلازم المسارات، تقول إنه لا بد لإتمام هذا الاتفاق وبل وللاستمرار في التفاوض بشأنه من لجم إسرائيل والحيلولة دون عودتها إلى العمليات العسكرية في لبنان، على اعتبار أن مذكرة التفاهم تنص على إنهاء الحرب في كل الجبهات. هذا الأمر بالتأكيد سيكون ضمن جدول الأعمال، وربما سيكون ضمن العناصر الأولى التي ستناقش. هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى أن طهران من المعلوم أن لديها أولوياتها، المسألة تتعلق بالأموال المجمدة ورفع العقوبات. الولايات المتحدة أيضا لديها أولويات أخرى تتحدث عن الملف النووي الإيراني، تتحدث أيضا عن رفع الحصار عن مضيق هرمز، وبالتالي سنرى الوسطاء بالتأكيد يشتغلون على التقريب بين وجهات النظر. لكن يمكن أن نعيد في الحقيقة إذا سمحت محمود ترتيب الذي حدث في هذا اليوم الذي يوصل

0: هنا على الأقل بأنه يوم تاريخي. لماذا يوم تاريخي؟ لأنه قبل 3 أيام ما كان أحد يتوقع بأن يجتمع كل الأطراف أو على الأقل الطرفان الرئيسيان إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية وعلى هذا المستوى. يمكن أن نسجل ارتفاع مستوى التمثيلية، هذا الأمر لم يكن متوقعا على الإطلاق. جهود الوسطاء، ونتحدث عن الجهود التي بذلت في اللحظة الأخيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية أو الأربعة الماضية في الحقيقة، حيث رابط رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هنا في هذا المنتجع أو في سويسرا من خلال إجراء اتصالات كثيرة ولقاءات مكثفة، بالإضافة إلى ما قام به الوسيط الباكستاني، مما أدى إلى هذه النتيجة. ثم هذا اليوم قبل أن نصل إلى هذا الاجتماع وتلك الصورة التي شاهدناها، الإخراج الذي تم بشكل واضح، بالشكل الذي كان يشير إلى رغبة في التأكيد على أن الطرفين الأمريكي والإيراني مستعدان للجلوس إلى بعضهما، للاستماع لبعضهما بشكل مباشر ولكن دون مصافحة بعضهما على الأقل أمام الكاميرات. قبل أن نصل إلى هذا المشهد الذي وصف بالتاريخي، كان هناك لقاء آخر مهم ولافت بين الإيرانيين والأمريكيين بوساطة وحضور قطري قبل حوالي 3 ساعات. طبعا لم تتسرب معطيات كثيرة، ولكن علمنا على الأقل من وسائل إعلام إيرانية أن الأمر تم فيه التركيز على ما تشترطه إيران من مسألة الأموال المجمدة التي تقول إنها لازمة لاستعادتها، بالإضافة إلى مسألة إعادة الإعمار. وبالتالي يمكن أن أقول إن اللقاء الإيراني الأمريكي قبل أن يتم تصويره في المشهد الذي شاهدناه، كان هناك لقاء آخر حضره أو بوساطة قطرية قبل حوالي ساعة من هذا اللقاء. قبل هذا أيضا أنا أعود في الحقيقة لترتيب الأحداث بشكل من النهاية إلى البداية. قبل هذا كانت هناك لقاءات تمهيدية بين الباكستانيين والإيرانيين، أكيد بين القطريين والإيرانيين، بين الأمريكيين والباكستانيين، السويسريين أيضا كانوا حاضرين. بمعنى كانت هناك لقاءات تمهيدية كلها تبحث عن صيغة إنجاح المشهد، لا على المستوى الإخراجي والمستوى الشكلي، ولكن أيضا على مستوى المضمون. طبعا يمكن أن أقول إن الوسطاء في الحقيقة اجتازوا هذا الاختبار بنجاح كبير، بالنظر إلى أنهم تمكنوا من إيصال الطرفين إلى ما كانوا يبغون، وهو هذا اللقاء. الآن بقية المشهد في الحقيقة الآن فقط قد بدأت، العقبات الكؤوس ستظهر الآن، النقاشات المعقدة الصعبة، والأهم من ذلك غياب الثقة. وهنا سيبدو دور الوسطاء في تليين المواقف، وربما يمكن أن أقول إن الأمر لا يتعلق فقط بوساطة عادية تقوم بنقل الرسائل، بل بما هو أكثر من وسيط وربما أقل من طرف، بالشكل الذي يقدم مقترحات، يحاول أن يحل العقد. نعم. وينزع فتيل القنابل قبل أن تنفجر. هذا هو الذي حدث.
1: محمد البقالي من بيرغنشتوك، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى فادي منصور من نفس المنتجع. الرئيس دونالد ترامب وإن لم يحضر بشخصه، فإن تصريحاته حضرت من على بعد مئات أو آلاف الأميال. في أي سياق يمكن أن نفهم تصريحات الرئيس دونالد ترامب فادي؟
2: نعم محمود، هي في إطار مسألتين أساسيتين، مرة أخرى السيطرة على الانطباعات حول الرأي العام الأمريكي حول ما حصل وكيفية التوصل إلى مذكرة التفاهم وما الذي تعنيه هذه المفاوضات ومن أي موقع تفاوض إدارته، خصوصا في تصريحاته لفوكس نيوز التي بعث من خلالها تهديدات واضحة للجانب الإيراني، حذره منها من مغبة إغلاق مضيق هرمز، وإلا فإن الوفد الإيراني لن يتمكن من العودة إلى إيران والولايات المتحدة سوف تسيطر على مضيق هرمز. هذه رسائل للداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاوض من موقع القوة، وبأن مضيق هرمز لم يعد ورقة يمكن لإيران أن تستغلها. وبالتالي أيضا هو يضغط على الجانب الإيراني من خلال التلويح بالخيارات العسكرية، وكأنه يقدم مظلة لوفده التفاوضي هنا بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، الذي لم يبتعد كثيرا عن لغة التلويح بالحرب، وإن كان حديثه فيه مسحة من التفاؤل، مذكرا دائما بما قال إنه تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق مسألتين، إعادة فتح مضيق هرمز وأيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني، وقال إن هاتين المسألتين تحققتا بالفعل، لكن نريد أن نرى إذا كان يمكن أن نحقق

0: المزيد عمليا حضور نائب الرئيس الأمريكي هو للوقوف عند الإرادة السياسية الإيرانية لمعرفة كما يقول جي دي فانس ما هي القضايا التي يمكن أن نبحثها على طاولة المفاوضات، أن نضع هيكلا لهذا التفاوض ومن ثم نمنح فرقنا التقنية هذا الدعم السياسي لكي تبدأ ابتداء من يوم غد التفاوض على القضايا المتعلقة بأمور أكبر وهي الملف النووي الإيراني. لكن نائب الرئيس الأمريكي كان واضحا، قال إن هذا اجتماع تاريخي، وأشار إلى أنه جرى تحقيق تقدم خلال الساعات القليلة الماضية دون أن يحدد في أي ملف تحديدا، وقال إنه يأمل أن يجري تحقيق المزيد من التقدم. ولكن ربطا بمسألة التقدم هو أيضا تطرق إلى الملف اللبناني وقال إن الوضع في تحسن دائم. طبعا هناك بعض التفاصيل التي ينبغي العمل عليها، لكن لم تقم أي حكومة أو إدارة في العالم بما قامت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف اللبناني. لكن كانت هناك رسائل واضحة أراد أن يبعث بها جي دي فانس بحضوره إلى هنا، وإن كان الإيرانيون حرموه من هذه الصورة، صورة اللقاء مع الجانب الإيراني التي يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسوقها في الولايات المتحدة، خصوصا مع عودة تلويح الإدارة الأمريكية بالحرب أن الإيرانيين رغم كل شيء جاءوا إلى هذه المفاوضات بضغط أمريكي وبالتالي حرموا منها. نحن تابعنا كيف أن وزير الخارجية عرقجي أولا دخل إلى غرفة هذا الاجتماع الرباعي، صافح رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش عاصم منير، ثم غادر قبل أن يحضر نائب الرئيس الأمريكي وأيضا بحضور رئيس الوزراء القطري. الدولتان الوسيطتان واللتان تواصلان لعب دور مهم بعد إيصال مذكرة التفاهم إلى خط النهاية، ولكن ضرورة تثبيت جذور هذه المذكرة، تنفيذ بنودها ومن ثم الدخول في مفاوضات بشأن الصفقة الكبرى، الاتفاق الأكبر على البرنامج النووي الإيراني. جي دي فانس كان واضحا برسالة إلى الشعب الأمريكي أن مضيق هرمز فتح وبأنه جرى القضاء على البرنامج النووي الإيراني. كان هناك رسالة إلى الشعب الإيراني بأن إدارة ترامب تمد اليد لهذا الشعب شريطة أن تتخلى القيادة الإيرانية عن طموحاتها العسكرية النووية في المدى البعيد، رسالة إلى القيادة الإيرانية نفسها بأن الرئيس دونالد ترامب متمسك بالخيار الدبلوماسي، لكن بدون وجود تفاهمات وفي حال تراجعت إيران فسنعود إلى المربع الأول، إلى خيار الحرب وإن كانت جي دي فانس لا يفضله، ورسالة أيضا إلى المنطقة بأن الولايات المتحدة تريد أن تحول الشرق الأوسط وأن تخرج إيران من حالة العداء والنزاع وزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج إلى منطلق من أجل التعاون. وبالتالي هو يأتي هنا بتفويض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرادة سياسية واضحة لبحث كل الملفات التي لا تزال عالقة، هو منفتح على قضايا تريد أن تبحثها إيران، وإن كان يريد أن يركز على ملفي لبنان بحكم أن هذه الساحة الحرب في لبنان قد تخلف تداعيات سلبية على مسار التفاوض، وهو إقرار بأن إيران عمليا تمكنت من فرض مسألة وقف الحرب على كل جبهات، وهو ما قاله، قال إن مذكرة التفاهم هي وقف لإطلاق النار إقليمية في كل المنطقة، هذه نقطة أساسية، ويريد أن يعرف إلى أي مدى هناك استعداد إيراني في إطار ما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب هناك التزام إيراني واضح بعدم امتلاك سلاح نووي. لكن كيف يترجم هذا الالتزام بما يطمئن إدارة الرئيس دونالد ترامب ويرقى إلى شروطها في التحقق في الضمانات بما يمنح هذا الاتفاق بعدا زمنيا يتجاوز عمر إدارة الرئيس دونالد ترامب؟ محمود،
1: شكرا جزيلا لك. فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض كان معنا من منتجع بيرغنشتوك في سويسرا، ومعنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، الخارجية الإيرانية كانت لها تصريحات استبقت هذه القمة بالتأكيد على أن يعني استمرار أو مضي هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مرهون بتنفيذ 5 بنود أساسية ومهمة في مذكرة التفاهم، أحدها يتعلق بوقف الحرب على كل الجبهات بما فيها اللبنانية. ما تفاصيل هذه التصريحات؟
2: محمود، بكل تأكيد هناك تصريحات وهناك مواقف وهناك قرارات. إذا ما أردنا أن نستخلص من المواقف الإيرانية يمكن أن نبني مشاهد متعددة للموقف الإيراني في هذه المفاوضات، ربما هو جزء من السياسة التي تنتهجها إيران، خاصة كما نعلم محمود بأن هناك ضغط داخلي هناك ضغط خارجي، وبالتالي يجب لإيران أن تبني مشهدا مهما. إحدى هذه المشاهد محمود ينطلق من حيث الاجتماع وهي رفض الفريق الإيراني المفاوض بعدم الحضور في اللقاء الجماعي وكذلك عدم أخذ صورة. هذه ذات معنى أساسي إذا ما أردنا أن نبنيها ونلصقها بالمشهد الآخر الذي أعلن هنا عسكريا حينما يتحدث الإيرانيون على أن مضيق هرمز لا يزال مغلق، ونربطها كذلك بما قاله الرئيس الإيراني بأن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي. هذه المشاهد محمود هي مهمة بالنسبة للمفاوض الإيراني بالدرجة الأولى داخليا. لماذا؟ لأن هناك أعين تترقب ماذا سيقوم به هذا الفريق المفاوض، هل سيتجاوز الخطوط الحمراء التي حددها المرشد الإيراني أم سيظل عندها. إذن ما وصل عبر شاشة الإعلام إلى داخل طهران ربما هي رسالة إلى الداخل بأن هذا الفريق المفاوض يمكن الاعتماد عليه في مسار المفاوضات على الأقل حتى هذه اللحظة. النقطة الثانية والمهمة التي يمكن الإشارة إليها حينما يتم الإيراني حينما يعلن الحرس الثوري بأن المضيق لا يزال مغلق هي نقطة قد تبدو مهمة، وهنا نعود محمود إلى البنود المذكورة في وثيقة التفاهم ومذكرة التفاهم بالتحديد البند الرابع. تريد طهران أن تقول بهذا الإعلان بأنها تأتي إلى طاولة المفاوضات من أجل تفعيل البنود الخمسة وفي يدها ورقة وهي ورقة مضيق هرمز التي لم يتم فتحه على الأقل من خلال الرواية الإيرانية، وبالتالي مطروح لكي يبادل بمجموعة من النقاط الأخرى البند الأول وكذلك البند الحادي عشر. إذن طهران الآن بنت هذا تحاول بناء هذا المشروع وهذه الرؤية وهذه المشهدية وهي توجد في سويسرا. هناك نقطة أساسية ومهمة كذلك وهو حديث الرئيس الإيراني عن مسألة أن إيران لن تفاوض عن برنامجها النووي، لن تتفاوض عن برنامجها الصاروخي. هذه رسالة مهمة تحاول أن تطلقها الحكومة. لماذا محمود؟ لأن رسالة المرشد حينما خرجت هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حملت مسؤولية المفاوضات إلى الحكومة الإيرانية، بمعنى أن المسؤول عن المفاوضات سلبا وإيجابا هي الحكومة الإيرانية وبالتحديد حكومة مسعود بيزشكيان. إذن هنا الرئيس الإيراني والمسؤولون والحكومة تحاول ووزارة الخارجية تحاول أن تعطي هذا الانطباع بأنها ماسكة بالأمور ومتحكمة فيها وبأنها لن تتنازل عن الخطوط الحمراء. هنا ننتقل إلى البنود محمود، البنود الأساسية والمهمة التي يجب تفعيلها قبل انطلاق المفاوضات. هناك خمسة بنود أساسية وهناك البند الثالث عشر. البند الثالث عشر هو الذي تستند عليه طهران في هذه الأثناء. يقول البند بأن بداية المفاوضات النووية ومفاوضات العقوبات يجب تفعيل البنود الخمسة السابقة المذكورة وهي البند رقم 1 و4 و5 و10 و11. هذه البنود يجب تفعيلها على الأقل عمليا. يمكن القول بأن البند الأول حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن هناك وقف لإطلاق النار في لبنان ولم تسجل أي حالات أو هجمات إسرائيلية على الجنوب اللبناني أو رد مقابل من طرف حزب الله، وهذا يعتبر مؤشر مهم في الدخول في المفاوضات المهمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز يبدو أنه نوع من المناورة الإيرانية تطرحها في هذه الأثناء وكما أشرت، وهي على طاولة المفاوضات حتى تفاوض من خلالها على معطى آخر وهو معطى الأموال المجمدة. لكن ما سمعناه اليوم من الرئيس الإيراني بأن دفعة تقدر ب6 مليارات دولار ستحصل عليها طهران، بمعنى أن خط الائتمان الذي تم تحديده من خلال المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري يبدو أنه أصبح مفعلا. هناك مجموعة من النقاط المرتبطة بالعقوبات النفطية والبتروكيماوية يبدو أن هذا الأمر أصبح خارج السياقات. لماذا؟ لأن إيران بدأت تبيع نفطها، ليس هناك حصار، السفن الإيرانية تتحرك، وبالتالي نحن الآن يمكن القول بأننا وصلنا إلى نقطة أساسية وهي أن جميع البنود على الأقل حتى اللحظة يظهر أنها بدأت في التفعيل، بمعنى آخر أننا سندخل على جدول أعمال جديد وهو جدول أعمال خاص بالشق النووي الذي تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية طهران والتزامات نووية، وبشق العقوبات التي تطالب به طهران الولايات المتحدة الأمريكية برفع كافة العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، ومعنا في الاستوديو ايضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسيه، ومن جده معنا الدكتور اياد الرفاعي استاذ العلوم السياسيه بجامعه الملك عبد العزيز، ومعنا في الاستوديو ايضا السفير جوي. نعم سينضم الينا ربما لاحقا مزيد من الضيوف. ابدا معك دكتور المطيري، هل تعتقد أن ما يجري في سويسرا يمكن أن يفضي في نهاية المطاف في ظل المعطيات الحالية وتهديدات الرئيس ترامب ومناورات مضيق هرمز، يمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟
3: لاحظ أستاذ محمود بأن هناك مصادر إعلامية كثيرة تقول بأن ما أفسد إسلام أباد الأولى هو كثرة الاتصالات بين الوفد الأمريكي والرئيس ترامب، وهناك مصادر صحفية قالت بأن نائب الرئيس كان يتصل عشرات المرات خلال هذه الجلسات بمعدل كل 10 دقائق. قال بظني أن تصريحات الرئيس ترامب اليوم جاءت ردا على ما صدر أيضا من إيران، وحول ما يبدو بأنه هناك تردد شديد، هناك تناقض شديد أيضا بين ما يصدر من القيادات أو مراكز القوة في إيران. يبدو أن مراكز القوة في إيران لم تحسم أمرها بكثير من الملفات، وحتى هذه اللحظة ربما تناور بملف هرمز. أنا أظن بأنه قضية الشكل مهمة لإيران بالتأكيد، الصورة المصافحة هي شكليات لا يمكن أن تؤثر على مسارها التفاوضات. ولاحظ أيضا بأن ما حصل عليه الاتفاق، يعني اتفاق حسن النوايا الـMOU، كان بدون ما خطوات تنفيذية، يعني لم يكن هناك جدولا تنفيذيا ولم يكن هناك تفصيلا تقنيا. هذه المرة الجلسات بظني بأن الفرق الفنية للوفود المرافقة بالإضافة إلى الوسطاء قد حسمت كثير من الملفات والأمور، خصوصا ما اشترطته إيران حول الإفراج عن الأموال. بظني بقي شيء واحد مهم، أن يثبت الرأي أو القرار أو ما يصدر من إعلام. لذلك ما يستفز الرئيس الأمريكي ترامب هو ما يصدر من طهران مرة أخرى ويعقد العملية بما يوحي بأن هناك انقساما ما داخل مراكز القوى في إيران، ويعطي أيضا انطباعا آخر بأن رئيس ترامب يلوح مرة أخرى باستخدام القوة. بظني يجب أن يكون هناك ثبات بالخطاب هذه اللحظة.
1: دكتور المطيري، في تقديرك في تقديرك جهود الوساطة القطرية لأي مدى لعبت دورا في الوصول إلى هذه النقطة أو المشهد التاريخي الذي رأيناه صباح هذا اليوم؟
4: أمر مهم. في البداية طبعا تيبي ومطيري كلنا أخوة هنا في الاستديو. في النهاية التركيز الأساسي أعتقد محمود على الآن هو لدى الوسطاء، كيف يمكنهم أن يصلوا لمرحلة، لأنه واضح بأن هذه المفاوضات بدأت بصعوبة، وأهمها أن هناك اختلاف. الجانب الأمريكي أعتقد ينظر إلى المحتوى الاتفاق، بينما واضح بأن الجانب الإيراني ينظر إلى إدارة صورته بشكل أو بآخر. بالتالي كان اهتماما بعدم الدخول للقاعة مع وجود الإعلام، طريقة من يرأس الوفد، وطريقة أن يكون وزير الخارجية قبل قريبا في الدخول القاعة، إلى غيرها من الأمور. أعتقد هذه مهمة صعبة على الوسطاء الآن، هو كيف يمكن الوصول إلى تفاهم معين يكون مضمونه في مصلحة الدول، لكن أيضا صورته تخدم الأطراف، وهذا أمر مهم جدا. بالتالي أعتقد هذا سيعود بالنفع في فيما يخص الوسطاء. فيما يخص المنطقة هناك العديد من،
1: قبل أن نتطرق إلى المنطقة، ما يخص الوسطاء يبدو أن دور الوسطاء في هذه المرة ليس مجرد إجلاس المفاوضين على الطاولة وتركهم ولحالهم يتوصلون إلى الاتفاق، يبدو أن هناك مهمة أكبر من مجرد توصيل الرسائل من الجانبين المتفاوضين يقوم بها الوسطاء حاليا. ما هي
4: هذه المرحلة؟ انتهت مرحلة تبادل الرسائل، أعتقد كانت مرحلة مهمة للوصول إلى مذكرة التفاهم. الآن كيف يمكن ترجمة مذكرة التفاهم، لأن المذكرة كانت مسؤولية القيادة السياسية لوضع الاتجاه. الآن نحن نتحدث عن فرق تقنية وفنية، كل فريق يحاول أن يضع، في البداية ستبدأ الفرق التقنية بوضع أمور ما هي الخطوط العريضة، ثم الفرق الفنية ستبدأ عملها بالتفاصيل الدقيقة حسب الأموال، البنوك، طريقة التمويل، طريقة أوقات تفتيش المنشآت النووية وغيرها وغيرها. أيضا وجود فرق متابعة، أعتقد الوسطاء الآن يحاولون ترتيب الأوراق بطريقة أن يكون هناك فرق عمل، يكون تقسيم للأعمال بشكل واضح، حتى يكون كل طرف ملزما أمام العالم، وخصوصا وهذا أمر مهم جدا، هذه أزمة تمثل وتشكل خطرا كبيرا على الأمن الدولي وعلى أمن الطاقة الدولي. هذا ما نجده اليوم الآن، حتى مع كيف يمكن وجود تنسيق إقليمي بشكل كبير. يعني نحن لا نتحدث عن قطر وباكستان فقط كوسطاء، نحن نتحدث عن وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان في القاهرة اليوم، نتحدث عن اجتماع لوزراء الخارجية العرب غدا في عمان في الأردن. هناك العديد من التنسيقات الموجودة في الإقليم، هذا أمر مهم جدا. الآن مهمة الوسطاء هو الدفع من أجل تقسيم الأعمال بشكل كبير، ثم الانتظار ما سيحدث بعد ذلك، لأن هناك مسارين محمود يجب أن نركز عليهم في المفاوضات. هل سنذهب إلى مفاوضات لفترة محددة ثم كل وفد يذهب لبلاده لمناقشتها والعودة مرة أخرى، أم ستكون مفاوضات مستمرة على ملف واحد أو عدة ملفات بالتوازي ليوصل لنتيجة معينة؟ أعتقد هذا أمر مهم متروك للوسطاء ولطريقة قراءتهم للمشهد.
1: دكتور إياد الرفاعي، قبل أسابيع قليلة كانت القذائف الإيرانية تتساقط على مدن الخليج بما سبب أزمة بالنسبة لهذه البلدان، هل انتهى في تقديرك هذا الخطر؟
5: بكل تأكيد أن هذا

الخطر لم ولن ينتهي إلا إذا ذهبت المنطقة بشكل عام إلى أجواء من الهدوء والتفاهم المتبادل. مثل هذه الضربات التي رأيناها تتساقط على دول الخليج في الأشهر الماضية، وما يحدث اليوم وما يحدث في أرجاء العالم العربي من سوريا إلى لبنان إلى اليمن إلى دول عربية أخرى، هي تمظهرات لسوء الفهم والتفاهم والأطماع الصفرية التي تتبادل

0: التعقل وممارسة أدوار الحكمة التي تطالب وتناشد بها دول الخليج العربي. دول الخليج العربي لن تضرها مثل هذه الضربات التي مرت، لا نقول بكل سهولة ويسر، لكن دول الخليج العربي دول متمركزة في الشرق الأوسط، دول تعرف إمكانياتها وتعرف أدوارها الإقليمية والدولية. فبالتالي التعامل مع مثل هذه الأمور بكل تأكيد أنه لا يكون بتلك الصعوبة البالغة. المشكلة تكمن في طرفي النزاع، إيران وإسرائيل. دول الخليج العربي ستمارس الحكمة والوساطة وتهدئة الأمور حتى نجد طريقا للخروج من هذا النفق المظلم. دول الخليج العربي لن تنجر للاستفزازات من أي طرف لكي تسقط في معضلة قد تستمر لعقود مستقبلية وتهدر أموالها وتهدر بنيتها التحتية من أجل طرف هنا أو طرف هناك. وهنا كما تحدث الدكتور المطيري، إيران تظهر وجهين، وجه داخلي ووجه خارجي، وجه بازشكيان ووجه الحرس الثوري. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبكل أسف تظهر وجهين، تظهر وجه دونالد ترامب ونائب الرئيس الذي يريد التفاوض، وتظهر وجه إسرائيل الذي يعتدي على دولة عربية اللي هي لبنان مساء البارحة. وخرج بيان قبل قليل من الدول الأربعة التي اجتمعت في القاهرة أدان الاعتداءات الإسرائيلية التي أطاحت بحوالي 35 قتيل إن لم يكن أكثر مجرد مساء الليلة الماضية. فعندما نتحدث عن التصعيد المتبادل، تحدثنا في نشرتكم السابقة قبل أيام معدودة عن قدرة وإمكانيات إسرائيل في تفخيخ المفاوضات. لا نتحدث عن ضربة واحدة أو ضربتان هنا أو هناك، بل نتحدث عن penetration أو اختراق سياسي واختراق أمني في آن واحد لإفساد هذه المفاوضات. ورأينا بكل وضوح حكومة نتنياهو تتحدث على أنها غير مرحبة بالنتائج التي خرجت بها الميموراندوم أوف أندرستاندينج أو وثيقة التفاهم المتبادل بين أمريكا وإيران. قبل قليل قائد الجيش الإسرائيلي يقول الهدنة في لبنان هشة ولا نضمن إذا استمرت حتى مساء الليلة. يعني لنتصور مثل هذا المشهد في الشرق الأوسط الذي يستمر منذ عام 2023. هذه منطقة على شفا حفرة، مع كل هذه التحديات ما زالت دول الخليج تمارس أدوار كبيرة جدا وأدوار تدلل على حكمتها وعلى نظرتها المستقبلية وعدم انجرارها بناء على الأحداث.
1: طيب، أنت أثرت نقطة مهمة دكتور إياد، أثرت نقطة مهمة ربما نطرحها على ضيفنا دكتور صالح المطيري. فكرة النبرة الحازمة التي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه يتحدثون بها أو نائبه يتحدثان بها تجاه إسرائيل، هل تعتقد أن هذه النبرة انعكاس لرغبة حقيقية في الضغط على إسرائيل لكي تتوقف عن مغامراتها العسكرية في جنوب لبنان، أم مجرد أحد الوجهين اللذين يتحدث بهما ترامب؟
2: أظنها أيضا أستاذ محمود واحدة من أدوات المناورة. يعني في بداية هذه الحرب وقبلها كنا نصف نائب الرئيس فانس بأنه أحد الصقور، صقور اليمين، وأنه محرض رئيسي على هذه الحرب، وأنه داعم أيضا لسياسات إسرائيل. الآن وكأن هناك تغييرا في مراكز اليمين الجمهوري أو اليمين أقصى اليمين. حتى الرئيس ترامب أمس لام اليسار المتطرف بإشارة إلى الديمقراطيين. فبالتالي أعتقد هناك تبادل أدوار. كما هي إيران، يبدو أن العدوى تنتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيادات أو مراكز القوى الإيرانية في بعض الانسجام في التناقض أو المناورة. لكن هناك أمر لفت نظري حقيقة إذا سمحت لي. الأول أنه صدر اليوم من القاهرة هذا البيان الذي يقول شواغل المنطقة، دول المنطقة يجب أن تكون حاضرة وواضحة ومهمة، وصدر هذا البيان من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان ومصر، مما يشير إلى يعني هناك مخاوف لدى المنطقة والإقليم بأن إيران ربما تتلاعب في هذه الورقة، ستلوح بمضيق هرمز وكأن لديها أقفالا لهذا المضيق في كل أزمة. إذن بكرة ممكن يتأزم الملف في اليمن أو في العراق أو مع جيرانها مثل أذربيجان على سبيل المثال. فعلى شكل مباشر ستتجه بهذه الخطوة في الإعلان لهذا الإغلاق. وبالتالي أنا أعتقد ما يطمئني الآن انتقال الوسطاء وخصوصا الوسيط القطري من وسيط ميسر إلى ضامن. يبدو لي أن هذه الحركة التي شفتها يعني أو لاحظتها من خلال وجود الوسطاء في قاعة الاجتماع بأنه هذه الضمانات التي كانت تسعى إليها إيران، أو هذا هو الدور الضامن الآن في أي اتفاق مقبل.
1: دكتور العتيبي، هناك كانت مشكلة

0: ولا زالت موجودة، وهي أزمة الثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قطر كوسيط، باكستان كوسيط، في ردم هذه الهوة التي استعصت على الردم على مدى الشهور الأربعة الماضية أو سنوات التفاوض الطويلة بين إيران والفرقاء الأوروبيين والأمريكيين؟
1: هناك مشكلة، يعني في النهاية كل ما بدأت المفاوضات كانت تنتهي بعملية عسكرية، بالتالي الثقة معدومة بين الطرفين. لكن مهم جدا أن نركز على المصلحة العليا، هذا أولا. بتعتقد أن الوسطاء سيركزون على أن المحادثات تبدأ وتستمر، استمرار المحادثات وتقريب وجهات النظر أكثر، وجود أرض صلبة وبين الطرفين مهم جدا، ستبني ثقة بين الأطراف. أيضا عندما تنفذ مذكرة التفاهم، عندما تتحول من إطار عام إلى تتحول إلى قرارات، إلى استراتيجية واضحة وبنود واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، هذا سيزيد من الثقة بين الطرفين بشكل أو بآخر، نظرا أن كل طرف يبحث عن مصلحته. حاليا الولايات المتحدة تبحث عن إبقاء المضيق مفتوحا أو إعادة فتحه، تحاول أيضا أن تحقق رغبتها بأنها قضت على المشروع النووي الإيراني، التهديد الكبير بالنسبة لإيران. هي أيضا تبحث عن إعادة بناء الدولة بعد الدمار الذي حل بها، تريد أيضا أن تحقق مكاسب مهمة جدا، بالتالي هذا أمر مهم جدا. لكن أعتقد بناء الثقة مهم، لكن المشكلة الأكبر ليست فقط الثقة، المشكلة أن هذه المفاوضات هي مفاوضات على الأقليم وليست مفاوضات بسيطة على بين إيران والولايات المتحدة. يعني وضع هرمز مقابل لبنان هي مسألة واضحة بالنسبة لإيران، بأنها تجعل لبنان ضمن نطاق نفوذها وتضع هرمز ككرت ضغط قوي هي تستخدمها الآن على الطاولة. هل يمكن، هل سيكون سهل بالنسبة للوسطاء التعامل مع هذه الطريقة وهذه العقلية بأن هرمز يكون مقابل للبنان؟ أعتقد هذا أمر صعب، خصوصا بين الحكومة اللبنانية تريد هذا المسار أن يكون ضمن الدولة السيادية هي تقرره من خلال المفاوضات مع إسرائيل، أو حتى عدم الذهاب إلى مفاوضات مع إسرائيل لكن في مسار مختلف. بالتالي هذا أعتقد الصعوبة الكبرى، هو بناء الثقة يأتي من تطور المحادثات بشكل أكبر والوصول إلى قناعة واضحة بأن المصلحة مكتسبة. وأهم نقطة أعتقد محمودة هي كيف يمكن إخراج هذه الوساطة بطريقة أن كل طرف يظهر هو منتصرا، وهذا أمر مهم جدا
0: حتى يستطيع طبعا تسويق ما يمكن التوصل إليه داخليا في بلاده. دكتور إياد الرفاعي، يعني يقال دائما أن من هم ليسوا على طاولة المفاوضات يكونون غائبين عند تقسيم المكاسب. هل الاجتماع الرباعي الذي يحدث في مصر الآن محاولة من الدول العظمى أو الكبرى في الإقليم لأن تكون طرفا بالتوازي مع ما يجري في سويسرا؟
2: لا أعتقد في البداية أن دول الإقليم هي بمعزل عن المفاوضات بشكل عام منذ بدايتها في باكستان، وليست بمعزل عما يحدث في سويسرا. بكل مصداقية أقول لك أن الدور الباكستاني لم يكن ليتأتى لولا دعم دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لباكستان لممارسة مثل هذه الأدوار. دول الخليج العربي دول ممكنة، هي دول تمكن اللاعبين الإقليميين والدوليين الموثوقين لممارسة أدوار هي قد لا ترغب بممارستها في هذه الحالة أو في هذا الوقت. دول الخليج العربي تعطي نفوذ إقليمي لدولة باكستان لكي تمارس دورا وسيطا على الطاولة، يملك نقاطا كثيرة أو يملك مبادرات من الممكن البناء عليها. فأنا في وجهة نظري البسيطة، وقد تكون وجهة نظر قابلة للديبيت أو للنقاش، أن دول الخليج العربي ممثلة بباكستان على الطاولة، وأيضا ممثلة بسبب نفوذها الإقليمي والدولي. فلا أعتقد أن عدم وجود دول الخليج العربي على الطاولة في جنيف يعني أن مضيق هرمز سيكون رهينة لإيران، لأن أصلا مسألة مضيق هرمز ليست مسألة أمن خليجي فقط، بل هي أمن اقتصادي عالمي. ما يمس دول الخليج يمس شريان الاقتصاد العالمي. الهدوء في دول الخليج يدلل على استقرار في الأسواق العالمية. فأي مساس بشرايين دول الخليج سيؤدي بالضرورة إلى كساد اقتصادي عالمي مقبل. فبكل تأكيد أن دول الخليج تمثل نفسها على الطاولة بسبب الذي تملكه إقليميا ودوليا والمكانة التي تملكها. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إياد الرفاعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، كان معنا من جدة. وأشكر ضيفنا من في الاستوديو هنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وأشكر كذلك ضيفنا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا لكم. في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران ونستطلع آفاق تلك المفاوضات في ضوء ما سنناقشه من تفاصيل أو ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما المقبلة. التفاصيل مع سلام خضر.
3: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحرية على موانئ إيران. وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، و60 يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم؟ أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمات مستقبلا وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات وأساسا لبنان يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم. وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد لـ60 يوما قابلة للتعامل

0: تمديد بموافقة الطرفين. 14 بندًا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة اليوم؟ كان هناك إغلاق لمضيق قرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
1: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
0: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
1: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة طواعية، الدول المستعمرة للمضيق، لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
0: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
1: أولا لدينا رقم 24 مليار، المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القريبة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك ل60 يوما.
0: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق
1: النهائي؟ باعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب، هناك 15 إلى 20 عاما يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
0: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
1: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
0: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: شكرا لك سلام. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق و أيضا معنا في الاستوديو السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سعادة السفير، من خلال خبراتك الدبلوماسية مررنا بجولات من القتال وجولات من المفاوضات ثم جولات من القتال ثم جولات من التهدئة والمفاوضات، هل في تقديرك باللقطة التاريخية التي شهدناها اليوم اجتزنا أسوأ ما السيناريوهات؟
3: الأمر يعتمد على منظورك للأمور. أعتقد أن طبعا فيما يتعلق بالأمور المقلقة نرى أن النائب الرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر مع الصورة في الصورة مع وزير الخارجية الأمريكي. الرمزية والصورة مهمة جدا للنظام الإيراني أن يظهر بمظهر القوة وأنه صاحب الإرادة في اتخاذ القرارات، لأنهم يعرفون أنهم لا يحظون بالشعبية داخل بلدهم وعليهم أن يحذروا من رأيهم العام. من منظور أكثر تفاؤلا لدينا نائب الرئيس فانس يقول أن ترامب يريد أن يحول علاقات أمريكا مع شعب إيران، ولو أن إيران مستعدة للكف عن كونها الدافع والسائق وراء عدم الاستقرار في المنطقة، فالولايات المتحدة ستغير بشكل جذري علاقاتها مع إيران. هذا في غاية التفاؤل، هو هدف يستحق العناء، لكن لا دبلوماسي أمريكي ولا خبير أمريكي في الجانب الأمريكي طبعا وهو يضع الكثير من الصورة الوردية الحالمة لهذا المستقبل.
2: سيدة نجار مرتضوي، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الرئيس ترامب قال إنه يمكن أن يكون هناك صفحة جديدة تفتح مع الشعب الإيراني، وقال كذلك إنه يجب أن يتوقف الجانب الإيراني عن دعم وكلائه المقاتلين والمشاغبين في المنطقة المدفوعي الأجر حتى نتوصل إلى اتفاق، وإلا فسيضرب إيران مجددا. كيف يمكن التوفيق بين هذين التصريحين؟
3: دعونا نكبر العدس أولا محمود والنظر إلى أي مدى هذه اللحظات الغير مسبوقة تاريخيا تتشكل أمامنا. هذا أعلى مستوى لقاء بعد العام منذ العام 79 وبعد لقاء إسلام آباد بين قالبات وجايدي فانس الذي حدث وراء أبواب مغلقة. هذا يأتي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم على مستوى الرؤساء. هذا حدث تاريخي. الاتفاق النووي في 2015 تم توقيعه على مستوى وزراء الخارجية، هذا على مستوى الرؤساء، وهذا يأتي في أعقاب حرب تاريخية على إيران. نتنياهو كان يحاول الضغط على كل رؤساء أمريكا منذ جورج بوش ليشن حربا على إيران، كلهم رفضوا، لكن ترامب فعل ذلك وأخفقت الحرب في تحقيق كل أهدافها فعادوا إلى المفاوضات. الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب، وكل استطلاعات الرأي تفيد بأن هذه الحرب لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة، كما أنها خلقت أزمة عالمية أثرت في الولايات المتحدة. إذن هذه هي الإدارة أو المسار الذي تسلكه الإدارة الأمريكية، وهناك تغير كبير. لهذا السبب هناك أيضا معارضة في حزب الرئيس والحزب الديمقراطي، والإسرائيليون علنا يقفون ضد هذا التوجه ويهاجمون الرئيس، واللوبيات شنت هجماتها في الجانب الإيراني. الإيرانيين يظهرون جدية كثيرة، ومنظورهم هو أن الولايات المتحدة وقعت على مذكرة تفاهم ثم انتهكته، لأن لبنان ذكر في البند الأول، إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، لكن فور التوقيع لبنان تهاجم وتهاجم وتصعد. لكن الإيرانيين مع ذلك جاءوا إلى سويسرا وعلى أعلى مستوى قالباف رئيس البرلمان وعراقشي ليضمنوا أن مذكرة التفاهم سيتم تنفيذها. والنقطة الأولى المتعلقة بلبنان، وسيتحدثون عن إطلاق الأموال المحتجزة، وأيضا فيما يتعلق بما يسمى الوكلاء، هذا يعني التركيز على حزب الله. إيران تريد إنهاء الحرب، وهذا يشمل لبنان. الولايات المتحدة تريد فرض إطار جديد تتحدث من خلاله عن السلام، لكن كلا الطرفين بوصولهم هو في يظهر جدية، لكن ذكر التفاهم في مهب الريح، لا نعرف ماذا سيحدث.
2: دكتور سليم زخور، بالرغم من أن ضيفتنا قالت أن مذكرة التفاهم في مهب الريح، لكن الصورة في مجملها تبدو باعثة على التفاؤل بشيء، يعني حدثت أشياء لم تحدث من قبل، وهي وجود مسؤولين أمريكي وإيراني رفيعين في نفس القاعة يلتقطان الصور وربما يجلسان إلى بعضهما البعض قريبا. لكن هناك في طرف الصورة ما يحدث في جنوب لبنان، هناك بنيامين نتنياهو وأجندته المختلفة تماما، هناك رئيس الأركان الإسرائيلي الذي يصرح علنا بأن وقف إطلاق النار هش ويمكن أن ينهار في أي لحظة. إذا نزعنا نتنياهو من هذه الصورة، هل تعتقد أن الوصول إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين ممكن؟
4: يعني حتى مع وجود نتنياهو، حتى مع تهديدات الجانب الإسرائيلي لمسار المفاوضات من خلال الخروقات التي من الممكن أن يقوم بها، عند الوصول إلى لحظة الحقيقة بمعنى المصلحة الأمريكية مقابل المصلحة الإسرائيلية، ستكون المصلحة الأمريكية، وسيكون هناك الضغط الكافي على إسرائيل من أجل الوصول إلى هذا ما حصل في مذكرة التفاهم، هذا ما حصل في وقف إطلاق النار في الفترة في أول وقف إطلاق نار، وهذا ما سيحصل في المرحلة المقبلة. ولكن أعتقد أن ما سيسعى إليه الجانب الأمريكي هو أن يحصل على اتفاق شامل على مستوى المنطقة قدر الإمكان. يعني كلما استطاع الجانب الأمريكي أن يصل إلى اتفاق شامل أكثر على مستوى المنطقة، كلما كان أسهل إقناع بنيامين نتنياهو أو الضغط عليه والوصول إلى خواتم إيجابية.
2: ماذا تعني بشامل؟
4: شامل يعني هي هذه النقطة الأساسية والتي تفضلت بالنقاش بها مع السفير منذ قليل، تقوم على وهو ما يتحدث عنه نائب رئيس أمريكي. نائب رئيس أمريكي ذكر أكثر من مرة واليوم عادها يتحدث عن السلام الإقليمي، واليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يتحدث عن أمن المنطقة والأمن العالم. يعني هناك توجه عند الجانب الأمريكي من أجل أن يكون، وأيضا كما عبر النائب رئيس الأمريكي بالتفصيل اليوم، ولكن الإشكالية ليست في الطرف الأمريكي. الجانب الأمريكي يريد توسيع هذه المفاوضات، هذا النقاش، من محاولة لإدارة الصراع إلى إنهاء الصراع الذي دام 47 عاما مع إيران. الإشكالية ليست بما يطرحه الجانب الأمريكي، الإشكالية باستعداد الجانب الأمريكي الإيراني المضي قدما بهذه المسافة كلها والذهاب بهذا الاتجاه. من الواضح أن هناك اليوم تصريح الرئيس الإيراني يتحدث عن الذين يتحدثون من دون أن يفكرون في إيران وما تداعيات هذه التصريحات. من الواضح أن التباين داخل إيران، يعني حتى لا نقول الانقسام، يعني التباين في المواقف، وتبعنا هذا في الفترة الماضية وتبعناها أمس أيضا بموضوع إقفال مدينة هرمز وذهاب الوفد إلى سويسرا. هناك هذا التباين بين أي إيران يريد المسؤولون الإيرانيون، بمعنى هل ستبقى إيران صاحبة الثورة الإسلامية ومصدرة الثورة الإسلامية، أو أي ثورة إسلامية وبأي شكل؟ هل هذا هو ما هو مطروح في الفترة المقبلة، أم هناك
2: من يجيب عن هذا السؤال؟
4: يعني لأنه
2: سأطرحه طبعا على ضيوفي،
4: يعني حتى في مذكرة التفاهم هناك مستويين، هناك مستوى إنهاء الصراع بمعنى الملف النووي مقابل العقوبات، وهناك مستوى إنهاء الصراع وليس إدارته من خلال المحفزات الاقتصادية في حزمة 300 مليار دولار. يعني في مذكرة التفاهم نفسها هناك مقومات لإدارة الصراع وهناك مقومات لإنهاء الصراع. الآن الخيار يبقى عند الجانب الإيراني.
2: سيادة السفير، يعني أمام الرئيس دونالد ترامب ربما فرصة تاريخية لإنهاء صراع عمره أكثر من 47 عاما، وهو الشخص أو هو الرئيس الذي قال إننا لا نريد أن نتورط في صراعات الشرق الأوسط المهلكة، وها هو غائص حتى نصف ساقي أو ربما أكثر من ذلك في هذا في هذه المنطقة وصراعاتها وحروبها. هل تعتقد أن تصريحاته التي تهدد بضرب إيران ما لم تمتثل تماما لشروط مذكرة التفاهم يمكن أن تساعد في هذا أم هي عامل معوق؟
3: أنا قلت هنا قبل أسابيع لو أن القادة الإيرانيون الجدد لو كانوا أذكياء سيفهمون أن ما يحاول ترامب تحقيقه هو جائزة نوبل للسلام ومكانته في التاريخ، هو لا يسعى إلى فوز في الانتخابات القادمة وعليهم أن يستفيدوا بذلك ويستغلوه ليكون لدى إيران علاقات مع أمريكا على غرار علاقات دول الخليج مع أمريكا. بلدان الخليج زادت من إجمالي ناتجها المحلي 10 أضعاف، لا أقول 10%، أقول 10 أضعاف في السنوات الماضية. لو استطاعت إيران تحقيق ذلك عبر الشراكة مع الولايات المتحدة سيكون الشعب الإيراني أسعد شعب على وجه الأرض، لكنني لا أرى أي مؤشر على ذلك من القيادة الجديدة. ترامب يقول إنهم سرا يقولون له أشياء مشجعة، لكن أمام الكاميرا يبدو أنهم يريدون أن يكون هم المسيطرين على الوضع.
2: وهل علينا أن نصدق الرئيس دونالد ترامب في هذا؟
3: لا تعلم ما هو وضعك وماذا سيقوله ترامب، هو يقول شيئا اليوم وشيئا مغايرا في اليوم التالي، لكن ما كان ثابتا معه هو أنه يريد أن ينظر إليه وكأنه شخصية تاريخية تحدث تغييرات كبرى. إذن هذه فرصة عظيمة للمنطقة، أنا لست متفائلا كما هو حول تحقيق ذلك.
2: سيدة نيجار، دكتور سليم أثار نقطة مهمة، أي إيران سنراها في المستقبل؟ إيران التي دأبت على تسطير الثورة الإيرانية أم إيران مختلفة كما قال الرئيس دونالد ترامب أننا غيرنا النظام في إيران بالفعل من خلال قتل الصف الأول والثاني من القيادة وجاءت قيادة ربما عاقلة في تقديره؟
3: أعتقد أن الأمر لا هذا ولا ذاك، لكنه بين هذا وذاك. أتفق جزئيا مع جوي. دونالد ترامب يوفر فرصة، هو جمهوري وهو الأغنوستي، لا يهمه مع من يلتقي مع من يتحدث. ذهب بنفسه إلى كوريا الشمالية وصافح زعيمها، هو أراد أن يفعل ذلك مع إيران ولكنها لن تستجب، وأراد ذلك منذ عهدته الأولى. دونالد ترامب، نتحدث عن أسلوبين مختلفين. دونالد ترامب يريد المصافحات والصور والمشاهد، إيران تقول لا، نريد مفاوضات جادة، وربما إذا ما نجحنا في التفاوض في النهاية سنتصافح ونتصور معا كما فعلوا مع أوباما. كانت المفاوضات سرية حتى تصافحوا في النهاية. هناك سوء فهم من جانب
2: عذرا على المقاطعة. هناك خبر عاجل يظهر على شاشاتنا الآن، وكالة فارس تنقل عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت. إذن حسب هذا الخبر لا مزيد من المحادثات أو الاجتماعات اليوم، والجولة الأولى انتهت في انتظار ما هو قادم خلال الأيام المقبلة. أعود إليك سيدة نيجار.
3: شكرا. فقط لنستمر في قولنا، هناك أمر أريد أن أشرحه حول سوء الفهم من الجانب الإيراني. الإيرانيون والشعب الإيراني لا تمتعون بأن يكونوا منعزلين على الأسرة الدولية والارتباط المالي والعقوبات الاقتصادية وهذه الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران والتي يدفع ثمنها الشعب الإيراني. لكن إيران تختلف عن جيرانها، سياساتهم، سيادتهم، استقلالهم مهم. هم لا يريدون أن يكونوا بلدا يدور في فلك روسيا وأمريكا والصين. هم اتفقوا مع أوباما ثم جاء ترامب ودمر كل شيء.
2: دكتور سليم، تحدثت عن ضرورة أن يكون الاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي شامل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. هل لذلك عبر الرباعي المجتمع في القاهرة عن ضرورة أن تأخذ إيران والولايات المتحدة مصالح المنطقة بعين الاعتبار وكذلك القضية الفلسطينية نص عليها بيان هذا الاجتماع؟
4: هو يعني هو في نفس الاتجاه، ولكن هذا الاجتماع للرباعية هو تأسيس لمركز ثقل جديد في المنطقة، بمعنى

0: هو من أجل المضي قدما يد بيد مع إيران جديدة، أو المضي في محاولة لاحتواء إيران القديمة؟ يعني في كلا الحالتين لابد أن يكون هناك مركز ثقل جديد للتعامل مع إيران من جهة ومع إسرائيل من جهة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وأشكر ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية على رأس الساعة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت. كانت الجولة عقدت بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع، معربا عن أمله في العودة منه بورقة من أجل السلام. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني فقال إن اجتماع اليوم هو بداية لتحقيق الأهداف. وأشارت الخارجية القطرية في وقت سابق إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة بالتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا لإبرام الاتفاق النهائي. كانت الخارجية الإيرانية قالت إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود يتعلق أحدها بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وفي أحدث تصريح له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن مذكرة التفاهم مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا، وهدد بضرب إيران بقوة مجددا إذا لم توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل حسب تعبيره. كما عبر ترامب عن خيبة أمله من إسرائيل قائلا إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. نتحول إلى منتجع بيرغنشتوك في سويسرا، وهذه النافذة مع الزميلة وسيلة علم. إليك وسيلة.
2: شكرا جزيلا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نقدمها لكم من منتجع بيرغنشتوك، حيث انتهى قبل قليل فقط، انتهت الجولة الأولى من المحادثات الرباعية التي جمعت الوفود من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكذلك قطر وباكستان. هذه الجولة التي انطلقت بعدما أدلى رئيس الوزراء الباكستاني بتصريحات، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. قبل انطلاق هذه الجولة كان هناك تأكيد على أهمية هذه المحادثات التي تنطلق هنا في بيرغنشتوك. على العموم نرحب الآن بشبكة مراسلينا، معنا مراسلنا من المركز الإعلامي لمنتجع بيرغنشتوك محمد البقالي، وينضم إلينا كذلك فادي منصور معنا هنا في منتجع بيرغنشتوك، ونور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. أهلا بكم جميعا محمد. إذا انتهت الجولة الأولى من المحادثات الرباعية، هل هناك أي معطيات أو معلومات؟ مع العلم أن هذه الاجتماعات طبعا جرت خلف أبواب مغلقة.
3: بالتأكيد وسيلة، هي جرت خلف أبواب مغلقة، ولا يتوقع في الحقيقة أن يخرج من الجولة الأولى اختراق كبير. هذه الجولة في الحقيقة عقدت لذاتها. لماذا لذاتها؟ لأن المسافة كانت طويلة في الحقيقة التي قطعت للوصول إلى منتجع بيرغنشتوك الذي نوجد فيه. لماذا كانت طويلة؟ كانت محفوفة بكثير من الألغام، بكثير من الخلافات، بكثير من التعقيدات، وأيضا بكثير من غياب الثقة. ونعلم أن هذا الاجتماع كان مقررا أن يحدث قبل 3 أيام ولم يحدث بسبب الخلافات أساسا بشأن لبنان، والجهود التي بذلت من قبل الوسطاء، نتحدث أساسا جهود قطر وباكستان، هي التي مكنت من الوصول إلى هذه اللحظة. الوصول إلى هذه اللحظة ينظر إليه في حد ذاته على أنه نجاح لجهود الوسطاء، خفض للتوتر، دفع بالمسار إلى الأمام. لذلك كانت هذه القمة كما تسميها سويسرا قمة بحيرة لوسيرن، كانت في الحقيقة لافتة على مستوى المشهد الإخراجي. المشهد الإخراجي الذي شاهدناه قبل قليل، لقاء تاريخي كما وصف هنا من قبل عدد من المسؤولين بين الإيرانيين والأمريكيين بوساطة قطرية وباكستانية. الخطابات التي استمعنا إليها والتي ذهبت في مجملها إلى التأكيد على أهمية اللحظة، على ضرورة اغتنامها، على التأكيد على أنها مفصلية ويمكن أن يبنى عليها. طبعا كان واضحا أن الوفد الإيراني كان حاسما في مسألة المصافحة على الأقل أمام الكاميرات، كان حريصا على أن يتجنب حدوث هذا الأمر، كان أيضا حريصا على عدم أخذ على الأقل لحد اللحظة صورة تذكارية مع الوفد الأمريكي، ولكن مجرد إجراء هذا اللقاء ينظر إليه على أنه خطوة على هذا المسار. طبعا لا أحد يتوقع بأن لقاءات اليوم ستحل المشكلة، ستحل الأزمة، الجميع يدرك بأن هناك نقاط خلافية كبيرة، هناك تعقيدات، وهناك أيضا غياب الثقة وهي أهم ما يفتقده الطرفان، وهنا يبدو دور الوسيطين، دور قطر وباكستان أساسيا في تفكيك الألغام التي تحيط بما تبقى من المسافة التي تفصل الطرفين عن الوصول إلى اتفاق، إن طبعا تمكنا من الوصول إليه. ولذلك قبل هذا المشهد الذي ينظر إليه باعتباره استثنائيا مشهد هذا اللقاء، سبقته لقاءات كثيرة. اللقاء الأول هو وربما الأهم كان هو اللقاء الذي كان بوساطة قطرية بين الأمريكيين والإيرانيين، جرى خلف أبواب مغلقة، لم نعرف ما الذي دار فيه بالضبط، ولكنه كان سابقا مباشرة للقاء الرباعي. وسائل إعلام إيرانية وربما الزميل نور الدين سيتحدث ويفصل في هذا الأمر، تحدثت على أن الأمر يتعلق ببعض القضايا التي ترى إيران أنها أساسية للدخول والمضي قدما في هذه المفاوضات، تتعلق بالأموال المجمدة وبإعادة الإعمار. قبل ذلك أيضا وقبل هذا اللقاء كانت هناك لقاءات أخرى سميت باللقاءات التمهيدية، حراك دبلوماسي، كل التقى الجميع، التقى الجميع باستثناء طبعا الأمريكيين والإيرانيين، لقاءات مكثفة. وبالتالي ينظر إلى هذا اليوم على أنه يوم لنزع فتيل التوتر، نزع لإرسال انطباع لبقية العالم بأن هناك أمل في الوصول إلى حل، وأيضا يوم للاتصال المباشر بين الأمريكيين والإيرانيين، وما يمكن أن يسمى وما يسمى هنا بنزع هذه العقدة، عقدة التواصل المباشر، لأنه على امتداد الأيام الماضية كنا وربما الأسابيع الماضية أيضا كنا نشهد تواصلا غير مباشر بين الطرفين بكل ما يعنيه من تعقيدات، لأن على مستوى الوقت وعلى مستوى تلقي الردود وأيضا على مستوى فهم ما الذي يقصده الطرف الآخر. إذن يمكن أن أقول إن هذا اليوم لا يعول عليه إلا من جهة رمزيته ومن جهة تأسيسه لما سيأتي، والجميع يدرك أن هذا الاجتماع بقدر ما هو نجاح كبير بقدر ما يؤسس إلى مرحلة لا تقل صعوبة.
2: ونرصد الجانب الأمريكي، كيف ما الذي يعنيه هذا الاجتماع بالنسبة له؟ مفاوضات مباشرة فادي اجتماع الساعتين الذي انطلق على وقع تصريحات لجادي فانس اعترف بها بصعوبة المشوار وقال نريد وضع هيكلية لهذه المفاوضات.
4: صحيح وسيلة، لكن أيضا نائب الرئيس الأمريكي بعث بأول إشارة حول مجريات هذا اليوم الذي اتسم بلقاءات مكثفة ومتعددة قبل الجلسة الرسمية الرباعية التي جمعت الولايات المتحدة وإيران طرفي النزاع، ولكن أيضا الوسيطين الباكستاني والقطري، حيث أشارت أكسيوس إلى لقاء ثلاثي بوساطة قطرية بين إيران والولايات المتحدة تركز على ملف لبنان، كما بحث الجانب القطري برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية أيضا مع الوفد الإيراني مجريات هذا اليوم، وكانت أيضا هناك لقاءات ما بين الوفد الباكستاني وأيضا الوفد الأمريكي برئاسة جي دي فانس. جي دي فانس قال قبيل الاجتماع الرباعي لقد حققنا تقدما عظيما خلال الساعات القليلة الماضية ونتوقع أن نحقق المزيد من التقدم خلال الساعات المقبلة، بالتالي هذا مؤشر إيجابي للغاية حول مجريات المباحثات حتى هذا اليوم. بطبيعة الحال لا نعرف كيف كان إيقاع الحديث في الاجتماع الاجتماع الرباعي المغلق، لكن من الواضح أن نائب الرئيس الأمريكي يعتقد أن هذا اجتماع تاريخي وفق وصفه منذ الاجتماع الأخير على هذا المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، مستوى قيادي رفيع حصل في إسلام أباد خلال مفاوضات إسلام أباد في أبريل الماضي. وهو وصف المفاوضات اليوم بأنها مفاوضات ذات طابع تقني. أما لماذا هذا الحضور السياسي الرفيع سواء من قبل إيران، الولايات المتحدة، قطر أو باكستان؟ هو قال هذه رسالة عمليا حول الإرادة السياسية للوقوف عند المطالب الرئيسية أو الهواجس الرئيسية لكل طرف، ومن ثم بناء أو إنشاء هيكلية من أجل التفاوض، وبما يمنح الفرق الخاصة بنا، أي فرق كل بلد، نوع من الدعم السياسي والمرجعية السياسية خلال الأيام المقبلة من التفاوض على مسألة البرنامج النووي الإيراني وأي قضايا عالقة، بإمكانية العودة فيما بعد إلى القيادة السياسية لتذليل أي عقبات. وبالتالي من الواضح أن نائب الرئيس الأمريكي يأتي إلى هنا للوقوف عند نوايا إيران، مدى جديتها في التفاوض من وجهة نظر إدارة دونالد ترامب، وإحداث اختراق أي خلق زخم سياسي تستطيع الفرق التقنية من خلاله فعلا أن تباشر بالتفاوض على القضايا التي يرغب كل طرف بأن يركز عليها. بقدر ما هو قال إن المفاوضات اليوم سوف تركز على ملفي لبنان وملف البرنامج النووي الإيراني، لكنه أقر أيضا بأن إيران لديها قضايا تريد أن تبحث بها. وفي شأن الملف اللبناني أشار إلى أن لم يسبق لأي إدارة أو حكومة في هذه اللحظة أن قدمت ما تقدمه إلى لبنان، يتحدث عن تقدم كبير في الجانب اللبناني، ولكن هذا التقدم أيضا مدعوم برسائل يبعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حديث إلى مراسل فوكس نيوز في تل أبيب قال إنه ليس مسرورا من أداء إسرائيل تقوم بهدم مباني بكاملها على رؤوس سكانها من أجل قتل مسؤول في حزب الله، لكنه أيضا على منصة تروث سوشيال وزع عمليا المواقف، حيث هدد بإيران في أنها إذا لم تسيطر على وكلائها وتمنعهم، في إشارة إلى حزب الله، وتمنعهم من ثارت المتاعب، فهو هددها بتوجيه ضربات جديدة إليها أقصى من ضربات الأسبوع الماضي وفق تعبيره. وبالتالي هذا تهديد عسكري واضح من الرئيس الأمريكي، لكن هناك قضايا شائكة لا شك، ولمسنا ذلك من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسل فوكس نيوز، تحديدا ردا على ما قاله رئيس الإيراني بسشكيان في تصريحات عندما قال إيران لن تتخلى عن حقها في التخصيب مهما قال ما يسمى بأنه رئيس الولايات المتحدة. في نهاية المطاف إيران سوف تفرض شروطها. قال لمراسل فوكس نيوز ونقلا عن مراسل فوكس نيوز أنه ينبغي على الرئيس الإيراني أن يتوخى ما يتفوه به وأن يحسن التصرف، وإلا سنسيطر على باقي إيران. تالي هذه التصريحات تحمل مستوى من التهديد، لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض جي دي فانس عمليا بإطلاق مسار المفاوضات هذا، وهناك مرحلة 60 يوما التي بدأت بالفعل منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في 18 من هذا الشهر، شهر يونيو. وبالتالي الرئيس الأمريكي يريد نتائج، ونائب الرئيس الأمريكي قال تحديدا نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، ونريد أن نحول علاقتنا مع إيران. ويد الرئيس الأمريكي ممدودة، لكن ينبغي على القيادة الإيرانية أن تتخلى عن طموحاتها طويلة الأمد بالحصول على سلاح نووي وسيلة، وهذا لب المسألة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب.
2: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسلنا في البيت الأبيض، تتابع الجانب الأمريكي. نتحول إليك نور الدين الدغير في طهران. الوفد الإيراني تفادى مسألة التقاط الصور مع الوفد الأمريكي، لكن ماذا عن باقي المسائل، الملفات الثقيلة والعقبات التي ستواجهه في هذه المحادثات المباشرة مع الجانب الأمريكي؟ كيف يبدو التعاطي، وبأي أدوات ينوي الإيرانيون التعامل بها؟
5: وسيلة 80 دقيقة يبدو أنها كانت كافية لجس النبض بين جميع الأطراف، خاصة نتحدث عن الطرفين الإيراني والأمريكي في هذه الجولة الأولى من المفاوضات. بالتالي يمكن القول بأن هذه الجولة وثمانين دقيقة هذه ربما قد ترسم معالم المرحلة المقبلة من التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الوفود في حالة استراحة، وأكثر من ذلك المعلومات تشير على أن الوفود في حالة مشاورات، قد تكون مشاورات داخلية، وهذا أمر مطروح باعتبار أن هناك وفود من جميع الأصناف السياسية والاقتصادية هنا في إيران. رئيس الوفد البرلماني الإيراني، بالإضافة إلى وزير الخارجية، أمن القوم، مجلس أمن قومي، رئيس البنك المركزي، ممثل لوزارة النفط. كل هؤلاء الأطراف الآن في مشاورات داخلية لجلسة النبض. ماذا حدث في الجلسة واستخلاص الخلاصات من أجل الدخول في جولة أخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الصورة قد تكون واضحة نوعا ما، على الأقل ما يقال هنا وما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. من النقاط التي تم بحثها، هناك نقاط ترتبط بالشق الإيراني الأمريكي في قضية العقوبات النفطية. يبدو أن الموضوع طرح، ويبدو أن الجانب الإيراني على الأقل تلقى تضمينات أمريكية بأن هناك جدية في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وعمليا يمكن القول بأن هذا الأمر أصبح ساري المفعول بعد رفع الحصار الأمريكي على طهران وخروج ناقلة النفط والسفن التجارية من الموانئ الإيرانية. مسألة الأموال المجمدة، الآلية واضحة جدا، هناك خط ائتماني مفتوح، الإيرانيون يستطيعون استعماله. على الأقل ما سمعناه هنا وخاصة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول بأن إيران ستحصل في الدفعة الأولى على ما يقارب من 6 مليارات دولار، مما مجموعه 24 مليار دولار قد تحصل على طهران طيلة مفاوضات 60 يوما ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الأمر اللبناني عمليا حتى اللحظة يمكن القول بأنه قد نوعا ما في حالة هدوء في ظل احترام وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما هو الأفق الآن بعد هذه الجولة؟ هل ستنتهي الجولة اليوم؟ أغلب المؤشرات تقول بأنه ربما قد يكون اليوم هو يوم الأخير في رسم بنود التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة خلال الساعات المقبلة وبعد عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، خاصة إذا ما تم الحسم بشكل كبير في البنود الخمسة من مذكرة التفاهم. إذن ما هو المطروح الآن عمليا على الأرض خلال المراحل المقبلة؟ بكل تأكيد كما هو مدرج ضمن مذكرة التفاهم البحث في قضية البرنامج النووي الإيراني والبحث في مسألة العقوبات. يبدو أن الأطراف كلها، سواء منها الأطراف المتفاوضة بشكل رسمي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذلك الأطراف الوسيطة باكستان وقطر، يبدو أن هناك ملامح عامة ومرسومة نوعا ما للمفاوضات المقبلة خلال 60 يوما. في هناك خطوط عريضة تم التوافق عليها حينما يتم الحديث في مذكرة التفاهم عن مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، يعني أن هذا الأمر على الأقل هناك رؤية تجمع ما بين الإيرانيين والأمريكيين في خصوص فيما يخص هذه النقطة. فيما يخص وقف تخصيب اليورانيوم كذلك تم ذكرها في مذكرة التفاهم. إذن يبدو أن هذه الأمور على الأقل على مستوى الرؤية العامة، على مستوى الخطوط العريضة، قد تم الحسم فيها. الآن هناك بحث في التفاصيل وتفاصيل تفاصيل حول كيفية إجراء ما تم بحثه خلال المراحل السابقة. وكذلك بالنسبة للعقوبات الأمريكية المفروضة، الإيرانيون يرون بأنها عقوبات معقدة تجمع ما بين الكونغرس الأمريكي والرئاسة، وكذلك عقوبات دولية. إذن على مستوى الشكل العام هناك اتفاق وهناك درج لهذا الموضوع في مذكرة التفاهم على أنه سيتم رفع العقوبات وفق آليات سيتم الاتفاق عليها. إذن ما سيتم على الأقل خلال هذه المرحلة وإلى غاية وقت متأخر من هذا اليوم ربما قد يكون مسألة رسم الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة التي سيتم بحثها خلال 60 يوما. على الأقل هذا ما يأمله الإيرانيون والأمريكيون، وما يأمله كذلك المفاوض الوسطاء باكستان وقطر. لا أحد يقول بأن هذه الجولة وهذا اللقاء اليوم في سويسرا هو من سيحسم في الأمور وسيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق، لا أحد يتحدث بهذا الشكل. هناك تفاؤل بأن المفاوضات جارية، لكن الكل مقتنع على أنه يمكن خلال 60 يوما الوصول إلى تفاهم وإلى اتفاق ما بين الطرفين. وهناك من يكون أقل تفاؤلا ربما، يقول بأن المرحلة ربما قد تحتاج إلى تمديد آخر وإلى 60 يوما أخرى. لكن على الأقل اجتماع اليوم هو اجتماع مهم محوري يحدد أساس وفصول المرحلة المقبلة من التفاوض الإيراني الأمريكي. والنقطة المهمة كذلك في النهاية، ما سيتم خلال المراحل المقبلة قد يكون مباحثات ومفاوضات على مستوى الخبراء أكثر من أن تكون مفاوضات على مستوى رؤساء الوفود.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين ندغير، مدير مكتبنا في طهران. نرحب الآن بضيفنا من جنيف علي واعظ، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وبضيفنا هنا في الاستوديو استوديو تغطية سيد جاك رولون، كبير الباحثين بمركز السياسة العالمية في باريس. أهلا بكما. نبدأ معك سيد علي، قناة سي ان ان عن دبلوماسي تقول اجتماعات سويسرا بدأت كحوار مفتوح يتسم بقدر كبير من الصراحة، وبأن هذه المفاوضات تتناول الحرب في لبنان، مضيق هرمز ومخزون إيران النووي. عندما نقول بدأت بحوار مفتوح يتسم بالصراحة، ما الذي نفهمه هنا بالنسبة للمفاوض الإيراني وهو يجلس على طاولة المفاوضات المباشرة وخلف أبواب مغلقة مع المفاوض الأمريكي؟
6: في الواقع إذا ما وضعنا الرمزية جانبا أن الطرفين يلتقيان في الغرفة نفسها، طبعا بالإضافة إلى الوسيطين الباكستاني والقطري، أعتقد أن العنصر الأهم في مناقشة اليوم يقضي بترسيخ مذكرة التفاهم التي تتعرض لخطر الانهيار، حيث أن البند رقم واحد في مذكرة التفاهم يقول إن وقف إطلاق النار يجب أن يحل في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، وهذا ما لم يحصل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من تقييد حركة إسرائيل، وكنتيجة لذلك إيران تستخدم ورقة هرمز مجددا. إذن الخطوة الأولى تقضي بالتأكد من أن مذكرة التفاهم سارية، وبعد ذلك يمكن التحدث عن الاتفاق النووي لاحقا.
2: ترسيخ بنود مذكرة التفاهم باعتقادك هل هو ممكن وواقعي، لا سيما أن أحد أبرز البنود وهو خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، المفتاح يمكن القول أن إسرائيل تحمله بيديها وهي تلوح به وقت ما شاءت؟
6: ليس حقا، لأنه في نهاية المطاف لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرة كبيرة وهائلة على الضغط على إسرائيل، ليس فقط على المستوى السياسي. طبعا رئيس الولايات المتحدة باستطاعته أن يمارس الضغوط على رئيس مجلس الوزراء نتنياهو، هذا صحيح، ولكن في نهاية المطاف إذا ما توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم إسرائيل من الزاوية العسكرية، لا يعود باستطاعة إسرائيل أن تستمر بحروبها التي لا تنتهي في المنطقة. وبالتالي أعتقد أنه إذا ما أراد الرئيس ترامب باستطاعته أن يقيد حركة رئيس مجلس الوزراء نتنياهو، طبعا حتى الآن من خلال التصريحات قام بتوبيخه من دون اتخاذ إجراءات عملية، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان يريد حقا أن ينقذ مذكرة التفاهم وألا يعود إلى النزاع، يتعين عليه أن يستخدم قدرته على التأثير.
2: وعندما تقول إيران، مصدر مقرب من الفريق المفاوض قال لوكالة تسنيم إن مضيق هرمز لن يفتح دون كبح جماح إسرائيل في لبنان، التلويح بورقة المضيق، إغلاق المضيق عشية انطلاق هذه المفاوضات كذلك، إلى أي مدى تعتقد إيران بأن هذه الورقة فعالة للتأثير على المفاوض الأمريكي؟
6: في الواقع إن الإيرانيين يؤدون هذه الورقة بطريقة ذكية، تحضر إيران المفاوضات بأعلى المستويات من التمثيل بشكل يؤشر إلى الرئيس ترامب بأن إيران على استعداد للسير في المسار الدبلوماسي وصناعة الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، إذا ما استمعنا إلى تصريحات نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يذهب إلى ما هو أبعد من الاتفاق النووي، لربما يتحدث عن نوع جديد من العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. إيران ترسل مؤشرات بأنها على استعداد لربما بالذهاب بهذا الاتجاه، ولكن في الوقت نفسه تود أن تمارس الضغوط على الرئيس ترامب من خلال استخدام ورقة هرمز. إذا ما لم تعد السفن إلى سابق عهدها، أسعار الطاقة لن تتراجع في الولايات المتحدة، والحزب الجمهوري سوف يواجه مشكلة في انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي هذا هو المسار الذي تسير عليه إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لكي تمارس هي بدورها الضغط على إسرائيل.
2: لكن ربما الرد جاء سريعا من ترامب الذي قال لفوكس نيوز إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم، وقال إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وكذلك قد نسيطر على المضيق. كيف تقرأ هذه التصريحات؟
6: في الحقيقة مما لا شك فيه أننا نعرف أن الرئيس ترامب يمكن أن يغير في نبرته بين الساعة والأخرى. لقد سلك مسار التهديد من خلال توجيه هذه الكلمات للإيرانيين في خلال هذه الحرب، ولكن الحقيقة هي أن هذا الأسلوب لم يجدي نفعا منذ تلك اللحظة التي هدد فيها الإيرانيين بمحو الحضارة الإيرانية عن وجه الأرض، وأيضا استخدم الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكل ذلك لم يؤدي بإيران لكي تصرخ أولا. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذا التهديد سوف يغير بالمعادلة.

0: وهو وقف إطلاق النار على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، كلما زادت تهديدات الرئيس ترامب يكون في صدد خرق البند الأول هو بنفسه، لأن البند الأول من مذكرة التفاهم يشير إلى عدم أو توقف عن الأعمال العدائية بين الطرفين، وهذا يتضمن طبعا عدم التهديد باستخدام القوة ضد الطرف الآخر. ولذلك بطريقة من الطرق يمكن أن نقول أن مذكرة التفاهم هي اختبار من منظور الإيرانيين لكي يعرفوا ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تلتزم بما تعهدت به، لأنه إذا ما لم تتمكن من تنفيذ النقاط 14 كيف لها أن تلتزم باتفاق أشمل للنووي وغيره.
1: طيب، لكن اسمح لي فقط في مقابل هذه اللغة التصعيدية، كانت هناك لهجة إيجابية عبر عنها النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال طلب من الرئيس الأمريكي أن نبدأ صفحة جديدة لتغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني ونطوي الخلاف. كيف يمكن للجانب الإيراني أن يتلقى كلام كهذا؟
0: هذا بالضبط ما كنت أتحدث عنه. نحن وصلنا عند مفترق طرق. إذا ما تم تطبيق مذكرة التفاهم بشكل كامل، وإذا ما وصلنا إلى نهاية هذه الحرب، وإذا ما أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أن باستطاعتها أن تؤثر على إسرائيل بحيث لا تعود الأخيرة قادرة على تقويض علاقتها مع إيران، أي علاقة الولايات المتحدة مع إيران، يمكن بعد كل ذلك التوصل إلى حل نووي بعد ربع قرن تقريبا، وترفع العقوبات وتطوى الصفحة ونبدأ بصفحة جديدة. ولكن استخدمت إذا الشرطية كثيرا، لأننا ننتظر لنرى ما إذا كان الرئيس ترامب بالفعل يتسم بالجدية في موقفه تجاه المسار الدبلوماسي، وإذا ما أظهر الانضباط المطلوب وأرسل الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرات المناسبة للانخراط في هذه المفاوضات، وأن يبدو المرونة المطلوبة. وهذا يتطلب من الإيرانيين أيضا أن لا يسمحوا للأيديولوجيا أن تملي السياسة وأن يعطوا الأولوية للمصالح الوطنية. إذن هذا مسار في غاية الصعوبة.
1: شكرا جزيلا لك سيد علي وعظ، مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية من جنيف. أشكرك جزيل الشكر. توجه إليك الآن سيد جاك رولان. طبعا هذه الاجتماعات تجري في سرية تامة خلف الأبواب المغلقة، لكن مما هو متاح من معلومات ومن مشاهد تابعناها قبل انطلاق هذه المحادثات، كيف تبدو لك المؤشرات حتى الآن؟
0: تقول لي المؤشرات أمرا واحدا، ألا وهو أن المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط قد تغير بشكل كامل، ولكن ليس بالطريقة التي أرادها ترامب والتي أرادها نتنياهو، حيث أننا نتحدث عن نتيجة عكسية لما أراده نتنياهو وترامب. رأينا النتيجة العكسية، عوضا عن تقوية الموقف الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة، أصبح الموقف الإسرائيلي والأمريكي أضعف، وهناك أيضا موقف الدول العربية التي تشعر بموقف غير مطمئن تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ماركو روبيو يحاول أن يطمئن الحلفاء العرب، ولكن باستطاعتنا أن نقول أن ترامب ونتنياهو قبل هذه الحرب كان باستطاعتهما أن يحميا أمن إسرائيل، ولكن بعد هذه الحرب نرى من خلال تصريحات جي دي فانس أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هما ندان الآن، وهذا أمر نراه. وطبعا نحن نعرف أنه لا يمكننا أن نربح الحرب فقط من خلال القوة

0: العسكرية.
1: من آخر ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز: أشعر بخيبة أمل من إسرائيل، فهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. هل نحن هنا أمام تحول ما في السياسة الأمريكية أو التوجه الأمريكي إزاء إسرائيل، سيما بعد وضع ملف لبنان كعقبة رئيسية وكملف رئيسي ومدخل لهذه المفاوضات باعتقادك؟
2: Yes, obviously, the relationship between Trump and
0: إن خلة القول إن العلاقة بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأثرت بشكل كبير كنتيجة لهذه النقطة. الواضح هو أن نتنياهو ليس الشخص الذي يتخذ القرارات. وفقا للتقارير نحن نعرف أن دونالد ترامب هو الذي يتخذ القرارات ولديه حذر. طبعا نتنياهو لديه انتخابات أيضا، ودونالد ترامب يتعين عليه أن يتعامل مع الوجه الداخلي الذي يرتبط بانتخاباته. شعبية نتنياهو تراجعت في الداخل الإسرائيلي، ولذلك يحاول أن يرفع من منسوب الأعمال العدائية في المنطقة. أنا لا أعرف ما هو التأثير لذلك على الأحزاب الإسرائيلية، ماذا بالنسبة إلى العلاقة مع الدول الجارة لإسرائيل. هل سوف يتم الذهاب باتجاه الحل الذي يقضي بتدمير كل الدول الجارة للإسرائيليين كي يقولوا أننا نؤمن مستقبلنا؟ هذا سؤال مفتوح، ولكن طبعا نحن نرى أن الغطرسة الإسرائيلية أصبحت بمستويات أدنى بكثير بالمقارنة بما كانت عليه من قبل. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمول إسرائيل، وإلا ليس باستطاعتها أن تستمر في عملها.
1: الآن هناك إجماع لكل الدول المشاركة بأن هذا المسار لن يكون سهلا، لا سيما أن الملفات ثقيلة. جي دي فانس يتحدث عن وضع هيكلية لهذه المفاوضات كمدخل لها. هل بالإمكان تثبيت كمرحلة أولى البنود التي تضمنتها المذكرة، مذكرة التفاهم باعتقادك، في هذه المحادثات الجارية؟
0: هناك مفاوضات مسهبة سوف تجري بشأن المسائل المختلفة، وعلى وجه التحديد المسألة النووية. الملف النووي هو الملف الشائك، وكما نعرف إيران قالت إنها لا تسعى إلى الاستحواذ على قنبلة نووية، سلاح نووي، ولكنها تود أن تستمر بتخصيب اليورانيوم. إذن لربما الآن يمكن أن تستخدم إيران القنبلة النووية الموازية إذا ما صح القول، ألا وهي مضيق هرمز. لديها هذه الورقة التي تسمح لها بالتأثير على كل العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي بالاستناد إلى ما حصل يمكن أن نشهد تقدما، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتخذ القرارات. وطبعا تود الولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق بشتى الأثمان، لذلك أعتقد أن العمل سوف يتم لترسيخ مذكرة التفاهم التي يمكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال اتفاق السلام الذي يؤدي إلى إحلال الاستقرار في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سيد جاك رولان كبير، الباحثين في معهد السياسة العالمية في باريس. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة. نعود بكم الآن من جديد إلى استوديوهاتنا في الدوحة. معك محمود.
3: شكرا لك وسيلة ولضيوفك الكرام. في الفقرة التالية مشاهدينا الكرام نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق تلك المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد 60 يوما المقبلة. التفاصيل مع سلام خضر.
4: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد، عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحرية على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، وستون يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات وأساسا لبنان يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك ما هي أهم التحديات؟

0: أمام تنفيذ بنود المذكرة. اليوم كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
1: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة الثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان، وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل، قد تحدث خلال 60 يوما وقد تحدث ما بعد 60 يوما. المقصود واضح، وهو إعادة موضعة إيران إقليميا سياسيا اقتصاديا عبر هذه الورقة، وعلى العالم والمنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
0: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
1: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة، طواعية الدول المستعمرة للمضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
0: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
1: أولا لدينا رقم 24 مليار، المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القريبة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك لستين يوما.
0: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق
1: النهائي؟ اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب، هناك 15 إلى 20 عاما يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بالنظام العالي التخصيب، هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
0: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
1: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
0: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: معنا في الاستوديو السيدة نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن واشنطن السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور العتيبي. وضع مضيق هرمز بعد الاتفاق إذا تحقق بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أنه لن يكون كما كان قبل تلك الحرب. في تقديرك هل هذا الأمر

0: سيحدث فعلا؟ وإذا حدث ما الذي أدى إلى ذلك؟
1: طبعا في إن تحقق ذلك فهو أعتقد من نتائج الحرب، لأنه كان مفتوحا بشكل طبيعي قبل الحرب، لكنه كان من النتائج التي استخدمتها إيران ككرت ضغط على الولايات المتحدة لإجلاسها على طاولة الحوار. أعتقد بأن إيران تستعمله فقط ككرت ضغط، إذا فعلت فعلا ما تقوم به من خلال فرض رسوم لا أعتقد، لأن الرسالة الإيرانية كانت تختلف عبر الأيام، كانت في البداية رسوم مرور، ثم بعد ذلك عندما اكتشفت بأنه غير قانوني في القانون الدولي تحولت إلى رسوم بيئية بشكل أو بآخر. فبالتالي تغيير التلاعب بالكلمات، محاولة تقديم هذا الشيء بأنه وضع صياغة قانونية حواليه، رغم لو رجعنا تاريخيا سنجد أن أكثر المشاكل البيئية التي كانت في منطقة الخليج كانت إيران متسببة لها، إما بضرب ناقلات سفن، أما باستهداف بعض الناقلات التي تمر أو السفن التجارية وغيرها. بالتالي إيران كانت متسبب لهذا الموضوع، لكن لا أعتقد إيران ستقوم بفرض رسوم. أعتقد إيران تستخدمه ككرت ضغط، لأن الآن السفن إذا كانت تعبر بحرية هنا كرت الضغط يكون أقوى، يشعر العالم بحرية ثم بعد ذلك يتم سحبها أو تجريدها منها، لكن كانت بالمال بالتالي السفن تعبر بأموالها.
0: دعني أطرح السؤال بصورة أكثر تفصيلا. كل العالم يعرف أهمية مضيق هرمز، لكن لم يجرب أحد وقع إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، واتضح أن هذا الأمر كارثي بامتياز ويؤثر في كل العالم، وبالتالي يعني هل تصبح إيران دولة غير قابلة للمساس في المستقبل بسبب هذه الورقة التي تملكها؟
1: هذا أعتقد إذا سمحت إيران بأن يفتح بعد ذلك بشكل كامل بحرية ملاحة طبيعية، أعتقد هنا سيصبح هو كرت الضغط الحقيقي، لأن العالم لا يريد العودة لمرحلة خلال الحرب وإغلاقه. أما إذا فرضت رسوم سيكون مجبرة قانونيا بأن تسمح للسفن أن تعبر عبر المضيق، وهذا ما أعتقد أن إيران ستتجنب فعله. بالتالي هي ستعمل بأن يكون كرت ضغط تستخدمه ضد الولايات المتحدة بشكل كبير، ولا أستبعد أن في خلال مرحلة 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق كامل أن تقدم إيران مضيق هرمز كهبة للاقتصاد الدولي، بأنه مفتوح للجميع وستوفره إيران للجميع مقابل أنه تم الوصول إلى اتفاق نووي كامل. بالتالي هذا أعتقد هذه رؤيتي للأحداث، لا أعتقد بأن إيران ستفرض رسوما لأنها لا تريد أن تخسر كرت الضغط.
0: سيد بيتر روف، الملف النووي الإيراني حتى اللحظة الراهنة يكتنفه الغموض في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، ولا ندري بالضبط ما الذي ينوي فعله سوى أنه يضع عنوانا عريضا لن يكون بمقدور إيران أن تطور سلاحا نوويا أبدا. هذا الأمر ربما في تقدير بعض التحليلات الإعلامية يثير غضب حليفه بنيامين نتنياهو. ما الذي يدور بالضبط في رأس الرئيس دونالد ترامب في هذه اللحظة، وبالتالي في رأس المفاوض الأمريكي في سويسرا؟
2: طاب أوقاتكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة مع الضيفين الموقرين. أنا لا أعتقد أن طريقة تفكير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت بخصوص عدم السماح لإيران بالاستحواذ على سلاح نووي، وأيضا بالنسبة إلى اليورانيوم المخصب والحاجة إلى حماية مضيق هرمز على أنه ممر مائي دولي ولا سيطرة لأي دولة عليه. أعتقد أن الواقع العسكري والسياسي والعملي قد يكون قد تغير، والمواقف والرغبة للوصول إلى مفاوضات سلمية، وطبعا هناك رغبة لخفض أسعار النفط العالمية، قد يكون ذلك أدى إلى تغييرات تكتيكية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، غير أنني لا أعتقد أن الأهداف بحد ذاتها قد تغيرت. الآن يتعين علينا أن نراقب المملكة المتحدة وما يحصل فيها. رئيس مجلس الوزراء ستارمر على الأرجح سوف يترك المنصب يوم الاثنين، وعلى الأرجح سوف يستبدل بالشخصية التقدمية اليسارية من حزب العمال، وقد يتخذ موقفا أكثر تشددا بخصوص السلوك الإيراني الذي يرتبط بمضيق هرمز. وإن الموقف البريطاني إذا ما ضم إلى الموقف الأمريكي بخصوص مضيق هرمز يغير المباحثات برمتها. نحن نتحدث عن الاقتصاد العالمي ونتحدث

0: عذرا على المقاطعة
1: قانون الدولي.
0: عذرا على المقاطعة سيد بيتر روف، عذرا على المقاطعة. أنا أعرف ما الذي يجري في المملكة المتحدة، وأعرف أن الرئيس دونالد ترامب حتى صرح بأن على الأرجح كير ستارمر سيستقيل، وأن من المرجح في تفاعلات السياسة البريطانية الداخلية أن أندي بيرنام عمدة مانشستر السابق الذي فاز بمقعد في الانتخابات التكميلية في مجلس العموم البريطاني سيحل محله رئيسا للوزراء. لكن ما الذي يمكن أن تضيفه بريطانيا تحديدا من ثقل للولايات المتحدة التي جربت مع إيران كل الوسائل على مدى الشهور الماضية، وبريطانيا أصلا عدو تقليدي للجانب الإيراني؟
2: يتعين علينا أن ننتظر لنرى تحديدا ما إذا كان التغيير في منصب رئاسة مجلس الوزراء في بريطانيا سوف يؤدي إلى تغيير في السلوكيات التي ترتبط بمضيق هرمز. أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يؤثر على ملف لبنان أو على الملف النووي، فقط يغير ما يرتبط بمضيق هرمز تحديدا، لأننا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف يجب أن تأبه بشأنه إيران، ولكن أيضا إذا ما حصل ذلك المملكة المتحدة تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بوجود رئيس جديد لمجلس الوزراء البريطاني. وإذا ما اتخذت بريطانيا موقفا مغايرا هذا يؤثر، إيران قامت بخرق القانون الدولي بشكل يؤثر على الاقتصاد البريطاني.
0: سيدة نيجار مرتضوي، في تقديرك ملف الأموال الإيرانية أيضا جرى بشأنه الكثير من التجاذبات وتصريحات من نائب الرئيس جيدي فانز وتصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه يعني لن تخرج هذه الأموال من جيب دافع الضرائب الأمريكي، لكنهم لم يمانعوا من أن تستثمر بلدان المنطقة في إيران وبما يغدق عليها هذه الأموال. هل سيسير هذا الملف بالسلاسة التي يبدو عليها الأمر؟
2: هذا ممكن. نحن نتحدث عن دور تاريخي مهم للوسطاء، بالتحديد دولة قطر، عندما نتحدث عن الجوانب المالية. دعونا نشرح. نحن نتحدث عن أموال إيرانية مجمدة في البلدان الأخرى وفي البنوك الأخرى، وبالتالي إيران تود أن ترسل هذه الأموال وتجمع في حساب في دولة قطر على الأرجح. وطبعا هذا الأمر لا يرتبط بالأطراف الأخرى. إذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نود تجميدا للأصول، وإيران تثق بقطر لكي تتصرف بموضوع الأموال، والثقة مهمة. طبعا هناك نقص في الثقة. أيام إدارة بايدن كانت الأموال في كوريا وحوالي 7 مليارات من الدولارات الأمريكية. إدارة بايدن قامت باتفاق مع إيران وأتت الأموال إلى قطر، ولكن الإيرانيين لم يتمكنوا من الحصول عليها. طبعا إيران تود أن تحصل على تعويضات خصوصا في البنى التحتية. ثلثا الضرر لحق بالبنى التحتية المدنية، عدد كبير من الناس قد قتل، وبالتالي هذا التزام ليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو ليس من جانب الولايات المتحدة، بل من الحلفاء الإقليميين للاستثمار بصندوق قد تصل قيمته إلى 300 مليار دولار. هذا أمر مهم من المباحثات. الآن الوفد التفاوضي الإيراني موجود في سويسرا للتأكد من تنفيذ مذكرة التفاهم. البند الأول في مذكرة التفاهم قد خرق، ألا وهو أن تنتهي الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إسرائيل تستمر بشن هجمات تستهدف لبنان، وبالتالي إذا ما لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ممارسة الضغوط لوضع حدا للحرب في لبنان، هذا خرق لمذكرة التفاهم. الولايات المتحدة توقع ومن ثم تخرق الاتفاق. ولذلك تتساءل إيران، لماذا نفتح مضيق هرمز في وجود خرق لمذكرة التفاهم؟ إذن نحن نتحدث عن إحلال للتوازن، والتركيز هو من جانب الإيرانيين على هذا الموضوع.
0: دكتور العتيبي، الوضع العام يشمل كثير من الألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعقد مهمة المتفاوضين وكذلك الوسطاء في هذه المراحل، من أهمها ما يجري في جنوب لبنان حالياً، وتقريبا عجز الرئيس دونالد ترامب عن كبح جماح حلفائه الإسرائيليين، حتى إنه قال إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء دون هدم المباني. هل في تقديرك هناك يعني ألغام أخرى يمكن أو توصي بالتنبه إليها؟
1: الألغام الرئيسية أعتقد موجودة في هرمز كألغام حقيقية، وهناك ألغام أخرى في ملفات أخرى، نتحدث عن ألغام في جنوب لبنان، وأيضا لا ننسى هناك ألغام أخرى داخل إيران، هناك المتشددين، هناك حادث داخل إيران عن هل هناك قبول لهذا الاتفاق أم لا، هل هناك رغبة بأن تكون هناك صورة جماعية. بالتالي أعتقد هناك العديد من الأمور ما يمكن توضيحه. أعتقد هناك مشكلة بين الجانب الإيراني أنه يفهم أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي يلعبون لعبة الشرطي الخير والشرير في نفس الوقت. أيضا نتنياهو قد ينظر لجنوب لبنان ويحاول صياغة سيناريو غزة في لبنان بحيث أن يكون هناك اتفاق على الورق لكن السلوك على الأرض يكون مختلف، يحاول دفع الخط الأحمر في لبنان قدر المستطاع. لكن أعتقد إيران كانت واضحة في الموضوع هذا من خلال التصعيد كان مختلف، كان يمكن لها لإيران أن تدفع حزب الله من أجل أن يضرب عمق إسرائيل على سبيل المثال ويكون موضوعا لبنانيا مع حزب الله وإسرائيل بشكل كامل. لكن فضلة إيران استخدم كرت هرمز مقابل لبنان لتوضح بأن اللعبة على الأقليم نفسها، بأن اللعبة يجب أن تكون مبنية على من كيف يكون نفوذ إيران فيها، لأن المقصد الأساسي من هذه المفاوضات هو الاتفاق النووي، لكن أيضا ستذهب إلى هرمز وستذهب إلى الأمن الأقليمي وستذهب أيضا في فترة من الفترات أعتقد إلى وكلاء إيران في المنطقة. هي تعلم بأن هذه هي مرحلة قادمة، بالتالي توضيح هذا الخط الأحمر قبل بداية المفاوضات مهم جدا بالنسبة لإيران، خصوصا نحن نتحدث عن جنوب لبنان وحزب الله حجر أساسي في المشروع الإيراني. يعني إيران كانت تتوسع دائما تحت مظلة حزب الله ليس تحت مظلة إيران، بالتالي خسارة هذه المظلة ستحرمها من توسع كبير. هذا أولا. ثانيا، إذا خسرت حزب الله ستكون هناك مشكلة في الثقة بين إيران وغيرها ما في اليمن أو حتى الجماعات في العراق إذا تنازلت عن حزب الله بهذه السهولة. بالتالي توضيح هذه الثقة وهذه الرابطة القوية بين إيران وحزب الله تدفع الثقة في جميع حلفاء إيران في المنطقة.
0: لكنها ستتحصل على مقدرات مالية ضخمة جدا بموجب هذا الاتفاق إذا تم ونفذ، تمكنها من التأثير بوسائل أخرى، يعني ليس بالضرورة عبر الأدوات العسكرية.
1: لا طبيعي، لكن هناك مع فتح هرمز هناك عشرات من السفن الإيرانية التي ذهبت بالنفط، بالتالي هي ستعود بالفوائد المالية. إيران تعلم أن الفوائد المالية مهمة، لكن أيضا لا ننسى أن نظام إيران وإيران من 79 هي نظام عاش تحت العقوبات، هو تأقلم على المعيشة القليلة الضعيفة واستطاع أن يطور مشروعا من خلال هذه الرؤية، بالتالي لن يغره ولن يغير من سلوكياته المال الوفير، هو يركز الآن على تحقيق مشروع لأن هذا المشروع هو من جلبه في طاولة المفاوضات في المقام الأول، بالتالي هو يريد أن يستثمر ويستمر فيه.
0: هذه نقطة مهمة. سيد بيتر روف، هذا النظام الإيراني عاش تحت العقوبات كما قال ضيفنا هنا في الاستوديو فترة طويلة جدا لدرجة أنه تأقلم معها، فما هي الأوراق التي تملكها الولايات المتحدة للضغط على الإيرانيين بعد أن جربت قتل القيادات وقصف حتى المدارس ويعني العقوبات على مدى العقود الماضية؟

0: السؤال لك سيد بيتر روف.
1: I think where we are right. Yes, I think where we are right now.
2: أعتقد أننا في هذه المرحلة يمكن أن نقول إن فكرة فك تجميد الأصول سوف تطبق. تفضيلي الشخصي هو أن تكون الأموال في البنوك القطرية والكويتية والبحرينية والإماراتية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تلك الدول التي تعرضت لهجمات يجب أن تحصل على الأموال لكي يعاد الإعمار في تلك الدول نتيجة للأضرار التي لحقت بها بسبب الصواريخ الإيرانية التي استهدفتها.
0: شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لضيوفي الكرام. مريم بالعالية، مشاهدينا الكرام، تواصل مع حضراتكم تغطيتنا. إليك مريم.
3: محمود شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا إذن إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع

0: في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر أنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال الجولة الأولى من مفاوضات بورغنشتوك. وكانت الجولة عقدت بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع، معربا عن أمله في العودة منه بورقة من أجل السلام. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن رئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن اجتماع اليوم هو بداية لتحقيق الأهداف. وأشارت الخارجية القطرية في وقت سابق إلى تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، فضلا عن تشكيل مجموعات أو مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا لإبرام الاتفاق النهائي. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود يتعلق أحدها بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وفي أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز إن مذكرة التفاهم مجرد تمديد لوقف إطلاق النار وليست اتفاقا نهائيا، وهدد بضرب إيران بقوة مجددا إذا لم توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل بحسب تعبيره. كما عبر عن خيبة أمله من إسرائيل قائلا إنها لا تستطيع فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان شمال إسرائيل. هذه التفاصيل نتابع تطوراتها مع مراسلينا من منتجع بيرغنشتوك بسويسرا، مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، من المركز الإعلامي في منتجع بيرغنشتوك بسويسرا مراسلنا محمد البقالي من طهران، مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد البقالي، الجولة الأولى التي انتهت، ما الذي رشح عنها؟ نور الدين بوزيان إذا معنا من المركز الإعلامي في منتجع بيرغنشتوك. نور الدين، ما رشح عن هذه الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدت؟
1: ما رشح يمكن أولا التوقف عند الرمزية، عندما قبل نحو ساعة شاهد الإعلاميون وأيضا متابعو الشاشات التلفزيونية والقنوات الإخبارية هذه الصورة، عندما رأوا مثلا تحت نفس السقف نائب الرئيس الأمريكي وأيضا وزير الخارجية الإيراني عرقجي، حتى وإن لم يتصافح، حتى وإن لم يلتفت هذا إلى ذاك، لكن مع ذلك كانت هناك لأول مرة ربما يشاهد العالم وزير الخارجية الإيراني ممثل عن إيران مع ممثل عن الإدارة الأمريكية. اللافت أن الاجتماع أو هذا المشهد جاء بعد أن انتهت أو علقت جولة من المحادثات الرباعية بمشاركة الوسيطين الرئيسيين أي باكستان وقطر. استغرقت هذه الجلسة، هذه المحادثات، هذه المفاوضات ما لا يقل عن 80 دقيقة. بعد ذلك استمعنا إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي تحدث عن أهمية ما يتم الحصول عليه أو ما يتم التداول بشأنه في هذا المكان، بشأن ليس فقط الملف النووي الإيراني أو العلاقات الأمريكية الإيرانية، وإنما بالنسبة لمستقبل المنطقة بكاملها. كما قال اللافت أن هناك الآن توجه بعد تعليق هذه الجلسة حسب ما تقول المصادر الإيرانية، لم تنتهي إذن الجلسة التي استغرقت 80 دقيقة، حديث عن أن الأجواء طيبة طيبة، الأجواء جيدة، أن هناك نوع من النجاح اللافت للوسيطين تحديدا باكستان وقطر اللذين نجح في تنظيم هذه المشاهد التي اطلع عليها العالم لأول مرة. نحن نتحدث عن قطيعة حتى وإن لم يتصافح المسؤولان الأمريكي أو الإيراني مباشرة، لكن نتحدث عن مشهد ربما ستكون له آثاره الإيجابية على ما تبقى من المفاوضات. تعرفين جيدا مريم، وهنا أتوقف، أن هذه المفاوضات هي مبدئية تستمر ليس أقل من 60 يوما.
0: نعم.
1: ربما كما قال نائب الرئيس الأمريكي بأنه سيبقى هنا في سويسرا لمدة 2 يوم، قد يغادر غدا، ولكن المفاوضات يفترض أنها ستستمر على مستوى اللجان التقنية. مريم،
0: اليوم هناك جلسة أخرى بعد انتهاء جولة 80 دقيقة. نور الدين.
1: نعم، لحد الآن لا تأكيد، ولكن من المؤشرات توحي بأن هناك جولة، ويبحث الوسيطان بشكل جدي من أجل إحراز التقدم. نائب الرئيس الأمريكي قال بأننا أحرزنا بعض التقدم، وطبعا هناك في بعض الدوائر المطلعة والأوساط المدلعة عن ما يجري داخل هذه المحادثات بأن هناك مؤشرات لا نستطيع أن نحكم عليها من الآن، لأنه من السابق لأوان الملفات كما تعلمين مريم معقدة جدا، سواء ما يتعلق بالأرصدة المالية الإيرانية والإفراج عنها، سواء بما يتعلق بالبرنامج النووي، بما يتعلق بما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان. وتعرفين جيدا بأن الإيرانيين يعتبرون ذلك جزءا من يعني الاتفاق أو إطار الاتفاق، ويجب أن يحترم، بالإضافة إلى مستقبل مبيعات النفط الإيراني. مريم،
0: فادي منصور، بالنسبة للوفد المفاوض الأمريكي، ما الذي يقوله عن انطباعه من الجولة الأولى أو الجلسة الأولى من هذه المفاوضات، خاصة أنه عندما كان الاجتماع يعقد خرجت تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما كانت لهجتها عالية نوعا ما بالنسبة للسقف الذي ذهب به هذا الوفد إلى بيرغنشتوك؟
2: نعم مريم، وأقل ما يقال فيها أنها كانت عالية نوعا ما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى هدد بالسيطرة على مضيق هرمز وبالتحكم بباقي إيران في حال أقدمت على إغلاق المضيق، وبجني نحو رسوم هي عبارة عن 20% من النفط الذي يعبر مضيق هرمز. وأيضا عبر منصته تروس سوشيال قال إذا لم تقم إيران بمنع وكلائها في لبنان من إثارة المتاعب فسوف يوجه إليها ضربة أقوى من الضربة التي وجهها إليها الأسبوع الماضي. لكن كما أشرت، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جي دي فانس المعني بإنجاح هذه الصفقة والذي يحظى بتفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيراني كان واضحا ودبلوماسيا ولكن مباشرا. قال ما يطرح على إيران بكل بساطة هو التالي: أن تتخلى إيران عما وصفها بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهذا عنوان عريض تحت طياته الكثير من المسائل، ولكن في أساسها أيضا مسألة ما تقول الولايات المتحدة دعم إيران لوكلائها في المنطقة، وأيضا أن تتخلى القيادة الإيرانية عن طموحاتها طويلة الأمد بالحصول على سلاح نووي. وإذا تمكنت الولايات المتحدة من التوصل إلى هذه الأرضية المشتركة مع إيران، قال نائب الرئيس جي دي فانس أن ترامب فوض هذا الوفد بفتح صفحة جديدة مع إيران ومع الشعب الإيراني لتحويل وتغيير الشرق الأوسط وإرساء السلام. وفي رسالة طمأنة إلى الجانب الإيراني كان واضحا أيضا نائب الرئيس جي دي فانس فيما يخص بملف لبنان، قال إن الرئيس فوضنا ومنحنا السلطة من أجل إرساء وقف لإطلاق النار في عموم المنطقة، وهو أشار في هذا السياق إلى تقدم كبير يحصل في الملف اللبناني. أما حول الجلسة الأولى فتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس ربما تشير إلى ما الذي بحث خلال هذه الجولة من المباحثات الرباعية بإدارة الوسيطين الباكستاني والقطري وبحضور الوفدين الأمريكي والإيراني. قال هذه الجولة عمليا من أجل الوقوف عند القضايا الأساسية لكل طرف وبناء هيكلية من أجل التفاوض عليها. أما لماذا هذا التمثيل السياسي الرفيع على مستوى القيادتين أو ما وصفه بأنه اجتماع تاريخي بين الولايات المتحدة وإيران، فهو بكل بساطة للوقوف عند نوايا الطرف الآخر، منح غطاء سياسي، الدفع بهذه العملية، وأيضا توفير الدعم السياسي للفرق التقنية لكي تقوم بما ينبغي أن تقوم به وأن تحظى بدعم وتستطيع أن تعود إلى المرجعية السياسية في حال مواجهة هذه العقبات. وبالتالي هناك تركيز على ملف لبنان وهناك تركيز على الملف النووي، لكن نائب الرئيس الأمريكي كان واضحا قال خلال الساعات القليلة الماضية أحرزنا الكثير من التقدم، وهو يتوقع إحراز المزيد من التقدم، وبالتالي الوفد الأمريكي يشيع أجواء إيجابية هنا مريم.
0: لكن لا تتعدى هذه التصريحات مجرد عناوين فقط عن

0: تلك القضايا التي طرحت في هذه الاجتماعات فادي؟ يعني موضوع لبنان وموضوع النووي أيضا، خاصة موضوع لبنان الذي تعثرت بسببه هذه المباحثات، لم تذكر أي تفاصيل بخصوصه.
1: نعم، هناك سربت أكسيوس عن مصادرها بأنه قبل هذه الجلسة الرباعية حصل لقاء ثلاثي بوساطة قطرية، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية موجود هنا شخصيا، ووفق أكسيوس جرى بحث الملف اللبناني. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هناك تقدم كبير في الملف اللبناني، الأمور ليست وردية. عادة هذه الأنواع من وقف إطلاق النار أحيانا يكون هناك التفاصيل التي ينبغي العمل عليها، لكن هناك تقدم كبير. في نهاية المطاف وضع عنوان عريض مريم، هو قال الرئيس الأمريكي ألزمنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في عموم المنطقة. ما يحصل في لبنان من ناحية الضغوط الأمريكية على الطرفين الإيراني والإسرائيلي، وسمعنا انتقادات حادة من نائب الرئيس جي دي فانس خلال الأيام الماضية للجانب الإسرائيلي، وأيضا اليوم كرر الرئيس دونالد ترامب في حديثه إلى فوكس نيوز قوله أنه منزعج من أداء إسرائيل وغير راضي، تقوم بهدم مباني بكاملها على رؤوس قاطنيها من أجل قتل مسؤول في حزب الله، أن هذا الأمر لا ينبغي القيام به. لكن الرئيس الأمريكي أيضا بعث برسالة في إيران في محاولة أيضا إرضاء الجانب الإسرائيلي، ولكن للقول أن إيران تتحمل المسؤولية في الملف اللبناني. لكن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هناك تقدم كبير في ملف لبنان، والحديث عن إرساء لوقف إطلاق النار في عموم المنطقة لا شك أنها رسالة مباشرة لإيران حول التزام أمريكي بمذكرة التفاهم.
0: نور الدين دغير، ربما الوفد المفاوض الإيراني أكثر تحفظا في تقديم تصريحات أو توصيف أو حتى انطباعات لما جرى في هذه الجلسة الأولى من الاجتماعات، لكن ربما تخرج تسريبات من هنا أو هناك تتحدث عن الموقف الإيراني مما جرى أو جرت مناقشته حتى الآن.
2: مريم، لكنه أكثر انزعاجا من التصريحات القادمة من البيت الأبيض ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن هذه التصريحات جاءت والوفد الإيراني يوجد الآن في سويسرا ويلتقي الوفد الأمريكي ويتفاوضون من أجل إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات، وهذا ما عبر عنه الإيرانيون أثناء الاجتماع الرباعي بحضور الوسطين القطري والباكستاني، أعربوا عن امتعاضهم لما قاله الرئيس الأمريكي، بل أكثر من ذلك، قال بأنه إذا ما توصلت مثل هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي فإن إيران سترد على هذه التصريحات، وبالتالي يمكن القول أن مجموعة من التصريحات ربما قد تؤثر سلبا على أجواء المفاوضات التي أصلا مطبوعة بانعدام الثقة، هكذا يقول الوفد الإيراني الآن في سويسرا، يقول بأن الجلسة كانت جلسة إيجابية، المواضيع نقشت بشفافية، المواضيع التي هي مطروحة على طاولة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد المرتبطة بتفعيل بنود مذكرة التفاهم، كانت الأجواء إيجابية جدا، لكن هناك حالة من انعدام الثقة. ربما هنا يرجع الأمر مريم إلى أن مجموعة من البنود يبدو أنها لم تفعل بالشكل الذي يجب أن تفعل به كما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم، فكانت ضرورة هذه الاستراحة بعد 80 دقيقة من المفاوضات وسط وجود الوسطاء، كان لابد من هذه الاستراحة. المعلومات تشير بأن هذه الاستراحة التي أخذتها الوفود وخاصة الوفد الإيراني أخذها من أجل مشاورات داخلية. حينما يسأل لماذا المشاورات الداخلية، يقول الوفد هنا بأن الهدف الرئيسي هو تحديد الموقف من إكمال المفاوضات أو عدم إكمالها. لماذا؟ لأن هنا يأتي دور الوسطاء بكل تأكيد من أجل تقريب وجهة النظر، من أجل العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. الفريق الإيراني المفاوض أثناء هذه الاستراحة وبحسب المعلومات المتوفرة التقى نظيره القطري، وهنا كما نشير على أن لقطر لعبت دورا أساسيا ومهما خاصة في اللحظات الأخيرة قبل توقيع مذكرة التفاهم في فك عقدة من الإشكالات التي كانت قائمة ما بين البلدين، عقدة لبنان، عقدة الأموال المجمدة، هذه لعبت فيها قطر دورا أساسيا ومهما. الآن إذا ما أردنا أن نفصل ماذا يقع في قاعة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن هذه العقد، عقدة لبنان وعقدة الأموال المجمدة، يبدو أنها تلقي بظلالها. تقول طهران بأن أي تحرك باتجاه مفاوضات 60 يوما حول البرنامج النووي ومسألة العقوبات يجب أن يتم فيها وقف إطلاق النار الآن. الجانب الإيراني يتحدث حتى عن الإنسان الانسحاب. الجانب الإيراني ربما منظوره من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي دخلتها خلال أو احتلتها خلال حرب 40 يوما، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران، الانسحاب من هناك والعودة إلى المواقع القديمة للتواجد الإسرائيلي.

0: في لبنان، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي الإيراني يحاول أن يؤكد على هذا الموضوع، وهذا الموضوع يبدو أنه مهم ليس مريا في مسألة المفاوضات ودفعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن موضوع مهم في الشأن الداخلي هنا بطهران، خاصة للجهات السياسية، وبالتحديد نتحدث عن الجهات العسكرية. الجهات العسكرية مصرة على أن يتم الفصل في هذا الموضوع، وهناك مسألة الأموال المجمدة كذلك مطروحة، رغم أن هناك تفاؤل ما. سمعنا اليوم كلاما من الرئيس الإيراني يقول بأن ما مقداره 6 مليارات دولار ستحصل عليها إيران كدفعة أولى من مجموع 24 مليار دولار، وكذلك حديث على أن خط الائتمان متوفر الآن يحتاج إلى تفعيل، وهذا التفعيل يحتاج إلى إجراءات قانونية أمريكية. إذن ما يحدث الآن مريم، إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في هذه اللحظات، لحظات الاستراحة، هي محاولة حل هذه الإشكالات التي تحدثنا عنها. إن حلت ستعود الأطراف المفاوضة مرة أخرى إلى القاعة لإتمام المرحلة
1: الأولى. يعني العمل لا يتوقف حتى والدخول خلال، أو النقاش لا يتوقف حتى خلال لحظات الاستراحة التي تلت جولة دامت لـ80 دقيقة. نردين على عجالة فقط، نريد أن نعرف إن كان الوفد المفاوض الإيراني قد أعلن مدة بقائه في برغنشتوك. يعني الوفد المفاوض الأمريكي وعلى رأسه جي دي فانس سيبقى إلى الغد، يعني ليومين في سويسرا. ماذا عن الإيرانيين؟
0: بحسب المعلومات المتوفرة لدينا من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، من مصادر تؤكد أن نفس التاريخ، يعني أن الوفد الإيراني من المقرر أن يظل إلى يوم غد، هذا هو التاريخ المحدد لوجود الفريق الإيراني المفاوض بسويسرا لاستكمال هذه المفاوضات. لكن هناك نقطة أساسية لابد من الإشارة إليها، من سيعود؟ ربما قد يعود رؤساء الوفود، بمعنى عودة كل من قاليبوف وعراقشي إلى طهران، وكذلك ربما مغادرة جي دي فانس وويتكوف لسويسرا، وبقاء الخبراء، لأن الخبراء هم من سيباشرون عملية التفاوض في المسائل المفصلية، خاصة بالبرنامج النووي الإيراني أو العقوبات، خاصة أن هناك لجان متشكلة. يعني على الأقل هذا هو المطروح. لكن هناك نقطة أساسية يجب ذكرها مريم، وهو أن الفريق الذي توجه الآن إلى سويسرا، الفريق الإيراني، لا يوجد ضمنه خبراء نوويين، بمعنى أن إيران لم تكن تنوي التفاوض حول البرنامج النووي.
1: لأنه أجل إلى
0: فترة لاحقة، لأنه لابد من تفعيل البنود الخمسة من مذكرة التفاهم، بعد ذلك سيلتحق الوفد النووي، الخبراء النوويون إلى الاجتماع.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، كنت معنا من طهران. شكرا أيضا لفادي منصور، كان معنا من منتجع برغنشتوك الذي التحق بنا منه أيضا مراسلنا نور الدين بوزيان. نشير إلى مجموعة من التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني تظهر على شاشتنا، يقول قاليباف من الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. يضيف قاليباف، مهما أكثر الأمريكيون من الكلام فنحن من نتحرك وننفذ على أرض الواقع. هي إذن تصريحات من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يدلي بها خلال لحظات الاستراحة بعد جولة أولى من المباحثات في برغنشتوك دامت 80 دقيقة. يقول فيها: لا نعير التهديدات الأمريكية أهمية، ولو كانت مجدية لما وصلوا لما قال إنها حالة العجز التي هم عليها. إذن هذا ما قاله رئيس البرلمان الإيراني قاليباف في اللحظات التي نتابع فيها ما سيجري بعد الجولة الأولى من هذه المباحثات في برغنشتوك، إن كانت ستعقد جولة أخرى. عموما الآن لحظات استراحة أيضا لا يتوقف فيها النقاش في الكواليس بين الوفود المشاركة، لكن في انتظار ذلك في الفقرة التالية نستعرض أبرز المحطات التي قادت إلى تشكل هذا المسار التفاوضي الفني التقني بين واشنطن وطهران، ونستطلع آفاق هذه المفاوضات في ضوء ما ستناقشه من تفاصيل على امتداد الـ60 يوما القادمة. والتفاصيل مع سلام خضر.
2: توقيع أمريكي إيراني على مذكرة تفاهم تطوي صفحة حرب هزت ارتداداتها العالم على مدى 100 يوم. وبهذا التحول المفصلي نحتاج لاستعادة ما شكلته تلك الحرب من أبعاد وما كرسته من أوضاع. نعود إلى 28 من فبراير عندما اندلعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حرب حولت الشرق الأوسط إلى ساحة مواجهة مفتوحة وأدخلت العالم في واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في التاريخ الحديث. اهتزت أسواق الطاقة على وقع الأزمة، وساد غموض بشأن المآلات العسكرية. هكذا كان المشهد. عالم يترقب ومنطقة تعيش على إيقاع حرب أعادت رسم موازين الأمن والاقتصاد والسياسة في لحظات فارقة. اليوم ثمة تاريخ جديد يفتح نافذة انفراجة محتملة، يقف العالم معها أمام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مذكرة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بدءا بإنهاء مصادر التهديد والاضطراب، وتحديدا عبر إعادة الحياة إلى شرايين الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي تحول إلى نقطة اختناق عالمية أغلقه الحرس الثوري، ولوح باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي لا تستجيب لمحدداته. في المقابل أحكمت الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران، وفي خضم الحرب تصدر الملف النووي الإيراني المشهد بأسئلة عن حجم ما تبقى من البرنامج وعن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التعقيدات الناشئة جاءت مذكرة التفاهم لتغيرها. إيران تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، وواشنطن ترفع الحصار البحري المقابل. أما الملف النووي الإيراني، العقدة الجديدة القديمة، فوضعت خطوط عامة للتداول في بنوده، وأتيح المجال لبحث هذا الملف تقنيا بعد توقيع المذكرة. لأكثر من 100 يوم إذن اختبر العالم واحدة من أكبر المخاطر على أمن الطاقة، إغلاق مضيق هرمز وتوقف الإمدادات وضربات إيرانية طالت منشآت للطاقة في دول الخليج. الأسواق العالمية اهتزت، والعلاقات الدبلوماسية بين ضفتي هرمز دخلت مرحلة اضطراب غير مسبوق. 100 يوم إذن شكلت ملامح الأزمة، وستون يوما يراد لها أن تحدد ملامح الحل النهائي. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة مع جملة من التساؤلات. كيف ستتم ترجمة المذكرة؟ وهل سيفضي الشهران المقبلان إلى سلام دائم؟ أم سيكون السيناريو تمديد التفاوض؟ هذا ما سنحاول تلمسه من بنود مذكرة التفاهم. بعد 3 أشهر تقريبا من إغلاق المضيق، تبدأ إيران بإتاحة المرور لجميع السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، أي أثناء مفاوضات الاتفاق النهائي بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي المقابل. بعدها تدخل إيران في حوار مع عمان وفق المذكرة لإدارة الخدمة مستقبلا، وحوار مع دول المنطقة أيضا، وسيكون الإجراء الأول في إعادة الملاحة عبر هرمز إنهاء المخاطر وتأمين المنطقة. فمن المتوقع أن تبدأ عملية إزالة الألغام البحرية من المضيق. وعلى مختلف الجبهات، وأساسا لبنان، يفترض أن يصمت صوت السلاح ليؤذن بوقف الحرب. وفي بند آخر شكل محور الاهتمام والمطالب الإيرانية، تنص المذكرة على الإفراج التدريجي عن جزء من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأن تعود صادرات النفط الإيرانية تدريجيا إلى الأسواق. أما الآلية فتقوم على خطوات متبادلة ومتدرجة ومدد زمنية محددة، كل مرحلة تمهد لما بعدها. أما الملف النووي الإيراني فتبقى بنوده خارج المذكرة ليسلك مسارا تفاوضيا مع توقيع مذكرة التفاهم، وتشمل المفاوضات أيضا بحث آلية رفع العقوبات، والهدف هو الوصول لاتفاق نهائي في فترة زمنية تمتد ل60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. 14 بندا إذن، وكثير من التفاصيل والآليات التنفيذية والمهل الزمنية الثابتة والقابلة لإعادة التمديد. للنقاش في أهم النقاط ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري. شكرا جزيلا لك وأهلا بك دكتور الزويري. نبدأ برأيك، ما هي أهم التحديات أمام تنفيذ بنود المذكرة؟ اليوم كان هناك إغلاق لمضيق هرمز من قبل إيران، بررت طهران ذلك بخرق الولايات المتحدة لبنود المذكرة، وكانت تشير لاستمرار الضربات الإسرائيلية لجنوب لبنان. كيف ستنعكس هذه التطورات على التنفيذ؟
3: ورقة المضيق سلام ليست ورقة متعلقة بالحرب، وإيران أظهرت ذلك للمرة

والثانية عندما هاجمت إسرائيل من قبل جنوب لبنان وخلال ما يسمى وقف إطلاق النار المؤقت قامت إيران بإغلاق المضيق. اليوم إيران تقول رسالة واضحة أن إغلاق المضيق هو عبارة عن ورقة عابرة للمراحل قد تحدث خلال 60 يوما وقد

0: المنطقة يتوقع استعمالها في أكثر من مناسبة.
1: أيضا نبقى في مضيق هرمز، سمعنا كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بعد 60 يوم لن يكون هناك أيضا رسوم، بينما المذكرة تعطي إيران حق التفاوض مع عمان والحوار مع دول المنطقة.
0: سلام، إيران تتحدث عن شيء اسمه آلية تعاونية، وهي بموجب المادة 43 من قانون البحار وبالمادة 26A، وهذه تتحدث عن آلية تعاونية بمعنى آخر بين عمان وبين إيران، وتتحدث عن ما يسمى برسوم طواعية تدفعها الدولة طواعية، الدول المستعمرة للمضيق لأغراض محددة أغلبها قضايا تتعلق بالبيئة. لا يوجد أي نص يسمح لإيران أن تفعل أكثر من ذلك، وباعتقادي ما يجري التركيز عليه يتعلق بهذه الآلية التعاونية.
1: سيكون هناك جزء أيضا يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة وأيضا صندوق تنمية إيران والحديث عن 300 مليار دولار لهذا الصندوق. كيف ستتم إدارة مراحل الرفع التدريجي للعقوبات والأصول؟ هذا ملف معقد.
0: أولا لدينا رقم 24 مليار المفترض أن إيران ستحصل على جزء منه خلال الأيام القليلة بعد توقيع ما يسمى مذكرة التفاهم، وخلال 60 يوما أن يكتمل هذا المبلغ، وبعدها خلال 60 يوما ينبغي أن يكون هناك أرقام أخرى تحصل عليها إيران. بنفس الوقت رفع العقوبات عن بيع نفطها الآن ماض، وبالتالي إيران تبيع نفطها بشكل سلس، كما أن الدول التي تتعامل مع إيران لن تمارس عليها أنواع من العقوبات. يبقى الصندوق الذي يتم الحديث عنه، هذا الحقيقة موضوع غامض، لا أحد يعرف بالضبط من هي الدول، كيف ستشارك هذه الدول إلى غير ذلك، هذا يترك ل60 يوما.
1: يبقى أيضا واحد من أكثر الملفات تعقيدا، كان هناك الملف النووي، المقصود به الملف النووي. ترامب لطالما هاجم الاتفاق السابق الموقع أثناء عهدة باراك أوباما. هناك خلاف أو هناك نقاط للنقاش، المخزون العالي التخصيب، المنشآت، هل هذا ملف قابل للإدارة وبالتالي الوصول لحل له بنهاية المهلة المعطاة للاتفاق النهائي؟
0: اعتقادي هناك نقاط تم حسمها. أولا فترات التخصيب، وقف التخصيب هناك 15 إلى 20 عاما، يبدو أنها ستحسم لصالح 18 إلى 20 عاما. ما يسمى بالنيرانيوم عالي التخصيب، هنالك حل تم طرحه، الوكالة الدولية راضية عنه، وهو الذهاب باليورانيوم إلى البنك الدولي في كازاخستان مع ترقيق البقية. بقي ما يسمى صفر التخزين، أن إيران بعد ذلك لن تخزن يورانيوم مخصب. الملاحظة المهمة الحقيقة أن جميع هذه المنشآت النووية هي في حالة فنية ربما لن تكون صالحة لإعادة استعمالها قبل عقد من الزمن.
1: اقتضاب شديد، هل أنت متفائل بإمكانية الوصول لاتفاق نهائي؟
0: أعتقد أن الأمور نعم نحو المضي نحو اتفاق نهائي، لكن سيكون هناك كثير من المطبات خلال 60 يوما.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، وبهذا إذن يترقب العالم ونحن معه مسار ومآل التفاوض في الشهرين المقبلين، وما سينتج عنه من توافقات يفترض أن تؤدي لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.
2: نحلل هذه التطورات المرتبطة باجتماعات بيرغنشتوك والجولة الأولى التي انتهت مع ضيوفنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا أيضا نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله بندر العتيبي، يعني جولة أولى انتهت دامت لثمانين دقيقة على الأقل، مؤشرات أن تدوم جولة أولى كل هذا الوقت ما هي؟
3: العديد من المؤشرات مريم، عندما ننظر للموضوع بأن كانت أولا خلاف على الصورة، هل يكون دخول الوفود أو الوفد الإيراني بشكل خاص إلى القاعة ومع وجود الإعلاميين، رفض هذا، بالتالي 80 دقيقة بعد ذلك مع الوسطاء، أعتقد أمر مهم جدا، يعني بأن هناك العديد من الأمور التي تم الحديث عنها. أعتقد أن أكثر موضوع شغل أو احتل نسبة كبيرة من المناقشات كان موضوع هرمز ولبنان، نظرا لأن يتم استخدامه بشكل أو بآخر، إيران تستخدم هرمز مقابل جنوب لبنان، وبالتالي أعتقد هذا من الأمور جدا مهمة. دور الوسطاء مهم في

0: هذه الثمانين دقيقة، نظرا لأن هذه الثمانين دقيقة تضع المستوى النقاشات كيف سيستمر النقاش خلال على مدى الأيام القادمة وعلى مدى 60 يوما. مهم جدا وضع حد لهذه النقاشات بطريقة معينة، بأن يكون هناك ملفات معينة يتم نقاشتها، توزيع للأدوار بشكل مهم. بالتالي وجدنا إعلان وزارة الخارجية القطرية في بيانها بأن هناك تم تشكيل فرق تقنية، فرق فنية، فرق متابعة أيضا، واعتقد هذا أمر مهم جدا. هو يذكرنا بتشابه بينها وبين اتفاق غزة، لكن الاختلاف كان بين الخلاف في غزة أو الفرق كانت تعمل من أجل تنفيذ الاتفاق. الآن في موضوع إيران أعتقد الموضوع أن الفرق تعمل من أجل توضع إطار لهذا الاتفاق بشكل معين. بالتالي نحن في خطوة مبكرة جدا، لكن أعتقد مهم جدا أن يكون دور الوسطاء أن يحددوا كيف يمكن المضي قدما، خصوصا وكيف وما هي المسؤوليات لهذه الفرق، وما هي الملفات التي يجب مراجعتها حاليا لبناء الثقة، لأن مهم جدا اختيار كيف يبدأ النقاش، وما هي المواضيع التي يجب مناقشتها بشكل عاجل الآن. وهذا أعتقد مسؤولية الوسطاء بشكل كبير.
1: يعني ما جرى تجاوزه حتى الآن من خلال هذه الجولة الأولى من الاجتماعات، كيف يمكن وصفه؟ خاصة إذا تجاوزنا فكرة أن الأمور الإجرائية كان يسودها ذلك التحفظ والرفض الإيراني في الظهور في الصورة والوقوف مع بقية الوفود، إن كان الأمريكي أو الوسيطين القطري والباكستاني. دكتور عبد الله،
0: طبعا مهم جدا، لأن المفاوضات لا تكون ليست مفاوضات فقط على ملف نووي أو على مواضيع معينة. المفاوضات هي أولا تبدأ بمفاوضات الصورة، كيف ستكون الصورة العامة للجماهير، لأن الجانب الإيراني أولا هذا ندل على شيء، فيدل على أن هناك خلاف داخلي ممكن يكون في إيران بين المتشددين الذين لا يرون أو لا يريدون أن يروا صورة تغاليباف وهو يصافح نائب الرئيس الأمريكي بالضبط. هذا أمر مهم جدا، لكن أيضا موضوع آخر هو موضوع التفاوض على شكل الأقليم، فأعتقد هذه المواضيع المختلفة هي ما تعقد الموضوع بشكل كبير.
1: لدينا ربما ما يشير إلى عقدة الآن تحدث، تنقلها تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، والذي يقول إن الوفد الإيراني غادر مكان المفاوضات في بيرغنشتوك احتجاجا على تهديدات ترامب، لأن ترامب كان قد خرج بتصريحات عالية اللهجة وحادة اللهجة تجاه إيران على وجه التحديد، تجاه إسرائيل أيضا ربما، لكن ما قاله تجاه إيران يبدو أنه استفز الوفد المفاوض الإيراني لدرجة أنه غادر مكان المفاوضات في بيرغنشتوك في وقت يفترض فيه أن التجهيزات بدأت لعقد جلسة تالية للجلسة الأولى. وهنا أسأل نجار مرتضوي عن قراءتك لهذا المعطى، مغادرة الوفد المفاوض الإيراني لمكان المفاوضات في بيرغنشتوك احتجاجا على ما سماه هذا المصدر المقرب من فريق التفاوض لتسنيم بتهديدات ترامب.
2: الإيرانيون قالوا ذلك منذ البداية بأن الدبلوماسية هي مسار لخفض التصعيد، ولا يمكن أن يتم ذلك في وقت يكون فيه تهديدات أو يستمر النزاع المسلح. فطبعا كان هناك أولا وقف إطلاق النار، ثم مفاوضات من أجل مذكرة تفاهم، ثم تحذيرات لمؤتمر السلام. الرئيس ترامب يفعل العكس، هو يقول إنه إذا ما كانت هناك تحذيرات للمفاوضات فإن التهديدات ستأتي بنتائج أفضل. ففي وقت بدأت أو أوشكت المفاوضات على التفاوض بدأ يطلق تهديداته، والإيرانيون احتجوا وهم يظهرون احتجاجهم عمليا، هم لا يريدون التفاوض تحت التهديد وتحت الضغط. قالوا في الماضي إن حربين في الماضي لم تجعل إيران تستسلم أو تعطي أي تنازل. هم يتحدثون عن المساواة في المعامل، عن الاحترام، عن مثل هذه الأمور، وأيضا رمزية المشهد برمته وليس التهديد نفسه فقط.
1: لكن هذا التهديد ليس جديدا، يعني ترامب يصرح دائما تجاه إيران بتصريحات مماثلة منذ بدء هذه الحرب وقبلها وأثناءها وبعدها، وأيضا قبل انعقاد هذه الجولة وقبل ذهاب الوفد الإيراني إلى بيرغنشتوك للمشاركة في هذه المفاوضات. التحفظ الآن بالتحديد ومغادرة مكان المفاوضات لماذا؟ يعني حتى عندما نقرأ الآن ما ينقله التلفزيون الإيراني، لو سمحت لي سيدة نيجار مرتضوي، أيضا عن عضو بالوفد المفاوض يقول لن نتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، بينما جاء الوفد الأمريكي مثلا بالتطلعات لمناقشة تفاصيل مرتبطة بالبرنامج النووي وتفاصيل تقنية أخرى لا يريد الوفد الإيراني مناقشتها إذا لم يتم إنهاء الحرب في لبنان.
2: نعم صحيح مريم، من وجهة نظر إيران، إذا ما سمحتم لي بشرح وجهة نظرهم، هم يرون هذه عملية متعددة الخطوات، هم لا يثقون بالولايات المتحدة بأن تلتزم بكل القضايا مرة واحدة. النقطة الأولى، البند الأول في مذكرة التفاهم، وهي أهم نقطة بالنسبة لإيران، هي إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وهي مذكورة عدة مرات. وطبعا ثم مع ذلك إسرائيل تستمر في هجماتها. إذن من وجهة نظر إيران، مذكرة التفاهم لا تطبق ويتم انتهاكها، ولا توجد حسن نية هنا. طبعا من قبل المذكرة قالوا ذلك، والأمريكيون ينظرون بطريقة مختلفة.
1: هذا هو السؤال،
2: لا يهمهم
1: يعني قبل التوقيع على المذكرة كانوا يقولون لن نوقع، أي الإيرانيون كانوا يقولون لن نوقع على المذكرة إذا استمرت الحرب في لبنان. وقعوا على المذكرة واستمر التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، ثم قالوا لن نذهب إلى سويسرا حتى تتوقف هذه العمليات العسكرية في لبنان. ذهبوا أيضا إلى سويسرا وشاركوا في الجولة الأولى بينما كان التصعيد مستمرا على لبنان. الآن يقولون لن نناقش أمور أخرى حتى تنتهي الحرب على لبنان.
2: نعم، هي بمثابة رقصة حرب، هناك وقف إطلاق النار يعلن، ثم إسرائيل تنتهكه، ثم إيران تهدد بإغلاق المضيق مرة أخرى، أو لا ترسل وفدا، أو هم لا يستطيعون عمل ذلك مباشرة مع إسرائيل، ولا يريدون انخراط مباشرة مع إسرائيل، فيريدون فرض الضغوط على واشنطن لتضغط على إسرائيل لتنهي الحرب في لبنان. حتى عندما جاءوا إلى سويسرا قالوا نحن لا نذهب إلا هناك لتطبيق المذكرة، بل لضمان تطبيقها ومتابعة الأمر. إذن هي رسالة مزدوجة، من جهة يقولون إذا أردتم التصعيد أو التراجع عن مذكرة التفاهم سنصعد خطوة بخطوة. أيضا من المهم أن يحضروا إلى سويسرا ليقولوا إن المسار الدبلوماسي ليس مغلقا، لكن هناك حدود، تهديدات ضد إيران وانتهاكات وإطلاق النار، كل هذا طبعا نقطة التأثير الرئيسية لديهم هو مضيق هرمز.
1: أسأل ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا، كيف يمكن للوفد المفاوض الأمريكي الذي ذهب بمستوى عال من التمثيل إلى بيرغنشتوك أن يتعامل مع هذا الموقف الإيراني الذي عبر عنه وفد التفاوض بمغادرة مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب؟
2: على استضافة أولا عندما ذهبنا إلى هذه المفاوضات وبشكل عام، كان من الصعوبة التي أشار إليها نائب الرئيس فانس، قال أنه من الصعب أن تغير هذه المفاوضات علاقة إيران والولايات المتحدة بشكل جذري. إذن هم طبعا يعرفون أنه بالإمكان من خلال مذكرة التفاهم، وأن تكون هناك بعد ذلك وبعد خوض الحرب احتمال تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهنا مجال جديد. ونائب الرئيس قال أننا نحقق تقدما، فليس من المستغرب، ومنذ أن بدأ هذا النزاع في فبراير الماضي، أن يقول الرئيس ترامب ويتفوه بهذه المطالب القصوى، ويقول أمور قد يكون بعضها لا ينم عن الحكمة. الإيرانيون قد يستخدمون هذا للحصول على وسائل تأثير أخرى. سيكون من الصعب الحديث عن لبنان وفقط بذكر إسرائيل وعدم ذكر حزب الله. هذا الوكيل هو هذا هو ما يمثل
1: قبل أن ندخل في كل هذه التفاصيل المرتبطة بلبنان.

0: الآن تحديدا سيد باتريك مارا، يعني أريد توصيف منك للصورة الآن لأنها تبدو كالتالي: الوفد المفاوض برئاسة جي دي فانس نائب الرئيس ومعه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولون البناء على القليل من مساحة التوافق مع الإيرانيين بوجود الوسيطين القطري والباكستاني اللذين يبذلان جهودا كبيرة لإحداث ذلك التقارب بين الوفدين، ويدخل الرئيس الأمريكي بتصريحه أو بتهديداته كما سماها الوفد الإيراني المفاوض ليهدم كل شيء، أليست الصورة كذلك؟
1: هكذا عندما الرئيس ترامب كان يتفاوض حول صفقات العقارات استخدم كلمة غموض، هو لا يريد للأمور أن تكون واضحة برمتها أثناء التفاوض. هذا ما يمكن أن نراه هنا، أو ربما الرئيس ترامب يقوم بردة فعل على معلومات استخبارية أو شيء عن المضيق. بصراحة هذا ليس أمرا مستغربا لشخص مثل الرئيس ترامب، وردة فعل إيرانية ليست أيضا مستغربة. المرء يرى أن ويتكوف وكوشنر وفانس يعملون من وراء الكواليس، ومن ربما ويتكوف وفانس طبعا يتشاوران، وحتى قبل وصول فانس كان ويتكوف وكوشنر يفعلان ذلك. هذا ليس مستغربا، عملية التفاوض هذه برمتها، و أن نرى الرئيس ترامب يبدي ردود فعله بهذه الطريقة هذا ليس أمرا مستغربا.
0: طيب. دكتور جو معكرون من جبل لبنان، يعني لبنان حاضر في أجندة هذه المفاوضات، وربما 80 دقيقة التي استغرقتها الجولة الأولى من هذه المفاوضات قبل ساعات كان أبرز ما نوقش خلالها هو موضوع لبنان وضرورة وقف الحرب هناك. والآن المفاوض الإيراني يطرح مرة أخرى شرط توقف الحرب في لبنان قبل مناقشة الموضوعات الأخرى. معطياتك هذه كيف تراقبها الدولة اللبنانية؟ يعني هي تراقب من بعيد مناقشات مرتبطة بمصيرها هي.
2: يعني في البداية لابد من بعض الملاحظات يعني على موضوع المفاوضات، لأنها المدخل لفهم ما يجري في الانعكاسات على لبنان. يعني نحن الآن أمام محادثات إقليمية وليست ثنائية، بمعنى أن أصبحت الترتيبات الإقليمية هي قبل الملف النووي، وهذا يعتبر مكسب لإيران من هذه الناحية، وهذا أيضا تنازل من الطرفين، لأن أمريكا رفضت هذا الأمر سابقا، وحتى إيران رفضت سابقا توسيع المحادثات بين الطرفين. هذا يعني كما ذكرت يعني لبنان أصبح الطبق الرئيسي على طاولة المفاوضات وليس فقط يعني موضوع تفصيلي. المغير الآخر هو بدأت يعني كما ذكرت الآن هناك تهديد أمريكي على وقع التفاوض، هذا أيضا جديد، تفصيل جديد، يعني ربط ما يجري في لبنان بتهديد أمريكا حتى لإيران بضبط حزب الله. هذا يعني أن لابد من عمل إيران مع حزب الله كما تطلب إيران من أمريكا أن تعمل مع إسرائيل، هذا جديد أيضا في موضوع الضغط المتبادل. والجديد في الموضوع الإيراني أن إيران أصبحت تربط بين 3 أمور مترابطة: وقف إطلاق النار في لبنان، إعادة فتح مضيق هرمز، والتقدم في مفاوضات سويسرا. أصبحوا 3 مترابطين من ناحية الشكلية والعمق، وهذا أيضا جديد أعتقد في هذا الموضوع. يعني الآن ما هي هذه الترتيبات الإقليمية وما هو موقع لبنان فيها؟ يعني أصبح نفوذ الدولة الآن أكثر يعني محدودا في هذه المرحلة. كان يقول لبنان لا أحد يفاوض عن لبنان، الآن تفاوض إيران عن لبنان في الترتيبات وقف إطلاق النار. فبالتالي على أمريكا أن تدير هذا الموضوع بفصله أو عدم فصله عن موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لكن الآن خرجت الأمور عن السيطرة وأصبح لبنان جزء من ترتيبات إقليمية أوسع تقودها أمريكا وإيران إلى حد.
0: أن تفاوض إيران باسم لبنان في هذه المرحلة في بيرغنشتوك، كيف يؤثر ذلك على مفاوضات لبنان إسرائيل المرتقبة أيضا في واشنطن دكتور؟
2: يعني الربط هو بوقف اطلاق النار، لانها حزب الله هو معني بوقف اطلاق النار. الان لا نعرف كيف سيتم ترجمتها، سنرى اذا سيخرج على اجتماعات سويسرا آلية لوقف اطلاق النار.
0: نعم.
2: ام سيبقى الامر في العموميات، الامر ليس واضح بعد.
0: ترجمتها لكن هذه يعني الآلية لماذا لا تخرج في مسار لبنان اسرائيل؟ يعني خروج آلية وقف اطلاق النار من هذا المسار ربما قد تلغي او تفرغ المسار الاخر من مضمونه.
2: ليس بالضرورة حسب كيف تتعامل أمريكا مع هذا الموضوع. يعني وقف إطلاق النار في سويسرا هو الأساس، أما موضوع الانسحاب الإسرائيلي سيأتي ضمن الترتيبات الإقليمية. الترتيبات الإقليمية ماذا تعني؟ تعني أن إيران توافق على ضبط حزب الله عسكريا، وبنفس الوقت إسرائيل تقبل أن تتعايش مع حزب الله بعيد خارج جنوب بريطانيا لحد ما. هذه الترتيبات الأوسع سيتم ترجمتها بالتفاوض عبر انسحاب، ترتيبات أمنية، نشر الجيش، سيكون التفصيل عبر المسار اللبناني الإسرائيلي، لكن المظرة الأوسع ستكون اتفاق الإيراني الأمريكي.
0: نشير أيضا إلى مجموعة من الأخبار العاجلة، لكن قبل ذلك أشكر ضيوفي الذين شاركوا في هذه الفقرة والمساحة التحليلية. نضيف إلى ما ذكرناه قبل قليل لما قاله المصدر المقرب من فريق التفاوض الإيراني لتسنيم بأن الوفد غادر مكان المفاوضات في بيرغنشتوك احتجاجا على تهديدات ترامب. أيضا ما نقله التلفزيون الإيراني بأن وفد المفاوضات يرفض مناقشة أي موضوعات قبل وقف وإنهاء الحرب في لبنان. هذا ما قاله أيضا عضو بالوفد المفاوض للتلفزيون الإيراني. نسأل عن هذه التطورات مراسلنا أو مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير. وقبل أن أسألك نور الدين، نشير أيضا إلى أن التلفزيون الإيراني قال أيضا نقلا عن عضو بالوفد المفاوض: بحثنا في مفاوضات اليوم موضوع أصولنا المجمدة وترتيبات الإفراج عنها. إذا ناقش الوفد موضوعات أخرى قبل إنهاء الحرب في لبنان، وليس كما قالت التصريحات التي نقلها التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض. نور الدين.
3: مريم، بكل تأكيد في مجموعة من الأخبار خاصة في ظل هذا الوضع، هناك ضخ إعلامي كبير يجب التعامل معها بحيطة وحذر كبير جدا، لا يجب التعامل معها بنوع من الصرامة الخبرية، خاصة حينما نتحدث عن مفاوضات، عن وجود فريق مفاوض، عن وجود مائدة مفاوضات، عن وجود وسطاء. الحديث عن المغادرة نوعا ما يجب أن تأخذ بنوع من الحذر. لحد الساعة لا يوجد هناك أي تأكيد رسمي من الفريق المفاوض، ليس الفريق المرافق، الفريق المفاوض. لا الخارجية تحدثت، ولا قليبوف تحدث، ولا عراقتشي تحدث، ولا أي عضو من الفريق الموجود داخل طاولة المفاوضات تحدث بهذا الموضوع. كل ما نقل هو نقل عن وكالة تسنيم، عن فريق ضمن، عضو ضمن الفريق المرافق للفريق المفاوض، وبالتالي هذه الأخبار يجب أن نتعامل معها بنوع من الحيطة والحذر حتى تصدر من مقر ومكان رسمي، وبالتحديد من بقائي باعتبار أنه هو المتحدث الإعلامي والمتحدث باسم الفريق المفاوض والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. ما ذكر بالملفات بكل تأكيد هذا ما كنا نشير إليه مريم، على أن الإيرانيين منذ البداية قالوا قبل الدخول في أي مفاوضات تفصيلية، وهي المرحلة الثانية من المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي وبالعقوبات، لا بد من الحديث وإتمام بنود مذكرة التفاهم أو ما يعرف بالبنود الخمسة، لا بد من التفاوض حولها. وهذا ما حدث بالتحديد، المفاوضات حول لبنان، المفاوضات حول الأرصدة المجمدة، العقوبات النفطية، الحصار، وكذلك مضيق هرمز. كنا قد أشرنا على أن البند الرابع والخامس المرتبط بمضيق هرمز وبقضية الحصار يبدو أن الأمر أصبح محلولا، على الأقل الإيرانيون الأمريكيون رفعوا الحصار، والإيرانيون لا يحكمون سيطرتهم بالمعنى الحقيقي الذي كان قبل ذلك أيام الأزمة وأيام الحرب. فالسفن تعبر. في قضية لبنان هناك حديث بكل تأكيد أنه لا بد من وقف إطلاق النار، فعلا هناك وقف إطلاق النار لحد الساعة. الحديث على أن الإيراني يصر على مسألة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 40 يوما والعودة إلى المواقع التي كانت قبلها، قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا مطروح وتمت مناقشته وهناك
0: بالتأكيد سنتابع معك المزيد من المتابعة لهذه التطورات. شكرا لك حتى الآن نوردين دغير مدير مكتبنا من طهران. نناقش الآن الأبعاد الاقتصادية للمحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا في هذه النافذة مع ازدهار شعشاعة.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها الوضع في مضيق هرمز والمخاطر المحيطة بحركة الملاحة مع ترقب المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا. معنا في الاستوديو عامر الشوبك الخبير في شؤون النفط والطاقة، نرحب به. ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عراضة آخر المستجدات على الخريطة التفاعلية. عبد القادر.
5: نعم زهير، هي حالة ترقب فعلا للحركة على مستوى المضيق، ومن خلال رصدنا لما تصرح به مختلف الوكالات أو المواقع ذات العلاقة برصد حركة العبور على مستوى مضيق هرمز، سنشير إلى أننا كما تظهره الصورة هذه حالة مضيق هرمز في الوضع الحالي، مئات السفن تنتظر العبور. ولكن مع ذلك ورغم ما أعلنه الحرس الثوري أمس عن إغلاق مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية تتحدث على أن الممر مفتوح وأن حركة الملاحة على مستوى المضيق مستمرة وذلك في الاتجاهين. نشير أيضا إلى ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق برسوم العبور بأنه لن تكون هناك رسوم عبور بعد فترة 60 يوما، مع العلم بأن الوفود حاليا تتفاوض في سويسرا. لو ذهبنا إلى أحدث البيانات المتعلقة بحركة العبور سنشير إلى ما نقلته كيبلر. كيبلر تتحدث عن عبور أمس لنحو 25 سفينة، 14 سفينة دخلت المضيق و 11 سفينة غادرت مضيق هرمز، 25 سفينة. هذا رقم يعتبر كبيرا بالنظر إلى المستوى الذي كان عليه حالة العبور خلال الأيام الماضية، في معدلات في بعض الأحيان لم تتجاوز السفينتين أو الأربع سفن. بالنسبة للتفاصيل نتحدث عن بالنسبة للممرات وهذا أمر لافت، تقول كيبلر بأن 7 سفن عبرت الممر الإيراني، بينما 5 سفن عبرت الممر الدولي، و 13 سفينة غير محدد مسار عبورها، وربما يعود ذلك إلى إطفائها لإشارات التتبع تكون أغلبها عبرت عبر الممر الدولي. وحينما نتحدث عن الممرات نحن نتحدث نشير إلى هذه الممرات المختلفة، ما تعلق بالأزرق بالممر الإيراني وبالأحمر الممر الدولي. حينما نتحدث عن القيادة المركزية الأمريكية سيكون لافتا ما أعلنت عن عبور 55 سفينة تجارية عبر الممر المائي الدولي، كما تقول محملة بنحو 17 مليون برميل من النفط، وهذا رقم ضخم بالنظر إلى وضع المضيق وفق القيادة المركزية الأمريكية. سأختم ربما بنموذج لحالات السفن التي عبرت، وعلى غرار السفن الهندية، وحينما نشير إلى هذه السفن الهندية كمثال نحن نتحدث عن هذه السفن الثلاث، حيث كانت الهند قد أعلنت عن عبور 3 سفن تحمل العلم الهندي. وفي التفاصيل نحن نتحدث عن حمولة بنحو 1 مليون برميل من 860 ألف طن من النفط، نحو 94 فردا من طاقم هذه السفن، مع العلم بأن تقريبا 13 سفينة قبل عبور هذه السفن ثلاث هندية كانت عالقة على مستوى المضيق. إذن نحن أمام تصريحات مختلفة، القيادة المركزية تعلن، الحرس الثوري يعلن إغلاق المضيق، كيبلر تعلن عن أرقام، لكن اللافت نحن أمام حركة عبور على مستوى المضيق وإن كانت ليست بنسق كبير.
4: شكرا جزيلا لك زميل عبد القادر عراضة. إذن مع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا تزيد حالة عدم اليقين والمخاوف بشأن حركة الملاحة التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي بشأن مذكرة التفاهم. من بين هذه المخاطر مسألة عدم قدرة الشركات على تأمين ناقلة النفط. نذكر هنا على سبيل المثال الحصر شركات مثل بترو تشاينا الصينية ومؤسسة النفط الهندية. كما تبرز مسألة لا تقل أهمية وهي وجود الألغام البحرية، حيث قدرت رابطة مالكي ناقلات النفط المستقلين وجود 80 لغما بحريا في مياه مضيق هرمز، الأمر الذي يتطلب وقتا لتطهيرها. هذه المخاطر تدفع أقساط التأمين بطبيعة الحال للارتفاع، حيث بلغت في ذروة الحرب 5% من قيمة هيكل السفينة، بينما تبلغ حاليا ما بين 1 إلى 3%، وهي النسبة لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. ومع ارتفاع أقساط التأمين ترتفع أيضا تكاليف الشحن، حيث بلغت 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. للقراءة التحليلية في هذا السياق معنا من جديد، نرحب بك أستاذ عامر الشبكي. إذا حال من عدم اليقين إذن بشأن المرور في مضيق هرمز، التوقعات بالتالي وكيف يمكن أن تنعكس غدا الاثنين على أسواق النفط؟
6: نعم بسم الله الرحمن الرحيم، ازدهار حالة عدم اليقين انخفضت بالتالي أيضا مع وجود المفاوضين في سويسرا، لكنها وتيرتها ارتفعت مع إغلاق مضيق هرمز. في البداية كانت المشاعر سيئة جدا للأسواق والمستثمرين، هدأت بعد أن تبين أن الإغلاق سياسي وليس عسكري تنفيذي على الأرض، كما تحدث عبد القادر مرور عدد أكبر من السفن. هذا بالتأكيد يطمئن الأسواق نوعا ما، يهدئ من حالة عدم اليقين، وبالتالي أيضا سيتذبذب تأثيره على الأسعار سواء على النفط أو حتى على أسعار التأمين والشحن أيضا.
4: بالتالي كيف يمكن أن تتحوط الأسواق في هذا الإطار؟
6: التحوط سيكون في البداية التذبذب، وأيضا العين المفتوحة على ما يجري في سويسرا بالتأكيد، وأيضا على ما يجري من نقاط الخلاف حتى على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية، وبالتالي هذا أيضا أمر مهم أدخل في مراقبة الأسواق، لأن أصبحت يعني الجبهات مرتبطة وتؤثر على الأهم، وهو مرور السفن في مضيق هرمز، سواء على أسعار النفط الغاز أو حتى على أسعار السلع الاستراتيجية الأخرى والأغذية حتى.
4: في إطار السلع الأخرى كما أشرت هناك، نتحدث عن الأسمدة، وقود الطائرات، أيضا هذه السلع سجلت انخفاضا الأسبوع الماضي وسط حالة من التفاؤل. الآن في ضوء هذه الحالة، وإن كانت بنسبة أقل طبعا حالة عدم اليقين، لأي مدى استوعبت الأسواق ذلك؟
6: نعم، بداية انخفضت الأسعار واقتربت حتى من الأسعار التي كانت موجودة قبل 28 من فبراير الماضي قبل الحرب، ولكن أيضا مع يعني تزايد الشكوك، التوتر على الساحة اللبنانية، ما حصل في سويسرا الآن، هذا يقين أصبح يعطي إشارة جيدة للأسواق، وأيضا حركة المرور السفن بالتأكيد ستبقى أسعار النفط مثلا متذبذبة حول $80 لبرنت، هذا سينعكس على أسعار الوقود المختلفة، الديزل، بنزين، وقود طائرات، وحتى على أسعار السلع الأخرى التي أيضا انخفضت بدرجة كبيرة مع الأمال في عقد اتفاق قريب.
4: ما هي القطاعات بالتالي التي يمكن أن نقول بأنها أكثر القطاعات المستفيدة من هذه الحالة؟
6: بداية ازدهار التأمين الذي ما زالت أقساطه مرتفعة على السفن، ما زال يتلقى تقريبا 3 أو أكثر من 3 أضعاف ما كان يتلقاه في الماضي، وبالتالي هذا أسعار التأمين ستصبح إضافة على أسعار الوقود، أسعار النفط، وأسعار الأغذية، الأسمدة، وأسعار سلع أخرى استراتيجية أيضا تدخل حتى في مائدة الأسرة العربية والدولية طبعا والاقتصاد العالمي. أصبح المضيق الآن صمام ثقة لكامل الاقتصاد العالمي في الثقة.
4: تغذية معدلات التضخم أيضا كيف يمكن أن تتأثر؟
6: بالتأكيد الآن الصورة أخف بكثير ما كانت عليه في الماضي. الكثير من البنوك المركزية نظرتها المستقبلية أصبحت أكثر تفاؤلا بعدم يعني الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، هذا واضح كان من حديث للمركزي الأوروبي الذي رفع ربع نقطة في الأسبوع الماضي، وأيضا ربما يعكس التوجهات في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والذي هو أكثر تأثيرا في النظام المالي والاقتصاد العالمي.
4: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. وصلنا إذن إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: ونحن بصدد متابعة بقية التطورات المرتبطة بمفاوضات بيرغنشتوك في هذه الساعة الجديدة التي سنتابع فيها باقي التفاصيل، ونستمر إذن الآن في هذه التغطية للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الجارية في سويسرا. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات، منتجع بيرغنشتوك حيث تجري المفاوضات، وطهران، وواشنطن، وبيروت. والبداية من بيرغنشتوك مع وسيلة علمي. إليك وسيلة. شكرا جزيلا لك مريم. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نواكب من خلالها آخر التطورات بخصوص المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت اليوم في منتجع بيرغنشتوك بجولة أولى من المحادثات الرباعية شارك فيها الوفدان الأمريكي والإيراني بالإضافة إلى الوسيطين القطري والباكستاني. آخر ما

0: تم نقله بخصوص هذه المحادثات. التلفزيون الإيراني قال عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض: بحثنا في مفاوضات اليوم موضوع أصولنا المجمدة والترتيبات للإفراج عنها، كما بحثنا موضوع الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط ومشتقاته، وتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة هذا البيان. وطبعا هناك نفي إيراني لإجراء أي مفاوضات بخصوص الملف النووي، لكن هناك تركيز على موضوع جبهة لبنان. في المقابل CNN كانت نقلت عن مسؤول أو دبلوماسي أن هذه المفاوضات تتناول الحرب في لبنان، مضيق هرمز ومخزون إيران النووي. قبل قليل كذلك وكالة تسنيم نقلت خبر عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الوفد غادر مكان المفاوضات في بيرغنشتوك احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة. على العموم سنتقرب أكثر مما يجري الآن في هذا المنتجع. نرحب بمراسلينا أو بمراسلينا نور الدين بوزيان المتواجد في المركز الإعلامي لمنتجع بيرغنشتوك، وبمراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور الذي يتابع الجانب الأمريكي. أهلا بكما. نبدأ معك نور الدين للوقوف عند هذه المستجدات وهذا الحديث الإيراني عن انسحاب المفاوضين من قاعة المفاوضات، أخبرنا عما يجري الآن.
1: وسيلة، يمكن القول بأننا وصلتنا هبة باردة وهبة ساخنة. الباردة هذا الخبر، هذا التطور وهو انسحاب الوفد الإيراني، لكن يجب التوضيح أنه لم ينسحب من المفاوضات وإنما انسحب إلى مقر إقامته غير بعيد من هذا المكان الذي نتواجد فيه. طبعا كما أشرت احتجاجا على التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي. معروف أن أصلا كان هناك اتفاق قبل هذا التطور على أن يتم تعليق المفاوضات لمدة ما، لفترة ما. قيل لنا بأنه تم تعليق هذه المفاوضات فقط من أجل التشاور الداخلي. هل هو الداخلي بمعنى التشاور بين مختلف عناصر الوفد الإيراني والأمريكي، أم التشاور مع واشنطن وتهران؟ إذن هذا بالنسبة للهبة الباردة. الهبة الساخنة التي أشاعت كثير من الانفراج في رأي البعض عندما رأى الجميع كيف أن الجولة الأولى التي قادها أو أشرف عليها الوسيطان الرئيسيان قطر وباكستان أثمرت جلسة رباعية استمرت تقريبا 80 دقيقة، وبعد ذلك تحدث طبعا كما استمعنا إليك الآن وسيلة الوفد بعض عناصر الوفد الإيراني عن أن هناك مفاوضات وأن هناك موضوع على الأقل من الجانب الإيراني حول الأرصدة الإيرانية المجمدة وحول موضوع لبنان. معنى ذلك أن هناك تقدم، من الصعب بل من المستحيل أن نتوقع إلى أي مدى حدث اختراق. الاختراق لن يحدث برأي المتابعين لسبب بسيط، لأن الملفات كثيرة معقدة شائكة، وأيضا الوقت المخصص لها. يعتقد البعض بأن الوفدين لن يعني يكونان في حالة التسرع أو الاستعجال، لأن المسائل معقدة وتتطلب مزيد من الوقت. كل ما نعرف الآن هو ربما أن الجانب السياسي أو الحضور السياسي حتى يكون دقيقا ممثلا في الرئيس نائب الرئيس الأمريكي سيغادر ربما غدا. هو أصلا لما جاء من الولايات المتحدة إلى هذا المكان قال بأن بقاءه لن يدوم طويلا. أما بعد ذلك فستستمر ولا شك المفاوضات الجانبية التقنية ذات الطابع التقني المحض حول الملفات الخلافية الأربعة، والتي كما تذكرين هي أولا الملف النووي الإيراني، لبنان، احترام الاتفاق الإطار الاتفاق العام، بالإضافة إلى رفع الحجر على الأموال والأرصدة الإيرانية. وسيلة،
0: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان. فادي منصور، واضح أن تصريحات ترامب ألقت بظلالها وانعكست مباشرة على اجتماعات بيرغنشتوك وهذا الحديث الإيراني عن انسحاب الوفد المفاوض من قاعة الاجتماعات، رغم أن رسائل فانس حمل جانب كبير منها كان إيجابيا بشكل كبير.
2: نعم صحيح وسيلة، نائب الرئيس الأمريكي قال أحرزنا الكثير من التقدم أو تقدما عظيما خلال الساعات القليلة الماضية، وأعرب عن توقعاته بإحراز المزيد من التقدم. لكن حقيقة هذه ليست المرة الأولى

0: عندما تكون تعمل الدبلوماسية الأمريكية مع الجانب الإيراني في إطار أو مع الوسطاء في إطار محاولة إيجاد اتفاق كبير. يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفارقة اليوم أولا مع مراسل فوكس نيوز في إسرائيل ومن ثم في منشور على منصة تروث سوشيال هدد فيها إيران بتوجيه ضربة جديدة إليها أقصى وأقوى من ضربة الأسبوع الماضي، علما أن مذكرة تفاهم وفي البند الأول لا تنص فقط على وقف العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة بل أيضا عن الامتناع بالتهديد بالقوة، وهذه نقطة أساسية طرحها الوفد الإيراني في إطار انسحابه. يبقى أن نفهم هل هذا الانسحاب ذات طابع رمزي جاء بعد التوافق على مجموعة من الأمور وفي إطار ربما نوع من الفرصة ما بين جلستين. تفضلي.
1: اسمح لي فقط لنستوضح أكثر وننقل ما قاله موقع أكسيوس عن دبلوماسي أن الوفد الإيراني لم يغادر والمحادثات لا تزال مستمرة. إذن جاء هذا النفي من موقع أكسيوس عن دبلوماسي بأن الوفد الإيراني لم يغادر إذن والمحادثات لا تزال مستمرة، والحديث عن التوصل إلى صيغة أو مسودة كما قلنا قبل قليل في ضوء هذه صيغة نهائية لمسودة بهذا الشأن بخصوص موضوع الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط. هل هناك أي معطيات يتم الإفراج عنها من الجانب الأمريكي بخصوص ما تمت مناقشته في هذا اليوم الأول من المحادثات؟
0: نعم، ولهذا وسيلة في نهاية المطاف هناك الكثير من التسريبات والتسريبات المضادة، والوسيطان الباكستاني والقطري معنيان بتطويق تداعيات أي شيء يحصل من أجل إبقاء هذه المفاوضات على المسار الصحيح. حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب الأمريكي، لكن سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحديدا يقول هذه بمفاوضات التقنية مرحلة أولى لن تتمكن من حل جميع الخلافات، لكن ما تقوم به هو الجلوس ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني برعاية قطرية باكستانية للوقوف عند القضايا التي يريد كل طرف أن يبحثها ويؤكد عليها أو تعتبر مهمة بالنسبة إليه، ومن ثم وضع هيكلية لبحث هذه الأمور على المستوى التقني من خلال تمثيل سياسي كبير ورفيع يعبر عن الرغبة السياسية في التوصل إلى اتفاق، ومن ثم إعطاء هذه الوفود التقنية عملية المرجعية من أجل العودة إليها لتذليل أي عقبات وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، وشكر كذلك لنوردين بوزيان. نرحب الآن بضيفنا هنا في استوديو التغطية الدكتور حسني عبيدي الأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، وبضيفتنا تاريا كرومبرغ الباحثة الأولى بمعهد السويد لأبحاث السلام من هلسنكي. أهلا بكم. نبدأ معك دكتور حسني مواصلة واستكمالا لقراءة هذا المشهد التفاوضي الذي انطلق اليوم والذي فيه الكثير من الأخبار والأخبار المضادة، حديث إيراني عن انسحاب من قاعة المفاوضات ونفي الآن من دبلوماسي نقله موقع أكسيوس، في أي إطار يدخل كل ذلك؟
2: يعني من الصعب على الوفد الإيراني أن لا يقوم به يعني إجراء مثل ما قام به اليوم، يعني مغادرة القاعة ليعبر قبل كل شيء على احتجاجه وليقول في النهاية بأنه إخلال بالبند الأول من مذكرة التفاهم. أنا أعتقد منتظر، لكن دائما دور الوسطاء هو كذلك منع أي انهيار أو توقف للمفاوضات، وأعتقد أن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري لديه من القدرة ما يكفي من أجل إقناع الوفد الإيراني على عدم على مغادرة في النهاية المنتجع. لكن يعني هذا صباح قلنا يعني المفاوض الغائب هو ترامب، وترامب فعلا يمكن في النهاية أن يحدث عطب بمسار المفاوضات.
1: ودعني هنا أسأل سيدة تاريا، ما حجم التحدي الذي يفرضه الرئيس ترامب من خلال تصريحاته؟ وكما هو واضح اليوم كان هناك حديث عن احتجاج من قبل الوفد المفاوض الإيراني أمام المفاوض الأمريكي احتجاجا على هذه التصريحات من قبل ترامب.
3: أعتقد أن المفاوضات محفوفة بالمشكلات لدرجة تجعل أي شيء متوقع، لكن الأمر الأهم بالنسبة للإيرانيين هو قضية لبنان ومسألة لبنان في هذا النقاش.
1: لكن بخصوص هذه المسألة، ما الذي يمكن أن يتحقق، لا سيما في ضوء هذه التصريحات المستمرة من الجانب الإسرائيلي وهذا الإصرار على الاستمرار في السياسة الإسرائيلية في لبنان وهذا النهج التصعيدي؟
3: المشكلة بالطبع الإيرانيون، لو أن الإسرائيليون يصعدون بالطبع الإيرانيون سينسحبون. أعتقد أن هذا هو الاحتمال الوارد، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق أصلا، إذا واضح أنه سيحدث. أنا أفهم أن الرئيس ترامب يواجه مشكلات في إقناع نتنياهو، وطبعا الأمريكيون والإسرائيليون اشتركوا سوية في هذا العمل وفي قصف إيران، وهم شركاء طبعا بعد كل هذا وذاك.
1: برأيك هذا الملف كيف يمكن تجاوزه وبأي طريقة، وهل هناك أي حل وسط، لا سيما أننا نتحدث عن فاعل خارجي بعيد عن هذه المفاوضات ويقول إنه غير معني بهذا الاتفاق بين الطرفين؟
3: بالطبع واحدة من الأمور الأساسية والشروط الأساسية التي تضمنها الاتفاق ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن يجب أن يكون هناك تحلي بالصبر. هذه مشكلة كبيرة لكل الأطراف، ومن الضروري أن يتحلى الجميع بالصبر. والأيام الستين من التفاوض لم تبدأ بعد، وهناك ما يكفي من المشكلات ليتم الاهتمام بها. إذن بهذا المعنى مهم جدا للجميع أن يتحلى بالصبر.
1: دكتور حسني، حسب الجانب الإيراني فتمت مناقشة اليوم موضوع الأصول المجمدة والترتيبات للإفراج عنها، وكذلك تم بحث الإعفاء عن المؤقت عن العقوبات على النفط ومشتقاته، والحديث عن الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة بهذا الشأن. ما الذي يعنيه ذلك وما أهميته؟
2: يعني من الأهمية أن تنتهي الجولة، هذه الجولة على الأقل بيان ختامي، هو بيان مرحلي لما تم الوصول إليه. يعني من الصعب جدا تخيل أنه في ظرف 80 دقيقة الطرف الإيراني والأمريكي وصل إلى هذه المسودة. معنى ذلك أنه منذ يوم الجمعة السابق والوفود التقنية موجودة قبل أن تصل الوفود على مستوى عالي، وأنها فعلا تقدمت في ملفات مهمة خاصة مثلا بقضية الإعفاءات، والإعفاءات بدأت حيث أن البواخر مثلا الإيرانية منذ رفع الحجر البحري أو الحصار البحري على إيران بدأت بواخر تذهب إلى الصين وإلى دول أخرى. أي نقطة، إذن القضايا ليست خلافية، ليست معقدة كثيرا، تم في النهاية حلها. وأعتقد من الجيد في النهاية أن يبدأ المفاوض دائما بهذه القضايا وضمها لهذا البيان الختامي، على أساس أنه يكون هو بداية يمكن أن نبني عليها في المراحل المقبلة.
1: مع العلم أن إيران ما تزال متمسكة بورقة مضيق هرمز التي تقول إنه ما يزال مغلق حتى تحل مشكلة وأزمة الموضوع اللبناني. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. نشكر كذلك ضيفتنا تاريا كرومبرغ، الباحثة الأولى بمعهد السويد لأبحاث السلام من هلسنكي. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة التي قدمناها لكم من منتجع بيرغنشتوك في سويسرا. نتحول الآن إلى نافذتنا من طهران والزميل نور الدين الدغير. إليك نور الدين.
4: شكرا وسيلة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من العاصمة الإيرانية طهران. وإحدى العناصر الفاعلة في المفاوضات بسوسرا والوفد الإيراني هناك برئاسة كل من باقر قاليبوف ومعه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. الأجواء هناك رغم الانزعاج الإيراني من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك حديث رسمي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران عن إحراز بعض التقدم في هذه الجولة من المفاوضات، خاصة فيما يخص العقوبات النفطية وكذلك فيما يخص الأصول المجمدة. والبحث لا يزال قائما في مسألة الجبهة اللبنانية ضمن تفعيل البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يخص وقف الحرب في جميع الجبهات بينها لبنان. إذن طاولة المفاوضات لا تزال مفتوحة، الوفود تنتظر جولة أخرى للحسم فيما تبقى من مذكرة التفاهم وفي بناء رؤية أخرى للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وحول العقوبات. ما مصير هذه المفاوضات وكيف تتفاعل إيران داخليا مع هذا الموضوع؟ نستعرضه هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين وكذلك الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل التفصيل في هذه الموضوعات نذهب إلى بندر عباس مع مراسلنا عمر هواش لمعرفة ماذا يحدث هناك بالمضيق وآخر التحديثات السياسية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا لديك من تحديثات وكذلك كيف رصدت الأجواء هناك في بندر عباس قشم لاراك والأجواء في مضيق هرمز؟

0: يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع زميلنا عمر، لكن نبدأ هذا الحوار مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين. جولة أولى من بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية، كيف هي الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة لدى الحكومة ومجلس الأمن القومي، لأنهما يتحملان مسؤولية هذه المفاوضات بناء على رسالة المرشد الإيراني؟
1: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما يجري في سويسرا والانطباع الحاكم في الأوساط الإيرانية كله تحكي الإيجابية. أعتقد لماذا؟ لأن المادة الأولى في المفاوضات لم تكن الملف النووي، يعني هناك تسهيلا ما فيما يتعلق بالمادة الأولى من المفاوضات، وهي قضية وقف إطلاق النار الشامل على كل الجبهات أولا، وثانيا رفع العقوبات البترولية والنفطية على صادرات إيران النفطية. وهناك تقدم حسب المعلومات التي وصلت إلى إيران مساء هذا اليوم، بأن هناك تقدم فيما يتعلق برفع العقوبات على النفط الإيراني. حتى هناك معلومة أيضا تؤكد بأن الجانبان الأمريكي والإيراني وصلا إلى صياغة المسودة النهائية لوضعها في الاتفاق النهائي في مفاوضات سويسرا.
0: دكتور فرخاني، الآن هناك حديث عن مسؤولية سياسية يتحملها الفريق المفاوض والحكومة، وخاصة الآن الفريق المفاوض على رأسه محمد باقر قاليبوف. هل يمكن القول بأن هذا الفريق يدخل هذه المفاوضات وهو مرتاح بعد بيان المرشد الإيراني، أم أنه يدخل هذه المفاوضات وعليه ضغوط خوفا من فشلها؟
2: طبعا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. من خلال قبول طلب الرئيس الإيراني بزشكيان وطلب المرشد، وهذا يعني أن المرشد يحترم اختيار الشعب من خلال نتائج انتخابات وإعطاء هذه المهمة، ويطلق يد الوفد المفاوض في المفاوضات، لكن هذا لا يعني أن أي نتيجة ستكون مقبولة. لهذا السبب هناك يقظة من جانب الوفد المفاوض للانتباه للأمر، والمرشد يبقى هو الطرف الأعلى في تقرير مصلحة إيران الوطنية، وأي شروط يتم بحثها من قبل الوفد التفاضل الإيراني مع الولايات المتحدة ستعرض على القائد في النهاية. وإذا كان هناك أي تعارض أو تناقض مع خطوط إيران الحمراء أو مصلحتها الوطنية فهذا لن يحظى بموافقة المرشد، لكن هذا لا يعني أن فريق التفاوض لا يشعر بالارتياح. الشعب أيضا يتطلع إلى بيانات القائد ويتطلع قدما لدعمه ودعم القرارات، فالكل يدعم الفريق التفاوضي والزعيم القائد أيضا.
0: إذن دكتور ما شاء الله شمس واعدين، هناك عنصر أساسي ومهم، نحن الآن في مفاوضات، هناك بنود خمسة، يبدو أن البند الأول بند وقف الحرب في جميع الجبهات هناك مشكلة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. الأمريكي لا يستطيع لحد الساعة أن يطلب من الإسرائيلي الانسحاب، والإيراني يصر على الانسحاب على الأقل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأربعين يوما. هل تعتقد أن هذا البند سيتم حله أولا، وإذا لم يحل بطريقة ترضي الجانب الإيراني هل يمكن القول بأنه سيفشل مذكرة التفاهم والمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: في البداية لا أعتقد بأن سيفشل مذكرة التفاهم، لكن من ناحية أخرى هناك لاعبين، واحد منهم شرسا ومتعنتا ومتنمرا، أي إسرائيل وتحديدا الحكومة الإسرائيلية وتحديدا أكثر نتنياهو. واللاعب الثاني أو الأصغر هو الحكومة اللبنانية التي تريد وتؤكد هذا بصراحة بأنها تريد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وعدم تدخل إيران في قضية المفاوضات وإحلال السلام أو وقف إطلاق النار الشامل مع إسرائيل عبر مفاوضاتها المباشرة عبر مسار واشنطن. أعتقد بأن هذين اللاعبين والمسارين أعتقد سيلعبان دورا مهما في المرحلة اللاحقة. لكن من جهة أخرى إيران أعتقد ستنسحب بعد وقف إطلاق النار، وهذا ما أكدته القيادة الإيرانية في اليوم الأول من دخولها المفاوضات.
0: لكن في هذه النقطة دكتور ما شاء الله شمس الوعيدين، تعلم أن الملف اللبناني حساس بشكل كبير للجهات العسكرية هنا في إيران، نتحدث نسمي الأسماء بمسمياتها، حساس بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.
1: صحيح.
0: وقد ينظر إليه كمسألة أخلاقية، هل يمكن القول بأن حكومة بيزشكيان يمكن أن تقنع الجهاز العسكري بتجاوز هذه النقطة إن كانت هي المعرقل أو ستعرقل الاستمرار في المفاوضات؟
1: أنا لا أعتقد بأن الحرس سيصر على هذا الشيء إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأن الحكومة اللبنانية هي التي يتوجب عليها الدخول إلى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما صرحت به، وحزب الله أيضا هو يؤكد هذا الشيء. لماذا؟ لأن المفاوضات بين دولتين وليس بين جهتين. لذلك عندما تتدخل إيران فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، هذا ما حصل بعد الحرب الأربعين يوم، هذا من حق إيران أن تتدخل وتطلب إقرار وإحلال وقف إطلاق النار. لكن بعد ذلك كل الأمور ستتعلق وسترتبط بالحكومة اللبنانية عبر مفاوضاتها التي ستجريها مع الجانب الإسرائيلي.
0: دكتور فرخاني، بكل تأكيد المفاوضات المقبلة، مفاوضات 60 يوما، ستكون مفاوضات معقدة باعتبار أنها تشمل المفاوضات النووية التي ترتبط بإيران ومفاوضات رفع العقوبات التي ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا أخذنا الشق الإيراني، ما هو حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها طهران من أجل الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في برنامجها النووي؟
2: كما تعلمون التنازلات التي ستقدمها إيران لن تعني أي نوع من التخلي عن خطوطها الحمراء. لهذا السبب أي شيء الفريق التفاوضي سيتحدث عنه وسيتم تنسيقه مع المرشد الأعلى، وهم طبعا سيرجعون إلى هذه الخطوط الحمراء، ونطاق التنازلات لن يتجاوز ذلك. وكما نرى وقبل البدء حتى مع مذكرة التفاهم

رأينا انتهاكا لبعض فقرات المذكرة من جانب الأمريكي، مثلا ما يتعلق بالفقرتين الأولى والثانية. أيضا تصريحات الرئيس ترامب في اعتقادي ستصعب

0: سيخرج من اجتماع سويسرا ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟ أولا حجم التفاؤل، هل هناك فعلا تفاؤل بأن تنجح هذه الجولة من المفاوضات؟ والنقطة الثانية في المفاوضات، ما هي النقاط التي يمكن أن تقدم أو تتراجع فيها طهران إلى الوراء نوعا ما لتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: هذا سؤال مهم جدا أستاذ نور الدين. أعتقد بأن كل التراجع والامتيازات التي أعطتها إيران جاء في مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالملف النووي تقصد.
0: نعم
1: مضبوط. لذلك أعتقد بأن مذكرة التفاهم أعطت الآفاق والإطار العام لتنازل الطرفان، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. هناك مفاوضات تتعلق بالقضايا التفصيلية فيما يتعلق بالملف النووي، عملية التخصيب، نسبة التخصيب، عملية ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب في الأراضي الإيرانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأهم من كل ذلك حق إيران للتخصيب في أراضيها. 3.6% هذه قبلت بها الولايات المتحدة الأمريكية و20% لمنشأة طهران النووية. أعتقد بأن عندما تكون الأرضية مناسبة في هذه في هذا الإطار، المفاوضات ستجري بارتياح تقريبا، نتمكن أن نقول ارتياحا تاما إلى للطرفين.
0: دكتور فرخاني، الآن مفاوضات جارية الآن وأنت في إيران، كيف يمكن رصد الأجواء؟ هل الأجواء الإيرانية شعبيا غير الأجواء الرسمية؟ هل يمكن القول بأنها متفائلة من هذه المفاوضات ومن نتائج المفاوضات؟
2: أعتقد أننا ومنذ أن بدأنا المفاوضات بغياب تام للثقة، فأن الناس حقيقة لا يشعرون بالتفاؤل، وكما رأينا أكثر من مرة خيانة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذين تابعوا أمريكا حتى مائدة التفاوض، وهذا لا يجعلنا نشعر بأي تفاؤل حول المفاوضات. والسبب هو أن المرشد أعطى تعليماته وسماحه للوفد الإيراني بالتفاوض، جعل ذلك مشروطا بالتطبيق الكامل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
0: إذن أستاذ دكتور محسن،
2: هم على نفس مسار المرشد.
0: دكتور محسن، إذن دعنا ننقل هذا السؤال، دعنا ننقل هذا السؤال مرة أخرى إلى الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين. ما شاء الله جو التفاوض في إيران، كيف ترصده أنت كمتابع على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي؟ هل هناك شيء من التفاؤل لدى المجتمع الإيراني بشأن المفاوضات؟
1: طبعا هنا القاعدة الاجتماعية العامة والأكثرية أعتقد بأنها متفائلة جدا، هذا أولا. الحكومة التي تدير هذه المفاوضات أيضا متفائلة، لكن هناك بعض الجهات المتطرفة والمتشددة ولها نفوذ طبعا في القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري والبرلمان الإيراني وبعض الجهات الدينية المتطرفة، هذه لها رأي آخر.
0: نعم. إذا دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا على هذه الإيضاحات، كما نشكر الدكتور محسن فرخاني. إذا جولتنا هنا ونافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران تنتهي، وننتقل إلى مشهد أمريكي مع الزميل ناصر.
3: شكرا نور الدين. والمشهد الأمريكي يتابع وبشغف ما يحدث هناك الآن في طهران وفي سويسرا بطبيعة الحال. أهلا بكم مشاهدين الكرام. بينما إذا كان فريق التفاوض الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يعقد اجتماعاته هناك اليوم في منتجع السويسري، تحدث ترامب في واشنطن هنا مجددا تحذيراته العديدة لإيران من مغبة التفكير مثلا في إغلاق مضيق هرمز كما قال الرئيس، فيما أمضى المسؤولون الأمريكيون الآخرون وقتهم أيضا في شرح لنقل الفوائد لإعادة فتح مضيق هرمز تحت قيادة ترامب، وتهدئة مخاوف الرأي العام الأمريكي المحبط أصلا من ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الاستهلاكية. وحتى اليوم المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة الدبلوماسي ابتعد عن قضايا الدبلوماسية وقال إننا

0: في أمريكا نرغب جميعا في انخفاض أسعار البنزين، ويجب كما قال بذل مزيد من الجهود لخفض هذه الأسعار داخليا داخل أمريكا. كما تحدث أيضا وزير الطاقة الأمريكي اليوم مع هذه المحادثات، وقال إنه مهما كانت نتائج مفاوضات سويسرا فإن أسعار الطاقة ستواصل الهبوط. وبطبيعة الحال كل هذه التصريحات، هذه الوعود تعتبر أنباء جيدة الآن للأمريكيين وإيجابية يريد الرأي العام الأمريكي سماعها. ومن جهته جي دي فانس هناك في سويسرا اليوم أكد أيضا أن أسعار النفط تراجعت والطاقة تتدفق للأسواق الأمريكية، وأنه يتوقع نجاح جولة المفاوضات هناك في سويسرا اليوم. وعن هذا التدخل بين التصريحات السياسية والاقتصادية نتحدث لضيفينا الكريمين، معي العقيد سيرجيو دي لابينيا الذي عمل سابقا في إدارة ترامب نائبا لمساعد وزير الدفاع، وهو مطلع بشكل دقيق على الرهانات الاستراتيجية هناك في المنطقة. معنا أيضا خبيرنا بشؤون الشرق الأوسط الباحث والكاتب ستيفن هيدمان، متحدث جيد باللغة العربية، متخصص أيضا في الشؤون العربية، ويعمل حاليا مستشارا لعدة جهات حكومية في الولايات المتحدة. أهلا بالضيفان الكريمين. لنبدأ بالعقيد الكولونيل، نظرة عسكرية وسياسية للأمور. استمعتم لجي دي فانس هذا الصباح وتصريحات لافتة حقيقة على الأقل داخل الولايات المتحدة، عندما يقول مثلا إن الولايات المتحدة الآن تعتمد على الدبلوماسية وتريد تغييرا جذريا كما يقول في العلاقة مع إيران، العلاقة الأمريكية مع إيران. هذه نغمة جديدة حتى على الرأي العام الأمريكي. قبل أسابيع كنا نتحدث عن محو إيران من الخريطة وحضارتها، الآن إمكانية علاقات بينية جميلة وممتازة يطرحها في هذا التصريح.
1: طابت أوقاتكم، يسعدني أن أنضم إليك ناصر هنا في الاستوديو، وأرحب بالضيف الكريم وبالمشاهدين الأعزاء. أعتقد أننا لا نتحدث عن تغيير جذري بالضرورة بالموقف، ولكنها فرصة للنظر إلى الأمور من منظور مختلف. أعتقد أن الحل العسكري عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمضي باتجاهه لم تصل إلا النتيجة المرجوة، وأعتقد أن العالم برمته يفضل التوصل إلى حل تفاوضي. إذا ما كنا نجلس على طاولة المفاوضات وعلى استعداد للتباحث للوصول إلى حل دبلوماسي، من الأهمية بمكان إذن النظر في كل الأوجه الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أفضل. هذا بالضبط ما يحصل، وهذا بالضبط ما أشار إليه نائب الرئيس فانس في تصريحاته الموجهة لكل الأطراف. أعتقد أننا سوف نشهد مفاجآت في هذه المفاوضات بالفعل. أعتقد أن الإطار الذي تم تجهيزه مناسب ب14 بندا، وعندما نقترب من الغوص في تفاصيل هذه البنود، طبعا نعرف أن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، سوف نرى مفاجآت وتغييرات. بعض المطبات أحيانا أمور إيجابية، أحيانا أمور سلبية تحصل، وفي نهاية المطاف لا نعرف كيف سوف نتوصل إلى اتفاق حتى نصل إلى المرحلة التي تقربنا من التوقيع على الوثيقة للحل النهائي.
0: ستيفن هيدمان يصف هذا الخطاب الأمريكي اليوم، وأتحدث عن اليوم جي دي فانس بهذه التصريحات هناك في سويسرا، تهديدات تقريبا بعد دقائق من الرئيس ترامب كما قال وكما تابعنا اليوم في واشنطن، تصفونها بالعصا والجزرة. اشرح لنا هذا المفهوم.
1: أعتقد ذلك بالفعل. أنا أفهم تصريحات جي دي فانس الافتتاحية اليوم على أنها تأتي لتذكير الإيرانيين بما يمكن أن يحققوه من خلال المفاوضات الناجحة، وهو يقول لهم إن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تصلح بشكل جذري، وقال لإيران إن الانفتاح على الاقتصاد العالمي يأتي بمنافع جمة لإيران. وبشكل أساسي إذن يقول إذا ما تم التوصل إلى الاتفاق النهائي إن موقع إيران في العالم سوف يتحول بشكل إيجابي، وهذه التحولات تعزز بالفعل نفسه موقف النظام الإيراني على الساحة الدولية. أما الرئيس ترامب من ناحية أخرى كان يقول ما الذي سوف يحل بإيران إذا ما ساءت الأمور على مستوى المفاوضات، وهذه التصريحات هددت المفاوضين بشكل مباشر، ولكن أيضا هدد بإجراءات أكثر عدوانية ضد إيران في مضيق هرمز، هو يرفع النبرة ويرسم الخطوط الحمراء التي برأيه يتعين على إيران أن تحترمها، ومن خلال فعل ذلك يبدو أن ذلك أدى إلى بعض النتائج العكسية على الفريق الإيراني الذي تفاعل بشكل سلبي للغاية إزاء هذه التهديدات، ويبدو أن ذلك أثر سلبا على النبرة التي حاول أن يرسيها جي دي فانس. وهذا يطرح السؤال حول التنسيق، ما هو مستوى التنسيق بين الفريق في الميدان والبيت الأبيض؟
0: جي دي فانس قال شيء مهم جدا أيضا على الأقل في إطار السياسة الأمريكية، يقول الولايات المتحدة يعني في هذه المفاوضات مع إيران، لكن ينظر لنظرة أشمل للمنطقة الشرق الأوسط والخليج، ويقول أمريكا ترى مستقبل تتمكن فيه إيران والخليج للعمل معا. وأمريكا، هل أمريكا الآن بصدد إعادة كتابة المنظومة الأمنية والإقليمية؟ هل يقدم نفسه الآن جي دي فانس في هذه المفاوضات بنظرة أشمل أن الصراع الإيراني الأمريكي الآن سنضم إليه المنطقة وتكون هناك منظومة جديدة تحت قيادة أمريكية؟ تشعرون بهذا سيد العقيد؟ وأسأل إليك بسرعة، تشعرون بأن هناك هذا الرغبة لحل شامل ما وراء إيران؟
1: أعتقد أن الإرادة تذهب إلى ما هو أبعد من الحل الشامل، العالم يعمه السلام، هذا ما يريده الرئيس. الرئيس سوق لنفسه على أنه رئيس السلام، في بعض الأحيان حاد عن هذا الهدف، ولكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف يسعى إلى إحلال السلام، ونود أن نرى دول الخليج قادرة على إجراء العمليات التجارية ولديها الكثير على المحك في سياق هذا النزاع. باقي دول العالم تعتمد تلك الدول على السلع والمنتجات التي تعبر مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، التهديدات لطالما كانت قائمة ويجب التطرق إليها في سياق هذه المفاوضات. السبب الذي دفع بنا إلى هذا الوضع، طبعا تعدد الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية الذين قالوا نحن لا نقبل بإيران نووية، وبالتالي السبب الرئيس هو العودة إلى الملف النووي الإيراني، فتح المضيق والشروع في مباحثات حول فك تجميد بعض الأصول ورفع بعض العقوبات، كل ذلك يرتبط بالهدف الأهم ألا وهو التهديد العسكري الإيراني، حيث أن إيران شكلت تهديدا عسكريا للمنطقة في خلال السنوات 47 الماضية، ولذلك نتحدث عن نقطة يجب التطرق إليها، وهذا ما يحصل الآن. أعتقد أن هذه الصيرورة يمكن أن تؤدي إلى حل.
0: ستيفن، ما هو موقع السياسة الداخلية الأمريكية ومطبخها المعقد جدا بين الديمقراطيين والجمهوريين، بين الرأي العام محب الحروب مناصر الحروب الذين يعادون الحروب، والبيت الأبيض في وسط كل هذه المعمعة يحاول أن يعطي خطابا للإيرانيين، ما هو وقع هذه السياسة الداخلية بأسعار النفط والحياة اليومية والمواطنين فيما نسمع من الرئيس الأمريكي يوميا، تارة العصا تارة الجزرة، ما هو المحرك الداخلي نحو هذا الخطاب وهذه السرية التي نرى مع الإيرانيين بوجه خاص؟
2: Well, it does seem that the president is responding.
1: يبدو لي أن الرئيس يتفاعل مع الشواغل المحلية المتزايدة التي ترتبط بتبعات هذه الحرب على جيوب الشعب الأمريكي العادي. أسعار الوقود ارتفعت بشكل دراماتيكي، التضخم يؤثر على كل الأسعار، أسعار كل السلع. الرئيس ترامب يراقب أسواق البورصة عن كثب، وأعتقد أنه سمع من الجهات الفاعلة المحلية ولكن أيضا من شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، سمع مدى التأثير المدمر لهذه الحرب على الاحتياطات من النفط العالمي إذا ما استمرت هذه الحرب. ويمكننا أن نتحدث عن شحنات الأسمدة تم تعطيلها في خلال فترة تعتمد فيها بلدان متعددة في العالم عليها لسلاسل الإمداد في مجال الغذاء. إذن هناك تبعات على المستوى

0: المحلي والدولي. وبالتالي هذا يأتي بنا إلى الألحية التي أشار إليها الرئيس ترامب لوضع حد لهذه الحرب. ولذلك جزئيا أعلن مرارا وتكرارا أن الحرب قد انتهت بالفعل، وذلك في محاولة منه لطمأنة الأمريكيين والآخرين بأن تأثيرات هذه الحرب على حياتهم سوف تكون محدودة. أنا لست متأكدا من أن هذه الرسالة وصلت بالفعل حتى نرى التغييرات الحقيقية في حياة الأمريكيين اليومية، وإلا سوف يبقون في تشكيكهم.
1: نعم، بدأ يتضح الآن في الولايات المتحدة أن بالفعل هناك نوع من المشاكل في السرية نحو الناخب الأمريكي، والرئيس الأمريكي قال كما تتذكرون لا أهتم بهذه الانتخابات، ليست مشكلتي. لكن لنفرض، لا هي مشكلته على ما يبدو، بدأ الآن يتوجه للداخل الأمريكي. لنفرض السيناريو الذي يتخوف منه رئيس ترامب، أن الديمقراطيون يعودون للكونغرس. إليك السيناريو، يعودون لمجلس النواب والشيوخ، كيف سيتحرك ترامب؟ هذا بعد نوفمبر، بعد بضعة أشهر، ما هو السيناريو المرتقب هنا؟ كيف سيتحرك؟ كيف سيتعامل مع كونغرس يعارضه تماما ويريد الانتقام في عدة ملفات؟
2: So there's a couple of possibilities of what can occur.
0: تبرز بعض الاحتمالات بخصوص ما يمكن أن يحصل في هذا السيناريو. فمن ناحية، عندما يخسر الرئيس إما مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يتم الحد من قدرته على المناورة والتأثير على المستوى السياسي، خصوصا في مجال التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية. من أمثلة القول إن ذلك سوف يؤثر عليه إذا ما خسر الجمهوريون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. طبعا هناك تحديات في الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، هذا ليس مستحيلا ولكنه صعب. من ناحية أخرى، الرئيس ترامب لن يترشح لمرة جديدة، هو في عهدته الثانية، وبالتالي لديه هامش يسمح له بالتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة في حال توافرت الظروف التي يراها مناسبة بالنسبة إليه لكي يركز على إرثه. المشكلة بالنسبة إلى هذا الموضوع هي العراقيل التي يمكن أن يضعها الكونغرس أمام الرئيس، ويمكن أن تكون مهمة. طبعا الآن في هذه اللحظة لديه أكثر قدرة ممكنة على التأثير. من دون الأكثرية في الكونغرس ليس باستطاعته أن يؤثر بنفس المستويات، ولكن مجددا إذا ما كنت رئيسا للولايات المتحدة لديك هامش كبيرا، خصوصا إذا ما كنت لا تأبه بالانتخابات المقبلة. ولكن مجددا يتعين عليه أن يركز على إرثه وعلى حزبه، وكل هذه العوامل تؤدي دورا في المعادلة برمتها. وبالتالي من الأسهل بالنسبة إليه أن يتصرف الآن، ولذلك يود أن يتأكد من نجاح المفاوضات.
1: ستيفن، ولنا 10 ثواني بالضبط، لو نصحت الرئيس الآن ينظر الانتخابات القادمة إلى الاقتصاد ومفاوضات صعبة مع الإيرانيين، ما نصيحتك له اليوم في هذه اللحظة؟ 10 ثواني.
0: أعتقد أنني كنت لأنصح الرئيس أن ينتهز كل الفرص الممكنة لكي تنجح المفاوضات.
1: شكرا للضيفين الكريمين، شكرا لمشاهدينا. مباشرة الآن إلى محيط الضاحية جنوبية بيروت وحسن جمول هناك، أهلا.
3: مرحبا بكم مشاهدينا، شكرا لك ناصر. وقف إطلاق النار في لبنان الذي هيمن على محادثات لوسرن في الولايات المتحدة، بل بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى ساريا ميدانيا منذ مساء أمس، مع تفسير إسرائيلي خاص، وهو إعطاء الجيش الإسرائيلي حق حرية العمل ضد أي تهديد في لبنان، وهو الأمر الذي يرفضه حزب الله ويعتبره استمرارا للعدوان. وقد أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان بالكامل برا وجوا وبحرا، ووقف عمليات الهدم تمهيدا للانسحاب الكامل، ولن نقبل كما قال قاسم بالعودة إلى ما قبل 2 مارس أذار الماضي. بعد موجة التصعيد في اليومين الماضيين، سجلت زيارة لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الوحدات العسكرية في مدينة النبطية والقرى المحيطة، أكد فيها على أهمية دور الجيش في الجنوب. هذه التطورات كلها تسبق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.

0: المباشرة التي ستستأنف في واشنطن الثلاثاء المقبل. لبنان الرسمي يقول إن هذه المفاوضات تنطلق من ثوابت في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، لكن لحزب الله رأي آخر. في بيان أصدره الحزب اعتبر أن جولات التفاوض المباشر سيق إليها الوفد اللبناني ليهز برأسه ويبصم على إملاءات الإدارة الأمريكية للتصالح مع إسرائيل، وأكد رفضه وإدانته لنهج السلطة اللبنانية بالتفاوض المباشر والاستجابة لما تعمل له أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره، هكذا قال حزب الله في بيانه. ننتقل أولا إلى الجنوب، إلى النبطية، مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذا مازن، كما تابعنا طوال النهار، واضح أن وقف إطلاق النار ومصير وقف إطلاق النار سيبقى رهنا بسير المحادثات الجارية في سويسرا.
1: حسن، وقف إطلاق النار يمكن وصفه بأنه وقف هش لإطلاق النار، لأن هنالك خشية جدية هنا في جنوب لبنان من أن تعود الأمور وتنفلت، لا سيما بعد التصريحات الإسرائيلية، سواء ما جاء على لسان نتنياهو حول البقاء في المنطقة الأمنية العازلة كما يصفها، أو من خلال تصريحات كاتس التي أشار فيها إلى حرية الحركة ضمنيا وبالتالي إعادة الاستهدافات على قاعدة ما كان يحصل سابقا قبل 2 مارس. وبالتالي هنا المقاربة التي ينظر إليها إلى وقف إطلاق النار تعتبره بأنه هشا حتى هذه اللحظة، ولكن هذا الواقع الذي تقارب من خلاله لبنان واقع وقف إطلاق النار، ينبغي أن يشار إلى أن في العمق اللبناني هنالك حالة انقسام واضحة نتيجة إعادة خلط كافة المسارات ودخولها بعضها ببعض، ذلك أن كل المحاولات السابقة للبنان الرسمي لفصل المسارات من الواضح بأن ما حصل في بيركنشتوك السويسرية يعود ليدخل كامل المسارات تقاطعاتها المتعددة، ومن هنا يمكن أن نقول بأن واقع العلاقة ما بين المسارين، مسار لبنان إسرائيل في واشنطن والمسار الإيراني الأمريكي، بات متقاطعا إلى حد كبير، وبالتالي العلاقة لم تعد علاقة قطع وفصل بينهما، ولكن يمكن ربما وصفها بأنها علاقة جدلية يتأثر بعضها ببعض. وبالتالي انطلاقا من هذا الواقع يمكن أن نقول بأن هنالك انقسام واضح في الداخل اللبناني في كيفية مقاربة مسار الأمور، تحديدا المخرجات السويسرية للمسار السويسري المستجد. وبالتالي الرئاسة اللبنانية التي كانت تعول على فصل المسارات، اليوم وصلنا إلى لحظة تثبيت وقف إطلاق النار، ولكنها تعول على مسار واشنطن تحديدا في 23 من الشهر الجاري على قاعدة أن يكون جدول الانسحاب وإطلاق السراح الأسرى وما إلى ذلك ضمن إطار هذا المسار اللبناني، حيث ترفض الرئاسة أن يتحول لبنان إلى ورقة تفاوضية ما بين طهران وما بين واشنطن على الطاولة السويسرية. ولكن في المقابل هنالك قراءة واقعية أكثر في لبنان تعتبر بأن الإيقاع السويسري والتوقيت السويسري بات يحكم كامل المسار اللبناني. في المقابل حزب الله كان لديه رؤية مختلفة عبر عنها الأمين العام للحزب وأيضا البيان الصادر عنه، والذي اعتبر بأنه ينبغي الخروج من المسار التفاوضي المرتبط بواشنطن، والذي وصفه بأنه أشبه بأمر اليوم. وبالتالي هذه التقاطعات حسن تقودنا إلى لحظة اشتباك سياسي داخلي، أو على الأقل مقاربات ورؤى مختلفة في كيفية التعامل مع المخرجات الحالية التي أوصلت إلى تثبيت وقف إطلاق النار بصيغته الحالية. ولكن الآن الترقب هو يرتبط بمسارين، المسار الأول ماذا يمكن أن ينتزع لبنان الرسمي على طاولة المفاوضات، هل يمكن المسار المرتبط بالانسحاب الإسرائيلي أن يتكرس من خلال مسار منفصل، أم أن المسار الإيراني الأمريكي سيكون حاكما لا سيما خلال الشهرين المقبلين، وتحديدا عندما يطرح الملف النووي. وبالتالي الخشية هنا بأنه في حال وصلنا إلى لحظة تأزيم متجددة ما بين طهران وواشنطن سينعكس الآن تلقائيا على الواقع اللبناني، وبالتالي يمكن أن نقول بأن كل هذه التقاطعات الآن تضع الواقع اللبناني أمام تحديات جمة ومقاربات مختلفة، ربما خلال مقبل الأيام ستنعكس في كيفية تعامل كل فريق سياسي مع هذه المتغيرات.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في الجنوب. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية السياسي والباحث الدكتور خلدون الشريف، وكذلك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسام مطر. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور خلدون، يعني مسار سويسرا ومسار واشنطن القادم المساران يبحثان وقف إطلاق النار، كيف ذلك وكيف يمكن أن لا يحدث هذا الاشتباك بين المسارين؟
2: بداية لنتفق أن في مسار سويسرا هناك حضور أمريكي وحضور إيراني، الإسرائيلي ليس على الطاولة واللبناني ليس على الطاولة، وعلى الرغم من ذلك يتقرر وقف إطلاق النار على تلك الطاولة. بالتالي لا يستطيع لبنان أن يقول أن القرار وقف إطلاق النار قد اتخذ بغيابي، لأن الطرف الأقوى والأعتى والأكثر إجراما غير موجود على هذه الطاولة، أو بمعنى آخر كما ورد في البند الأول من الاتفاق الأمريكي الإيراني، إيران وحلفائها وأمريكا وحلفائها يتوقفون عن إطلاق النار. الكل يتحدث عن حليفه، حليف إيران هو حزب الله وحليف أمريكا هي إسرائيل، فإذا استطاع الإيراني أن يوقف إطلاق النار من جانب حزب الله واستطاع الأمريكي أن يوقف الإسرائيلي عن إطلاق النار، يكون لبنان قد حقق هدفه دون أن يتعرض لضغط إسرائيلي على طاولة المفاوضات، خاصة وأن الوفد المفاوض لا يمتلك أدوات أو رافعة يستطيع من خلالها طلب وقف إطلاق النار من إسرائيل دون فرض هذا الأمر من قبل الأمريكي.
0: هل يمكن لحزب الله دكتور حسام أن يتهم السلطة السياسية في لبنان ووفدها المفاوض بأنه يستجيب لأمر اليوم الأمريكي يبصم ويتم سوقه سوقا؟ يعني هذه العبارات التي جاءت في بيان حزب الله ألا ترفع من مستوى الاشتباك السياسي الداخلي اللبناني؟
3: هذه اللغة مرتبطة بأننا أمام تفاوض مباشر من أشهر، خلال الأشهر الماضية من التفاوض المباشر لم تحقق السلطة اللبنانية مطلبا واحدا مما قالت أنها ستحققه. الحجة الرئيسية كانت التفاوض المباشر من السلطة اللبنانية أن هذه الطريقة الوحيدة لوقف إطلاق النار، وأننا لن نذهب إلى المفاوضات تحت النار. ما حصل هو العكس تماما، هناك تزايد للعدوان، تزايد للجرأة الإسرائيلية، واستمرت السلطة بالتفاوض. وهي تقول السلطة دخلت إلى المفاوضات وهي تقول للإسرائيليين أنا لا أملك أي أوراق القوة وأنا هنا لأن هذا هو المسار الوحيد ولا نملك أي مسار آخر. كل ما جرى في التفاوض المباشر المطالب الإسرائيلية هي الحاضرة طوال الوقت على الطاولة. من هذا المنطلق هناك تجربة تقول أن في هذه التجربة السلطة اللبنانية فعليا لم تستطع أن تفرض قضية واحدة على طاولة التفاوض. لذلك حزب الله كان طوال الفترة السابقة يقول لهذه السلطة تعالوا إلى تفاوض، يعني نحن نؤمن بالدبلوماسية كمقاومة، نريد أن تتكامل مع هذه القوة لكي نحاول أن نحسن شروط التفاوض الغير مباشر.
0: تبعت ليست الكلمة للشيخ نعيم قاسم اليوم، الكلمة السابقة والتي بدأ وكأن فيها نوع من محاولة التقرب أو الليونة تجاه السلطة، بيان حزب الله اليوم كان أشد من حيث اللغة واللهجة والعبارات، لماذا؟
3: لأنه عم يحكي هون عن جزئية التفاوض المباشر. السياق العام لحزب الله هو مد اليد إلى هذه السلطة ولكل اللبنانيين، تعالوا نحن في لحظة كبرى جدا، سواء مما حصل في الموضوع الإيراني الأمريكي أو في العدوان الإسرائيلي الخطير جدا، تعالوا للتعاون، تعالوا إلى طاولة مشتركة، تعالوا إلى منطقة وسطى نستطيع أن نتبادل ونتقاسم بها الخلافات. هذا هو المسار الرئيسي. جنب هذا المسار هناك قضية خطيرة جدا، هي التفاوض المباشر الذي يراد له أمريكيا وإسرائيليا أخذ لبنان لتوقيع ترتيبات أمنية وسياسية تدفع إلى صدام داخلي.
0: ماذا تتوقع دكتور خلدون فيما لو استمرت الحكومة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل في ضوء هذه المواقف عالية السقف لحزب الله؟
2: بداية أنا شخصيا لا أرى أن هناك تناقض ولا أدعي أن على السلطة أن تتوقف عن التفاوض. لماذا؟ موقف حزب الله هو موقف مبدئي، ولكن لا يستطيع منع المسار. هذا المسار قد قرر وقد بدأ وقد انطلق، واتخذت فيه الحكومة اللبنانية قرارا وكذلك رئيس الجمهورية. وبالتالي أنا أعتبر أن الموقف الذي صدر عن حزب الله هو موقف مبدئي يرفض التفاوض المباشر من حيث المبدأ، لكن طاولة برغنشتاك أو طاولة سويسرا توقف إطلاق النار، ما بعد إطلاق النار هناك أحاديث طويلة يجب أن تستمر عن كيفية الانسحاب، كيفية إعادة الأسرى، كيفية إعادة الناس إلى بيوتهم، وهذا مسار لا تستطيع أن تقوم به إلا الدولة اللبنانية ممثلة بهذا الوفد. الوفد المفاوض الآن يمتلك أوراق قوة أكثر بكثير مما كان يمتلك حين انطلقت المفاوضات. لأنه الوفد اللبناني طبعاً، لأنه حين انطلقت المفاوضات كان الأصل الذي تحدث فيه فخامة الرئيس أننا لن ندخل مفاوضات حتى يقف إطلاق النار. لكننا تحت الضغط الأمريكي دخلنا مفاوضات دون وقف الإطلاق النار. الآن بدأ وقف إطلاق النار مسارا مستقلا يقر على المستوى الأمريكي والإيراني. فعلى الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني أن يعد أوراقه لتحسين شروطه

0: طبعا نتابع من استوديوهاتنا هنا في الدوحة آخر التطورات المرتبطة بالوضع في لبنان، وأيضا ما يجري في برغنشتوك على مستوى التفاوض بعد أن ربما تعرضنا لإشكال فني تسبب في انقطاع البث من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، من حيث كنا ننقل نافذة يقدمها حسن جمول ويحاور فيها ضيوفه بخصوص هذه التطورات الأخيرة المرتبطة بما يفترض أنه وقف لإطلاق النار في لبنان، ربما يتزامن مع انعقاد جولة التفاوض هذه في برغنشتوك في سويسرا، والتي تركز في النقاش خلال جلساتها التي عقدت، أو على الأقل الجلسة الأولى التي عقدت ودامت لـ80 دقيقة، ركزت على الوضع في لبنان، والوفد المفاوض الإيراني ما زال يصر على مسألة وقف الحرب في لبنان قبل مناقشة مواضيع أخرى. إذن يواصل الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز منذ يوم السبت، وقال مقر خاتم الأنبياء إن إغلاق المضيق إجراء أولي ردا على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان وعدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد لنا الوضع في المضيق.
1: نحن الآن في مضيق هرمز حيث تم إغلاقه من قبل الحرس الثوري الإيراني نظرا لما تقول طهران إنه انتهاك إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. بعض السفن لا تزال راسية منذ يوم أمس مع إغلاق المضيق، كانت تتحضر لأجل التوجه ودخول المضيق من بحر عمان إلى المياه الخليجية، لكنها راسية خلال الساعات الماضية لأجل إغلاق المضيق. الإيرانيون اعتبروا أن هذه الخطوة هي أيضا تأتي ردا على ما وصفوه انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، لا سيما البند الأول وهو المتعلق بلبنان، حيث يقول إن وقف الحرب على إيران لابد وأن يترافق مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية. إغلاق المضيق الآن يعتبر ورقة ضغط بيد الإيرانيين كما يقول الخبراء هنا، حيث أن هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في منطقة المضيق. الآن هذه المنطقة مغلقة تماما أمام السفن، يمنع على هذه السفن الاقتراب وإلا أنها ستكون عرضة للخطر مثل ما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني. هذا المضيق لا يزال مغلق تزامنا مع المفاوضات التي تعقد اليوم في سويسرا لأجل إلزام أمريكا بتنفيذ بنود التفاهم مثلما تقول طهران. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
0: نبدأ ساعة جديدة إذن من هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات ووسط تضارب الأنباء بعد انتهاء الجولة الأولى، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أن الوفد الإيراني لم يغادر وأن المحادثات لا تزال مستمرة. يأتي ذلك بعد ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات في برغنشتوك احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قال لشبكة فوكس نيوز إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى إيران. وقد رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقوات إيران مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. وكانت الجولة عقدت بمشاركة الدولتين الوسطتين قطر وباكستان.

0: باكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن اجتماع اليوم هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. في تفاصيل ما تناولته جولة المحادثات حتى الآن، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنه جرى بحث موضوع الأصول المجمدة وترتيبات الإفراج عنها والإعفاء المؤقت من عقوبات النفط. وأضاف أن وفد إيران لن يتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان شمال إسرائيل. وفي المقابل قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل به الحزب. نتابع أبرز التفاصيل في الساعات الأخيرة مع شبكة مراسلينا. معنا من المركز الإعلامي في منتجع برجنشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور. من منتجع برجنشتوك أيضا في سويسرا معنا مراسلنا نور الدين بوزيان من طهران. معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع نور الدين بوزيان لاتضاح أو استيضاح الموقف، إن كان الوفد الإيراني المفاوض قد غادر مكان المفاوضات أم لا، وإن كانت 80 دقيقة التي دامتها الجلسة الأولى من هذه المباحثات قد رشحت عنها أي تفاصيل؟
1: مريم، حتى هذه اللحظة مؤكد بأن الوفد الإيراني المفاوض لم يغادر مكان المفاوضات، وإنما انسحب مؤقتا حسب ما أكد أكثر من مصدر مقرب من الوفد الإيراني، انسحب من مكان انعقاد المفاوضات إلى المكان الذي تتواجد فيه أو يقيم فيها الوفد الإيراني. أصلا كما يقول بعض المتابعين، أصلا عندما انتهت الجلسة التي استغرقت 80 دقيقة وكان شارك فيها الوسيط القطري والوسيط الباكستاني والوفدان الإيراني والأمريكي، كانت اتفق على توقف أو يعني تأجيل المفاوضات إلى وقت لاحق. نحن إذن نترقب هل سيعودون إلى هذه المفاوضات. المؤكد بأن ربما حسب ما أكد أكثر من مصدر هنا أن الشق السياسي أي الحضور الكبير والواضح سيغادر هذه المفاوضات، في إشارة إلى نائب الرئيس الأمريكي الذي يذكر بأنه كان قال بأنه لن يبقى مطولا هنا. بينما السؤال الآن هل ستبقى أو يبقى الوسيطان على أعلى المستويات لمتابعة مختلف الجلسات. المؤكد بأنه عندما تنتهي بشكل رسمي هذا الشق الدبلوماسي العالي ورفيع المستوى ستبدأ المفاوضات الحقيقية في شكل مجموعات تقنية تعنى بالبحث في المسائل الأربعة، تعرفينها جيدا لن أتوقف عندها. لكن من المؤكد حسب بعض المصادر الغربية التي تتابع هذه المفاوضات سيتم الفصل بين المسارات لكي لا يتم التداخل بين هذه المسارات مما قد ينسف هذه المفاوضات. مريم،
0: بالتالي هل انتهت جلسات اليوم نور الدين؟
1: لحد الآن يمكن القول بأنها انتهت، ولكن هناك حديث عن أنها ستستأنف في وقت لاحق، ربما في بشكل يعني محاولات دبلوماسية على أعلى مستوى من قبل الوسيطين القطري والباكستاني، ربما للتخفيف من حدة التوتر التي رمى بها من هناك من الضفة الأخرى للمتوسط للحلف الأطلسي الرئيس الأمريكي عندما هدد أو أطلق تهديدات باتجاه إيران. هذه هي المهمة الرئيسية التي لا تزال أمام الوسيطين الرئيسيين من أجل إنقاذ المفاوضات وأن تستمر هذه المفاوضات إلى حين بلوغ مسعاها وهدفها الأخير، علما بأن كل الذين يتابعون هذه المفاوضات يقولون بأن كلا الطرفين أي الولايات المتحدة وإيران اقتنع بأنه لن يكون هناك حل آخر إلا المفاوضات، وإلا سيذهبان إلى مأزق غير مسبوق.
0: الانطباعات الإيجابية فادي منصور التي عبر عنها الوفد المفاوض الأمريكي وعلى رأسه نائب الرئيس جي دي فانس، هل ما زالت سائدة حتى الآن بعد الإرباك إن صح التعبير الذي تسبب فيه الكلام عن انسحاب الوفد المفاوض الإيراني من مكان انعقاد المفاوضات؟
2: مريم، بعد التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس والتي أشرت فيها بطبيعة الحال إلى الأجواء الإيجابية التي أشاع، خصوصا أنه قال أنه خلال الساعات القليلة الماضية أحرزنا تقدما عظيما ونتوقع إحراز المزيد من التقدم، الوفد الأمريكي لم يقدم أي تحديث حول مجريات هذه المحادثات وما الذي جرى تحقيقه في الجلسة الموسعة الرباعية والتي دامت نحو 80 دقيقة، لكن ما نعرفه أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا شك أرخت ظلالها هنا على هذه المفاوضات. اتخذ الجانب الإيراني إجراء من غير الواضح إذا كان ذات طابع رمزي بعد التوصل إلى التفاهمات ملموسة، سواء فيما يتعلق بالأصول المالية المجمدة أو غيرها من الأمور، خصوصا أن هناك تصريحات مضادة يصرح الإيرانيون لوسائل الإعلام الخاصة بهم، ومن ثم تحصل هناك تسريبات لوكالات الأنباء وغيرها من الجانب الأمريكي أو من مصادر في الوقت الذي يؤكد فيه الوسطاء الباكستانيون والقطريون أن هذه المباحثات كانت مثمرة. رأينا ذلك في تغريدة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أخيرا قبل نحو 20 دقيقة من الآن، وقال هناك تفاهمات يمكن البناء عليها. لكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرد الإيراني عليها تشير إلى هشاشة ما تتعلق بكيفية تطبيق مذكرة التفاهم، بمعنى هناك المزيد من العمل من أجل وضعها موضع التنفيذ، ليس فقط ما يتعلق بملف لبنان والانتهاكات الإسرائيلية التي كانت قائمة وإصرار إيران على وقف شامل لإطلاق النار، وهذا ما عمليا أعلن عنه نائب الرئيس الأمريكي عندما قال إن الرئيس دونالد ترامب فوضنا بضرورة عمليا إرساء وقف لإطلاق النار على مستوى المنطقة. لكن في نهاية المطاف نائب الرئيس الأمريكي أقر أن هذه المفاوضات هي مفاوضات أولية على مستوى تقني، لن تتمكن من حل جميع المشكلات، لكن تضع إطارا لقضايا التي يريد كل طرف أن يبحثها، تقدم غطاء سياسي من خلال التمثيل السياسي الرفيع والذي وصفه عمليا نائب الرئيس الأمريكي بأنه تاريخي، ومن ثم تقدم مرجعية سياسية للفرق التقنية لكي تقوم ببحث القضايا الأخرى. وبالتالي هذه خطوة أولى ليس فقط في مسار تطبيق مذكرة التفاهم، لكن أيضا لوقوف كل طرف عند هواجس الطرف الآخر. وبالنسبة للجانب الأمريكي يريد أن يحصل على عمليا إرادة سياسية واضحة من الجانب الإيراني ببحث في ملفات تتعلق بمسألة الصفقة الكبرى المتعلقة بالملف النووي الإيراني. لكن نائب الرئيس كان واضحا، هناك تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيجاد سبيل إذا كان هناك رغبة لدى الإيرانيين بطي صفحة الماضي، بفتح صفحة جديدة من العلاقة مع إيران، شريطة أن تتراجع إيران عن سلوكياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعن طموحاتها الدائمة بالحصول على سلاح نووي وفق تعبيره. مريم،
0: نور الدين الدغي، ربما التلفزيون الإيراني نقل بعض التفاصيل التي صرح بها مصدر قريب من الوفد المفاوض أو عضو بالوفد المفاوض الإيراني مرتبطة بما جرت مناقشته، وذهب بعيدا بالحديث عن صيغة جرى التوصل إليها خلال الجلسة الأولى بخصوص ما سماه الرفع المؤقت للعقوبات، عقوبات النفط، وكذلك موضوع فك التجميد عن الأصول المالية الإيرانية، موضوعان مهمان كموضوعي رفع العقوبات وفك التجميد عن الأصول المالية نوقشا خلال هذه الجلسة، بينما ذكرت مصادر بأن الوفد المفاوض الإيراني رفض مناقشة أي موضوعات قبل وقف الحرب في لبنان. ما حقيقة هذه التصريحات؟
3: مريم، المسألة ليست مسألة رفض الفريق الإيراني المفاوض، المسألة هي مسألة مذكرة التفاهم. ماذا تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ المذكرة في بندها 13 تقول بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات تتم بعد حل والتوافق على الملف، على البنود الخمس، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. يعني شيء طبيعي أن تحدث مثل هذه الأشياء. وبالتالي جلسة اليوم في بدايتها، هذه الجلسة التي استمرت إلى 80 دقيقة، كان الهدف منها هو حل وتفعيل البنود الخمسة المذكورة. تم تفعيل بند مضيق هرمز، تفعيل بند الحصار، الآن تحدثنا عن آلية لتفعيل بند رفع الحظر والعقوبات على المشتقات النفطية وعن مبيعات النفط الإيراني، عن الأصول المجمدة. الموضوع اللبناني لا يزال قائما، ويبدو أن الموضوع اللبناني قد تعقد بشكل أو بآخر مريم، خاصة بعد التصريحات التي جاءت من البيت الأبيض عن طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتهديدات التي طالت الفريق الإيراني المفاوض الذي جاء للمفاوض الأمريكيين في سويسرا. إذن هذا ربما أزعج نوعا ما ودفع الجانب الإيراني إلى أكثر أن يكون أكثر تشددا. الآن الحديث ما يدور في جنيف، ما يدور في سويسرا الآن، هل هو انسحاب أم مغادرة؟ لا، هي مسألة توقف المفاوضات للحظة ما، ربما قد تعود خلال المراحل المقبلة. وهناك جهد، حينما نقول بأن المفاوضات لا تزال متواصلة، بالفعل المفاوضات لا تزال متواصلة، ليس بالضرورة أن تتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران، هناك الوسطاء الآن على تواصل مستمر بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني في تواصل مع الجانب الإيراني وفي تواصل مع الجانب الأمريكي. الآن نحن أمام معضلتين أساسيتين يسعى الوسطاء إلى حلها. المعضلة الأولى وهي الانزعاج الإيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يبدو أن الجانب الإيراني يسعى للحصول على موقف أمريكي ما لتلطيف الأجواء والعودة إلى تقاعة المفاوضات مرة أخرى، ويبدو أن الجهد متواصل في هذا الجانب، والوسطاء يبدو أنهم تواصلوا مع الإدارة الأمريكية للحصول على موقف ما يلين الأجواء بسويسرا. الموقف الثاني وهو التشدد الإيراني الآن ربما هو نتاج التصريح الأمريكي في مسألة الموضوع اللبناني، باعتبار أنه الموضوع الأول والبند الأول في مذكرة التفاهم لم يعد الحديث فقط عن وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني بدأ يتحدث نوعا ما عن مسألة الانسحاب، حتى ولو انسحاب جزئي وليس انسحاب كلي. حينما نتحدث عن الانسحاب الجزئي، الإيرانيون يتحدثون على أن ما حدث في لبنان بعد الحرب 40 يوما الإسرائيلية الأمريكية على إيران يجب أن تعود إلى المراحل قبل ذلك، بمعنى أن تنسحب إسرائيل إلى قبل الأراضي التي احتلتها قبل هذه الفترة. والجانب الإيراني الآن يحاول أن يؤكد على هذا الموضوع. إذا حل هذان الموضوعان، فبكل تأكيد سنصل إلى بيان وإلى وثيقة تؤسس للمرحلة المقبلة. وكذلك هناك نقطة مريم تبدو مهمة، على أن المفاوضات على مستوى قاليبوف وجي ديفانس ربما قد تنتهي مساء اليوم وفي أوقات وقت متأخر من هذا اليوم. لماذا؟ لأن بعض المعلومات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن محمد باقر قاليبوف قد يغادر سويسرا منتصف هذا اليوم، على الأقل هذه المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، إن لم يحدث أي تغيير في البرنامج على أساس أن جي ديفانس سيغادر غدا. لكن ما تبقى من الفريق الإيراني المفاوض سيبقى في سويسرا لاستكمال المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. شكرا لي فادي منصور. ونور الدين بوزيان كان معنا من منتجع بيرغنشتوك. ننتقل الآن إلى الزميل محمود مراد لمتابعة فقرة سياق الحدث التي تركز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وأولويات الطرفين في ضوء الجولة الأولى من التفاوض.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا تكتفي بسرد الخبر بل تغوص في خلفياته وتفكك أبعاده، مستندة إلى المعطيات والخرائط والمؤشرات لوضع كل تطور في إطاره السياسي والاستراتيجي الأوسع. نناقش الليلة أول ملامح مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد حدث التئام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. لكن المسار الذي سيترجم مذكرة التفاهم من خلال محادثات فنية لا يزال محفوفا بالتحديات والاشتراطات المتبادلة، كما رفقت هذه الجولة جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان والتطورات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما يطرح أسئلة بشأن انعكاس ذلك على أولويات الأطراف المتفاوضة. فما الأولويات التي ستفرض نفسها؟ وكيف سيكون شكل النقاش بخصوص النووي الإيراني؟ أم إن التطورات المتسارعة في لبنان ومضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي ستعيد ترتيب الأولويات؟ وأي دور جديد للوسطاء قطر وباكستان في هذا المسار الجديد؟ وأي أوراق تساعدهما على دعم المسار وتحويل البداية الحالية إلى تفاهمات أكثر استدامة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان.

0: إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الموجود في سويسرا في تعليقه على أول جولة من المفاوضات، بأن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. الرئيس دونالد ترامب بدوره علق على هذه المفاوضات بقوله إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. ترامب قال إن على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإن لم تفعل فستضرب مجددا وبقوة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بازشكيان أضاف أن الطرف المقابل غير مواقفه إذ كان يطلب التفاوض بشأن صواريخ طهران، أما اليوم فيؤكد حقها في امتلاكها. بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. الوسيط القطري قال على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه رأى تفانيا وجهودا جبارة من فانس ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، وأضاف أن ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع مهم لأمن المنطقة والعالم. كما قال الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف إن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بيرغنشتوك، وربما يثمر ورقة من أجل السلام. الآن إلى الزميلة سلام خضر لتطلعنا على التطورات الموازية للمفاوضات، لاسيما في مضيق هرمز ولبنان، لاسيما مع ما نقل عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. إليك سلام.
1: وهذه هي نقطة جوهرية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة. هناك مجموعة من البنود يفترض أن تبدأ تتبلور ميدانيا. الولايات المتحدة رفعت الحصار الذي كان مفروضا عند هذه النقطة على الموانئ الإيرانية. في المقابل إيران أتاحت المرور بشكل عادي ومتكرر للسفن التجارية وناقلات النفط. ولكن يوم أمس أعلنت إيران أنها أغلقت المضيق، وذلك في تبريرها على هذه الخطوة قالت إن الولايات المتحدة خرقت الحصار أو خرقت بنود التفاهم ليس في إيران بل في التدابير المتعلقة بلبنان، وفي إشارة كانت لمجموعة من الغارات الجوية المتكررة على مدى أكثر من 24 ساعة أسقطت عشرات الضحايا في لبنان. كان الجيش الإسرائيلي رغم إعلان أن لبنان قد يكون مشمولا بوقف الحرب جبهة لبنان وتم الاتفاق على ذلك مع الإيرانيين، بقي الجيش الإسرائيلي يدفع أو يضغط في محاولة للوصول إلى واحدة من التلال الاستراتيجية. ولكن الأخطر من هذا كله محمود هو توسيع ما يسميها خط الدفاع المتقدم. هذه المناطق شهدت توسعة، هذه المناطق قبل إعلان وقف إطلاق النار لم تكن مشمولة بما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم. كان الخط يقف عند قلعة شقيف، وهناك أيضا إضافات من مناطق أخرى لاسيما في المنطقة الغربية. تقدم هذا الخط من البياضة إلى بلدة صغيرة جدا اسمها مزرعة بيوت السياد، ولكن أهمية هذه المنطقة أنها تكشف سهل القليلي المؤدي إلى مدينة صور. هناك أيضا توسعة إضافية في هذه المناطق التالية، وهذا هو الأخطر. ربما دخل وقف إطلاق النار اليوم حيز التنفيذ في لبنان محمود، ولكن الأخطر من ذلك هو السؤال: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ إيران تقول يجب أن تنسحب، الولايات المتحدة وإسرائيل يقولان بأن على الأقل نتنياهو يقول بأن الجيش لن ينسحب.
0: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات التي سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أستاذ محمود.
0: لكن قبل النقاش طبعا معك يا دكتور، دعنا نستعرض الأولويات الخاصة بالأطراف المختلفة، ومنها الولايات المتحدة التي تركز على الملف النووي وتراه أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضرورة توقف إيران عن دعم حلفائها الإقليميين وعلى فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، يشكل رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أولوية، كما ترغب طهران في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعدها إحدى أولوياتها بالإضافة إلى إعادة الإعمار. أما الوسيطان القطري والباكستاني فيرغبان في ترسيخ مسار السلام وأن تلتزم الأطراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام للسلام في المنطقة. إذن دكتور إبراهيم، يعني إذا أردنا ترتيب الأولويات لكل طرف، يعني ذكرنا طرفا من ذلك، لكن ما زال المسار بأسره محفوفا بالتحديات وبالمخاطر وربما بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعصف بهذا المسار بأكمله. ما أهم هذه التحديات في تقديرك؟
2: هذا صحيح جدا. أولا دعنا نضع التوقعات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد بهذه القمة لن يكون هناك، أو من المستبعد أن يكون هناك نجاح كامل أو فشل كامل بهذه المفاوضات، لأنه هناك مجموعة من الأولويات التي يهتم بها كل طرف، ومعني أن يكون هناك ترتيبات لها. فهناك ما نسميه بإرادة سياسية لدى الطرفين، وقد ظهرت الإرادة السياسية من الجانب الأمريكي بحضور نائب الرئيس، وهذا مهم جدا، علما أن هذه المفاوضات هي فنية. فتوفر الإرادة السياسية هو يعطي زخم كبير لهذه المفاوضات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تريد بشكل عاجل الآن أن يتم التوقف عن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وأن يتم إغلاقها، لأنه هذا يسبب إحراج كبير بالنسبة إلى الرئيس ترامب شخصيا وعلى المستوى الداخلي في الولايات المتحدة. يعني على سبيل المثال، ترامب وعد المزارعين الأمريكيين بأن البتروكيماويات ستتدفق وبأسعار معقولة. إغلاق المضيق هو
0: يدمر هذا،
2: يدمر كل هذه التوقعات. فهذه الأولوية القصوى على المدى القصير. بالنسبة إلى المدى البعيد، الجانب النووي، لا يوجد توقعات أمريكية بحل المسألة النووية بهذه الاتفاق، ولكن وضعها على المسار الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى حلها بالمستقبل. بالنسبة للجانب الإيراني، المستعجل جدا هي أن يكون هناك رفع للعقوبات وضمان الشريان الاقتصادي، لأن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى لبنان، لأن لبنان مسألة مصداقية إيران، لأنهم دخلوا الحرب مع بعض، ولا يمكن بالنسبة لمصداقية إيران الحفاظ عليها بالتخلي عن لبنان، ولهذا السبب هذه أولوية، ونرى أن إيران توقف.
0: يمكن طبعا رافقت هذه الجولة الأولى اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ربما يشي بأولوية هذه النقطة وأنها عاجلة ويمكن أن تدمر المسار بشكل مبكر بهذه الصورة، لكن التحديات التي أشرت إليها يمكن أن تحل على النفس الطويل. نعم. لاحقا.
2: نعم.
0: طيب الآن أيضا في نفس الوقت شهدت القاهرة اجتماعا رباعيا لقوى إقليمية عظمى، باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هل تعتقد أن هذا التوقيت مناسب أم أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يعقد أصلا قبل أسابيع أو قبل أشهر؟
2: يقال محمود أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يحدث قبل أسابيع أو أشهر حتى من هذه اللحظة، ولكن المهم أنه حصل. والسبب في ذلك حسب رأيي وقراءتي للمنطقة أن هناك فراغا أمنيا كبيرا هائلا قد حدث بتوقيع الاتفاق، المذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا الفراغ الأمني يتلخص بالتالي: أن إسرائيل قد هزمت استراتيجيا بالنسبة إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وانكفأت إلى الوراء، والآن تصارع مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السيطرة في جنوب لبنان، في حين قبل أسابيع كانت تطمح بإعادة رسم الخارطة السياسية ككل. الولايات المتحدة ليست راغبة، قادرة ولكنها ليست راغبة على الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية كثيرا. وإيران هي حتى لو رغبت، إيران ستكون أولويتها الأولى إعادة الإعمار، لأن المشاكل الاقتصادية كبيرة. وقبل هذه الحرب كان هناك تظاهرات بالنسبة للناس إلى الجوانب الاقتصادية. فإذا هذا الفراغ بحاجة أن يتم ملؤه باجتماع القاهرة.
0: أقصد أن هناك فرصة تاريخية لدول المنطقة. نعم. لكي تملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، التي وإن كانت ينظر إليها على أنها يعني حققت إنجازا بشكل ما.
2: نعم.
0: لكنها ما زالت بلد مدمر تقريبا من خلال العقوبات السابقة والتدمير العسكري الراهن، وكذلك إسرائيل لم تعد بنفس الزخم الذي كانت تكتسبه في الماضي. طيب إذا عدنا إلى المفاوضات الجارية في لوسيرن في اللحظة الراهنة، كيف يمكن تحويل التفاهمات الأولية التي وقع عليها الجانبان إلى

0: اتفاقات مستدامة وملموسة. هناك مسار طويل جدا، يعني إذا على سبيل المثال مثلا فكرة العقوبات، العقوبات المفروضة على إيران نظام معقد جدا لا يقتصر على الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، هناك دول كثيرة تفرض على إيران هذا الأمر.
1: نعم، المشاكل التي أو التحديات التي تواجه هذه القمة هي تحديات هائلة، وعندما تكون لقمة الأكل كبيرة جدا ولا يمكن مضغها مرة واحدة

0: كاريير الكبيرة. والآن المستعجل بشكل كبير جدا أن يكون هناك نوع من بناء الثقة على مسائل بسيطة حتى يتم البناء عليها من أجل حل المشاكل الكبيرة. إذا ذهبنا بتوقعات أن يكون حل المسألة النووية بهذه القمة لن يكون هناك أي حل. ولكن إذا بدأ الاقتصاد الشريان الاقتصادي لإيران يتحدث ويتحرك بمعنى أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية، ليس جميعها، جزء منها، وأن يكون هناك جزء من الأموال المجمدة، هناك أكثر من 100 مليار، 6 مليار يتم الحديث عن إعطائها أو السماح لإيران باستخدامها، هذه شرايين اقتصادية بإمكانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني قليلا وتبني جزء من الثقة بالنسبة إلى الثقة المفقودة. تخيل أن الافتتاحية لم يكن الوفدان حاضران بهذا الموضوع، يمكن البناء على هذا الموضوع، وأن يكون بالنسبة للولايات المتحدة أن النية الإيرانية باتجاه محادثات حقيقية بالمسألة النووية. باعتقادي هذا بإمكانه أن يمهد الطريق قليلا ويبني قليلا من الثقة من أجل البناء عليها. ولاحظ عامل مهم جدا بالنسبة لي، أن الخيار العسكري قد تم تجريبه ولم يصل إلى نتيجة لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، فليس لديهما إلا الاستمرار إلى الأمام.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
0: شكرا.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمود. نذهب لمتابعة هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
3: عن لقائه بأيزنهاور وغيرهم، وبعد أيام من المحاضرات والصلوات والدعوات، والدي صعد إلى المنصة، كان عمره 100 عام، ارتقى المنصة وحده وقال شكرا لكم جميعا، شكرا على مديحكم وعلى كلماتكم اللطيفة، ولكن الوقت قصير، لذلك دعوني أدخل في صلب الموضوع، وهذا ما قاله واقتبس. إيران تريد تدمير الدولة اليهودية، والشعب الإسرائيلي أظهر للعالم كيف يمكن لأمة أن تتصرف عندما تواجه تهديدا وجوديا تحدق ولا يرمش لها جفن في وجه الخطر، وتكون جاهزة للدخول في المعمعة في الوقت المناسب. ثم أنهى كلماته، وهذا آخر ما نشر عن والدي، وهذا يقودني إلى الاعتقاد والإيمان بأن شعبنا سيتمكن من دحر هذا التهديد الوجودي لأمتنا. وبعد 16 عاما هذا ما فعلناه، وأقول لكم اليوم ما قلته في ذكرى تأبين شقيقي قبل ساعات. قلت أنه بالرغم مما سيحدث في المفاوضات، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، أنا أتعهد أنه طالما بقيت رئيس وزراء فأنني أتعهد لكم بأن لا تمتلك إيران سلاحا نووي، ولطالما بقيت رئيس وزراء لن أسمح بحدوث ذلك.

وقلت شيئا آخر، ذكرت أمرا بشأن لبنان، قلت وأكرر، وهذا ما قلته قبل دقائق، أنه طالما احتجنا إلى حماية شعبنا فإننا سنبقى في المناطق الآمنة في لبنان، والسبب مفهوم تماما. لا دولة يمكن أن تقوم بشيء مختلف. تخيلوا أنه في الولايات المتحدة عبر الحدود، على الجانب الآخر من الحدود، هنالك الآلاف من الإرهابيين الذين يعيثون فسادا في مدنكم ويقصفون بالصواريخ، يقتلون جنودكم ويقتلون مواطنيكم ويقتلون أطفالكم ويهددونهم كل يوم. ما الذي ستفعله أمريكا؟ هل ستقول ليس هنالك ما يمكننا فعله حيال ذلك فلنوقف إطلاق النار، نتوقف عن لا لا، أنتم تعرفون تماما ما الذي ستفعله الولايات المتحدة. ستجتاز الحدود وتنشئ مناطق آمنة وتقضي على الإرهابيين وتتخلص من التهديد، وهذا بالتمام والكمال ما نقوم به.

0: هذا ما نفعله بالضبط. ودعوني أخبركم أمراً آخر، ما من دولة ستفعل ذلك بشكل أفضل، لأن الإرهابيين لا يستهدفون المدنيين فحسب، بل هم يتسترون ويختبئون.
1: تحدثاً إذن في سياق المفاوضات المستمرة في بيرغنشتوك، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه طالما بقي رئيساً للوزراء في إسرائيل فإنه يتعهد بأن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا. الإعلان عن مذاكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يأتي بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسماً في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذاكرة التفاهم.
2: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة، تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 من يونيو، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلام آباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلام آباد. يومي 11 و12 أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر سهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلام آباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 أبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى، أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام آباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجدداً. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين، البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأيب النفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 من مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران، استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان كبير المفاوضين ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 من يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: نناقش إذن التطورات مع ضيفتنا هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية في واشنطن، ومع ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكم. ما أبدأ معك نيجار مرتضوي، إن كنت قد فهمت ما جرى مع الوفد الإيراني المفاوض في بيرغنشتوك، قال التسنيم إنه غادر مكان التفاوض، وقالت أكسيوس إنه ما زال موجودا في المكان، لكن مراسلنا نوردين بوزيان قال قبل قليل إنه انسحب انسحابا مؤقتا احتجاجا على تهديدات ترامب. هل هو أسلوب تكتيكي في التعامل مع الموقف، أم هو ربما تنبيه باحتمال تعليق المشاركة؟
3: مريم، أعتقد أننا نتحدث عن الأمرين في آن معا. هو تكتيك مؤقت، وفي الوقت نفسه تحاول إيران أن تعمل على مسارين، أولهما الرد على التهديدات. رئيس مجلس النواب قاليباف رد على تهديدات الرئيس ترامب وقال إن تهديداته لن تجدي نفعا، وفي الوقت نفسه تقوم بزيادة منسوب الضغط من خلال ورقة مضيق هرمز، بالإضافة إلى إصرار إيران على ضرورة شمول مذكرة التفاهم لبنان ووقف إطلاق النار الراسخ هناك. وفي الوقت نفسه هناك عمل على مسار دبلوماسي يتوقف الأمر على الرئيس ترامب. الإيرانيون يردون بالمثل، يقولون إنهم لا يودون أن يتفاوضوا تحت تهديد مستمر بأن الحرب سوف تستعير نيرانها من جديد.
1: دكتور جيمس روبنز، ربما المعطى الإيجابي الذي لف الجولة الأولى التي دامت 80 دقيقة وفق وصف نائب الرئيس جي دي فانس لم يدم طويلا، إذا أخذنا في الاعتبار هذا الامتعاض الإيراني من ما سماه تهديدات من الرئيس دونالد ترامب، هل الصلاحيات الممنوحة لجي دي فانس تمكنه من إنقاذ الموقف وتهدئة غضب الوفد الإيراني؟
3: نعم، أعتقد ذلك بالفعل. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نظرة في غاية الإيجابية. لا أعتقد أننا في صدد أزمة، ولا أعتقد أن المفاوضات تعاني من خطر الانهيار بالرغم من التصريحات في كلا الجانبين. إيران هددت بإغلاق المضيق كما قال الحرس الثوري مثلا، ولكن المشاركين في الغرفة يعرفون أن أوجه الدبلوماسية تتعدد ويريدون أن يركزوا على إحراز تقدم يومي من أجل التوصل إلى اتفاق معقول بغض النظر عما نسمعه من خارج القاعة. المهم هو ما يحصل داخل قاعة التفاوض. وفي الجانب الأمريكي الرئيس أو نائب الرئيس كان إيجابيا جدا في نبرته.
1: سيد نيجار مرتضوي، يعني وفد التفاوض الإيراني قال ضمن تصريحات أيضا التي نقلها التلفزيون الإيراني عن وفد أو عن عضو في وفد التفاوض إنهم لن يناقشوا أي موضوعات أخرى قبل وقف الحرب في لبنان، يعني الخارجية الإيرانية عندما أعلنت أن هناك وفد إيراني يرأسه عراقجي سيذهب إلى سويسرا كانت وقتها تراقب ربما استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، والآن التوتر ما زال قائما، وقف إطلاق النار هش هناك، وذهب الوفد للتفاوض وشارك في جلسة مباشرة مع الوفد الأمريكي. حقيقة هذا التمسك بملف لبنان وضرورة وقف الحرب كيف يستخدمها وفد التفاوض الإيراني الآن؟
3: الإيرانيون قالوا إن لبنان في غاية الأهمية بالنسبة إليهم، حيث أن الأمر تطلب جهدا دؤوبا لإدراج لبنان، كلمة لبنان بالتحديد، في مذكرة التفاهم أن تنتهي الحرب في كل الجبهات. هذه الحرب التي شنت على إيران بدأت من الطرف الآخر، وعملت إيران على توسيعها أفقيا بطريقة لا تناظرية، وذلك بالعمل مع حلفائها في أوقات السلم والحرب. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك نقطة في غاية الأهمية. في الحقيقة من الصعوبة بما كان أن تمارس الولايات المتحدة ضغوط على إسرائيل لكي تتوقف عن حربها، وكما شاهدنا هناك ضغوط داخلية في الولايات المتحدة، وإسرائيل تهاجم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس الولايات المتحدة وتقول إنها لم تشارك في العملية ولا تود اتفاقا للسلام. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مضيق هرمز مهم، ولاحقا المباحثات النووية، كلا الطرفين يستخدمان الأوراق. الإيرانيون يودون استخدام مضيق هرمز، هذه الورقة، وتعليق التفاوض النووي كورقة للقول. النقطة الأهم بالنسبة إليهم هي أن نشهد حدا نهائيا للحرب، ويجب أن تمتثل إسرائيل لطلبات الولايات المتحدة.
1: هذه الإشكالية دكتور جيمس روبنز المرتبطة بلبنان والشرط الإيراني بضرورة وقف الحرب هناك، هل لدى رئيس الوفد الأمريكي جي دي فانس المرونة السياسية لتجاوزها؟
3: آمل أن يكون لديه ما يكفي من مرونة سياسية لتجاوزها. لقد استمعنا إلى تصريح أو قرأنا تصريح الرئيس ترامب اليوم، ووبخ إيران وقال إنه يتعين على إيران أن تسيطر على حزب الله، وبالتالي نتحدث عن شارع من خطين، هناك ذهاب وإياب. لا يمكن فقط أن يطلب من الولايات المتحدة أن تؤثر على إسرائيل، ويتعين إذن على إيران أيضا أن تمنع حزب الله من شن الهجمات التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني طلبت من إسرائيل أن تمتثل لأحكام وقف إطلاق النار، والأمر ينطبق على إيران، وهذا ما يريد أن يراه الرئيس ترامب. بالإضافة إلى ذلك، جزئيا هناك هدف من جانب إيران للتأثير سلبا على المباحثات الثنائية بين إسرائيل ولبنان. وفي الحقيقة أن حزب الله قال أنه لا يوافق على هذا المسار التفاوضي، ولذلك تحاول إيران أن تخلق هذه التوترات بين لبنان وإسرائيل، وليس فقط بين حزب الله وإسرائيل. إذن الوضع في غاية التعقيد، والولايات المتحدة الأمريكية ليست الطرف الوحيد المسؤول، بل إيران أيضا.
1: الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية من واشنطن، وهنا في الاستوديو السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. الآن نتابع انعكاسات ما يجري في سويسرا من محادثات أمريكية إيرانية على الوضع في لبنان، خاصة في ظل إصرار إسرائيلي على وجود عسكري في جنوب لبنان. التطورات في لبنان نتابعها من مدينة صور في جنوب لبنان مع مراسلنا جوني طانيوس. جوني، هذه المفاوضات في برغنشتوك كيف تخيم على لبنان ميدانيا وسياسيا؟
4: يمكن القول مريم أنه قبل أكثر من 24 ساعة دخلت الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني وفي لبنان بشكل عام مرحلة جديدة، ربطا طبعا بما يجري في سويسرا وبالتفاهمات الأمريكية الإيرانية والجهود الإقليمية والدولية من أجل احتواء التصعيد في المنطقة. وهذا المشهد الجديد وهذه الأوضاع الجديدة هي في طور التشكل، وهناك مجموعة من المعطيات التي تتحكم بها وتشير إلى معالم هذه المنطقة. المرحلة الجديدة كما ذكرت كان على المستوى الميداني وأيضا على المستوى السياسي، واليوم استمر حال الهدوء في الجنوب اللبناني. غابت الاعتداءات الإسرائيلية على نحو كبير وتحديدا باتجاه قضائي النبطي وجزين اللذين كانا في عين عاصفة التصعيد الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. بقيت الأوضاع هادئة ميدانية.

0: ثانيا مع حذر كبير طبعا، لأن التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي لا تبشر بالخير. الدفاع المدني اللبناني تحدث عن سحب مزيد من جثامين الشهداء وتحديدا في منطقة النبطية، وأيضا مساعدة جرحى في تلك المنطقة، وهناك إجراءات أمنية اتخذت وتحديدا من جانب الجيش اللبناني. أما حركة المواطنين فبقيت خجولة نوعا ما فيما يتعلق بعودة من غادروا مناطقهم، لأنه كما ذكرنا التجربة خلال المرحلة الماضية ليست مشجعة على نحو كبير. أيضا على المستوى السياسي هناك مجموعة من المعطيات التي تفرض نفسها، أهمها كلام الأمين العام لحزب الله الذي قال أن الحزب لن يقبل بأي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، لن يقبل بحرية الحركة وبالعودة إلى ما قبل الحرب الماضية، بمعنى أن تقوم إسرائيل باعتداءاتها. وأيضا حزب الله اليوم من خلال بيان رسمي أكد موقفه المعروف، أكد المؤكد برفض التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، علما أن هناك جلسة تفاوضية قريبة، وأيضا هذا مسار آخر له تأثيراته على الواقع الميداني ولبنان الرسمي على وجه التحديد. نعم يعول عليه بشأن الأوضاع في الجنوب.
1: جوني تانيوس من مدينة صور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. هنا في الاستوديو أرحب بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، سمعنا إلى جوني تانيوس من صور يتحدث عن تراجع في التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان في هذه المرحلة، لكن ما سمعناه من نتنياهو قبل قليل ينذر بعكس ذلك.
2: بالفعل التصريحات الإسرائيلية سواء كان من القيادة السياسية أو الأمنية والعسكرية وفقا لما جاء في تصريحات نتنياهو وكذلك وزير الدفاع هذا اليوم كاتس وكذلك رئيس أركان الجيش زمير الذي أطلق هذه التصريحات أيضا من داخل جنوب لبنان، يتحدثون جميعهم عن عدم الانسحاب تحديدا مما يوصف إسرائيليا بمنطقة الحزام الأمني، المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال في داخل الجنوب اللبناني، وكذلك عن مواصلة العمليات العسكرية ضد أي تهديدات من قبل حزب الله. نتنياهو ذكر مصطلح بعبارة طالما تقتضي الحاجة سيبقى الجيش في داخل هذه المناطق. كاتس قال لا قيود على عمل الجيش في جنوب لبنان، وكذلك زمير قال بأن الجيش مستعد ومتأهب للانتقال في أي لحظة والعودة إلى العمليات العسكرية الموسعة والانتقال إلى عمليات هجومية، بمعنى أنه يقول بأن العمليات حاليا هي عمليات دفاعية. وسائل إعلام إسرائيلية عدة نقلت هذه الليلة عن مسؤولين أمنيين وسياسيين بأن الأجهزة الأمنية أوصت في الأيام الأخيرة الماضية القيادة السياسية بالدفع نحو التقدم في خطوات سياسية وأيضا عملياتية على الأرض في جنوب لبنان في المحادثات ما بين مع الحكومة اللبنانية بهدف عزل حزب الله من جهة، ولكن أيضا بالأساس كي لا ينظر لأي خطوة إسرائيلية قد تجبرها عليها الإدارة الأمريكية بأنها إملاءات أمريكية بفعل الضغوط الإيرانية. لكن هناك عنوان ربما أيضا ينقل من تصريحات المسؤولين، نعم، بأن الجانب الإسرائيلي أوصل للإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة الماضية رسالة مفادها أن الخط الأصفر في لبنان هو خط أحمر، أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال، قد توافق هنا وهناك على تنفيذ بعض الانسحابات من المناطق التي وسعتها عما يعرف بخط إطلاق الصواريخ المضادة للدروع الذي احتلته في المرحلة الأولى مع العمليات البرية. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. نناقش إذن هذه المسائل المرتبطة بملف لبنان تحديدا مع ضيفينا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. سيد عبد الله ريشة، إصرار إيراني على إدراج لبنان أولا قبل الخوض في أي موضوعات أخرى في هذه المفاوضات مع الأمريكيين في بيرغنشتوك، هل يمنح هذا الإصرار للهدوء الحالي في لبنان عمرا أطول أم يحوله إلى ورقة مقايضة؟
3: أولا دعينا نعترف أنه الوقف إطلاق النار الأكثر جدية والأكثر شمولية منذ بدء الحرب على لبنان، وهذا جاء بفعل هذا الضغط الإيراني على الأمريكيين، وبالتالي الأمريكيين على إسرائيل، ولذلك التزمت إسرائيل. هذا الضغط أو هذا وقف إطلاق النار أعتبره مؤقت، لأن تصريح بنيامين نتنياهو كان واضحا اليوم، وتصريح رئيس الأركان قال أيضا أن العمليات ستستمر، ولكن في هذه اللحظة السياسية هم مرغمون على وقف النار للتماشي مع مقتضيات المفاوضات التي ستجري في سويسرا، وهذا الشيء سيؤثر كثيرا على الوفد المفاوض اللبناني إذا كان سيذهب، وهو سيذهب نهار الثلاثاء أعتقد إلى واشنطن.
1: نعم.
3: لأن الوفد اللبناني سيجد نفسه أمام ثلاث تغييرات أو معطيات متغيرة. المعطى الأول أنه يذهب في ظل وقف إطلاق نار مفروض إيرانيا، ثانيا هو يذهب مع حزب الله أكثر تشددا وأكثر صلابة لأنه مستند إلى حليف إقليمي بدأ ينتج أمور ميدانية، والمعطى الثالث الأهم والأخطر أن الأمريكيين سيكونون في أزمة كبيرة ويريدون التعويض على إسرائيل، والتعويض على إسرائيل هذا يعني أن الوفد اللبناني سيتعرض لضغوط كثيرة لإبرام اتفاق سريع يستند إلى مصالح نتنياهو الانتخابية.
1: هنا أسأل الدكتور مهند مصطفى سؤالا عن الانطباع العام الذي تتركه هذه المفاوضات في الأوساط السياسية الرسمية والعسكرية أيضا الإسرائيلية، عندما يشاهد الإسرائيليون الإيرانيين والأمريكيين يلتقون بشكل مباشر ويلتقطون هذه الصور في مفاوضات تجري في برغنشتوك.
4: أريد أن أقتبس ما قاله العديد من الاستراتيجيين الإسرائيليين حول ذلك، سموا ذلك مرحلة انحطاط استراتيجي لإسرائيل. يعتبرون أن هذه اللقاءات وهذه مذكرات التفاهم عموما بكل بنودها أنها خسرت إسرائيل كل ما حققته من إنجازات عسكرية على مدار عامين ونصف، ليس فقط فيما يتعلق بإيران، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر عام 2023. يعتبرون أن مذكرات التفاهم والمباحثات المباشرة هي انحطاط استراتيجي وصلت إليه إسرائيل بسبب تعويلها على رئيس ترامب. والآن يقال في إسرائيل أنه يا ريت أن إسرائيل لم تدخل الحرب في 28 فبراير.
1: هناك معطى جديد دكتور مهند نقرأه على الشاشة في الخبر العاجل وتنقله هيئة البث الإسرائيلية التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. هل استكمل فعلا معظم مهامه الهجومية أم يقع تحت الضغط الأمريكي وهناك قرار سياسي إسرائيلي يدفعه في اتجاه ربما هذا التراجع نتيجة ما تمضي إليه مفاوضات سويسرا؟
4: لا، هو يقع تحت الضغط. أصلا الجيش الإسرائيلي لا يملك أي أهداف محددة لعملياته العسكرية في لبنان. العمليات العسكرية هي بهدف العمليات العسكرية، ليس هنالك في هدف واضح ما هو أهداف أو مآلات هذه العمليات العسكرية، بالذات أن هذه العمليات كانت متقطعة، خاضها الجيش خلال 5 مرات تم فيها وقف إطلاق النار، ولذلك بالنسبة للجيش الإسرائيلي الحفاظ على المنطقة الأمنية العازلة التي نشرها قبل أيام، نشر خارطة فيها المنطقة الأمنية العازلة بعمق 10 كيلومترات، هذا ما يريد الجيش أن يحافظ عليه في هذه المرحلة. ما عدا ذلك هو كان لأهداف سياسية داخلية إسرائيلية بدون أي هدف محدد، بالذات هنالك في اعتراف إسرائيلي سياسي وعسكري أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله من خلال العمليات العسكرية في الجنوب.
1: سيد عبد الله ريشة، ذكرت في بداية مداخلتك 3 متغيرات تطرأ على المشهد بسبب هذه المفاوضات في برغنشتوك مرتبطة بالداخل اللبناني. إذا نجحت هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا في صياغة ربما مخرج لموضوع لبنان وتمت تسوية هذا الملف ضمن الإطار التفاوضي الإيراني الأمريكي، هل سيقبل اللبنانيون بترتيبات أمنية ستفرض على المشهد بمخرجات مفاوضات إيرانية أمريكية لم يشارك فيها لبنان؟
3: أعتقد أن لبنان سيستفيد من هذا المناخ الإيجابي إذا ما حصل بين الإيرانيين والأمريكيين في سويسرا، وهم سيستندون عليه لرفع سقوفهم وللاستفادة ببند مطلب الانسحاب الإسرائيلي، لأن مطلب انسحاب إسرائيل هو أيضا وارد في مفاوضات سويسرا تحت شعار أو تحت بند سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وبالتالي عندها سيكون لبنان مستفيد جدا، وسيكون الانسحاب سريع وليس مستند على المناطق التجريبية بل مستند على الأقضية والانسحاب، وتحت شكل مماثل لشكل 1701 المعدل الذي جرى عام 2024، يعني انسحاب إسرائيل وتفريغ الجنوب الليطاني من أسلحة حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. وأي تعثر في مفاوضات إيران والولايات المتحدة سينعكس سلبا على الوضع الداخلي في لبنان وعلى مفاوضات واشنطن التي ستجرى.
1: دكتور مهند مصطفى، استمعنا قبل قليل لكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال طالما أنا رئيس الوزراء في إسرائيل لن تمتلك أو يتعهد بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. هنا ربما تجاوز فكرة استمرار الحرب في لبنان وهواجسه هناك إلى الحديث عن الموضوع النووي الإيراني المؤجل أصلا في هذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إلى أي درجة تكبر هواجسه اليوم في ملف إيران؟
4: بشكل كبير جدا، أنه هذا الملف هو كان مشروع حياته، هذا المشروع الذي عمل عليه منذ 30 عاما يراه ينهار أمامه بسبب ترامب الذي عول عليه أن ينسجم مع أهدافه ما يتعلق بإيران، ويأتي ترامب ويهدم له كل الأحلام التي بناها على مدار 30 عاما. ومنذ 30 عاما يقول أنه إيران لن تملك سلاح نووي وأن إسرائيل لن تسمح بإيران بامتلاك سلاح نووي. الآن إيران توقع على مذكرة تتعهد فيها بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا جزء من التهويل للخطر الإيراني الذي صنعه نتنياهو على مدار عقود طويلة، لأنه وجود الخطر الإيراني يعني أيضا وجوده الشخصي ووجود أهمية نتنياهو في التاريخ الإسرائيلي والتاريخ اليهودي. ولذلك نتنياهو يعيد ويكرر هذه الصياغة كل مرة في كل خطابه، أنه ما دام هو رئيس الحكومة فإن ذلك فإنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: كيف سيفعل ذلك؟ كيف سيحاول تعطيل أي اتفاق يخص الحركة العسكرية الإسرائيلية في لبنان وعبره منع إيران من المضي في مشروعها النووي؟
4: اولا يعني نتنياهو هو في تصور يأس من إمكانية تعطيل وتخريب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حاول عدة مرات وفشل في ذلك. الآن إسرائيل سوف تعود الى نقطة البداية فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني. الملف الإيراني لم يكن منحصرا في البرنامج النووي. كل النظام الإيراني كان بالنسبة لإسرائيل خطر داهم، وكانت إسرائيل تخطط لإسقاط النظام الإيراني وفشلت في ذلك. ولذلك إيران وإسرائيل وكأنه الآن تعود إلى نقطة الصفر في التعامل مع هذه الجبهة.
1: أشكرك الدكتور مهند مصطفى، وأشكر عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي كان معنا من بيروت، والدكتور مهند مصطفى كان معنا من أم الفحم. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.

مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا يضع أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بالمعايير الدبلوماسية، شكلت الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا منعطفا في مسار المواجهة متعددة الأبعاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نجح الوسطاء في جلب طرفي الحرب إلى مربع التفاوض، حيث تستوعب المداولات السياسية جدل الشروط المسبقة والهواجس المتبادلة ضمن صورة أوسع عالية رمزية تجمع الوسيطين القطري والباكستاني بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. ورغم تفادي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصافحة فانس في سياق الرسائل الرمزية التي تخللت المشهد، تداولت واشنطن وطهران ملفات النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، غير أن كل ذلك بدا رهين تطورات ملف لبناني هيمن على الأجواء على وقع المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله هناك. تطلب الأمر جلسة خاصة للنظر في تمسك الإيرانيين بوقف للحرب في كل الجبهات. دونه تقول طهران إنه لا رجاء في أي نجاح للمسار التفاوضي. وقبل ذلك وجهت الإدارة الأمريكية انتقادات علنية وأخرى مبطنة لسلوك حكومة نتنياهو على هذا الصعيد، ملوحة في نفس الوقت بالعودة إلى خيار القوة في حال واصلت إيران غلق مضيق هرمز. هكذا هو الأمر في المفاوضات المثقلة بأزمة ثقة مستحكمة تحتاج التخفف من

0: من الشروط المسبقة والإكثار قدر المستطاع من التنازلات المتبادلة، وتلك غاية صعبة المنال تراهن جولات التفاوض القادمة على الظفر بها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا. إذن وصلت الوفود إلى سويسرا ودارت عجلة المفاوضات. دكتور حسن أحمديان، كيف يمكن تقييم من وجهة النظر الإيرانية اليوم الأول لهذه المفاوضات، وما أبرز الملاحظات التي يجب التوقف عندها؟
1: طبعا الذهاب للمفاوضات فيه من الإيجابية ما لا يعني لا نحتاج التكلم عنه، لكن في الموقف الإيراني قراءتي أنهم توقفوا عند البنود الخمسة التي يجب تطبيقها، لم يتكلموا ولو بجملة عن النووي والمفاوضات التي تلي تطبيق اتفاقية المذكرة، باعتبار أن تطبيقها هو المقدمة للتفاوض حول النووي ورفع العقوبات وغير ذلك. الملف اللبناني كان حاضرا وبقوة، والإيرانيون أصروا أنه دون تطبيق البنود الثلاث الخاصة بإيران، رفع الحجب عن الأموال، العقوبات المرتبطة بالطاقة أن يعلن عنها من وزارة الخزانة، وثالثا وقف الحرب وبدء إجراءات الانسحاب الإسرائيلي، لن يخوضوا في مفاوضات الملف النووي، وهذا ما أغضب الأمريكيين. وسمعنا الرئيس ترامب، رد إيران أيضا أتى بتهديد الانسحاب، وتدخل الوسطاء وهدأوا من الأجواء واستمرت المفاوضات، لكنها مفاوضات مركزة حتى الآن على المرحلة الأولى، ولم نقطع باتجاه المرحلة الثانية.
0: إضافة إلى مسألة رفض الوفد الإيراني أخذ صورة مصافحة مع الوفد الأمريكي، أيضا ما دلالات ذلك؟
1: طبعا الصورة الإيرانيون مصرين على أن لا يعطوها لإدارة الرئيس ترامب، كان مرجحا أن توقع المذكرة في سويسرا الإيرانيون في النهاية، أنه هناك لغط في الداخل، البعض ذهب باتجاه ضرورة الذهاب في هذا الاتجاه، لكن الغضب زاد في إيران أن هؤلاء قتلوا، هاجموا البلاد، قتلوا القيادة السياسية، قتلوا أطفال إيران، وبالتالي كانت هناك كلفة سياسية على من يصافح أن يدفعها، ولم يذهب أحد بهذا الاتجاه، وكان يقال بإيران أنه القائد الأعلى رفض هذه الفكرة، وبالتالي المصافحة لن تحدث في العلن، المفاوضات خلف الأبواب المغلقة إلى أن نصل لاتفاق. وأنا تقديري أنه حتى بعد وصولنا، إن وصلنا وهو مستبعد، إلى اتفاق عام وأشمل، لن نشهد صورة.
0: طيب. سيد جوي،
2: ربما مصافحة عن بعد،
0: يعني بدأ وكأن إيران هي من يضع الأولويات في هذه المفاوضات، هل توافق؟
3: Absolutely.
4: هذه النتيجة مذكرة تفاهم التي بالغت في تفاؤلها. نائب الرئيس فانس أخبرنا اليوم إن ترامب يريد أن يغير علاقة أمريكا بإيران، لو أن إيران مستعدة لتكف عن كونها الدافع وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة. لا يوجد دليل على ذلك. أيا كان الحال، النظام كله مبني على أساس فكرة مقاومة الشيطان الأكبر وشعار الموت لأمريكا. لا أدري أي مؤشرات يراها ترامب، لا أعتقد أنه يرى أي شيء. ما يحاول عمله هو أن يخلق نوع من الضغط من خلال خلق رؤية إيجابية عما يمكن أن تكون عليه المفاوضات، بحيث إذا ما فشلت يقول أنا أردت أشياء طيبة لهم لكنهم رفضوا ذلك، وأصروا على جعل لبنان جزءا من إمبراطوريتهم، وأصروا على كل الأمور الأخرى بدلا من الدخول في علاقات بناء.
0: دكتور طارق حمود، ما رأيك؟
3: أنا باعتقادي بأنه البداية هي بداية هشة، وهذا هو الذي رسم المفاوضات منذ البداية، يعني منذ بداية المشهد في باكستان كان هذا هو النمط، وبالتالي لو حصل خلاف ذلك لقلنا أن هناك اختراق وأن هناك ربما مرونة وقد بدأت وبدأ المسار التفاوضي يذهب باتجاه مختلف، لكن البداية التي شاهدناها اليوم هي تؤكد على المسار الذي بدأ في باكستان منذ اليوم الأول، هشاشة في هذا المسار.
0: لكن المختلف عن باكستان أن هناك الآن مذكرة تفاهم وقع من الطرفين واضحة البنود، وبالتالي انطلاقا من ذلك كيف يمكن تقييم هذه الانطلاقة؟
3: هو باعتقادي أنها ليست واضحة البنود حتى الآن، لا يوجد صيغة نهائية متفق عليها ورسمية معلنة في هذا المجال. المسألة الأخرى، نحن نتكلم عن مذكرة تفاهم، بمعنى مذكرة تفاهم هي تضع إطارا للمفاوضات فقط لا غير، لا تحسم أي قضية من القضايا، بل على العكس ربما سهلت أن تبدأ المفاوضات من القضايا الأسهل إلى الأصعب. ولذلك مثلا موضوع الصواريخ باعتقادي البرنامج الصاروخي أصبح خارج الطاولة وخارج النقاش. الآن هناك مسألة مهمة ربما هي التي تمثل العقدة في المنشار، هي قضية حزب الله ولبنان، وهذه قضية باعتقادي ليست هامشية، هي من القضايا الجوهرية لكن التي تعتبر الأسهل، لأنه هذا يعكس أو يقدم إجابة على مسألة أو القضايا الجوهرية المطروحة في التفاوض لمسألة نفوذ إيران في المنطقة، وبالتالي إيران لا يمكن أن تقدم فيها تنازل أيضا سهل، تضحى في مقدمة الأولويات، لكن لا لتعكس ارتباطا عضويا في الملف اللبناني، وإنما لتعكس ارتباطا عضويا في إحدى القضايا الجوهرية المتمثلة بنفوذها، ومسألة الدعم الإقليمي أو ما تسميه الولايات المتحدة دعم الوكلاء أو الحلفاء في المنطقة.
0: دكتور لقاء مكي، كيف يمكن النظر إلى أولويات كل طرف الآن في هذه المفاوضات؟ الإيرانيون واضحون، يعني الوفد الإيراني واضح بأنه يدخل إلى هذه المفاوضات بثلاث أولويات: وقف الحرب في لبنان، مسألة رفع العقوبات عن النفط الإيراني، بيع النفط الإيراني، ومسألة الأموال المجمدة العائدة لإيران، ويبدو أن هذا ما استحوذ على المفاوضات، وبالتالي كيف يمكن النظر إلى هذا الموضوع؟
5: هذه المفاوضات هي امتداد للحرب، يعني هي صراع بس بدون مدافع، وفيه طابع شخصي، يعني قاليباف وعراقتشي وحتى بسكيان من خلفهم ينظرون أن هذا مستقبلهم السياسي مرهون بهذه الطاولة، وكذلك طبعا ديفانس، ولذلك شوفين روبيو هارب ما له علاقة بالموضوع ولا صرح، لأنه يعني لديه رئاسة ويعرف أنه يعني احتمال تفشل. فالمهم جانب الشخصي حاضر، ولذلك هناك ما حصل اليوم هو نقاط تماس لمعرفة مزايا يعني قدرات التقدم لكل طرف، يعني احنا لا يمكن نفترض انه ممكن تحقيق اختراق. اصلا حضور فانس وقاليباف في الجلسه في هذه الجلسات انتهى، اعتقد سيغادران، لكن هدفه هو بناء اليه لاستراتيجيه للتفاوض المستقبلي، لانه في تفاصيل لا يمكن حلها بجلسه او جلستين، في تفاصيل عميقه. التركيز على البنود الخمسه ممكن يكون مفيد، لكن هناك راح تبدأ فورا تظهر عدم وضوح بنود المذكرة. هل إطلاق الأموال المجمدة عند توقيع المذكرة ولا عند تنفيذ المذكرة؟ وأعتقد النص عند تنفيذ المذكرة. طيب التوقيع ما هو التنفيذ؟
0: ما هو كان صرح فانس في لقاءات صحفية أنه لن يتم تحرير أي أموال، لن تعطى أي أموال لإيران في يعني إلا في حال تجاوبت مع المطالب.
5: هذه هي المشكلة، خطوة بخطوة. طيب هل هذه الأموال المجمدة خاضعة للخطوة بخطوة كما قال، يعني الاتفاق، ولا لا بمجرد التوقيع؟ هذه إيران لا تقول لا، هذه الآن قبل ما نبدأ بالتفاوض حول القضايا النووية. لكن مع ذلك الخلاف اللي شفناه اليوم صح يدل على الهشاشة، لكنه لن ينهي التفاوض، سيبقيان الطرفان سيبقيان مصرين على التفاوض. ولا ننسى أن هدف الولايات المتحدة الأساسي الوصول إلى القصة النووية، بدونها أعتقد حتى تصريحات ترامب اليوم هي ترى رد على بسكيان، يعني استفز.
0: سأعود إلى هذه التصريحات يعني بإسهاب، ولكن نسمع رأيك دكتور.
2: شكرا ألسي. أنا أعتقد يعني أنه لماذا هذه الصورة أو الانطباع بأنه هذه الاتفاقية أو المذكرة إذا جازت التعبير بهذه الهشاشة لاعتبارين بظني. الأول أن هذه الاتفاقية لا تتضمن تفاصيل فنية وقانونية، هي بمعنى آخر عامة وإطار عام للذهاب إلى الخطوة بخطوة، هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أيضا يعني يمكن تشبيهها أو تسميتها بجزء من المساومة تحت الضغط. إذا ما استمعت إلى تصريحات إعلامية متصاعدة وتلويح بالتهديد ثم عقب ذلك اتفاق أو جلوس على طاولة اتفاق، فحتما ذلك هو جزء من التفاوض، جزء من أدوات التفاوض. ولذلك اليوم وقف العالم مرة أخرى على أعصابه عندما جاء التلفزيون الإيراني بأن الوفد الإيراني انسحب من المفاوضات، ثم جاءت الأخبار بعد ذلك بأنه تراجع أو خرج من قاعة الاتفاق. كذلك بتنا نسمع نبرة إيرانية الآن بأن هذه الاتفاقية لا تصمد. لماذا لا تصمد؟ لماذا هذا الانطباع المبكر بأنها لا تصمد؟ ربما تتحقق الخطوة بخطوة إلا إذا كانت هناك نية معينة بأن هذه المذكرة هناك خلاف عميق داخل مراكز القوة في إيران لا تريدها أن تسير بهذه الخطوات. أنا ظني أن اليوم حصل اختراق، الاختراق هو تحول الوسطاء إلى ضامن لتنفيذ هذه، ولذلك تجدي بأنه جاء الحديث مرة أخرى على الإفراج عن 6 مليون بإشارة إلى الدور القطري على 6 مليار، لأن الأرقام هذه صعبة كبيرة. فعموما أنا بظني هذا تحول مهم يجب ألا ألا ينكر الدور الوسيط، وتحديدا هذا الانطباع جاء لكثير من المحللين لأن لأول مرة يظهر الوسطاء في منتصف قاعة المفاوضات، بمعنى سيكون نوعا ما أو سيشكل نوعا ما ضامنا لهذه الاتفاقية.
0: دكتور إبراهيم فريحات،
6: شكرا. خليني أضيف بعض الإيجابية للتحليل، وأنا أتفهم حالة الإحباط والهشاشة اللي موجودة بالنظر المظلم.
2: أنا إيجابي معك دكتور، قاعد أقول تمشي. دكتور حسن اللي يقول راح تفشل.
6: طيب تمام. ثلاث أسباب رئيسية برأيي تدعو إلى النظر بنوع من الإيجابية لما يحدث. الأول اللي هو وهو ما نوليه أهمية كبيرة في دراسات صراع، قضية توفر الإرادة السياسية، ولدينا مؤشر قوي على توفر الإرادة السياسية تحديدا من الطرف القوي الولايات المتحدة. يعني هذه مفاوضات فنية، لم يكن متوقع من قيادة سياسية أن تكون حاضرة في هذه الاجتماعات. نائب الرئيس اختار بآخر لحظة أن يكون موجود ضمن هذه المفاوضات، وهذا يحسب له، يعني أن يلقي بثقله السياسي وراء المفاوضات الفنية، وهو مؤشر جدي على توفر الإرادة السياسية بغض النظر أين يقف من المفاوضات، ولكن النية موجودة بهذا الموضوع والإرادة السياسية مهمة جدا. هذا العامل الأول.
0: ما هو ذهب إلى إسلام أباد سابقا وانسحب بعد 24 ساعة وقال إن المفاوضات فشلت، يعني نعم. ما الذي يمكن أن يختلف هذا؟
6: هلا بالنقطة الثالثة راح تجاوب على سؤالك. النقطة الثانية، خلينا نتناول النقطة الثانية قبل ما نيجي للنقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي بتتمثل بأنه الأهداف لدى الطرفين يتم تقسيمها لأهداف قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى. الأهداف قصيرة المدى أنا ماني شايف اللي هو فيها تحديات كبيرة، يعني قضية المشكلة الأصعب الأقسى اللي هي قضية مسألة التخصيب، هذه ما حدش متوقع يحلها الآن في قمة لوسان، لا أمريكا ولا إيران. المقصود فيها هاي التعامل فيها أن نحط مسار يوصلنا لهذيك النقطة اللي هي في موضوع هذا، ليس أكثر. الأهداف قصيرة المدى لدى الطرفين، أمريكا بدها مضيق هرمز ما يتسكرش، وأنه إيران اللي هو ما يكونش فيه استمرار للاعتداءات عليها ولا آخره، وشوية اقتصاد اللي هو بالنفط ورفع عقوبات والست مليار اللي هن موجودة، وهذا يمكن التعامل معاه. هذه ليست مشكلة صعبة. التحدي الكبير اللي هو للأهداف قصيرة المدى هي مسألة لبنان، هنا التحدي الكبير. هذه اللي هي ممكن يجي منها الخطر انه يصير فيها كسر في الموضوع، لانه حتى الموضوع اللبناني يتطلب انه امريكا انها تحط ضغط كبير على نتنياهو، هذا وهون تخرج عن اطار قمه لوسيرن، بتصير في ساحه ثالثه. العامل الثالث اللي هو بيجيب على سؤالك انه كان راح نائب الرئيس في محادثات اسلام اباد، ما كان في اتفاق بين الايدين، يعني الان صار في شيء يمكن البناء عليه، صار في اتفاق ونعرف وين الأطراف ماشي، وهذا ما يميز قمة لوسيرن عن محادثات إسلام أباد، أنه أصبح لدينا وثيقة معينة يمكن البناء عليها، والبدائل تم تجريبهن والبدائل سيئة للطرفين،
0: ومع ذلك
6: يبشر بأنه ممكن
0: البناء. ومع ذلك دكتور محجوب الزويري، ومع انطلاق هذه المفاوضات كان الرئيس الأمريكي يصعد في الموقف، يهدد بالعودة إلى إمكانية ضرب إيران، ويقول هذه مذكرة التفاهم هي مجرد تمديد للهدنة وليست اتفاقا. كيف يمكن فهم هذا الموقف؟
7: إلسي، الطرف الأمريكي والإيراني لا يريدان أن يقولا للعالم أن هناك تفاوضا سهلا وأنهما على مقربة من التواصل للتوافق. هم يريدوا أن يعطوا انطباعا للعالم أن هذه المفاوضات صعبة وأنها شاقة وأن حجم الفجوة بينهما كبيرا. هذا ليس معناه أن

0: واتفقوا جلسوا في غرفة واتفقوا، لكن تحليل سلوكهم السياسي منذ وقف الحرب، وقف إطلاق النار وحتى اليوم، يعطيني هذا الانطباع بأنهما يريدان إبقاء حالة الغموض والشك والريبة والقلق عند العالم كله على المسار التفاوضي. باعتقادي لسببين. السبب الأول، الولايات المتحدة وإدارة ترامب تريد أن تقول لها لدى العليا وأنها متحكمة في المشهد وبأنه يفعل كل شيء من موقع القوة. إيران من طرفها تقول أنها أيضا لديها لدى العليا وتمارس موقع القوة ولديها ورقة المضيق التي أخضعت العالم كله. هذا يدخل المشهد التفاوضي في واقع بأنه كل طرف يريد أن يقول أنا لازلت الآمر الناهي في المشهد. الأمر الثاني باعتقادي، هم يريدوا أيضا بالنسبة للولايات المتحدة تريد أن تقول للعالم بأنه خضنا حربا ولازلنا نتحكم بالمشهد ولدينا إرادة أيضا على أن نقود ننهي هذه الحرب بإنهاء حالة الصراع مع إيران وليس فقط إنهاء حالة الحرب. هنا نحن نتحدث ليس عن حرب 12 يوم وحرب 40 يوم، نتحدث عن مساعي لإنهاء حالة العداء بين بلدين طالت الآن أكثر من حوالي 90 إلى 100 سنة، وبالتالي نحن نقرب تاريخيا إلى الحرب الروسية الإيرانية في القرن 19. هناك محاولة لإنهاء حالة العداء، وهذا طبعا سيكون في مطبات كثيرة.
1: هناك محاولة وواضح من التصريحات الأمريكية أنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع إيران كما تقول المواقف الأمريكية، ولكن هل ترى ذلك أيضا موجود لدى الطرف الإيراني؟
0: الطرف الإيراني عادة يقلق من الانفتاح. في عام 2015 عندما بدأ تنفيذ الاتفاق النووي في يناير كان هناك قلق من الانفتاح على الغرب. نعم، على مستوى القيادة السياسية وحتى القيادة الدينية سيكون هناك قلق من الانفتاح على أمريكا، لكن آنذاك لم يكن هناك حرب، لم يكن هناك خسائر بهذا الشكل، لم يكن هناك جيل مستعد أن يدفع ثمنا للتغيير كما كان. نحن اليوم أمام مناخ سياسي داخلي إيراني مختلف تماما، سيرحب بالانفتاح وسيدفع له وسيحاسب إن لم يحصل هناك على مميزات إيجابية.
1: دكتور نوفل ضو، كيف رأيت وتبعت الجلسة الأولى اليوم؟
2: أنا بعتقد أنه الجلسة اليوم تعكس بالحقيقة نوايا كل من الطرفين أو أهداف كل من الطرفين من وراء مذكرة التفاهم. أنا بعتقد أنه هذه المذكرة هي ظاهر يخفي عمليا من خلاله كل طرف الأسباب أو الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. بمعنى الإيراني يقول البنود 14 هي انتصار مطلق لإلي، ترامب يقول هي هزيمة مطلقة لإيران. بالحقيقة شوي شوي أنا بعتقد أنه راح تكتشف إيران أنه ما تعتبره انتصارات هو مجموعة أفخاخ نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران على قاعدة منعها، إغراق إيران بالتفاصيل الصغيرة ومنعها من أن تتحول إلى قوة إقليمية أو أن تنتزع اعترافا دوليا بها كقوة إقليمية قادرة. اليوم إيران بس تكون مشروع نووي أو مشروع صواريخ بالستية أو مشروع أزرع، شو يعني؟ يعني نفوذ خارج إطار حدودها. وبالتالي ما تسعى ليه الولايات المتحدة الأمريكية هو تركيز المفاوضات على تفاصيل صغيرة تظهر أن إيران دولة عاجزة وفاشلة. بمعنى منعطيهم 6 مليار ولا ما منعطيهم 6 مليار؟ طيب هذه الدولة اللي بدها تعمل قوة إقليمية واقفة معها على 6 مليار
1: نفك. لكن مذكرة التفاهم نصت على أكثر من ذلك بكثير.
2: رح وصلك حتى للماكسيموم. منفك عقوبات ولا ما منفك عقوبات؟ دولة بدها تعمل قوة إقليمية وتفرض نفوذها بعدها بتشوف إذا عليها عقوبات أو ما عليها عقوبات. أقصى ما يمكن أن تحققه إيران من خلال هذا الاتفاق 300 مليار الصندوق السيادي. دولة هي النمبر 3 رقم 3 باحتياطات النفط في العالم، رقم 2 باحتياطات الغاز بالعالم. دول أقل منها كثيرا بالغنى اليوم عندها صناديق استثمارية سيادية موظفتها بكل أنحاء العالم. هي هذه الدولة تستجدي 300 مليار من دول جيران لتقدر توقف اقتصادها على إجرائها. هذه دولة قادرة تكون قوة إقليمية. وبالتالي أنا بعتقد هون هو جوهر المشكلة يلي رح توصل لمرحلة يوم اللي منتعمق بهذا الموضوع سنرى أنه إيران في هذه السياسة وهذا النهج على مدى 50 سنة لم تقدم أي نموذج له علاقة بالقدرة أن تكون قوة يعني العالم تتمثل فيها. تطلع حواليها، شوفي بقطر، شوفي بالسعودية، شوفي بالإمارات، شوفي بالبحرين، شوفي بالكويت، بتلاقي مشاريع مونديال بيجي لهون، إكسبو بيروح لهونيك،

0: ما بعرف أي مدينة عم تتعمر هون، بالمقابل النموذج الإيراني صواريخ ومسيرات وقتل وحروب ومظاهرات وشيطان أكبر وشيطان أصغر وإسقاط أنظمة وإلى ما هنالك. وبالتالي كل هذا الموضوع أنا بعتقد هلأ أجى الحساب تبعه.
1: طيب.
0: وبالتالي هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي نتيجة لسبب بسيط، لا إيران قادرة على أن تتحول إلى نموذج غير كوريا الشمالية، ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة تعطي إيران أو راغبة أو العالم كله أو حتى الوسطاء بدهم يعطوا إيران المزيد من القدرة على التخريب. كل الناس مستعدين يساعدوا إيران على أن تنتقل من مرحلة الدولة الفاشلة المخربة إلى الدولة الشريكة القادرة على بناء نظام إقليمي مستقر يساهم باستقرار النظام العالمي. إذا إيران رفضت هذا الواقع أعتقد أنه
1: دكتور حسن أحمد كيف ترد؟
2: لا أنا تقديري أنه هذه قراءة بعيدة عن الواقع. إيران دولة قوية و يعني لماذا تحارب إذن؟ إذا كانت دولة فاشلة وضعيفة ولا تستطيع، إيران تحارب لأنها مستقلة، هي لا تستطيع أن تكون كالدول التي ذكرت لأنها مستقلة. إن كان لديها صندوق سيادي فهو بالفعل سيادي ليس اسما فقط. ولذلك نحن إزاء نموذج للسيادة تدافع عن نفسها تدافع عن حلفائها ويمتثل لها الكثيرون. المشكلة الآن في المنطقة مع المقاومة لأنهم لا يقبلون إملاءات إسرائيلية أمريكية، وإيران دولة تدعم هذا التوجه في المنطقة. وتقديري أنه يجب أن لا يفهم التاريخ بشكل خاطئ. الولايات المتحدة طبعا قرصنت على الأموال الإيرانية، الآن بند من البنود هو رفع الحجب عن أموال إيران، قرصنت الأموال وسطي عليها من قبل الولايات المتحدة. الآن إيران بقوتها ونتيجة الحرب فرضت على الولايات المتحدة رفع الحجب بالتدرج عن أموالها، إلغاء العقوبات بالتدرج. ما معنى ذلك؟ هذه المفاوضات، هذه الورقة هي نتيجة الحرب، لم تأتي من فراغ، لم تنزل علينا من السماء. هذه نتيجة الحرب التي فشلت فيها الولايات المتحدة والآن تدفع كلفتها. المفاوضات اليوم هي نتيجة هذا الفشل، وإيران فرضت معادلتها على الولايات المتحدة. تقدير المكاسب كبيرة استراتيجيا لإيران بعيدا عن الأموال وهذه التي ستأتي فيما بعد. قضية الحضور العسكري الأمريكي الآن أصبح في مهب الرياح. يعني ما معنى أن يكون لديك حضور ولا تستطيع أن تحمي هذا الحضور أمام إيران؟ الفرقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هذا مكسب هائل لإيران ولحلفائها. الضغط الأمريكي على إسرائيل، الولايات المتحدة تحمي حلفاء إيران من التغول الإسرائيلي، تضغط على إسرائيل لكي لا يهاجموا، هذا مكسب استراتيجي كبير. إذن ما أتى نتيجة هذه الحرب يجب أن يفهم نتيجة لهذه الحرب. طيب. لا في يعني قضايا شعارية بعيدة عن الواقع.
1: جوي هود، تعليقا على المكاسب الاستراتيجية التي يتحدث عنها الدكتور حسن أحمديان، كيف ينظر أمريكيا إلى ذلك؟
3: أعتقد أنكم سمعتم تماما لماذا هذه المفاوضات ستفشل. إيران لا يمكنها في الحقيقة أن تكون قوة تعزز الاستقرار في ظل هذا النظام، لهذا السبب هم لا يدخلون لبنان حكومة إسرائيل إلى ما تتفاوض من أجل سلام دام. هذا ما تفعله الولايات المتحدة. إيران بإمكانها أن تنشر السلاح والكابتاغون والأموال لميليشيات أو ميليشيا كان ينبغي أن تحال منذ فترة طويلة فقط لزعزعة الوضع، لأنهم يشعرون أن هذا ما يحقق لهم الأمن من خلال زعزعة استقرار البلدان الأخرى، لكن لا أحد في المنطقة يتفق معهم. لهذا السبب إيران ليس لديها حليف في المنطقة يعيش حال من الازدهار.
1: ومع ذلك سيد جو، تحدثت عن لبنان وعن حزب الله، ومع ذلك الولايات المتحدة عادت لربط من خلال مذكرة التفاهم ومن خلال هذه المفاوضات كذلك، عادت لربط المسارين اللبناني مع المسار الإيراني.
4: It was a big mistake.
3: هذا كان خطأ كبيرا. ترامب ما كان ينبغي أن يفعل ذلك أبدا. هو لا يستطيع أن يتحدث عن حكومتين ذواتا سيادة، لبنان وإسرائيل. الأمر متروك لهما أن يقرر ما يفعله من حزب الله. نحتاج المساعدة عليهم مساعدتهما، لكن إيران لا يمكن أن تتحدث نيابة عن لبنان. الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحدث نيابة عن إسرائيل رغم قربنا من بعض كحلفاء. إذا كان هذا خطأ، وأعتقد أنه سيصعب الأمور أكثر. لأن ما يفعله ذلك، هناك ثلاثة أشياء

0: يجب أن لا يمس، وهذا يعني أنها تسيطر بشكل غير مباشر اقتصاديات دول الخليج، وسيادة لبنان يجب أن لا يمس. هذا كان خطأ من إدارة ترامب أن تسمح بهذا الربط.
1: تفضل دكتور.
2: هذا خطاب إسرائيلي ولا يمثل الولايات المتحدة في هذا الخطاب. إدارة الرئيس ترامب الآن لديها خطاب مختلف تماما، يتكلم عن إيران وما تفعله إيران، ولا يتكلم عن الولايات المتحدة، تكلم عن إسرائيل وما تريده إسرائيل. وهذا هذه المذكرة بالفعل في الفهم الإسرائيلي خطأ، لأنه يعني يضغط عليها ويأتي لإيران وحلفائها بقدرات ويعطيهم حيزا للمناورة والمقاومة أمام إسرائيل. لذلك يعني لا يوجد ممثل للولايات المتحدة هنا، ممثل لإسرائيل.
1: دكتور نوفل ضو، في مسألة لبنان كيف قرأت فرض إيران لبنان ووقف الحرب في لبنان كبند أساسي وأول في جدول أعمال هذه المفاوضات، وأيضا حديث الرئيس الأمريكي اليوم عن ضرورة قيام إيران بلجم حزب الله؟
3: عمليا أنا أفرق بين تعبيرين، التزامن والتلازم. التزامن هو يعني في توقيت واحد البحث في هذا الموضوع بين المشكلة الإيرانية الأمريكية والمشكلة اللبنانية الإسرائيلية. أما موضوع التلازم فله علاقة بالمضمون السياسي والجيوسياسي الذي يمكن أن نصل إليه. أنا أعتقد أنه بهذا الموضوع لا يوجد أي شكل من أشكال التلازم، لسبب بسيط. الدولة اللبنانية التي هي السلطة الشرعية المعترف بها دوليا اتخذت قرارا بأن يكون مسارها مستقل عن أي مسار آخر، وبالتالي هذه النظرية التي كنا نسمعها من أيام حافظ الأسد وغيره، وحدة المسار والمصير وشعب واحد بدولتين وإلى ما هنا، هي خلصت، انتهى الموضوع. هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومي واضحين في قرار، المجتمع الدولي الذي يعترف بسيادة لبنان من خلالهما ومن خلال المؤسسات الدستورية حاسم هذا الموضوع، وبالتالي نحن ذاهبون.
1: لكن لم نسمع اعتراضا رسميا لبنانيا على ما يجري.
4: خلونا التاريخية تقول العكس تماما،
1: فليكمل الفكرة ومن ثم نعود إليه.
3: خلونا نكمل.
1: لم نسمع اعتراضا رسميا لبنانيا على
3: هذا السبب. عمليا اليوم الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية موجودة. اعتراض رسمي على شو؟ على
1: انه اليوم اعتراض رسمي على فرض ايران
3: لبنان اولا
1: مسألة
3: أولاً
1: وقف نحن الحرب في لبنان من دون وجود اي ممثل للطرف اللبناني في هذه المفاوضات.
3: الممثل رايح على الجهة المعنية يوم 23 الشهر، خلال 3-4 ايام راح يكون في مفاوضات هوني. لبنان اتخذ قرار بشكل كامل ونهائي بالاستناد إلى تجربة تاريخية واضحة لها علاقة بتجربته وبتجربة العالم العربي كله سوا. عمليا كل هذه النظريات يلي تعتمد، إذا بنحكي كلمة منصير مثل ما سمعنا هلأ، هودي إسرائيليين وصهاينة، هودي مش أمريكان وهودي كذا، هذا اللغة ما عاد فرقاني معنا. في لبنان الدولة اللبنانية أخذت قرار هي التي تمثل لبنان، وبالتالي آخر همة شو بسموها. اثنين، الدولة اللبنانية ليس لها مرشد بإيران، الرئيس الإيراني عنده مرشد بيسأله رأيه. في لبنان إيران لا ترشد رئيس جمهورية لبنان ولا ترشد حكومة لبنان، ونحن ذاهبون إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تحفظ المصالح اللبنانية بالاستناد إلى تجارب سابقة. سمعنا بالقبل يعني كل الصمود والتصدي، قمة الخرطوم، لقات الثلاث، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. كل هذه النظريات يلي خلصنا منها بسبب الأيديولوجيات العربية المعادة موجودة، اجتنا الايديولوجيات الايرانيه اليوم بدها تفرضها علينا عن جديد. هذا الموضوع لن يمر. هناك تجارب سابقه قام بها على سبيل المثال الرئيس انور السادات، اعاد سيناء بالمفاوضات واخر 100 متر بقيوا بطابه جابهم بقرار تحكيم دولي في مقابل الباقيين يلي ما قدروا ردوا ولا قطعه ارض من الذي احتل بالقوة.
4: هذه هي التجربه التاريخيه التي تثبت العكس. نحن نعم في زمن سقطت فيه الشعارات، لم يعد هناك مجال لوجود كل المعطيات والشعارات القديمة، لكن أيضا هذا لا يلغي الحقائق. كل المسارات المنفردة التي ذهبت مع إسرائيل فشلت، أوسلو، وادي عربة، حتى كامب ديفيد فشلت، لأنه كامب ديفيد الآن لا نتكلم عن علاقة طبيعية بين مصر وإسرائيل. الاتفاقات الإبراهيمية مسار منفرد خارج الإطار العربي وخارج الإدارة العربية وكلها سقطت، وبالتالي موضوع المسار
1: ألم
4: المنفرد
1: الحرب؟
4: أنا باعتقادي خطير.
1: ألم تنهي الحرب دكتور؟
4: لم تنهي الحرب،
3: بس هذه خيارات، هذه
4: القضية المهمة في هذا الموضوع.
1: هل يمكن مقارنة
3: هل يمكن المقارنة للدول؟ لا يمكن لأحد أن يمنع دولة من
5: ولايتها.
3: أنت حر، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة خلصت.
4: لبنان يذهب الآن كدولة ذات سيادة ويستطيع أن يفاوض من يشاء، لكن دعونا ننظر إلى وضع لبنان. لبنان لا يذهب بمرجعية لا إقليمية ولا عربية ولا دولية.

0: بينطلق من موقف ضعف، وهذه مسألة اعتقادية مهمة. هذه النقطة التي كنت أريد أن أربطها بمسار المفاوضات، بأنه اليوم نحن نتكلم عن إرادات سياسية، لا نستطيع أن نلغي الإرادات السياسية. نعم هناك إرادة في إيران وهناك إرادة في الولايات المتحدة، لكن الأهم هو الإرادة الإيرانية باعتقادي، ويجب أن لا نلغي الإرادات الأخرى، الإرادات بعض الأطراف غير الموجودين على الطاولة وهي إسرائيل. بطبيعة الحال نحن نتكلم عن مسار هش منذ بداية الحلقة. مسار هش لا يعني عدم جدية الاتفاق أو المفاوضات، لكن المسار من الممكن أن يتعثر بسبب فاعلين غير موجودين على الطاولة. وبنفس الوقت إذا ذهبنا إلى لبنان، هناك مسار منفرد ومستقل ومنعزل تماما يفاوض في واشنطن بمعزل عن قضايا الحرب. وهذا بالمناسبة المسار الموجود في واشنطن هو يفاوض على مستقبل وعلى مصير وعلى وجود حزب الله، وبالتالي باعتقادي أنه لا يحمل أي فرص نجاح، فقط من هذه النقطة. المسألة الأخرى المتعلقة في جدية هذا المسار، بمعنى الهشاشة لا تلغي جدية المسار. هذا المسار انتقل من مستوى باكستان من أجل تعضيده وبسبب الإيمان بأنه هش، رفع مستواه، دخلت قطر على الخط وذهب إلى جنيف. هذا بمعنى هناك محاولة دولية وإقليمية من أجل تعضيد هذا المسار وتقويته من أجل الوصول إلى الأمام. لكن الإرادة الإيرانية والتفاوض الإيراني يقوم على مسألة مهمة جدا.
1: عفوا دكتور، فقط لنفهم، يعني أنت تتحدث عن مجمل المفاوضات الآن أو عن مسألة لبنان؟
0: عن مجمل
1: المفاوضات. نحن حديثنا عن مسألة لبنان.
0: نعم هي مرتبطة بشكل أساسي. لذلك إيران الآن عندما تربط موضوع لبنان وتجعله حجر عثرة أمام التقدم، هي جزء من استراتيجية إيران من أجل شراء الوقت، لأنه شراء الوقت يحقق ثلاث غايات بالنسبة لإيران، سواء بسبب لبنان أو غير ذلك. الأول هو تقترب الولايات المتحدة من الانتخابات النصفية وتصبح أوراق إيران أقوى، والمسألة الثانية تمكن إيران من إعادة البناء داخليا وترميم قدراتها، والمسألة الثانية الحفاظ على حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وكلها أوراق من الممكن أن تقدم إيران على مستوى أفضل في المفاوضات القادمة.
2: لو سمحت إلسي، يعني لازم نطلع من عن إذنك دكتور إبراهيم، لازم نطلع من هالفرضيات الصمبة اللي ثابتة إنه الانتخابات الفصلية مؤثرة وكأس العالم مؤثر.
0: ما المؤثر؟ ما المؤثر؟
2: اسمح لي دكتور، أنا أعطيتك فرصة. أنا أعتقد بالفعل الإرادة السياسية، وأتفق مع الدكتور إبراهيم عندما قال بأن الملف اللبناني هو ربما أكثر وأكبر مؤشر لمدى النجاح لتوصل للخطوة الأخرى. هذا صحيح، لكن أيضا هناك مؤشر آخر. إذا كانت هناك إرادة سياسية فعلية حقيقية، يجب أن يتغير الخطاب، يجب أن تتغير المفردات تجاه الآخر. ما يصير عندنا كل يوم نرجع 47 عاما من الخلاف، لا يمكن مصافحة صحيح. الوفد الآخر صحيح. لا يمكن أن تتبدل اللغة والمفردات دون إرادة حقيقية سياسية حتى تثبت بالفعل. بالتالي الفرضيات صحيح لها وجهة من حيث النظرية، لكن لابد أن لا خلنا نطلع شوية من الصندوق.
3: إذا سمحت لي بس بالنسبة للسفير أنه يتحدث بأنه خطأ كان ربط أو وقف الحرب في لبنان، وأعتقد في مشكلة أخلاقية كبيرة سعادة السفير بهذا الموضوع. يعني أنت تريد للقتل والتهجير والتشريد في لبنان أن يستمر ولا يتوقف؟
2: طبعا لا.
3: كان أفضل بالرئيس ترامب إذا لا يريد، وأنا كما ذكرنا بالبداية نعم لبنان تشكل تحدي كبير بالنسبة للمفاوضات، ولكن كان بإمكانه، وهذا ما كنت أتوقع أن أسمعه منك، أن يقوم هو بفرض وقف إطلاق النار في لبنان، ربما يعطي قوة للمسار التفاوضي عنده في واشنطن اللي الحكومة اللبنانية بتتفاوض فيه، وبهاي الحالة ما في داعي يربطها بمفاوضات جنيف، وبهذه الحالة تكون الحجر أو التحدي الأكبر أن لا يكون في محادثات سويسرا. ولكن في ظل غياب إعطاء الوفد اللبناني الحكومة اللبناني أي إنجازات تذكر، تريد للقتل أن يستمر والتشرد في لبنان أن يستمر، ونقول كان خطأ أن يتم ربط وقف الحرب في لبنان.
4: طبعا سؤالي هل أنا أريد أن مزيد القتل، هذا غير مقبول.
3: لا لا،
4: إذا كنت هذا تسأل طبعا لا أريد ذلك.
3: لا تريد للحرب أن تتوقف، ماذا تريد إذا في لبنان؟
1: لنسمع رده لأن هناك ترجمة.
4: أنا لم أقل أن لا أريد الحرب أن تنتهي، ما قلته أنه كان من الخطأ ربطه بهذا التفاوض مع بلد آخر والذي هو ليس حكومة لبنان، لكن يجب أن يستمر في مسار واشنطن بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، وأن لا تفاوضوا على مستقبل بلد مع بلد آخر. لأن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد التي لها سجل في صنع السلام مع مصر ومع الأردن واتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين وإلى ذلك. إيران ليس لديها مثل هذا السجل.
5: قضية لبنان فيها الآن عنصرين مترابطين، الأول هو الحرب بين إسرائيل وحزب الله وهي مشكلة المفاوضات الآن، وإنهاء هذه الحرب حسب التقديرات الإسرائيلية طبعا مرتبط بنزع سلاح حزب الله أو بموقع حزب الله من لبنان. وأيضا هناك مشكلة بين الحكومة وحزب الله حول شرعية هذه المفاوضات أو حول الذهاب للمفاوضات. إذن إحنا أمام متغيرين بالحقيقة. إذا لاحظنا اليوم المتغير الجديد اللي ظهر من خلال تصريحات الرئيس ترامب وتصريحات المقابلة من الرئيس الشرع أحمد الشرع، الرئيس ترامب مرة أخرى طرح اليوم سوريا صحيح. كوسيلة أو متغير قابل،
1: قال إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح الدعم للرئيس أحمد الشرع بالضبط. للقيام بهذه المهمة
5: بالضبط. وهذا أثار تكهنات سابقة وحالية حول ما الذي يمكن أن تفعله سوريا. هل هو الدور السوري السابق اللي بقى بعد 75 حرب الأهلية بعد التدخل اللي حصل، وطبعاً هو دور سيء كما هو معروف واللبنانيين يتذكروا بالكثير من المرارة والرفض، ولذلك فوراً صار الرفض بدون حتى معرفة ما يريد الرئيس ترامب. أنا خلال الأيام الماضية حقيقة عملت تواصل لأنه أنا أعرف أنه السوريين النظام السوري الحالي القيادة السورية لا يمكن أن تفكر بهذا النمط أبداً. طيب ما هو الذي يجعل ترامب مصر على هذا الموضوع؟ يعني وهناك يبدو تفاهمات أو على الأقل حديث، حتى رئيس ماكرون زار دمشق حول هذه القصة يبدو. وعرفت أنه هذا اللي أكد قبل قليل وأنا أقرأ الآن الرئيس الشرع في تصريحات للقناة المشهد في حديث مع قناة المشهد، الوضع كالتالي وهذا هو المعيار يبدو أحد مسالك الحل المقبل. الحل ما راح يصير بكبسة الزر
2: طبعا
5: أبدا، لا بلبنان ولا بغيرها ولا بنزع سلاح.
1: طيب ما هي
5: أعوذ بالله. القضية أنه سوريا طبقت في داخل سوريا القيادة السورية تجربة لحل الأزمات وتوحيد البلاد بدون معارك وحرب
2: داخلية.
5: قصة قسد يعني توحيد البلاد كان خارج التصور خصوصا مع الوجود الإسرائيلي والمحاولات الإسرائيلية، لكن تمكنوا بحكمة بالغة حقيقة. وسوريا خلال هذه الحرب 100 يوم كانت النقطة الآمنة الوحيدة بالمشرق، الوحيدة من لبنان إلى العراق إلى اليمن إلى كل مكان إلى طبعا فلسطين المحتلة ولبنان يعني الجميع والخليج. هذا جعل سوريا في دائرة الضوء بالنسبة للرئيس ترامب. لماذا لا تقوم سوريا بالوساطة في وساطة في لبنان وليس تدخل، بالوساطة في لبنان من أجل حل الأزمة؟ طيب الوساطة تقتضي وجود علاقة مع حزب الله، وعلاقة سوريا بحزب الله علاقة معروف خلفياتها وإلى يعني حتى الشعب السوري قد لا يقبل. لكن الرئيس الآن الشرع وأقرأ له يقول لما لا إذا كان هذا لمصلحة لبنان ومصلحة سوريا، بل ويزيد أنه مكاسب ومخاوف الطائفة الشيعية يجب أن تعالج ولا يجب أن تمس، يعني مكاسبهم خلال 50 أو 70 سنة الأخيرة بعد حركة أمل وموسى الصدر
2: نرجع القوات الردع العربي.
5: لا لا أبدا لا لا لا لا بدون تدخل طيب عسكري لا لا طبعا يعني لا لا لا لا أبدا.
1: هذا من وجهة نظرك هو القصد،
5: هذا الهدف هو هذا القصد وهذا اللي عبر عنه الرئيس الشرع.
1: ما رأيك
3: الهدف؟ أنا أعتقد بأنه الإيراني في لبنان
5: الآن بالنهاية عفوا دكتور آسف بالنهاية اللي نبهني عليه الأستاذ، بالنهاية هذا سيحل مشكلة السيادة اللبنانية. يعني معنى آخر الدولة اللبنانية ستسمح لوسيط، يعني نفس الرئيس الشرع يقول للسعوديين ساعدونا والأتراك ساعدونا والقطريين والإماراتيين ليش لا؟ طيب. إذا استعانت بينا سوريا لما لا؟
2: هو ما هو واضح الآن البعد الحقيقة ربما الذي لا يطرح بشكل كبير، وهو أنه في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن الوضع في لبنان خلينا نذكر الحرب على لبنان برمتها في أي سياق جاءت أصلا؟ هي جاءت في تداعيات 7 أكتوبر، وبالتالي محاولة نتنياهو إعادة أو فرض ترتيبات أمنية جديدة في سياق ما يسميه هو
6: الشرق الأوسط الجديد الذي يضمن أمن وسيادة وإسرائيل بشكل أساسي. ما الذي يتغير الآن؟ الذي تغير ثلاث أشياء. أولا إدارة ترامب تبدو غير مقتنعة أن ما فعله نتنياهو عندما يقول جي دي فانس قتل الناس لا يصنع سلاما، هذه كلمة كبيرة في سياق بعد عامين أو ثلاثة من الإبادة الجماعية. بالتالي نحن نتحدث عن تغير أمريكي، نحن نتحدث عن تغير إقليمي يدفع بشكل غير مباشر بالخيار الإيراني لدفع الإسرائيليين للانسحاب من لبنان. هنالك سبع أصوات عربية وإسلامية تدفع بشكل ربما ليس بالضرورة بالتوافق مع طهران، لكنها لديها نفس النغمة تتحدث فيها مع الإدارة الأمريكية ومع بقية الدول أن عليكم إجبار نتنياهو على.
1: لكن دكتور، هل يبدو لك أن هذه تغييرات استراتيجية أم هي تغييرات تكتيكية فقط لتمرير هذا الاتفاق الذي يبدو أن ترامب يحتاجه بشدة؟ لأن الحديث اليوم مجددا عن ضرورة لجم إيران لحزب الله، وكذلك الحديث أيضا من جديد بعد كل الانتقادات التي وجهها جي دي فانس إلى إسرائيل، حديث ترامب من جديد وتذكيره بضرورة نزع سلاح حزب الله وأن هذا أولوية لدى الإدارة الأمريكية، لا يؤشر إلى تغير حقيقي وجوهري في الموقف.
6: ما ذكر الدكتور لقاء الأشياء لن تأتي في كبسة زر، هنالك جملة من الجهود تتضافر. إذا ما أخذنا الحديث عن دور سوريا وأخذنا الضغوط من تمارس من سبع دول وأخذنا التوجه الجديد من إدارة ترامب، هذا كله بالتأكيد سيؤدي إلى مسار، لأقول لن أدفع بتفاؤل كبير، لأقول إلى خلق ديناميكية جديدة في المنطقة، على الأقل لا تجعل مشروع نتنياهو هو الأول، أو على الأقل بالضبط تربك مشروع نتنياهو. الصوت الوحيد الآن في المنطقة هو ما يلي: لا يجب أن تربح إسرائيل ولا نتنياهو من هذا المشهد،
3: ولا إيران،
6: ولا أنا لا
3: ولا إيران. المشروع العربي هو الذي سيربح، والذي يفرض
7: اللبناني.
6: طيب. الفكره الاساسيه، الفكره الاساسيه الحقيقه، انا اعتقد يجب ان يدافع الجميع عن فكره اساسيه، وهي الدوله العربيه المتماسكه الواحده التي يكون فيها المواطن محترما بغض النظر عن مرجعيته الدينيه والعرقيه. هذه هي الدوله التي يجب ان تحترم وان يحاسب الناس وان يعاملوا. انا دعيني اوضح قضيه: اذا جمعت المواطن العربي المسيحي والسني والشيعي والماروني كله سألتم سؤال واحد: ماذا تريدوا من الحياة؟ يريدوا تعليما جيدا، خدمة صحية جيدة، أمن، استقرار، accountability، يعني مسائلة، حق
3: يعني
6: اجتماع،
3: يعني احترام. يريد النموذج الخليجي وليس
6: هذا
3: النموذج الإيراني.
6: هذا المواطن العربي. أنا لا أقول نموذجا دولي، أنا أقول نحن نحتاج الإنسان العربي بغض النظر عن خلفيته يحتاج عدالة اجتماعية، يحتاج أن يكون محترما في وطنه.
1: نعود إلى موضوع المفاوضات دكتور صالح لو سمحت. دكتور حسن أحمديان، مسألة إسرائيل، إمكانية تخريب نتنياهو لهذه المفاوضات، وهو الذي يتحدث باستمرار عن أنه لا انسحاب من جنوب لبنان تحت أي ظرف إلا بعد تفكيك سلاح حزب الله.
8: طبعا هذا كلام أصبح خارج التاريخ، قبل شهر كان له معنى.
1: ما هو الانسحاب أم تفكيك سلاح حزب الله؟
8: الانسحاب وتفكيك السلاح، يعني كل هذه
1: السلاح باقي،
8: السلاح باقي لأنه لم يستطع انتزاعه. في النهاية انتزاع قوة تقاوم احتلالا، وهذا الاحتلال ما دام باقي هناك مقاومة أمامه، ووفق المذكرة أيضا عليه أن ينسحب شاء أم أبى، والضغط الأمريكي بدأ عليه، وهذا مسار يعني إذا كتب للمسار الإيراني. أنا لم أقول أننا لن نصل إلى اتفاق، لكنه صعبا، وبكل الأحوال هناك الولايات المتحدة التي نقضت كل العهود سابقا، لا يمكن الركون كثيرا لما تقول، لكن ممكن، يعني هناك فرصة إذا كتب لها أن تتقدم. بكل تأكيد هناك ضغط على إسرائيل للانسحاب، وإلا لن يتقدم هذا المسار. الرؤية الإيرانية مبنية على تاريخ المنطقة، يعني ليست بعيدة عن تاريخ المنطقة. الأرض مقابل السلام لم تفضي، ما في بيروت عام 2002 اجتمع العرب على الأرض مقابل السلام، يعني بدأت في الخرطوم وأفضت إلى اجتماع عربي على الأرض مقابل السلام،
1: لكن هناك
8: ولم تقبل إسرائيل بذلك.
1: وكأن هناك إغفال إيراني تام لكل الدولة اللبنانية وما تريده الدولة اللبنانية وقرارات الحكومة والرئاسة، وكل الدولة اللبنانية التي أقرت قرارات تنزع الشرعية عن سلاح حزب الله، أقرت قرارات بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة ومحاولة التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل، وكأن كل ذلك إيران يعني لا تلقي له أي بالا ولا تأخذه بعين الاعتبار نهائيا.
8: أبدا، الإيرانيون لا ينظرون دأبهم ضد السيادة اللبنانية، هم يضغطون على إسرائيل والولايات المتحدة بأوراقهم دعما للمقاومة هناك. وهذه المقاومة يعني اتفق في لبنان أساسا المرجعيات الثلاث، المجموعات الكبرى، القرار الاستراتيجي كان يتخذ بالإجماع بينها. هذا هو مأخذ الثنائي في لبنان ضد القرارات التي
1: دكتور أحمديان، أذكرك فقط أن مجلس الوزراء الذي حزب الله جزء منه اتخذ قرار بأن سلاح حزب الله غير شرعي، وصوت أحد طرفي الثنائي بالإيجاب على هذا القرار.
8: طبعا، وحزب الله اعترض على ذلك، لذلك لا يوجد إجماع، هذا نتفق عليه. والنقطة الثانية، هي أنه في النهاية نحن إذا علاقة يعني تنسيق،
1: من قال أن هذا القرار يحتاج لإجماع؟
8: تنسيق قرارات الاستراتيجية دائما يعني حسب المرجعيات السابقة.
7: في واحد صاحبي بإيران ضد الاتفاق كمان، دائما نوقفه.
8: القضية هي أنه في النهاية نحن إزاء وضع جديد في لبنان وفي المنطقة. الرئيس، رئيس الجمهورية، السلطة على حدة، رئيس الجمهورية ينسق مع إيران وإيران تنسق معه. هناك تواصل مستمر بين السفير الإيراني ورئيس الجمهورية، يمكن التحقق من ذلك.
7: هذا كلام غير
8: وبين صحيح. إيران أيضا
7: ما بقبل تتدخل بشؤون لبنان. قال له أنا جاي أيد سيادة لبنان، قال له بأية سيادة لبنان بيحكي مع الدولة مش مع الفرقاء الآخرين.
1: ولكن أيضا كان هناك موقف لرئاسة الجمهورية دكتور نوفل ضو، قال فيه الرئيس اللبناني نحن نرحب بوقف لإطلاق النار من أي جهة أتى بما في ذلك إيران.
7: أكيد، ولكن لا نرحب بأنه إيران تخبرنا شو هو الشرعي وشو هو مش شرعي بلبنان
2: أو تستغل.
8: هذا لم تفعله إيران.
1: دعه
8: هذا لم تفعله إيران، أن تخبره ما هو الشرعي وغير الشرعي. إيران لديها حليف تدعمه أمام عدو، هذا كل ما في الأمر. وهذا حتى الآن أتى بالإيجابي للبنان، لم يأتي ضد السيادة اللبنانية. وقف القتل في لبنان هذا ضد السيادة، ضد الشعب اللبناني أبدا،
7: لم يتوقف.
8: المشكلة أنه هناك رؤى تريد لي الإسرائيلي، الإسرائيلي أو الأمريكي.
7: خي وقفنا تخوين.
8: يعني هناك
1: نسمع ومن ثم نرد. معلش نسمع ومن ثم
8: هناك حتى هناك مثلا الرؤية أن سوريا، الرئيس ترامب كان واضح أن سوريا لنترك الملف لسوريا. من أنت لتقرر لبنان لمن يترك؟ لم نسمع هذا الصوت من هؤلاء المخونين للمقاومة في لبنان. النقطة المهمة هي أن سيادة لبنان هي بعبع يستخدم ضد إيران، والكل يعلم أنه لا يوجد حزب في لبنان غير مدعوم وغير مرتبط.
7: مين عنده ميليشيا بلبنان؟
8: لا يوجد. السلاح موزع على كل المكونات وأنتم تعلمون ذلك، والإنكار لا يغير الواقع.
2: ماشي، جملة مواضيع. إذا أنا أفهم سيادة واحدة لا تجزع، يعني إذا تدخلت إيران لدعم حزب يفترض ألا تتدخل دولة أخرى. أنا بظني أنه الأمور واضحة، وبالفعل ما قال الرئيس جوزيف عون واضحا تماما، اتركوا لبنان ولا تتعامل معها كورقة ضغط أو تفاوض. الآن النقطة الحقيقية في هذا الملف، متى تدخل العرب؟ تدخل العرب كثيرا في لبنان من أجل لبنان كدولة واحدة، وليست كأحزاب أو فئات أو حتى مذاهب أو إثنيات. تدخلوا، وأكبر مثال أن كثير من اللبنانيين أو على الأقل جملة من اللبنانيين يطالبوا مرة أخرى بالعودة إلى الطائف. ما هو الطائف؟ هو الاتفاق الذي وضع على الأقل الحد الأدنى لمطالب كل الفئات اللبنانية ووضعهم على المسار. اسمحي لي، هناك اجتماع مهم أيضا. لماذا الآن نتكلم عن الدور السوري؟ فهي ليست بدعوة من الرئيس الأمريكي. هناك اجتماع غدا في عمان في الأردن لوزراء الخارجية العرب، يعقبه أيضا اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية. وكذلك اليوم كان هناك تصريح مهم انطلق من مصر، بيان واضح من مصر وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، يتحدث عن شواغل المنطقة في مثل هذا الاتفاق يجب أن تكون. وبالتالي إذا أردنا أن نحترم شيء يجب أن نحترمه بالكامل بالمجمل. وبالتالي الدعوة مرة أخرى لسوريا ليست بالتدخل العسكري فقط، ولكن أيضا لدعم. وتعرف مدى العلاقة، إذا كان الإيرانيون مثلا يتحدثوا عن علاقة بينهم وبين فئة أو فصيل معين في لبنان، كذلك سوريا لديها علاقات تاريخية وعرقية مع أيضا بوليتكس مع لبنان.
5: لا دكتور صالح،
7: احنا لبعيد.
5: سوريا لن تتورط
2: نعم عسكريا،
5: مو بس عسكريا، حتى سياسيا بالتعامل مع طرف معين.
3: تعامل مع
5: الرئيس الشرعي لم يستقبل صور، لم يتعامل مع الشمال.
2: نعم،
5: لانه كانوا مرحبين به حتى ما يبدو
3: مع طرابلس مثلا.
2: بس جمله، والله جمله يا سيدي، جمله واحده، جمله. خلينا بس نوضح، معلش ابراهيم، انا مطلع على كل ما يبذل من جهود الان، يراد منه شيء واحد، وهو عدم الذهاب او جعل المشهد وكانه لبنان ضد جزء من لبنان. المطلوب الان الجهد يركز على فكره اساسيه، كيف يمكن ان تجعل لبنان كله مع بعض بغض وتجعل الجميع يتوافق على حدود الدنيا، حتى لانه احنا ما بدنا نكرر عمليه التقسيم وتفرق.
1: طيب، تسد بس مقاربتك ل يعني الفكره التي طرحها الدكتور احمد يان فيما يتعلق بكيفيه مقاربه ايران لمساله لبنان.
3: هذا سؤال مهم، ودعيني اؤكد على مجموعه من النقاط. اولا، الحكومه اللبنانيه هي يجب ان تكون على قدر من المسؤوليه، وهي تحاول، يعني لنعطيهم الكريدت ايضا. فيما يخص المصلحه اللبنانيه، انا مهم اللي هو بالنسبه لي، اولا ان تكون المصلحه اللبنانيه بالفعل وليس بالقول. من يستطيع ان يخدم لبنان فعلا وليس قولا فعلى الرحب والسعة. لا أريد أو أنا ضد أن يتم احتكار مسار لا من هذا ولا من ذاك. من يريد يستطيع أن يوقف القتل ويوقف التهجير ويستطيع أن يدفع بلبنان إلى الأمام فهذا هو لمصلحة المواطن اللبناني. الآن أنا تحدثت أكثر من مرة عن الدور الإيراني في لبنان. الدور الإيراني في لبنان هو دور معطل وليست قادرة على فرض حلول، وهذه من التحديات اللي بتواجه الدور الإيراني. نعم، بهذا الاتجاه هي
1: مسألة قول الدكتور أحمد يان. مسألة قول الدكتور أحمد يان إن مسألة يعني طرح السلاح، سلاح حزب الله في لبنان أصبحت خلفنا، يعني لم تعد مطروحة، بخلاف ما تريده الدولة وما تعمل عليها الحكومة.
8: الحكومة أيضا، الحكومة أيضا تراجعت عن ورقة تومبرك التي اتضحت أنها شخصية فلم تأتي من الولايات المتحدة، كانت ورقة شخصية.
1: الحكومة دكتور أحمد يان يوم 3 آذار صوتت بالإيجاب على مشروع قرار يحظر الجناح العسكري لحزب الله.
3: خلينا أكمل اللي هي بهذا النقطة بالتحديد. يعني حتى الآن المسار واشنطن لم نسمع منه إلا الشعارات، وأنا ذكرت أكثر من مرة إنه لا الحل الإيراني قادر أن يخدم اللي هو يحل المشكلة الإيرانية، ولا المسار واشنطن قادر أن يخدمها يحلها. الحل هو بتكامل الأداء، وهناك فرصة. ما في إشي بالمفاوضات.
1: طيب، هذا نظريا ولكن نحن
3: فرصة أمام مسار واشنطن، إنه إذا لم تدعمونه وتقدموا هاي الحل الإيراني موجود.
1: نحن نبحث في مسألة إمكانية أن يصبح هذا كله عثرة أمام تقدم المفاوضات.
3: ما هو يا إلسي تفاوضيا، أنا بحكي لك بأدبيات التفاوض، إنك تسلم أوراق القوة اللي موجودة عندك. الحكومة اللبنانية عندها سلاح حزب الله ورقة قوة.
2: مش صحيح الكلام.
3: بلا صحيح.
2: لا أبدا.
3: لا لا لا لا. هذا أنا بحكي لك بأدبيات التفاوض. يا
2: مش مثل
3: كل سمعك يا أخي.
2: خلي شرعي والانقلاب
3: العظيم يا رجل، اسمع.
2: والسلاح يلي بيعمل خلايا إرهابية بالدول العربية.
3: كل سمعك، كل سمعك يا أستاذ،
2: مش صحيح هذا الكلام.
3: كل سمعك مش صحيح إنك تضلك تقطع.
2: لا بلا صحيح وقت.
3: لا لا مش صحيح أبدا. وهي الدور المديرة هي اللي بتقرر. المسألة في الموضوع أنا بحكي بأدبيات تفاوض. أدبيات تفاوض ورقة سلاح حزب الله هي ورقة قوة، بمعنى أنه بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستخدمها لتحقيق
2: بالإمكان
3: إنجازات مسار واشنطن. أنا ما بقول تحتفظ فيها ولا أنه
1: طيب.
3: لماذا بأدبيات تفاوض غير صحيح أنك تسلم أوراقك وتروح تكون على الطاولة بدون
2: أوراق؟ يعني أيضا بالإمكان انتزاعها إذا كانت ورقة قوة، بالإمكان انتزاعها.
3: يا رجل، عليها لمصلحة لبنان.
2: طيب، يعني بالإمكان انتزاعها.
1: دكتور صالح،
3: أما أسلمها وعلى حسن نية؟
1: طيب، وضحت فكرة.
3: في حد بيسلم إشي على حسن نية من إسرائيل؟
1: دكتور إبراهيم، وضحت فكرة.
3: وهي بتقول بدي لبنان
2: كله. نخرج لبنان من سيطرة أو هيمنة إسرائيل وإيران. اسمحوا لنا نحكي باسم لبنان وحكومة لبنان إذا بتسمحوا. أولا، مصلحة لبنان، الشعب اللبناني اللي بتمثله الحكومة اللبنانية هي اللي بتقرر.
1: للتوضيح، نحن فقط نحلل الموضوع.
3: هذا تحليل يا أستاذ نوفل. معلش، نسمع الديوانية يقول كل مرة
1: المصلحة اللبنانية. دكتور إبراهيم،
3: هذا المنطق مرفوض.
2: بس خليني
1: أسمع الرأي.
3: هذا نقاش للإقليم كله، مش من واحد يحكي.
2: خليني أشرح لك
3: كيف.
2: منصة دكتور. خليني أشرح لك كيف. سلاح حزب الله وقت اللي بيعمل خلايا إرهابية بالكويت وبالإمارات وبالسعودية وبالبحرين
7: وبيعرض لبنان لأنه ينحط على قوائم العقوبات بسبب هودي، لا يصبح سلاح حزب الله قوة للبنان. يوم اللي سلاح حزب الله بيتسبب بقطيعة اقتصادية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ونبقى 5 سنين نترجى الدول العربية ترجع تستقبل صادراتنا لعندها، هيدا ما بيكون حزب الله عنده سلاح قوة للدولة اللبنانية، بيكون سلاح يضرب الدولة اللبنانية.

0: الشعبيه ومنطق طيب. الدوله ومصلحه الشعب اللبناني.
1: دكتور
0: لهالسبب نترجاكم كمان في كلام.
1: وضحت الفكره وضحت الفكره معلش حتى نتقدم لم يعد لدينا الكثير من الوقت. دكتور طارق
0: في كلام عن الذهاب منفردين الى المفاوضات، هذا مش مزبوط. المفاوضات عندما طلبها رئيس الجمهوريه تدخل المملكه العربيه السعوديه وتدخلت قطر لدى الرئيس الامريكي لاجراء هذه المفاوضات، ورئيس الجمهوريه اتصل علنا بكل الدول العربية التي ساهمت
2: ومصر،
0: وبالتالي طبعا مصر، وفي اليوم السفراء الثلاثة السعودي والقطري والمصري في لبنان.
3: أنا باعتقادي
1: دكتور طارق حمود لا دعني فقط أسألك السؤال باعتقادك، يعني حتى لا نغرق بكل هذه التفاصيل. طيب يبدو أن هناك خبرا عاجلا، الداخلية القطرية تتحدث عن انفجار داخلي بمصنع بمنطقة راس لفان دون إصابات أو تسرب، والدفاع المدني يتعامل مع الحادث، وتؤكد الداخلية القطرية أن الانفجار داخلي بمصنع بمنطقة راس لفان دون إصابات أو تسرب، وأن الدفاع المدني يتعامل مع الحادث. دكتور طارق مآلات هذه المفاوضات؟
2: الحمد لله على
3: السلامة. أنا باعتقادي أنه
1: ولكن هذا ترامب وانفجار داخلي كما
2: انفجار
1: تؤكد
2: داخلي قد يكون.
3: ترامب يحاول تقديم بدائل لإسرائيل حتى لا تخرب المسار، جزء من قناعة ترامب بأنه مسار واشنطن لن يفضي إلى نزع سلاح حزب الله، لذلك هو طرح الخيار السوري. وباعتقادي الخيار السوري غير ممكن سوريا وغير ممكن لبنانيا وغير ممكن إسرائيليا. هذا يعكس بأنه الإدارة الأمريكية الحالية هي لا تفهم الشرق الأوسط والمنطقة بما في أمن حلفائها. سوريا الدولة غير قادرة على شن حرب خارج الحدود، هي بالكاد تستطيع أن تبني الداخل. لبنانيا باعتقادي هناك إجماع على رفض التدخل السوري من كل الفرقاء. إسرائيليا لا يمكن أن يعودوا إلى إرث نشأ ونما فيه حزب الله في إرث الوجود السوري.
4: بدون عسكر.
2: هناك دعم سياسي. هناك دعم.
3: حتى سياسيا. سوريا غير قادرة سياسيا أن تدخل.
1: انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم على كل المداخلات. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا وفي آخر المستجدات. وسط تضارب الأنباء بعد انتهاء الجولة الأولى، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي أن الوفد الإيراني لم يغادر وإن المحادثات لا تزال مستمرة. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات في بورغانتشوك احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بقوة ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى بلادهم. وقد رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل الأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. وكانت الجولة عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن اجتماع اليوم هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وأضاف أن وفد إيران لن يتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وفي لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. ننوه هذا الخبر العاجل نقلا عن الداخلية القطرية. وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني وفرق

0: والدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات ودون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد بحسب بيان وزارة الداخلية القطرية. للمتابعة فيما يتعلق بما يجري في سويسرا معنا من بورغنشوك بسويسرا مراسل الجزيرة في البيت الأبيض فادي منصور، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. نبدأ معك فادي كما بدأنا هذه الساعة، السؤال الآن عن طبعا وأيضا السؤال لنور الدين فيما يتعلق بالوفد الإيراني وأيضا ما تم وأهم ما تم هذا اليوم فادي.
1: نعم عبد القادر، رغم شحنة التفاؤل التي كانت واضحة للغاية في هذا اليوم الذي وصفه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بالتاريخي والتصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تلعب بلاده دور الوساطة وأيضا تصريحات رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الذي قال أن قطر مستعدة لاستكمال دورها إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل ولعب هذا الدور الإيجابي، إلا أن كل هذه التصريحات وما حاول الوفدان تحقيقه الأمريكي والإيراني بهذه الوساطة الفاعلة والحاضرة بشكل قوي لمواكبة المفاوضات بشأن تحديدا ملف لبنان ولكن أيضا الملف النووي، وما قال الجانب الإيراني إنها بنود ينبغي في البداية تنفيذها في مذكرة تفاهم قبل الانتقال إلى نقاش أوسع، زاحمت كل هذه التصريحات وكل هذه الأجواء التفاؤلية تصريحات عبر المحيطات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد إيران مرة أخرى بتوجيه ضربات قاسية إليها وبإغلاق مضيق هرمز وبالتحكم بأراضيها، ما دفع الجانب الإيراني للقول إلى أنه يقاطع هذه المفاوضات، لكن كان مأمول من قبل نائب الرئيس جي دي فانس الذي أشاع أجواء إيجابية للغاية أن يستمر إحراز التقدم خلال هذا اليوم وذلك قبيل اجتماع الرباعي الذي جمع الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستانية قطرية. قال خلال الساعات الماضية حققنا تقدما عظيما وتوقع الاستمرار في إحراز هذا التقدم، وقال إنه لديه تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولا للعمل على إرساء وقف إطلاق النار في عموم المنطقة، وهذه كانت رسالة إيجابية لتلبية مطلب إيراني أساسي يتعلق بملف لبنان، ولكن أيضا لفتح صفحة جديدة كما قال مع الشعب الإيراني، شريطة أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأيضا أن تتخلى عن طموحاتها بعيدة المدى بالحصول على سلاح نووي وفق ما قالت جي دي فانس، وحدد مهمة واضحة لهذه المفاوضات. قال هذه مفاوضات تقنية لن تحل كل الخلافات لكنها ستسمح لهذا التمثيل السياسي الرفيع أن يحدد القضايا التي يريد كل طرف أن يركز عليها فضلا عن هيكلية للتفاوض تمنح دفعة سياسية ومواكبة سياسية للفرق المتخصصة ذات الطابع التقني لكي تدخل في التفاصيل وتناقش كل القضايا المتبقية وتمثل مرجعية سياسية لها للعودة إليها في حال اصطدمت بأي عقبات. وبالتالي جي دي فانس قال إن يد الرئيس الأمريكي ممدودة للشعب الإيراني من أجل تغيير ليس فقط العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران ولكن تغيير علاقات القائمة في الشرق الأوسط من علاقات توتر وزعزعة للاستقرار إلى علاقات تسودها التفاهم والرخاء. لكن كل هذه التصريحات جاءت معاكسة لما صرح بها الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي نحن الآن أمام سؤال لم يجب عليه حتى هذه اللحظة المشاركون في هذه القمة تحديدا الجانب الأمريكي. بعد تصريحات جي دي فانس التزم الوفد الأمريكي الصمت وقال إنه يأتي إلى هنا ربما ليوم أو يومين فقط، ولكن في تصريحاته اليوم تحديدا خلال قبيل الجلسة الرباعية أوحى بأنه ربما يغادر بعد هذا اليوم الأول على أن يترك للفرق التقنية أن تواصل التفاوض. حتى اللحظة ليس لدينا تأكيد بأنه غادر سويسرا وما هي الخطط التي بحوزة نائب الرئيس الأمريكي، ولكننا نقف عند مفترق طرق على ما يبدو فيما يتعلق بالمحادثات، خصوصا قول نائب الرئيس الأمريكي بأن هناك تقدم كبير حصل في الملف اللبناني لتثبيت وقف إطلاق النار والخروج من دوامة الخرق والخروقات المقابلة، لكن الرئيس الأمريكي بتوجيه هذه الرسالة عبر تروث سوشيال عندما قال حذر إيران إما أن تقوم بمنع ما وصفهم بوكلائها بإثارة المتاعب في لبنان، وإما أن يوجه لها ضربة أقوى من الضربة التي وجهها الأسبوع الماضي. لا شك أنها خلفت أجواء سلبية في هذه المفاوضات، لكن لا شك أن نائب الرئيس عندما قال أن الوفد الأمريكي يريد يركز على مسألتين، ملف لبنان وهذه رسالة طمع إلى إيران، ولكن أيضا البحث في الملف النووي، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام الجانب الإيراني أيضا ليطرح ملفاته وهواجسه، عندما قال لا شك أن الجانب الإيراني أيضا لديه ما يريد أن يبحثه.
0: شكرا لك فادي منصور، ونذهب إلى طهران إلى نور الدين تغيير، أيضا نرصد الأجواء والأصداء في طهران على ما يجري في سويسرا، وأيضا إن كان هناك إجابة على السؤال فيما يتعلق بالوفد الإيراني المشارك إن كان غادر أو ما زال في برغانتشوك.
2: عبد القادر، بكل تأكيد ما يروجون بالعاصمة الإيرانية طهران هو أنه لا يمكن الحسم والحديث على أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية قد انتهت، لأن الوسطاء لا يزالون فاعلون لحد الساعة لمحاولة تجاوز الخلافات القائمة ما بين البلدين، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أزعجت بشكل كبير الجانب الإيراني. إذن عمليا لا يمكن القول بأن المفاوضات انتهت، المفاوضات لا تزال قائمة حتى وإن لم تكن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك بقاء للوسطاء الذين يلعبون دورا أساسيا ومهما في تقريب وجهة النظر. ربما أوصلوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية بالابتعاد عن التصريحات المستفزة التي تثير الجانب الإيراني، خاصة أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية دخلت مرحلة حساسة. إذا ما حاولنا أن نفهم هل الفريق الإيراني متى سيغادر، سيغادر من سيغادر، هذه مجموعة من الأسئلة. بعض المعلومات الأولية التي كان يتم الحديث عنها لما كانت الظروف طبيعية وكانت المفاوضات مبرمجة وفق نسق عادي، كان الحديث على أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد بكر قاليبوف كان من المقرر أن يغادر منتصف ليل هذا اليوم بتوقيت سويسرا للعودة إلى طهران، لكن الفريق بقية الفريق كان سيبقى هناك بسويسرا لمواصلة المفاوضات وبناء الأجندة الكاملة للتفاوض الأمريكي الإيراني خلال مرحلة 60 يوما، وعلى رأسهم عباس عراقتي، بكل تأكيد سيكون في مقابله ستيف ويتكوف على الطرف الأمريكي. إذن الجو الآن لا يمكن البناء عليه على أن المفاوضات توقفت، لا تزال قائمة، لابد من الانتظار. لماذا؟ لأن مجموعة من النقاط قد تم تحقيقها على الأرض، خاصة حل بعض الإشكالات التي كانت تعرقل الذهاب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وأعلن عن ذلك الإيرانيون. هناك 5 نقاط عبد القادر كنا نتحدث عنها منذ صباح هذه التغطية إلى الآن، المرتبطة بالملف اللبناني، المرتبطة بملف العقوبات النفطية وعقوبات على البتروكيماويات والأموال المجمدة. يبدو أن مسألة الأموال العقوبات النفطية قد تم التوصل إلى صيغة توافقية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وتجاوز هذا الخلاف الذي كان قائما قبل الوصول إلى إلى إلى سويسرا. مسألة الأموال المجمدة كذلك يمكن القول بأنه الخط الائتماني على الأقل يمكن الإشارة على أنه قد يبدأ العمل به قريبا، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي قال بأن من الإمكان أن تحصل إيران على 6 مليارات دولار كدفعة أولى من مجموع 24 مليار دولار، وهذا يعكس على أن هناك جهودا قد تحققت على هذا المستوى. يبقى الملف اللبناني، يبدو أنه الملف اللبناني يضاف نوعا ما أو زاد تعقيدا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعقد الملف. لماذا؟ لأن إيران كانت تؤكد في بداية حديثها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مسألة وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بينها الجبهة اللبنانية. تم ذلك والفريق الإيراني توجه إلى سويسرا لاستكمال المفاوضات، لكن أثناء وجوده وصدور التصريح الأمريكي يبدو أن الجانب الإيراني أخذ نوعا موقفا نوعا ما متشددا من المسألة اللبنانية، وبدأ يطرح مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي تم احتلالها خلال حرب 40 يوما، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على لبنان، وبالتالي هذا البند الآن انضاف، ويمكن القول بأنه قد يزيد من تعقيد الأمور. لكن على كل حال يمكن الإشارة على أن الوسطاء بحسب معلومات المتوفرة الوسطاء يعملون جاهدين الآن، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني يعملون جاهدين الآن لتجاوز هذه الخلافات. الوفيات، وكما أشرنا على أنه كان مقررا أن يغادر رؤساء الوفود، لكن الوفود المفاوضة من المقرر أن تبقى، وبالتالي إذا نجح جهود الوسطاء فيمكن أن نشهد منذ يوم غد بدء المفاوضات التقنية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك نور الدين دغير من طهران. أجواء جولة محادثات قمة بحيرة لوسيرن وما صاحب انطلاقها بسويسرا نستعرضها في التقرير التالي.
3: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة

0: لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصاً مشتركاً أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولاً آخر موجود بسويسرا وتحديداً في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي إس أن يقود غروسي جزءاً من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضراً في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وسيكون معنا إن شاء الله من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومعنا الآن كما نراه في الصورة. وأيضا أرحب في هنا بضيفي في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد، تابعت ساعات هذا اليوم، ما كان في هذه الساعات الماضية، هل يمكن تكوين فكرة عما جرى هذا اليوم إن كان طبيعيا التوتر الذي حدث، أم هناك مدخلات حدثت جعلت اليوم كما تابعناه في الساعات الماضية؟
2: هناك تداخل مثير بين ثلاثة أبعاد في المشهد الإيراني الأمريكي المشترك بحضور الوسطاء القطريين والباكستانيين. المشهد الأول ذو رمزية عالية، لأول مرة كدنا أن نرى يعني مشهدا قد يدخل التاريخ في عداء الأعوام 47 لو تمت المصافحة. كان كل شيء
1: لو تمت
2: كان كل شيء قريبا من قلب التاريخ، تاريخ العداء الأمريكي الإيراني إلى بدء صفحة جديدة. يذكرنا هذا بالحرب الفيتنامية وبدول أخرى كانت، وحتى بألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكتمل تلك اللحظة. طبعا الإيرانيون محترسون من مشهد أنهم لا ينبغي أن لا يصافحوا يدا قتلت مرشدهم الكبير. هناك البعد أيضا الإجرائي. لأول مرة يمكن أن نعتد بأن هناك مسار لمفاوضات بدأت على مستوى لجان متخصصة. الأولى تناولت قضية هل هناك موقف توفيقي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن لبنان ومدى الوجود الإسرائيلي، والاجتماع الثاني كان بخصوص بحث آلية مراقبة الالتزام المتبادل بين الطرفين. وأيضا سعى الإيرانيون أيضا للتأكيد على أنهم سيحصلون على 24 مليار على دفعتين، وإن كان الخطاب الأمريكي لا يؤكد ذلك. يبقى المشهد الثالث وهو المشهد الوظيفي، بمعنى هل فعلا الآن تتحرك المفاوضات على السكة الصحيحة ويمكن أن تنتج لنا اتفاقات جديدة. لحد الآن لا أعتد بأن هناك هذا البعد الوظيفي بعد، بمعنى نحتاج لأيام ولأسبوع أو أسبوعين إذا لم تتعطل المفاوضات بعد ما تحقق لها ما كان ينبغي أو شبه ما كان ينبغي من الناحية الرمزية ومن الناحية الإجرائية. هناك عملية تتحرك، لكن لحد الآن فانس وقريبا قد يعودان الليلة أو غدا، واحد إلى الولايات المتحدة والآخر إلى طهران. يبقى الآن دور الخبراء من الجانبين، وأعتقد أن المهمة الآن هي أكبر وأكثر على عاتق الوسطاء الباكستانيين.
1: مشهديا أبقى معك دكتور محمد، مشهديا تصريحات الرئيس الأمريكي في توقيتها كانت عنصرا مربكا لما تبعناه في ساعات الماضية، أم أن التفاصيل الموجودة أصلا أو حسابات الطرفين ربما هي التي أدت إلى ما حدث في الساعات الماضية؟
2: أعتقد أنه من الناحية البروتوكولية كانت الأمور مصممة بما يحفظ ود الوسطاء مع الإيرانيين من ناحية، وود الوسطاء أيضا مع الأمريكيين. ولكن بدا واضحا أن الإيرانيين كانوا هم الذين يدققون أكثر في كل التفاصيل. لذلك لاحظنا شبه اجتماع شبه لقاء لم يكتمل. وأعتقد في تلك اللحظة لو كان هناك تصافح كان سامويل هانينغتون قد يتقلب في قبره، وهو الذي نبأ يعني بصدام الحضارة الثاني نهاية التاريخ،
1: فوكوياما. صحيح.
2: أنا كنت أنتظر أن أشعر وكأن هانينغتون يتقلب جثمانه في القبر، لكن ربما المرة القادمة.
1: طيب أسمع رأي ضيفي من واشنطن ومن طهران. سيد أبدأ معك سيد أدولفو فرانكو، كيف قيمت الساعات الماضية وما يمكن أن يبنى عليها في الساعات اللاحقة؟
3: أهلا وسهلا. على هذه الدعوة في البداية، لقد قيمت الأحداث اليوم بأنها انطلاقة لعملية طويلة جدا. بالنسبة إلى عدد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيء، لأن هذا ما تريده إيران. النقاط في هذه المذكرة برأيي من وجهة نظري لا يمكن أن يتم استيفاؤها. على وجه التحديد مسألة لبنان، نتحدث عن مسألة مستمرة منذ 50 عاما، وحتى البند الثامن اليورانيوم، الأوجه التقنية قد تتطلب أشهرا أو حتى سنوات، وبالتالي العملية في غاية البطء، هذا حقيقي. ثانيا، الضيف الكريم في الاستوديو تحدث عن المصافحة من المنظور الإيراني. بالنسبة إلى المنظور الأمريكي يمكن أن نقول أيضا أن إيران هي دولة راعية للإرهاب، تشن الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات مشاة البحرية في لبنان وفي أماكن أخرى في العالم، ولذلك نائب الرئيس فانس يجب أن يتنبه أن لا يصافح الإرهابيين والنظام الإرهابي. من وجهة نظرنا إيران هي دولة إرهابية، وهذا منظور الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أننا في صدد وضعية في غاية التعقيد والهشاشة. بالحد الأدنى سوف نشهد وقفا لإطلاق النار هش وفيه خروق، ولكنه يستمر، لأن النقاط في هذه المذكرة خصوصا إذا ما لم تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن الأصول أو ترفع العقوبات حتى يتحسن السلوك الإيراني، هذه الفترة طويلة جدا. أنا لا أعرف ما الذي تعنيه الولايات المتحدة بالسلوك الحسن من جانب إيران، ولكن الوضع في لبنان، حزب الله يطلق الصواريخ التي تستهدف إسرائيل، هذا ليس بالسلوك الحسن. طبعا أن حزب الله هو وكيل لإيران ويأتمر بالأوامر الإيرانية. هذا يعني أن إيران هي المسؤولة عن تلك الجبهة. بدأت الحرب في شهر شباط فبراير، وأمرت إيران حزب الله بأن يقصف إسرائيل لخرق السلام الذي كان قائما هناك. وبالتالي أرى أن هذه العملية طويلة الأجل، 60 يوما، لا تكفي بأي شكل من الأشكال. هذا مستحيل، سوف يتطلب الأمر أشهر وسنوات إذا ما كان ليحصل.
1: هنا أيضا أسأل ضيفي من طهران سيد محمد حسين أنصاري فرد أيضا عن تقييمه لما جرى في الساعات الماضية، وأيضا ما يتعلق باستئناف التفاوض أيا كان شكله ومن يحضر، إن كان تقنيا أو ببقاء هذه الأسماء. سيد محمد،
3: أعتقد أن النقطة المهمة هي أن السيد ترامب يعمل على دعاية إعلامية، على بروباغندا، وهو لطالما استخدم هذا الأسلوب. المباحثات صعبة، إيران سوف تكون حذرة لكي لا يتم محاولة الاحتيال عليها مجددا. نحن نعرف أن الأمريكيين قتلوا الإيرانيين لمجرد دفاعهم عن بلدهم، ونتذكر أنه في خضم المفاوضات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عملتا معا لشن الهجمات على إيران وقتلت القيادة الإيرانية هذه العملية. وبالتالي إيران تخطو بحذر شديد، بصدق ولكن بحذر شديد. هي لا تثق بالأمريكيين، وهي لا تثق بالوفد التفاوضي الذي يمثل ترامب. نحن نتحدث عن مسائل صعبة، مفاوضات صعبة، والأمر سوف يتطلب وقتا طويلا لتحقيق النقاط المختلفة. وإيران لا تثق بالطرف الآخر، وهناك سوء تفاهم يمكن أن يحل، ولذلك الأمر بحاجة إلى الوقت للمضي قدما على المسار التفاوضي، وكل شيء يجب أن يثبت بالنسبة إلى الإيرانيين قبل أن توافق إيران على النقاط. ونعرف أن الأمريكيين قد خرقوا التعهدات في السابق، الجميع يعرف ما الذي يجري الآن، وبالتالي ما من فرق بين ما يحصل الآن وما سوف يكون في المستقبل، وسوف يتطلب الأمر بعض الوقت. أعتقد أن النقطة الأساسية هي أن إيران انتصرت، وأن السيد ترامب يبذل قصارى جهوده من أجل التأثير على هذه العملية. الأمر سوف يتطلب وقتا، وفي نهاية المطاف نأمل أن الأمور سوف تكون جيدة.
1: دكتور محمد، هل ما زال ملف لبنان ربما إجرائيا ومن أجل مواصلة بقية ملفات والنقاش فيها أيضا كاشتراط إيراني، ما زال يشكل العامل الصاعق الذي قد يؤثر في أي لحظة على أن تمضي هذه المفاوضات أو هذه المحادثات قدما؟
4: إذا جمعنا بين إصرار الإيرانيين على أن يكون موضوع لبنان وتوحيد الجبهات ووقف إطلاق النار على كل هذه الجبهات، وأيضا ما صرح به رئيس وزراء إسرائيل هذا المساء يبدو أن العقدة لازالت مستعصية، بمعنى أن توقعات الإيرانيين أن ترامب سيمارس ما يكفي من الضغط

أعلن نتنياهو لكي يعدل عن خططه في لبنان لا ليست قناعة كاملة. نتنياهو أصبح الآن هو الرجل الذي يناور ضد الولايات المتحدة، ناهيك عن أنه لا زال يتوعد بأنه سيقضي على إيران النووية. إذن أعتقد الآن ترامب هو الذي

0: نزوات لدى نتنياهو تجعله مصرا على أن أرض لبنان هي أرض عمليات وأرض مناورات وتسجيل نقاط. إذا أعتقد أن هذا المثلث الآن لن يترك المفاوضات تذهب في اتجاه صحيح. سيعود غدا الإيرانيون أيضا يكررون على المفاوضين الأمريكيين ماذا يحصل الآن؟ أنتم لا تلتزمون بوقف الحروب على كل الجبهات. ويعود ترامب أيضا يقول إنني أبلغت نتنياهو، أعتقد هي حلقة مفرغ. إذن باختصار شديد وأقولها للمرة العاشرة، لدينا صراع فرعي وهو الصراع الأمريكي الإيراني الذي يستند إلى عدائية منذ 47 عاما، لكن الصراع الأكبر والمهيمن في هذه اللحظة هو الصراع الإسرائيلي الإيراني. فينبغي على ترامب أن ينظر فيه من منظور جديد، إما احتواء إسرائيل أو البحث عن مسار دبلوماسي موازي لكي يضمن أن إسرائيل مع المفاوضات وليس ضد المفاوضات.
1: طبعا دكتور محمد، ولكن أيضا يعني ربطا بما أقرأه الآن نقلا عن أكسيوس عن مصدر دبلوماسي أمريكي، نشعر أن الجولة الأولى من المحادثات تضع الأسس اللازمة لبناء الثقة في المرحلة المقبلة. الصعوبات نعلمها، لكن ما لمسته من خلال متابعتك في الساعات الماضية لما جرى في سويسرا، هل هناك مؤشرات تشي بأنه ربما قد تكون هناك خطوة قادمة ربطا بما يتعلق بمحطة لتعزيز مسألة الثقة كما يقول المسؤول الأمريكي أو المصدر الأمريكي؟
0: لنتبنى منظور النسبية السياسية، قبل 3 أيام لم نكن نحلم بهذا المشهد في سويسرا اليوم، أن هناك في نهاية المطاف نوع من التوافق على الرغم من الإخراج غير المكتمل، ليست هناك مصافحة وليست هناك نوع من كسر الجليد أو تدويب الجليد بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن أيضا بنفس القياس الآن نحن في اليوم الأول من المفاوضات متأخرين ب4 أيام عما كان ينبغي أن يكون. اليوم الأول هو غداة التوقيع الإيراني الأمريكي على مذكرة التفاهم. أرى أن هناك 4 مؤشرات ينبغي أن تجتمع لكي تكتمل الثقة لدى الإيرانيين ويمضون بكل حماسة كما يود الأمريكيين. أولا حسم موضوع لبنان مرة واحدة، أيضا توضيح الموقف الأمريكي من قضية الأرصدة المجمدة، متى يتم دفع 12 مليار الأولى، متى سيتم دفع 12 مليار الدفعة الثانية، أيضا قضية جدولة مواعيد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. المؤشر الرابع، هل يهتدي ترامب إلى نوع من الحكمة والتوقف عن إصدار بعض إما عبارات تهديد أو عبارات الاستخفاف بالمفاوضين، وقد قال هذا المساء إنهم إذا لم يشاركوا أو لم يواصلوا التفاوض ربما لن يتمكنوا من العودة إلى هناك. آنفة إيرانية تحضر بقوة، وهنا ينبغي أيضا لا نفكر فقط في الدبلوماسية التقليدية بل نفكر أيضا في حوار الثقافات والثقافية النسبية، بمعنى هل المستشارون من حول ترامب يفهمون أيضا أنهم عندما يبتعدون إلى الشرق الأوسط تتغير الثقافة وتتغير المفاهيم وتتغير أيضا تأويلات ما يتفوه به سواء على منصة تروث سوشيال أو عبر وسائل الإعلام. طيب، أعتقد نحتاج أيضا إلى تسوية الخطاب وليست فقط تسوية الصراع.
1: طيب، أشير أيضا للخبر العاجل، طبعا نقل عن الداخلية القطرية، هناك تحديث ما يتعلق بيانات القطري الداخلية القطرية، تقول الحادث بمصنع في رأس لفان نتج عن عطل فني وأسفر عن إصابات دون وقوع تسريب يشكل خطرا على السلامة بحسب أحدث بيان لوزارة الداخلية القطرية. أذهب إلى ضيفي أسيد أدولفو فرونكو فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية الآن بما يتعلق بهذه المحادثات في سويسرا. من وجهة النظر الأمريكية، المؤشرات التي من خلالها قد يمضي الأمريكي في هذه المحادثات ومن ثم يبني عليها، تبعنا ما قاله المسؤول الأمريكي بأن هذه المرحلة هي مسألة بناء ثقة، ما الذي قد يبني الثقة لدى الجانب الأمريكي؟
2: عندما أود بالأحرى أن أبدأ بالتطرق إلى ما قاله الضيف الكريم في الاستوديو، لربما يجب أيضا أن نشدد على الثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية. الضيف الكريم في الاستوديو

0: سلط الضوء على 4 من المطالب الإيرانية: رفع العقوبات، وضع حد نهائي للحرب في لبنان، وهذا غير ممكن في 60 يوما ولا حتى في 60 شهرا، بالإضافة إلى فك التجميد و موضوع تخصيب اليورانيوم. إذا بالنسبة إلى الإيرانيين، الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن كل أوراقها من دون أن تتقدم إيران باتجاه التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن تخصيب اليورانيوم. إذا هذا مقابل وعد من طرف قام بغش العالم ل 47 عاما. المشكلة هي أن هذا السيناريو لا يأخذ بعين الاعتبار أن إيران تصرخ بأعلى صوت الموت لإسرائيل والموت لأمريكا والسيطرة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا الحلفاء العرب يتواجدون في تلك المنطقة. إذا طالما أن هذه هي السياسة والفلسفة الإيرانية، هذا لن يجدي نفعا. الحكومة اللبنانية بالنسبة إلى موضوع لبنان، الحكومة اللبنانية لم توقع مذكرة التفاهم وهي غير ملزمة بأي شيء فيها.
1: وأعتذر منك، أدركنا الوقت. ضيفي من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكذلك الشكر لضيفي من طهران محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، ولضيفي هنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن لهذه الفقرة التحليلية التي يقدمها الزميل محمد حمدان، ويتناول فيها أبرز محطات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران وما رافق هذا المسار من تصعيد ميداني.
2: مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على إرث طويل من المفاوضات بين طهران وواشنطن والعلاقة المعقدة التي تأرجحت على مدى عقود بين الحوار والتصعيد وبين فرص التفاهم واحتمالات المواجهة العسكرية. نستعرض إذن أبرز المحطات التي مر بها هذا المسار التفاوضي وكيف نجح الطرفان في مرات عديدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الأزمات الحادة. يأتي ذلك إذن تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا، هي الأولى بعد مذكرة التفاهم التي أعقبت المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين. إذن اليوم في سويسرا انطلقت مفاوضات إيرانية أمريكية، وهي ليست المرة الأولى التي يتفاوض فيها الطرفان رغم خصوصية المرحلة الراهنة. فبين طهران وواشنطن إرث ثقيل من الخلافات وعدة محطات من التفاوض التي تغيرت خلالها المفاهيم والدبلوماسية وطريقة التعاطي، وكانت محكومة بمحددات السياسة الخارجية وتوجه الإدارات والقدرة على بناء الثقة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تسببت أزمة احتجاز الرهائن للسفارة الأمريكية في طهران بقطع العلاقات، فتفاوض الطرفان عبر الجزائر ووصلا إلى صفقة، لكن العداء والعقوبات لم يتوقفا طيلة السنين اللاحقة. في ثمانينيات القرن الماضي أصبحت فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة الأمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان ملفا كشف عن تفاوض سري بينهما ليؤدي تقاطع المصالح أحيانا لتغيير المفاهيم. بعدها إذن استمرت السياسات الأمريكية الصارمة، لكن انفراجة حصلت حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة سنة 1997، وعقدت جولات حوار بين البلدين حول أفغانستان، العراق، وذلك بين عامي 2001 و2003، فتأثرت العلاقات بالمصالح الإقليمية. لكن في فترة ولاية الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد وكذلك الأمريكي جورج بوش، عاد التشدد مجددا، والذي تزامن وتطوير البرنامج النووي، وعقدت مفاوضات سرية وأخرى علنية في فترات لاحقة امتدت لسنوات لعبت فيها سلطنة عمان وسويسرا دور الوسيط. استمر إذن هذا الحال حتى مع وصول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009، لكن تسلم المعتدل حسن روحاني الرئاسة في طهران في 2013 غير الكثير، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق إذن الذي انسحب منه دونالد ترامب، وكان ذلك في دورته الرئاسية الأولى، فتوقف مسار التفاوض ودخل إذن الطرفان في تصعيد سياسي على ملفات نووية وأقليمية وصاروخية. لكن حينما خسر

0: ترامب ووصل جو بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، عادت المفاوضات المتعثرة حول ذات الملفات. ترافق ذلك مع وجود محافظ متشدد في الرئاسة في إيران وهو إبراهيم رئيسي. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتاً، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، مرحبا بك.
1: محمد،
0: هذه مفاوضات لأول مرة تجري بعد حرب وبعد توقيع المذكرة. كانت المفاوضات السابقة والتي استعرضنا جزء منها لمحاولة عدم الوصول إلى هذه الحالة. صحيح. من الحرب، ما المختلف الذي تراه في سير هذه المفاوضات؟
1: المختلف أمران. الأمر الأول هو أن هذه الحرب التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران ليست بسبب العلاقة بينهما، بل بسبب شيء آخر وهو إسرائيل، وهذا شيء متغير يعني جدير بالاهتمام. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تجري بعد أن أجبر الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم وخاضا العمل العسكري واستخدما فائض قوة كبير جدا ولم يصل إلى تسوية. لا أمريكا هزمت إيران ولا إيران استطاعت أن تفرض قواعد على أمريكا.
0: لنكمل إذن فيما يتعلق بسلوك الإدارات الأمريكية. طبعا في محاولة لفهم ماذا سيجري، كل إدارة كان لها سلوك تفاوضي. صحيح. مختلف. الآن الرئيس ترامب وهو الذي خرج من الاتفاق السابق يحاول الوصول إلى اتفاق جديد، ماذا سيكون موقف الإدارة المقبلة سواء كانت من حزبه أو إن كانت ديمقراطية وهم يعترضون من الآن على هذه المذكرة؟ كيف تتعامل الإدارات مع الاتفاقات؟
1: بالتأكيد سيكون هناك إشكال كبير، لا نعرف شكل الاتفاق النهائي كيف سيكون، لكن في متغيرات. أولا البرنامج النووي الإيراني تم تدمير جزء كبير منه، نحن لا نعرف ماذا جرى في المواقع النووية الأربعة التي تم قصفها، فردو، إصفهان، ونتانز وبرشين، ولا نعرف بالضبط حجم الدمار. ثم المسألة الثانية، لا نعرف أيضا شكل الاتفاق النهائي من حيث الامتيازات التي ستمنع إلى إيران اقتصاديا ولا حتى سياسيا بالنسبة للترتيبات في المنطقة. لذلك سيكون هناك إشكال ربما من جانب الديمقراطيين وحتى لو كان رئيس جمهوري. لكن دعني أذكر محمد أن هذا الاتفاق بالمحصلة إن حصل اتفاق نهائي شامل سيكون على قاعدة أن البرنامج النووي قد تم تدميره إن لم يكن إضعافه بشكل كامل جدا.
0: فلا حاجة، قد تقصد لا حاجة للعودة لي.
1: وبالتالي لا حاجة للعودة أصلا لبحث البرنامج النووي، خاصة أنه سيكون في وقف للتخصيب من 15 إلى 20 عاما، فمعضلة البرنامج النووي ستكون قد تحلت. يبقى بعض بقايا الدور الإقليمي لإيران التي ستكون بالتأكيد قد تم فيها نوع من التسويات التي قد لا تثير حفيظة الرأي العام الأمريكي ولا الجمهوريين والديمقراطيين بشكل خاص.
0: هذه المفاوضات التي تجري الآن، ما الذي تقرأه فيها؟ هل هي مرتبطة بالملفات التي نستعرض جزءا منها، ومنها طبعا ملف النووي، أم ربما تتطور لإعادة تشكيل العلاقة بين البلدين؟
1: الإيرانيون يخوضوا هذه المفاوضات على قاعدة أساسية، إعادة الشرعية، ترتيب دورهم الإقليمي، الاعتراف بسلمية برنامجهم النووي وحقهم في امتلاكه، وعدم العودة إلى حرب مع الولايات المتحدة. الأمريكيون يريدون نهاية تقول أنهم لازالوا أقوياء في المنطقة وحاضرين يستطيعون فرض الأجندة، أمن إسرائيل لا يمكن المساس فيه، والأمر الثالث أن مسألة أمن الطاقة لا خطر عليها. باعتقادي هذا الأمر، مسألة الأخيرة أمن الطاقة، سيكون نقاش كبير عليها، خاصة أن إيران ترمي بورقة المضيق وإغلاقه كل مرة تعثرت فيها المفاوضات.
0: وبالتالي هل سينعكس هذا الاتفاق على الإقليم؟
1: بالتأكيد سينعكس ذلك في الوضع في لبنان، سينعكس ذلك حتى الوضع في غزة في الترتيبات النهائية، لأنه ما سيتشكل في الجنوب اللبناني سينعكس تدريجيا ولو بعد فترة على الوضع في غزة.
0: طيب، ماذا بخصوص ما يجري حاليا في سويسرا؟ ما الذي تتوقعه لاستمرار التمثيل للفرق التي ستشارك، لاستمرارية أصلا التواجد الإيراني داخل هذا المنتجع؟
1: الأطراف المنخرطة، الولايات المتحدة وإيران والوسطى، يعرفون لديهم فترة الآن 57 يوما، 3 أيام مضت الآن، هناك 57 يوم من الماراثون التفاوضي، هناك لجان فنية ستعمل. البوابة الأساسية هي وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان. إن لم يحصل هنالك وقف حقيقي إسرائيلي والتزام ستكون المفاوضات متعثرة. ما أراه الآن أن إسرائيل تتحدث عن إعادة تموضع، إعادة انسحاب، إعادة ترتيب لقواتها مع وقف العمليات العسكرية. هذا سينعكس على المفاوضات وعلى الملفات الكبرى، موضوع الاقتصادي.

0: أموال استرداد الأموال الإيرانية والقضايا الأخرى العالقة.
1: سريعا جدا، أنت بدأت العد منذ توقيع الاتفاق.
0: نعم.
1: هل هنالك رؤية في إيران لتبدأ عد 60 يوما منذ انطلاق المفاوضات فعليا؟
0: المفترض
1: أو تطبيق البند الأول؟
0: المفترض أن 60 يوما تبدأ بعد توقيع الاتفاق. من بدء الفرق العمل الفرق والذي كان مفترض أن يبدأ في اليوم التالي، ولكن الفرق لم تذهب بسبب الوضع في لبنان، وبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ذهاب يوم أو يومين أو ثلاثة، حتى يومين على الأقل في سبب هذه البيروقراطية.
1: شكرا جزيلا. شكرا لك محمد. تنتهي هذه الفقرة إذن، ونعود لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: الآن إلى متابعة انعكاسات ما يجري في سويسرا من محادثات أمريكية إيرانية على الوضع في لبنان، خاصة في ظل إصرار إسرائيلي على وجود عسكري في جنوب لبنان، ومعك في الساعات الماضية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عن الوضع والمستجدات معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، وهنا معنا في الأستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. إذا نرحب بك، أبدا معك تامر الصمادي، أيضا فيما يتعلق بالوضع إجمالا وآخر التصريحات السياسية في لبنان.
3: بالفعل عبد القادر، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رد اليوم في خطاب متلفز على هذه التصريحات الإسرائيلية التي تتمسك ببقائها عسكريا في الجنوب اللبناني، وقال بأن إسرائيل لن تبقى في لبنان، وبأن مقاتلي الحزب سوف يواصلون الرد على أي خروقات وأي انتهاكات. وتحدث الرجل عن ما بات يعرف طيلة الفترة الماضية بحرية الحركة الإسرائيلية داخل الأراضي والبلدات المحتلة من جنوب لبنان، وقال بأن ما مضى لن يتكرر، وبأن الحزب يعقد العزم بشكل نهائي على الرد على هذه الإجراءات الخاصة بحرية الحركة من قبل الجانب الإسرائيلي. وهو يقول بأن على إسرائيل أن تعترف بأن مشروع إنهاء إيران وحزب الله بالإضافة إلى فصائل المقاومة أو محور المقاومة في المنطقة سقط بشكل نهائي. على وقع هذه التصريحات الخاصة بالأمين العام لحزب الله، كانت هنالك أيضا جولة تحمل الكثير من الرسائل والدلالات لقائد الجيش اللبناني الذي زار منطقة النبطية التي كانت حتى أول من أمس منطقة حتى أمس صباح أمس منطقة مشتعلة بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي على وقع الخروقات والانتهاكات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتفقد يعني ثكنات الجيش أو مواقع انتشار الجيش في النبطية، واطلع على الإجراءات العملياتية. ومثل هذه الزيارة كانت لها دلالات مهمة، لا سيما بأن المحادثات أو جولة المحادثات الوشيكة والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل تعطي الجيش اللبناني هامش كبير من الحركة في الفترة المقبلة في حال الوصول إلى اتفاق وانتشار لقواته في المناطق التي من المتوقع والمؤمل أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية كمناطق تجريبية كمرحلة أولى على طريق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. نستطيع القول عبد القادر بأن اليوم كان هادئا من ناحية الخروقات والانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، لم تسجل خروقات في الجنوب اللبناني، والأعباء تضاعفت على الدفاع المدني الذي عمل خلال الساعات الماضية على انتشال مزيد من الشهداء من تحت الركام من تحت الإنقاذ في هذه الهدنة المؤقتة.
2: شكرا لك تامر. إذن نجوان ربما الأبرز تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو،
4: وما جاء بعدها أيضا قبل قليل لوزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي يرد على تسريبات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أو تصريحات متعمدة عادة من قبل مسؤولين لا يتم الإفصاح عن اسمهم في وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش سيبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة بتنفيذ انسحابات من بعض المناطق. صحيح، في جنوب لبنان. كاتس نشر منشورا في منصة إكس مباشرة بعد نشرات الأخبار المركزية في إسرائيل يقول إن إسرائيل لن

0: تنسحب أيضا من قلعة شقيف، هذه المنطقة التي تتجاوز المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر التي احتلتها إسرائيل بداية العمليات البرية بعد بدء هذه الحرب في 2 مارس في لبنان. وهيئة البث الإسرائيلية تضيف نقلا عن مسؤولين بأن الإدارة الأمريكية ترغب وتضغط على إسرائيل كي ينسحب الجيش على الأقل في المرحلة الأولى إلى هذا الخط الأصفر الذي يبعد تقريبا 8 كيلومترات على طول الشريط الحدودي في العمق اللبناني. في الأسابيع الأخيرة الجيش وسع من نطاق سيطرته على هذه المناطق في عمق الجنوب اللبناني، وصل إلى قلعة شقيف، وكان أيضا يسعى إلى السيطرة على تلال علي الطاهر. لكن كما يبدو ووفقا أيضا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الجيش جمد عملياته حاليا في تلك المنطقة بسبب الضغوط الأمريكية، ومن في محاولة ومسعى لإنجاح المفاوضات في سويسرا كما ذكرت هذه المصادر. يأتي كات ويقول إن الجيش لن ينسحب أيضا من قلعة شقيف، هذه المنطقة التي عمليا تتجاوز منطقة الخط الأصفر تماما، كما جاء صباح هذا اليوم ورد على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك قيود على عمليات الجيش العسكرية في داخل الأراضي اللبنانية. وقال هذا اليوم بأنه لا توجد أي قيود على عمليات الجيش لإزالة تهديدات في جنوب لبنان. وأيضا هذا ما قاله كاتس. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جنود في الميدان، عن ضباط، عن مسؤولين تصفهم بالمطلعين على الوضع في لبنان، هناك قيود، وذلك بسبب هذه الضغوط الأمريكية في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. لكن فيما يخص بالانسحاب، كانت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية قد بدأت تتحدث عن هذا الأمر منذ عدة أيام بأن هذا يهدف إلى إتاحة المجال لتطبيق الخطة التجريبية التي تحدث عنها الجانب الأمريكي ضمن هذه المحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لإدخال الجيش اللبناني إلى بعض المناطق التي سينسحب منها الجيش بعد أن عمل على إبعاد حزب الله من هذه المنطقة. هناك أيضا توصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحدثت عنها وسائل الإعلام للقيادة السياسية بتنفيذ خطوات عملية وأيضا في التقدم في المسار الدبلوماسي السياسي مع الحكومة اللبنانية لعدة أسباب، من بينها بالأساس أن تتخذ إسرائيل قرارات وتقدم على خطوات كي لا تظهر بأنها تستجيب لإملاءات أمريكية إذا ما فرض عليها هذا الانسحاب فرضا عمليا، وكي لا يظهر بأنها في نهاية الأمر ترضخ لضغوط من إيران وتملي عليها الإدارة الأمريكية ما الذي يفعله الجيش في لبنان.
1: شكرا لك نجوان. للمتابعة أيضا معنا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من بيروت الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور فادي الأحمر، ولنبدأ ربما على صعيد التصريحات في الساعات الماضية وما قاله الأمين العام لحزب الله. كيف وجدت هذا التصريح من حيث التوقيت ومن حيث ما يجري على الأرض؟
2: مساء الخير لك والمشاهدين وللطائف من بيروت بطبيعة الحال. يعني لا شيء جديد في كلام شيخ نعيم قاسم، هو تكرار لخطباته في المرحلة الماضية، ولا شك ينطلق من نقطة وكأنه هو حقق انتصارا، يعني من خلال مذكرة تفاهم، وأيضا انتصارا من خلال أنه هو صمد بوجه إسرائيل حتى الساعة، وربما أيضا بسبب ما أنجزه الحزب يعني في الأيام الأخيرة تحديدا في منطقة علي الطاهر. ولكن لا زال الحزب يعني يقارب الملف، كل الملف، بشكل أن يضع لبنان في دائرة الخطر من جديد. هو يقول أنه مشروع إنهاء الحزب سقط، وكأنه هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي. في الأساس هو مشروع لبناني، هو مطلب لبناني، ومطلب الدولة اللبنانية هي قرارات الحكومة اللبنانية. فما هو الذي سقط؟ وهو ليس بمعنى إنهاء الحزب بمعنى كيدية سياسية، لا، هو بناء دولة، مشروع قرار الحكومة خلفية.

0: قرار الحكومة، قرارات الحكومة اللبنانية، وخلفية أيضا خطاب القسم لرئيس الجمهورية، هو من منطلق بناء دولة، بناء دولة ككل باقي الدول فيها سلاح.
1: هل حزب الله، وأبقى معك دكتور فادي، هل حزب الله هو من يضع ذلك، أو الحسابات الإسرائيلية عندما يقول رئيس الوزراء لن ننسحب من لبنان، عندما يقول رئيس أو وزير الدفاع الإسرائيلي سنبقى حتى في قلعة شقيف، وبالتالي من يربك الحسابات في لبنان؟ للأسف فقدنا الاتصال بضيفنا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر. أذهب إلى ضيفي الدكتور وسام نصيف ياسين فيما يتعلق إذن كما تابعنا قبل قليل مع الزميلة نجوان النقاش في داخل إسرائيل وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي لن ننسحب من قلعة شقيف، توصيات داخلية بأن يتم هناك أكثر مرونة في التعامل مع الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالتفاوض حتى لا يقال بأن الجانب الأمريكي أو الإيراني هو من يفرض كلمته على الأرض، وبالتالي لما لا تعطى فرصة للحكومة اللبنانية حتى تفوت هذه الفرصة على حسابات في داخل إسرائيل؟
2: تحية لحضرتك وضيفك المشاهدين الكرام. لا شك أن الإسرائيلي يصر على مسألة قلعة الشقيف مع ما لها من ضعف أصلا، باعتبار أنها تبعد فقط 4 كيلومتر عن الحدود، وهي ليست مركزا للمقاومة كعلي الطاهر الذي لم يستطع أن يسقطه، زائد أن الوصول إليها يكون من مناطق مسيحية والمقاومة تتجنب الانتشار نتيجة خصوصيات معينة في هذه المناطق. أربعة، هذه نتيجة وضعها الأثري لم تقاتل المقاومة للدفاع عنها كي لا تتدمر القلعة. فإذا هذا الذي يقدمه على أنه إنجاز، هذا إنجاز فارغ. اثنان، بالنسبة لموضوع التفاوض والفرصة للدولة، بكل أسف الدولة في الجولة الرابعة بعد خروج بيان الخارجية الأمريكية أسقط حق لبنان في الدفاع عن نفسه، ولبنان معتدى عليه وأرضه محتلة، وثبت حق الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه بين مزدوجين وهو الهجوم. فعليا الإسرائيلي هو معتد ومحتل. الدولة اللبنانية خلال مرحلة طويلة 15 شهرا لم تقدم شيئا، لا بالمعنى الدبلوماسي ولا بالمعنى العسكري. بالمعنى الدبلوماسي أكثر من 10,000 خرق، لم تتابع شكاوى في مجلس الأمن، معدل الشكاوى لعدد الخروقات 1 على 1700 تقريبا. بالنسبة للموضوع العسكري، السلاح الذي صدر من منطقة جنوب نهر الليطاني والذي سلمته المقاومة للجيش اللبناني، أمر الجيش اللبناني بتلفه بإعاز من الأمريكيين فعليا. الدولة اللبنانية بدل أن تستند للبطولات المقاومين في الميدان على غرار علي الطاهر وما حصل في بنت جبيل والخيام وإلى آخره، وتستثمرها كنقطة قوة، وبدل أن تستند دبلوماسيا إلى مسار إسلام أباد الذي يقدم وقف إطلاق النار على طبق من فضة للبنان، وما حصل فعليا أنه وقف إطلاق النار كان مفترض كليا، حينما رفضت الدولة اللبنانية ذلك أخذ الإسرائيلي مجده بضوء أخضر أمريكي في جنوب لبنان، ونحن ننزف منذ ذلك الحين.
1: دعني أنقل تساؤلاتك
2: بضغطها على الأمريكيين فرضت وقف إطلاق نار.
1: دعني أنقل تساؤلاتك إلى ضيفي من جبل لبنان، تابعت ما قاله الدكتور وسام فيما يتعلق بإنجازات المقاومة على الأرض كما قال على الصعيد الدبلوماسي الدولي، سواء الملف الإيراني وما يطرح في سويسرا بين الجانبين الإيراني والأمريكي. لماذا لا تستثمر الحكومة هذه المسألة في تدعيم نقاطها في مسألة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي؟
0: سيدي، أولا على مستوى الإنجازات العسكرية، أي إنجازات عسكرية، وإسرائيل ثبتت خط أصفر، هي منطقة أمنية داخل لبنان تبلغ مساحتها بعشرات الكيلومترات اليوم. أي إنجاز عسكري، علي الطاهر هذا هو الإنجاز العسكري، عدم الدخول إلى النبطية هذا هو الإنجاز العسكري، ولكن هم أثبتوا خط أصفر، ويقول إسرائيل كاتس أن الخط الأصفر اليوم هو خط أحمر، وبالتالي لن ينسحبوا منه. هل قادر الحزب أن يجبرهم على الانسحاب منه؟ وكم يكلف ذلك؟ اثنين، أي انتصار عسكري، سقط للبنان حتى الساعة أكثر من 4,000 ضحية، وأسميهم ضحية لأنهم ضحايا هذه المغامرة، وأكثر من 10,000 جريح. أي انتصار عسكري؟ أي انتصار عسكري ولبنان ينزف اقتصاديا؟ بالنسبة للميليشيات لا تحسب ذلك، ولكن في منطق الدول أيضا الخسائر الاقتصادية، هذه خسائر أكثر من 20 مليار دولار، هذه أرقام المؤسسات اللبنانية الرسمية والدولية أيضا. أي انتصار عسكري؟ طيب. ماذا كبدت أنت عدوك؟ هذا على المستوى العسكري، على المستوى السياسي سيدي.
1: بقي معي دقيقة.
0: رحب رئيس الجمهورية.
1: بقي معي دقيقة أمنحه لضيفي الدكتور وسام.
0: نعم.
1: أيضا لأسمع رأيه وتعقيبه دكتور وسام.
2: يعني بشكل سريع، ليس صحيحا العشرات كيلومترات، معدل ما موجود فيها الإسرائيلي هو 8 كيلومتر. هذه نقطة. نقطة ثانية، نحن لازلنا في الحرب. نقطة ثالثة، الإسرائيلي لو كان يستطيع أن يتوغل أكثر من ذلك لا توغل، والمقاومة وضعت له حد. نقطة رابعة، ستالينغراد بحسابات الدول أيضا معركة دمرت فيها ستالينغراد ودفعت ملايين الضحايا، ولكن ستالينغراد تعتبر أيقونة للتصدي وللتحرير وللانتصارات في الحرب العالمية. المسائل لا تحتسب باللحظة، تحتسب بالنتائج. عام 2006 دخل الإسرائيلي واحتل، لو كنا سنطبق هذا المنطق لكنا خسرنا منذ عام 2006، وبعد الحرب عاد وانسحب مرغما، والآن سيعود للانسحاب مرغما كما أوقف إطلاق النار مرغما، مع فارق شكراً. أن هذه المرة نستند إلى الجمهورية الإسلامية بوضعها للبنان على رأس
1: شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. وهنا أشير أيضا فيما يتعلق بالأخبار العاجلة نقل عن قطر للطاقة، فرق الاستجابة للطوارئ نشرت على الفور تمت السيطرة على الحريق في المصنع بحسب بيان قطر للطاقة عن الانفجار الذي حدث في مصنع رأس لفان. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي آخر المستجدات، ما نقله موقع أكسيوس عن دبلوماسي أمريكي إن هناك توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر من الليل بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على المستوى السياسي الرفيع اليوم الاثنين، بينما يرجح بقاء الفرق الفنية في سويسرا لمواصلة عملها. بدورها نقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنه تم بحث موضوع الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات الإفراج عنها. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات في بورغانشتوك احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قد قال لشبكة فوكس نيوز إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بقوة ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى بلادهم. وقد رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن الرئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا، وكانت الجولة عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وإن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. وأضاف أن وفد إيران لن يتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وفي لبنان قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامها الهجومية، وإن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. معنا من أمام منتجع بورغانشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيام، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. نبدأ معك نور الدين بوزيان. إذن عن الساعات الماضية، حديث الآن عن أن أو على الأقل المساعي ما زالت جارية واللقاءات مستمرة. أرصد لنا الوضع نور الدين.
3: نعم عبد القادر، بعد يوم حافل بدأ بلقاء ثلاثي بوساطة قطرية واضحة جمع الطرفين طرفي النزاع، كل من الولايات المتحدة وإيران، ثم أنجزت هذه المفاوضات حدثا أو إنجازا أكبر عندما نجح كل من قطر وأيضا الوسيط الباكستاني في جمع الطرفين الأمريكي والإيراني. كانت محادثات رباعية دامت أكثر من 80 دقيقة، معنى ذلك أنها بحثت أكثر من ملف، أكثر من قضية، أكثر من مشكلة. وبالتالي يمكن القول بأن اليوم الأول الذي بدأ من المفاوضات ومن المحادثات كان إيجابيا إلى حد ما، وهذا الذي سمعناه سواء من وزير نائب الرئيس الأمريكي أو حتى ما فهم من التصريح المقتضب الذي أدلى به الوسيط القطري وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري عندما قال بأن هذا المحادثات والمفاوضات خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلى أساسها ربما نؤسس إلى مرحلة أكثر ستجلب للمنطقة السلم والأمن الدائمين. إذن نحن بصدد مفاوضات بدأت فعلا بعد تأخيرها كما تعلم يومين وانطلقت بقوة. الموضوعات التي تم بحثها، هناك تضارب وتناقض بين تسريبات الوفد الأمريكي وتسريبات الوفد الإيراني، لكن يبدو أنها تلتقط أو تتقاطع عند مسألتين رئيسيتين. أولا إنقاذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وثانيا احترام هذا الاتفاق بما في ذلك التطورات المتلاحقة على الساحة اللبنانية، حيث يقول الوفد الإيراني بأنه يجعل من احترام هذا البند ضرورة أساسية لمواصلة المفاوضات. كان هناك تطور لافت، طبعا التفاصيل ليست كثيرة بشأنه، عندما وردت أو وصل إلى الوفد الإيراني تصريحات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك معلومات تقول بأن الوفد الإيراني انسحب من المحادثات أو من المفاوضات، لكن فيما بعد تبين أنه تم تعليق الجلسة والمفاوضات. ويقال بأن الوسيطين القطري والباكستاني قام بجهود جبارة من أجل إعادة المفاوضات إلى مسارها. نحن إذن مع بداية مفاوضات هشة، وربما زادها تصريح الرئيس الأمريكي توترا، لكن الطرفين حسب ما جمعناه من معلومات من خلال بعض الذين يتابعون عن قرب هذه المفاوضات، أن المفاوضات في بدايتها، ربما غدا سينتهي الشق الدبلوماسي العالي المستوى. الرئيس نائب الرئيس الأمريكي سيغادر، الوفد الإيراني أيضا ممثلا في رئيس البرلمان ووزير الخارجية عرقجي سيغادران، وتبقى بعد ذلك عبد القادر كما تعلم الطريقة أو الأجندة التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الأربعة، أي الوسيطاني القطري والباكستاني والوفد الأمريكي والوفد الإيراني، لمواصلة هذه المفاوضات في شكل لجان متخصصة تبحث مختلف النقاط.
1: شكرا لك نور الدين. أشرت إلى مسألة التسريبات، أسأل عنها محمد الأحمد من واشنطن. محمد؟
4: نعم، تسريبات تعكس مؤشرات أمريكية متزايدة على إحراز تقدم ربما في عدد من الملفات الرئيسية في هذه المفاوضات. بحسب دبلوماسيين أمريكيين نقلت عنهم أكسيوس وفوكس نيوز، فإن المحادثات التي بدأت صباح الأحد استمرت تقريبا دون انقطاع وبصيغ متعددة، ومن المتوقع أن تمتد حتى ساعات متأخرة من هذا الليل بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان، على أن تستمر هذه المشاورات الدبلوماسية الرفيعة حتى يوم الاثنين. عبد القادر، وفق هذه التسريبات لم تقتصر المباحثات على الملف النووي الإيراني، بل شملت كذلك ثلاث محاور رئيسية: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، آليات إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية، وإضافة إلى ترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان ومنع الاحتكاك بين الأطراف. المسؤولون الأمريكيون بحسب هذه التسريبات لأكسوس بالتحديد تحدثوا عن تقدم جيد في ملف هرمز ومناقشات منفصلة حول مختلف عناصر الاتفاق النووي وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم المحتملة، مع توافق بين الأطراف على مواصلة التفاوض على المستويين السياسي والفني تحديدا. هذه الأجواء التي قد توصف بالإيجابية تتقاطع أيضا مع تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس الذي وصف هذا اليوم بأنه تاريخي، أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون بهذا المستوى الرفيع خارج مسار إسلام أباد السابق. فانس أكد أن الملفين النووي والإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان يشكلان أولوية المباحثات، اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في تحويل المنطقة من ساحة صراعات إلى ساحة تعاون واستقرار. فانس بحسب مصادرنا كان قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني في سويسرا على هامش هذه المفاوضات، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف فريقه بالعمل على حل دبلوماسي يشمل فتح مضيق هرمز وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران إذا تخلت بطبيعة الحال طهران عن سياساتها الإقليمية وطموحاتها النووية. بينما لا تزال الخلافات قائمة، الرسالة الأمريكية التي قد تستشف من خلال هذه التسريبات عبد القادر هي أن الجولة الأولى من هذه المحادثات قد تكون نجحت في بناء نوع من الثقة بين الأطراف، وبأن واشنطن ترى في الوساطتين القطرية والباكستانية عاملا أساسيا لتجاوز العقبات في وقت تشير فيه كل التسريبات لأن ملفات لبنان وهرمز والبرنامج النووي باتت تناقش ضمن سلة تفاوضية واحدة، وهو ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة في المنطقة إذا ما تكللت هذه الجهود بالنجاح. لكن كل هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بموازاة تصعيد في اللهجة والنبرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران كما سمعناها على مدار هذا اليوم، وهو ما ألقى بظلاله على هذه المفاوضات. لكن كما قلت، ما يستشف من خلال هذه التسريبات أن هناك نوع من بناء الثقة قد يكلل باستمرار هذه المفاوضات وإنتاج نوع من التفاهمات في المرحلة المقبلة وفق مذكرة التفاهم بطبيعة الحال.
1: شكرا لك محمد. إذن هي مؤشرات إيجابية على الأقل وفقا لتسريبات إعلامية في واشنطن. كيف تبدو أو يبدو الوضع أو المشهد في طهران نور الدين؟
5: عبد القادر، ما يمكن قوله كعنوان عريض بأن الأطراف لم تغادر بعد دائرة المفاوضات، الجميع لا يزال في حالة تفاوض، ربما آلية التفاوض هي من تغيرت من الحالة المجتمعة داخل قاعة واحدة فيها الأمريكي والإيراني بالإضافة إلى الوسيطين القطري والباكستاني. ما تحول الآن هو عبارة عن مفاوضات يقودها الوسطاء بالدرجة الأولى، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، لتقريب وجهة النظر وحلحلة المسائل العالقة. النقاط الجوهرية، وهذا تم الإعلان عنه منذ بداية هذه المفاوضات، أن هذه المفاوضات هي إنهاء مقتضيات ما نصت عليه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وذلك كما ينص عليه البند رقم 13 من المذكرة الذي ينص على أن الدخول في مفاوضات نووية ومفاوضات رفع العقوبات يجب قبل كل ذلك أن يتم حل مجموعة من الملفات أو ما يعرف بالعناوين الخمسة في مذكرة التفاهم: وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، قضية رفع الحصار عن إيران، فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى رفع الأموال المجمدة ورفع العقوبات عن المسائل النفطية. يبدو أن الوسطاء الآن يعملون جاهدين على حل هذه الإشكال. ما تبين حتى اللحظة أن مسألة المبيعات النفطية والبتروكيماوية يبدو أن هناك وثيقة تم إعدادها، الإيرانيون يعلن ذلك وهذا أصبح أمرا ثابتا، بمعنى أن هناك خطوة متقدمة في هذه المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيزيل العقبات في التوجه إلى المرحلة الثانية. في مسألة الأموال المجمدة كذلك يبدو أن الأمر أصبح جاهزا الآن، والرئيس الإيراني صرح بكل صراحة ووضوح على أن إيران ستستلم 6 مليارات دولار، بمعنى أن خط الائتمان المفتوح الذي تشرف عليه ما أعتقد وكما تشير المعلومات بالوساطة القطرية، يبدو أن خط الائتمان الإيراني قد يساهم في تدليل هذه العقبات وفتح هذا الإشكال. هناك مشكل أساسي يرتبط بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. الآن الجهود قائمة ما بين هذه الأطراف للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. لذلك نتوقع أن هذه المفاوضات على الأقل هذه المرحلة الأولى ستنتهي على هذا الشكل بموقف شامل، لأن ما يقال هنا في إيران على أنه لا يمكن الحديث عن أي تقدم في نتائج المفاوضات إلا بعد خروج الأطراف والإدلاء ببيان الأطراف المعنية والإدلاء ببيان حقيقي وصريح. لذلك يمكن أن يصدر هناك في أي لحظة بيان سواء عن جهة معينة أو عن الوسطاء ليوضح إلى أين وصلت هذه المفاوضات، وهذا مؤشر على أن المفاوضات إذا ما تجاوزت هذه العقبة وتم تفعيل البنود الخمسة في مذكرة التفاهم يعني أننا سننتقل إلى المرحلة الثانية. هناك السؤال، هل المرحلة الثانية ستتم بالوفود الحالية؟ بكل تأكيد لا. لماذا؟

0: المرحلة الثانية هي مرحلة مفاوضات تقنية بالدرجة الأولى، لذلك سنشهد خبراء على المستوى الاقتصادي الذين سيبحثون العقوبات، خبراء على المستوى النووي الذين سيبحثون مسألة البرنامج النووي الإيراني، وخبراء على المستوى القانوني الذين سيبحثون آليات رفع العقوبات عن طهران. لذلك قد نشهد مغادرة الهيئات العليا من هذه المفاوضات. ما يتم الحديث عنه على الأقل هنا في طهران بأن من سيغادر الوفد هو محمد باقر قاليوف، ربما قد يبقى عراقشي ضمن الوفد بالإضافة إلى باقري. كان مقررا أن يغادر منتصف هذا الليل، لكن يبدو أن الأمر قد يتطور إلى يوم غد صباحا حتى تتضح الصورة بشكل كامل لاستمرار هذه المفاوضات.
1: نور الدين دغير من طهران، شكرا جزيلا لك. أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في برغنشتوك السويسرية وما صاحب انطلاقها نستعرضها في التقرير التالي.
2: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عراقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح، ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخل من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك أرحب بضيفي من ولاية ويسكونسن مارلين هارديجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأرحب أيضا بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. معك الدكتور حسن، وأسألك سؤال بسيط، كيف وجدت الساعات الماضية وما التقطته في لحظة كانت ربما ستكون تاريخية على الأقل على صعيد الصورة بوجود الوفدين الأمريكي والإيراني في ذات القاعة؟
3: طبعا لم يكتب لها أن تكون بصورة، يعني لم يحدث أي مصافحة كما علمنا، والإيرانيين تجنبوا هذه الصورة التي كما يبدو الأمريكيون كانوا يريدونها. المفاوضات بحد ذاتها فعل إيجابي، لكن ما تخللها يوحي بأننا إزاء عملية طويلة الأمد. الإيرانيون رفضوا أن يدخلوا التفاوض حول النووي أو المرحلة الثانية، قائلين بأن المرحلة الأولى يجب أن تطبق حسب الوثيقة وثم ننتقل للمرحلة الثانية، لذلك لم يخوضوا حتى بجملة حول النووي أو ما يلي المرحلة الأولى، ركزوا على الحرب في لبنان وضرورة الدفع باتجاه انسحاب إسرائيل، ركزوا على آلية رفع الحجب عن أموال إيران، وركزوا على أيضا إلغاء العقوبات بشكل واضح من قبل وزارة الخزانة،
1: حتى من خلال مقيلة أو تسريبات إعلامية بأن طبعا عن الجانب الأمريكي بأن هذا اللقاء وهذا اللقاء الأول كان لي مصطلح عليه بتعزيز مسألة الثقة بين الطرفين.
3: طبعا عندما
1: وإجراءات الثقة،
3: عندما أتى التهديد الأمريكي لفريق التفاوض الإيراني أيضا هذا أتى ضد الثقة، والإيرانيون ردوا عليه بأننا سننسحب، ثم الوسطاء قاموا بدور لمنع انهيار هذه المفاوضات، لذلك هو مسار متعثر ما زال يعني ضعيفا، ربما يتغير الوضع في القادم من الأيام، لكن واضح أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يظهر العضلات بينما يفاوض الإيرانيين، والإيرانيين أيضا يظهرون ما لديهم من قدرات أمام الفريق التفاوض الأمريكي ويفاوضون حول المرحلة الأولى. التدرج سمة ما يتمسك به الإيرانيون، بينما الولايات المتحدة ترى بأنه انتهى الأمر لننتقل للمرحلة الثانية، وهذا فيه فارق يعني بين أولويات الطرفين. تقديري أنه لجسر تلك الهوة يجب الانتهاء من الورقة أو خمس خطوات التي كان يجب تنفيذها حتى الآن.
1: ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين، بحسب تسريبات الإعلامية الأمريكية هناك مؤشرات إيجابية فيما جرى في الساعات الماضية، تقاسمهم هذا الانطباع؟
4: Yes, great, and thank you for having me. Yeah, I think the resumption.
5: نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. بالفعل، أنا أعتقد أن العودة إلى المفاوضات المباشرة كانت ضرورية منذ فترة طويلة، وبالفعل هنا يجب الثناء على دور الوسيطين اللذان عملا على الزخم أو الإبقاء على الزخم في هذه المفاوضات، وهذا أمر في غاية الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، لقد استمعت إلى تقارير متعددة تشير إلى أن الفريقين يبدو أنهما اتفقا على تأسيس مجموعات تقنية فنية لكي تعمل هذه المجموعات على التفاصيل التي تم الاتفاق على رؤوس أقلامها، وبالتالي هذه نقطة إيجابية. إذا ما تم تشكيل الفرق الفنية وإذا ما بدأت هذه الفرق العمل، هذا تقدم مرحب به في اليوم الأول. بالإضافة إلى المسألة الأوسع، تعريف ماهية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان كي لا تعرقل المسيرة التفاوضية، هذا سوف يفسح في المجال لكي تمضي قدما المباحثات التقنية في الأيام القليلة المقبلة.
1: أيضا بحسب دكتور محمد، وكالة الأنباء الإيرانية، الوفد الإيراني المفاوض موجود في بورغانشتوك والمشاورات والمباحثات مستمرة، هل هو مؤشر ما؟
6: أعتقد أنه مؤشر إيجابي، أن النفس نفس الوسطى لا زال يضغط بقوة ولا زال يقنع الطرفين بعدم التخلي عن هذا المسار. أعتقد يعني ما شهدناه هذا المساء، يعني وإن كان لقاء دون مصافحة، ولكن لا يمكن استسهال أو تقليل من الجهود خلف الكواليس التي أوصلتنا إلى ذاك المشهد. هو مشهد يستحضر علم النفس السياسي أكثر من علم السياسة أو من حسابات العلاقات الدولية. فأن تتمكن من جمع خصمين لدودين فانس وقاليباف وعرقجي وويتكوف في غرفة واحدة، هذا في حد ذاته يتحدث بالكثير من الفضل إلى ما نجح فيه الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. الآن أعتقد رغم التهديد بأنه إذا لم يتوقف ترامب عن نوع من الاستخفاف أو الوعيد للإيرانيين للمفاوضين الإيرانيين، على الأقل نرى أن المفاوضات مستمرة.
1: أيضا نقل عن وكالة الأنباء الإيرانية، الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح. هل تقدر بأنها انحرفت قليلا في الساعات الماضية والآن يجري إعادتها إلى المسار؟ يعني ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟
6: يبدو أن هناك خلاف أو أن الجانب الإيراني بدأ ينفر بشكل أو بآخر من قضية الجلسات التي كانت مقررة، وربما دخل الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، بمعنى عينهم من عين واحدة على سير المفاوضات والعين الأخرى على ما يقوله ترامب في البيت الأبيض. الآن عندما نتحدث عن عودة المفاوضات إلى مسارها السابق، بمعنى المسار الذي تدخل فيه أو توسط فيه الباكستانيون والقطريون على أساس أن هناك خطوات مرسومة ويتعين فقط الحفاظ على هذا الزخم وأن تكون الإرادة إيجابية من
1: المفاوضات. نتكلم عن اللقاء الأول، الساعات الأولى، وبالتالي مسألة الخروج والعودة إلى المسار السابق هذه تحتاج تفسير.
6: هي يعني قضية أي خطوة فيها احتمالان، إما أن تمهد للخطوة التالية لبحث الملف الموالي، أو يمكن أن تنطوي على تعثر أو تحفظ أحد الطرفين. عندما يحدث هذا التحفظ تقف الحركة، وعلى الوسطاء أيضا أن يعودوا من جديد لكي لا ينفلت الخيط الناضم أو الخيط الذي ينسج عليه الوسيط الباكستاني والقطري في هذه المرحلة. فنحن بمثابة تعاون في نسيج شيء ما اسمه المفاوضات.
1: طبعا باعتبار أن الخبر منقول عن وكالة الأنباء الإيرانية، أسأل الدكتور حسن عن هذه الأخبار، الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق، وقد أشرنا قبل قليل بأن الوفد الإيراني ما زال موجودا في سويسرا. ما الذي يفهم مما تنقله وكالة الأنباء الإيرانية؟
3: يبدو أن الفريق التفاوضي لم يعد يتفاوض، الفريق الإيراني يعني خرج من القاعة كما يبدو من التصريحات، نتيجة ما قامت به الإدارة الأمريكية من تصريحات تهديدية ضد الفريق. الوسطاء كما قلت دخلوا لرأب الصدع والعودة لما كانت عليه سابقا، أي تفاوض بحضور الوسطاء. يبدو أن الأمور تسير الآن باتجاه عودة المفاوضات، لكن تقديري أنه سيكون الأمر مستبعدا اليوم، ربما يوم غد ستستأنف المفاوضات. بكل الأحوال دأب الوسطاء هو استمرار التفاوض، ودأب إيران هو الحفاظ على مصالحها، ودأب الولايات المتحدة أن تصل إلى المرحلة الثانية، وبين هذه الأولويات هناك مسير صعب.
6: أضيف جملة، يعني إذا قارنا بين مشهد سويسرا هذه الليلة ومشهد إسلام أباد يوم 11 من أبريل، أرى أن هناك المرايا المعكوسة، بمعنى الإيرانيون الآن هم الذين يتحفظون ويمكن أن ينسحبوا في أي لحظة، نفس ما حصل عندما كان فانس في قاعة الاجتماعات وكان على التليفون ترامب 12 مرة ولم يكمل فانس ما طيب. كان ينبغي أن يكون 3 أيام، 72 ساعة من المفاوضات تم اختزالها في 21 ساعة بالضبط. المشهد انقلب 180 درجة. الآن الإيرانيون هم في وضع فانس في الجولة الأولى من مسار فيينا.
1: بإشارتك للرئيس الأمريكي أسأل ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي هذا اليوم والتي أحدثت هذا الارتباك فيما كنا نتابعه في سويسرا، أو أيضا ما نقلناه قبل قليل بقوله بأنه إذا لم تنجح هذه المفاوضات فسأفرض رسوم على مضيق هرمز. ما الهدف من هذه التصريحات في هذه اللحظات التي قد توصف بأنها تاريخية ودقيقة؟ يعني هو يعلم بأن هذه التصريحات ستكون مؤثرة، لماذا يدلي بها؟ ماذا يريد منها؟
5: نعم، شكرا لك. أعتقد أننا في المقام الأول يجب أن نقول أنه يسعى دائما إلى تذكير الجميع بأنه يتابع الموضوع عن كثب حتى ولو لم يكن هناك شخصيا في هذه المفاوضات. أسلوبه كما كان في مفاوضات أخرى، هو يعمل من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ربما في السابق كان هذا يجدي نفعا، ولكن الآن يجب التركيز على ضرورة عمل الفرق

0: يجب أن يركز على ضرورة الإبقاء على الجميع في القاعة من أجل التوصل إلى توافقات بشأن النقاط المختلفة ولربما إحالة المواضيع الفنية إلى الفرق الفنية.
1: دكتور حسن، بحسب الجانب الإيراني، ملف لبنان هو الصاعق، هو المحرك، أو هو العقبة الآن في الانتقال إلى بقية النقاط؟
2: لا، ثلاثة ملفات كما يبدو طرحوها اليوم وتفاوضوا حولها وركزوا عليها. ملف لبنان طبعا بالصدارة، وضرورة وضع جدول للانسحاب الإسرائيلي حسب الوثيقة. ثاني الملفات هو العقوبات النفطية. الإيرانيون يقولون بأن وزارة الخزانة حتى الآن، رغم أنه انسحب الحصار، يعني انتهى الحصار وإيران تصدر كما قبل الحرب، لكن وزارة الخزانة كانت معنية بإصدار تعليق للعقوبات النفطية حسب تلك الوثيقة، وهذا لم يحدث. وثالثا الأموال المجمدة. الإيرانيين يقولون بأنه يجب أن توضع آلية واضحة ويجري تحريرها. حتى الآن لا يوجد آلية واضحة، هناك كلام بقبول هذا الأمر لكن لا يوجد. لذلك الإيرانيون يقولون بأنه المرحلة الأولى لم تطبق، والشرط الثالث عشر والبند الثالث عشر من الوثيقة يقول بأنه المرحلة الأولى 5 بنود منها تطبق ثم ننتقل للمفاوضات، دونها لن ننتقل للمفاوضات. لذلك أسموا أساسا مفاوضاتهم اليوم في إيران مفاوضات تطبيق البنود الخمسة في الإطار التفاوضي الذي وقع قبل أيام، ثم بعده يبنون عليه للانتقال. لذلك هي ثلاثة ملفات، لبنان والأموال.
1: حتى مع الحديث على الأقل ما ينقل إعلاميا بأن هناك صياغ لتفاهمات ما فيما يتعلق بالأموال المجمدة أو شيء إطار، حتى مع التصريحات ما زالت الإشكالية مطروحة؟
2: الإشكالية موجودة، يعني بالتصريحات الأمريكيون يعني متمرسين في التملص وإيجاد المخارج من أي تعهد أو التزام. لذلك الإيرانيون لا يثقون، يرون بأنه يجب توثيقها بشكل واضح هذه النقاط الثلاث التي تعطي إيران ما اكتسبته في تلك الورقة للتفاوض. أساسا التفاوض يبنى على هذه بالمنظور الإيراني، هذه المكاسب التي يجب أن يحصل عليها الإيراني لكي يستطيع أن يبني للداخل سردية أن هذه المكتسبات هي الأساس للتفاوض أو استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة. إن لم تتحقق لماذا تفاوض إيران؟ الاتفاق الذي وقع لم ينفذ بأي سردية وبأي تبرير يمكنها الاستمرار في التفاوض حول ملف أعقد وهو النووي.
1: وهذا سؤالي للدكتور محمد فيما يتعلق ب آليات الطرفين في إدارة على الأقل هذا اليوم، وهو منتظر من الأيام القادمة بالحديث عن الانتقال إلى اللجان الفنية والتفصيل في الملفات المطروحة. عندما نتكلم عن النقاط يفترض بأنه تم الاتفاق عليها، ومن ثم تم مباشرة هذه المحادثات لمناقشة الملفات الأعقد كما قال الدكتور حسن، وبالتالي كيف نفهم ما يجري الآن؟
3: أولا ينبغي التقليل من عنصر المرونة وأيضا عنصر الالتزام المتبادل، بمعنى أن الإيرانيين لن يكونوا راضين عن مدى التزام البيت الأبيض، وأيضا الأمريكيون لن يقتنعوا بمدى الالتزامات التي يقدمها الإيرانيون. إذن ينبغي أن نغير من قراءتنا للسياق الزمني. من شبه المستحيل أننا نتحدث عن 60 يوما لإنجاز الكثير، فبالتالي أعتقد ستمتد الأمور إلى ما بعد 60 يوم وتكرار هذا التمديد. من ناحية أخرى يبدو الآن أن الخلاف على قضية إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، أيضا أن الإيرانيين تواقون لكي يحصلوا على الإعفاءات من وزارة الخزانة الأمريكية لكي يستأنفوا تصدير نفطهم بحرية والحصول على العائدات المنشودة، أيضا قضية أنهم يريدون بسرعة الحصول على الدفعة الأولى 12 مليار دولار وتعقبها أيضا 12 مليار دولار أخرى في غضون 30 يوما. لا أرى حقيقة أن هذه يعني أمور ستتم في وقته. فماذا سيحدث؟ ستتحول المسألة بدل 60 يوما من اتفاق شامل لكل هذه الملفات، يصبح بدل ذلك كل ملف يلزمه سياق زمني معين، وقد نصل قريبا إلى أن إيران تريد أجلا محددا، تعطي مهلة للأمريكيين، أو العكس أن البيت الأبيض يحدد لإيران مهلة زمنية لتنفيذ ما ينبغي تنفيذه. إذن نخرج من البعد الزمني الأحادي 60 يوما إلى الأبعاد الزمنية.

0: المتعددة حسب كل ملف. وأعتقد بالمقارنة إلى ما صار فيينا الذي استمر لعام ونصف تحت أيام حكومة بايدن، وأيضا مقارنة أخرى مع الاتفاق النووي منذ 2003 إلى 2015، أرى من شبه المستحيل أيضا أن كل هذا التراكم في الملفات وأيضا التعويل على أساس أن 60 يوما تكون كافية. أعتقد أن هناك سوء تقدير من الجانبين، لا الإيراني ولا الأمريكي، وربما حتى الوسطاء الباكستانيون والقطريون ربما سيضطرون لإعادة النظر في الجدول الزمني لمسار هذه المفاوضات، وستكون ليس فقط لأشهر، ربما قد تستمر.
1: عن هذه الجدول أيضا أسأل ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين. قبل قليل كنا ننقل ما ينقله التلفزيون الإيراني وتأكيده بأنه لم تجري في هذا اليوم أي حوارات أو حديث أو تفاوض فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. وهنا السؤال، ما الذي تريده الإدارة الأمريكية لمباشرة الدخول والتفاوض فيما يتعلق بهذه الملفات المهمة والأساسية والاستراتيجية دون حل ما يقول الإيراني بأنه اشتراط ونقاط تم الاتفاق عليها من أجل الخوض في هذه الملفات المهمة، وعلى رأسها طبعا الملف النووي؟
2: نعم، شكرا لك. أعتقد أنه بالاستناد إلى مباحثات اليوم يمكننا أن نستنتج أن الوفد التفاوضي الأمريكي سوف يتعلم تدريجيا كيفية الانخراط في هذه المباحثات بالتواصل والتنسيق مع البيت الأبيض، وأيضا الإيرانيون يعرفون ما هي النقاط التي يودون التشديد عليها. الوسطان يجب أن يشرحا أيضا للفريق الأمريكي وللبيت الأبيض أنه من أجل التوصل إلى المباحثات النووية هناك بعض النقاط الأساسية التي يجب أن تمضي قدما بالتسلسل التي وردت فيه في مذكرة التفاهم. نعم، أعتقد أن إيران أوضحت بالفعل ما هي الأولويات الأساسية بالنسبة إليها، وتحدثت وقالت إن المباحثات يمكن أن تجري ولكن بعد التعامل مع أولوياتنا، والأمر يعود الآن للبيت الأبيض ويتعين على الوسطين أيضا أن يعملا على التواصل مع البيت الأبيض لإقناعه بضرورة تنفيذ البنود الأولى من أجل تحقيق تقدم نحو الاتفاق النهائي. إذن أسلط الضوء كثيرا على أهمية دور الوسيطين للانخراط في هذه العملية مع البيت الأبيض.
1: شكرا لك من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك الشكر لضيفي الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ولضيفي أيضا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى مستجدات الوضع في لبنان وآخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. للمتابعة معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، ماذا عن هذه المتابعات خاصة ما يتعلق بأبرز ما رصدته من تصريحات سياسية في بيروت؟
3: على صعيد التصريحات فهي متواصلة عبد القادر، لكن اسمح لي أن أقول بأن معادلة مضيق هرمز مقابل الجنوب اللبناني أو الهدوء في الجنوب اللبناني ما زالت صامدة حتى هذه اللحظة. الهدنة التي تجددت بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله حتى هذه اللحظة ومنذ يوم أمس صامدة بشكل متواصل، لا خروقات، لا انتهاكات، لا صواريخ تطلق من قبل الجانب الإسرائيلي أو قصف بالمدفعية على القرى والبلدات والأقضية التي ظلت طيلة الفترة الماضية عرضة للاستهدافات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذه اللحظة نحن أمام حالة من الترقب، حالة من الانتظار، حالة من القلق، ترجمت اليوم بتراجع حركة العائدين من النازحين إلى القرى والبلدات بانتظار التأكد مما إذا كانت إسرائيل ستواصل هذه التهدئة أم أنها ستعود إلى خرقها كما جرت العادة في كل تهدئة وفي كل هدنة وفي كل إعلان لوقف إطلاق النار؟ على ما يخص التصريحات التي أشرت إليها عبد القادر، التصريح الأكثر أهمية خلال الساعات الماضية صدر عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي قال بأن إسرائيل لن تبقى في لبنان وبأن حزب الله سوف يرد على أي خروقات أو انتهاكات. الرجل تحدث إلى ما بات يعرف طيلة الفترة الماضية بحرية الحركة الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني، وهو يقول بأنه سيتم الرد على حرية الحركة من قبل إسرائيل بالقوة المناسبة من قبل مقاتلي حزب الله. وهو يتحدث أيضا عن واقع الحزب وواقع إيران وواقع محور المقاومة، ويقول بأن على إسرائيل الاعتراف بأن سعيها لإسقاط هذه المعادلة في المنطقة فشلت بكل ما تعني الكلمة من معنى. على وقع كل ذلك، كانت هنالك جولة مهمة لقائد الجيش اللبناني إلى قضاء النبطية، التقى بوحداته المنتشرة هناك واطلع على الجانب العملياتي، وهذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات، لا سيما أنها تأتي عشية استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في واشنطن. وهذه المحادثات التي ستستأنف يوم الثلاثاء المقبل ستبحث الكثير من القضايا الكبيرة والمعلقة، لا سيما المتعلقة بتواجد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، الحديث عن أكثر من 650 كيلو مترا تحتلها القوات الإسرائيلية، والحديث يجري عن مناطق تجريبية ستنسحب منها القوات الإسرائيلية في حال الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، ليحل محلها الجانب اللبناني الجيش اللبناني على وجه التحديد. والحديث أيضا عن تلك القضايا المتعلقة بعودة النازحين. اليوم كنا في صيدا بوابة الجنوب عبد القادر، ذهبنا لنرصد حركة النازحين باتجاه القرى والبلدات. الحركة كانت بطيئة وضعيفة إلى حد كبير، تختلف عن الأيام الأخيرة التي استؤنفت فيها العودة، وما يبرر ذلك هو الخشية من أن تنكث إسرائيل مرة أخرى بوقف إطلاق النار. ولذلك كما أشرت في البداية، هنالك حالة من الترقب والانتظار في صفوف أوساط النازحين، وهذه أو هذا الانتظار عبر عنه اليوم قائد الجيش أيضا عندما أشار أو دعا النازحين إلى التريث، إلى الانتظار، إلى عدم العودة إلى القرى والبلدات، لا سيما تلك الواقعة على خط النار والتي تتواجد بالقرب منها القوات الإسرائيلية. ولذلك كما قلت دعا إلى الانتظار مليا إلى حين اتضاح الصورة بشكل أوضح.
1: تامر الصمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. واصل بحث هذا الملف من خلال ضيفينا في هذا الملف، من جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، ومن حيفا الدكتور إمطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم. أبدأ معك سيد جوني منير، وأستعين من الزميل تامر ما وصفه بهذه المعادلة، معادلة ماضي قرمز بما يجري في لبنان. إلى أي مدى هذه المعادلة ستحكم ربما ما سيجري في الأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا الملف، الملف اللبناني، سواء ما يتعلق بالتفاوض اللبناني الإسرائيلي أو الحسابات في لبنان؟
4: مساء الخير لك ولضيفك. مساء النور. أعتقد أنه يعني جرى التلويح بها بالأمس أو من أمس، لكنها لم تنفذ. المسألة ليست بهذه البساطة، لكن دعنا نذهب إلى الموضوع. الجنوب لبنان وما يمكن أن يحصل، الخطوة التي تحدثت عنها إسرائيل اليوم بإمكانية حصول أو البدء بالحصول انسحابات جزئية، أعتقد انسحابات محدودة جدا، تعكس أولا تقدم في المفاوضات في ما حصل اليوم في سويسرا، وهي تمهد للمفاوضات التي سيدخل إليها لبنان يوم الثلاثاء المقبل. هذا يعني أقول ذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الجانب اللبناني أنها ذاهبة باتجاه تحقيق وقف إطلاق النار وإحداث انسحاب إسرائيلي بسيط محدود ربما لمنطقة ستصبح أو كما بات يعرف عنها بأنها بايلوت زون، لكن ستصبح وكأنها مقدمة لترسيخ واقع جديد في الجنوب. الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت لبنان يعني بمسائل أن ثمة شيء سيتحقق. في كل الأحوال البرنامج الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية يوحي بصدور ورقة في نهاية هذه المفاوضات، يعني أول يوم سيكون الاجتماع مشتركا للفريقين الدبلوماسي والعسكري، اليوم الثاني فقط عسكري، وبالتالي سيجري فيه الحديث في أشياء تقنية عسكرية بحتة، وكل ذلك سيحصل في وزارة الخارجية الأمريكية. أما اليوم الثالث فتركيا، اليوم الثالث والأخير للفريق المفاوض، ما يوحي بأن سيصدر شيء سياسي أو ورقة سياسية عما هو حاصل. اجتماع الكلام الإسرائيلي اليوم مشجع، كون ذلك كما قلت لك يعكس يعني شيء ما إيجابي على مستوى المفاوضات التي حصلت في سويسرا، والتي تمهد للوعود الأمريكية التي جرى إبلاغها لبيروت، التي ستنطلق نعم باتجاه المفاوضات الصعبة يوم الثلاثاء.
1: ولكن هناك بعد آخر أسأل عنه ضيفي الدكتور مطانس إشحادة، ربطا بما ذكره ضيفي السيد جوني منير فيما يتعلق بما تم تسريبه إعلاميا من الجانب الإسرائيلي عن تقليل الجنود بشكل تدريجي. خرج هذا المساء أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي ونفى بشكل أو بآخر هذه الخطوة، بل وقال سنبقى في قلعة شقيف، وبالتالي على من نبني في فهم ما يجري؟
5: مساء الخير، تحياتي. يعني وزير الأمن كاتس ورئيس الوزراء نتنياهو على المستوى الخطابي، الخطاب هذا موجه لإرضاء الشارع الإسرائيلي ولمغازلة الشارع الإسرائيلي، خاصة قواعد اليمين وخاصة مع اقترابنا من الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود. لذلك الوزير كاتس وزير الأمن وزير الحرب يريد تحسين أو مكانته داخل حزب الليكود، ولا يريد أن يلحق الضرر سياسيا وانتخابيا بعد عملية الانتكاسة الاستراتيجية في المشهد الأمني الحالي واضطرار إسرائيل إلى الإصغاء للولايات المتحدة. ولكن على أرض الواقع الخطوات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي عمليا رسائل إلى الولايات المتحدة والرئيس ترامب أن إسرائيل على أرض الواقع فعلا تنفذ ما يريد الرئيس ترامب، ولو كان ليس بالقدر الكامل. يعني إسرائيل ستحاول مرة أخرى المناورة والتأخير والتأجيل، ولكنها ستقوم على الأقل في الأيام القريبة بما تسميه إعادة انتشار، وهو صيغة أخرى لانسحاب ما. إسرائيل لن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان في المرحلة القريبة والمتوسطة، على الأقل لغاية الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستحاول التأخير قدر الإمكان ووضع شروط بنزع سلاح حزب الله ومفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأن أي انسحاب كامل أو حتى لو كبير نسميه ليس بالضرورة كامل من جنوب لبنان ستكون كارثة انتخابية لنتنياهو والتحالف الحكومي. لذلك نتنياهو سيحاول الابتعاد قدر الإمكان بهذا الأمر عن الانتخابات، وربما سيحاول أيضا يعني جس النبض أو التواصل مع الإدارة الأمريكية لفهم الحدود ومدى قدرته على المناورة في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، ولكنه الآن لا يريد يعني توسيع التصدع مع الإدارة الأمريكية مع الرئيس ترامب تحديدا. يعني إسرائيل أرادت من الحرب على إيران فرض هيمنتها على المنطقة بالشراكة مع الولايات المتحدة وفصل الارتباط بين جبهة لبنان وإيران، ولكن على أرض الواقع عززت هذا التشابك بين الجبهتين وأنتشت تصدع مع الإدارة الأمريكية على عكس الحالة التي بدأت فيها هذه الحرب. لذلك بالمجمل الخطاب موجه إلى الداخل الإسرائيلي، إلى الرأي العام الإسرائيلي، ولكن الخطوات العسكرية على أرض الواقع تستجيب إلى حد ما للمطالب الأمريكية وتقوم بتنفيذ ذلك ولو بشكل متواضع وقليل، لكنها لا تريد عدم الانصياع تماما، ولكن من جهة أخرى لا تستطيع تنفيذ كافة الانسحابات من دوافع سياسية وانتخابية وطبعا أمنية كما يقول الجيش الإسرائيلي.
1: سيد جوني منير، سياقا أين تضع تصريحات الأمين العام لحزب الله هذا اليوم؟
4: طبعا هو يستبق ما قد يحصل، يعني النتائج أو ورقة النوايا التي من الممكن أن تظهر والتي متوقع أن يجري علينا في نهاية هذه المفاوضات. هو قال أنا أريد انسحاب كامل وغير مشروط، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد البدء من خلال منطقة تجريبية محددة. وهنا بالمناسبة وزير الدفاع الإسرائيلي قرأ تصريحه وقال ليس هنالك انسحاب من النقاط من المنطقة الصفراء ومن
1: قلعة شقيف،
4: لكن هنالك مناطق خارج هاتين المسألتين. وبالتالي هنا السؤال عن أي منطقة تريد إسرائيل أن تبدأ، هل هي منطقة متداخلة أو ليست تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، يعني منطقة تماس؟ ربما هنا قد لا يكون الإسرائيلي بريئا، وليس ببريء بكل الأحوال، لكنه قد لا يكون صافيا أو صادقا في موضوع الانسحاب. يريد أن يحصل أن تكون هذه المنطقة ربما صعبة عليه، أو ربما يريد أن يوقف أو أن لا يكون على تماس فيها. وهذه نقاط يعني كانت قد أثرتها قيادة الجيش خلال المفاوضات الأولى مع السابقة مع إسرائيل. بالتالي اليوم بالعودة إلى تصريحات الشيخ نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم يريد سلفا أن يقول أولا الانسحاب الذي يطالب به لبنان انسحاب كامل، أو يطالب به حزب الله انسحاب كامل وغير مشروط، وهذا مستحيل، لن يحصل ذلك بطبيعة الحال. وثانيا هو يقول كما قال قبل ذلك أي بحث في موضوع سلاح حزب الله هذا شأن داخلي لبناني، لأن الجانب الأمريكي سيطلب من لبنان إزاء البدء بهذه الخطوة برنامج زمني تنفيذي واضح ومحدد حول متى قيام لبنان بسحب سلاح حزب الله أو يعني ضبط السلاح خارج إطار الشرعية بالعبارة. وبالتالي هو يحذر سلفا ويؤشر سلفا إلى معارضة حزب الله للنتائج التي ممكن أن تصدر عنها المفاوضات المرتقبة في واشنطن.
1: أيضا عن سياق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في الساعة الماضية، أسأل ضيفي الدكتور إمطانوس.
5: أحسنت
1: دكتور إمطانوس، تسمعني
5: الآن؟ نعم.
1: سألتك عن تصريحات نتنياهو في الساعات الماضية، في أي سياق تأتي؟
5: هي في ذات السياق، نتنياهو محرج، نتنياهو في أزمة، من جهة يريد إرضاء الشارع الإسرائيلي أو يريد يصور أن يعني يبيع وهم للشارع الإسرائيلي أنه حقق إنجازات. إسرائيل مصرة على موقفها من عدم الانسحاب في لبنان ومصرة على تحقيق أهداف الحرب، ولكن من جهة أخرى لا يريد الاصطدام أو توسيع التصدع مع الرئيس الأمريكي، لأن هذا أيضا يضره في الانتخابات ويضره في حال يعني أصر الرئيس الأمريكي على انسحاب أو إحراج نتنياهو مرة أخرى. الرئيس الأمريكي أحرج نتنياهو في وقف إطلاق النار مع إيران وفي فرض عدم رد إسرائيل على الهجمات الإيرانية، ولا يريد أن يحرج، ويحرج الآن مرة ثالثة بوقف إطلاق النار، لذلك لا يريد أن يحرج أكثر من الرئيس الأمريكي، هذا سيكون له مردود سلبي على ما كانت نتنياهو بدأ ينعكس في استطلاعات الرأي. ولكن من ناحية أخرى يريد أن يسوق للشارع الإسرائيلي وما زال يستطيع التأثير على الرئيس الأمريكي، وأنه يستطيع أن يقول له لا للرئيس الأمريكي. لذلك هذا التناقض بين التصريحات والعمل على أرض الواقع. أنا أتفق مع الأستاذ نيل، إسرائيل ستحاول إعادة ما تسميه إعادة الانتشار، ربما لتهدئة الضغوطات الأمريكية، ومن جهة أخرى أن لا يكون انسحاب واسع لكي لا يطير انتقادات أكثر داخل المجتمع الإسرائيلي، لأن هذا يعني قضية تحولت إلى قضية الانتخابات المركزية، الحملات الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، واللي يعني عمليا خلال 3 أشهر ستكون الانتخابات، وانتخابات داخل الليكود مفروض أن تكون كان يعني قبل ذلك بفترة كبيرة. ذلك كل الاعتبارات الآن تتداخل، السياسية والانتخابية والأمنية والاستراتيجية ومصلحة نتنياهو في المحكمة تجاه الملفات الجنائية والفساد لنتنياهو وقضية الانتخابات.
1: طيب، أمام هذه الحسابات سيد جوني منير، ما مساحة الحركة بالنسبة للحكومة والدولة اللبنانية في هذه المرحلة؟
4: الدولة اللبنانية يعني تضع لنفسها خطوط أساسية لن تتجاوزها. الخط الأول وهو أنها لن تخرج من هذه المفاوضات بخلاف المطالب التي يطلبها حزب الله، وهنالك انتقادات على مستوى السلطة اللبنانية لهذه المطالب، لأنه لا يمكن للبنان أن يختلف مع أن يعادي الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى المجتمع الدولي بما معناه الأوروبي والخليجي الذي يطالب، الذي يدعم هذه المفاوضات من أجل إخراج اطلاق يعني وقف اطلاق النار ودفع اسرائيل للانسحاب من المنطقه، وبالتالي هذا خط لن يذهب باتجاهه لبنان. ثانيا وهنا في المناسبه سيقوم رئيس الجمهوريه اعتقد بزيارات الى تركيا الى قطر الى السعوديه ستكون قريبه في اطار موضوع التشاور حول المفاوضات الجاريه. النقطه الثانيه التي يصر عليها لبنان هي ان يكون وقف اطلاق النار كاملا وشاملا لكي يشكل مدخل باتجاه الذهاب إلى المنطقة التجريبية أو إلى أي خطوة لاحقة. وبالتالي هنا معيار يعني المعيار الذي يمكن الحكم عليه على ما يمكن أن يحصل لاحقا. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأنها قادرة على ستفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، لكن
1: شكرا.
4: مع احتفاظ إسرائيل
1: بحرية منك أدركنا الوقت من جبل لبنان نجوني منير الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من حيفا الدكتور إمطان الشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمة للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كانت من مناطقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
6: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة لكنها كانت فرصة لمحطة إسلامباد. يومي 11 و12 من أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر صهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلامباد دون اتفاق فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 أبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلامباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجددا. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلامباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 من مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران، استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات

0: ضغوطات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان، كبير المفاوضين، ووزير الخارجية، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 من يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة. اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: مشاهدينا، نحن على رأس الساعة، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في بيركنشتوك والمشاورات والمباحثات مستمرة. أضافت الوكالة أن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. ونقل موقع أكسوس عن دبلوماسي أمريكي أن هناك توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. أضاف أنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على المستوى السياسي الرفيع اليوم الاثنين، بينما يرجح بقاء الفرق الفنية في سويسرا لمواصلة عملها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بقوة ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى بلادهم. قد رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي إن رئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا. وكانت الجولة عقدت بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وأن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. في تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامها الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، إذن ما هي آخر التصريحات الأمريكية المرتبطة بالمفاوضات التي من المفترض أنها ما زالت مستمرة حتى اللحظة في سويسرا؟
2: لعلنا نتحدث عن آخر التسريبات الأمريكية التي تؤكد أن المحادثات في سويسرا متواصلة في أول جولة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب، وسط مؤشرات أمريكية على تحقيق تقدم يمكن وصفه بالأول في عدد من الملفات الأساسية. بحسب دبلوماسي أمريكي تحدث لأكسيوس، بدأت المحادثات صباح الأحد واستمرت بشكل متواصل وبصيغ مختلفة، وشملت نقاشات سياسية وفنية حول آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وخطة مواصلة التفاوض خلال المرحلة المقبلة. وفق المصادر الأمريكية، ركزت المباحثات على 3 ملفات رئيسية، هي البرنامج النووي الإيراني، مضيق هرمز، وآليات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهي نقطة بالغة الأهمية في هذه المفاوضات. المحادثات أيضا بحسب المصادر تناولت مختلف عناصر الاتفاق النووي، فيما من المتوقع أن تنتهي الجولة الدبلوماسية رفيعة المستوى الاثنين على أن تواصل الفرق الفنية عملها وتبقى في سويسرا لاستكمال المفاوضات التفصيلية وفق التسريبات الأمريكية. المصادر نفسها أكدت أن الوسطاء القطريين والباكستانيين لعبوا أدوارا مهمة في مساعدة الجانبين على تجاوز الخلافات والصعوبات، حيث أشارت إلى أن الأطراف الأربعة المشاركة أبدت رضا عاما عن مسار المحادثات، وبأن الجولة الحالية تشكل أساسا لبناء الثقة خلال المراحل المقبلة. كما تحدثت المصادر عن تقدم جيد في ملف مضيق هرمز في ضوء التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن إغلاقه، مع تأكيد الجانب الأمريكي أن هدفه هو ضمان بقاء الممر المائي مفتوحا بشكل كامل. تتقاطع هذه المعطيات أيضا مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي أشاع جو من التفاؤل، حيث وصف اليوم الأول من المحادثات بأنه تاريخي، مؤكدا أن المفاوضات ستستمر وبأن الملفين الرئيسيين هما البرنامج النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان، بالرغم من أنه أشار في نفس الوقت أن الجانب الإيراني لديه قضايا يريد مناقشتها أو مناقشتها خلال هذه المفاوضات أيضا. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد. إذا معنا الآن من برغنشتاك بسويسرا مراسل جزيرة نور الدين مزيان. نور الدين، مرحبا بك. نريد أن نعرف من بقي وكيف تستمر هذه المفاوضات، على أي مستوى، والأجواء حيث تتابع. إذا
3: محمد، الأجواء يمكن القول على الأقل استنادا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي اليوم في ذلك المشهد الذي شاهده العالم عندما كان تقريبا تحت نفس السقف عندما التقى الوسيط القطري وأيضا الوسيط الباكستاني بنائب الرئيس الأمريكي، وكان في المشهد أيضا وزير الخارجية كبير المفاوضين عراقجي. حتى وإن لم يشهد العالم مصافحة مباشرة، لكن كما قال نائب الرئيس الأمريكي، هذا أول لقاء تاريخي بين وفدين أمريكي وإيراني، وتحدث عن أجواء إيجابية، وتحدث أيضا عن الرغبة في حل المشاكل العالقة. اللافت بأن حتى هذه اللحظة، حتى وإن تضاربت التسريبات، تضاربت التصريحات، اللافت أن الوسيطين القطري والباكستاني لم يدلي بأي تصريح أو بأي بيان رسمي يتحدث عن التطورات الأخيرة. وأقصد أولا عندما أثيرت مسألة مقاطعة أو تعليق الوفد الإيراني المفاوضات، كل ما أستطيع تأكيده أنه فعلا بعد المفاوضات التي استغرقت 80 دقيقة مساء أمس، بعد ذلك طلب الإيرانيون طبعا تعليق المفاوضات، لكن لم يغادروا مكان المفاوضات، وإنما انسحبوا إلى مكان إقامتهم، احتجاجا كما تعلم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي وحملت تهديدات واضحة لإيران. يبدو أن الوسيطين القطري والباكستاني مباشرة بعد هذا التطور عمل عملا كبيرا وبذل جهدا كبيرا من أجل تخفيف أو احتواء آثار السلبية لهذا التصريح. الآن كما سألتني محمد كيف تستمر، نحن ننتظر بيان مشترك، ربما هذه الليلة، ربما غدا. المؤكد أن التمثيل الدبلوماسي العالي، وأقصد هنا وجود وحضور نائب الرئيس الأمريكي وحضور رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين وعرقجي، ربما سينتهي الليلة هذه وتسلم الأمور إلى فرق تقنية تخوض في المسائل الخلافية، وكما تعلم هي أربعة. أولا العمل على ما يسمى برفع العقوبات على إيران، وتحديدا رفع الحصار إن صح التعبير على الأرصدة الإيرانية. ثانيا تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهذه مسألة يقول الوفد الإيراني هنا بأنها مسألة جوهرية، كما يقول، اعتبارا أنها جزء من التسوية أو إطار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل 4 أيام بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المسألة الأخرى هي مسألة هرمز، والمسألة الكؤود الصعبة، والتي ربما كما يرى مراقبون ومتابعون لهذه المفاوضات ستستغرق وقتا طويلا، هي مسألة كيف يمكن حل هذه الكمية من اليورانيوم المخصب. وهناك مواقف كما تعلم إيرانية تم الإدلاء بها قبل هذه المفاوضات، يقول الإيرانيون بأنهم على استعداد على تخفيف من هذا اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 60%، لكن داخل الأراضي الإيرانية. ولكن هناك أيضا ربما وسيط دخل على الخط بطريقة غير مباشرة، وهو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقال بأنه ليس بعيدا عن هذا المكان الذي تعقد فيه هذه المفاوضات، وهو الذي سيتكفل بهذه المسألة التقنية. عموما معروف أن هذه المفاوضات ما هي إلا بداية لستين يوما من المفاوضات. يبدو أن الجانب الدبلوماسي السياسي العالي كان قد حدد في هذه المفاوضات اليوم الأطر والخطوط العريضة للأجندة المستقبلية، لكن لا أحد هنا يتوقع أن يتم الإعلان مثلا هذه الليلة أو فجر اليوم على التوصل الأطراف إلى حل جميع المشاكل. هناك خطوة أساسية كما قال الوسيط القطري، وهو هذا الاتفاق على أن تكون هذه التفاهمات مؤسسة لفترة ما بعد هذا الاتفاق، تعزيز الاتفاق لوقف إطلاق النار.
1: شكرا.
3: تعزيز أيضا إنقاذ وقف إطلاق النار، وأيضا إنقاذ هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين قبل 4 أيام. محمد
1: نور الدين مزيان، شكرا جزيلا لك. إذن أجواء جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بارغن تشوك السويسرية ومصاحب انطلاقها نستعرضها إذن في هذا التقرير.
4: لم يكن الطريق سهلا نحو بحيرة لوسيرن، مشهد أراد رعاته أن يكون قمة تطوي صفحة وتفتح أخرى. بعد شهور الحرب والتصعيد السابقة، يحسب لمنتجع بورغنشتوك السويسري أنه شهد أول تواصل رسمي مباشر، وإن كان دون مصافحات، بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني منذ التوقيع المتزامن عن بعد على مذكرة التفاهم. تصاعدت منذ ذلك التوقيع مخاوف تعثر المسار قبل أن يبدأ، خاصة مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وإعادة طهران غلق مضيق هرمز. لكن الساعات الأخيرة أظهرت حرصا مشتركا أنضجته جهود وساطة حثيثة على تجاوز عقبات اللقاء، جهود أدت وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي مطلع إلى اجتماع ثلاثي ضم المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين مع وسطاء قطريين. إلى سويسرا حضر عن الجانب الإيراني وفد كبير بشكل لافت، تصدره رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفد بلاده منذ بدء المسار التفاوضي خلال الحرب، ووزير الخارجية عباس عرقجي، فضلا عن ناصر همتي محافظ البنك المركزي، ومسؤولين بقطاع النفط للانخراط فيما يتعلق ببنود العقوبات والأموال المجمدة وصادرات النفط في مذكرة التفاهم. أمريكيا حضر جي دي فانس نائب الرئيس الذي يشهد الافتتاح وقد يغادر سريعا، بينما يتألف الوفد من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. مشاركة الوسطاء كانت عالية المستوى، فمن باكستان حضر رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بينما قاد وفد الوساطة القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. لكن مسؤولا آخر موجود بسويسرا وتحديدا في بورغنشتوك هو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي التقى وزير الخارجية السويسري. مصادر أمريكية توقعت لسي بي اس أن يقود غروسي جزءا من المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الوفد الإيراني أن غروسي ليس له دور في المحادثات الإيرانية الأمريكية وليس حاضرا في مقر المفاوضات، وأن الملف النووي ليس على أجندة هذه الجولة من المفاوضات، فلا أحد من أعضاء اللجنة النووية الإيرانية يرافق الوفد في سويسرا، كما أن أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي وفق المصدر الإيراني لن تبدأ إلا في حال تنفيذ البنود الأول والرابع والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، وهي المتعلقة بوقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري عن إيران وإعفاءات تصدير النفط الإيراني والإفراج عن الأصول المجمدة. من قبل بدء انعقاد هذه القمة ومن بعده يجري الحديث عن أن هذه المفاوضات فنية وأنها لن تحل كل قضايا الخلاف. هذا ما قاله فانس في الافتتاح. ومن قبله تحدثت الخارجية القطرية عن اكتمال تشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كافة جوانب مذكرة التفاهم، ومجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. فيما اعتبرت الخارجية الباكستانية محادثات سويسرا محطة ستتيح بحث آليات التنفيذ ودفع التفاهمات المتفق عليها نحو مراحل أكثر تقدما. تنطلق مع قمة بحيرة لوسيرن بسويسرا المفاوضات الفنية التقنية، تزامنت معها تصريحات رئاسية من واشنطن وطهران لم تخلو من تهديدات ونبرة تصعيد متبادلة.

0: له بشأن تخصيب اليورانيوم وإغلاق مضيق هرمز، في مقابل إصرار واضح من الوسطاء على دفع المسار قدما باعتباره استهلالا لستين يوما من التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
1: إذن للنقاش الآن ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وفي الاستوديو دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ودكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. دكتور أحمديان، أبدأ معك بالسؤال حول أزمة التصريحات لترامب، هل انتهت؟ هل عادت المفاوضات إلى مسارها كما كان مجدولا؟
2: طبعا لاحظ الثقة بين الجانبين، الثقة الإيرانية بشكل محدد بالولايات المتحدة في أدنى مستوياتها، وطريقة كلامه عن الفريق التفاوضي أنه بالنهاية يهدد الفريق التفاوضي، هذا يضيف إلى انحدار الثقة بين الطرفين. لكن بكل الأحوال هو رئيس لا يعول على الكثير من تصريحاته، ولذلك استطاع الوسطاء أن يتفادوا أزمة دبلوماسية أكبر من الذي شهدناه. تقديري حاليا يمكن أن نعبر من هذه القضية، لكن الواضح أننا سنواجه أكثر في القادم من الأيام من خطب وكلام ترامب التي ستضفي بظلالها على المفاوضات. الخطاب هو خطاب يعني فيه شيئا من إظهار القوة والتهديد والضغط إلى جانب العمل الدبلوماسي. إيرانيا يرد عليه بالتوازي، يعني يرد على التهديد بالتهديد ويرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية.
1: دكتور شرقاوي، إذن هل تتفق أن تصريحات الرئيس الأمريكي في هذه اللحظات يعني ربما تكون متقلبة ويعني لا تؤثر كثيرا في مسار التفاوض؟ من يقود الدفة هو المتواجد فعليا في المفاوضات جي دي فانس.
3: هناك مدرستان في التفكير، هناك مدرسة تقول بأن هذا هو ترامب على حاله، ولا يمكن نزع هذه الصفة بأنه يلقي بتصريحات أحيانا هوجاء أحيانا غير مسؤولة ولا يمكن الاهتمام أو الإنصات لها، ولكن هناك أيضا مدرسة تفكير موازية تقول إنه يبقى رئيس الولايات المتحدة، وهذا يعكس منظومة كاملة
1: سياسة الإدارة.
3: بالضبط. فهل نأخذه على استخفاف أم نأخذه بجدية؟ ولكن هناك قاعدة في التفاوض الدولي أنه يكون من الأفضل ألا تظهر التصريحات الإعلامية حتى يكتمل مسار المفاوضات، فكلما بقيت المفاوضات بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن مثل هذه التصريحات يشعر المفاوضون والوسطاء بأن هناك جوا صحيا يشجع على المضي قدما. تصريحات ترامب الآن لها دلالتين سلبيتين، الدلالة الأولى أنها طبعا تجعل المفاوضين الإيرانيين ينفعلون وقد ينفرون وقد يهددون بالانسحاب، وأيضا تضع أعباء إضافية على الوسيطين الباكستاني والقطري، بمعنى أن كل مرة عليهم أن يبرروا أن هذه يعني مسألة ليست يعني جوهرية فلا يمكن الاعتداد بها. لكن أعتقد يعني من يريد، وهذا أقوله بشكل عام، من إذا كان الرئيس ترامب تواقا إلى إنجاح هذه المفاوضات يكون هو المفروض أكبر مشارك في الحفاظ على مسارها، وألا يعني هناك نوع من التناقض بين أنا أريد إنجاح المفاوضات مع الإيرانيين وأرد على المنتقدين من الجمهوريين ومن اليمين الإسرائيلي ومن المعارضين، ولكن أنا أيضا أساهم في أنني يعني أعمق الفجوة من حل آخر، وإن كانت فجوة خطبية ولكن المفعول النفسي لكلام ترامب لا يمكن تقليله بالنسبة للطرف الإيراني.
1: دكتور ريتشارد وايز، إذن بمحصلة كل ما جرى اليوم ونحن على مشارف طبعا انتهاء هذه الجولة، ربما صدور بيان سنسأل عن ذلك لاحقا، صدور بيان ختامي إما من الوسطاء غالبا من الوسطاء، لكن بمحصلة هذا اليوم هل تنجح هذه الجلسة وهذا اللقاء في تثبيت وقف إطلاق النار؟
4: كما تفضل الضيف الكريم، يتعين علينا ألا نركز كثيرا على التباحث في الفضاء العام العلني، ولقد تعلمنا هذا الدرس في العام 2015، وفي المباحثات الأخيرة في إسلام أباد جرت معظم المناقشات خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي يجب ألا يعتد بالتعليقات التي صدرت عن الرئيس ترامب. أنا بالنسبة إلي أرى أن التركيز يجب أن يكون على التصريحات الافتتاحية لنائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس، الذي ركز على تحويل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الحقيقة هي أننا لا نعرف ما هو فحوى ومحتوى المناقشات، وما الذي سوف يناقش على مستوى الأفرقة من الخبراء. نحن لا نعرف محتوى هذه المباحثات وما هي النقاط التي سوف يتم التطرق إليها في المرحلة اللاحقة قبل أن تحل مسائل متعددة، وطبعا وقف اطلاق النار في لبنان.
1: الحديث الآن عن تثبيت وقف اطلاق النار، رفع العقوبات، عن مضيق هرمز، وطبعا هذه الجولة من التفاوض من المفترض أن تبدأ بالحديث عن الأورانيوم المخصب، وبالتالي السؤال هل أستتون يوما هذه المدة بدأت فعليا؟
4: هذا سؤال وجيه. أنا لا أعرف بالتحديد متى يمكن أن نقول لقد بدأت مدة 60 يوما، ولكن على أي حال يوم أو يومان هذا ليس بالفارق الكبير. اليوم، يوم أمس، يوم غد، يجب أن نفهم على أي حال أن فترة 60 يوما هي المرحلة الأولى. نحن على الأرجح بحاجة إلى تمديد هذه المهلة لمرات متعددة. ما أعنيه هو أن بعض المسائل سوف تتطلب أكثر من 60 يوما لكي تحل، وهناك آليات يمكن من خلالها أن تمدد فترة المفاوضات لأكثر من 60 يوما.
1: دكتور أحمديان، هذا التمثيل رفيع المستوى سواء من الجانب الأمريكي أو حتى من الجانب الإيراني، إلى متى سيستمر؟ وبالتالي لمتى ممكن أن يكون أو أن تكون المغادرة لهذه الشخصيات مغادرة طبيعية وتبدأ الفرق الفنية؟
2: يبدو لي أن الفرق الفنية هي التي ستقوم بالأمور الرئيسية في هذه المرحلة، لكن هذه الجولة تقديري أنها تضع المسار في سياق يراد له أن ينجح. حتى الآن يعني لم يفضي إلى المرجو. الإيرانيين ما زالوا متمسكين بضرورة تطبيق المرحلة الأولى قبل المضي باتجاه المرحلة الثانية. الآن قرأت خبر من تسنيم يقول بأنه أساسا حتى الآن محاولات لم تنجح في عودة المسار التفاوضي، يعني عودة المفاوضات إلى حالها الطبيعية قبل تهديدات ترامب. ولذلك نحن حتى هذه المرحلة لم نصل إلى شيء حتى الآن.
1: يعني هو الخبر أوردته تسنيم قبل أكثر من نص ساعة حول محاولة الوسطاء يعني تدارك،
2: وبعدها أيضا أضافت أنهم لم يستطيعوا حتى الآن، لم يصل إلى نتيجة. بكل الأحوال هذا الفريق الكبير وعالي المستوى ذهب لوضع القضية في مسارها، أولا بتحقق الموعود سابقا في مذكرة التفاهم، وثانيا وضع اللبنات الأولى للتفاهم النهائي إن كتب له أن يكون في المستقبل. أريد دفعة كبيرة، لكن يبدو أنه التهديدات الأمريكية أتت على هذا الدفع وربما تعقد الأمر يعني. لكن بكل الأحوال إذا تمكن الوسطاء، وهو المرجح أن يتمكنوا من رأب هذا الصدع والحد من وطئه على مستقبل التفاوض، فنحن إذا عملية تبدأ بزخم كبير وعالي المستوى ثم تنتقل للتقنيين ربما ونصل إلى تفاهم أو لا نصل، يعني أمور طيب في سيناريوهات مختلفة.
1: الدكتور شرقاوي، ربما أنتم في موضوع حل النزاعات الموضوع مختلف. عادة الوسطاء يركزون على جوانب الاتفاق، البدء ربما تكون في أي نقطة يجري التوافق عليها من أجل توفير بيئة مناسبة أو حتى كسب بعض الوقت، لكن الرؤية الإيرانية إما البند الأول إما العودة للسياق أو لا. كيف سيتم يعني حل هذه الإشكالية؟
3: قد نبدأ بمنطق أبيض أو أسود، لكن مع ذكاء الوسطاء الباكستانيين والقطريين في تذويب الجديد، يعني لأنهم لا يقودون المفاوضات بطريقة عقلانية فحسب، هم أيضا يقودون التحولات النفسية أو التحولات السيكولوجية بين الطرفين. وأعتقد أن وجود فانس وويتكوف وكوشنر قاليباف وعراقجي في نفس القاعة هذا في حد ذاته

0: إنجاز وإن غابت المصافحة، ولكن في حد ذاته هذا يعني يحكي الكثير عن أن هناك وساطة متكاملة بين إسلام أباد والدوحة. فما نحتاجه الآن هو الحفاظ على هذا الخيط الرفيع الذي يتم النسج عليه رويدا رويدا، بين يوم وآخر، بين جلسة وأخرى، بين ملف وآخر. الأهم هو عدم فقدان ذاك الخيط الرفيع، ومع مرور الوقت يصبح المفاوض الإيراني، وإن كان خبير ليس بالضرورة عرقجي، وإن كان خبير أمريكي وليس فانس، تصبح لديه نوع من الجرأة ونوع من الارتياح النفسي أنه يمكن أن يواصل المساهمة في هذا المسار. فبالتالي ما أود أن أقوله باختصار، المفاوضات هي تآلف نفساني قبل أن يكون عملية ذهنية أو عملية حسابية بمنطق التنازل والمكاسب، بمعنى ليست معركة عقلانية، ولكن قبلها نحتاج للتحولات النفسية، وأيضا أن يكتشف الأمريكيون أن هؤلاء المفاوضين الإيرانيين ليسوا من كوكب آخر، ليسوا إرهابيين وليسوا شياطين، وأيضا أن يكتشف الإيرانيون أن الخبراء أو المفاوضين الأمريكيين هم أيضا أناس لهم عائلات، يعني يكتشف كل طرف أن هناك آدمية لعند الطرف الآخر. إذن عندما نؤسس لهذا المستوى من التلاقي الإنساني، وعندما تبدأ عملية تصحيح الانطباعات، ونكتشف أننا مثل بعضنا البعض، تختلف اللغة، تختلف الثقافة، ولكن تركيبتنا، هنا تصبح المسألة عبارة عن معادلة إيجابية. الوسطاء يتحملون الوزر الكثير أو العبء الكثير في يعني ليس فقط توجيه المفاوضات بين الملفات العسيرة، ولكن أيضا الرعاية النفسية إذا جاز التعبير للطرفين، حتى يمكن أن تتحقق تلك الثقة بالنفس التي من ناحية تبدد الخشية وتبدد الشكوك، وأيضا تشجع على الرمي خطوة أخرى إلى الأمام، على أساس أن الطرف الآخر سيقدم تنازل وأنا سأحرز على مكسب، وهكذا دوالك. هناك تدرج وهناك نمو نفساني يمشي على قاطرة المفاوضات. فلذلك أقول ينبغي أن لا نعتد بشهرين. تسألت سؤال السابق، متى بدأ العداد؟ العداد رسميا بدأ يوم الخميس، فعليا لم يبدأ بعد. مسألة التوافقات التي تظهر غدا، بعد غد، بعد أيام، هنا
1: أنت تتوقع دكتور، قبل أن أنتقل لدكتور ريتشارد، هل تتوقع صدور بيان من الوسطاء اليوم أو الليلة مثلا؟
0: لا أعتقد أنهم يفكرون في بيان، ولكن الوسطاء بصفة خاصة هم الآن من يريدون أن الحفاظ على المسار دون مزيد من الإفصاح. ليس في مصلحة المفاوضات الإكثار من التصريحات أو من البيانات، إلى غاية أن نصل إلى ما يسمى بالمايلستون، بمعنى إنجاز خطوة كبيرة أو طفرة في المفاوضات، وقتها يمكن أن تصبح مسألة بيان مشترك.
1: دكتور ريتشارد وايتز، تصريحات الرئيس الأمريكي تضرب في صميم يعني ما كان يشرحه دكتور محمد الشرقاوي قبل قليل حول دور الوسطاء. إلى أي مدى الرئيس الأمريكي معني جدا باستمرار تصريحاته، التي قد يكون جزء منها في إجابات داخلية في وسائل إعلام أمريكية لها علاقة بحساباته الأمريكية الداخلية، إلى أي مدى هو يعني مركز في أثر هذه التصريحات على جولة التفاوض؟
2: هذا سؤال طرحناه على مدى العام المنصرم، وليس فقط بخصوص المباحثات مع إيران. على سبيل المثال، لماذا يدخل في نقاش وجدل مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية حول الصورة؟ كانت تريد أن تتصور معي، هذا ما قاله. لماذا صرح بالطريقة التي صرح فيها بخصوص غرينلاند؟ نحن لا نعرف بالحقيقة. طبعا هناك تأثيرات لتصريحاته يمكن تفاديها، ولكن على أي حال هذه هي الطريقة التي ينتهجها في الداخل الأمريكي. هو يصرح ضد الأخصام ويتصرف بهذه الطريقة، هذه شخصيته، ويتعين علينا أن نتعامل معه هكذا.
1: الدكتور أحمد يان، لو دخلنا إلى البند الأول، وكل شيء يبدو مرتبطا بإسرائيل في هذه المرحلة، هل هذا الواقع، وجود هذا التمثيل العالي، انطلاق المفاوضات بحد ذاته ضغطا على إسرائيل لكي لا تظهر وكأنها المعطل والذي يلعب ضد مصالح الولايات المتحدة؟
3: بكل تأكيد.

0: المفاوضات تلك صورة أريد لها أن تذهب، وتقديري أنها التقطت في واشنطن. ليس فقط لبنان وحزب الله وإسرائيل، القضية أيضا ترتبط بالمواد الأخرى، رفع الحجب عن الأموال وإلغاء العقوبات بآليات واضحة. هذا أيضا إيران تقول بأنه لم يحدث، رغم أنه إيران بدأت تصدر، لكن كان المفروض أن تصدر كل الإعفاءات من الخزانة الأمريكية، وكان المفروض أن الأموال المجمدة أيضا بآلية يبدو أن اتفق عليها مع الوسطاء. حتى الآن الإيرانيون يقولون بأن الأمر لم يمضي كما يجب. وبالتالي لديك ثلاثة قضايا تعتبر مكسب إيران من هذا الإطار للذهاب للمفاوضات، حتى الآن الإيرانيين يقولون لم تتحقق، وإسرائيل طبعا على رأسها باعتبارها البند الأول.
1: شكرا دكتور، شكرا لكم جميعا ضيوف. الآن إلى مستجدات الوضع في لبنان وإلى آخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ولمراسلين الآن ننتقل تحديدا إلى فاطمة خمايسي من رام الله، وتصريحات بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي سيبقى إذن في المناطق الأمنية، سواء طبعا في لبنان أو سوريا أو في غزة. ولكن كيف تتضارب هذه التصريحات مع سلوك الجيش الإسرائيلي وهيئة البث حينما قالت إنه ربما سيبدأ بتخفيض عدد القوات في الجنوب، جنوب لبنان؟
2: نعم محمد، بالفعل هنالك تضارب واضح ما بين التسريبات وما يحصل في الميدان وما بين الموقف الرسمي الإسرائيلي المعلن بمختلف مستوياته، سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري. لنبدأ بالموقف الرسمي الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بات يكرر في كل تصريح متعلق بالجبهة اللبنانية بأن قوات الاحتلال عازمة على البقاء فيما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، على اعتبار أن هذا الأمر هو بمثابة نموذج واضح وآمن من أجل تحقيق الغاية الإسرائيلية الكبرى، ألا وهي جلب الأمان لمنطقة الشمال الإسرائيلي، تحديدا البلدات الحدودية. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا على المستوى العسكري يشاطر بنيامين نتنياهو ذات الموقف، بل ويقول بأن الجيش سيسيطر أيضا على قلعة شقيف وسيبقى في تلك المنطقة، ولا يوجد هنالك أي عزم حتى اللحظة لتنفيذ عمليات انسحاب من الأراضي اللبنانية في الجنوب، على اعتبار أن التهديدات لا تزال قائمة. الجيش الإسرائيلي يواصل ما يسمى بالعمليات الدفاعية وبتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله لخلق منطقة عازلة خالية من الوجود المسلح ومن التهديدات الصادرة عن حزب الله باتجاه المناطق الشمالية الحدودية الإسرائيلية. إياد زمير أيضا في جولة تفقدية على المستوى الأمني في جنوب لبنان كان قد أدلى أيضا بتصريحات تصف اتفاق وقف إطلاق النار وتجديد هذه المسألة في الأيام الأخيرة على أنها بمثابة اتفاق هش، وعلى القوات الإسرائيلية أن تبقى على أهبة الاستعداد وعلى أهبة الجاهزية للتحول من الوضعية الدفاعية إلى الوضعية الهجومية في إطار التحضير لكل السيناريوهات. ولكن ما يحصل بالميدان هو أمر لافت محمد، وهو أمر أيضا ينعكس في التسريبات الإسرائيلية المتداولة على مختلف وسائل الإعلام. بداية هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أفادت نقلا عن مصادر أمنية مطلعة بأن الجيش عازم على تقليص القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان، على اعتبار أن الجيش استكمل ما يسمى بالمهام الهجومية. بالإضافة إلى ذلك هنالك مفاوضات مرتقبة ما بين إسرائيل وما بين الجانب اللبناني برعاية أمريكية. شكرا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة الجديدة وهي الخامسة من نوعها من المفاوضات أيضا تنفيذ عمليات انسحاب في إطار المرحلة التجريبية لنشر قوات الجيش اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة. ينضم إلينا الآن تامر الصمادي من بيروت، وربما الوضع الميداني الذي كانت تشير إليه فاطمة نرصده معك تامر.
3: نعم محمد، حالة الهدوء تتواصل منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، يبدو أننا أمام معادلة باتت فاعلة حتى هذه اللحظة على الأقل، معادلة مضيق هرمز مقابل الهدوء في الجنوب اللبناني. حتى هذه اللحظة لا خروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، القصف بالغارات وبالمسيرات وبالصواريخ وبالمدفعية الثقيلة توقف منذ 6 مساء يوم أمس وحتى

0: هذه اللحظة، نتحدث عن ساعات طويلة والجبهة الجنوبية هادئة إلى حد كبير، لكن نتحدث عن حالة من الترقب، حالة من الانتظار، حالة من القلق، وهذا القلق بدأ واضحا اليوم فيما يخص العودة التي كانت محتملة للنازحين باتجاه القرى والبلدات الجنوبية. كنا في بوابة الجنوب صيدا وذهبنا لنرصد تلك العودة، وكانت العودة في حدودها الدنيا، وهو ما يشي بأن القلق ما زال يعني ممسكا بالكثير من اللبنانيين الذين تراجعوا وفضلوا التريث، وهذا التريث هو ما طالب به الجيش اللبناني الذي قال بأن على السكان، على النازحين التريث، الانتظار، عدم التوجه باتجاه تلك القرى والبلدات خوفا من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في أي لحظة، لأنه مع كل هدنة ومع كل إعلان لوقف إطلاق النار يعود الجانب الإسرائيلي إلى التحرك من جديد وإلى إحداث الخروقات من جديد تحت لافتة ما يسمى بحرية الحركة. هذه حرية الحركة كان رد عليها اليوم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب متلفز، قال فيه بأن إسرائيل لن تبقى في لبنان، وبأن مقاتلي حزب الله سوف يواصلون الرد على أي خروقات وأي انتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، وتحدث بشكل واضح وصريح عن حرية الحركة، وقال بأن حزب الله لن يقبل بهذه الحرية من قبل الجانب الإسرائيلي، وسوف يعتبرها اعتداء صريحا، وسوف يتم الرد عليها بالقوة المناسبة. أيضا رد بجملة من الرسائل السياسية عندما قال بأن على إسرائيل أن تعترف بأن معادلة إسقاط إيران وحزب الله ومحور المقاومة في المنطقة سقط إلى غير رجعة. هذا ما أشار إليه نعيم قاسم.
1: تامر صمادي من بيروت، شكرا جزيلا لك. معنا من القدس شادية الشرفاء، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما شادي الشرفاء. أبدأ معك بالموقف الإسرائيلي، ولنربط قبل أن نتحدث لبنانيا إسرائيليا مباشرا، لنربط بما يجري في سويسرا. إسرائيل كيف تتابع انعكاس هذه المفاوضات وانطلاقها فعليا على وجودها في لبنان؟
2: نعم، تحية طيبة لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني إسرائيل تتابع بكثب المفاوضات بسويسرا، وتحاول أن يعني تبحث عن تسريبات هنا وهناك لتفهم طبيعة المطالب الإيرانية فيما يتعلق في لبنان. ما نقل إلى إسرائيل، ما يتم تداوله الآن في إسرائيل، هو ما نقل على مصدر مسؤول، هكذا يقولون، من البيت الأبيض، بأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مسألة وقت. بمعنى سوف يكون في هناك بالنهاية مطلبا أمريكيا من إسرائيل بالانسحاب. هذا المطلب لا تستطيع إسرائيل أن تقول له لا في حال كان جدا. لذلك تسارعت التصريحات العنجهية من نتنياهو ومن كاتس وزير دفاعه أو وزير الحرب الإسرائيلي، الذي قال أنهم لا يريدون الانسحاب ولا ينمون الانسحاب من الأماكن التي احتلها الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، وتحديدا 10 كيلومتر.
1: طيب أليست تصريحات نتنياهو إذن في السياق، أو حتى كانت رفعا للسقف مرة أخرى ووضعا لأهداف لا يمكن الوصول إليها؟
2: يعني بالتأكيد محاولة التخريب على مخرجات الاتفاق، بمعنى إسرائيل. ولكن في هناك عامل آخر يعني بالغ الأهمية، هذه التصريحات هي تصريحات ليس موجهة فقط للإدارة الأمريكية، هي أيضا تصريحات موجهة للمجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي يعتقد أن أي انسحابا من لبنان يعني هزيمة إسرائيلية. يعني مثلا من ضمن التصريحات التي سمعناها، رئيس هيئة الأركان يقول بوضوح أن انسحاب إسرائيل من الخط الأصفر يعني تعرض البلدات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة إلى هجمات لاحقا على غرار 7 أكتوبر. وبالتالي في هناك حالة من التخويف والتجيش للمجتمع الإسرائيلي. هذا اللعب على التجيش والتحريض يعني يخدم الحكومة الحالية لكي لا تخسر القاعدة الشعبية اليمنية المتطرفة التي تصوت لها. المشكلة المجتمع الإسرائيلي

0: يعتقد أن استمرار الحروب يخدمه إلى حد بعيد، والسبب أنه بسيط، أنه لا يدفع ثمن هذه الحروب. بمعنى، ليس المقصود الثمن البشري من خلال الطائرات المسيرة والكورنيت والآخره، المقصود عقوبات اقتصادية. المجتمع الإسرائيلي لا يشعر بأنه معاقب ومعزول اقتصاديا، كل الدول تتاجر مع إسرائيل، وبالتالي هذا يشجع المواقف المتطرفة اليمينية في إسرائيل إلى حد بعيد. لذلك أي تغيير جوهري في إسرائيل إذا كان قصير المدى يجب أن يرتبط بعقوبات اقتصادية بعيد المدى من خلال الضربات التي يتلقاها الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان. ويجب أن نذكر هنا يعني مسألة غاية الأهمية، إسرائيل لا تستطيع أساسا إبقاء عدد هائل من الجنود في جنوب لبنان طالما استمرت المقاومة. ونحن نعرف اليوم أن يعني بالبداية الاجتياحات في لبنان استخدمت إسرائيل 5 فرق ثم قلصتها إلى فرقتين، اليوم الموجود أقل من فرقة.
1: طيب سيد
0: نعم
1: ترشيشي، ماذا يعني ذلك؟ وإذا ما أخذنا بالاعتبار تصريحات هيئة البث حول بدء الانسحابات فعليا أو تخفيف عدد الجنود كما قال ضيفنا قبل قليل، فرقة واحدة ما زالت متبقية، كيف بالإمكان أن يبنى على ذلك لبنانيا حتى في مسار المفاوضات؟ هل لدى الدولة اللبنانية خطة للتعامل مع الواقع الجديد وأوراق تقدمها في مسار المفاوضات؟
2: تحية لك ولضيفك أستاذ محمد
1: أهلا وسهلا.
2: وللمشاهدين. يعني مثل ما قال، كما قال ضيفك أستاذ شرفة، في كلام عن انسحاب، يعني ورد بعض المعلومات إلى بيروت عن حصول انسحاب، لأنه يبدو كمان في معلومات أنه تم الاتفاق بسويسرا على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هلأ كيف، شو الطريقة، هذا سيظهر في قبل الأيام. لكن واضح أنه السلطة اللبنانية ذاهبة إلى المفاوضات غدا، وفي يدها مجموعة أوراق، منها وعد أمريكي بحصول انسحابات جزئية. ولكن مع العمل على بلورة خطة ما خلال المفاوضات. هلأ واضح اليوم الدليل على ما قاله أستاذ شرفة وعلى ما سمعته أنا، يعني إنه هذه الحركة لنتنياهو، الحديث عن انسحابات جزئية إلى المنطقة الصفراء، يعني كأنه يحاول أن يدفع في اتجاه إنه إذا حصل انسحاب ينسحب من المناطق التي دخلها خارج المنطقة الصفراء، اللي هي منطقة الشقيف وهذه المناطق، ليتموضع داخل المنطقة الصفراء بحيث لا يفرض عليه انسحابات من المنطقة الصفراء اللي بيعتبرها هي المنطقة الأمنية، خصوصا أنه يبدو أنه بدأ يتملك شعور كأنه يتعامل معه ترامب وكأنه بات عبئا عليه. فأي انسحاب في لبنان يضر لنتنياهو سياسيا وانتخابيا، ولذلك سيحاول أن يلاقي ترامب ببعض الخطوات الجزئية. على كل حال، لبنان سيستفيد من هذا الواقع، بكل الحالات سيستفيد من هذا الواقع، من
1: طيب
2: هذا
1: ماذا عن
2: المسار
1: حزب الله؟
2: الأمريكي
1: ماذا عن
2: الإسرائيلي.
1: حزب الله؟ كيف يتعامل مع هذه الخطة وما فيها طبعا
2: حزب
1: نشر
2: الله
1: عن مناطق تجريبية؟ هل أيضا إيران ضمن هذا المسار تستطيع فرض ربما موافقة حزب الله على هذا المسار؟
2: في تقديري حزب الله يطالب بالانسحاب مثله مثل السلطة اللبنانية، يطالب بانسحاب إسرائيل، وأنه إذا إسرائيل إذا لم تنسحب وعاودت اللعب نفس بنفس التجربة، أنه حرية حركة واستمرار في قرق وقف إطلاق النار، سيتصدى لها. لكن في تقديري إذا تبلورت خطة واضحة، حتى لو كانت خطة انسحاب مبرمج، لا أعتقد أن حزب الله يريد أن يعطل أو قادر على تعطيل هذا الأمر، خصوصا إذا كان هذه الخطة مغطاة بمظلة التوافق الأمريكي الإيراني في إطار المذكرة. في تقديري يعني في ذهاب إلى التعاطي بهدوء في هذه المرحلة، سواء من حزب الله أو حتى من السلطة، في تعاطي بهدوء لتلمس يعني ما ستؤول إليه الأمور لاحقا على مستوى. وفي تقديري أيضا أنه جلسة المفاوضات التي ستستمر 3 أيام في واشنطن، أكيد أنه سيتبلور عنها تصور معين، أو يعني يمكن معرفة اتجاهات الريح بعد منها.
1: طيب
2: كيف
1: ناخذ دقيقة أستاذ الشرفاء،
2: نعم.
1: يعد ذلك وهذا التزامن أيضا تحقيقا لفصل الملفات كما تريد إسرائيل وواشنطن، أم ارتباطا فعليا بهذا التزامن بالملف الكل والحرب على إيران؟
0: يعني واضح أن إسرائيل يعني نيتها الأساسية فصل الملفات وإنهاء فكرة وحدة الجبهات ووحدة الساحات. يعني باللحظة التي تم تسريب فكرة الانسحاب الجزئي خارج نطاق الخط الأصفر، بمعنى ما بعد 10 كيلومتر، سارع كاتس في وضع العصي في الدولاب عندما صرح أن قلعة شكيف والتي تسمى إسرائيليا البوفور هي جزء لا يتجزأ من الخط الأصفر ولن ننسحب منها. وبالتالي يعني النية الإسرائيلية يعني تحويل الجزئي إلى كلي وتحويل المؤقت إلى دائم، أي اتفاق مؤقت مع إسرائيل سوف يتحول إلى دائم. والنية الإسرائيلية التمسك بمسار مفاوضات واشنطن، بمعنى المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية دون تقديم أي ضمانات للانسحاب، على العكس تماما تريد أن تفرض على الحكومة اللبنانية وعلى اللبنانيين القبول بوجود الخط الأصفر. هذه هي النية الإسرائيلية، ولكن إلى أي مدى تستمر هذه النية الإسرائيلية في التقدم مرتبط ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمريكية. في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرارا نهائيا بانسحابها،
1: شكرا جزيلا،
0: أعتقد أنه لا مفر إلا من الانسحاب.
1: شكرا جزيلا لكما. والآن مشاهدينا إلى زميل حود مراد وفقرة سياق الحدث التي تركز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وأولويات الطرفين في ضوء الجولة الأولى من التفاوض.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا تكتفي بسرد الخبر بل تغوص في خلفياته وتفكك أبعاده، مستندة إلى المعطيات والخرائط والمؤشرات لوضع كل تطور في إطاره السياسي والاستراتيجي الأوسع. نناقش الليلة أول ملامح مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد حدث التئام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. لكن المسار الذي سيترجم مذكرة التفاهم من خلال محادثات فنية لا يزال محفوفا بالتحديات والاشتراطات المتبادلة، كما رافقت هذه الجولة جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان والتطورات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما يطرح أسئلة بشأن انعكاس ذلك على أولويات الأطراف المتفاوضة. فما الأولويات التي ستفرض نفسها؟ وكيف سيكون شكل النقاش بخصوص النووي الإيراني؟ أم إن التطورات المتسارعة في لبنان ومضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي ستعيد ترتيب الأولويات؟ وأي دور جديد للوسطاء قطر وباكستان في هذا المسار الجديد؟ وأي أوراق تساعدهما على دعم المسار وتحويل البداية الحالية إلى تفاهمات أكثر استدامة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الموجود في سويسرا في تعليقه على أول جولة من المفاوضات، بأن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. الرئيس دونالد ترامب بدوره علق على هذه المفاوضات بقوله إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. ترامب قال إن على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإن لم تفعل فستضرب مجددا وبقوة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بازشكيان أضاف أن الطرف المقابل غير مواقفه إذ كان يطلب التفاوض بشأن صواريخ طهران، أما اليوم فيؤكد حقها في امتلاكها. بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. الوسيط القطري قال على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه رأى تفانيا وجهودا جبارة من فانس ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، وأضاف أن ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع مهم لأمن المنطقة والعالم. كما قال الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف إن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في برغنشتوك وربما يثمر ورقة من أجل السلام. الآن إلى الزميلة سلام خضر لتطلعنا على التطورات الموازية للمفاوضات، لا سيما في مضيق هرمز ولبنان، لا سيما مع ما نقل عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. إليك سلام.
4: وهذه هي نقطة جوهرية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة. هناك مجموعة من البنود يفترض أن تبدأ تتبلور ميدانيا. الولايات المتحدة رفعت الحصار الذي كان مفروضا عند هذه النقطة على الموانئ الإيرانية. في المقابل إيران أتاحت المرور بشكل عادي ومتكرر للسفن التجارية وناقلات النفط. ولكن يوم أمس أعلنت إيران أنها أغلقت المضيق، وذلك في تبريرها على هذه الخطوة قالت إن الولايات المتحدة خرقت الحصار أو خرقت بنود التفاهم ليس في إيران بل في التدابير المتعلقة بلبنان، وفي إشارة كانت لمجموعة من الغارات الجوية المتكررة على مدى أكثر من 24 ساعة أسقطت عشرات الضحايا في لبنان. كان الجيش الإسرائيلي رغم إعلان أن لبنان قد يكون مشمولا بوقف الحرب جبهة لبنان وتم الاتفاق على ذلك مع الإيرانيين، بقي الجيش الإسرائيلي يدفع أو يضغط في محاولة للوصول إلى واحدة من التلال الاستراتيجية. ولكن الأخطر من هذا كله محمود هو توسيع ما يسميها خط الدفاع المتقدم. هذه المناطق شهدت توسعة، هذه المناطق قبل إعلان وقف إطلاق النار لم تكن مشمولة بما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم. كان الخط يقف عند قلعة شقيف، وهناك أيضا إضافات من مناطق أخرى لا سيما في المنطقة الغربية. تقدم هذا الخط من البياضة إلى بلدة صغيرة جدا اسمها مزرعة بيوت السياد، ولكن أهمية هذه المنطقة أنها تكشف سهل القليلي المؤدي إلى مدينة صور. هناك أيضا توسعة إضافية في هذه المناطق التالية، وهذا هو الأخطر. ربما دخل وقف إطلاق النار اليوم حيز التنفيذ في لبنان محمود، ولكن الأخطر من ذلك هو السؤال: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ إيران تقول يجب أن تنسحب للولايات المتحدة، وإسرائيل يقولان بأن على الأقل نتنياهو يقول بأن الجيش لن ينسحب.
3: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات التي سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور.
5: مرحبا أستاذ محمود.
3: لكن قبل النقاش طبعا معك يا دكتور، دعنا نستعرض الأولويات الخاصة بالأطراف المختلفة، ومنها الولايات المتحدة التي تركز على الملف النووي وتراه أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضرورة توقف إيران عن دعم حلفائها الإقليميين وعلى فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، يشكل رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أولوية، كما ترغب طهران في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعدها إحدى أولوياتها بالإضافة إلى إعادة الإعمار. أما الوسيطان القطري والباكستاني فيرغبان في ترسيخ مسار السلام وأن تلتزم الأطراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام للسلام في المنطقة. إذن دكتور إبراهيم، إذا أردنا ترتيب الأولويات لكل طرف، ذكرنا طرفا من ذلك، لكن ما زال المسار بأسره محفوفا بالتحديات وبالمخاطر وربما بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعصف بهذا المسار بأكمله. ما أهم هذه التحديات في تقديرك؟
5: هذا صحيح جدا. أولا دعنا نضع التوقعات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد بهذه القمة لن يكون هناك، أو من المستبعد أن يكون هناك نجاح كامل أو فشل كامل بهذه المفاوضات، لأنه هناك مجموعة من الأولويات التي يهتم بها كل طرف، ومعني أن يكون هناك ترتيبات لها. فهناك ما نسميه بإرادة سياسية لدى الطرفين، وقد ظهرت الإرادة السياسية من الجانب الأمريكي بحضور نائب الرئيس، وهذا مهم جدا علما أن هذه المفاوضات هي فنية. فتوفر الإرادة السياسية هو يعطي زخم كبير لهذه المفاوضات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تريد بشكل عاجل الآن أن يتم التوقف عن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط وأن يتم إغلاقها، لأنه هذا يسبب إحراج كبير بالنسبة إلى الرئيس ترامب شخصيا وعلى المستوى الداخلي في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، ترامب وعد المزارعين الأمريكيين بأن البتروكيماويات ستتدفق وبأسعار معقولة. إغلاق المضيق هو
3: يدمر هذا.
5: يدمر كل هذه التوقعات. فهذه الأولوية القصوى على المدى القصير. بالنسبة إلى المدى البعيد الجانب النووي، لا يوجد توقعات أمريكية بحل المسألة النووية بهذه الإتفاق، ولكن وضعها على المسار الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى حلها بالمستقبل. بالنسبة للجانب الإيراني، المستعجل جدا هي أن يكون هناك رفع للعقوبات وضمان الشريان الاقتصادي، لأن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى لبنان، لأن لبنان مسألة مصداقية إيران، لأنهم دخلوا الحرب مع بعض ولا يمكن بالنسبة لمصداقية إيران الحفاظ عليها بالتخلي عن لبنان، ولهذا السبب هذه أولوية، ونرى أن إيران توقفها. توقف
3: يمكن طبعا رافقت هذه الجولة الأولى اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ربما يشي بأولوية هذه النقطة وأنها عاجلة ويمكن أن تدمر المسار بشكل مبكر بهذه الصورة، لكن التحديات التي أشرت إليها يمكن أن تحل على النفس الطويل. نعم. لاحقا.
5: نعم.
3: طيب الآن أيضا في نفس الوقت شهدت القاهرة اجتماعا رباعيا لقوى إقليمية عظمى، باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هل تعتقد أن هذا التوقيت مناسب أم أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يعقد أصلا قبل أسابيع أو قبل أشهر؟
5: يقال محمود أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يحدث قبل أسابيع أو أشهر حتى من هذه اللحظة، ولكن المهم أنه حصل. والسبب في ذلك حسب رأيي وقراءتي للمنطقة أن هناك فراغا أمنيا كبيرا هائلا قد حدث بتوقيع الاتفاق المذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا الفراغ الأمني يتلخص بالتالي: أن إسرائيل قد هزمت استراتيجيا بالنسبة إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وانكفأت إلى الوراء، والآن تصارع مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السيطرة في جنوب لبنان، في حين قبل أسابيع كانت تطمح بإعادة رسم الخارطة السياسية ككل. الولايات المتحدة ليست راغبة، قادرة ولكنها ليست راغبة على الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية كثيرا. وإيران هي حتى لو رغبت، إيران ستكون أولويتها الأولى إعادة الإعمار، لأن المشاكل الاقتصادية كبيرة، وقبل هذه الحرب كان هناك تظاهرات بالنسبة للناس إلى الجوانب الاقتصادية. فإذا هذا الفرق بحاجة أن يتم ملؤه باجتماع القاهرة.
3: أقصد أن هناك فرصة تاريخية لدول المنطقة. نعم. لكي تملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، التي وإن كانت ينظر إليها على أنها يعني حققت إنجازا بشكل ما، لكنها ما زالت بلد مدمر تقريبا من خلال العقوبات السابقة والتدمير العسكري الراهن، وكذلك إسرائيل لم تعد بنفس الزخم الذي كانت تكتسبه في الماضي. طيب إذا عدنا إلى المفاوضات الجارية في لوسيرن في اللحظة الراهنة، كيف يمكن تحويل التفاهمات الأولية التي وقع عليها الجانبان إلى اتفاقات مستدامة وملموسة؟ هناك مسار طويل جدا، يعني إذا على سبيل المثال مثلا فكرة العقوبات المفروضة على إيران نظام معقد جدا، لا يقتصر على الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، لكن هناك دول كثيرة تفرض على إيران هذا الأمر.
5: نعم، المشاكل التي أو التحديات التي تواجه هذه القمة هي تحديات هائلة، وعندما تكون لقمة الأكل كبيرة جدا ولا يمكن مضغها مرة واحدة، فالحل دائما بأن يكون بتجزيئها إلى جزئيات صغيرة. إذا تم الاعتماد هذا المنهج سيعطي فرصة من أجل أن يكون هناك حل للإشكاليات الكبيرة. والآن المستعجل بشكل كبير جدا أن يكون هناك نوع من بناء الثقة على مسائل بسيطة حتى يتم البناء عليها من أجل حل المشاكل الكبيرة. إذا ذهبنا بتوقعات أن يكون حل المسألة النووية بهذه القمة، لن يكون هناك أي حل. ولكن إذا بدأ الاقتصاد، الشريان الاقتصادي لإيران يتحدث ويتحرك، بمعنى أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية، ليس جميعها، جزء منها، وأن يكون هناك جزء من الأموال المجمدة، هناك أكثر من 100 مليار، 6 مليار يتم الحديث عن إعطائها أو السماح لإيران باستخدامها، هذه شرايين اقتصادية بإمكانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني قليلا وتبني جزء من الثقة، بالنسبة إلى الثقة المفقودة. تخيل أن الافتتاحية لم يكن الوفدان حاضران بهذا الموضوع، يمكن البناء على هذا الموضوع، وأن يكون بالنسبة للولايات المتحدة أن النية الإيرانية باتجاه محادثات حقيقية بالمسألة النووية. باعتقادي هذا بإمكانه أن يمهد الطريق قليلا ويبني قليلا من الثقة من أجل البناء عليها. ولاحظ عامل مهم جدا بالنسبة لي، أن الخيار العسكري قد تم تجريبه ولم يصل إلى نتيجة لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، فليس لديهما إلا الاستمرار إلى الأمام.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
5: شكرا.
3: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
1: ومشاهدينا، إذن نستمر في متابعة التطورات، تحديدا الأخبار العاجلة التي ترد من سويسرا في هذه الساعة الجديدة. رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. في آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في مفاوضات برغنشتوك في سويسرا للجزيرة أن الوفد الإيراني لا يزال موجودا في مقر المفاوضات والمناقشات مستمرة، وذلك خلافا لبعض التقارير المتداولة. أضاف المسؤول للجزيرة أن الوفد الأمريكي منخرط منذ الصباح في اجتماعات ومفاوضات متواصلة، ونتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل. وقال إنه تم مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. وأكد مسؤول الأمريكي للجزيرة أنه تم بحث آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان. كما قال إنه تم إجراء نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في برغنشتوك والمشاورات والمباحثات مستمرة. أضافت الوكالة أن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. ونقل موقع أكسس عن دبلوماسي أمريكي أن هناك توقعات باستمرار مفاوضات سويسرا حتى وقت متأخر بمشاركة وسطاء من باكستان وقطر. أضاف أنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على المستوى السياسي الرفيع اليوم الاثنين، بينما يرجح بقاء الفرق الفنية في سويسرا لمواصلة عملها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشبكة فوكس نيوز أنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم ضرب إيران بقوة، ولن يتمكن مفاوضوهم من العودة إلى بلادهم. وفي رد رئيس البرلمان الإيراني على ذلك بالقول إن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد عليهم. بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي أن رئيس ترامب كلف الوفد الأمريكي بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا، وكانت الجولة عقدت بمشاركة دولتين الوسيطتين قطر وباكستان. وقال رئيس الوزراء الباكستاني أن الجهود المكثفة أنتجت هذا الاجتماع. أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري فقال إن الاجتماع هو بداية لتحقيق الأهداف، وأن دولة قطر تتطلع للبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهم. في تطورات الوضع في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إن وقف إطلاق النار مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل هو استمرار للعدوان ولن يقبل الحزب به. جتي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامها الهجومية، وأن اجتماعا سيعقد بين الفرق الفنية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد مناطق جرى إخراج حزب الله منها ونقل مسؤوليتها للجيش اللبناني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن برغنشتوك بسويسرا مراسل الجزيرة نور الدين مزيان. مرحبا بكما. إذا لنبدأ معك محمد الأحمد، هذه التصريحات للمسؤول الأمريكي المشارك بالمفاوضات والتي أدلى بها للجزيرة، إذا الحديث عن مواصلة العمل على هذه الملفات واستخدام إذا ما تحقق لانطلاق المباحثات الفنية.
6: نعم محمد، في الواقع هو تطور لافت ومؤشرات تعكس استمرار الزخم التفاوضي في سويسرا رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن والتقارير المتضاربة بشأن هذه المباحثات. مسؤول أمريكي رفيع مشارك في هذه المفاوضات أكد للجزيرة قبل قليل بأن المناقشات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، موضحا أن الوفد الإيراني بقي في مقر المباحثات خلافا لما وصفها بالتقارير الكاذبة، فيما يتوقع الوفد الأمريكي مواصلة العمل طوال هذا الليل وفق ما أكد هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة. المحادثات بحسبه تناولت توضيح بعض الرسائل الإيرانية التي وصفت بالمربكة والملتبسة بشأن مضيق هرمز، و بأن العمل على وضع آليات لمنع التصعيد مع ضمان أيضا بقاء المضيق مفتوحا بالكامل وفق تصريحات المسؤول الأمريكي، الذي أشار كذلك إلى أن المباحثات شملت مناقشات حول منع التصعيد وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، إلى جانب مناقشات مكثفة حول مختلف عناصر ما وصفه الاتفاق النووي. أشار إلى أن واشنطن تعتزم البناء على ما تحقق اليوم كنقطة انطلاق لمواصلة المحادثات الفنية خلال المرحلة المقبلة. في السياق ذاته، موقع أكسيوس كان نقل عن دبلوماسي أمريكي قوله أن الجولة الأولى من المحادثات وضعت الأسس اللازمة لبناء الثقة خلال المرحلة المقبلة، واصفا هذه المباحثات التي جرت في سويسرا بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بأنها كانت مثمرة. كما أضاف أن الأطراف أجرت مناقشات مفيدة بشأن آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، وأحرزت بحسبه تقدما جيدا في ملف إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. كما أشار إلى أن المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى من المتوقع أن تنتهي الاثنين على أن تواصل الفرق الفنية عملها وتبقى في سويسرا لاستكمال المسار التفاوضي. بحسب الأكسيوس دائما، الدبلوماسي الأمريكي أكد أن الوسيطين القطري والباكستاني يساعدان الجانبين على تجاوز الخلافات والعقبات، وبأن الأطراف الأربعة أبدت نوع من الرضا عن مسار المحادثات حتى الآن. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس من جانبه كان قد أكد بأن الملف النووي الإيراني وكذلك وقف إطلاق النار في لبنان يشكلان الأولويتين الرئيسيتين للمحادثات، مشددا على أن الهدف النهائي يتمثل في جعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا. كما قال إنه يأمل في تحقيق تقدم في هذين الملفين، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب كلف الوفد الأمريكي بإيجاد حلول دبلوماسية للقضايا التي تهم الشعب الأمريكي والعالم، بما في ذلك ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا وكذلك إنهاء البرنامج النووي الإيراني. هذا التقدم الذي يمكن وصفه بالأول محمد والمهم يأتي بالرغم من تهديدات ترامب تجاه طهران، حيث كان هدد في منشور بإعادة إشعال الحرب إذا لم توقف إيران ما وصفه بأنشطة حلفائها في لبنان. ترامب قال إن على إيران أن توقف فورا وكلائها الذين تمولهم في لبنان عن إثارة المشاكل، حذر من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات جديدة لإيران إذا لم تستجب لذلك. فوكس نيوز أيضا نقلت عنه قوله إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن إغلاق مضيق هرمز سيقود إلى عواقب خطيرة، حيث لوح ترامب بالسيطرة على هذا الممر الاستراتيجي إذا أقدمت طهران على إغلاق المضيق. محمد،
1: إذن نور الدين بوزيان، تصريحات الرئيس الأمريكي تم تجاوزها إذن بفعل تصريحات المسؤول الأمريكي المشارك عن أن المفاوضات مستمرة؟
7: نعم محمد، يمكن القول بأن لو عدنا قليلا 4 ساعات فقط منذ تقريبا حادثة انسحاب أو هكذا وصفت الوفد الإيراني من المفاوضات، يمكن القول الآن في ضوء التصريحات الأمريكية والتأكيدات الأمريكية بأن الوسيطين الرئيسيين أي قطر وباكستان قد نجح في يعني إعادة إن صح التعبير الحرارة إلى هذه المفاوضات التي يعترف كل الأطراف بأنها مفاوضات صعبة وأنها تمر من حين لآخر بفترة تشنج وأيضا ربما بفترة من كما وصفها أحد الدبلوماسيين من التوتر الذي ربما قد يعني يقضي على البصيص الأمل الذي لاح منذ بدأت هذه المفاوضات صباح اليوم باتجاه أن تكون هذه النتائج واللبنة الأولى لما تم التوصل إليه سواء في الجلسة الأولى الثلاثية التي شارك فيها الوسيط القطري مع الوفدين الأمريكي والإيراني أو تلك المحادثات أو المفاوضات الرباعية بمشاركة باكستان وقطر والولايات المتحدة وإيران كلها أثمرت كما فهمنا من تصريحات ومن بعض التسريبات أثمرت نوع من الاختراق لكنه ليس ذلك الاختراق الجوهري الذي يمكن أن يتحدث عنه مختلف الأطراف الذين يشاركون في هذه المفاوضات. المؤشر الآخر محمد ربما بالإضافة إلى قول الأمريكيين بأن المفاوضات لا تزال مستمرة وهو بالتالي ينفي نفيا قاطعا ما كان راجا من أن الإيرانيين انسحبوا احتجاجا على التهديدات التي وردت على لسان ترامب.

0: المعطى الآخر هو أن الوسيطين الرئيسيين قطر وباكستان لم يصدر أي مواقف لحد الآن، حتى البيان الذي كان يقال بأنه سيصدر هذه الليلة أو خلال الساعات القليلة القادمة لم يعد أحد يتحدث عنه. معنى ذلك كما تعلم عندما يصدر البيان معنى ذلك ربما أن المفاوضات ستتوقف، ربما هناك اتفاق على استئنافها بشكل ما، أو ربما تكون قد فشلت. لحد الآن كون أن البيان الرباعي لم يصدر معنى ذلك ليس وجود مشاكل، وإنما هناك أمل في أن يستمر هذا النسق وهذه الدينامية باتجاه إحداث هذه الانفراجة التي يؤسس عليها الوسيطان وتحديدا قطر، كما أشار إلى ذلك وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري صباح اليوم عندما قال نسعى للتأسيس إلى أطر اتفاق تعيد الأمن والسلام والاستقرار إلى منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. إذا نحن يمكن القول في ظل التصريحات الأمريكية ابتعدنا إلى حد ما من ربما المأزق في هذه المحادثات في هذه المفاوضات، لكن كما تعلم هناك مشاكل وهناك توترات وهناك ربما حتى بعض المواقف خارج عن إطار الولايات المتحدة أو إيران ربما تنسف في أي لحظة من لحظات هذه المحادثات. إلى حد هذه اللحظة ما دامت المفاوضات مستمرة معنى ذلك أنه لا يوجد مأزق وأن الطرفين يتحدثان كما قال أحد الدبلوماسيين السويسريين اليوم، لأنهما أدركا يقصد الولايات المتحدة وإيران بأن البديل هو المأزق أو الحرب، والطرفان اعترفا في المدة الأخيرة بأنه لا بد من يعني الجنوح إلى هذه المفاوضات، وهذا الذي يسعى إلى فرضه إن صح التعبير بطريقة لبقة وطريقة دبلوماسية ناجحة الوسيطان القطري والباكستاني، للعلم بأن هذه المفاوضات تجري على مستوى عال، وهذا ما لم يحدث سابقا، حتى أن نائب الرئيس الأمريكي قال اليوم هذا حدث تاريخي لأننا لأول مرة نلتقي منذ تلك المفاوضات التي جرت في باكستان نلتقي على مستوى عال. إذن الرغبة موجودة، التمسك بعدم الذهاب إلى هذه المفاوضات من اليوم الأول من أول عقبة إلى المأزق دليل على أن المفاوضات ربما ستستمر بشقها التقني وليس السياسي، لأن كما تعلم محمد يفترض وحسب أكثر من مصدر أن نائب الرئيس الأمريكي سيغادر غدا، وأيضا الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان ووزير الخارجية عرقجي سيغادران وسترمى الكرة إن صح التعبير في ملعب اللجان التقنية المتخصصة، ويقال أيضا بأنه حتى لإبعاد شبح أي تشنج أو أي أزمة في هذه المفاوضات سيتم ربما فصل المسارات، بمعنى ملف النووي سيتم بحثه بعد فترة، الملف الخاص بتجميد الأموال أو رفع التجميد على الأموال الإيرانية سيخصص له وقت وبعد فترة، فقط الآن التركيز على تثبيت الأمن أو وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأيضا التفاهم على ضرورة إنقاذ هذا المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني من أي انتكاسة إذا صح التعبير.
1: محمد دي مزيان شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة جاء بعد حراك دبلوماسي في العلن وخلف الكواليس كان منطلقه الوساطة الباكستانية قبل أن يتبلور دور قطري بدا حاسما في مفاصل المسار السياسي. الزميلة نسيبة موسى تستعرض محطات الوساطة الباكستانية والدور القطري في التوصل لمذكرة التفاهم.
2: بعد أكثر من 100 يوم ما بين تصعيد عسكري وهدن هشة تعلن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في ساعات فجر الاثنين 15 يونيو أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل للاتفاق. بعد دقائق يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران اكتمل الآن. لم يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم من فراغ، بل سبقته أسابيع من الاتصالات والزيارات وحراك دبلوماسي علنا وخلف الكواليس حمل اسم الوساطة الباكستانية وشكلت إسلامباد قاطرته، وليبرز في الأثناء دور قطري أخذ منحا تصاعديا وبدا حاسما في مفاصل هذا المسار السياسي. في 8 إبريل بعد 40 يوما من الحرب، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لأسبوعين بوساطة باكستانية بعد اتصالات أجراها قائد الجيش عاصم منير بمسؤولين أمريكيين قبيل انتهاء مهلة حددها ترامب لضرب إيران. صمدت الهدنة بصعوبة، لكنها كانت فرصة لمحطة إسلام أباد. يومي 11 و12 من أبريل استضافت باكستان محادثات مباشرة هي الأعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ 1979 بين وفدي إيران مثله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ووفد أمريكي ترأسه جيدي فانس نائب الرئيس وضم جاريد كوشنر صهر الرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. بعد أكثر من 20 ساعة من المباحثات انتهت جولة إسلام أباد دون اتفاق، فتوقفت اللقاءات المباشرة أسابيع. في اليوم التالي 13 من أبريل بدأت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. بعد انقضاء أجل الهدنة الأولى أعلن ترامب مساء 22 إبريل تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، معلناً التحضير لجولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد، ولكن بعد مساع حثيثة أخفقت كل المحاولات في جمع الوفدين الأمريكي والإيراني على طاولة واحدة مجدداً. وعلى مدى أسابيع انتقل الدور الباكستاني من الاستضافة العلنية للمحادثات إلى إدارة القنوات الخلفية. ظهر هذا الحراك مع بداية مايو الماضي من خلال زيارات واتصالات لكل من قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران، قبلتها زيارات متكررة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد. ترافق الحراك الباكستاني مع ضغوط أمريكية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالب واشنطن في ملفين رئيسيين البرنامج النووي وجبهة لبنان، وكان هذان من عقد حالت دون تحقيق أي اختراق. لكن سياسة النفس الطويل ونهج الدبلوماسية الصبور لم يمنحا باكستان وحدها فرصة لردم فجوة الثقة بين الطرفين. وبينما واجهت الوساطة الباكستانية تصاعد التوتر واتساع التباينات ونبرة التصعيد من الجانبين، كانت قطر لاعبا دبلوماسيا ذا ثقل بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه علنا وخلف الكواليس. يصف مسؤول إدارة ترامب قطر بالوسيط الحاسم الذي تمكن من التقريب بين الطرفين في أكثر اللحظات دقة، حيث قضى الوفد القطري عشية الإعلان عن مذكرة التفاهم 17 ساعة من المفاوضات والاتصالات الحثيثة في طهران للتوصل إلى الصيغة النهائية. فبعد مدة من النأي بالنفس دخلت قطر على خط الوساطة، إذ رفضت أن تتوسط لإنهاء الحرب بينما كانت إيران تقصف الأراضي القطرية. يمكن القول إن الدور القطري دخل دائرة الضوء منذ منتصف مايو، وتحديداً في 18 مايو حين أعلن الرئيس ترامب أنه لن يهاجم إيران استجابة لطلب من أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس الإمارات، معلناً عن مفاوضات جدية تجري مع إيران. وما بين مارس ومايو زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واشنطن لمرتين، حيث بحث تداعيات الحرب في المنطقة وسبل التوصل لاتفاق مع إيران. أواخر مايو الماضي وصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى الدوحة، ضم رئيس البرلمان كبير المفاوضين ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني، من بين ما نوقش إجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن. وما بين 10 و14 يونيو زار وفد قطري لمرات العاصمة الإيرانية، وتحديداً مع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة اطلع الوفد القطري بمباحثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين بشأن الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة والترتيبات الأمنية في المنطقة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وهي القضايا التي كانت تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.
1: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم مختار حداد. أبدأ معك، إيرانيا لم تجر الإشارة إلى استمرار المفاوضات حتى اللحظة، كانت تسنيم تتحدث عن تعليق ربما للتفاوض، محاولة إرجاع مسار التفاوض إلى نقطته الأولى أو إلى مساره كما تقول إيران، لكن المسؤول الأمريكي قبل قليل المشارك في المفاوضات قال للجزيرة إنه تم العمل فعليا على آلية لمنع التصعيد وضمان بقاء المضيق مفتوحا بالكامل. ما هو المعلوم عن هذا الوفد الإيراني الموجود إن كان مشاركا حتى اللحظة في جولة المفاوضات هذه.
3: لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، في الحقيقة يعني نحن لا نبني الآن على تصريحات الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي يعني هو يريد بأي شكل من الأشكال يقول بأنه هذه المفاوضات مستمرة، لكن للأسف الشديد يعني تصريحات الرئيس الأمريكي حقيقة خاصة في هذا اليوم يعني هي كانت تصريحات مثيرة للتعجب يعني من جانب إيران، وحتى يعني أثارت حفيظة يعني شرائح مختلفة من أبناء الشعب الإيراني يعني لدى المواطنين، يعني يهدد الوفد الإيراني المفاوض، يستخدم أدبيات غير لائقة، ويظن يعني إيران فنزويلا أو الدول التي يهددها، ومن ثم يريد في ظل يعني مثل هذه التهديدات أن ينتزع شيئا من إيران. وباعتقادي يعني إيران ردت عليه بشكل واضح، وإيران ليست تلك الدول التي يهددها ويستطيع أن يأخذ منها شيئا. يعني باعتقادي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي حتى تحرج الوفد الأمريكي الحاضر في هذه المفاوضات، يعني الجميع الذاهب، كل هذه الدول تأتي، كل هؤلاء الوسطاء يأتوا بكل جهودهم، ونرى يعني تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي ولن يكررها لمرة، يكررها عدة مرات، يكرر الوفد يعني يهدد الوفد الإيراني المفاوض، يهدد إيران بشكل عام بقصف إيران وبقية المصطلحات.
1: أسد مختار،
3: الذي يعني
1: يبدو يعني من استمرار المفاوضات أن هذه التصريحات تم تجاوزها.
3: يعني أنا حقيقة يجب أن ننتظر موقف إيران، يعني أنا حقيقة لا أبني على تصريحات يعني الجانب الأمريكي قلت لكم، ولكن في نهاية المطاف يعني هذا الأمر وليس إساءة فقط لإيران من جانب الرئيس الأمريكي وحتى مساعي الوسطاء، وهذا ليس غريب من الرئيس الأمريكي على فكرة، يعني هو مرتين عندما طعن حتى الوسطاء عندما استغل المفاوضات من أجل الحرب ضد إيران، سواء قبل الحرب 12 يوما أو هذه الحرب، يعني هو ليس أمر غريب، ولكن هذا يدل على نقطة مهمة أن الرئيس الأمريكي ليس جادا في المفاوضات. الرئيس الأمريكي يعني لا يستطيع أن يسيطر على سلوكه، ولكن هو يستطيع أن يسيطر على سلوكه، ولكن هو متعمد بمثل هذه الإجراءات، وهذه الأمور يعني باعتقادي هو يظن بأنه يستطيع من خلاله أن يضغط على إيران، ولكن ولا يستطيع أن يحقق شيئا. واضح إيران يعني صارمة، وحتى إذا لزم الأمر إيران تعيد الوفد بشكل كامل إلى طهران.
1: في الشق اللبناني مايكل موروي، في الشق اللبناني يقول المسؤول الأمريكي الذي شارك في المفاوضات للجزيرة قبل قليل، من الذي بحث هو منع التصعيد وتنفيذ وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ما هو الدور الأمريكي الحالي في هذه المفاوضات فيما يتعلق بلبنان من وجهة نظرك؟
4: من دواعي سعد أن أكون معكم وأحيي ضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد بأن الموقف صعب بعض الشيء، لدينا هذه المفاوضات التي بدأت متعثرة بعض الشيء، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي عبر التواصل الاجتماعي حتى قبل بداية اللقاء. بعد ذلك يبدو أنه تم التهدئة، ثم فيما يتعلق بالنقطة الأولى من ضمن 14 هي متعلقة بلبنان، وهي بطبيعة الحال نقطة مهمة جدا، وكذلك ربما كان هنالك تركيز في البداية قبل اللقاء للإصرار على الملف النووي. أعتقد بأن الولايات المتحدة لا تزال تضع ضغطا كبيرا على إسرائيل لوقف القتال، ولكن حزب الله يبدو أنه يواصل استهداف إسرائيل، والولايات المتحدة تطلب من إسرائيل ضبط النفس، وأعتقد بأن إيران كذلك تسعى لبعض الجهود من أجل تهدئة حزب الله والفصائل العسكرية من أجل التوقف على إسرائيل، وإلا فإن ذلك ربما قد يقوض هذه المفاوضات.
1: مختار حداد، هل يكفي هذا الموقف الأمريكي وتناقش الآن حسب المسؤول الأمريكي المشارك عملية وقف إطلاق النار في لبنان، هذا الضغط الأمريكي يكفي بالنسبة لطهران لتجاوز عقدة البند الأول والانطلاق نحو القضايا الفنية؟
3: نقطة، اليوم كان يمكن أن يكون يوم جيد للمفاوضات، يعني يوم إيجابي للمفاوضات، ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي يعني برأيي أثرت سلبا على كل عملية المفاوضات. أما في نهاية المطاف إيران كانت واضحة، إيران تقول بأنه يجب أن أولوية هذه المفاوضات تنفيذ البنود التي كان من المفترض أن ينفذها الجانب الأمريكي، وأهم هذه البنود وهو روح التفاوض وأساس هذه مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهذا لم يتحقق. يعني جميع الجبهات ذكر اسم لبنان مرتين أو ثلاثة مرات داخل هذه مذكرة التفاهم، والكيان الصهيوني مستمر. هذا فقط لا يكفي بأن يتم بحث هذا الموضوع، يعني عن الجانب الأمريكي يعلن يقول نعم نحن مع إيران ونبحث هذا الموضوع. إيران تريد أفعال من جانب الولايات المتحدة، لأنه كان من المفترض أن هذه الأفعال تقوم بها الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى لإعلان التوصل أو توقيع مذكرة التفاهم، وهذا ما لم يحصل خلال هذه الفترة. ونرى يعني إسرائيل خلال هذين اليومين عدة مرات تعلن عن وقف إطلاق نار وهي مستمرة بنفس العمليات، ونرى يعني من خلال العمليات التي تستهدف المواطنين واستشهاد المواطنين في لبنان. فلذلك إيران تقول نحن لا نريد الأقوال، نريد الأفعال. يعني هناك عندما أساس مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذه، فلكن هناك لا يوجد شيء ممكن أن نسميه باسم الآن مذكرة التفاهم يتم تنفيذها. فكيف يمكن أن نتحدث عن بدء مرحلة 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران؟
1: هل بالتوازي إيران أيضا هل بالتوازي تنتظر بعض الحلحلة في الأموال، العقوبات والأموال المجمدة؟
3: نعم، وهذه كذلك أجزاء مهمة، ولكن الآن أساس المشكلة هو في ذلك السلوك الإسرائيلي، لأن إيران ترى الآن لن يتم لجم إسرائيل، يعني إسرائيل المعروفة التي تريد أن تخرب هذه المفاوضات وكل هذه المساعي، ممكن حتى تقوم تكرر مرة أخرى عملياتها العسكرية ضد إيران. يعني أساسا إيران ترى بأنه يجب أن يتم لجم إسرائيل ومنع إسرائيل من الاستمرار بهذا السلوك، وترى هذا مسؤولية الولايات المتحدة أن تسيطر على وكيلها في المنطقة. هذه الأمور حول الأموال الإيرانية المجمدة، ونعم هذه كذلك هي أمور تكون ضمن مذكرة التفاهم، حتى الآن أمريكا تتنصل ولم تقبل متابعة الموضوع. فلذلك باعتقادي الآن نحن ما زلنا في المرحلة الأصعب، يعني موضوع المفاوضات حول برنامج إيران النووي باعتقادي الآن ممكن لا نصفها بأنه إنها هي المرحلة الصعبة، لأنه لا توجد الآن بعض التفاهمات حول ذلك الموضوع. ولكن يعني أساسا الآن عند مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها بشكل كامل، لأن يعني نحن ما زلنا في المربع الأول ولن نذهب إلى المرحلة التالية.
1: نعم، هنالك تركيز في حديث المسؤول الأمريكي مايكل مونروي حول مضيق هرمز وضرورة بقاء هذا المضيق مفتوحا بالكامل، إلى أي مدى بالنسبة للولايات المتحدة هذه هي الأولوية، هذا هو الموضوع، يجب الحصول على إنجاز بفتح المضيق من أجل تقديم هذا الاتفاق كانتصار أيضا؟
4: لا أعتقد بأنه سيعتبر كنجاح بالنسبة أو انتصار بالنسبة لترامب، لأن مضيق هرمز تم إعادة فتحه، ولا أعتقد بأن المضيق كان هو سبب في إطلاق هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أهمية هذه النقطة. أعتقد بأنها ستكون عودة إلى الصفر، إلى الوضع مثل ما كان عليه قبل الحرب. لا ننسى بأن باقي الأهداف لم يتم تحقيقها، وأولها تغيير النظام في إيران، لم يفلحوا في ذلك. نفس الشيء ينطبق على الصواريخ البلاستية والقدرات النووية التي لا تزال تشكل تهديدا رغم تراجع القدرات، فإن شيئا لم يحصل. كذلك مسألة إعادة إيران، إعمار إيران عبر رفع التجميد عن الأصول، كذلك لا يزال متعثرا. إذن على المستوى الأمن القومي في الولايات المتحدة، العديد يعتبرون بأن هذه المذكرة هي تخدم مصالح إيران أكثر من الولايات المتحدة، وربما قد نعود إلى نقطة الصفر إذا لم يتم التقدم في البنود الأولى، خاصة وأن الرئيس يتعرض إلى انتقاد لاذع من قبل الجمهوريين أنفسهم في الكونغرس، الذين يعتبرون بأن هذه المذكرة لا تخدم المصالح

0: هي أشار إلى تدفق النفط، انخفاض الأسعار إذا لم يحدث ذلك، بالإضافة طبعا لكل الأهداف التي ذكرتها وقلت إنها لم تتحقق. إذا استمر هذا التوتر وعدم التوصل لفتح للمضيق، أي أن إيران بقيت متمسكة كضمانة بإغلاق المضيق، ما الذي يتبقى للرئيس ترامب ليعرضه على الجمهور؟
1: نعم فعلا أنا أفهم ما تقصده. أعتقد بأنه سيكون أمرا إيجابيا أن يتم انخفاض أسعار الوقود، ولكن مثل ما قلنا هذه الأسعار كانت معقولة قبل إغلاق المضيق وقبل بداية الحرب، وأعتقد بأنه لا يمكن أن نعتبر هذا الأمر انتصارا أو نجاحا للرئيس ترامب، ولا أعتقد بأنه نجاح استراتيجي أصلا.
0: مختار حداد، إلى أي مدى أيضا في المقابل هذه ضمانة لإيران اللعب في ورقة هرمز وعدم اكتراثها بالتداعيات الإقليمية والدولية لمجرد التهديد بإغلاقه؟
2: ممكن نعم تكون إحدى أوراق إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وليست الورقة الوحيدة. يعني إيران لديها أوراق أخرى، وهناك يعني مقر خاتم الأنبياء قبل أيام وضح يعني بأنه إذا استمر الكيان الصهيوني وعدم سيطرة أمريكا على الكيان الصهيوني، ممكن إيران أن تتخذ إجراءات أخرى. يعني ما زالت الورقة العسكرية من جانب إيران واضح ويعني موجودة، وإيران أثبتت بأنها هي تقوم بالمبادرة من أجل مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية، في عدم وجود نية جادة من جانب الولايات المتحدة لمنع وكيلها من الاستمرار بهذه العمليات. وهناك في هذه الحالة توجد عدة أوراق باعتقادي بيد إيران، يعني مرة ورقة مضيق هرمز، ورقة باب البندب، فتح عدة جبهات بوجه الكيان الصهيوني، وإذا دخل الأمريكان كذلك هم سيواجهون نفس المصير. فلذلك باعتقادي يعني إيران ليست نقول مثلا هي حاضرة في هذه الساحة دون أن يكون أو تمتلك أوراق. فلذلك هذا واضح حتى من تصريحات الرئيس الأمريكي، ويعرف ويعي ذلك تماما، ولكن ويظن يعني من خلال التهديدات يستطيع أن يؤثر على الموقف الإيراني أو تتراجع إيران. ولكن اليوم هو يعني أخذ باعتقاد درسا، وهذا الدرس هو كان من خلال موقف إيران الصارم، وحتى استعداد إيران للخروج من المفاوضات بسبب يعني مثل هذه التصريحات الذي يطلقها الرئيس الأمريكي. وأنا أعتقد يعني لديه رؤية بأنه الوفد الأمريكي ما زال هو وفد شكلي، يعني جاء للشكل يعني لكي مثلا يتحدث يلتقط الصور، هذا تهمه أكثر من أن يدخل في مفاوضات جادة مع إيران. وإذا يعني هناك حقا هذا الوفد جاء من أجل مفاوضات حقيقية وجادة، يعني حتما يستطيع أن يعود إلى واشنطن ويراجع الرئيس الأمريكي ويمنعه من الاستمرار في مثل هذه التصريحات، لأن تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم هو كررها عدة مرات، وهناك نحن كنا يعني في أجواء تفاوضية، وكان من شأنها أن تكون أجواء تفاوضية حقيقية وجادة، ولكن رأينا يعني الوفد الأمريكي واضح أنه ليس بيده شيء، هذا واضح، هذا أثبتته الأمور. ومن ناحية أخرى الرئيس الأمريكي استمر بهذه التصريحات، ولكن أنا باعتقادي يعني يبدو أن هناك يوجد تراجع من جانب يعني الرئيس الأمريكي أو من جانب الوفد الأمريكي إذا صحت المعلومات حول استمرار المفاوضات.
0: إذا مايكل مونروي، إلى أي مدى كل هذه الظروف تجعل من الاتفاق هشا ومن الظروف مقلقة؟
1: نعم فعلا ليس من الواضح فيما يتعلق بموقف الرئيس، وقد تم انتقاده بشدة فيما يتعلق بتلك التصريحات، حيث أن نائب الرئيس يحاول التفاوض بفضل كذلك عمل الوسطاء، لم يكن الوقت مناسبا للتلويح باستئناف الاقتتال. لا ننسى بأن هذه الوحدات الأمريكية البحرية لا تزال متواجدة هنالك.

0: ولا أعتقد بأن ما يصرح به الرئيس ترامب صحي بالنسبة للمفاوضات وكذلك بالنسبة للوضع على الميدان. لذلك أتفهم فكرة التلويح بالانسحاب من قبل الوفد الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك مايكل مروي، وأشكر أيضا ضيفي من طهران مختار حداد. والآن مشاهدينا إلى مستجدات الوضع في لبنان وآخر التصريحات والمواقف التي تزامنت مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ينضم إلينا من بيروت طارق تغشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما دكتور محمد. أبدأ معك، إسرائيليا كيف تتابع هذه الجولة في سويسرا؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيف وللسادة المشاهدين. إسرائيل كما تعلم يعني متوجسة وما زالت تضع علامات استفهام على إمكان أن تفضي مثل هذه المباحثات إلى شيء. ما زالت إسرائيل تتبنى رواية أن إيران يعني تعاند وأن إيران تستعصي على الانكسار، وإسرائيل تأمل أن في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي سيضطر إلى العودة إلى جولة جديدة من القتال، وبأنه سيتفكفك من هذه العقد التي يعني نسجتها ورسمتها مسودة الاتفاق. لكنها أيضا لديها مشكلتها الخاصة فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، وإمكان أن يتحول الانتقاد الكلامي من رئيس الولايات المتحدة إلى الضغط أكثر لضرورة الحصول على يعني موقف يقضي بانسحاب إسرائيلي من الساحة اللبنانية. وهي ترى بأن تصعيد الموقف من طرف إيران تحديدا بإغلاق مضيق هرمز وبالانسحاب من المفاوضات نتيجة يعني بعض المواقف التي أبداها رئيس الولايات المتحدة، بأنه قد يفضي في نهاية المطاف إلى الضغط على رئيس الولايات المتحدة ليضغط بدوره على إسرائيل. الواضح جدا بأنه في إسرائيل هنالك قناعة بأن على إسرائيل أن تقدم ولو انسحابات صغيرة خارج حدود 10 كيلومترات التي وصلت إليها إسرائيل، وأن هذا قد يكون مسارا مرضيا يغلف في نهاية المطاف بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجري الثلاثاء القادم، ويقدم للإيرانيين على أنه بداية ممارسة الضغط على إسرائيل واستجابة من الطرف الإسرائيلي، وبالتالي ينزع فتيل الأزمة الآخذ بالتصاعد ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، والذي ينذر إلى يعني أنه في نهاية المطاف قد يفضي فعلا إلى أن تضطر إسرائيل إلى التخلي عن جزء من المناطق التي تحتلها تحت مسمى إعادة التموضع، تقليل عدد القوات في داخل لبنان، وربما هذا يكون مقدمة إلى انفراج ما في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
1: أنتقل إلى لبنان، وكيف يرقب رسميا السيد تغشيشي لبنان مسار هذا التفاوض، وهو أيضا على بعد ساعات من جولة تفاوض مع إسرائيل في واشنطن؟
3: تحية لك ولضيفك والمشاهدين أستاذ محمد. في الحقيقة لبنان ينتظر أن يتبلور من مفاوضات سويسرا مزيد من المعطيات الإيجابية فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ليبني على شيء مقتضاه في مفاوضاته غدا الثلاثاء في واشنطن. فالحقيقة يستفيد لبنان من كل هذه المعطيات ليعزز موقفه التفاوضي، ويبدو أنه يراهن على أنه الإدارة الأمريكية التي مررت اليوم عبر بعض القنوات عن احتمالية حصول انسحابات إسرائيلية جزئية من لبنان في الوقت الذي تحدثت هيئة البث الإسرائيلية، وهي هيئة رسمية هذه، أن هناك هيئة بث، والبعض يقول أنها الإسرائيليين بلشوا عملية إعادة انتشار يعني إلى المنطقة التي يعني منطقة تسميها المنطقة الصفراء. يبدو أستاذنا في ما ما ما ما هو متوقع أنه أن يتم يعني هناك مطالبة إيرانية على ما يبدو بانسحاب إسرائيلي إلى المناطق التي كانت فيها إسرائيل قبل الحرب الأخيرة، أي إلى التلال الخمس وهذه المناطق،
1: طيب
3: على أن تترك
1: الاستجابة،
3: هذه
1: الاستجابة الإسرائيلية، الاستجابة الإسرائيلية دكتور هلسة كيف ستكون سواء تحت هذا الضغط الإيراني أو حتى الضغط الأمريكي على وقع تهديدات نتنياهو بالبقاء في كل هذه المناطق؟
2: كما أشرت قبل قليل، الحديث عن انسحابات صغيرة جدا، مسار ما تسميه إسرائيل المناطق التجريبية التي ربما ترشح عن لقاء الثلاثاء غدا ما بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي كمناطق يعني ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وتسلم للجيش اللبناني على ألا يعود حزب الله إليها. هذا نوعا ما سيخفف من وطأة الانسحاب وصورة الانسحاب على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، حيث هو يستمر كما ترى في الإشارة بأن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق، لكن الفهم في إسرائيل العام بأن إسرائيل لن تخلي المنطقة الصفراء بشكل كامل وستحافظ على السيطرة العسكرية عليها مع ما تسميه حرية العمل العسكري. مهم بالنسبة لإسرائيل أن توازن ما بين هذين الأمرين، ما تسميه حاجات إسرائيل الأمنية حيث المنطقة العسكرية تسوق على أنها تمنع إطلاق الصواريخ وتمنع ما تسميه إمكانية التسلل مقاتلي الحزب إلى مستوطنات إسرائيل على الحدود الشمالية، ولذلك هنالك الحاجة إلى أن يقدم هذا الأمر للولايات المتحدة يعني كخطوة تأخذ في عين الاعتبار حاجة الولايات المتحدة لكنها أيضا تراعي حاجات إسرائيل الأمنية. وأعتقد بأن هذا هي وهذه هي منطقة المقاربة الوسط بين إصرار إسرائيل على البقاء في كل الأراضي اللبنانية التي احتلتها أو تحتلها وبين حاجة الولايات المتحدة إلى تنفيذ هذا الاحتقان مع إيران عبر البدء بانسحاب. السؤال، أيضا سمعنا موقفا متشددا من أمين عام حزب الله الذي قال يعني لا شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية عمل عسكري ويعني ضرورة الانسحاب الإسرائيلي للنقاط التي كانت تحتلها قبل بدء جولة من التصعيد وهذا الاحتلال الحالي. كيف يعني سيتلقى حزب الله مع إيران مثل هذه المقاربة؟ هل ستكون مقنعة لهما؟ هذا هو التحدي الأكبر، لأنه الجميع يسير على خيط دقيق ما بين الحد الأدنى الذي قد تقبل به إيران والحد الأقصى الذي قد تسلم به إسرائيل في هذه الانسحابات. طيب، ولذلك الفجوة ما زالت يعني
1: موقف
2: شاسعة.
1: نعم.
2: والمطلوب من رئيس الولايات المتحدة أن يصل إلى تسويات.
1: موقف نعيم قاسم سيد الشيشي إلى أي مدى يفتح يعني مجالا للنقاش اللبناني اللبناني هذه التطورات، اشتراط طبعا عدم حرية عمل لإسرائيل في لبنان، يخدم الموقف اللبناني الرسمي؟ هذا المشهد يقرب اللبنانيين داخليا بعضهم إلى بعض أم العكس؟
3: يعني في المبدأ هناك اتفاق لبناني لبناني على وجوب حصول انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هلأ حزب الله أحيانا يرفع سقف موقفه قليلا أو كثيرا، لكن ما يطالب به حزب الله في تقديري هو ما تطالب به السلطة اللبنانية أيضا رغم الاختلاف في النظرة إلى الموضوع، لكن يعني بتقديري حزب الله يحاول من خلال كلام أمينه العام أن يرفع سقف الشروط على المفاوض اللبناني يستفيد من هذا الرفع، يعني انه بالاخر اسرائيلي لن ينسحب بسهوله، وهو يحاول يعني ان يبقي الامر مربوط حتى الانتخابات الاسرائيليه. يعني نتنياهو يحاول ان يعني يستمر في هذه سرديه حمايه امن المخيمات المستوطنات وكذا ليوازن بين وضعه الداخلي الانتخابي وعلاقته مع الرئيس ترامب الذي يضغط عليه في اتجاه أن ينسحب. وكنت عم أتحدث لك يعني الإيراني وحتى يعني الجانب اللبناني يريدون الانسحاب أن يكون إلى مرحلة ما كان عليه الوضع في الحرب الماضية. كانت إسرائيل تحتل تلال خمس حاكمة في منطقة الحدودية، الآن هناك مطالبة بأن تعود إسرائيل إلى تلك المنطقة، يعني ما يكون في شيء اسمه منطقة صفراء التي تسميها منطقة الصفراء. لكن إسرائيل يعني يشعر لبنان أنه إسرائيل تحاول الآن أن تعطي شيء تظهر فيه أنها أعطت شيء بانسحابات جزئية من شمال منطقة الصفراء، يعني أن تنسحب مثلا من قلعة شقيف أو المناطق التي تقدمت إليها، منطقة جوار النبطية، مناطق قريبة من مدينة صور، يعني لا يوحي نتنياهو أنه أعطى استجاب الرغبة الأمريكية وأعطى، لكن هو في الحقيقة سيحتفظ بهذه المنطقة الصفراء التي يعتبرها ورقة انتخابية أصلا يعني في يده، إلى أن يعني يواجه خصومه في الداخل الذين يشعر نتنياهو بأنهم متقدمين عليه في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وربما يعني في لحظة ما أنه الإدارة الأمريكية طالما أنها في النهاية مع إسرائيل كيفما كانت، فالعلاقة مع نتنياهو إذا كانت يعني بدأت تلحق ضرر
1: من بيروت
3: فلنذهب إلى الفريق الآخر.
1: طارق ترشيشي، دكتور محمد هلسة أيضا شكرا جزيلا لكما. الآن إلى زميل حمد مراد في فقرة سياق الحدث. هذه الفقرة مشاهدينا إذن تركز على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران وكذلك أولويات الطرفين في ضوء الجولة الأولى من المفاوضات الجارية حاليا في سويسرا. نتابع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا تكتفي بسرد الخبر بل تغوص في خلفياته وتفكك أبعاده مستندة إلى المعطيات والخرائط والمؤشرات لوضع كل تطور في إطاره السياسي والاستراتيجي الأوسع. نناقش الليلة أول ملامح مسار التفاوض بين واشنطن وطهران في سويسرا بعد حدث التئام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. لكن المسار الذي سيترجم مذكرة التفاهم من خلال محادثات فنية لا يزال محفوفا بالتحديات والاشتراطات المتبادلة، كما رافقت هذه الجولة جلسة طارئة بشأن الوضع في لبنان والتطورات بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما يطرح أسئلة بشأن انعكاس ذلك على أولويات الأطراف المتفاوضة. فما الأولويات التي ستفرض نفسها؟ وكيف سيكون شكل النقاش بخصوص النووي الإيراني؟ أم إن التطورات المتسارعة في لبنان ومضيق هرمز وملفات النفوذ الإقليمي ستعيد ترتيب الأولويات؟ وأي دور جديد للوسطاء قطر وباكستان في هذا المسار الجديد؟ وأي أوراق تساعدهما على دعم المسار وتحويل البداية الحالية إلى تفاهمات أكثر استدامة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الموجود في سويسرا في تعليقه على أول جولة من المفاوضات بأن هذه بداية مفاوضات فنية لن تحل كل مواطن الخلاف، لكنها فرصة لأن نجلس سويا لأول مرة في التاريخ. الرئيس دونالد ترامب بدوره علق على هذه المفاوضات بقوله إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز، وإنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. ترامب قال إن على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإن لم تفعل فستضرب مجددا وبقوة. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، إن الطرف المقابل مجبر على قبول ذلك. بازشكيان أضاف أن الطرف المقابل غير مواقفه إذ كان يطلب التفاوض بشأن صواريخ طهران، أما اليوم فيؤكد حقها في امتلاكها. بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. الوسيط القطري قال على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه رأى تفانيا وجهودا جبارة من فانس ورئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، وأضاف أن ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع مهم لأمن المنطقة والعالم. كما قال الوسيط الباكستاني على لسان رئيس الوزراء شهباز شريف إن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بيرغنشتوك وربما يثمر ورقة من أجل السلام. الآن إلى الزميلة سلام خضر لتطلعنا على التطورات الموازية للمفاوضات، لا سيما في مضيق هرمز ولبنان، لا سيما مع ما نقل عن إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات. إليك سلام.
5: وهذه هي نقطة جوهرية بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة. هناك مجموعة من البنود يفترض أن تبدأ تتبلور ميدانيا. الولايات المتحدة رفعت الحصار الذي كان مفروضا عند هذه النقطة على الموانئ الإيرانية. في المقابل إيران أتاحت المرور بشكل عادي ومتكرر للسفن التجارية وناقلات النفط. ولكن يوم أمس أعلنت إيران أنها أغلقت المضيق، وذلك في تبريرها على هذه الخطوة قالت إن الولايات المتحدة خرقت الحصار أو خرقت بنود التفاهم ليس في إيران بل في التدابير المتعلقة بلبنان، وفي إشارة كانت لمجموعة من الغارات الجوية المتكررة على مدى أكثر من 24 ساعة أسقطت عشرات الضحايا في لبنان. كان الجيش الإسرائيلي رغم وتم الاتفاق على ذلك مع الإيرانيين، بقي الجيش الإسرائيلي يدفع أو يضغط في محاولة للوصول إلى واحدة من التلال الاستراتيجية. ولكن الأخطر من هذا كله محمود هو توسيع ما يسميها خط الدفاع المتقدم. هذه المناطق شهدت توسعة، هذه المناطق قبل إعلان وقف إطلاق النار لم تكن مشمولة بما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم. كان الخط يقف عند قلعة شقيف، وهناك أيضا إضافات من مناطق أخرى لا سيما في المنطقة الغربية. تقدم هذا الخط من البياضة إلى بلدة صغيرة جدا اسمها مزرعة بيوت السياد، ولكن أهمية هذه المنطقة أنها تكشف سهل القليلي المؤدي إلى مدينة صور. هناك أيضا توسعة إضافية في هذه المناطق التالية، وهذا هو الأخطر. ربما دخل وقف إطلاق النار اليوم حيز التنفيذ في لبنان محمود، ولكن الأخطر من ذلك هو السؤال: هل ستنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ إيران تقول يجب أن تنسحب، الولايات المتحدة وإسرائيل يقولان بأن على الأقل نتنياهو يقول بأن الجيش لن ينسحب.
4: شكرا لك سلام على كل هذه المعطيات التي سنذهب بها للتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا أستاذ محمود.
4: لكن قبل النقاش طبعا معك يا دكتور، دعنا نستعرض الأولويات الخاصة بالأطراف المختلفة، ومنها الولايات المتحدة التي تركز على الملف النووي وتراه أولوية قصوى، بالإضافة إلى ضرورة توقف إيران عن دعم حلفائها الإقليميين وعلى فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، يشكل رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أولوية، كما ترغب طهران في وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتعدها إحدى أولوياتها بالإضافة إلى إعادة الإعمار. أما الوسيطان القطري والباكستاني فيرغبان في ترسيخ مسار السلام وأن تلتزم الأطراف بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام للسلام في المنطقة. إذن دكتور إبراهيم، إذا أردنا ترتيب الأولويات لكل طرف، ذكرنا طرفا من ذلك، لكن ما زال المسار بأسره محفوفا بالتحديات وبالمخاطر وربما بالألغام التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتعصف بهذا المسار بأكمله. ما أهم هذه التحديات في تقديرك؟
6: هذا صحيح جدا. أولا دعنا نضع التوقعات بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد بهذه القمة لن يكون هناك، أو من المستبعد أن يكون هناك نجاح كامل أو فشل كامل بهذه المفاوضات، لأنه هناك مجموعة من الأولويات التي يهتم بها كل طرف، ومعني أن يكون هناك ترتيبات لها. فهناك ما نسميه بإرادة سياسية لدى الطرفين، وقد ظهرت الإرادة السياسية من الجانب الأمريكي بحضور نائب الرئيس، وهذا مهم جدا علما أن هذه المفاوضات هي فنية. فتوفر الإرادة السياسية هو يعطي زخم كبير لهذه المفاوضات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تريد بشكل عاجل الآن أن يتم التوقف عن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط وأن يتم إغلاقها، لأنه هذا يسبب إحراج كبير بالنسبة إلى الرئيس ترامب شخصيا وعلى المستوى الداخلي في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، ترامب وعد المزارعين الأمريكيين بأن البتروكيماويات ستتدفق وبأسعار معقولة. إغلاق المضيق هو
4: يدمر هذا،
6: يدمر كل هذه التوقعات. فهذه الأولوية القصوى على المدى القصير. بالنسبة إلى المدى البعيد، الجانب النووي، لا يوجد توقعات أمريكية بحل المسألة النووية بهذه الاتفاق، ولكن وضعها على المسار الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إليها إلى حلها بالمستقبل. بالنسبة للجانب الإيراني، المستعجل جدا هي أن يكون هناك رفع للعقوبات وضمان الشريان الاقتصادي، لأن إيران تعاني من عقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى لبنان، لأن لبنان مسألة مصداقية إيران، لأنهم دخلوا الحرب مع بعض، ولا يمكن بالنسبة لمصداقية إيران الحفاظ عليها بالتخلي

0: عن لبنان، ولهذا السبب هذه أولوية، ونرى أن إيران توقفها توقف.
1: يمكن طبعا رافقت هذه الجولة الأولى اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب لبنان والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ربما يشي بأولوية هذه النقطة وأنها عاجلة ويمكن أن تدمر المسار بشكل مبكر بهذه الصورة، لكن التحديات التي أشرت إليها يمكن أن تحل على النفس الطويل. نعم. لاحقا.
0: نعم.
1: طيب الآن أيضا في نفس الوقت شهدت القاهرة اجتماعا رباعيا لقوى إقليمية عظمى، باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هل تعتقد أن هذا التوقيت مناسب أم أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يعقد أصلا قبل أسابيع أو قبل أشهر؟
0: يقال محمود أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. هذا الاجتماع كان يفترض أن يحدث قبل أسابيع أو أشهر حتى من هذه اللحظة، ولكن المهم أنه حصل، والسبب في ذلك حسب رأيي وقراءتي للمنطقة أن هناك فراغا أمنيا كبيرا هائلا قد حدث بتوقيع الاتفاق المذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا الفراغ الأمني يتلخص بالتالي: أن إسرائيل قد هزمت استراتيجيا بالنسبة إلى إعادة رسم خارطة المنطقة وانكفأت إلى الوراء، والآن تصارع مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على السيطرة في جنوب لبنان، في حين قبل أسابيع كانت تطمح بإعادة رسم الخارطة السياسية ككل. الولايات المتحدة ليست راغبة، قادرة ولكنها ليست راغبة على الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية كثيرا. وإيران هي حتى لو رغبت، إيران ستكون أولويتها الأولى إعادة الإعمار، لأن المشاكل الاقتصادية كبيرة، وقبل هذه الحرب كان هناك تظاهرات بالنسبة للناس إلى الجوانب الاقتصادية. فإذا هذا الفراغ بحاجة أن يتم ملؤه باجتماع القاهرة.
1: أقصد أن هناك فرصة تاريخية لدول المنطقة. نعم. لكي تملأ الفراغ الذي ستتركه إيران، التي وإن كانت ينظر إليها على أنها يعني حققت إنجازا بشكل ما. نعم. لكنها ما زالت بلد مدمر تقريبا من خلال العقوبات السابقة والتدمير العسكري الراهن، وكذلك إسرائيل لم تعد بنفس الزخم الذي كانت تكتسبه في الماضي. طيب إذا عدنا إلى المفاوضات الجارية في لوسيرن في اللحظة الراهنة، كيف يمكن تحويل التفاهمات الأولية التي وقع عليها الجانبان إلى اتفاقات مستدامة وملموسة؟ هناك مسار طويل جدا، يعني إذا على سبيل المثال مثلا فكرة العقوبات المفروضة على إيران نظام معقد جدا، لا يقتصر على الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، لكن هناك دول كثيرة تفرض على إيران هذا الأمر.
0: نعم، المشاكل التي أو التحديات التي تواجه هذه القمة هي تحديات هائلة، وعندما تكون لقمة الأكل كبيرة جدا ولا يمكن مضغها مرة واحدة، فالحل دائما بأن يكون بتجزيئها إلى جزئيات صغيرة. إذا تم الاعتماد هذا المنهج سيعطي فرصة من أجل أن يكون هناك حل للإشكاليات الكبيرة، والآن المستعجل بشكل كبير جدا أن يكون هناك نوع من بناء الثقة على مسائل بسيطة حتى يتم البناء عليها من أجل حل المشاكل الكبيرة. إذا ذهبنا بتوقعات أن يكون حل المسألة النووية بهذه القمة، لن يكون هناك أي حل. ولكن إذا بدأ الاقتصاد، الشريان الاقتصادي لإيران يتحدث ويتحرك، بمعنى أن يتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية، ليس جميعها، جزء منها، وأن يكون هناك جزء من الأموال المجمدة، هناك أكثر من 100 مليار، 6 مليار يتم الحديث عن إعطائها أو السماح لإيران باستخدامها، هذه شرايين اقتصادية بإمكانها أن تنعش الاقتصاد الإيراني قليلا وتبني جزء من الثقة بالنسبة إلى الثقة المفقودة. تخيل أن الافتتاحية لم يكن الوفدان حاضران بهذا الموضوع، يمكن البناء على هذا الموضوع، وأن يكون بالنسبة للولايات المتحدة أن النية الإيرانية باتجاه محادثات حقيقية بالمسألة النووية، باعتقادي هذا بإمكانه أن يمهد الطريق قليلا ويبني قليلا من الثقة من أجل البناء عليها. ولاحظ عامل مهم جدا بالنسبة لي، أن الخيار العسكري قد تم تجريبه ولم يصل إلى نتيجة لا مع هذا الطرف ولا مع ذاك، فليس لديهما إلا الاستمرار إلى الأمام.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
0: شكرا.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران.